0: واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
3: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: بكم إلى ساعة حوار. حملة مكافحة الفساد في العراق مستمرة، والمزيد من الحقائق تتكشف يوما بعد يوم، إذ تواصل السلطات القضائية وهيئة النزاهة ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد. وفي آخر تطورات، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 19 مليار دينار عراقي، ما يعادل 16 مليون دولار، ضمن التحقيقات الجارية في قضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع. مصادر العربية كشفت أن رئيس قضاء العراق عرض على الرؤساء الثلاثة تفاصيل قضية الفساد قبل الاعتقالات، كما عرض معلومات خطيرة واعترافات بالفساد. رئيس قضاء العراق أبلغ الرؤساء الثلاثة كذلك بأن لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين. إذن العراق ماض في مكافحة الفساد، قرار لا رجعة فيه، كما يؤكد رئيس الوزراء علي الزيدي. فإلى أين سيصل مدى هذه الحملة؟ وهل ستكشف عن المزيد من الأسماء؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.
1: هذه الخطوة، وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية.

0: سبب الفساد، الوضع الاقتصادي سيء جدا.
1: ولمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، سميح المعيط وزير الإعلام الأردني الأسبق، هدير الرباعي الصحفية في قناة العربية، حسن الطرازي الصحفي في قناة العربية، ودكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ نشير إلى ما كشفته حملة صولة الفجر حتى الآن، قد يكون مجرد بداية، فالتحقيقات في أكبر ملفات الفساد في العراق لا تزال مفتوحة، ومع كل جلسة استجواب تظهر خيوط جديدة، خيوط أسماء، أموال ومشاريع لم تكن معروفة. مصادر العربية كشفت عن عرض جهات التحقيق في العراق اعترافات الجميلي على المتهمين، وتم تدوين إفاداتهم. اعترافات وكيل وزارة النفط وفق مصادر العربية تؤكد حصول سياسيين ونواب وبشكل مباشر على رشاوى. ومع توالي الاعتقالات يحقق القضاء العراقي حاليا في أكثر من ملف فساد، خاصة بعد اعتقال علي معارج. وحتى الآن تشير تحقيقات الفساد في العراق لإحالة مشاريع لنواب بأضعاف كلفتها ولم تنفذ بعد. وأبدأ مع زميلة هدير الرباعي. هدير، التقديرات تشير الآن إلى أن الأموال المنهوبة تتراوح ما بين 700 إلى 900 مليار دولار. حتى الآن كم تم استرداد من هذا المبلغ؟
2: يعني حتى يوم أمس يعني أعلنت بعض المصادر القضائية أن الأموال المضبوطة في منازل النواب أو المتهمين الذي تم إلقاء القبض عليهم تبلغ تقريبا 250 مليون دولار حتى الآن، تقسم ما بين مثنى السامراء 16 مليون دولار وعالي نصيف 15 مليون دولار. لكن أود أن أشير إلى مبلغ كبير جدا يخص نائبة في هذه الدورة لم يمضي يعني على دخولها مجلس النواب سوى أشهر، النائبة هند العباسي ضمن تحالف العزم الذي يترأسه مثنى السامرائي، أيضا المتهم 47 مليون دولار و27 كيلوغرام من الذهب الخالص في منزل هذه النائبة.
1: كيف تمكنت من جمع كل ذلك بهذه الفترة الوجيزة؟
2: يعني هذا علامة استفهام كبيرة، وربما تثير الضحك عند بعض العراقيين. مبلغ خطير جدا يعادل موازنة الدولة إذا كانت يعني نائبة واحدة لم يمضي على دخولها البرلمان سوى أشهر. البرلمان الجديد استطاعوا ضبط 47 مليون دولار و27 كيلوغرام من الذهب الخالص في أحد المنازل التي يعني في أعتقد في محافظة صلاح الدين.
1: أستاذ سميح، هل تعتقد بأنه كما يشيع البعض بأنه يتم تسييس هذه القضية لأن الموقوفين هم من المقربين حتى الآن من الوزير رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، من أولئك الذين تفرض الخزانة الأمريكية عليهم عقوبات، أم تعتقد لا، هي تشمل الجميع كما يتضح من الأسماء؟
3: أولا مساء الخير لحضرتك وسعيدكم مع زملائي. الحقيقة القصة بالعراق لها طابع مختلف، يعني في دول كثير بيكون في قضايا فساد تحال للقضاء وإلى آخره. العراق التوقيت الحملة إنها مع بداية حكومة جديدة في العراق، توقيت الحملة مع الحرب اللي كانت والمواجهات أو المواجهة العسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة من جهة، والحديث عن سحب سلاح الفصائل في العراق، هذا الأمر المهم لأنه كان الملف الأول على جدول أعمال الحكومة هو موضوع سحب الفصائل السلاح، وبعد ذلك قيل تم تحديد موعد في نهاية أيلول لهذا الموعد. القصة الأساسية أنه العراق قصة الفساد فيه ليست حديثة، بمعنى أنه الحديث فيها دائم من 2003، بالعكس كان العراق على مؤشرات الفساد في العالم للأسف، يعني هذه الدولة الغنية والشعب الكريم فيها على مؤشرات الفساد من أسوأ الدول إذا ما كانت أسوأ دولة يعني في هذا الموضوع. لكن الأهم في القصة اللي ينظر إلى أنه العراق التركيبة السياسية للمؤسسات الدستورية ما فيها الحكومة التركيبة مسيسة ومرتبطة إما بفصائل إما مرتبطة بميليشيات تتبع لميليشيات عسكرية، زائد الولاء لإيران عند أغلب هذه الجهات بشكل أو بآخر. الأمر الآخر بهذه مثل هيك حملة كمان يضاف إليها عن تقييمها أنه هي هذه الحملة بدأت بمستويات نواب ووكلاء وزارات حتى الآن، إذا صعدت إلى ما هو أعلى وهذا اللي بيطالبوا فيه العراقيين بنشوف

0: في أخواننا العراقيين بيتحدثوا أنه لازم تشمل فلان وفلان وفلان. إذا صعدت إلى الأعلى فهي عمليا بتكون تحظى بقوة دفع سياسية تتجاوز العراق إلى الخارج. إذا من النواب وكلاء الوزارات صارت نشوف اللي بيتم القبض عليهم بالطبقة الأقل منهم وظيفيا، معنى ذلك أن الحملة راح تكون بحجم معين، لأن الصعود إلى الأعلى بالمناسبة في هذه الحملة يعني ضربة للنظام السياسي العراقي، لأنه الشخصيات اللي موجودة الأسماء اللي تدار هي من تحكم العراق تقريبا أغلبها من عام 2003 لليوم. فكأنك بتقول أن هذا النظام السياسي الذي حكم من 2003 لليوم هو أصل الفساد، ورموزه هم الفاسدين، وهم الذين يعني حرموا العراقيين من الخدمات ومن البنى التحتية ومن الكهرباء، وبالتالي بتكون هذه المسألة أبعد. احنا بدنا نتأنى شوي بعيد عن الأرقام.
1: طيب إضافة إلى الأسماء، ما بس يعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ حسن، أنت ذكرت أنه الأسماء ممكن أن تكون مؤشر، يعني فيما لو ارتفعوا إلى الأعلى يمكن أن يكون لها دلالات بأنه هناك إعاز من الخارج. أيضا البعض إضافة إلى هذا المؤشر يتحدثون عن دلالات التوقيت، بأنه هذه الحملة أتت بعد لقاءات مكثفة مع توم براك المبعوث الأمريكي إلى العراق، بعد لقاءات عديدة جمعته برئيس الوزراء الجديد. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة هي يعني أوعزت للعراق للقيام بذلك، إضافة إلى حصر السلاح، ولكن يعني كيف مكنت الزايدي من القيام بذلك؟
2: مساء الخير لك وللجميع. الحقيقة اليوم كان الجنرال الأمريكي السابق ومدير جهاز المخابرات CIA وقائد قوات التحالف السابق في العراق وقائد سندكوم أيضا لفترة من الوقت ديفيد بيترايس نشر مقال رأي مطول جدا في الواشنطن بوست اليوم، تحدث فيه عن رؤية تحليلية للموقف وشخص الحالة بشكل عام من خلال
1: خبرته. بالفعل زار العراق، زار بغداد منذ فترة، وقيل بأنه أرسل إلى هناك من أجل رفع تقرير لكيفية التعاطي مع الأمور.
2: فرؤية الرجل بشكل عام هو معجب بانطلاق هذه الحملة وبما حققته حتى الآن، ولكنه أشار إلى نقاط عديدة جدا جديرة بالانتباه والتوقف. يعني اقتبست منه عبارة كما وردت بكلماته، يقول لكن الحملة الحالية لم تظهر بعد أن أي فصيل سياسي ليس خارج نطاق القانون، وإذا توقفت جهود مكافحة الفساد دون مواجهة المصالح السياسية الأكثر حماية والمدعومة من الميليشيات فإنها ستكشف، وهذه تحت خطين، فإنها ستكشف حدود سلطة الدولة بدلا من انتصارها. صحيح. لذلك الدولة الآن في العراق من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هي في تحدي لتثبت نفسها وقدرتها على إدارة البلاد، ليس فقط من خلال تشريع القوانين، لأن المشكلة في العراق ما تقوله واشنطن ليس في التشريعات القانونية، القانون موجود منذ عام 2005 بدأت العملية التشريعية في العراق وما زالت مستمرة، هناك قوانين كثيرة تغطي عمليات الفساد بالعراق بمعنى تعالجها، هذا ما أقصده، لكن الإرادة للتصدي لهذه الحالات وهذه العمليات والقدرة على دفع الثمن، لأنه اعتقال أسماء كبيرة أو التوقف وتوقيف فاسدين بحجم كبير جدا سيكون له كلف سياسية، كلف اقتصادية، وربما كلف أشار إليها يوم أمس أو أول أمس رئيس الوزراء عندما قال أنا ما عندي مشكلة أضحي بعمري، وكأنه يقول قد أتعرض لمحاولات اغتيال إذا ما واصلت السعي في هذا الموضوع. لكن اللافت للنظر أنه يبدو بالفعل هناك حالة تناغم ما بين الرئاسات الثلاث أو الأربع في العراق، لأنه نفس الكلام سمعناه من رئيس مجلس النواب في تصريحاته للعربية هيبة الحلبوسي، قال لا حصانة لفاسد، نفس العبارة رددها رئيس الحكومة، ويبدو بالفعل أنه الأجهزة كلها المعنية، وأخص بالذكر أيضا إشارة وردت في تقرير أو مقال ديفيد بيترايس تحدث مطولا عن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يرتبط مباشرة برئيس الحكومة دون المرور بالدوائر التقليدية في وزارة الدفاع، يعني أن هناك جدية حقيقية في مواصلة هذه العملية. لكن نعود إلى السؤال الرئيسي، هل من اعتقلوا ومن أعلنت أسمائهم حتى الآن هم الصف الأول من صفوف الفساد أم هم صف متأخر؟
1: هو على ما يبدو ليسوا الصف الأول، على الأقل
3: الثالث هم يصنفون من الصف الثالث. نعم من الصف الثالث.
1: وبالتالي دكتورة حياة، هل تعتقدي بأننا سنصل إلى الصف الأول؟ هل تعتقدي بأنه ستتم محاكمة هؤلاء؟ ستنشر المحاكم علنيا؟ ستتم المحاسبة عبر ليس فقط استرداد الأموال وإنما إيداعهم السجن؟ أم ممكن أن نشهد تسويات ما ولا تعرض أسماء الكبار؟ يعني نتحدث عن ما يتم وصفهم حتى الآن بكبش محرقة، لأنه لا يمكن أن يقوموا بذلك بمفردهم.
4: صحيح. أولا مساء الخير لحضرتك.

0: لحضرتك وللجميع. يعني طبعا هذا يتوقف حول تصريحات الأفراد أو الجهات المعنية بهذه المهمة أو هذه العملية. يعني كلنا وجدنا التصريحات التي تدعم مكافحة الفساد وما إلى هنالك، ولكن في المقابل بدأت منذ أمس أعتقد أيضا تصريحات مضادة خاصة في الإطار التنسيقي تقول بأنه لا يجب على رئيس الحكومة الذهاب بعيدا في هذه العملية. وبالتالي اليوم السؤال، هل لدى رئيس الحكومة صلاحيات للذهاب إلى ما يعتبر المساس بما يعرف بالتوازنات داخل الدولة العراقية، أي بمعنى الدولة العميقة ومعظم هؤلاء من الذين يباركون هذه الخطوة؟ وبالتالي اليوم حتى هذه اللحظة هي عملية بالنسبة لهم يعني ضمن الهامش المقبول كونها بعيدة نسبيا عن المصالح التي تحكم العراق وما يعرف، دائما نعود إلى نفس المصطلح، التوازنات. أنا برأيي هذا يتوقف حول أيضا الدعم الأمريكي. هذه عملية كما قالت الأستاذة هدير يعني بدعم مباشر وإعاز أمريكي، وهنا أنا أربطها بما يجري في الإقليم. يعني نعود إلى التوقيت في الحرب العراق، ما يجري في لبنان، ما يجري الآن في العراق، وتصريحات الأمريكيين، الإدارة الأمريكية بشخص دونالد ترامب وتوم براك تحدثوا دائما عن ماذا، انتقال بطريقة التعاطي مع المنطقة من تفكيك الميليشيات عبر العمليات العسكرية إلى الاحتواء والتطويق الاقتصادي، وبالمقابل الذهاب نحو خيارات بما يعرف بالازدهار بروسبريتي، وتحدث عنها يعني علنيا توم براك. ولكن اليوم بما أن نقطة العراق، أهمية العراق استراتيجية بالنسبة، يعني هناك يمكن الحديث عن نقطتين أو محورين، أولا داخلي وهو ما يريده الشعب العراقي، صحيح، وما يحاول الزيدي إثباته، لأن هناك اتهامات بأن كل رؤساء الوزراء يأتون إلى سدة الحكومة يرفعون عنوان الإصلاحات ومن ثم تذهب الأمور سدى، صحيح. هو يريد أن يثبت بأنه قادر. وثانيا بسبب ما تحدثنا عنه المرة الماضية، الضغوطات الاقتصادية، وأيضا هناك مشاريع، يعني اليوم كنت أقرأ بأنه يريد أن ينشئ مركز أو صندوق للطاقة ويدعو السعودية والإمارات وقطر، صحيح، للمساهمة في إضافة
1: نهج مختلف كليا.
0: وأيضا أريد أن أقول بما يخص إيران، تعتبر العراق نقطة قصة،
1: سأعود إلى
0: وهذا
1: إلى
0: يرتبط
1: سنعود إلى ذلك، وأيضا إلى زيارة عراقجي إلى إيران. هدير، يعني ما العوامل غير الدعم الأمريكي التي تجعل رئيس الوزراء يقوم بكل، يعني هو وكأنه يحاول سحب العراق من الفلك الإيراني، مع العلم بأنه ابن الإطار التنسيقي وبالتالي بطريقة غير مباشرة ابن إيران،
2: صحيح.
1: كيف يجمع بين هذه التناقضات؟
2: لم يعد ليس هناك خيارات أمام الزيدي أو أمام الطبقة السياسية التي حكمت العراق ما بعد 2003 حتى الآن. أعتقد أن مستقبل المنطقة تغير، خريطة المنطقة تغيرت، العراق يجب أن يتبع الرؤية الإقليمية والدولية. الآن هناك عقوبات اقتصادية تلوح بها واشنطن ضد العراق، والعراق منهار اقتصاديا، هذا أولا. الموضوع الآخر، إذا تضرر العراق اقتصاديا، النخبة الفاسدة هذه التي حكمت العراق ستتضرر، إيران في نفس الوقت ستتضرر وهي المستفيد الأول. لهذا السبب الكل يسأل الآن لماذا إيران صامتة؟ لماذا إيران صامتة؟
1: بالفعل لم يصدر أي تصريح فيما يتعلق،
2: خاصة أن الحملة توقفت مع زيارة عباس عراقجي.
1: طيب ماذا نتج عن هذه الزيارة أيضا؟
2: لم ينتج سوى نقاش حول عملية تشييع المرشد الإيراني في العراق، هكذا أعلنوا. أما دواخل الأمور وباطن المخفي، ربما المخفي غير المعلن، أو ربما سارت الأمور، ربما هو مؤشر، هو هنا النقطة اللافتة، ربما تراجع الدور الإيراني حقيقة، أصبح حقيقة، نحن لا نصدق هذا الأمر. وتداعيات الحرب ما بين إسرائيل وأمريكا الأخيرة وإيران ربما فعليا أضعفت إيران، وإلا لماذا إيران تصمت؟
1: طيب ولكن العراق ليس يعني الدولة بالنسبة لإيران التي يمكن التنازل عنها،
2: لا يمكن،
1: لا جغرافيا ولا سياسيا ولا من حيث النفوذ.
2: أشير إلى نقطة معينة،
1: وبالتالي سأعود إليك هذه، نعم، ستسميح، كيف تفسر هذا الصمت الإيراني؟ يعني عندما أرادوا حصر السلاح بيد الدولة خرجت بعض الأحزاب التي قالت بأننا لن نسلم سلاحنا إلى السلطات العراقية، حزب الله والنجباء وغيرهم.
2: أيوة.
1: طيب كيف نفسر بأنه بموضوع الأموال المنهوبة، وخصوصا بأنه هذه الأحزاب هي المتضرر الأكبر، لم نسمع أي تعليق إيراني؟
3: شوفي،

0: احنا بالقضايا اللي زي هيك النظام السياسي العراقي كله بني بال 2003 على هذه الفصائل والاحزاب والميليشيات، بمعنى اذا بدك تروحي بحمله فساد على رموزها وقياداتها كانك بدك يعني تهدي هذا النظام تنقضي كل النظام السياسي العراقي، هذا انا بستبعده في التفكير. ايران مشغوله بجبهه لبنان اكثر ومشغوله، لكن اذا كانت عند الايرانيين قناعه انه هذه الحمله ستكون بهذا الحجم بهذا المستوى من القيادات بهذا المستوى من الفاسدين وتوقف هون ويرفحوا الشعب فيها ويروحوا ايجابيا وتاخذ حكومه علي الزيدي يعني كريدت عالي عند العراقيين، الايرانيين مش مضطرين للتدخل بهذه القصه، بالعكس بيقدموا ضحايا بهذا الموضوع مقابل هذه القصة، لأنه زيدي في نهاية المطاف هو من الفصائل المقربة لإيران. اثنين، العراق بعد القصة إيران والأمريكان شعروا باللي أشارت له الأستاذ قبل قليل، شعروا أنهم خسروا الحالة العربية المحيطة بهم، الخليج، الأردن، لأنه الجغرافيا العراقية كانت مصدر للعدوان على هذه الدول. فلذلك هم بيحاولوا أنه حاولوا يعطوا شرعية لهذه الحكومة أكثر، تكون حكومة قوية تبدو أكثر دون أثمان تمس بنية النظام السياسي العراقي. يعني بتاخذ حمله بجوز يشملها كمان حمله لفئه اخرى، وانا بقول من فوقهم مستواهم او تحت تشملهم، لكن تركيزهم اليوم على انه يبدو هذه الحكومه قويه وليس ظل لرئيس وزراء سابق، يعني انه الرئيس الحالي ليس ظلا لرئيس وزراء عراقي سابق، وانه تتجه بعتقد اولويتهم باتجاه العرب انه محاوله الوضع الاقتصادي والى اخره. لكن موضوع الفساد تحديدا انا بدي اقول لك اذا كان هذا مستواه إيران ليست مضطرة للتدخل، لأنه ما راح تدفع ثمن كبير، يعني راح يكون مجموعة أشخاص استرداد أموال محاكمة أو تسويات وتنتهي الموضوع. لكن لو كنا رأينا أنا ما بتوقع مستوى أعلى من هيك كثير، لو كان المستوى بده يشمل رموز النظام السياسي العراقي والنظام السياسي بده يتغير شكله بدنا نشوف شيء آخر، ممكن إيران تكون أكثر حضورا. بس الإيرانيين هاي الحالة مستعدين يدفعوا ثمن بأشخاص، التضحية بأشخاص ولو كانوا مقربين لهم بشكل أو بآخر، لكن الفصائل هي الفصائل والميليشيات هي الميليشيات والأحزاب هي الأحزاب، والولاء لإيران هو الولاء لإيران، ورئيس الوزراء اللي هو مقرب من إيران ويحاول التقرب للعرب سيكسب ميزة عند الشعب العراقي وسيكون قادرا على التحرك عربيا للاستفادة من المحيط العربي. إذا هاي حجم القصة أنا بميل لهذا الخيار، انه احنا مش رايحين لحاله اقتلاع للنظام السياسي لادانته، لانه اذا رحتي لاكثر من هيك ستديني كل الفصائل. طيب، اذا ادلنا الفصائل والميليشيات والاحزاب معنى ذلك انه كل النظام الذي ادارته ايران وصنعته ايران هذا نظام فاسد، وهذا بعتقد غير يعني مستبعد بالنسبه لان نذهب الى هذا المستوى، راح نكون بمستويات الحفاظ يعني
1: بهذا الطرح. استاذ حسن، وبالتالي ما الهدف الامريكي من الضغط على الزيدي للقيام بكل ذلك إذا كان هذا الموضوع لن يؤثر على نفوذ إيران في العراق؟ وبالتالي هل فعلا الولايات المتحدة اليوم تهتم بوضع العراقيين وبمكافحة الفساد داخل العراق؟
2: منذ عام 2003 كانت الأجندة الأمريكية واضحة جدا فيما يتعلق بالعراق، تغيرت بعض الشيء بعد عام 2014 وظهور تنظيم داعش. العراق كان شريكا أساسيا في التصدي لهذا التنظيم وأخذ كريدت أمريكي كبير جدا، ولا يزال على هذه الجهود التي بذلت من أجل تخليص سوريا والعراق والمنطقة والعالم من خطر تنظيم داعش. ملف كبير جدا لا يزال شائكا بالنسبة للإدارة الأمريكية كلما تعلق الأمر بالعراق، وهو مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهذه النقطة أشار إليها رئيس الوزراء، أشار إليها رئيس مجلس النواب، يشير إليها دائما السياسيون العراقيون، لكن على مستويات مختلفة، على استحياء أحيانا، على خجل في أحيان أخرى، لكن لا تعالج بشكل مباشر. ما أريد أن أقوله أن لدى الإدارة الأمريكية اعتقادا بأن هناك ارتباطا مباشرا بين مسألة السلاح المنفلت خارج عن سيطرة الدولة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة في العراق. ما شاهدناه حتى الآن لا نريد أن نقلل من حجمه بأي شكل من الأشكال، لكنه يمثل فقط نقطة وليس نهاية السطر. ما زال الأمر بعيدا عن تحقيق مستهدفاته القصوى. لما نتحدث عن 800 مليون أو 900 مليون بالنسبة للعراق هذا لا شيء. العراق الذي يعوم على احتياطات من النفط تقدر بنحو 150 أو 160 تريليون برميل من النفط، تكفي العراق أعتقد على نسب الاستخراج الحالية اليوم التي تقترب من 7 ملايين برميل يوميا تقريبا 58 إلى 60

0: 60 عاما، يعني نتحدث في المجمل عن عوائد تقدر ب 9 تريليون دولار. يعني ممكن انشاء ليس عراق واحد جديد، 10 او 20.
1: هاي اذا كان الطبقه الفاسده زالت ممكن ان نستفيد منها.
0: فالقصه ان هناك عوائد كبيره جدا واعده، ربما تحمس او تشجع على بيئه فاسده تنتشر ليس فقط في العراق، لانه من كان بلا خطيئه فليرمنا بحجر. يعني هذا حال كثير من الدول. العراق ليس الوحيد على قائمة الدول اللي فيها شبهات فساد، هو تقريبا أعتقد رقم 136 على القائمة، والمنظمة الشفافية الدولية تقول كلام كثير عن العراق، لكن مجرد وجود هذه الحملة تعطي أملا لدى الإدارة الأمريكية على الأقل قبل اللقاء المرتقب بين علي الزايدي والرئيس الأمريكي في منتصف هذا الشهر في واشنطن، وسيكون هذا البند بند مكافحة الفساد على رأس الأوراق التي سيقدمها الجانب العراقي للجانب الأمريكي.
2: دكتورة حياة، هذه التحركات لم تقتصر على الاعتقالات فقط، بل تضمنت ما سمي بإجراءات مؤسسية تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات، وبالتالي هل تعتقد بأنه الموضوع ليس معالجة مؤقتة وإنما يؤسس لنهج يكون خالا من الفساد في المستقبل؟
3: صحيح، أنا أعتقد بأن هناك محاولات لإعادة تشكيل العراق من البوابة الاقتصادية، وهذه إعادة تشكيل من هذه البوابة هي في المنطقة. لنربط التوقيت، يعني كان هناك في الوقت أو أمس في الوقت التي بدأت بها الحملة أو أمس الأول، كان هناك زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى سوريا، يجري الحديث بأن هناك مساعي أمريكية لخلق محور عنوانه سوريا العراق تركيا في هذه المنطقة، أولا من الناحية الجيوسياسية لقطع الطريق أو لتطويق النفوذ الإيراني في المنطقة. في نهاية المطاف إيران هي البوابة الجيوسياسية لإيران في العالم العربي. ثانيا والأهم، كنا نتحدث بالأمس عن حرب الممرات وبأنها هي من سوف تحدد مستقبل المنطقة. اليوم في كل حديث في الإدارة الأمريكية يجري الحديث عن ربط الممرات من الخليج إلى شرق المتوسط إلى تركيا إلى أذربيجان، وبالتالي على العراق في حال أراد أن يكون جزء من هذا التشكيل الإقليمي الجديد عليه أن يذهب إلى النهاية وأن ينظف منابع الفساد. لذلك أنا أشرت قبل قليل إلى مدى الدعم الأمريكي لهذا الموضوع. وهناك نقطة مهمة جدا، أنا لا أعتقد بأن الأمريكيين يريدون تغيير بنية النظام السياسي، وقالها توم براك بوضوح في أحدى المرات عندما قال عندما أسقطنا أنظمة أتت النتائج كارثية، عندما غيرنا أنظمة أتت النتائج الكارثية، نحن سنتعامل بطبيعة الأنظمة القبلية وما إلى هنالك. وبالمناسبة هناك معلومة تشدد الدولة الإدارة الأمريكية على فكرة الدولة المركزية، لذلك هي طلبت منذ بداية هذا العام أو هذا العهد فعلا من إقليم كردستان أن يتم تسليم أسلحة البشمرجة وكل الـ يعني هذه المجموعات والاكتفاء بالحرس الوطني والتنسيق مع الدولة المركزية. وكان رأي الإقليم آنذاك بأنه لا يمانع أن ينسق مع بغداد، ولكن على شرط نزع الأسلحة الميليشيات في الدولة العراقية المركزية وإصلاح الدولة ومحاربة الفساد. لذلك كل ما يحدث اليوم أنا برأيي يصب في هذه المهمة، وهذا جزء من هذا المسار. هلأ إلى أي مدى سوف يذهب هذا طبعا يتوقف حول قدرة الدولة العراقية وقدرة القضاء العراقي الذي هو الآن تحت المجهر في مدى يعني ذهابه
2: واستقلاليته. طيب بذكرك لكردستان فقط سؤال قبل التوجه إلى فاصل، لماذا لم نشهد يعني توقيف أو اتهام أي مسؤول كردي حتى الآن؟
1: صدرت ولكنها لم تعلن بعد الآن. يعني قال أعتقد أحد نواب الأكراد في الموصل وهو دوبرداني على ما أعتقد اسمه، قال بأن هنالك قائمة صدرت بأسماء مسؤولين كرد ووزراء ورؤساء هيئات ستعلن فيما بعد، أيضا اتهموا بالفساد، وأن حكومة كردستان تعهدت للحكومة الاتحادية بأنها ستسلم أي متهم للحكومة الاتحادية والأجهزة القضائية. ما أريد أن أشرح هنا أن الزايدي الآن أمام فرصة ذهبية. هناك دعم أمريكي، واليوم مجلس التعاون الخليجي أيضا في بغداد. إذا لم يستغلها
2: سنذهب إلى فاصل قصير ونتابع من بعده ساعة حوار.

0: بكم من جديد ونتابع مع ما قاله رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي الذي تحدث عن عدم حدوث أي صدام بين قوات الأمن والنواب المتهمين، مشيرا إلى ضبط المتهمين بالفساد أنه تم في توقيت واحد. نستمع إلى ما قاله.
1: لم يحدث أي صدام، ولكن الحملة بدأت بتوقيت واحد وجميع المحافظات ومن ضمنها حكومة أو من ضمنها إقليم كردستان.
2: إذن هل هناك خطوط حمراء في هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد، وهل هي أكبر حملة منذ عام 2003؟
1: نعم، يعني إذا نرجع لتاريخ مجلس النواب، هذه الدورة السادسة لم يتم رفع حصانة من قبل رئيس مجلس النواب لأول مرة، وهذا واجبي مثل ما ذكرت وأسلفت في حديثي، هذا واجبي التشريعي والشرعي أمام الله وأمام الشعب.
0: كما اعتبر رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أن رفع الحصانة عن النواب أثناء العطلة التشريعية قانوني والتزام أخلاقي وسابقة تاريخية.
1: خطيت هذه الخطوة، وهذه الخطوة أنا في تقديري أعتبرها خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على المؤسسة التشريعية. هذه المؤسسة ينطلق منها جميع السلطات، وواجبها القانوني والشرعي والتشريعي هو حفاظ على هذه المؤسسة من أجل السير بخطوات إلى الأمام وتكون حفاظ على الدولة وعلى مؤسسات الدولة في هذا الموضوع.
0: وأرحب بضيوفي من جديد هنا في الاستوديو سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، هديل ربيعي الصحفية في شبكة العربية، حسن الطرزي الصحفي في شبكة العربية، ودكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بكم من جديد. أستاذ سميح، لطالما بالعقود الماضية كان هناك وكأنه إدارة مشتركة أمريكية إيرانية في العراق. اليوم على ما يبدو الولايات المتحدة تسعى نوعا ما للانفراد بهذه الإدارة وإبعاد إيران ضمن مسعاها لتفكيك المسارات كما يحدث مثلا في لبنان. هل تعتقد بأنها ستنجح بذلك؟
3: أولا أنا بجوز مش متفق مع قصة العراق إنه الولايات المتحدة بتتعمل انفكاك والانفراد بالدولة العراقية بإدارة لبنان. مختلف لبنان لأنه في إسرائيل وفي حرب، وفي جنوب لبنان لها مسار مختلف، أمريكا منخرطة فيه بشكل تمام. بالعراق الأمريكان بتعاملوا زي ما تعاملوا خلال الأزمة السورية ومحلات تانية، لهم أهداف بحاولوا يحققوها، لكن المسار العام ما بيدخلوا في صراع حوله بشكل أو بشكل. العراق الأمريكان بيعرفوا أن إيران من 2003 بنت النظام السياسي العراقي بكتلة بقوة بتركيبته بولاءاته، والأمريكان كانوا يتفرجوا، يعني ما كانوا بعيدين وكانوا موجودين بالعراق عسكريا ومشت الأمور. الأمريكان بتحدثوا عن أهداف في العراق.

0: ولا يتحدثوا عن انفراد بالعراق أو بالدولة العراقية. حتى اليوم هذه العمليات مثلا مجلس القضاء بالعراق والمقدرين والمحترمين موجود من زمان، رئيس المجلس القضاء الذي أعلن بدء الحملة موجود من فترة هو في هذا المنصب، بمعنى قرار في قرار سياسي بالقصة، لأنه كانوا الفاسدين موجودين وكانوا كذا وكانوا كذا. الأمريكان بجوز يكونوا إذا داعمين بهذه القصة أو بوفروا معلومات بتعاملوا فنيا مع العراق، بيقدموا له معلومات عن بعض الأشخاص، بيقدموا عن أرصدتهم بالخارج، يعني بيساعدوا الحكومة العراقية بهذا الموضوع. لكن الأمريكان مش داخلين بالقصة كمعركة للانفراد بالإدارة بالعراق أو الإبعاد عن إيران عن هذا الموضوع. هم بيعرفوا تماما حجم الارتباط في المؤسسات الدستورية،
1: ولو حتى أنهم أيضا يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة.
0: شوفي، حصر السلاح بيد الدولة مطلب موجود بالمنطقة كلها اليوم، احنا بلبنان وبالعراق وبالآخري، بس هو مطلب قديم والفصائل كانت قديمة، كان يعني الفصائل العراقية موجودة. الأمريكان بيطالبوا الحكومة العراقية أن تذهب بهذا الموضوع، لكن بيعرفوا بنفس الوقت أنه مثلا الحشد الشعبي اللي هو أكبر ميليشيا وأكبر فصيل عسكري، هذا الحشد الشعبي في حكومة عراقية سابقة تم دمجه في داخل مؤسسة وزارة الدفاع. الحشد الشعبي اليوم بأي حدا يطالب، زي ما حكيت قبل قليل، أي حدا يطالب في أنه هذا الحشد الشعبي يسلم سلاحه بيقول أنا تابع للحكومة العراقية عمليا مؤسسيا، وبتقاضوا رواتب من الحكومة العراقية، فمأمن نفسه قانونيا بهذا الموضوع، لكنه بنشاطاته وعلاقاته هو فصيل أو ميليشيا تتبع لإيران. والأمريكان شايفين، أنا بجوز عندي وجهة نظر بجوز تكون مش ما بيقبلوها بعض الإخوان، أنا ما بعول كثير على أنه الأمريكان بيروحوا بالقضايا لآخر للحد الأقصى، يعني ما بيخوضوا معارك لأجل هذه المسائل، بيطالبوا بيضغطوا بيروحوا بيجوا، لكن للحد معين بعدين خلص. بس ما بتكون معركتهم، ليست معركة الأمريكان تسليم الفصائل لسلاحها، مع أنه بيطالبوا في ذلك ويدعو الحكومة لذلك، لكن مش معركتهم. بجوز هاي الفصائل زاد خطرها وبين خطرها بالحرب علينا بالأردن على الخليج، فصارت ملف أكثر يعني ظهورا. لكن الأمريكان بالعراق بدهم أهداف، لهم مجموعة مصالح، لكن العراق أن يبقى كما هو بتركيبته ببنيته الأمريكان مش منزعجين فيه. يعني قعدوا 14 سنة بسوريا بوقت أزمة سوريا، كانوا موجودين عند أبار النفط في شرق سوريا وما تدخلوا لا سلبا ولا إيجابا بالموضوع، بعدين انسحبوا. فالأمريكان بدنا نعيد تقييم الأشياء، يعني مرات بيكون صوتهم أو مطالباتهم باتجاه، لكن ما بيبذلوا الجهد الذي نتوقعه أو نعتقد أنه يتناسب مع حجم الضغط الإعلامي والسياسي اللي بتحدث فيه زي المفاوضات مع إيران.
1: أستاذ حسن، هل توافق على هذا الطرح؟ يعني لو لم يكونوا متمسكين مثلا بحصر السلاح بيد الدولة، لماذا يخوضوا أساسا هذه المعركة ويطالبوا بها ويضغطوا باتجاهها؟
2: هي مشكلة أمريكا مع السلاح بشكل عام، سواء كان بيد الدولة أو بغير يد الدولة، لا تريد منه أن يهدد المصالح الأمريكية المباشرة في المنطقة ولا مصالح حلفاء أمريكا في المنطقة. كل مرة يكون هناك صدام بين إيران وأمريكا يستخدم هذا السلاح الموجود في العراق لاستهداف دول الخليج ودول عربية أخرى والأردن وغيره، يستهدف مصالح أمريكا في المنطقة بشكل مباشر، تكون الولايات المتحدة هدفا لكل من يدعو إلى الوطنية وكل من ينادي بشعارات كبيرة، الهدف الأول هو أمريكا. لذلك أمريكا مهتمة إلى حد كبير بمحاربة الفساد وبحصر السلاح بيد الدولة سواء في لبنان أو في العراق، باعتباره مدخلا إلى تأمين مزيد من المصالح الأمريكية في المنطقة. هي لا تضغط بشكل مباشر، هذا حقيقي، يعني لن تجر الجيوش إلى المنطقة مرة أخرى من أجل محاربة الفصيل الفلاني أو الفصيل الفلاني، سواء كان تابعا لإيران أو لغير إيران. لها خطوط عريضة، مصالح مهمة، أوصلت الرسالة من خلال المبعوث الرئاسي الخاص إلى المنطقة توم براك، زي ما تفضلت الأستاذة، هناك منهج أو رسالة أمريكية جديدة تتعلق بتركيا، سوريا، العراق، نقلها السفير الأمريكي في تركيا الذي هو بالمناسبة المبعوث الأمريكي الخاص جدا إلى العراق وسوريا. العلاقات بين سوريا والعراق بدأت تنتعش شيئا فشيئا بعدما فتحت سوريا موانئها للنفط العراقي عندما أغلق مضيق هرمز. العراق بدأ الآن أكثر انفتاحا على بناء جسور من العلاقات مع الجانب السوري، ربما نشاهد أمر مماثل، وكان اليوم أعتقد رئيس الاستخبارات التركي موجود في بغداد.
3: موجود في بغداد، نعم.
2: فإذن العلاقات مع الإقليم العربي، مع المنطقة العربية، بدأت تتعافى شيئا فشيئا. الخليج منفتح اليوم، أمين عام مجلس التعاون

الخليجي كان في العراق. فهذه الحاضنة مطلوبة إذا ما أرادت الولايات المتحدة, وكانت تشجع للأمانة منذ البداية منذ عام 2003 كانت تشجع المحيط العربي على احتضان العراق, كان هناك توجس وخيفة في بداية الأمر, يعني نتائج

0: المكاتب الاقتصادية التي عبرها يتم تهريب الأموال العراقية إلى إيران،
1: نعم.
0: وبالتالي فإنها غير ذات جدوى.
1: أكيد.
0: هل ستصل إلى المكاتب الاقتصادية للأحزاب لفصائل الحشد الشعبي؟
1: نتمنى أن تصل. لماذا؟ لأن قادة الصف الثاني هم أغلب قادة الإطار التنسيقي أو من يتم يعني التعامل معهم من السنة والكرد الموالين لإيران، ونحن نقول سنة إيران هكذا نطلق عليهم. إذا وصل الأمر إلى مستويات أرفع من الصف الثالث المعتقل الآن ثم إلى الصف الأول، الصف الأول من؟ الرؤوس الكبيرة.
0: طب مثلا يعني نور
1: لا
0: المالكي.
1: أستطيع أن أتحدث بالأسماء.
0: الأسماء التي يتم تداولها من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر اسم يسأل عنه ما إذا كان ستطال هذه الحملة هو نور المالكي.
1: نعم هذا ليس لم يأتي من فراغ. نوري المالكي هو أول من أسس لهذا الفساد خلال 8 سنوات من فترة ولايته، هذا أولا. كان متعاون جدا مع قاسم سليماني وما يمليه المرشد الإيراني في ذلك الوقت من سياسة تخريب، وأنا قلت سابقا إنهم نفذوا سياسة الخميني عندما جاء عام 79، وهو الخطة الخمسينية وصول إيران إلى المنطقة العربية بالكامل. أنا لا أتحدث عن جيوش، أنا أتحدث عن أدلجة وعن هيمنة
0: نفوذ.
1: ومنها نفوذ اقتصادي، وهذا ما جرى في العراق، وأصبح العراق يهدد العرب في هذا الأمر. إذن المالكي هو أول من أسس. المالكي تسلم موازنة العراق، موازنة تكفي لقارة، وهذه أقولها أكثر من مرة. 2006 عندما تولى أول حكومة رسمية في العراق تشريعية بعد أول انتخابات، حقبة المالكي الأولى والثانية هي أسست لهذا الانهيار. لم يكن الفساد لم يكن أصلا العراق يعاني من أي شيء سوى الحرب ودخول صدام حسين. أما القضايا الاقتصادية فلا يمكن المساس بها. المالكي وحاشية المالكي وعائلة المالكي وأغلب حزب الدعوة هم من أسسوا لهذا. تأتي الأحزاب الشيعية الأخرى التي جاءت من الخارج، الكل نهب المال العام بدون استثناء، وهذا مخلف، وهذه هي مخلفات الطبقة السياسية التي جاءت من الخارج والتي تسلمت حكم العراق على طبق من ذهب.
0: نعم.
1: بالتالي هذا النهب العام ربما ستصل، إذا لم تصل إلى الرؤوس التي يعرفها الشعب العراقي، هذا يعني أنها مجرد
0: نعم.
1: يعني تسقيط فرض بسيط جدا.
0: دكتورة حياة، أشار أستاذ سميح إلى أنه حتى الآن لا يضر ذلك إيران، وبالتالي لا يستدعي أي تدخل منها. باعتقادك متى ستشعر إيران بأنه هذه محاولة لتقويض نفوذها في العراق؟
2: صحيح، يعني حتى هذه اللحظة أنا أعتبر بأن أو أعتقد بأن إيران يعني تحاول على العكس تطويق أو الذهاب بمناورة بالإيحاء بأنها لا تمانع. يعني حتى كان هناك تصريحات إيرانية بأنها تدعم الاستقلال، ويحكى أنه هل إيران تستخدم هذه العملية لتصفية بعض الحسابات الداخلية في العراق، أم أن الموضوع وتقف عند هذا الحد، أو أن الموضوع سيتجاوز. أنا برأيي إذا تم الذهاب إلى مسألة المكاتب الاقتصادية، كل الصف الأول والرؤوس الكبيرة المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وبالعمليات الاقتصادية الموازية التي تستفيد منها إيران وتلتف على العقوبات، عندها يمكن الحديث بأن إيران لا سوف يكون لها رأي آخر أو سوف تعلن يعني معارضتها لهذا الموضوع. ولكن أنا أريد أن أعلق على الأستاذ سمير لنفهم ماذا تريد اليوم أو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حتى فيما يخص إيران. يعني هي لا تريد تغيير أنظمة كما أشرت، هي لا تريد حتى أكثر من ذلك أن تلغي هذه المجموعات. يعني لأعود إلى توم براك الذي قال عن حزب الله: أنا لكي أمنع حزب الله لا أستطيع قتل حزب الله أو أفراد حزب الله، علي أن أستوعب وأن أعترف بوجودهم ولكن أغلق كل منابع الفساد الممكن وأحتوي هذه المجموعات اقتصاديا. أنا أعتقد بأن أمريكا هذا ما تفعله في العراق اليوم، وهذا ما تفعله ليس فقط للداخل العراقي، للاستثمارات والممرات وما إلى هنالك، وأيضا لإيران. وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اعتقاد عربي أيضا، أنه إذا أرادوا فعلا تطويق أو احتواء نفوذ إيران على العراق أن يتعافى. تعافي العراق هو المقدمة لاحتواء نفوذ إيران ولعودة التوازن إلى المنطقة. لذلك اليوم نرى كل هذه الحركة حتى الخليجية.

0: وهنا أريد أن ألفت أيضا وهذا لن يروق لإيران، أن العراق حتى في هذه الحرب طرحت نفسها بأنها تريد أن تكون صلة الوصل أو تجمع بين إيران والدول الخليجية. طبعا إيران سوف تمانع،
1: لكن كانت أراضيها منصة لاستهداف الدول،
0: لذلك الدول بالضبط، لذلك الدول الخليجية تطلب من العراق بأن قبل أن تطرحي نفسك كدولة محايدة عليك أن تحاربي الفساد وتنزعي السلاح وما إلى هنالك. لذلك كل هذه الأمور مترابطة بين يعني الضغط على إيران، دور العراق ووظيفته في المرحلة المقبلة، وأيضا الموضوع الداخلي.
1: أود التعليق على ما تفضل به أستاذ سامي.
2: على الكثير، لكن الآن بينما نتحدث يعني مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي أرسل لي يؤكد أنه رئيس الوزراء مصر على مواصلة هذه الحملة، وقال أنه هناك صدام حقيقي مع بعض الفصائل وأن هناك بعض التهديدات لرئيس الوزراء، لذلك استعان بالمدرعات في تنفيذ هذه العملية فجر الأحد الماضي. وأخبرني أنه معلومات كثيرة توصلت إليها الجهات الرسمية في العراق بعد تفريغ الهاتف الشخصي
3: لعدنان الجميلي.
2: إذن هناك يبدو على ما يبدو
3: أصرار.
2: الحملة مستمرة وسنسمع أسماء جديدة أخرى خلال الأيام المقبلة. لكن
1: طيب أعود بس تعقيبا على هذه النقطة هدير، عندما يعني يكون هناك استخدام للمدرعات، وحتى بمقابلته مع الشرق الأوسط قال بأنه وكأنه يخشى على حياته
3: طبعا،
1: هل وحتى أكثر من ذلك كان هناك استهداف لمقر وزارة رئاسة الوزراء بالمسيرات اليوم، هل يمكن أن يعني تكون التهديدات فعلا تصل إلى حد الاغتيال؟
3: نحن يجب أن نأخذ التهديدات أو التوقع بالاغتيالات سواء للجهاز القضائي أو للسيد رئيس الوزراء أو كل من يشارك بهذه الحملة، هذا متوقع. أمس مثلا أو فجرا عندما تم استهداف طائرة مسيرة حلقت فوق القصر الحكومي، لم تكن استهداف، يعني الجميع اعتبر بأن الفصائل تحركت ويستهدفون، مثل ما حدث مع الكاظمي سيستهدفون الزيدي الآن، لكن اتضح أنها طائرة مسيرة أمريكية فقط للاستطلاع، وأخطأت القوة على الأرض باستهدافها. هذا أولا. الكل ذهب إلى أننا تخيلنا بأنهم سيقتالون الزيدي أو فائق زيدان، ربما عندما يصر رئيس الوزراء ربما يخرج بنتيجة، ولكن الأمر ليس سهل، ليس سهل جدا.
2: حتى الآن الأسماء المشمولة بهذه الحملة بالمناسبة ليس بينها أي قائد لفصيل سياسي أو عسكري أو لديه يعني سلاح أو
3: لا لا، عدا هنالك شخص واحد وهارب وهو ضمن الثلاثة، حسين مؤنس وهو قيادي في حزب الله ويتزعم حركة أطلق حركة الحقوق، ثم أصبح ممثل لحزب الله في البرلمان العراقي لحركة حقوق، هرب، كان ضمن الأسماء الذين يمكن أن يصبح
0: لهذا موقف،
3: ولم تعلق حزب الله حتى الآن، ولهذا السبب الكل مستغرب لم أي فصل مخلف لم
4: يعلق. والله شوفي، إحنا بقصة زي هيك حتى نطلع عليها بهدوء راح يكون في مستويات صراع بين الحكومة وأتباع فصيل، أتباع متهم، قوى اجتماعية يعني للمتهم، وفي المواجهة الكبيرة اللي بتكون مع الفصائل وإيران. المفارقة أنه إيران كانت تنفق على كل حلفائها بالإقليم وأكثرهم حزب الله، بس العراق كانت تأخذ منه مصاري وتأخذ منه عملة صعبة وتأخذ منه دولارات. العراق ما كانت تنفق على ميليشياتها،
0: العراق يسمى المنبع المالي
3: هو الذي كانت تأخذ من العراق وتمول ميليشياتها في المنطقة.
4: بالتقييم الأساسي لهذه المسألة راح نشوف مستويات غضب، مستويات ردات فعل، بس إذا الخط الأحمر لسه موجود هو ما يمس جماعة إيران وميليشيات إيران وسلاح إيران الموجود، إذا بقيت هذه الحملات ضمن هذا راح نشوف ردات فعل، ناس بيزعلوا ربما إطلاق نار ربما كذا، لكن إذا أنا تقديري مرة ثانية بدي أزعجك فيه، تقديري إنه إحنا أمام عملية أمنية قضائية وليست عملية سياسية، ليست عملية ذات بعد لاجتثاث الفساد السياسي في العراق، الفساد السياسي اللي بيستخدم المال العراقي، لأن الشعب العراقي هو أكثر دراية، عنده مشكلة بالكهرباء الشعب العراقي، مع أنه الحكومة العراقية
1: صح
4: طرحت المشروع ما أكثر من مرة، يعني بإمكانها تعمل
3: أكبر فساد في وزارة الكهرباء
4: لأنه فساد. بس خلينا بس قصدي أنه هذه المسألة بدنا نراقبها بتمهل إيجابي جدا ما تم على
1: قصدك من المبكر الحكم عليها إلا إذا وصلت إلى
4: إلا الفساد المالي إلى صاحب الأهداف السياسية في العراق.

0: العراق أو الذي تقوم به فئات سياسية في العراق. بس ما دام اعتقال أشخاص لا يمثلوا حالة سياسية أو لو كانوا أجزاء منها لكن لا يمثلوا شيء، بعتقد إحنا أمام عملية قضائية. رسالة
1: ربما هي البداية،
0: رسالة إن شاء الله تكون البداية. رسالة من الرئيس الوزراء العراقي للأمريكان إنه أنا جاد وقوي وقادر. رسالة للعالم العربي إنه أنا قادر وبعمل شيء في العراق.
2: طيب، ولكن التحدي الأكبر أيضا أمامه هو قضية حصر السلاح بيد الدولة التي وضع لها
0: سبتمبر. حصر السلاح طرح من حكومات سابقة وكان ينحكى عنه وينحكى عنه،
2: بس اليوم يتزامن مع خروج القوات الأمريكية المفترض من العراق.
1: الزيدي هو الذي نفذ
3: حصر السلاح. لا يتم بالخطب الرنانة وبالحديث المنمق،
1: ولكن فعليا تم جزء
3: ويد قوية، يد من حديد. لا أعرف كان سيستعملها أم لا، لكن لابد من القبضة الحديدية من أجل حصر السلاح بيد الدولة. التاريخ يخبرنا بذلك.
0: من يملك القبضة الحديدية لحصر السلاح في العراق أو في لبنان؟ شكرا كثير.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
7: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
6: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
7: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
6: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
7: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
6: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
9: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
8: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
9: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
8: لنعي، لندرك ما حولنا،
9: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: مصدر العربية يؤكد على اتفاق الأطراف على استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.
1: يرى المجلس في هذه العملية امتدادا طبيعيا لمسيرة بناء الدولة.
0: عشائر العراق تعلن دعمها للحكومة والقضاء في محاربة الفساد، وجهة التحقيق تعرض اعترافات للمتهمين. الصحة العالمية تعلن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الكوليرا وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 1100 حالة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أكد مصدر رفيع العربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. وأضاف المصدر العربي بأنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. الخارجية القطرية أعلنت اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأشارت إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا. وأضافت أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. الخارجية الإيرانية أعلنت اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس، وأضاف بأنه تقرر كذلك استخدام جزء من 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن الرئيس الأمريكي يملك خيارات أيضا للتعامل مع إيران إذا عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها، وبأن الرئيس الأمريكي لن يتخلى عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: Iranians were shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last 3 days. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the president's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you.
0: أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة. يأتي هذا الموقف العشائري في سياق تأييد شعبي واسع للإجراءات القانونية للحكومة والقضاء والرامية إلى حماية المال العام.
2: إن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق، وهو يستلهم قيم الشرف والنخوة العشائرية الأصيلة ويستحضر توجيهات المرجعية الدينية العليا الداعمة لبناء الدولة وسيادة القانون، يعرب عن دعمه الكامل وغير المشروط لعملية صولة الفجر التي جاءت تجسيدا صادقا لإرادة الدولة في فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل التراب العراقي، وتأكيدا على أن لا مكان للفوضى والإجرام خارج سلطة القضاء والمؤسسة الأمنية. يرى المجلس في هذه العملية امتدادا طبيعيا لمسيرة بناء الدولة وترجمة عملية لمبدأ وحدة القرار الأمني، ويطالب باستمرارها وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها كاملة دون تردد أو مساومة.
0: أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شرق أربيل، ما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

0: يعقد مجلس الشعب السوري أول جلساته الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب استكمال تشكيله بتسمية الثلث الأخير من أعضائه من قبل رئيس الجمهورية. وسيؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية إيذانا ببدء مهامهم التشريعية والتي تشمل إقرار قوانين جديدة وتعديل التشريعات النافذة وسن القوانين المنظمة لمختلف جوانب الحياة في سوريا.
1: بعد اكتمال نصاب أعضائه يستعد مجلس الشعب السوري لعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، وخلال الجلسة الأولى يدعو رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكبر أعضاء المجلس سنا لرئاسة الجلسة وأصغرهم سنا ليكون أمين السر بشكل مؤقت. بعدها يؤدي المجلس القسم، ومن ثم ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيسا للمجلس ونائبه وأميني السر بالاقتراع السري. وفي الجلسة الأولى أيضا يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب رئيس الجمهورية لحضور اجتماع الجلسة الثانية، وفيها يلقي رئيس الجمهورية كلمته، ومن ثم يبدأ مجلس الشعب مهامه الرسمية. من أبرز هذه المهام وفق الإعلان الدستوري إقرار قوانين جديدة وتعديل وإلغاء قوانين سابقة، إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار العفو العام عن المحكومين. من أبرز القوانين المتوقع إقرارها بمجلس الشعب في أولى أعماله قوانين متعلقة بشؤون العاملين في الدولة، وقانون مالي للأجور والمرتبات، وكذلك قانون خاص بالاستثمار ينظم عملية دخول الاستثمارات الجديدة إلى البلاد، خاصة في ظل النظام الاقتصادي الجديد في سوريا، نظام السوق المفتوح. تكون مدة مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتمديد وفق الإعلان الدستوري.
0: قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم مسيرات روسية سقط حطامها في منطقة بوسط المدينة وفي أحد الضواحي بالشمال الشرقي، وأضاف بأن حريقا اندلع على سطح أحد المباني في شارع رئيسي، كما سمع دوي انفجارات في غرب العاصمة. في المقابل أعلنت السلطات الروسية في منطقة كراسنودار بجنوب البلاد إخماد حريق هائل اندلع في مصفات للنفط إثر هجوم واسع بطائرات مسيرة. وأشارت السلطات إلى أن الهجوم الأوكراني أدى لمقتل شخص وإصابة آخر، مع أضرار لحقت بخطوط الكهرباء وشبكات الطاقة وأنابيب الغاز والمنازل المجاورة. مشهد غير مسبوق في روسيا، طوابير أمام محطات وقود بعد هجمات أوكرانية استهدفت مصافي ومنشآت نفطية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: لم يتخيل أحد من قبل هذا المشهد في إحدى أكثر الدول إنتاجا للنفط في العالم. طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وسعر وصل في بعضها إلى 100 روبل للتر الواحد.
3: везде очереди где-то вообще бензина нет то есть можно три заправки проехать мимо где нет вообще топлива потом ты в очереди стоишь можешь час отстоять два можешь 30 минут отстоять как повезет да.
2: أزمة الوقود في روسيا اتسعت بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهدفت منشآت نفطية. منذ أواخر مارس طالت الضربات مصافي ومستودعات ومحطات، وأدت إلى تراجع تكرير النفط الخام بنحو 25% وإنتاج البنزين بنحو 17% مقارنة بالعام السابق، ما اضطر السلطات إلى تقنين الوقود في أكثر من نصف مناطق روسيا. الهدف الأوكراني يبدو أنه أصبح واضحا، لن نضرب الجيش الروسي فحسب بل الاقتصاد الذي يغذي الحرب. وهنا يصبح الوقود رسالة سياسية، فإذا تعطلت المصافي تتراجع الإمدادات، وإذا تراجعت الإمدادات يشعر المواطن الروسي بالحرب في حياته اليومية وليس فقط عبر نشرات الأخبار. والأخطر بالنسبة لموسكو أن إصلاح المصافي ليس سهلا، فالعقوبات تعقد استيراد المعدات والهجمات قد تتكرر، وموسم الصيف يرفع الطلب على الوقود والزراعة والنقل.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء تفشي الأحدث للكوليرا والذي

0: تسبب بتسجيل 1102 حالة إصابة مشتبه فيها. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. تحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية إلى أحد أبرز الوجوه الداعمة للعملات المشفرة، لكن وثائق جديدة تكشف أن العلاقة لم تقتصر على المواقف والتصريحات، بل امتدت إلى مكاسب مالية ضخمة تضع الرئيس الأمريكي في قلب الطفرة الرقمية.
1: Instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin.
2: لم يفوت دونالد ترامب فرصة للحديث عن العملات المشفرة. مرة يعد بأن يجعل الولايات المتحدة عاصمة الكريبتو، ومرة يشيد بالمستثمرين، ومرة يحتفل بصعود السوق. لكن هل كانت تلك مجرد مواقف سياسية أم أنها كانت تعني له أكثر من ذلك بكثير؟ مع كل خطاب كانت الأسواق تراقب، ومع كل خطوة داعمة كانت العملات المشفرة تحقق مكاسب، لكن الرابحين لم يكونوا المستثمرين وحدهم، فالوثائق المالية التي كشف عنها اليوم تظهر أن ترامب نفسه كان من أكبر المستفيدين.
1: signed an executive order officially creating our strategic Bitcoin reserve, and this will be a virtual Fort Knox for digital gold to be housed within the United States Treasury. That's a big thing.
2: عام واحد كان كافياً ليضيف نحو 1,400,000,000 دولار إلى دخله. الجزء الأكبر جاء من منصة World Liberty Financial، المشروع الذي حمل اسم عائلته ودعمته منذ إطلاقه. أما مئات الملايين الأخرى فجاءت من عملة رقمية تحمل اسمه وأطلقت قبل ساعات فقط من مراسم تنصيبه. ولم يكن ذلك كل شيء، فالرئيس الأمريكي يملك أيضاً استثمارات في شركات تنشط في قطاع العملات المشفرة، ومع كل موجة صعود عاشها السوق كانت قيمة تلك الأصول ترتفع هي الأخرى.
1: I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done.
2: وبحسب مجلة فوربس قفزت ثروة ترامب من نحو 2.3 مليار دولار إلى 6.5 مليار خلال أقل من عامين، طفرة يرى مراقبون أن العملات المشفرة كانت محركها الأبرز.
0: الآن الموجز الرياضي مع ديمة محمد ساح.
3: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. التحق المنتخب البلجيكي بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال ب3-2 ضمن منافسات كأس العالم 2026. فرض المنتخب السنغالي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول عبر حبيب ديارة الذي منح منتخب بلاده هدف التقدم الأول. ومع بداية الشوط الثاني نجح سار في مضاعفة النتيجة، لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وتمكن من تقليص الفارق. ولم ينتظر الشياطين الحمر طويلا، إذ نجح يوري تيليمانس في إدراك التعادل ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وفي الوقت الإضافي واصل تيليمانس تألقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا، مانحا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور 16. يواجه المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيكي في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية ب2-1 في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية مبكرا عبر برايان سبينغا. وانتظر أبطال كأس العالم 66 حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل. وواصل أبناء المدرب توماس توخيل البحث عن هدف حسم الفوز ليحرز هاري كين الهدف الثاني له لو منتخب بلاده قبل نهاية المباراة. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب الإنجليزي الصعود إلى ثمن النهائي لمواجهة المكسيك.

يتجه الأنظار إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث يلتقي المنتخبان الإسباني والنمساوي ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. وتأهل المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية بعدما أنهى دور المجموعات دون أن تهتز شباكه، مواصلا سلسلة من 13 مباراة متتالية دون خسارة. في المقابل يسعى المنتخب النمساوي إلى مواصلة مشواره في البطولة، حيث يعود آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية لأكثر من 70 عاما، وهو الذي تأهل إلى هذا الدور بعد احتلال وصافة المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط. تتطلع الجزائر إلى تكرار إنجازها التاريخي في مونديال 2014 عندما تواجه سويسرا في فانكوفر ضمن منافسات دور 32. ويسعى محاربو الصحراء إلى بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل المراكز الثلاثة إثر خسارته أمام الأرجنتين والفوز على الأردن ومن ثم التعادل مع النمسا. في الجانب الآخر استهل المنتخب السويسري مشواره في البطولة بالتعادل مع قطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على البوسنة والهرسك وكندا لينهي المجموعة الثانية في صدارة الترتيب. وإلى العاصمة مكسيكو سيتي، حيث تحولت احتفالات تأهل المنتخب المكسيكي إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى مأساة بعد وفاة 3 أشخاص اختناقا. إليكم التفاصيل.

0: الملايين في الشوارع، موسيقى مارياتشي في كل زاوية، والألعاب النارية تنطلق من كل مكان وسط الحشود. هكذا بدت مكسيكو سيتي ليلة الثلاثاء. لم يكن ما جرى مجرد احتفال بفوز، كان خلاصا من 40 عاما من الانتظار انفجر في ليلة واحدة. رئيسة البلاد شاركت في الاحتفال بكسر النحس بعد أن كانت آخر مرة تجاوز فيها الأخضر المكسيكي أول دور إقصائي على الأرض ذاتها عام 86. لكن الاحتفال كان له ثمنه. 3 أشخاص لقوا حتفهم اختناقا وسط الحشود قرب تمثال ملاك الاستقلال في قلب العاصمة مكسيكو سيتي. امرأتان ورجل وجدوا فاقدين الوعي في الشوارع المحيطة بالتمثال الشهير. وعمدة المدينة كلارا بروغادا طالبت بالاحتفال بمسؤولية بعد أن وصل الأمر إلى حد دعوة الناس للتوجه إلى حفل آخر في شرق المدينة تخفيفا للاحتقان. على أرض الملعب كانت الأرقام تكتب تاريخا لن يمحى. ملعب أزتيكا الشهير شهد الظهور المونديالي 11 للمكسيك. على هذه الأرضية لم يتلقى المكسيكيون الخسارة، فيما ودعوا مرة واحدة بركلات الترجيح. أما كينيونيس فيفصله هدف ليعادل رقم لويس هرنانديز التاريخي بتسجيل 4 أهداف في مونديال واحد، وكذلك يفصله هدف عن خافير هرنانديز تشيتشاريتو الذي سجل 4، لكنه احتاج أكثر من نسخة ليفعل ذلك. في هذه الليلة أيضا ظهر جيلبرتو مورا بعمر 17 و259 يوما، ليكون ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم. لم يسبقه سوى بيلي عام 58 ب20 يوما فحسب. محمد القناص، العربية.
1: نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.
2: شكرا لديما، وبأخبار رياضة نصل وإياكم مشاهدين الختام هذه النشرة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء على رأس الساعة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. السودان بلد متعدد الهويات أو صاحب هوية واحدة، بلد شاسع كان في مرحلة ما أكبر من مساحته الحالية، لكن تقلصت هذه المساحة، وهذا جزء من حديثنا اليوم. السودان سؤال دان كما يقول البعض، أو سؤال حال، أو سوء دان، لا نرجو له السوء طبعا، بل نرجو له الخير اليوم وغدا، ونرجو له السعادة والوحدة. لكن بأي معنى نتحدث عن الوحدة؟ لهذا ولغير هذا، وبالذات في موضوع الهوية السودانية، ليس أفضل أو أدل من أن نناقش شخصية اليوم، وهو علامة من علامات الحياة السياسية والتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للسودان. نتحدث عن الراحل الدكتور جون غارانغ، زعيم الجنوب السوداني ورائد حركته النضالية والثورية، أو الانفصالية كما يشتهي الإنسان أن يسمي حسب الزاوية. إذن عن جون غارانغ وعن هوية السودان نتحدث اليوم، ونتجاذب أطراف الحديث ونتساجل ونتجادل بالتي أحسن. يسرني أن يكون شريكنا على هذه المائدة الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة. حياك الله أستاذ زيادة.
1: أهلا وسهلا بك.
0: هل ترى من المبرر أن نتحدث اليوم في خضم الحرب القائمة في السودان، البعض يسميها الحرب الأهلية، والاحتراب بين أبناء الدين الواحد والقومية الواحدة من عرب السودان، بعد أن كان بين أفارقة السودان وعرب السودان، مسلمي السودان ومسيحي السودان، أن نستحضر شخصية جون غارانغ مجددا، ولماذا؟
1: بالتأكيد هذه الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون غارانغ وأفكاره عن السودانوية، وكيف يمكن أن تتعايش الهويات المتعددة في السودان سويا في دولة واحدة. الفشل المتكرر للنخب السودانية في إدارة التنوع السوداني منذ أزمة جنوب السودان التي بدأت في العام 55 وما قبلها أيضا، استمرارا إلى هذه الحرب. يعني السودان دخل في دوامات من الحروب الأهلية في جنوبه وفي شرقه وفي غربه. أعتقد أنه من المفيد أن نتذكر أنه مر بهذه الدولة، بهذا الوطن، رجل كان لديه أفكار ربما كانت ستنقذنا من هذا الواقع اليوم لو كنا استجبنا لها بشكل مختلف في ذلك الوقت.
0: هل كان سابقا لزمانه؟ تعرف البعض يقول إن إذا من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كما يقول التراثيون، إنه لم تكن الظروف ملائمة لتحقيق السودانوية التي طالب بها جون غارانغ، أم أنه خذل من حلفاء أو آخرين أو ظروف الدولية؟
1: هو يعني الحكم المتأخر بأثر رجعي على الأحداث ربما قد يكون غير منصف. يعني أنا مثلا

0: لا أميل إلى خيار الرجل بحمل السلاح، أنا أميل إلى الكفاح المدني ومحاولة التغيير السلمي، أرى أن ذلك يحقق أهداف على المدى البعيد بخطوات بطيئة لكنها واثقة، لا يستثير ردة فعل عنيفة من الطرف الآخر المتمسك بامتيازاته، يعني هذا نظريا أنظر إليه أو أفكر فيه. لكن هل هذا يعني أن دكتور جون غرانغ عندما اختار الكفاح المسلح أنه كان مخطئا؟ لم يكن لديه خيار آخر؟ هذه مسألة من السهل اليوم أن نعيد الحكم فيها، لكن هل هذا الحكم صحيح؟ هل هذه الحكمة بأثر رجعي هي صحيحة؟ أنا لست ميالا لمثل هذه الأحكام، فلا أستطيع أن أقول أن الرجل قد جاء في وقته أو جاء سابقا لوقته لأنه فشل في كذا أو نجح في كذا، لكن المؤكد أن السودان كان يحتاج لأفكار هذا الرجل منذ وقت طويل. يعني فكرة العلاقة ما بين الشمال والجنوب لم تبدأ من دكتور جون غرانغ، إنما بدأت من قبل ذلك بكثير. الكفاح المسلح أو حتى الحرب الأهلية أو القتال أو المطالبة بالحقوق أو حتى الحوار، السجال الحميد، كان هناك مؤتمر للمائدة المستديرة للنقاش ما بين نخب الشمال والجنوب لمناقشة وضع الدولة الجديدة والاستقلال عن
1: متى هذا كان؟
0: هذا كان قبل الاستقلال في العام 1953، وعقدت عدة جلسات إلى العام 1955، والدي كان أحد المشاركين فيها، وعندما توفي في بداية التسعينيات كان آخر نشاط سياسي شارك فيه كان أيضا اجتماعا من أجل مسألة السلام ما بين الشمال والجنوب، وكان
1: يعني الوالد أو
0: هذا والدي والحكمة التي وصل إليها بعد كل هذا العمل السياسي التي قالها في ليلة وفاته تلك، أنه شارك في مؤتمر المائدة المستديرة من قبل الاستقلال وهو يرى اليوم أننا ما زلنا في نفس الدوامة، فهو كان ينصح النافذين في السلطة في ذلك الوقت أنه قدموا كل التنازلات من أجل السلام لأن هذا ما يبقى. فأنا أعتقد أنه كنا نحتاج لأفكار دكتور جون غرانغ منذ فترة طويلة، يعني لو كنا منذ الخمسينيات اتفقنا على أن تكون لدينا هوية سودانوية جامعة وقدمنا تنازلات من كل الأطراف ربما لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
1: عند هذه النقطة أعتقد صار من الواجب الآن أن نلم بأطراف ولو لمحات من شخصياتنا اليوم. جون غرانغ لمحات دالة ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق.
2: جون غرانغ قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني، ولد سنة 1945 وحصل على الدكتوراه من جامعة أيوة الأمريكية عن أطروحة حول التنمية الزراعية في جنوب السودان. فما الذي ذهب به من الزراعة إلى السياسة ومن الرؤية التشاركية للسودان إلى الانفصال؟ قصة غرانغ تبدأ قبل ذلك بالتحاقه بأول حرب أهلية في السودان سنة 1962، تلك المشاركة التي قطعتها الدراسة وخففت منها اتفاقيات السلام لم تشهد ظهورا بارزا قبل سنة 1983. في هذه السنة أرسل وفق بعض الروايات وهو برتبة عقيد في الجيش السوداني إلى الجنوب لتهدئة جنود متمردين لتبدأ قصة أخرى. في هذه السنة قاد غرانغ 3000 جندي متمرد لتأسيس جيش حديث سمي بجيش تحرير السودان. فاقمت قرارات النميري بتطبيق الشريعة من توجهه نحو القتال، ثم أججت توجهات حركة الإنقاذ لاحقا وفق مؤرخين الحرب، وتشهد التسعينيات من القرن العشرين أبشع فصولها. في النهاية وقع مع عمر البشير اتفاقية نفاشة سنة 2004 التي نالت بموجب ترتيباتها جمهورية جنوب السودان سيادتها، ليلقى غرانغ بعدها مصرعه في تحطم طائرة مروحية سنة 2005.
1: أستاذ حمورة، يحدثني الدكتور عبد الرحمن التويجري وهو كان رئيس هيئة سوق المال في السعودية ومسؤولا اقتصاديا سعوديا مر بعدة مناصب مهمة دولية ومحلية، أنه كان زي الصديق أو رفيق لجون غرانغ في الدراسة في أمريكا وعرفه على المستوى الشخصي، وتحدث عن صفاته الجاذبة وشخصيته الكاريزمية ودماثته ولطفه، ثم استمرت علاقته حتى بعد التويجري حتى بعد أن عاد إلى السعودية، وهو ذكر شيء من ذلك في سيرته الذاتية. أنا أقدم بهذه المقدمة لأسأل أولا، ما هي خلفية جون غرانغ التي بوأته زعيما لأهالي الجنوب رغم الانقسامات القبلية؟ من هو؟ إيش الباك جراوند تبعه؟
0: هو الرجل

0: كان له شخصية كاريزمية من الدرجة الأولى، ويجيد قراءة البشر ويستطيع التأثير على من يحدثهم. أعتقد أن هذا ذكروا عنه كل من تعاملوا معه، سواء في فترة الدراسة أو فترة خدمته في الجيش السوداني أو في فترة قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان. كما أنه رجل مثقف جدا وواسع الاطلاع، إضافة إلى ذلك أنه يعني رغم العمليات العسكرية التي تمتاز بالعنف وإراقة الدماء طبعا، وتحتاج إلى شدة أحيانا، يعني تتعامل في الميدان بإعدام للخونة أو غيرها من الأشياء التي تبدو عنيفة جدا، لكن الرجل كان في أفكاره لديه قبول للتنوع ولديه قبول للتعدد. هذه مسألة جاذبة وكانت غير معتادة في حديث الساس السودانيين. يعني الرجل رغم أنه مثلا من خلفية عرقية إفريقية، لكنه كان يرى أن الهوية الإفريقية لا تحل مشكلة السودان. الرجل يدين بالمسيحية، لم يكن يرى أنه يريد أن يفرض الهوية المسيحية أو أن الهوية المسيحية يمكن أن تكون هوية جامعة للسودان.
1: هذه صفات شخصية في جون غرانغ نفسه. نعم. تكلم عن الخلفية الاجتماعية.
0: الخلفية الاجتماعية دكتور جون غرانغ هو من يعني من أسرة عادية من أبناء جنوب السودان، يعني لم يكن هناك شيء مميز أكثر من اللازم، وإن كان طبعا كشخصية قيادية بعد ذلك ومؤثرة، وهو يعني الأب المؤسس لدولة جنوب السودان. هناك أساطير حضارية طبعا تنشأ حول المؤسسين، فهناك مثلا أسطورة انتشرت، لا أعتقد أن لديها خلفيات تاريخية حقيقية، أن قريته تعرضت لذبح الجيش السوداني وأنه اضطر للهجرة مسافات طويلة وهو صبي ليفر إلى يوغندا، دولة أوغندا، ليقيم هناك ويبتدي الدراسة. أن هناك معاناة شخصية لتخلق شخصية الزعيم والقائد، لكن أنا أعتقد أنه هو رجل من أبناء الشعب السوداني، من أبناء جنوب السودان، من قبيلة الدينكا، لقي حظا من التعليم وكان لديه وعي وكان لديه قدرات شخصية استطاع بها بعد ذلك بتنمية المعرفة والاتجاه، أنه كان رجل يميل إلى العدالة، لم يكن يساريا بالمعنى اليساري للأيديولوجيا، لكنه كان مؤمن بقيمة الحرية وبقيمة العمل وبقيمة التآخي ما بين الناس. هذه كلها أشياء اكتسبها عبر المعارف وعبر الاطلاع مع مقدراته الشخصية، هذه الكاريزما وهذا الانفتاح الذي تحدثنا عنه، إجادته لأكثر من لغة، ملامسته لأكثر من ثقافة. يعني هذا الرجل الذي نحن نتحدث عنه اليوم باسم جون غرانغ، هذا وليس اسمه جون، هو اسمه غرانغ. اسم جون هذا هو الاسم الكنسي الذي كان لابد أن تحمله حتى تدرس في المدرسة الإرسالية، لا تستطيع أن تذهب إلى المدرسة باسم غرانغ. فمن طفولته
1: اسمه هو الشخصي،
0: اسمه الشخصي هو غرانغ وليس والده ولا عائلته. أوكي. فكان لابد أن يكون جون غرانغ حتى يقبل في المدرسة. فالاسم هذه علامة الهوية الأولى، العلامة الثقافية، لأنه ينتمي إلى قبيلة الدينكا ويحمل هذا الاسم المبجل عندهم. كان لابد أن يتنازل عنه أو يضيف إليه اسما آخرا حتى يقبل في هذا العالم الحديث. هذه بداياته منذ الصبا. هذا حدث لأشخاص كثر من ذات عرقه ومن غيرهم من السلطة الإنجليزية في ذلك الوقت ومن المجتمع العربي. يعني نائب رئيس مجلس السيادة اليوم في السودان القائد مالك عقار مثلا، هو اسمه الأول ليس مالك أيضا، لأنه اسمه المحلي بلغته المحلية يبدو صعبا في النطق العربي. أيوة. ناجفة أو شيء كهذا. أيوة. يعني ينطق أقرب لاسم نجفة. فالرجل في المدرسة اضطر أن يغير اسمه إلى اسم مألوف للأذن العربية. نعم.
1: سؤال سريع، هل هو بتعث على حساب أسرته أم على حساب الدولة؟
0: على حساب الدولة بعد توقيع اتفاقية السلام.
1: إذن يعيدنا هذا إلى نقطة البدء وهي نقطة النهاية وهي نقطة الوسط التي نطوف حولها، هوية السودان. جون غرانغ معجون بهذا السؤال الحاد، هذا السؤال الوجودي حول السودان، شمال أو جنوب، إسلام أو مسيح، عرب أم أفريق. نتابع هذه القضية الملتهبة ولكن بعد هذه الاستراحة القصيرة.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تحالفات ثابتة وخصوم معروفون وحدود ردع يمكن التنبؤ بها. ولكن هل يبقى هذا الوضع بعد الحرب الإيرانية؟ أم يحتاج الخليج إلى ترتيبات أمنية جديدة؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق وحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
3: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
2: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
3: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
2: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
3: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
2: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. جون غارانغ وهوية السودان أو هوية السودان شمال جنوب إسلام مسيحية عرب أفارقة، كل هذه الأسئلة يفضي بعضها إلى بعض وآخذ بعضها برقاب بعض، وهي العنوان المكبسل ربما والجامع المانع حول قضية جون غارانغ الذي مات في حادث مأساوي، وهو زعيم من زعماء السودان وسيد من أسئلة من سادة السؤال المصيري والوجودي، من هو السوداني وما هو السودان. معنا كان وما يزال الأستاذ حمور زياد الروائي والكاتب السوداني. استأذنك أستاذ حمور نستعرض هذه المادة حول موضوع الشمال والجنوب في السودان الذي ما زال حيا هذا السؤال.
1: الأفارقة المستعربين في شمال السودان، الأفارقة السود المستعربين في شمال السودان عجزوا تماما عن أن يتعايشوا مع الأفارقة السود غير المستعربين ممثلين في جنوب السودان خلا في عمومياتهم. إذا ديل عجزوا معناها العرب العاربة سوف تكون أعجز ألف مرة من أن تتعايش مع الأفارقة السود المستعربين.
2: يتضح تماما أنه حقيقة جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بحتا،
3: صحيح
2: ولا
3: والشمال
2: والسودان لم يصبح عربيا،
3: نعم. والبحث عن صياغة الهوية،
2: أيوة، فهي دي القضية. لكن المسكوت عنه في هذا في الجانب الغربي من السودان ده برضو يحتاج لنقاش كثير.
0: إذن جنوب السودان لم يصبح إفريقيا بالكامل، فيه بصمات وأثار عربية،

0: شمال السودان لم يصبح عربيا بالكامل، فيها آثار وبصمات أفريقية عن العروبة والأفرقة.
1: والحقيقة أنا لست على اطلاع كامل على السياق الذي تحدث فيه دكتور محمد جلال هاشم هنا على مسألة إن الشمال والجنوب في

0: الحكومة.
1: أنا أتفق طبعا معه مع دكتور محمد جلال هاشم ومع دكتور جور في أن يعني لابد من مزج الطرفين في النهاية. يعني لا يمكن محاولة أن يعيش طرف بمعزل عن الآخر أو أن يعيش طرف مهيمنا على الطرف الآخر. جنوب السودان وشماله كان لديه مشكلة منذ التأسيس، هذه مشكلة يعني لم ينجح السودانيون بعد ذلك في حلها، رغم أنه في أمثلة أخرى، أنه مثلا كان هناك ما يعرف لدينا بالحلف السناري في القرن السادس عشر، حصل تحالف ما بين مكونات عربية ومكونات غير عربية، فهذه شكلت جزء من هوية إنسان وسط وبعض أجزاء شمال السودان. لم نحاول أن نفعل شيء مثل هذا الحلف بشروط العصر الحديث في دولة مواطنة حديثة مع أبناء الجنوب أو حتى مع أبناء غرب السودان. كان هناك دائما الفكرة حول أنه لا بد أن نكون شيئا واحدا، إما أن تكون عربيا مثلي، أنا كامل العروبة، إما أن تكون عربيا مثلي، أو أنا كامل الأفريقانية وعليك أن تكون إفريقيا مثلي، أو أن هذه البلاد لا تسعنا. وأعتقد أن هذا الطريق الذي بدأناه من مدخل خاطئ هو ما أوصلنا إلى اليوم، أن دولة جنوب السودان التي انفصلت عن شمال السودان بعد نضال طويل من أجل أنها لا تستطيع أن تتعايش هذه الثقافات وهذه الهويات مع بعضها، دولة جنوب السودان منذ العام 2011 منذ أن استقلت هي أيضا تعاني من اقتتال داخلي وتعاني من صراع هوياتي أيضا داخلي، لم تستطع أن تجيب على أسئلتها الداخلية الخاصة بالهوية، رغم أنها الدولة الوليدة من أفكار دكتور جون غارك. لأن دكتور جون غارك لم يكن يؤمن بهذه العزلة، أن يذهب أبناء العرق الإفريقي أو أبناء الديانة المسيحية ليكونوا دولة لوحده، إنما كان يتحدث عن خليط جامع يجمع كل هؤلاء الناس بعضا. الشمال أيضا الذي ظن أنه بالتخلص من جنوب السودان سيتخلص من مشاكله دخل أيضا في حروبه الداخلية. يعني من العام 2003 قبل حتى انفصال جنوب السودان بدأت الحرب في غرب السودان التي كونت لنا ميليشيات الدعم السريع وحماية سلطوي وثقافي وهوياتي، ووصلنا فيه اليوم إلى هذا الصراع الذي يكاد فيه السودان أن يتفكك.
0: بالمناسبة شمال السودان في مسيحيين، أعتقد
1: في مسيحيين في شمال السودان وفي أفارقة في
0: والجنوب.
1: شمال السودان
0: هل هو خالص
1: يعني دكتور محمد جلال هاشم ينتمي مثلا إلى العرق النوبي في شمال السودان.
0: نعم.
1: جنوبهم مباشرا توجد أعراق عربية ثم بعد ذلك أعراق غير عربية، على الشرق المجاور للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر هناك حاميون ولهم علاقات أيضا بالمملكة العربية السعودية وباليمن، لهم امتدادات في الجزيرة العربية. السودان خليط، كما أن غربه أيضا له امتدادات بوسط إفريقيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وصولا إلى النيجر ومالي.
0: ما فيش حاجة خالصة،
1: لا يكاد يكون هناك شيء خالص في السودان.
0: حتى
1: قبائل الجنوب هي لديها ارتباطات وامتدادات في وسط إفريقيا وفي كينيا وفي أوغندا. وحتى قبائل الوسط التي تعتبر أنها منعزلة وليس لها امتدادات تنسب أنفسها إما إلى الأرومة العربية، ينتسبوا إلى العباس مثلا أو ينتسبوا إلى غيره من الصحابة أو ينتسبوا إلى المغرب العربي أو إلى سادة من التصوف، فهم أيضا لا يعتبروا أنفسهم أبناء هذه الرقعة مقفولة، هم أيضا امتداد خارجي.
0: جميل، إذن هذا يفضي بنا إلى عقدة العقد ومفتاح المفاتيح إن شئت القول، وهو موضوع الهوية السودانية. ما الذي يجمع السوداني مع السوداني إذا الأمر بهذا التنوع الغزير، هذا التنوع الغزير؟ دعنا نشاهد هذه المادة الختامية.
2: العروبة لا يمكن أن توحدنا، الأفريقانوية التي تعارض العروبة لا يمكن أن توحدنا، الإسلام لا يمكن أن يوحدنا، المسيحية لا يمكن أن توحدنا، لكن السودانوية تستطيع أن توحدنا.
3: لو كان هنالك نقاش بهذا المستوى في الحالة السودانية ممكن ننتبه لهذا التنوع ونصنع منه سودانوية كما يقول جون غارنج. ما المشكلة في أن تكون السودانوية؟
4: إذا زود بقولين نبقى سودانيين، السودانوية والإفريقانية لغات نهاية النزوة. أنا ما عرفت الناس زي بيتكلموا عن سودانوية.
0: بسأل سؤالين على السريع، ما الفرق بين السودانوية والأفريقانية كهوية؟ والسؤال الآخر بعد أن تجيب، ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟
1: الإفريقانية هي يعني هوية جامعة للعرق الإفريقي والثقافة الإفريقية، مثل ما تجمع العروبة العرب. يعني الهوية المشتركة تقوم على عدة عوامل، منها التاريخ المشترك، الوجدان المشترك، أحيانا اللغة حامل للثقافة حتى لو اختلفت اللهجات أو حتى لو اختلفت اللغات ذات الأصول الواحدة وغيرها. يعني الثقافة الأوروبية مثلا هي واحدة رغم اختلاف لغاتها، لكن لديهم تاريخ مشترك، لديهم أفكار وعقائد وفلسفات تجمع فيما بينهم، فهذه بعض محددات.

0: تحديدات الهوية التي تجمع الأفارقة فيما بينهم، معاناة من تاريخ استعماري مشترك، رغم أن هذا مثلا دول استعمرتها بريطانيا، دول استعمرتها فرنسا، لكن هذه المعاناة المشتركة، هذا الكفاح المشترك الذي يجعلني أنا مثلا اليوم رغم أن ننتمي نحن سويا إلى العروبة، عندما نسمع اسم جمال عبد الناصر أو تاريخ الوحدة العربية هناك شيء يستثار فينا. أنا مع هذا الجانب العروبي، عندما أسمع اسم مثلا يوليوس ناي أو قادة التحرر الإفريقي أو لومومبا، باتريس لومومبا أو غيرهم، هناك شيء أنا أعرف أن هؤلاء يحملون قضيتي أيضا، رغم أن أنا لست من بلدانهم، لكن هذه هي الهوية الإفريقية، الوجدان المشترك والجامع المشترك. دكتور جون غرنغ يعتبر أن ما يمكن أن يوحد السودانيين ليس
1: ننتقل للسودانوية،
0: ننتقل للسودان، نعم، ليس بالضرورة أن يكون نكروما هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين، وليس بالضرورة أن يكون جمال عبد الناصر هو جامع مشترك ما بين كل السودانيين. ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن، لدينا تاريخ مشترك في هذه الرقعة الجغرافية، إذا لم يكن مشتركا يمكن أن نصنعه،
1: يصنع،
0: نخلق تاريخنا المشترك، نعم، ما الذي يمنع؟ ما هذا ما فعله مثلا التحالف السناري كما أخبرتك من قبل في السودان، وما ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ما حدث في بريطانيا الأنجلو ساكسون، ما حدث في المملكة العربية السعودية، ما حدث في كل العالم، أنه يحصل امتزاج ما بين عدة يعني مكونات ثقافية وعدة هويات عبر إطار واحد من التعايش، هذا يخلق هوية جديدة. يعني الأنجلو ساكسون هم مكونين من قبائل هاجرت إلى بريطانيا، وجدت قبائل موجودة هناك كانت في حالة صراع مع الفايكينج، في النهاية كل هؤلاء شكلوا هوية الأنجلو ساكسون الموجودين الآن البريطانيين. هذه هوية يمكن أن تتعايش وتخلق لنا شيئا جديدا، فنحن نريد تاريخ مشترك، لأنه ما اكتشفناه في حرب جنوب السودان والآن حتى في هذه الحرب التي تدور الآن، أنه ليس هناك تاريخ مشترك لدى قطاعات كبيرة جدا، هناك أقاليم لا تعرف بعضها البعض، وليس هناك ما يجمع بينها، هذه الهوية هشة جدا، لدرجة أنه من السهل أن تجد كل طرف من الأطراف يقول أنه هو السودان وأن الآخر لا يمثل السودان والآخر أجنبي أو وافد لاسمه أو للونه أو لدينه أو لثقافته. القبول بفكرة أن هناك سودان ليس لديه ملمح واحد أو ملامح واحدة
1: جامع،
0: إنما هنا هو خليط، لوحة تجمع ملامح وأسماء وأفكار وأديان وثقافات مختلفة، ما يوحدها هو هذا الكفاح المشترك من أجل هذا البلد، هذه المصلحة المشتركة.
1: جميل، كلام رائع، لكن لقائل أن يقول هذا عنوان عريض، هل ثمة أولا تنظير له وتعميق وتجذير له فكري تاريخي تربوي في التعليم، أم أنه يعني أوكي إحنا سودانيين، يعني إيش سودانيين، فهم علي، يعني أقصد هل في شغل في عمل على القصة دي تم؟
0: وهناك محاولات طبعا، يعني غير محاولة دكتور جون غرنغ، لأنه الرجل غير يعني عمله الفكري والسياسي كان، لأنه حاملا للسلاح أيضا محاولة أنه يدخل في مواجهات المسلحة هذه، لكن هناك مفكرين كتبوا عن هذه المسألة، دكتور منصور خالد، دكتور محمد جلال هاشم وغيرهم، دكتور بكر آدم إسماعيل، تحدث كثر عن مسألة الهوية الجامعة السودانية، لكن للأسف في النهاية هذه الحرب الحالية يعني فجرت الأمور بشكل جعلت حتى الأفكار السابقة تختبر، فأصبح لدينا نظريات وأفكار جميلة كانت تقال قبل 15 إبريل 2023، ولكن بعدها تغير الأمر، يعني عندما وصلت الحرب إلى كل بيت وأصبحت الدماء على كل باب، أصبحت الأفكار أكثر حدة وأكثر شراسة، وأصبح الناس يميلون إلى التطرف ومحاولة النجاة لأنها أصبحت مسألة وجود. ففي هذه المرحلة رغم أهمية التنظير لما يمكن أن يجمع كل السودانيين، إلا أنه من الصعب أن تفكر وسط إطلاق الرصاص.
1: أبو تمام يقول بصرته بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. للأسف قد تكون هذه الحروب اللي هي يبدو في ظاهرها أنها على الهوية وممكن في باطنها على السلطة، هي الضريبة التي تدفع لأن يعرف السوداني أن ليس له إلا السوداني الآخر. ربما
0: هو في كل تجارب البشر في العالم الحروب والتجارب السيئة يمكن أن يستفيد منها الناس ويخرجوا منها بدروس حتى لا يرجعوا إلى ما كانوا عليه، لكن في بعض التجارب البشرية أيضا يدمن الناس الفشل ويعيد تكرار التجارب.
1: يدمن بالأسف. هذه مخيفة، يدمن. متفائل بمستقبل السودانوية؟
0: الحقيقة إن الفكرة نظريا كما تفضلت هي جيدة ولامعة وجاذبة، لكن المحك الحقيقي هو تنفيذها. هي فشلت حتى هذه اللحظة، انفصال جنوب السودان يعني فشل الفكرة، لأنه لو كانت نجحة

0: نجحت هذه الفكرة وآمنا بها لظل السودان موحدا. الحرب الحالية أيضا تشير إلى فشل هذه الفكرة، أن في تقديري ستقود إلى انفصال السودان شرقا وغربا في الأيام القادمة،
1: بعد أن كان شمالا وجنوبا،
0: فهذا يدل أن هذه الفكرة حتى الآن للأسف لم تنجح. هل هي جيدة؟ أنا نظريا أعتقد أنها جيدة، أعتقد أنها هي طوق النجاة، لكن كيف نستطيع أن نجعلها فاعلة وتنجح؟ هذا هو السؤال.
1: نرجو النجاة للسودان وأن يجد طوقه الذي يعبر به هذه الأمواج العاتية والمخيفة بصراحة. والسودان شعب محبوب من كثير من الناس، لا أقول كل الناس، ما في إجماع، بس من كثير من الناس، وأنا أعرف ذلك عن عيان ويقين، خاصة في الخليج وفي السعودية. أشكرك في ختام هذا التطواف الذي انتهى بشجن، لكن نرجو أن يكون يعقبه فرح عن السودان، الأستاذ الكاتب والروائي السوداني حمور زيادة. أشكرك غاية الشكر، وأشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لنا في هذه المساحة حول هوية السودان، ممثلة في حياة وأسئلة وأفكار الدكتور جون غرنك. مع السلامة.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء من العربيه. اكد مصدر رفيع للعربيه الاتفاق على السمح لايران باستخدام جزء من اموالها المجمده لشراء منتجات زراعيه امريكيه، واضاف المصدر للعربيه انه لن يتم صرف اي اموال نقدا لايران، وان استخدام الاموال سيقتصر على

شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. الخارجية القطرية أعلنت اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وأشارت إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة وفقا لمذكرة تفاهم الواقعة في سويسرا. وأضافت أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. شدد وزير الخارجية الفرنسية جون-نويل بارو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق موثوق وقابل للتحقق بين الولايات المتحدة وإيران يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. كما رحب الوزيران خلال الاتصال بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وجددت فرنسا استعدادها للمساهمة في تنفيذه وضمان استعادة السيادة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بحسب بيان الخارجية الفرنسية. أفاد عمدة كييف بأن الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية مستمر بالصواريخ الباليستية والمسيرات، وأن دوي الانفجارات يسمع في كل أنحاء المدينة، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى إشعال آخر. من جانبه قال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن وحدات الدفاع الجوي تصدت لهجوم مسيرات روسية سقط حطامها في أحد الضواحي بالشمال الشرقي، وتسبب باشتعال النيران في مبنى سكني، وكذلك اندلاع حريق على سطح فندق في منطقة وسط المدينة، مؤكدا أن فرق الإنقاذ والأطفاء تعمل على إخمادها. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء التفشي الأحدث للكوليرا، والذي تسبب بتسجيل 1102 حالة. وبحسب المنظمة فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد 2 شهر فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق للكوليرا في شهر مارس الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
10: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
11: يبدأ النقاش والتحليل،
10: تصبح الخطوات محسوبة
11: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في الدوحة تمضي بشكل جيد، لكن ما هي نقاط الخلاف؟ قطع مقابلة محمد باقر قليباف على التلفزيون الإيراني يكشف عمق الخلاف في مؤسسة الحكم. حملة العراق ضد الفساد مستمرة، مصادر العربية تكشف عن رشاوى، مشاريع لم تنفذ ومشاريع بمبالغ ضعف كلفتها.
1: بعيدا عن المحاصصة سواء المناطقية أو العرقية أو المذهبية أو الفئوية.
0: اكتمال أعضاء أول برلمان في سوريا الجديدة بعد الثلث المعين من الشرع، فما هي التوزيعات الجديدة؟ الفاشر تعود للواجهة بكشف منظمة العفو الدولية عن عمليات تطهير عرقي للدعم السريع والتحذير من تكرار السيناريو في الأبيض. أهلا بكم، نبدأ اليوم من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، والتي ضمت ثلاث فرق فنية لبحث قضايا الأمن البحري والملف النووي. دعونا نجمل لكم ما حدث اليوم حسب مصادر العربية. العنوان الأبرز في محادثات اليوم كان التوصل لاتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران على أن يفرج عن مبلغ مماثل مع كل تقدم يحرز في المفاوضات الفنية. هذا يعني التزاما إيرانيا، لأن واشنطن أكدت في وقت سابق بعد توقيع المذكرة أنه لا أموال مجمدة سيتم الإفراج عنها إذا لم يلتزم الإيرانيون في المفاوضات، طبعا إذا حققت تقدم. الرئيس الأمريكي كذلك أكد هذا الأمر.
2: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization. And it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started the, I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower.
0: لكن ماذا عن المطلب الأهم لإيران؟ الأموال المجمدة الإيرانية. فيما يخص هذا الملف، مصادر العربية تؤكد أن إيران طالبت بالوصول إلى أصولها المجمدة وإتاحتها للبنك المركزي. أبدت طهران استعداد لمزيد من التعاون مقابل أن يفرج عن هذه الأموال المجمدة، لكن هناك شرط وفق المصادر. الأموال المجمدة التي ستحصل عليها إيران وفق إطار اتفاق 2023 لتبادل السجناء ستكون مخصصة لشراء مواد غذائية، أمر تحدث عنه سابقا ترامب. نستمع.
3: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: إذن هناك اتفاق على جزئية بالأموال المجمدة، لكن حتى هذا الاتفاق به اختلاف. كيف تصرف الأموال؟ شاهدنا ترامب قبل قليل يتحدث عن تخصيصها لشراء منتجات أمريكية، وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف خرج ليرد عليه.
4: الشرط الأخير المذكور في الفقرة 11 هو مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة، أي 12 مليار دولار.
5: بالطبع أثيرت هذه المسألة بجدية بالغة الأسبوع الماضي، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن هذه الأموال مخصصة فقط لشراء الحبوب ومن المزارعين الأمريكيين. وفقا لهذه المذكرة، من إجمالي أصولنا البالغة 24 مليار دولار في مختلف البلدان، سيتم توفير 12 مليار دولار للبنك المركزي لشراء أي سلع يحتاجها بأي سعر وبأي عملة في العالم. هذا ممكن والعملية جارية.
0: المباحثات ناقشت أيضا ملفا آخر لا يقل أهمية، ملف مضيق هرمز الذي أبقاه قطاع الشحن العالمي مصنفا كمنطقة حرب حتى 9 يوليو الحالي. في هذا الأمر مشاهدينا تشير مصادر العربية إلى أن مناقشات هرمز سارت وفق الخطة الجديدة التي طرحتها عمان. هذا المقترح يشمل تطبيق رسوم خدمات لشركات الشحن

0: استخدام مضيق هرمز دون فرض أي رسوم إلزامية. المفاوضون الأمريكيون لديهم مخاوف كبيرة بشأن تطبيق هذا الأمر. مباشرة إلى إسلام أباد معي من هناك الصحفي عبد الرحمن حياة. عبد الرحمن مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني عندما ننظر إلى ملخص ما حدث في الدوحة هذا اليوم من مفاوضات بين الطرف الأمريكي والإيراني بشكل غير مباشر، يعني من يشاهد ما حدث يخلص إلى أمر مهم جدا. عندما تعترف الخارجية الإيرانية مثلا بأنها ستشتري سلع غذائية، لم تقل أمريكية، قالت سلع غذائية بجزء من الأموال المجمدة، يفتح قوس لتساؤل مهم: هل هناك تنازل إيراني في مسألة شراء هذه المنتجات الزراعية، فول الصويا، الذرة كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدحض كل الإنكار الإيراني خلال الأسابيع الماضية؟
1: نعم، بعد التحية لك والمشاهدين الكرام، لا شك أن المفاوضات الجارية في الدوحة هناك ما يجري عبر القنوات الخلفية أو عبر القنوات الدبلوماسية مختلف تماما عن التصريحات التي نسمعها من الجانب الأمريكي والإيراني، حيث يسعى كلا الطرفان إلى يعني إظهار أنهما في موقف القوة. الرئيس الأمريكي يعني يحاول إرضاء الداخل الأمريكي والمعارضين له والحلفاء بأنه لا زال في موقف القوة وقادر على فرض شروطه على إيران. في المقابل تحاول إيران أيضا على أن تبدي نفس الشعور للداخل الإيراني خاصة، لكن هناك يعني حسب الوسيط الباكستاني هناك رغبة شديدة لدى الجانبين الأمريكي والإيراني في إنهاء هذه الملفات. يعني الجانب الإيراني حريص جدا على الحصول على الأموال المجمدة بسبب اقتصاده المنهار، وقدم الكثير من التنازلات، لكن يأتي في الإعلام ويدي بتصريحات مختلفة. الوسيط الباكستاني منذ البداية لديه قناعة بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك يعني،
0: لكن عبد الرحمن، مسألة الأموال المجمدة هي مسألة مهمة جدا في المقام الأول بالنسبة للإيرانيين. كيف ستصرف هذه الأموال المجمدة؟ يعني قليباف كان يتحدث عن 24 مليار، سيفرج عن 12 مليار، الحديث الآن عن 6 مليارات موجودة في قطر، يعني هي حولت من كوريا الجنوبية يعني منذ 24 شهرا تقريبا، تزيد أو تقل سنتين، والحديث عن أن إيران ستحصل على 3 مليارات. الثلاثة مليارات سيتم شراء مواد غذائية ومنتجات زراعية وغيرها لصالح إيران. كيف ستصرف هذه الأموال عبد الرحمن إذا هناك معلومة يعني أكيدة؟
1: نعم، لا شك يعني في الوقت الحالي لا توجد معلومة مؤكدة أو صورة واضحة، لكن حسب متابعتنا اليوم للمفاوضات التي جرت في الدوحة، يعني سمعنا في البداية أن إيران ستحصل على 12 مليار ثم 6 مليارات، واليوم تنازل يعني الرقم هذا نزل إلى 3 مليار دولار. حسب المصادر في باكستان سيتم منح إيران جزء كبير منها من هذه الأموال، ولن يشرط عليها أن تشتري المواد الغذائية من الولايات المتحدة، لكن سيتم صرفها وفق رقابة يعني.
0: لا، لكن إذا اعترفت الخارجية الإيرانية تقول، هي التي قالت يعني ليست مصادر أو تكهنات أو صحفيين نقلوا هذا الأمر، الخارجية الإيرانية قالت إنها ستشتري سلع بجزء من هذه الأموال المجمدة. وهنا يأتي السؤال: هل هذه السلع هي سلع أمريكية؟ وبالتالي كل ما نفته إيران خلال الأسابيع الماضية ليس صحيحا، وأثبت الرئيس ترامب أنه على حق، هذه الأموال الإيرانية مجمدة سيتم شراء منتجات زراعية وذرة وفول الصويا وغيرها لصالح إيران بهذه الأموال أو جزء من هذه الأموال.
1: نعم، لا شك يعني الخارجية الإيرانية أشارت إلى جزء من هذه الأموال. كانت هناك تصريحات سابقة لقاليباف يعني أن إيران يعني لن تشتري يعني جميع ما تحتاجه من الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة تقدم فول الصويا وبعض المنتجات، إيران بحاجة إلى منتجات مختلفة. لكن ما يعمل عليه الوسطاء هو ضمان عدم وصول هذه الأموال إلى الأيدي الخطأ في إيران، يعني كي لا تستخدمها إيران للأنشطة العسكرية أو تعزز صلاحيات العسكرية من جديد. ما يسعى إليه الوسطاء هو أن يتم صرف هذه الأموال لإيران بشكل يعني يساعد اقتصادها ويصل هذه الأموال إلى الشعب الإيراني في شكل مواد غذائية، أدوية، مستلزمات الحياة يعني الأساسية.
0: ممتاز. طيب، هناك مسألة أخرى، مضيق هرمز، هذه المسألة مهمة للولايات المتحدة، للدول المشاطئة، أيضا الدول الخليجية، للاقتصاد

0: العالم، هناك ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، سيبقى هذا المضيق مفتوحا لمدة 60 يوما دون شرط أو قيد. يتم التفاهم خلال 60 يوم، كيف ستتم إدارة هذا المضيق مستقبلا بعد نهاية 60 يوم؟ هل تتراجع إيران اليوم عندما تقول بأنها لن تسمح هكذا، يعني تنقل مصادر العربية بأنها لن تسمح بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون التنسيق معها، ولن تسمح بأي طرق شحن بحرية دون إذنها، كأنها تصادر أيضا حتى حق عمان الدولة المشاطة الأخرى المطلة على مضيق هرمز؟
1: نعم أستاذ، يجب أن لا ننسى أن إيران لا تملك سوى ورقة مضيق هرمز، هي هذه الورقة الوحيدة التي تراهن عليها. لا توجد أي دولة في العالم، يعني حتى الوسيط الباكستاني لم يدخل الوساطة إلا ليضمن الملاحة الحرة في مضيق هرمز. إيران سعت إلى الحصول على تأييد من الصين التي كانت تتوقع أن تؤيد موقفها، حتى الصين رفضت أن يكون لإيران أي هيمنة على مضيق هرمز باعتباره ممر دولي يخضع للقوانين الدولية. وإيران تعي ذلك جيدا بأنها لن تكون قادرة على السيطرة على المضيق، لكنها في الفترة الحالية تستخدم ورقة المضيق والسيطرة عليه وفرض الرسوم من أجل الضغط لكي يكون موقفها قوي في المفاوضات. حسب اعتقادي ومتابعتي للوساطة منذ البداية، ستحصل إيران على مبالغ في دفعات مقابل التنازل، يعني ستقدم إيران في المستقبل تنازلات وسوف نشهدها تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز. يعني هذه الورقة الرئيسية والتي تهم الدول المشاطئة، الدول المجاورة ومنها باكستان، المجتمع الدولي الذي
0: لكن يا سيد عبد الرحمن، أنت تعلم بأن مضيق هرمز هو نتيجة لهذه الحرب، ما حدث في مضيق هرمز نتيجة للحرب. نتحدث الآن عن أسباب هذه الحرب، نتحدث عن مسألة الملف النووي، لماذا لا يتم التطرق لهذا الملف بشكل أساسي، يعني أو بشكل تفصيلي أكثر من جانب هذه الفرق الفنية؟ لأن بصراحة الحديث هو عن الأموال المجمدة، هو الحديث أيضا عن مضيق هرمز، تأتي الإشارة بشكل سريع على موضوع الملف النووي وكأنه ليس الموضوع الأساسي الذي يجب بحثه والانتهاء من تفاصيله الفنية قبل الخوض في أي ملف آخر.
1: هناك يعني 3 ملفات رئيسية في هذا النزاع، ومنها الملف النووي. يعني الملف النووي يعتبر أهم هذه الملفات، لكن ما يهم الدول المجاورة والمشاطئة للخليج العربي وحتى الوسيط الباكستاني هو في المرحلة الأولى ضمان انسيابية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، لأن إغلاق المضيق أثر سلبا على الاقتصاد العالمي. في المرحلة الحالية فتح مضيق هرمز وضمان بقائه مفتوحا يعتبر المسألة الأساس لجميع الأطراف. الملف النووي أيضا يعتبر من الملفات 3 الهامة التي سيتم حسمها أو مناقشتها خلال فترة 60 يوم، وأيضا يعني سيتم مناقشتها، يعني ليس مجهولا، لكن حاليا التركيز على مضيق هرمز، وتريد إيران في المقابل الإفراج عن الأموال
0: المجمدة. شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الرحمن حياة من إسلام أباد.
1: حياتي.
0: في كواليس إيران الداخلية تضرب معضلة بنيوية عميقة تضرب رأس الهرم الإيراني عقب مقتل المرشد علي خامنئي وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، بالإضافة لعدد من القادة العسكريين جراء الحرب. هذا الفراغ غيب المرجعية الحاسمة، فجر صراع أجنحة بشكل علني يبرز فيه رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف بين الحرس الثوري. هذه الحرب لم تعد داخل الغرف المغلقة، ظهرت إلى العلن ووصلت لشاشة التلفزيون الرسمي الذي أقدم على خطوة غير معتادة بقطع بث مقابلة مسجلة مع قليباف في منتصفها رغم أنها كانت مسجلة.

0: سبب قطع هذه المقابلة هو مقص الرقيب الذي حذف بعض الأجزاء عن ملفات حساسة شملت تفتيش وكالة الطاقة الذرية، الأموال المجمدة وأموال إعادة الإعمار وفقا للمركز الإعلامي للبرلمان. لكن هناك ما جاء في المقابلة قبل قطعها ما يدلل على سبب إيقاف البث. المقطع التالي يقر فيه قاليباف بتأثير الحصار الخانق الأمريكي. طبعا نستمع.
1: منذ اليوم الذي رفع فيه الحصار البحري حتى اليوم تراجع العدو وانفتحت حركة الملاحة أمام السفن التجارية وناقلات النفط التابعة.

0: لإيران في بحر عمان ومضيق هرمز، وصدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط.
1: مقص الرقيب الذي قطع كلمات قليباف هو ذاته الذي حاول قص أجنحة طائرته في يونيو الماضي رمزيا طبعا، حين حرض مذيع رسمي على إغلاق مطار مهرباد في طهران لمنع فريق التفاوض من الطيران إلى سويسرا ولقاء الوفد الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم. نستمع.
0: إغلاق المضيق إلى جانب إغلاق مطار مهرباد أرى أنه ينبغي أن تمضي فيه إيران. ماذا يعني ذلك؟ أعني أنه إذا كنا سنغلق المضيق فيجب أيضا أن يغلق مطار مهرباد حتى لا يذهب المسؤولون إلى المفاوضات. انظروا، يقولون إن ذهاب السيد قليباف بهذا المستوى لا إشكال فيه، لكن عندما تأخذون وفدا اقتصاديا ووفدا كبيرا لهذا الموضوع، فإذا حل هذا الأمر ولنفرض أنه حل في اليوم نفسه، فلنتحدث بعد ذلك عن بقية الأمور أيضا.
1: طبعا تلك المذكرة مشاهدينا، مذكرة التفاهم، كانت سببا في التوترات. قبل توقيعها شهدت طهران تظاهرات حاشدة من تيارات متشددة ضد قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، والاتهام كان صريحا: الخيانة. هذا الأمر أثار استياء الرئيس مسعود بزشكيان الذي أعرب عن أسفه لتعرض أفراد عاملين في إطار مهام رسمية لاتهامات بالخيانة أو بيع الوطن. الشرخ السياسي تعمق أكثر حول خط الاتصال المباشر مع أمريكا بشأن مضيق هرمز، فبينما أكد قليباف عن إنشائه سارع الحرس الثوري لنفيه القاطع قائلا: لم ولن يحدث. معي من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني ما حدث البارحة في قطع مقابلة محمد باقر قليباف يشير الكثير إلى أنه صراع للأجنحة، الحرس الثوري هو من يتحكم بزمام الأمور في الإعلام الرسمي وحتى شبه الرسمي في إيران. ولكن إذا كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد، يأتي السؤال: لماذا وافق المرشد الإيراني الجديد على ذهاب هذا الوفد المفاوض إلى سويسرا وإلى توقيع مذكرة التفاهم؟
2: في البداية تحياتي لك أستاذ نايف ولمتابعيك الكرام. أيضا المرشد السابق خامنئي أيضا هو من وافق على المفاوضات التي أنتجت اتفاقية 22-31، لكن عندما تكون النتائج إيجابية ستصب لصالح المرشد، وعندما تكون النتائج سلبية سيضع اللوم على الجانب المفاوض الإيراني، وهذا ما حصل أكثر من مرة. كما يبدو أنه ترامب بدأ يتخذ نفس الأسلوب، يشير بأنه إذا نجح الاتفاق سيصب أو سيعتقد بأنه هو من وراءه، وإذا فشل هذا التفاوض سيضع اللوم على جي دي فينس. المرشد الحالي أيضا نفس الأمر، يعني عندما وافق على موضوع المفاوضات مع الجانب الأمريكي بدأت تطلع بعض التصريحات بأنه وافق لكنه لديه رأي آخر، ومن ثم تغير هذا التصريح بأن الموافقة تمت برضا من المرشد الإيراني. لذلك المرشد دائما هو من يهيمن ويسيطر على كل شيء، لكن في الوقت ذاته هو لا يتحمل أي مسؤولية بشكل.
1: لكن يا أستاذ وجدان أيضا ما يفهم من هذا الأمر، وهذا الخلاف، يعني رأي آخر يقول بأن ما نشهده اليوم من انقسام حاد حتى بعد موافقة المرشد على الذهاب إلى سويسرا إلى المفاوضات هو ضعف المرشد، عدم سيطرته على الأمور. أصلا هو ما جعل هذه الخلافات تتوسع بشكل أكبر، أصبح الخوف على الجغرافيا وليس على النظام فقط.
2: بالضبط، أتفق معك أستاذ نايف بشكل كامل، وهو هنا لب الموضوع. لأن في السابق كما تفضلت كان المرشد الإيراني علي خامنئي هو من يهيمن على القرار الداخلي السياسي وأيضا الأمني وأيضا السياسات الخارجية وأيضا التقسيمات في البلاد وحتى التعيينات كلها من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو حتى المؤسسات الأمنية والعسكرية قام بتفكيكها وتعيين قياداتها. هذا ما لم نشهده في المرحلة الحالية، بحيث أصبح

0: أصبح أحمد وحيدي هو من يصدر القرارات، ولا ننسى بأنه هنالك فعلا خلافات ما بين أحمد وحيدي وما بين قالباف، وهذه الخلافات ليس بجديدة. الأمر الآخر أنه أحمد وحيدي يرى من خلال التصريحات والتحركات التي يقوم بها قالباف أنه ينوي لانتخابات قادمة لكي يكون الرئيس القادم، ولذلك أنه أحمد وحيدي ليس يعني راضيا بشكل كامل أن قالباف يأخذ الدور الكبير في هذه المفاوضات.
1: يعني هل يخشى وحيدي من وصول قالباف إلى سدة الرئاسة كرئيس للدولة، وهذا يمكن أن يحجم من دور أحمد وحيدي والحرس الثوري؟
0: بكل تأكيد قالباف ليس كبزشكيان، قالباف ابن مؤسسة الحرس الثوري الإيراني وهو جزء من هذه المؤسسة، ولا ننسى أنه الحرس الثوري كل طرف من الأطراف لديه تياره، أحمد وحيدي لديه تياره، أحمد نجات لديه تياره، وأيضا سعيد أيضا لديه تيار، وقالباف لديه تياره، لذلك هو قريب للحرس الثوري الإيراني، قريب للمرشد الإيراني، وإذا بالفعل نجح في الانتخابات، وأيضا هذا الاحتمال وارد جدا أستاذ نايف، إذا ما توصلت إيران إلى اتفاق والإفراج عن الأموال الإيرانية والتحسن في الاقتصاد الإيراني، سيعطي قالباف دور كبير، وفي حال سيطرته على الحكم رئيسا للحكومة لا شك أنه سيقلص من دور أحمد وحيدي، وأيضا حتى مؤسسة الحرس الثوري الإيراني التي بدأت تشرف على كل مفاصل الدولة اقتصاديا سياسيا وأمنيا. أعتقد أنه ضعف المرشد سيستقله قالباف لا شك.
1: شكرا. من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. خارج الصندوق مستمر وفيه بعد الفاصل. في العراق نائب قاد لجنة النزاهة سابقا وبح صوته لمحاكمة الفاسدين، انتهى به المطاف موقوفا بتهم الفساد.

أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

حياكم الله من جديد إلى العراق. الملف المهم هذه الأيام حيث تتفاعل تداعيات حملة مكافحة الفساد، تتوسع لتطال شبكات معقدة من المتنفذين. الحملة مستمرة وتركز على الأدلة والأوامر القضائية بحسب رئيس الوزراء علي الزيدي. مصادر العربية مشاهدينا أكدت أن التحقيقات مستمرة ومكثفة مع سياسيين ونواب ومسؤولين بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. التحقيقات ركزت بشكل دقيق على مصادر هذه الأموال واعترافات الجميلي التي واجهت بها المتهمين. هذه التحقيقات كشفت عن تدفق الأموال عبر ثلاث مسارات رئيسية، أولها

0: أموال دفعت بشكل مباشر، رشاوى لسياسيين، نواب، مسؤولين. ثانيها مشاريع استثمارية أحيلت إلى متنفذين ونواب دون تنفيذها أصلا. وثالثها عقود مررت بمبالغ تزيد بعدة أضعاف عن كلفتها الحقيقية للاستحواذ على الفارق المالي. الحملة التي يقودها الزيدي بالاستناد إلى الأوامر القضائية فتحت ملفات ساخنة تعمقت رقعتها بعد توقيف علي معارج وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع المعاقب من الخزانة الأمريكية لأنه تورط في خلط النفط الإيراني بالعراقي بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران. ووضعت التحقيقات المستمرة تحت مجهرها أسماء كبيرة من بينها عضو البرلمان الحالي زياد الجنابي، حيث يواجه الجنابي تهم استغلال منصبه السابق كرئيس للجنة النزاهة البرلمانية في الدورة البرلمانية السابقة التي بدأت عام 2022 في عمليات ابتزاز وتلقي عمولة ضخمة بالتعاون مع الجبيلي ومحافظ صلاح الدين السابق رائد الجبوري. لكن المفارقة هنا مشاهدينا تتجسد عند العودة لهذه الدورة. نستمع لما قاله الجنابي آنذاك وقتها عندما كان رئيسا للجنة النزاهة.
1: ست وزارات فيها سرقة، صار 4 أشهر عمي مليارات. محافظاتنا يضونهم فلوس يدفعونهم 10%، والله 10% يطل الوكيل أو الوزير. ما يصير وزير مدير مكتبه يطلع بالشارع يفتر يقول يلا مال تعزيله. ما يصير هذا الحكي. يعني يطلق المحافظة 100 مليار سيد الرئيس ياخذ منه 10%، وهو المحافظ فاسد ايضا يروح هناك يوزع المشاريع فساد. كم دوب نسكت احنا شركاء وياهم اذا ظل ساكتين. اذا ساكتين حلك كم واحد، لو رئيس حزب لو رئيس كتلة، الشرفاء موجودين وكو نواب منتفعين ببياناتنا، اطلع اسماهم يوم من الايام.
0: نعم بغداد الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي. سيد رحيم مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني الحقيقة أن هذه الحالة التي رأيناها للسيد الجنابي هي فعلا خارج الصندوق. شخص كان يطالب بمحاسبة الفاسدين، كان يتهم نواب بالفساد، يطلق الاتهامات. بح صوته الرجل في الجلسة البرلمانية، كان رئيسا للجنة النزاهة، وإذ فجأة بالرجل نفسه هو متهم بقضايا فساد وأموال ضخمة تلقاها عبر متنفذين وأصبح جزءا من هذه الدائرة. كيف نعرف هذه الحالة أولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك ولمشاهدي العربية. بالتأكيد لكل قصة هناك أبطال، لكل قصة هناك أبطال، وهؤلاء هم أبطال القصة العراقية. الفساد السياسي واضح الملامح، واليوم أصبح على كما يقول المصريون على عينك يا تاجر. وبالتالي الحقيقة أن هذه الصفحة من مكافحة الفساد في العراق يعني ستكتب بسطور من ذهب كما يراها العراقيون، ولابد من أن يكون هذا المسار مستمرا. والإطاحة بهكذا شخصيات كانت تمثل الدراما ويعني يطغي على أدائها القوة والشجاعة، ولكنه في كواليس الغرف الظلماء يدير الصفقات. بالتالي هذه
0: يعني كل اللي شفناه قبل قليل هو
2: تعود تنطلي
0: على الشبهات عن الرجل وأبعاد الشبهات عن نفسه بأنه الرجل الذي يعني يحمل قضية للشعب العراقي وهو ضد الفساد ويطالب بمحاسبة الفاسدين، كل هذا حتى يبعد عن نفسه. طبعا نحن نتحدث عن شخص متهم حتى اللحظة، لم تثبت الإدانة.
2: أحسنت، وبالتالي لا نريد أن نذهب بعيدا بقدر ما نقول بالحقائق. كل من لوح بملفات فساد فإن يده مغلولة إلى عنقه، وبالتالي القضاء هو الفيصل بيننا وبين هؤلاء، والشعب العراقي ينتظر نتائج التحقيقات ونتائج محاكمات هؤلاء. بالتالي هل المسير تقف عند هذا الحد؟ لن تقف عند هذا الحد لسبب بسيط جدا، أن هؤلاء هم يعني جزء من منظومة، وبالتالي هذه المنظومة تسقط تباعا كما تسقط قطع الدومينو. وبالتالي العملية ستكون مستمرة إلى أن يكون هنالك سقف تراه الحكومة أنها تقف عنده، لأن ما بعد ذلك
0: ما هو السقف الذي
2: هو هنا مربط الفرس،
0: لأن العراقيين يتحدثون

0: عن الرؤوس الكبيرة،
1: هنا مربط الفرس.
0: هل يستطيع الرئيس رئيس الحكومة الجديد علي الزيدي القضاء رئيس القضاء أن يصلوا إلى هذه الأسماء، إلى الرؤوس الكبيرة، إلى أعلى شخص موجود في هذه المنظومة يعني، ونحن لا نسمي، العراقيين هم من يسمون يعني، هل يستطيع الوصول أم هناك سقف كما ذكرت؟ وين مستوى هذا السقف الذي يمكن الوصول إليه؟
1: لربما هناك تصريح شهير وجريء للسيد الحكيم حينما يقول في ثنايا كلامه بأنه في صفحة مكافحة الفساد لربما البعض قال لربما ستأتي أسماء مهمة، أسماء قيادات، فقال الرجل لتأتي، وهذه شجاعة وهذه مواجهة للفساد والفاسدين. بالتالي إذن هنالك خندقين، هناك خندق يريد الإطاحة بكل فاسد يعمل في المشهد السياسي ويتمنطق بمنطق الحفاظ على المال العام والحفاظ على مشروعية هذه الأموال وحصانة الخزانة، ولكن بالنتيجة هو يضرب من تحت الحزام. إذن نحن أمام خندق آخر اليوم يعلو ضجيجه وتعالى بكاؤه وتباكيه من أجل ألا تمتد هذه الصفحة من مكافحة الفساد إلى خندقه. إذن هذا المشهد أصبح واضح، واليوم العراقيين بدأوا حتى يفرزون المساحات.
0: نعم. ممتاز. يبرز أيضا سؤال آخر، لماذا التزمت إيران الصمت في هذه المسألة؟ يعني من بين المتهمين كما تعرف حسين مؤنس، الرجل الذي اعترف بأنه خطط لقتل المرحوم هشام الهاشمي، من الذي سمح بهروبه؟ هو أيضا أعتقد كان يدير صفحة أبو علي العسكري، وهشام الهاشمي هو من نقل هذه المسألة، وبالتالي هو من خطط لقتله، هو من قال هذا الحديث، لست أنا الحقيقة.
1: ابتداء القضاء العراقي هو قضاء رصين، قضاء لا يوجه التهم جزافا بل يعتمد على الأدلة وتسلسل هذه الأدلة، وبالتالي حينما تصل الأدلة إلى قرار يصبح الشخص يجب أن يكون أمام منصة العدالة. ولحد اللحظة كل ما وجه إلى السيد حسين مؤنس هو اتهامات.
0: لكن لماذا هرب؟
1: حينما يقف
0: إذا كان الرجل لماذا هرب؟
1: حسين مؤنس أمام القضاء، الشخص يعني أكو تهديدات، هناك لدينا اليوم في المشهد العراقي لربما تشعب وتشابك في القضايا، هناك كما قلت مسارين، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن انسحاب السيد حسين مؤنس هو تأكيد الاتهامات ضده. حينما يواجه القضاء سيكون للحديث آخر، أي أن حينما يكون هناك قرار بحقه غيابيا فستثبت ما تتحدث به جنابك الكريم. لكن يعني أضوي على نقطة مهمة جدا، أن في العراق
0: كل الأشخاص الذين قمنا
1: هناك صفحة
0: لو كانوا هربوا كان يمكن أن نقول عليهم نفس هذا الحديث، سيحكم عليهم غيابيا وغيرها، لكن لماذا هذا الشخص نفسه لماذا هرب؟ الحملة الوحيدة التي تلاحق اليوم في العراق هي حملة مكافحة الفساد فقط.
1: لا، هرب كثيرون وليس فقط حسين.
0: اي طبعا طبعا انا اعرف
1: هرب كثيرون،
0: ولا اعرف ان هناك كثيرون
1: القوى الأمنية اصطيادهم. نعم، اي لكن دواعي الهروب يعني لا نستطيع القول بها انها إدانة كاملة الا بعد ان يقول القضاء كلمته. هذا دعني حتى نحافظ على حيادية القناة وحيادية حديثي.
0: لا لا، اكيد
1: العراق
0: أكيد
1: اليوم
0: أكيد
1: هناك جنبه أكيد، انه حينما تتحدث بمعلومات خاطئة
0: نقول متهمين،
1: بمعلومات خاطئة فستحاسب.
0: لا لا، نحن نقول متهمين ولم تثبت الإدانة على احد حتى هذه اللحظة. القضاء هو من يحدد في نهاية الامر، لكن عندما يعني تجد عشرات الملايين من الدولارات، سبائك ذهب، أحصنة وغيرها في منازل هؤلاء البرلمانيين، يعني تبدو المسألة واضحة وأوضح يعني من الشمس في وضح النهار. شكرا جزيلا لك من بغداد الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي على وجودك معي هذه الليلة. تستعد سوريا لتدشين مرحلة سياسية جديدة اكتملت معها الملامح الأولى لمؤسسات ما بعد الأسد. إعلان جاء عقب تسمية الرئيس أحمد الشرعي لأعضاء الثلث المكمل منهيا أشهر من الانتظار.

0: عقب اختيار ثلثي الأعضاء في أكتوبر الماضي عبر هيئات انتخابية. اكتمال التشكيل يفتح الباب أمام الجلسة الأولى للمجلس يوم الاثنين المقبل لأداء القسم وانتخاب المكتب الرئاسي ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل هذا المجلس. هذا المجلس مشاهدينا سيبدأ ولاية تمتد لثلاثين شهرا قابلة للتمديد. ستكون مهمته مراجعة المراسيم السابقة وتشكيل لجنة صياغة الدستور الدائم للبلاد. لكن دعونا نلقي نظرة على تشكيل هذا البرلمان. البرلمان يتألف من 210 مقاعد، منهم 70 عينهم الشرع. عين الشرع 16 نائبا في منطقة الشرق والشمال الشرقي التي تضم الحسكة والرقة ودير الزور، وسبعة في الحسكة من أصل 17 مقعد، وستة في دير الزور من أصل 16 مقعد، وثلاثة في الرقة من أصل 9 مقاعد. أما في محافظات الجنوب دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة والسويداء فبلغت التعيينات 13 عضوا، دمشق 5 أعضاء من أصل 15، ريف دمشق 5 من أصل 17، ودرعا 4 من أصل 10، القنيطرة 2 من أصل 5، السويداء 2 من أصل 2. في وقت نالت فيه منطقة الساحل فاللاذقية وطرطوس 6 أعضاء معينين، اللاذقية 4 من أصل 11، طرطوس 2 من أصل 7. أما بالنسبة للمكونات تبعا للتقسيمات العرقية والدينية التي عينها الشرع فجاءت كالتالي: العرب 62 من مجموع 186، الأكراد 2 من مجموع 11، والسنة 128 من مجموع 189، المسيحيون 5 من مجموع 6، العلويون 2 من مجموع 7، الدروز تعيين واحد وهو الشخص الوحيد المعين أو المنتخب حتى الآن من الدروز. لكن جدير بالذكر أن هناك شخصين عينهما الشرع في السويداء وفق الثلث المعين، يتبقى 3 في المحافظة لم يتم انتخابهم بعد. لهذا العدد الكلي حتى الآن 207 من أصل 210 مقاعد. من دمشق انضم إلينا الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان. سيد بسام مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني الحقيقة الأرقام كثيرة ويمكن المسألة معقدة نوعا ما لمن يقرأ التعيينات للمرة الأولى، لكن الآن نحن أمام برلمان لم يكتمل نصابه بشكل كامل. نحن أمام 207 تم انتخابهم وتعيينهم من الرئيس، ومن المفترض أن يكون هناك 210 مقاعد. هل يبدأ البرلمان يفتتح بأقل من النصاب المفترض أو الكامل؟
1: تحياتي لك أستاذ نايف، وتحياتي للجمهور الكريم، ومبارك للسوريين يعني الاقتراب من الكمال في عدد أعضاء البرلمان السوري مجلس الشعب السوري. ونعم سينطلق في يوم الاثنين المقبل 6 الشهر لتكون أول جولة للبرلمان، سيتم فيها إعلان القسم ويتوقع أيضا انتخاب رئيس للمجلس. نعم لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من الفراغ التشريعي وفراغ السلطة التشريعية بسبب ما تفعله إسرائيل وبعض المرتبطين بها للأسف داخل محافظة السويداء والذين يختطفون هذه المحافظة. اليوم في ثلث السيد الرئيس كان هناك شخصيتين من أبناء هذه المحافظة السورية الطيبة، وأعتقد أكيد سينطلق المجلس وسيبدأ أعماله. هناك فراغ كبير لا يمكن أن يستمر.
0: طيب يعني السوريون لديهم تجربة مع مجلس الشعب ومع البرلمان، يعني في فترة وحقبة الأسد الماضية، ليس فقط بشار بل حتى والده حافظ الأسد. يعني يقولون هل سيكون هذا برلمان حقيقي؟ هل سيمثلون كشعب؟ هل سيكون مرآة بالفعل للمواطن السوري أم سيكون تكرار لتلك الحقبة؟
1: هلا خلينا نكون صريحين، نحن حاليا في مرحلة انتقالية، والتأسيس لم يكن تأسيس هذا المجلس بشكل ديمقراطي كامل، ولكن نحن حتى عندنا في أدبيات الأمم المتحدة والمعاهد الدولية الكبرى في شيء اسمه الاستثناء الانتقالي. يعني في المراحل الانتقالية يمكن أن تحدث هناك استثناءات، ولكن هذا الاستثناء في التأسيس لا يعفي هذا المجلس من الاستثناء في الأداء. لذلك أعتقد أن السوريين ككل يراقبون هذا الأداء. نعم هناك مخاوف، ولكن أيضا هناك تفاؤل كبير بأن الشخصيات الموجودة ستمثل الشعب السوري بنسبة جيدة.

وستهيئ الأجواء لإنشاء مجد الشعب مستقبلا يكون أكثر تمثيلا ويأتي عبر الانتخابات. يعني نحن أمام مجد الشعب استثنائي، انتقالي، تأسيسي، وظيفته يعني

0: تجديد في
1: وقابلة للتجديد
0: الانتقالية لا أعتقد أنها سنتين أو ثلاثة قابلة للتجديد نعم يعني في المراحل الانتقالية بخصوص أعمار الدول سنة وسنتين وثلاثة ربما كأشخاص تكون طويلة ولكن في أعمار الدول وخاصة في المراحل التأسيسية يعني تحتاج الأمور إلى زمن المهم الآن عندما يبدأ المجلس أعماله أن نرى يعني نظامه الداخلي وخطته المستقبلية هذا المجلس يجب أن يكون جسر باتجاه المجلس الذي يطمح إليه كل أبناء الشعب السوري وأعتقد أن كل السوريين يراقبون أداءه وهو بكل أعضائه وشخصياته أمام اختبار كبير نتمنى له النجاح في هذا الاختبار يعني كما قلنا الاستثناء في آليات الاختيار للمجالس لا يعني استثناء في الأداء الشعب السوري يراقب الأداء
1: أشكرك جزيل الشكر من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان شكرا مدينة الفاشر السودانية تعود إلى الواجهة من جديد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية وثقت فيه جرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية لقوات الدعم السريع بين الهجوم على المدينة في 2025 التقرير استند إلى شهادات 247 ناجيا وشاهدا ووثق عمليات قتل وتعذيب واغتصاب واختطاف وتجنيد قسري معتبرا أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى الإبادة الجماعية منظمة العفو الدولية مشاهدين دعت أيضا إلى نشر قوة حماية دولية وإجراءات عملية لحماية المدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الإفلات من العقاب أكدت المنظمة تحديد قادة مسؤولين عن الانتهاكات طالبت بالمحاسبة ووصفت ما حدث بأنه وصمة في ضمير الإنسانية التقرير الجديد يأتي في توقيت حساس بالسودان مع انتقال المخاوف إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان حيث تحذر الأمم المتحدة من أن نحو 500 ألف مدني يواجهون خطر التعرض لانتهاكات جسيمة فيما تستضيف المدينة قرابة 100 ألف نازح في هذا السياق تعقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد غد الجمعة لبحث الأوضاع في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها بولاية شمال كردوفان من ميلانو ينضم إلي رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور فتحي أبو عمار دكتور فتحي مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة يعني ما يحدث هذه الأيام في الأبيض من حصار للدعم السريع للمدنيين يذكرنا بسيناريو وحيد سيناريو الفاشر نفس المسألة كان هناك حصار على الفاشر تم اقتحام المدينة بعد ذلك بدأت عمليات قتل المدنيين بدم بارد دون محاسبة عمليات التجنيد الاغتصابات وكل ما حدث والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه وصمة في ضمير الإنسانية
2: حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام أينما كانوا ويا سيدي فعلا الفاشر كانت دموية وكانت مؤلمة لكل إنسان صاحب ضمير حي وكان القتال فيها ضاري جدا استمر لعام ونصف لكن لماذا استمر القتال لعام ونصف ولماذا نحن انتظرنا حتى هذه اللحظة لتأتي الأبيض وربما غدا تأتي كوستي وربما تأتي تندلتي والعباسية والرهد وربما يستمر الأمر حتى إلى سنار لماذا؟ هنا السؤال يجرنا إلى كيف تنتهي أزمة السودان وكيف نحمي الشعب السوداني من هذه الأزمة المتسارعة أسوأ أزمة في العالم وهو المسؤول الأول الذي لا يريد أن يدخل المساعدات لا يريد أن يجعل الممرات آمنة لا يريد أن يحمي المدنيين من خلال
1: من المسؤول الأول؟
2: المسؤول الأول هو الجيش وبشهادة الدوليين الذين دعوا
1: أنا يعني بالمناسبة لا أدافع عن أحد لا عن الجيش السوداني ولا عن غيره الشهادات الأممية والتي تنقل عن الناس عن 247 ناجي كلها تتهم الدعم السريع هو من ارتكب الجرائم هو من اختطف هو من جند بشكل قسري قبل ذلك هو من قتل الناس بدم بارد هو من وثق وصور هذه العمليات بعمليات القتل لكل من خرجوا من الفاشر بعد أن سيطر على الفاشر لماذا نترك المسؤول والسبب الأساسي والرئيسي فيما حدث للناس ونذهب إلى طرف آخر الجيش أو غير الجيش
2: كما برأت نفسك، اسمح لي أيضا كذلك أبرئ نفسي من أني أميل لأي طرف يريد أن يرتكب هذه الجرائم، لكن هذا الكلام
1: لا، بالمناسبة أنا لم أبرئ.

0: نفسي يعني، أنا قلت فقط حقيقة يعني.
1: طيب، وأنا أيضا أقول لك حقيقة، لا أميل لأي طرف يريد أن يقتل الناس بغير وجه حق، لكن كلامك غير صحيح لأمرين. الأمر الأول، ليس كل شهادات المجتمع الدولي تقول أن القاتل الأكبر هو الدعم السريع.
2: ليس المجتمع الدولي، نتحدث عن مواطنين سودانيين، يعني مواطنين سودان، أشقائك السودانيين تحدثوا، 247 شخص ناجيهم من تحدثوا عن التوثيق لعملية قتل وتعذيب واغتصاب واختطاف وتجنيد قسري، حتى الأطفال يعني لم يكونوا أضرار جانبية، استهدفوا بشكل مباشر من قبل الدعم السريع. لست أنا من يقول، هم من يقول.
1: طيب، وأيضا الشيء الثاني كذلك، شهادة الدولين التي قلت عليك، مسعد بولس بالأمس في جلسة قبل 3 أو 4 أيام قال أن الجيش هو من لا يريد أن يدخل المساعدات، وهو من أطال عمر الحرب، وهو من أطال المعاناة. لكن يا سيدي، أيهما أوثق عند العقلاء، شهادة بعض الناس اللي حوالي 250 أو أكثر من 200 أمام المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة العفو الدولية، أم أن نفس الأزمة نفسها تزامن معها ضربات الجيش على سوق طرة ونقلتها قناتكم الموقرة وشقيقتها الحدث بأن هناك أكثر من 400 ماتوا في ضربة واحدة في سوق مدني، وفي كبكابية في مدرسة، وفي الزرق في قرية يعني لا يوجد بها إلا الرعاة، وكذلك في أبي زبد.
2: الحقيقة أن شهادات الناس وشهادات من خرج من الفاشر هي أهم بألف مرة من أي شيء آخر. هم من تضرروا، هم من قتل، يعني قتل أبناؤهم، أباؤهم، والداتهم، الناس الذين شاهدوا المآسي بأعينهم وحرقت قلوبهم بسبب ما فعل الدعم السريع. لماذا تريد أن تبرر الدعم السريع بهكذا طريقة؟
1: لا لا،
2: حتى
1: لا
2: لم تدن الدعم السريع في حديثك، تقول أنا لست يعني أنا أتبرأ أن أكون يعني أميل لأي طرف آخر، لكنك لم تدن ما فعله الدعم السريع أبدا، وكأنك تنفي كل ما فعله الدعم السريع بشعب الفاشر الذين قتلهم وهجرهم، وكان كل ذلك بتوثيق الدعم السريع، جماعة أبو لولو كما تعرف.
1: كلامك شرف لي باعتبار أنك يدل على أنك متابع جيد لأنشطتي، ويجب أن تنصفني.
2: لا، لست متابع الحقيقة لأنشطتي، كان متابع الوضع السودان.
1: طيب
2: أنت كصحفي يعني، أنا أتابع أهم شيء موضوع السودان، ولا ألاحق يعني الأشخاص الصحفيين يعني.
1: مرت المداخلة ولم تمنحني الفرصة كضيف لك.
2: تفضل تفضل.
1: يا سيدي، أنت قلت لي أنك لم تدين الدعم السريع، وأنك لم تتحدث، وفي مداخلاتك
2: في هذه المقابلة أقصد.
1: طيب أعطني الفرصة، مشكورا.
2: تفضل. الله فيك.
1: سريعا سيدي، خليني أتفق معك الآن. قلت لي سريعا بعد أن انتهى الوقت. يا سيدي، أنا وإياك دعنا نتفق بالإدانة، لكن لماذا استمرت الحرب إلى هذه اللحظة؟ هذا السؤال الموجه لك كإنسان عاقل قلبك يدمي للشأن السوداني. لماذا تستمر الحرب على هذه اللحظة وشهادة الدوليين وعلى رأسهم المعني بالأمر مسعد بولس قال أن الجيش من أطال عمر هذه الحرب؟ الحرب يا سيدي، إن لم تقف اليوم بعد هذه النشرة، غدا ستكون الأبيض، وذكرت لك غدا بعد غد ستكون كوستي وغيرها.
2: مسعد بولس انتقد الدعم السريع في أكثر من مرة. الولايات المتحدة، يعني أنت تريد توجيه المسألة لطرف آخر وتغفل الطرف الآخر، وتقول بأنك لا تميل إلى أي طرف، وبأنك شخص محايد أو تقف في المنتصف، ولم تدن بكلمة واحدة الدعم السريع، وهو من خرج هذا التقرير الأممي بحقه، ويتهمونه بشكل مباشر وواضح وصريح. أنا وقت انتهى.
1: شكرا على متابعتك لكلامي. شوف يا سيدي، مسعد بولس قال كلاما واضح.
2: يا دكتور، يعني أنا مذيع، يجب أن أتتبع ما يقوله الضيف. أنا أتابع كلامك في الحلقة. لماذا تظن يعني بأنني أتابع كل منشوراتك مع كل الاحترام والمحبة لك يعني.
1: أنا أشكرك بكل رحابة صدر. يا سيدي، مسعد بولس قال بحرف واحد أن الذي أطال عمر الحرب هو الجيش، والذي أوقف
2: والدعم السريع.
1: لم يقل الدعم السريع، قال من أطال عمر الحرب ورفض السلام وإدخال المساعدات هو الجيش، وقال على الطرفين أن يفتحا ممرات آمنة في الأبيض. وأزيدك من الشعر بيت أيضا.
2: طيب، أن جلسة، هل فتح الدعم السريع ممرات آمنة في الأبيض أم لازال يحاصر الأبيض؟
1: حسب متابعتي كما تتابع، أن آخر كلام جرى بين حميتي وبين مسؤول الأمم المتحدة ومسعد بولس أنه قال لهم سنوقف الهجمات

0: ورأينا أن الهجمات قد قلت، وقال نحن مستعدون لهدنة، وقال نحن مستعدون لفتح ممرات آمنة. هل الطرف الآخر سيفتح ممرات آمنة لمواطني الأبيض أم لا؟ بل بالعكس رأينا أن
1: هو بالمناسبة مصعد بولس قال بأنهم فرضوا عقوبات على قادة في الدعم السريع بسبب أنهم جندوا يعني كما تعرف مرتزقة كولومبيين وغيرهم، والأمم المتحدة والولايات المتحدة يعني فرضت أيضا عقوبات عليهم وأكثر من دولة. وقت انتهى، شكرا لك دكتور فتحي أبو عمار من ميلانو رئيس تحرير صحيفة الوسط، شكرا. حلقة انتهت، عدوا ألقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: بعث رأوا القلب المرة صادقا خاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟ إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. احنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
1: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. احرزت الولايات المتحده وايران تقدما في المحادثات غير المباشره التي تستضيفها الدوحه بواسطه قطريه وباكستانيه. وقال المتحدث باسم الخارجيه القطريه ان الجانبين سجلا تقدما ايجابيا بشان القضايا المرتبطه بالاتفاق الاطاري الذي انهى الحرب، واتفقا على مواصله المباحثات خلال الفتره المقبله على ان يحدد موعد الجوله التاليه بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. وأضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتوجات الزراعية الأمريكية.

شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة التوصل إلى اتفاق موثوق وقابل للتحقق بين الولايات المتحدة وإيران يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما رحب الوزيران خلال الاتصال بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. تعرضت عدة مدن أوكرانية خلال الليل لموجة مكثفة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. السلطات الأوكرانية أعلنت أن شخصا واحدا قتل وأصيب 11 آخرين في كييف بعد إطلاق روسيا عشرات الصواريخ من بينها صواريخ كروز ما أدى لتدمير واشتعال نار في مباني سكنية. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: هاري كين ينقذ انجلترا من مفاجأة الكونغو ويقودها الى ثمن النهائي. ومنذ مونديال 66 مبابي وديمبلي اول ثنائي بستة اهداف ومثلها تمريرات حاسمة. ارقام واشتباكات وقتلى في احتفالات المكسيكيين بالتأهل الى ثمن النهائي. الأكاديمي رانجيج يقود أحلام النمساويين في مواجهة الماتادور الأسباني. مخاوف مصرية قبل أستراليا وسيباري إلى ميونخ والجزائر تعول على معرفة بيتكوفيتش بالكرة السويسرية. ليالي المونديال مستمرة، السلام عليكم. أنقذ هاري كين إنجلترا من مفاجأة الكونغو بثنائية متأخرة ليقود بلاده إلى مواجهة المكسيك في ثمن النهائي على أرضها. مصطفى حجي وعادل البطي ضيفايا لهذه الليلة. مصطفى أهلا بك.
1: عادل

0: أهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: مصطفى. كنت أمس تقول مواجهة ستكون سهلة لإنجلترا، تقول ذلك؟
1: لا لا
0: نسيت أنا
2: كلا، قلت لك بأن المباراة ستكون صعبة لإنجلترا وبالفعل كانت صعبة، لأن ما شاهدناه أنا فخور جدا باللاعبين، لاعبين منتخب الكونغو، لأنهم قدموا أداء رائعا. كانت مباراة جيدة وسبب مشاكل كبيرة لإنجلترا، وما شاء الله عليهم أداءهم لا يصدق. شاهدنا الهدف الثاني هو الذي شكل الفارق، لأنه عندما ضرب العمود بنتيجة 2-0 كانت نتيجة تكون صعبة جدا على إنجلترا، ولكن هاري كين بالفعل أنقذ إنجلترا كما قلت.
0: هاري كين عادل كل مرة ينقذ إنجلترا، هاري كين كل مرة يسجل ويضيف أرقام جديدة إلى نفسه، لكن كل مرة نقول كما فعل جاري لينيكر، كل مرة نقول يعادل جاري لينيكر، كل مرة نقول يتساوى مع جاري لينيكر، يعني يبدو في حاجز كبير
3: حتى الآن.
0: اسمه جاري لينيكر. نعم
3: أنا صديق ما أعرف بالنسبة لكأس العالم.
0: نعم نتكلم عن منتخب إنجلترا.
3: إيه نتكلم عن منتخب إنجلترا في كأس العالم، هو طبعا سبق وحصل على هداف البطولة اللي 86 لو تتذكر. لكني أنا أقول هاري كين شخص مختلف، خلينا أحيانا مفاهيم كرة القدم تتبدل عندنا، أنه ممكن لاعب يسوي كل شيء في فريق اليوم اللي حصل مع إنجلترا. بالتالي لما نقول عن الشوط الأول حارس الكونغو اللي أعتقد مباتي أو ما ودي أنطقه مباتي، هذا كان هو يعني هو كل شيء في الفريق، يعني أربع كور تقريبا كرة أهداف مع ضغط. الهدف اللي تسجل كان إنجلترا إلى 20 دقيقة مش موجودة، شبه تاية. بعد التوقف اللي لشرب الماء بصراحة إنجلترا لعب شوط ممتاز، لكنه تأخر في العودة، تأخر لأسباب بصراحة. أول شيء المدرب بدايته ما كان يجي، تغييراته هي اللي غيرت شكل المنتخب، وتغيير بالعناصر والطريقة. أتكلم عن إنجلترا. يقابل مدرب صراحة استكان لهذا الوضع مع ضغط على الفريق، أصبح يفقد جهد كبير بدني من المنتخب الكونغو، ما استثمر هذه الحالة. بصراحة رجع المنتخب الإنجليزي، وأنا أعتقد أنه من صالح البطولة استمرار منتخب إنجلترا.
0: كونغو مصطفى غادروا شجعان، مشاركة أولى تحت اسم البلاد الجديد وغادروا شجعان، يعني أنا أعتقد أنه لا، ما في حد زعلان على الكونغو من من من المشجعين، لأنهم يشكرونهم، لأنهم أعطوهم إحساس بأنهم يعني يريدون أن يقدموا لبلادهم شيء.
2: صحيح، أنا أعرفهم شخصيا، أنا كنت ألعب ضدهم في كأس الأمم الأفريقية، أعرف شخصيتهم وجودتهم، وفي المشاركة الأولى في كأس العالم بكل صراحة إنجاز رائع جدا الوصول إلى هذا المستوى، والحارس مباسي كما ذكر كابتن عادل قدم أداء مدهشا، ولكن كما قلت سنحت لهم فرص ولعبوا من دون أي ضغط. لعبوا وكانها مباراة ودية، تابعوا المباراة وكانها ودية من قبل الكونغو، قدموا صورة رائعة جدا للكرة الأفريقية، صورة إيجابية، ولكل اللاعبين الذين لاعبوا للكونغو أعتقد أنهم ستسنح لهم فرص للعب أندية كبيرة.
0: مصطفى، عندما تتأخر إنجلترا بهدف تعود في وقت متأخر، يعني الهدف الأول 75، الهدف الثاني 86، في أوقات متأخرة، نقدر نقول هذه شخصية بطل أنه يعود حتى في وقت متأخر، أو نقول أنه الفريق يعني أحرج تماما أمام الكونغو وعاد في وقت متأخر بعيدا عن الجودة؟
2: أنا أختار الطريق الآخر. أقول لو مدرب الكونغو كان عليه إجراء التبديلات، منتخب إنجلترا هم الذين فرضوا الزخم، وكان هجومين جدا، عدد كبير من اللاعبين مثل متوسامي، موكو، صديقي، كانوا متعبين جدا وكانوا يضغطون دائما على منتخب إنجلترا. وعندما دخل جوردون وساكا حان وقت إجراء التبديلات لمنتخب الكونغو، وأحيانا ربما هذا ما دفعنا في أفريقيا لعدم إخراج اللاعبين أو استبدالهم، أسماء كبيرة واحترام كبير لهم، ولكن هذه بالنسبة لي حتى منتخب إنجلترا كان يستحق الفوز اليوم، ولكن تكتيكيا أعتقد بأن منتخب الكونغو.
0: بس هنا شخصية المدرب يعني لا ينظر للأسماء المفروض.
2: صحيح، لا يجب أن يهتم بأسماء اللاعبين، هو يبحث فقط عن النتيجة ولا يهم من يلعب، هذا هو المنتخب الوطني، وبعض اللاعبين عندما

0: يقدمون كل ما لديهم من الطبيعي استبدالهم. وقد حان الوقت الصحيح لاستبدال لاعب أو اثنين لتقديم لاعبين بطاقة أكبر وفرصة أكبر للدفاع بشكل أفضل.
1: أول مرة في تاريخ طبعا إنجلترا عادل، هذه المرة الأولى في تاريخ إنجلترا أنها تخسر وتعود لكأس المباراة، يعني أول مرة تقلب نتيجة في تاريخها في كأس العالم. يعطيك انطباع عن شخصية الفريق؟
2: والله معلومة صراحة يعني ما قد فكرت فيها، معلومة صراحة مهمة جدا يعني غريبة، أنه كأنه أنت قصدك أنه الفريق عادة يحبط عندما يعني يخسر بهدف
1: مثلا،
2: لكن بصراحة لا يعني حتى في الشوط الأول، حتى لو شفت بلينغهام أول مرة أشوف لحظة بلينغهام يعني يبارك للحارس، ترى في كرة أنقذها للحارس، كأنه بلينغهام يقول له يعني إيش العمل المهم اللي، لكن
1: قبل مارادونا في هذه، مارادونا صد لحارس كورة وصفق له.
2: عاد أنت مع مارادونا ما راح أقول
1: لا حافظ تاريخ مارادونا
2: لكن أرجع أقول لك
1: مش أول مرة
2: الإصرار يعني. لو لاحظت أنه حتى بعد التقدم الإصرار على العودة، ما شفنا حالة إحباط اللاعبين. أنا عجبني رايس مثلا اليوم ما كان مسوه لكن رجع في أحيانا كأنه يلعب ظهير أيمن، التغييرات اللي صارت كأن الفريق يقول عندي مزيد. أنا بصراحة لأول مرة أشوف إنجلترا عنده شخصية بطل، يحقق أو لا يحقق الله أعلم، لكن عنده هذه الشخصية.
1: طبعا بيقابل المكسيك صاحبة الأرض في المباراة الجاية، وقبل مواجهة إنجلترا الأرقام واشتباكات وقتلة في احتفالات المكسيك بعد التأهل إلى ثمن النهائي، منهينا انتظارا دام 4 عقود لتحقيق انتصار في الأدوار الإقصائية.

الملايين في الشوارع، موسيقى مارياتشي في كل زاوية، والألعاب النارية تنطلق من كل مكان وسط الحشود. هكذا بدت مكسيكو سيتي ليلة الثلاثاء. لم يكن ما جرى مجرد احتفال بفوز، كان خلاصا من 40 عاما من الانتظار انفجر في ليلة واحدة. رئيسة البلاد شاركت في الاحتفال بكسر النحس بعد أن كانت آخر مرة تجاوز فيها الأخضر المكسيكي أول دور إقصائي على الأرض ذاتها عام 86. لكن الاحتفال كان له ثمنه. 3 أشخاص لقوا حتفهم اختناقا وسط الحشود قرب تمثال ملاك الاستقلال في قلب العاصمة مكسيكو سيتي. امرأتان ورجل وجدوا فاقدين الوعي في الشوارع المحيطة بالتمثال الشهير. وعمدة المدينة كلارا بروغادا طالبت بالاحتفال بمسؤولية بعد أن وصل الأمر إلى حد دعوة الناس للتوجه إلى حفل آخر في شرق المدينة تخفيفا للاحتقان. على أرض الملعب كانت الأرقام تكتب تاريخا لن يمحى. ملعب أزتيكا الشهير شهد الظهور المونديالي 11 للمكسيك. على هذه الأرضية لم يتلقى المكسيكيون الخسارة، فيما ودعوا مرة واحدة بركلات الترجيح. أما كينيونيس فيفصله هدف ليعادل رقم لويس هرنانديز التاريخي بتسجيل 4 أهداف في مونديال واحد، وكذلك يفصله هدف عن خافير هرنانديز تشيتشاريتو الذي سجل 4، لكنه احتاج أكثر من نسخة ليفعل ذلك. في هذه الليلة أيضا ظهر جيلبرتو مورا بعمر 17 و259 يوما، ليكون ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم. لم يسبقه سوى بيلي عام 58 ب20 يوما فحسب. محمد القناص، العربية. Sacrear con concierto.

من أفراح المكسيكيين تتحول إلى قتل رجل طبعا يعني في الأربعينات وفتاة عمرها 19 عام راحوا ضحية هذه الاحتفالات. حتى الفرح أحيانا له ضحايا. المكسيك تعبر تستمر وستكون خطرة جدا على إنجلترا. يبدو لا أحد يستطيع الفوز على المكسيك في غواد الآخر، التاريخ يقول ذلك.

0: ما نهزمه في هذا الملعب.
1: نعم أنت محق، ولكن بهذا الفريق عندما تبعت لاعبهم في البداية قلت لن يذهبوا بعيدا، ولكنهم غيروا العقلية والهجومية ولديهم انتقال سريع جدا وفي الهجمات المرتدة لديهم لعب سريع جدا في الهجمات المرتدة. إنجلترا يجب أن يقلق، ومن ذلك ستكون لديهم الكرة، ومثل الأكوادور أغلب الأوقات كانت لديهم الحيازة، ولكن بالهجمات المرتدة السريعة والقدرة على تسجيل الأهداف من منطقة الجزاء وبسرعة اللعب المهاجم سيكون صعب جدا على إنجلترا.
0: طبعا كنيسوس عادل لاعب القادسية السعودي، أول لاعب مكسيكي وسجل 3 أهداف في مونديال واحد، هو قريب من لويس هرنانديز وخافير هرنانديز اللي عندهم 4، بكل هدف يعادلهم تاريخيا في المكسيك. ظهور رائع جدا
2: جدا،
0: وظهور جيد يعني يعني يعني خلينا نقول هو ممتاز حتى للدوري السعودي،
2: هو هداف الدوري السعودي
0: اي
2: يعني بنسبة كبيرة. بالمناسبة هو سجل 33 كان فيه ركلتي جزاء، لكن في المباراة بالتالي أنا بصراحة المكسيك بهرني. أنت لو شفت أول 14 دقيقة فيه 3 فرص المكسيك قبل من التسجيل.
0: نعم.
2: الدقيقة بعد ما تسجل الهدف الأول يعني استمر الضغط واستمرت الفرص، استمر الضغط والاستخلاص وتسجيل هدف ثاني خيمينيز. أقول لك شوط أول، الشوط الثاني كأنه المكسيك يقول لك انتهت المباراة، الإكوادور عادوا في الشوط الثاني لكن أيه. ليس بتلك الشراسة ولا القوة ولا صناعة الفرصة الحقيقية، كأن المباراة استمتعنا فيها شوط أول فقط، شوط ثاني كان أقل، حسمت المباراة. أحيي مدرب، أنا يعجبني المدرب الهادئ المتمكن اللي يعرف وش يبغى من فريقه. أعجب كلمة كابتن مصطفى صحيحة، المنتاليتي يعني العقلية تغيرت كثير في منتخب المكسيك، لا من ناحية لا داخل الملعب ولا حتى النواحي اللي سبق تكلمنا عنها هنا، الإنسانية اللي شفت مع الحارس اللي لعبه، ترى كل هذه دعم للفريق وإعطائه مساحة كبيرة من
0: نعم.
2: من اللي خلنا نقول الرغبة والطموح وتعزيز هذه الأشياء كلها حصلت مع فريق هجوميا قوي قوي جدا ويستطيع صناعة وتسجيل فرص.
0: جميل. مصطفى خليني أخذ رأيك في هالمعلومة، ما أدري لعبت على يعني ملاعب مرتفعة مدن مرتفعة، يعني ملعب أستيكا في الـ في الـ في الـ المكسيك 2000 متر يعني عن البحر،
2: قدمات
0: أي 2000 قدم عن البحر، وطبعا في شوية اختناق لمن لا يتعود على ذلك، صحيح ممكن يؤثر في الفرق الأخرى؟
1: نعم بكل تأكيد، أنا لعبت في كينيا وفي كينيا كان أيضا الملعب على ارتفاع عالي جدا، لعبنا نصف ساعة وبقية المباراة بالكاد كنا نستطيع أن نتنفس، كان علينا فقط الاحتفاظ بالكرة لا نستطيع الجري أو الدفاع الصعب جدا، كان التأثير بشكل كبير جدا على اللاعبين الإنجليز وحتى الفرق الأخرى. وما حصل مع المكسيك هم معتادون على ذلك،
0: صحيح،
1: على هذه الاحتفالات وعلى هذه الأجواء، وبعض اللاعبين حتى وإن كانوا يلعبون في شمال أوروبا سيواجهون مشاكل كبيرة جدا مع كل الرطوبة، ومثل هذا الطقس سيكون صعبا جدا على بعض الفرق.
0: جميل. أذكر بأن السنغال الآن تتقدم بهدفين، الآن السنغال تتقدم بهدفين على بلجيكا، ودقيقة 55 في الشوط الثاني السنغال يبدو أنها تعبر، ستكون ثاني فريق أفريقي في الدور الثاني بعد المغرب. ومنذ كأس العالم 66 مبابي وديمبلي أول ثنائي بستة أهداف، ومثلها تمريرات حاسمة عبرت بفرنسا لمواجهة بارغواي في دور 16.
3: أمام السويد ورغم عدم زيارته للشباك، مايكل أوليسي خطف الأضواء بتمريرتين حاسمتين. نجم بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 5 تمريرات حاسمة في النسخة الحالية من كأس العالم لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف متقدما على البرازيلي برونو غيمارايش، بات على بعد تمريرة حاسمة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلية بيلي صاحب 6 تمريرات في نسخة 1970. أوليسي من أم جزائرية وأب نيجيري، نتحول إلى زميله مبابي من أم جزائرية كذلك وأب كاميروني، واصل هوايته المفضلة بهدفين، وزميله ديمبلي ساهم مرة

0: أخرى بتمريرة حاسمة ليصبح الثنائي الأكثر مساهمة منذ نسخة 66. وصل عدد الأهداف التي اشترك فيها الثنائي إلى 6، منها 4 تمريرات حاسمة من ديمبلي إلى مبابي مقابل تمريرتين حاسمتين من مبابي إلى ديمبلي، ليتفوق على الثنائية الألمانية بين مايكل بالاك وميروسلاف كلوزر اللذين اشتركا في 5 أهداف بنسخة 2002 في كوريا واليابان.
1: أظن أن الأمور تبدو واضحة بالنسبة لنا ومنذ قدومنا إلى هنا. الذهاب بعيدا في البطولة، سنحاول الفوز بكل مباراة ونخطو خطوة بخطوة نحو الأمام. صحيح أن تسجيل عدد كبير من الأهداف أمر ممتع، لكن ليس هدفا أساسيا. المهم حسم المباريات ودراسة المنافسين جيدا حتى لا نترك أي مجال للمفاجآت.
2: نملك الكثير من اللاعبين الجيدين والموهوبين في المنتخب الحالي، من حقنا الاحتفال وبعدها نفكر في المنافس المقبل.
3: لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، وكل الجماهير الفرنسية تقف وراءنا وتساندنا منذ انطلاق البطولة. يجب أن نواصل بنفس المستوى في قادم المباريات ونؤكد أحقيتنا بالمنافسة على اللقب.

0: نتحول إلى زميلتنا ليليان تنوري. ليليان مساء الخير.
1: مساء النور بتان.
0: ما زلتي في نيوجيرسي واحتفالات الفرنسيين؟
1: ايه صحيح.
0: يعني خلينا اجواء احتفال الديوك الفرنسيه.
1: صحيح، الفرنسيين بالامس يعني كانت الاجواء لديهم، حتى الجماهير بالتحديد كانت الاجواء لديهم كثيرا معنويات عاليه مرتفعه، وكانوا يقولون دائما انه نحن اذا لعبنا بالفريق الرديف نفوز على السويد. لم يكونوا مستغربين من هذا الامر. اللاعبون وكل الجهاز الفني بتال غادروا امس مباشره بعد المباراه. هم اصلا يقيمون في بوسطن.
0: نعم.
1: ذهبوا مباشرة بعد المباراة إلى بوسطن. طبعا اليوم تدريب استشفائي لمن شارك وتدريب عادي لمن لم يشارك بالمباراة الغد. سينطلقون إلى فيلادلفيا يوم الخميس، يعني يوم غد، هذا بحسب اللوائح فيفا بالتأكيد. سيكون هناك مؤتمر كالعادة يعني بالأمور. يعني هي بتال هناك أمر سيطر قليلا على الأجواء اليوم. هو
0: انت كنت تبغى تكلمي عن ريان شرقي، تفضلي. اعتقد
1: صحيح.
0: اي تفضلي.
1: صحيح لانه هو الوحيد الذي يعني بعد انه نعكر هذه الفرحه، وخاصه وبعد ما انتهت المباراه بالامس سلط الضوء على هذا الامر، ولاحظنا انه عندما مر من امام الاعلاميين عندما كنا ننتظر بالميكسون لم ينظر الى احد وبقي مستمرا بالمشي. الصحافة الفرنسية طبعا انتفضت، وكان بين يعني امرين، اما تكبر الموضوع وبين خوف من ان يتحول الموضوع الى كارثة، الى ما حصل منذ 2010.
0: نعم.
1: ولا ما حصل ب 2002. ودائما المعسكر الفرنسي بالمناسبات الكبرى دائما ما يصير فيه مشاكل. سئل ديدي دوشون بالمؤتمر الصحفي عن موضوع انه لماذا لم يسلم عليك شركي، لكنه قال انا افهم كثيرا حماسة بعض اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا.
0: نعم.
1: أفضلهم على من لا يريد أن يشارك أو من لا يبالي بالمشاركة، خاصة أنهم يعني وكأنه يعني أرسل بعض الرسائل المديح لشركي. كل ذلك الصحافة الفرنسية اعتبرت بتال أنه أنت تعبر عن رأيك أو تعبر عن ما لديك بالمكان الغلط وبالتوقيت الخطأ. يعني اعتبروا أنه أنت عندما تحتفلون بهذا الفوز الكبير والتأهل إلى الدور 16 لا.
0: نعم.
1: يكون هناك مجال لك أنت كشخص أن تجب أن تحتفل مع الجميع، وهذا يعني بينك وبين المدرب هذا ما يعني. نعم.

0: يجب أن تبحثوا.
1: جميل. طبعا انت قاعده تنتظرين المباراه الجايه برضو، حتجلسي في نيوجيرسي تنقلين مباراه فرنسا الجايه ولا حيلعبوا جنبك؟ هم في فيلادلفيا.
0: رايحه فيلادلفيا. هو راح يلعبوا في فيلادلفيا، بروح يوم 4 وبرجع بخمسة كمان في مباراه بنيوجيرسي، برجع على نيوجيرسي. البرازيل تلعب بنيوجيرسي ايضا.
1: انا الحين عرفت سر في بقائك في نيوجيرسي. ان البرازيل تنتظري البرازيل.
0: لا هذا من امبارح خلص، كل يوم له حديث ثاني. صحيح لازم.
1: طيب
0: ضروري.
1: طيب احنا منتظرينك في فيلادلفيا ومنتظرينك ايضا في نيوجيرسي للبرازيل. شكرا زميلتنا ليليان. مصطفى اسمعت تعليقك على موضوع ريان شرقي. اولا هل يستحق؟ يعني ريان موسم رائع مع السيتي، موسم كان جميل جدا، هل يستحق اللعب اساسيا مع ديشام؟
2: كلا، ربما يجب ان يمنحه دقائق اكثر، هو لاعب عظيم ويمكن يقدم الكثير، ولكن هذا هو قرار المدرب. في الختام يجب ان تحترم قرار المدرب، انت لاعب وكما قلت الامر لا يخص اي فريق، انت تلعب مع المنتخب الوطني الذي يمثل بلادك، وعندما يتخذ المدرب القرار فاذا منحك الفرصه للعب او خمس دقائق يجب ان تبذل كل ما لديك في خمس دقائق، ويجب ان تحترم قرار المدرب والفريق يقدم اداء جيدا ويسجلون الاهداف. فما الذي تريده؟ هل تريد اللعب دقائق اكثر؟ لا، الفريق يقدم نتائج جيده. فدمبلي مثلا اللي يلعب بشكل جيد، او باركولا او دوي او امبابي، فامكانه اجراء تبديلات، ولكن القرار دائما يجب ان نحترم قرار المدرب.
1: كان على شرق يفعل مثل المغاربه، يختار الجزائر على فرنسا، المفروض كابتن.
2: لما أرغب أن أتحدث عن ذلك، أنا شخصيا لا ألقي اللوم على أي لاعب، ولكن أنت نعرف ما حصل مع كل اللاعبين، لأنك تجربة واسعة ونعرفهم جميعا. بنزيمة، حتى بنزيمة
1: بنزيمة اللاعب العظيم ما عنده تاريخ دولي كبير، تخيل.
2: حتى نصري
1: نعم
2: واجه مشكلة، عدد كبير من اللاعبين واجه المشاكل. إذا ما اتخذت هذا القرار يجب أن تقبل النتائج. نحن لا نلوم المدرب.
1: فنيا يلعب على ديمبلي، يلعب على باركولا.
3: أنا في رأيي هو من سوء حظ أنه جاء في التوقيت اللي منتخب فرنسا مليان نجوم. احنا قلنا
1: بالذات في الأجنحة.
3: أنا أتكلم في الحالة الهجومية وبالذات في الأجنحة. يا رجل حتى مبابي ترى اللي كان يلعب، يعني وين يعني؟ لكن أنا ترى يعجبني اللاعب اللي وده يلعب. بس التعبير هو الأهم. كيف تعبر عن هذه الحالة؟ كيف ما يكون على التأثير على المجموعة؟ لكن أنا ترى اللاعب اللي ما يسأل ليش ما لعبت، ما أعتبره هذا اللاعب اللي ممكن تعول عليه مستقبلا.
1: جميل. كانت لفتة أيضا رائعة بين إمبابي وديشامب بعد واحد من الأهداف. ديشامب كان فقد والدته قبل المونديال، وكان التعبير جيد من إمبابي لمدربه وأستاذه.
3: ترى هذا اللي نقول. المكسيك تتذكر هذه الحالات جيدة ترى في المجموعة، تخلق جو ممتاز بصراحة.
1: المنتخب الفرنسي يسجل أرقام مصطفى مرعبة، 13 هدف الآن في 4 مباريات، الفريق يفوز في كل مبارياته، الفريق لا يقع في مواقف حرجة، دائما يعني جمهوره مرتاح في المباريات. هل نحن أمام بطل منتظر؟
2: نعم كلنا نتوقع ذلك. عندما يكون لديك مثل هؤلاء اللاعبين من الخلف إلى الهجوم، فرنسا فريق متكامل، المنتخب الفرنسي متكامل على دكة الاحتياط، ربما لديك لاعبين حتى أفضل من الأساسيين.
1: خليني أتوقفك هنا، أنت عشت في فرنسا فترة طويلة، عندهم لعبة مع أفارقة، مغاربة، جزائريين، توانسة، يعني وأفارقة بشكل كبير، كاميرونيين مثلا على سبيل المثال، إمبابي على سبيل المثال، صليبة. صليبة اليوم أنا عرفت معلومة من كابتن أحمد اللبناني، يعني والده لبناني، يعني
3: والدته كاميروني،
1: كان المفروض يلعب منتخب لبنان. المهم كيف يؤسسون، يعني أنت عشت في المدارس والأكاديميات، كيف يؤسسون هؤلاء، يجمعون ويؤسسونهم؟ اشرح لي في إيجاز، يعني هي حياة عامة ولا حياة رياضية؟
2: رياضية. أنا شخصيا تربيت في فرنسا ودائما أحاول أن

0: اندمج مع الفرنسيين وعقليتهم والثقافة أيضا، ولكن يمنحون لك الفرص، فرص كثيرة.
1: كيف يؤسسون الصغار مصطفى؟
0: اللاعبين الشباب دائما يمنحون لهم الفرص لتعلم كرة القدم والفرص للعب المستويات العالية، ويساعدوك ولا ينتقدوك أبدا، وعندما يأخذوك ويعطوك الفرص يقدموا لك احتراما كبيرا، ويردون أن يصنعوا منك لاعبا عظيما، وسيقدموا لك كافة الفرص والتسهيلات لتكون لاعبا عظيما. لا يمكن أن تنتقد فرنسا على ذلك أبدا، لأنهم يمنحون فرصة كثيرة جدا لكل المهاجرين، سواء من أفريقيا أو شمال أفريقيا أو جنوب أفريقيا، كل مكان.
1: مصطفى، هل هذه الأكاديميات الفرنسية اللي تنتج هذا الكم الكبير، مستفيدة منها المغرب، مستفيدة منها كل الدول، هل هذه الأكاديميات تابعة لاتحاد كرة القدم أو تابعة للأندية أو أكاديميات خاصة في الغالب؟
0: عامة، أكاديميات عامة أو مجتمعية. فإذا لعبت مثلا في مدينة، المدينة لديها ناديين أو ثلاثة
1: أكاديميات.
0: تلعب في أكاديمية مختلفة، وبعدها يدفعونك للعب في الأندية. ولكن كل مدينة ربما لديها 6 أو 10 أكاديميات أو 10 أندية.
1: جميل.
0: فأكاديميات كثيرة جدا وأندية كثيرة، ولكن حسب المنطقة. بالتأكيد الاتحاد يساعد، أقصد ماليا، ولكن المجتمع يقدمون أموالا كثيرة لمساعدة اللاعبين الشباب.
1: كنت أمين عام اتحاد الكرة، عندكم أكاديميات في جيزان؟
2: بصراحة لا، ما كان
1: الحسا، المدن اللي فيها لعيبة كثيرة.
2: طيب، تأكيد على كلامك، على سؤالك وعلى كلام الكابتن مصطفى، أنا في رأيي اللاعب شلون يطلع؟ موهبة زائد احتياج، وحط بين الاحتياج
1: وعلم تعليم، يعني يتعلم.
2: أنا قصدي احتياج، يعني الموهبة يتبعها علم، ومن ثم ما حد جاي للكورة وهو شبعان بصراحة.
1: صحيح.
2: عشان كذا الكورة يعني للأسف هذا واقعنا، وانت ضربت مثال جميل، جيزان والحسا مناجم ذهب.
1: صحيح. لا أتكلم بس منتخب فرنسا الآن حالة تستحق الدراسة. صحيح. منذ 98 مونديال 98 اللي حققوه لأول مرة، أول مونديال، لم يخسروا مباراة إقصائية، يعني إلا 3 مباريات. تخيل مباراة إقصائية، يعني الحالة اللي قاعد يقدمها أنه كل من بعد 98 دائما مرشحين، عدا 2002 خرجوا مبكرا.
2: صحيح.
1: دائما هم المرشح، دائما عندهم لعيبة جدد، دائما عندهم بدلاء جدد. فهي حالة تستحق الدراسة، وتستحق أن تكون نموذج لمن يريد أن ينهض برياضته
2: مع متوسط أعمار.
1: صحيح.
2: صغير، يعني هذا أمر برضه غير.
1: صحيح. السنغال حتى لا متقدمة بهدفين بدون مقابل أمام منتخب بلجيكا. فاصل.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

حياكم الله قبل مواجهة منتخب الولايات المتحدة تجاهل سيرجي باباريز مدرب منتخب البوسنة الانتقادات والسخرية الأمريكية ضد فريقه قائلا إنهم لا يحتاجون إلى أي حافز إضافي لمواجهة دور 32 في كأس العالم ضد الولايات المتحدة. كان حارس المرمى الأمريكي السابق تيم هاوارد قد قال في بودكاست أن البوسنيين سيواجهون واقعا مريرا في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، بينما سخرت مراسلة إحدى الشبكات من البوسنة على الهواء مباشرة قبل أن تعتذر لاحقا. مصطفى يعني في سخرية عالية من البوسنة، يعني مدربهم

0: بارباريز قال إنه لا نحتاج إلى إعداد بعد هذه السخرية، هم عدونا الأمريكان. يعني مراسلة الشبكة، بس خلنا أقولك إيش قالت. قالت إنه أبحث عن البوسنة على خريطة العالم فلا أجدها، هذه البلد غير موجودة. يعني أي سخرية، يعني ما فيها أي ذرة احترام.
1: نعم، قلة احترام. لا يجب أن تتحدث بهذا الشكل. البوسنة بلد كبير ولديهم تاريخ حافل ويجب أن نحترمهم، وسيكون الرد على ذا الملعب.
0: جميل، عادل، ما يحتاجون تحفيز
2: ابدا. انا متاكد انه مدرب الفريق
0: هو قاله في المؤتمر،
2: لا بيسويها على في غرفه الملابس، يقول يعني احنا ما مرد. وبعدين انه لما نقول طيب امريكا الدوله العظيمه في كل شيء، ما قد اخذت كاس عالم مثلا، هل يسخر منهم الفرنسيين ولا الاسبان ولا البرازيليين؟
0: يعني حتى لم يسخر.
2: هذه اللغه غير معتاده في الرياضه. وانا يعني لا يمكن يكون واحد من اللاعبين الكبار او المدربين للفرق دائما بالتال، والله لغه المدربين اللي على سدة القيادة ما تطلع منهم هذه الألفاظ، وأنا متأكد أنها محفزة للبوسنيين وقد تكون محبطة إلى حد ما للأمريكان من ناحية الضغوط اللي بيواجهونها.
0: صاحب بوتشيتينو مدرب منتخب أمريكا مصطفى قال على العكس من اللي يسخره، قال أمريكا جاهزة لأي سيناريو. قال أنه تدربنا على ركلة الترجيح، معنى ذلك أنه يحترم المنتخب البوسني.
1: لعبت معه في اسبانيول وبرشلونة، هو أعرفه جيدا، شخص لطيف ولا يقل الاحترام أبدا، يحترم الجميع وحتى إنسان لطيف، فهذا الأسلوب الكلام أفضل.
0: مدرب جيد غير أنه إنسان لطيف،
1: مدرب رائع جدا وشخص رائع. تعرف ما فعله مع باريس سان جيرمان وتوتنهام، الأمر ليس بالسهل، هو مدرب جيد. وفي الختام هو يجيد التحدث ويحترم الجميع، وهو هذا أفضل بكثير أن أصغي إليه من هذا الشخص.
0: على الورق من يفوز عادل؟
2: بصراحة أمريكا.
0: ليش؟
2: العناصر بصراحة، الأرض، والقائد المدرب اللي اتفق انا مع الكابتن مصطفى. انا بصراحه من زمان يعني من المدربين المفضلين عندي، شخصيته على الدكه وقيادته للمباريات. احيانا ما يكون عنده افضل العناصر ومع ذلك تلقاه يجد الحلول، لكن على الورق بصراحه امريكا والارض والظروف كلها مساعده المنتخب الامريكي للمباراه.
0: البوسنه ما ظهرت مستوى جيد،
2: يعني متارجحه بصراحه، ما كانت في كل، لما تشوف 90 دقيقه تلقاه بعض فترات المباراه يكون عنده اداء جيد، لكن بالعموم لا بصراحه يعني اقل من المنتخب الامريكي.
0: مصطفى عندهم قدرات بدنيه جيده جدا، يعني تلفت النظر البوسنيين، قوتهم البدنيه جيده.
1: نعم أقوياء بدنيا، ولكن لا أعتقد أنهم لديهم الجودة الكافية لمفاجأة أمريكا. أمريكا يلعبون على أرضهم، مدرب جيد بوكيتينيو، تكتيكيا بارئ، وعندما تلعب هذا الشكل وعلى أرضك، حتى بوسنا لم تقدم شيء الكثير في المباريات السابقة، ستكون مباريات صعبة جدا على بوسنا.
0: نحن حتى الآن نعيش مفاجآت في المونديال، بارغواي تخرج ألمانيا، السنغال، يعني ما أدري هل تعتبرها مفاجأة ولا لا، حتى الآن هي تقدم بهدفين، ما أعتبرها أنها مفاجأة. السنغال وبلجيكا، بلجيكا ليست في أحسن حالتها.
1: أنا كما قلنا يوم أمس، السنغال المباراة ليست سهلة ولكنهم سيفوزون، هذا ما قلنا. أما البوسنة ربما يستطيعون مفاجأة أمريكا في الشوط الأول، ولكن في نهاية المباراة سيكون صعب جدا أن يفوزوا ضد أمريكا على أرضها.
0: جميل، أعطني النتيجة. أمريكا تفوز.
3: أمريكا
0: والبوسنة.
1: أمريكا
0: أمريكا ها؟
3: أمريكا
1: أمريكا على ما أظن.
0: عادل
2: أمريكا.
0: وعربوا ناجلسمان ويايسلا الأكاديمي رانجيك يقود أحلام النمسا أمام الماتادور الخطير الأسباني في ثمن النهائي.
4: في 29 من يونيو عام 58 توج بيلي بكأس العالم لأول مرة. في اليوم ذاته ولد طفل ألماني سمته عائلته رالف، سيقود أحلام النمسا مستقبلا. ذلك الطفل عاشق كرة القدم مثل أغلب الأولاد، لعب مع فرق هاوية، لكنه فضل مسار التدريب على أن يكون لاعبا محترفا. عام 98 أحدث رالف رانيك ثورة تكتيكية عندما جمع مزيجا من طريقة المدرب السوفيتي فاليري لوبانوفسكي مع أريكوساكي وإرنست هابل، مبتكرا طريقة الضغط المضاد.

فقدان الكرة. عرض رالف فلسفته عبر شاشة التلفزيون، وقتها أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب أستاذ كرة القدم، وهي الطريقة ذاتها التي اشتهر بها ليفربول مع يورغن كلوب. تولى رانيك الإشراف على عدة أندية، من بينها مانشستر يونايتد الذي كان مدربه ومديره الاستشاري للمساعدة في تخطيط وهيكلة الفريق. لكن يبقى المشروع الأكبر في مسيرة رالف هو الإشراف على تأسيس أكاديمية ريد بول في فريقي لايبزيغ وسالزبورغ، علاقة استمرت لثماني سنوات بين الطرفين، عمل خلالها مدربا ومديرا رياضيا مع الفريقين قبل أن يتوجه لتدريب النمسا التي تخوض الأدوار الإقصائية لأول مرة بعد غياب طويل. فهل ستنجح فلسفة رانيك في إيقاف المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي؟

0: إسبانيا واحد من المرشحين الكبار للفوز باللقب، تواجه النمسا هذه المرة، وإسبانيا واحدة أيضا من الفرق التي تدعوك للمتعة عندما تلعب. مصطفى، هل يمكن أن تكون مدربا جيدا إلى درجة أن تقود منتخب وأنت لم تلعب كرة قدم، فقط رجل أكاديمي إلى هذه الدرجة؟
1: نعم، لما لا؟ بكل تأكيد يمكن يحصل ذلك، ولكن مع المنتخب الوطني أنت لا تعمل بشكل يومي، وعندما تدير أي منتخب فيجب أن تكون الذي ينتقي أفضل اللاعبين. أنت لست معك مدربا، أنت فقط تدير الفريق. هنالك فارق عندما يكون لديك فريق لإدارته في كل يوم، الأمر مختلف. أما المنتخب الوطني فيمكن أن يحصل ذلك بسهولة أكبر، ولكن عندما تأتي من أكاديمية لتدريب فريق أو نادي اعتيادي وتعمل بكل يوم مع نفس اللاعب أو لتحثم على الأداء أو تحسين دائم، الأمر أكثر صعوبة. ولكن لخلق الوحدة بين الفريق ولتحثم على تقديم كل ما لديهم 100%، هذا ليس تدريب بل هو إدارة.
0: طبعا عنده تاريخ في كرة القدم كمدرب، لكن ما عنده تاريخ طبعا كلاعب. ما أبرز المناصب اللي تولها دائما كانت مدير رياضي، مسؤول عن أكاديميات، طبعا قاد شالكة الألماني في فترة وحقق معهم كأس. أي بس هذا يكفي للمنتخب؟
1: في كرة القدم الأمر أكثر صعوبة لإدارة الأكاديمية، أكثر صعوبة من إدارة المنتخب الوطني، لأن يجب أن يكون هناك تعليم في كل يوم. أما المنتخب الوطني فلديك نخبة اللاعبين في بلادك، أفضل اللاعبين في العالم، بالتالي عليك إدارتهم وليس تدريبهم. فبالنسبة لي عدد كبير من المدربين عملت معهم ليسوا مدربين بل مدراء، فالأمر مختلف. وبالتالي مع المنتخب الوطني ربما العمل أكثر سهولة لإدارة الفريق. أما العمل مع الأكاديمية فهذا هو العمل الحقيقي، يجب أن تكون ذكيا جدا وأن تكون مستعدا دائما، لأن هذا أفضل عمل
0: يمكن تقوم
2: به. أنا أقول عاد يعني غالبا السوبر ستار ما نجحوا كمدرب، يمكن حالة زيدان يعني أو قلة، خلينا نقول من النوادر. لكن من يجمع أكيد
0: ديشام ترى سوبر ستار كان.
2: مين؟
0: ديشام.
2: أنا كنت بقول لك ذا الكلمة، لا مو بصحيح. في 98 يمكن أقلهم نجومية هو ديشام. أنت لو تشوف المجموعة اللي كانت مع ديشام هو أقل منهم كلهم، مع ذلك هو اللي نجح في مسيرة كمدرب.
0: لاعب المحور ما يأخذ نجومية كثيرة.
2: لا بس حتى هو محور يعني هو أي. ولا شو اسم اللاعب الفرنسي اللي كان في الأرسنال ومنتخب فرنسا؟
0: فيرا.
2: تقارن فيرا بديشام؟
0: ايه
2: الفرق كبير. انا رايي ديشام كان في 98 كانه اللاعب المكمل للمجموعه وليس النجم، عشان كذا قل ان تجد
0: قضيتنا الحين. بس انت مع المدرب الاكاديمي
2: التجربه؟ شوف ترى حتى فينجر حتى ذول ما كانوا اسماء كبيره في كره القدم. اللي يجمع الثنتين افضل، لكن احيانا ترى النجم اللي سوبر ستار ما يقدر ينجح انه ما يقدر يلم المجموعه.
0: جميل، أذهب بكم إلى الفاصل ثم الجزء الأخير في مونديال 2026.

حياكم الله. ارتفعت مخاوف المصريين قبل مواجهة استراليا على خط دفاعهم بعدما أعلن اتحاد الكرة غياب أحمد فتوح عن المباراة، فيما خرج محمد عبد المنعم قلب الدفاع بعد 14 دقيقة فقط من مواجهة إيران بسبب مشاكل في الركبة، وهو الآن يسابق الزمن ليكون جاهزا للقاء استراليا. بينما يعاني الثنائي حمدي فتحي وحسام عيد وحسام عبد المجيد أيضا من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، ما يضع المدرب حسام حسن أمام قرارات صعبة. إلى ذلك رفعت عودة القائد محمد صلاح إلى التدريبات معنويات المصريين. فتحت الأهداف الثلاثة التي سجلها إسماعيل صيباري في المونديال الطريق أمامه للانتقال إلى الدوري الألماني بعدما أعلن بايرن ميونخ تعاقده رسميا مع المهاجم المغربي قادما من آيندهوفن الهولندي. وتستعد كتيبة أسود الأطلس لمواجهة كندا في الدور 16 للمونديال. أمام سويسرا تعول الجزائر على معرفة مدربها البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بالمنافس الذي بلغ معه ربع نهائي كأس أوروبا في نسخة 2021، ذلك خلال فترة توليه تدريب المنتخب السويسري التي امتدت لستة أعوام.

0: وتحولوا إلى دالاس. من هناك موفد العربية نايف ثقي. نايف مساء الخير. يعني وأنت في دالاس، لكن لا يمنع أن أسألك عن شيء في الرياض. يعني غدا الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم أو بعد غد يوم ثمانية يوم ثمانية يوم ثمانية يوم أنا أنا مستعجل شوي على الجمعية يبدو أني مستعجل أنا العقد الجمعية. طيب نايف وش الجديد عنها؟
1: طيب بتال عشان يعني أكون أكثر دقة إذا تسمح لي، إحنا المصادر العربية قدرت تحصل على التعديلات اللي بتكون يتم التصويت عليها في الجمعية العمومية. الجمعية العمومية طبعا اليوم وصلت للأندية دعوة للجمعية العمومية عن طريق الاتصال المرئي. طبعا الاتصال سبب وضع الاتصال المرئي حتى أن أغلب المسؤولين أو المسجلين رسميا كأعضاء جمعية عمومية في إجازات سنوية، وأيضا هناك يعني رغبة في حسم الموضوع بشكل مستعجل لاستقالة ياسر المسحل، لذلك تم الدعوة عن بعد. أيضا بالتالي قدرنا نحصل على المعلومات أو في أحد بنود اجتماع الجمعية العمومية كان مكتوب التصويت على التعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات. نعم. فإحنا قدرنا نحصل على هذه المعلومات. كان في السابق يعني حيكون في تعديلات على النظام الأساسي وبيكون في تعديلات على لائحة الانتخابات. في النظام الأساسي بيتم إضافة عنوان في عنوان المادة تشكيل مجلس الإدارة، بيتم إضافة فقرة جديدة تتعلق بقراها لك نصا، هذا النص المقترح اللي بيتم التصويت عليه. في حال قرر مجلس الإدارة عدم استكمال مدة ولايته فيتم البدء بالعملية الانتخابية ويتم تسليم جميع أعمال المجلس الحالي للمجلس الجديد بموجب الجدول الزمني للانتخابات المعتمد من قبل لجنة الانتخابات. هذا يعني أن هناك كان قصور في اللائحة سابقا. نعم. وتم معالجته بإضافة هذه المادة، وهي يعني تكشف لنا مستقبلا ماذا سيحصل.
0: هو كان مستبعد أن أحد يستقيل يعني ما كان في نقاش لها.
1: هذا التعديل الأخير بالتالي.
0: أي واضح واضح. وش التعديل الآخر
1: نهائيا؟ التعديل الآخر كان في السابق يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يعين نائب رئيس له أو نائبين دون العودة إلى الجمعية العمومية. أي. تم إزالة هذه المادة تم إزالتها. طبعا سبب الإزالة مكتوب لارتباطها بتشكيل المجلس القديم. أيضا هناك فيما يخص لائحة الانتخابات، في السابق لائحة الانتخابات تتضمن أن القائمة المنتخبة تتكون من 11 عضو مرشح لمجلس الإدارة. تم زيادتها إلى 12 عضو مرشح. التعديل المقترح أن يكون

0: مجلس الإدارة 12 عضو مجلس إدارة بعضوية الرئيس ونائب الرئيس وعشرة من أعضاء المجلس. هناك في نقطة مهمة أيضا بتال ما بيطين بس في تعديل المادة السادسة كانت نص المادة تنتهي مهام وأعمال اللجنة الانتخابية بانتهاء فترة الاستئناف المحددة في البرنامج الزمني، تم تعديلها إلى تنتهي مهام وأعمال اللجنة الانتخابية بانتهاء البرنامج الزمني الكامل للانتخابات.
1: طيب نايف، من اللي طلب التعديلات هذه؟ الجمعية، الاتحاد، من اللي طلبها بالضبط؟
0: طبعا أكيد الاتحاد.
1: طيب الاتحاد مستقيل، شلون يعدل على النظام؟
0: الاتحاد والاتحاد يدعو
1: الاتحاد مستقيل، شلون يعدل على النظام وهو مستقيل؟
0: هذه أنا ممكن بتال قبل يومين قلت لك إنه بيكون في اجتماع لمناقشة المرحلة الانتقالية، كان من ضمن البنود أو المناقشات إنه يتم التعديل النظام الأساسي وتعديل لائحة الانتخابات.
1: جميل.
0: وهذه أرسلت للأندية، الآن الأندية تقدر ترفضها.
1: طيب
0: في التصويت.
1: طيب هل هل هل بيكون هناك أي تعديل على شروط الترشح للرئيس الاتحاد؟ لأنه في خلاف كبير عليها.
0: لا نهائيا بتال،
1: لأنها تحجر واسعة.
0: هذه
1: يعني
0: فقط ما ذكرت بتال ما ذكرته أنا يعني قبل قليل، هذه التعديلات فقط التي ستكون في النظام الأساسي والتي ستكون في لائحة الانتخابات.
1: ممتاز.
0: لن يكون تعديل على شروط الرئيس نهائيا.
1: طيب احنا يعني ممتاز، احنا يعني نقول من هالمنبر انه مستقبل الاتحاد السعودي في يد الجمعية العمومية، يجب الجمعية العمومية أن يكون لها كلمة في هذا الوقت الحساس والدقيق في مستقبل الرياضة السعودية.
0: إذا تسمح لي بتال
1: تفضل.
0: يحق لأعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم المقبل أن يطالب بتعديل شروط الرئيس وإزالة أي فقرة يرون أنها لا تخدم المصلحة العامة، لذلك ما زال هناك مجال للتعديل، ولكن هذا من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
1: ممتاز. المصلحة إن شاء الله تكون حاضرة في الاجتماع، مصلحة كرة القدم السعودية والاتحاد السعودي والمنتخب السعودي والرياضة بشكل عام، اللي تحتاج الاتحاد السعودي اللي يحتاج إلى بعض التغييرات. في شيء عن مصر، أنت قريب منهم هذه الأيام قبل مواجهتهم أستراليا؟ نايف؟
0: بتال مصر أنهى الحصة التدريبية اليوم.
1: أي.
0: أسمعك بتال.
1: أي.
0: مصر أنهى الحصة التدريبية اليوم، أنا بس عندي مشكلة في الصوت، يعني أنهى الحصة التدريبية اليوم، الآن هو في الطائرة إلى دلس، محمد صلاح شارك في الحصة كاملة، حمدي فتحي شارك في الحصة كاملة. أحمد فتوح تأكدت عدم مشاركته نهائيا، وحل بديلا عنه كريم حافظ اليوم في الظهير الأيسر. بتال
1: المركز الإعلامي المنتخب المصري صار صديق لك مرة، معلومات دقيقة دي أنا نايف.
0: الحمد لله بتال.
1: طيب يلا جا خلك بجانب منتخب مصر لحد المباراة بكرة، نشوف معلومات جديدة عنهم. مهم جدا أن نتابع منتخب مصر ودعواتنا لهم إن شاء الله بعبور أستراليا، وهم قادرين على ذلك. شكرا نايف ثقيل. مصطفى تخاف على مصر من أستراليا؟
2: يا نعم بصراحة. أنا أفكر بإيجابية، أعرف مصر وأعرف عقليتهم، وأنا سعيد جدا لأن الجميع بلياقته البدنية، هذا مهم، وإن شاء الله يفوزون على أستراليا، بإمكانهم تجاوزهم، وسيكون الفريق العربي الثاني للتأهل.
1: السنغال وبلجيكا في الدقيقة الثالثة من وقت بدء الضائع اللي هو 7 دقائق، التعادل بهدفين لهدفين. السنغال بلد يعني غير محظوظ بصراحة في كأس العالم، يقدم كرة لكنها 2-0 وتعود المباراة. أتمنى لهم التوفيق، ما أقدر أخبيها.
3: صحيح، كلنا ذاك الرجل
1: يعني أنا متعاطف معهم جدا بصراحة مع هذا المنتخب. عادي تبغى تعلق على أي شيء في الجمعية العمومية والتعديلات؟
3: لا أنا يعني ماني فاهم صراحة، أنه يعني إذا ما في استقالة أصلا، ما دام مجلس الإدارة هو اللي يوجه وهو اللي يدعو وهو اللي يضع جدول الأعمال، إذن حتى الآن ما في استقالة، لأنه ربطت استقالة رئيس مجلس الإدارة استقالة القائمة جكيلا، ما دام هو من يدعو. بالنسبة لي حتى الآن الأمر في يد الجمعية العمومية، وهي اللي يعني في خفايا كثير بتظهر بعد اجتماع الجمعية.
1: جميل. أذكر بأن 2-2 حتى الآن بلجيكا والسنغال. شكرا مصطفى، شكرا عادل. نهاية الحلقة.

0: يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفلها الكاميرا خلاص.
9: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
10: وحيدا في الزحام؟
9: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
10: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
9: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
11: رحل أنوار وسعداء جدا.
10: معنا لن تمل الرحلة.
12: نعرف أكثر مع الأستاذ.
9: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
13: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء.
14: الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
10: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
15: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
9: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
10: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
9: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
16: لا تذهبوا بعيدا،
17: قسم. فبمعركة مخيم جنين
16: فنحن دائما معكم،
17: دائما معكم
16: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
18: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
16: أكبر شبكة من المراسلين.
19: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
16: وأفضل باقة من المختصين.
20: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
16: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صباح الخير مستمعينا، هذه عناوين الأخبار من العربية FM، وفيها نطالع اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة بالتفاهم على الأموال المجمدة ولكن بشروط. وزير الخارجية السورية يبدأ زيارة إلى لبنان اليوم، يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة. حجم الأموال المنهوبة من العراق يتجاوز تريليوني دولار، والعشائر تعلن دعمها للحكومة والقضاء. لجنة وإدارة قطاع غزة تؤكد الاستعداد لتنفيذ خطة شاملة من خلال مجلس السلام فور توافر الظروف. روسيا تقصف كييف بالصواريخ والمسيرات، وأوكرانيا تصعد من هجماتها بالطائرات المسيرة داخل العمق الروسي. إدارة ترامب تسعى لمنع دخول النساء الأجنبيات الحوامل إلى البلاد بعد رفض المحكمة العليا إسقاط حق المواطنة. في الاقتصاد مستمعينا، نتابع تراجع أسعار النفط مع تقدم محادثات أمريكا وإيران وانحسار مخاوف الإمدادات. واشنطن تقرر عدم تجديد

اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. في الرياضة مستمعينا، احتفالات تأهل المنتخبات في كأس العالم تتحول لمأساة ومقتل 3 في المكسيك اختناقا بسبب الازدحام. بلجيكا تحقق فوزا دراميا على السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في دور 32 من كأس العالم على ملعب لومن بسياتل. وأمريكا تهزم البوسنة والهرسك 2-0 وتعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم. إنجلترا تتأهل لدور 16 بعد إسقاط الكونغو الديمقراطية بثنائية كين مقابل 1. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج 7 الصبح مع زملاء ماجد ومشاعل. أنا أعود وألتقيكم على رأس الساعة القادمة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
3: ملاعب في المونديال،
2: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
4: على أن لا أخسر، وإذا خسرت ألا تكون بنتيجة عريضة.
2: آراء صحفية.
5: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
2: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، هنا
6: المتخالفون،
8: إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
10: نحن هنا لا ننظر

0: بسرعة لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك، وصيفنا على كيفنا في السعودية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد ونهاية أسبوع مليئة بالخير والبركة واليسر عليكم جميعا بإذن الله.
4: يا صباح الخير، يا صباح السعادة عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج سبع الصبح في حلقة الخميس. نتمنى للجميع إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله.
3: ونذكركم طبعا مستمعينا أنه رح نكون معاكم من الآن من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة، يعني على مدى ساعتين كاملتين.
4: لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم مشاعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة.
3: وطبعا مستمعينا زي ما عودناكم دائما ما نبدأ صباحاتنا معاكم بمقولة: عسى أن تغير شيئا من أيامنا، أو يعني تلفت أنظارنا على شيء معين موجود بحياتنا. مقولتنا لليوم تقول: هناك أشخاص كلما فعلت لهم أكثر قل ما يفعلونه لأنفسهم.
4: يا الله، يا سلام، هز الله، صح.
3: ايش رايك؟
4: طبعا يعني اكيد مستمعينا الكرام، واكيد مر علينا هذا الشيء، النوع من الاعتماد. ربما يعني اذا سويت الكثير من اجل شخص يعني راح تخليه يعتاد على هذا الشيء، وراح يكون يعني معتمد على هذا الشيء. مشاعل،
3: ايوه،
4: الاعتماد.
3: اي
4: يعني ما شاء الله انت خليت له كل شيء، فالنتيجه ايش؟ شخص ما عرف ينجز أو ما راح يقدر ينجز بدونك، وأنت شخص مستنزف.
3: صح، واحتمال هذاك الشخص أصلاً ما يشكرك. يعني فوق ما أنه هو ما يعرف ينجز بدونك، إذا جاء يوم وقصرت معاه أو مو قصرت، إذا جاء يوم وتركته يعتمد على نفسه، يجي يقول لك أنت مقصر. أنت قصرت.
4: إذا رجعت للطبيعي، أي
3: فعلا، إذا تصرفت معاه بشكل طبيعي، لا، يتهمك بالتقصير، ويتهمك إنه أنت كيف تتركني أتعامل مع هذا الأمر لحالي.
4: صحيح.
3: وماجد، ترى هذا الموضوع يعني نشوفه إحنا، ممكن الناس تتخيل إنه إحنا نشوفه مع أبنائنا، بس هو لا، هو أكثر حتى في مجال العمل. ممكن في ناس أو زملاء أنت معودهم أنك أنت دائما تساعدهم وتعمل شغل مثلا معاهم، أو تعمل شغل تساعدهم بالشغل أو تعمل شغل بدالهم.
4: صح.
3: وإذا جاء يوم ووقفت أو أنت انشغلت بشغل يخصك، يتهموك بالتقصير
4: لأنك من البداية اشتغلت شغلهم.
3: أيوه.
4: فعلا أتفق معك. لذلك يعني يجب أن يكون العطاء، العطاء مطلوب أكيد مستمعين الكرام، وبالعكس يعني هذا شيء إيجابي أنه إحنا نتعاون ونتساعد، ولكن لا يصل لمرحلة أنك تكون بديل.
3: صحيح.
4: بالعكس، يعني أنت كذا بتضر نفسك وبتضر الشخص اللي أنت قاعد يعني تساعده.
3: صحيح.

0: أما في موضوعنا التفاعلي لليوم ماجد، قول لنا يا ماجد اليوم موضوعنا عن إيش يحكي؟
1: موضوعنا اليوم يعني صراحة انتشر فيه كلام كثير، وصار فيه محللين، وصار فيه ناس تتخذ قرارات بناء عليه.
0: أي
1: يعني في كثير من المواقف، أكيد مستمعين الكرام، انطباعنا الأول عن الأشخاص، يعني ناخذ انطباع أول عن الأشخاص قبل أن ينطقوا بكلمة. يعني في ناس تشوف طريقة المصافحة، نبرة الصوت، تعابير الوجه، طريقة الجلوس أو الوقوف. وطبعا مثل ما ذكرنا، مع انتشار الحديث عن لغة الجسد، أصبح البعض يعتقد أنه يستطيع معرفة شخصية الإنسان، وحتى أنه عنده المقدرة أنه يكشف كذبة أو خبايا من حركة أو نظرة.
0: بس يعني هل لغة الجسد فعلا دقيقة زي ما الناس تتخيل يعني؟ والمشكلة ماجد انه صار الكل يعتبر نفسه خبير فيها. يعني مثلا والله اذا في شخص قاعد وحط رجع رجل او كتف يدينا، على طول يقولوا لك هذا شخص انطوائي، هذا شخص منغلق. طب يمكن هو يرتاح بهذه القعدة، بس يمكن عنده مشاكل بظهره، يمكن عنده مشاكل بمفاصل يدينا، أي شيء،
1: يمكن نساج يعني بأفكار الحالة. أيوه. مع نفسه وما درى عن الموضوع
0: 100%.
1: ولكن هناك من يعني يتقن هذا القراءة ويعني تضبط معه، وفي من يبالغ ربما. أي. ويتخذ قرارات ربما تكون مصيرية، مشاعر وكذلك مستمعين الكرام، بناء على مثلا طريقة مصافحة أو طريقة جلوس أو نبرة صوت.
0: صحيح.
1: طيب إذن برأيك مستمعين أو برأيكم مستمعين الكرام، هل لغة الجسد تكشف فعلا ما يفكر أو يشعر به الإنسان، أم ترى بأننا نبالغ في تفسيرها؟
0: طيب ناخذ أول اتصال لليوم. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
2: أي والله، تو مكتب النصاب، فحق لنا أن نفخر ب بمشاعل وأبو المجد.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدك. هلا يا رياض.
2: هلا حبيبي. أول خليني أقول لك إنه الاكتكال هذه سنة من سنن الكون اللي ربنا خلقها،
1: اللي هو
2: تخيل حتى الدماغ إذا لقى
1: المواد
0: سنة الكون
2: حيوقف إفراز المواد الكيماوية اللي بتحتاجها.
1: لحظة لحظة، وش اللي من سنة الكون؟ ما فهمتك أو ما سمعتك.
2: يعني الاتكالية يعني
0: عذرا فصل الاتصال.
1: طيب هو موضوعنا أبدا مش الاتكالية، لكن يعطيك العافية، شكرا لك يا رياض. طيب برأيك هل لغة الجسد تكشف فعلا ما يفكر أو يشعر به الإنسان، أم ترى أننا نبالغ في تفسيرها؟ وبالذات أرجوكم، أنا أبغى السيدات اليوم بالذات، أبغى السيدات، نبغى نشوف مدى مصداقية هذا الموضوع يعني، ومدى تأثير هذا الموضوع
0: عليه. للسيدات طيب ماجد،
1: لأنه ما شاء الله أنتوا ملوك التفاصيل،
0: أنتوا
1: يعني ما شاء الله سكان كامل.
0: ايوه،
1: يعني تمسح الشخص مسح كامل، مسح امني. فهل من ضمن المسح ونطاق المسح حق السيدات، هل تهتموا فعلا لغة الجسد وتروا بانها فعلا تكشف خبايا الشخص، وكذلك ممكن ايضا الرجال؟ لكل اللي حاب يشارك معنا اكيد نسعد بسمع ارائكم ومشاركاتكم يا اصدقاء على الارقام التاليه.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: طيب مكملين معكم مستمعينا، نرجع نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح الخير، حياكم.
1: أهلا،
0: يا اهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: الموضوع جميل.
0: اسمك بس من بعد اذنك.
4: او الموضوعين كلها يعني حلوه. المتصل كان يعتقد ان المقوله اللي قلتوها هي موضوع الحلقه.
1: طيب اسمك لو تكرمت،
0: اسمك تعرفنا باسمك؟
4: انتم انا ابو سلمان.
1: تعرفنا باسمك ابو سلمان؟
4: ايضا
1: هلا يا ابو سلمان.
0: ابو سلمان، قول لنا رايك انت بالموضوع، برايك هل لغة الجسد تكشف فعلا الشيء اللي يفكر فيه الإنسان؟

0: الإنسان أو إحنا نبالغ بتفسيرها؟
1: لا أكيد تكشف، لكن تكشف لمين؟ تكشف للي عنده فراسة.
2: أوكي.
1: يعني هو زي الطبيب يكشف على المريض يعرف العلة، يجي أي واحد يقول أبكشف أنا، لا، اللي عنده فراسة ممكن يعرف لغة الجسد.
2: طب هل تشوف أنه في حالات معينة ولا في كل الأوقات ممكن الكشف؟
1: طبعا هو علم، الفراسة علم، يعني علم
2: لا احنا نتكلم عن لغة لغة الجسد. يعني في لغة الجسد هل تشوف انها تكشف؟
1: لغة الجسد يعني هي جزء من الفراسة. بس في موضوع الصراحة اللي قلتوه في الأول، الصراحة الموضوع يعني اجمل في التعليق، اللي هو الاعتمادية.
0: ايوه،
2: لا هي مقولة وتعليق.
1: لا مو مقولة، هذا في كتب عنها، يعني كتب كثيرة. يعني
2: لا أنا أقول لك اللي قلناه في الأول أبو سليمان،
1: من ضمنها يعني في الحياة بشكل عام اللي هو كتاب ستيفن كافي اللي هو العادات السبع.
2: جميل.
1: وفي العمل من أشهر الكتب اللي هو مدير الدقيقة الواحدة، اللي جميل. هو كيف الموظفين يعتمدون عليه.
2: جميل أبو سليمان، بس عشان تكون في الصورة، إحنا عندنا في بداية الحلقة ناخذ مقولة ونتناقش فيها أنا وزميلتي مشاعل في هذه الفقرة الأولى، بعد كذا ندخل على السؤال التفاعلي. فمقولتنا الأولى ليست محل نقاش أصلاً.
0: أيوة.
2: هي مجرد معلومة فقط، فهمتني؟
1: أنا صادق.
2: فهذا هو سؤال التفاعلي.
1: لا أقول صحيح أنا فاهم، بس أقول كل المتصل هو أخذ الموضوع لأنه فعلا مثير للاهتمام اللي هو الاعتمادية.
2: طيب. أي جميل أكيد مرحب فيك أنت وكافة المستمعين.
1: وأنا إذا تسمحون لي بكمل على الاعتمادية ذي.
0: هذا مو موضوعنا للتفاعل والنقاش، بس علشان المتصلين اللي بعدك يا أستاذ أبو سلمان ما يتلخبطوا بالموضوع.
1: موضوع الحلقة
0: ممكن المرات القادمة ناخذه إن شاء الله.
2: شكرا لك أبو سلمان، أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. طيب أبو سليمان كان عنده رأي جميل، يقول نعم هي تكشف وبشكل كبير، بس بشرط أن الشخص يكون عنده خبرة في هذا المجال، وضرب مثال باللي عندهم فراسة. فالسؤال لك أنت عزيزي المستمع، لغة الجسد هل تكشف فعلا ما يفكر أو يشعر به الإنسان، أم ترى بأننا نبالغ في تفسيرها؟
0: وهل كل شخص يقول أنه هو عنده فراسة يكون فعلا عنده فراسة؟ يعني في ناس ما جد تجي تقول لك والله أنا عندي فراسة أقدر أكشف الناس من حركات معينة أو أحكم على ملامح معينة مثلا موجودة عند الناس. يعني يحكولنا هل لغة الجسد فعلا تكشف الشيء اللي يفكر فيه الناس؟ ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: يا هلا وسهلا،
3: اهلا، كيف الحال؟
0: بخير.
2: سهلا
0: مها.
3: ايوه
2: حياك الله يا مها،
0: تفضلي.
3: الله يحييكم. انا ما احب لغه الجسد واللي يتكلمون فيها.
2: ليه؟
3: لأن صارت فيها مره مبالغه.
2: ليه؟
0: اي
3: احيانا صدق، يعني مثلا شخص يفكر تحس انه قاعد يفكر من لغه جسده، لكن الوقت الحالي صار يفسرون كل شيء.
0: ايوه،
3: في بعض الناس هم لغة جسدهم كذا، متعودين على كذا.
0: اي
3: فلما يشوفونهم الناس يقول لغة جسده هو كذا يسوي. أيوه. هو كذا يفكر، هو متوتر،
2: واضح انه عنده شيء.
3: ايوه يهز رجله. الاشخاص اللي يهزوا رجلهم كذا بسرعه.
2: حلو.
3: هذول في اشخاص كثير عاده خلاص تعود انه يهز رجله دائما.
2: طيب مها،
3: يقول ليش متوتر؟
2: في ناس فعلا مثل ما تفضلت يكون في طبع يعني عنده او لزمه او حركه يعني.
3: أيوة
2: من
3: بالضبط.
2: الصغر. طيب متى ممكن تشوفي انه يعتد فيها؟
3: شلون؟
2: متى ممكن او وش الحالات اللي تشوفين انه والله ممكن ان ناخذ بلغه الجسد في هذه الحالات؟
3: هي في حالات بسيطة يعني واضحة، خصوصا إن تعرف الشخص يعني. لكن أنا ضد المبالغة، الناس قاعدة تبالغ. يعني مثلا عندنا زميلاتي في الدوام صار يفسرون كل شيء.
0: أي.
3: كل شيء، كل حركة أنها تقصد كده من لغة الجسد.
2: أوه.
3: لا مو صحيح.
0: أيوة. طيب مها، يعني أنت شخصيا لو قابلتي شخص لأول مرة وتصرف

0: حركاته مثلا أو حركة جسده كانت نوعا ما يعني ملحوظة أو مريبة. هل تنتبهي لغة جسده وتبني عليها انطباع ولا ما تعطيها أهمية؟
1: لا لا لا، أنا ما أهتم لغة الجسد أبدا،
0: ما
1: ولا أحب
0: تهتمي.
1: اللي يتكلمون فيها. مثلا الحين مثلا ينزل مقطع مقابلة المشهور، ما يقعدون يحللون لغة جسده، عارف شو يقصدون؟ لا علم ولا فراسة ولا أي شيء.
0: أيوة،
2: حتى في بعضها توصل للنصائح،
0: صارت زي الترند يعني.
1: بالضبط.
2: جميل. طب احنا بالمناسبة راح يكون معنا ان شاء الله في فقرة المستشار شخص متخصص في لغة الجسد، وراح نشوف مدى مصداقية هذا الموضوع وش الحالات اللي ممكن يعتد فيها والحالات اللي تكون مرفوضة. شكرا لك يا مها، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
1: هلا
2: وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا. شفت يوم أقول لك السيدات، سيدات غير
0: شفت أخشى طلعوا ما يؤمنوا بلغة الجسد.
2: لا، هي قالت عندي في الدوام صديقاتها يعني على كل شيء يحللون،
0: بس كمان مها سيدة ومات
2: من اللي شافته يعني تحقيق بشكل فعلا. طيب، اتصال آخر.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. هلا وسهلا.
3: عجل الله، خليت الناس في الويكند يا أخوي واختي بيقعدون يحللون الناس
2: حياك الله. بس تعرف له باسمك لو تكرمت.
3: معك عايض.
2: هلا وسهلا يا عايض. عايض، احنا نسأل، قول لنا وش رايك يا عايض.
3: والله انا اتفق مع الاخت مها اللي قبل شوي، يعني لغة الجسد مهمة ان الواحد يعني ينتبه لها، لكن مو في كل الحالات. يعني في الحياة العادية المهم الواحد ما يدقق يعني بينه وبين أهله بين أصدقاء وكذا، إلا لما، هذا وجهة نظري، لما يصير موقف معين لا أنت تنتبه وتركز على حركات الشخص اللي قدامك.
2: حلو، يعني تكون مبنية على موقف.
3: أي على موقف معين. لكنه على كل شيء لا، زي ما قالت الأخرى أنه في ناس هذه طبيعتهم، يعني في ناس يتلفت كثير، في ناس يحرك رجول أصابعه.
0: أيوة،
3: فطبيعته. لكن لما يصير موقف أنا وجهة نظري أن الواحد فعلا يدقق في الدوام وحتى في المواقف العائلية أو مع الأصدقاء. بيبين سبحان الله يعني اللي داخل الجسم ينعكس على طول، فهذه وجهة نظري.
0: جميل.
2: ممتاز.
0: جميل جدا يا عايض، شكرا جزيلا.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا، شكرا لك. هلا وسهلا. طيب، يعني الآراء اختلفت.
0: ايوه
2: مشاعل، بس
0: يعني عايض يقول اذا صار شيء يستدعي. ما هتقول انا ما يهمني ابدا، استنى لحد ما اشوف تصرفات الشخص نفسه. ايوه، بس في ناس تقول انه والله الشخص اللي يغطي فمه كثير هو عنده شيء مثلا يخفيه، او الشخص اللي يحك جبهته كثير او يطالع على فوق كثير او يشيح بنظره عنك، ممكن هذا الشخص يكون يكذب بالشيء
2: اللي يطالع يسار كذا. اعتقد يطالع يسار او يمين هو يكلمك،
0: اي يعني قاعد يتذكر شيء مو موجود.
2: اي قاعد يكذب.
0: فهل فعلا هذه الاشياء صحيحه ولا لا؟ ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا،
4: معكم معمر الزهراني من الدمام.
2: حياك الله يا معمر، هلا وسهلا.
4: موضوع جميل جدا، وحقيقه هو يعني هو جزء من تحليل الشخصيه. يعني في ناس مستصين في تحليل الشخصيه، فمن ضمن تحليل الشخصيه لغه الجسد، اما من لغه الجسد او لغه نبره الصوت. يعني حتى من الاقوال او افعال يستطيعون تحليل الشخصيه، لكنها تصبح هاجس لكل واحد يحلل شخصية وردات أفعال. من قد يقع الإنسان في موقف محرج، طبيعي أنه يصير تغير لغة جسده، لكن ليست بالضرورة أن تكون يعني خلاص سمتنا السائدة. كل ما شفنا واحد قعدنا نحلل في شخصيته. فالمواقف أحيانا تخلي الأشخاص يصدر منهم ردات فعل عفوية لا يعني لا طبيعية، فصعب أن نحلل شخصيات الناس من حركاتهم العفوية. أحيانا حركات عفوية أيضا تصبح تنتقل لمرحلة الهوس، تقعد في المجلس بس تراقب الناس، هذا وضع كذا، هذا نفسيته كذا، هذا الكلام ما أعجبه هذا. فأعتقد أنها أحيانا تصبح تنتقل إلى نوع من الهوس بتحليل الشخصيات.
2: يعني أنت تشوف أن لها حالات معينة

0: معمر، انت تشوف لها حالات معينه يعني مثلا
1: اي حالات
0: ممكن
1: معينة
0: يعتد
1: يعني
0: فيها
1: مثلا في المقابلات الشخصيه.
0: يا سلام،
1: ممكن تستطيع انت يعني تركز على لغه الجسد مثلا في ردات فعل في مواقف الصدق والكذب.
0: أي.
1: ممكن تركز على لغه الجسد في مواقف مثلا يعني في مواقف يتطلب انك تركز على لغه الجسد وتحكم من خلالها.
0: حلو.
1: لكن ان تصبح بس جالس في المجلس او في العمل وتراقب والله اخوياك هذا حط رجل على رجل او اكيد
0: هذا معناه عنده شيء، هذا داس شيء، هذا يكذب،
1: قال كلمه اكيد انه صار كذا، لا غير صحيحه يعني غير صحيحه.
0: حلو.
1: والهوس فيها او التعمق فيها يودي الى حقيقه الى الهوس، تصير تحكم على الاشخاص من خلال جلساتهم، من خلال طريقه اكلهم،
2: ممكن تظلمهم يعني
1: الملعقه من مسك الكوب الشاهي. لا لكن ردات الفعل او مراقبة لغة الجسد لا مواقف زي مقابلات شخصية، مواقف الصدق والكذب في حالة موضوع يبان الإنسان عندما يكون صادق أو يكون كاذب أو
0: جميل.
1: فعل أو لم يفعل يعني هنا تدخل تقدر تقول أراقب لغة الجسد. لكن أما طول اليوم أقعد أراقب الناس هذه الله المستعان.
0: جميل جدا، يعطيك العافية معمر، شكرا جزيلا لك، حياك الله.
1: أهلا
0: وسهلا، حياك الله.
2: تذكرني طيب. آخر شيء بمقولة من راقب الناس ما تهمن،
0: ما تهمن فعلا. يعني من جد هي تفتح أبواب كثير، ولكن في ناس فعلا يكونوا متخصصين فيها، وفي ناس للأسف تظلم مشاعل ربما لأنه كانت على راحتها بشكل عادي يعني، أو كان فعلا يفكر في شيء آخر. وفي من قال يعني من مستمعين الكرام، يعني في من يقول أنه يا أخي على حسب الحالة أو على حسب الموضوع أو على حسب المكان اللي احنا فيه.
2: أيوة.
0: معمر ضرب مثال جدا جميل، يعني قال ممكن نعتد فيها في مثلا المقابلات الشخصية، ممكن انت هنا تعرف في دردشة مثلا بينك وبين شخص ممكن يعتد فيها، لكن انك تراقب الشخص أو إذا دخل أو إذا تكلم مع فلان ومثلا سوي حركة بيده أو طالع يمين أو طالع يسار.
2: ماجد حتى في المقابلات الشخصية يعني أحيانا أصلا الشخص يكون رايح المقابلة ومستوى التوتر عنده مليون،
0: صح،
2: فممكن يعمل أشياء يعني هو مو كذا، هو بس لأنه متوتر، لأنه أول مرة يدخل هذا المكان، يمكن طول عمره حلمه أنه هو يتوظف بهذا المكان مثلا وفجأة راح. ممكن في ناس عارف اللي مثلا يكون طول اليوم قاعد يدرس بعدين يجي يقول لك فجأة شفت ورقة الاختبار قدامي ونسيت كل شيء. ففي ناس ممكن تروح المقابلة الشخصية يعني تتحول إلى أشخاص ثانية،
0: صح، من التوتر.
2: أيوة
0: فعلا. في رأي في هذه النقطة يعني مسألة الحكامة الأولية،
2: أي
0: أنك تحكم على الشخص ويكون هو طبيعته كذا. أحد الأصدقاء يقول صباح الخير، بالنسبة لي أنا أشوف لغة الجسد تعطي مؤشرات لكنها مش دليل قاطع. أنا شخصيا كثير يقولون عني أني معصب أو متكبر لأني قليل الابتسام وملامحي جادة، بينما الواقع أني طبيعي جدا ويمكن أكون مرتاح. لذلك صرت مقتنع أن الحكم على الناس من لغة الجسد فقط ممكن يظلمهم، لأن كل شخص له طبيعته وظروفه.
2: جميل جدا، جميل. إذن مستمعينا سؤالنا التفاعلي لليوم يقول برأيكم هل لغة الجسد تكشف فعلا ما يفكر فيه الإنسان أو ما يشعر به الإنسان، أم تشوفوا أننا ممكن نبالغ في تفسيرها؟ يعني بكثير مواقف ممكن يكون انطباعنا الأول عن الأشخاص قبل ما يحكوا من طريقة المصافحة، من نبرة الصوت، تعبير الوجه أو طريقة الجلوس أو الوقوف. فبرأيكم أنتوا هل لغة الجسد فعلا تكشف اللي يفكر فيه الشخص؟ أكيد رح نسعد باستقبال مشاركاتكم على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: طيب إذن
2: أي تفضل.
0: لا قولي.

0: طيب موضوعنا اليوم عن لغة الجسد، وودي أسأل الناس كذلك مستمعين الكرام، لو قابلت شخص لأول مرة هل بتركز في هذا الجانب؟ هل بتنتبه للغة جسده وتبني عليها انطباع، لو على الأقل انطباع أولي، ولا ما تعطيها أهمية يعني كبيرة؟
1: طيب، في مشاركات وصلتنا على الواتساب ماجد، من مشاركة من صديقنا أبو ناجي يقول فيها، دقيقة خلينا نفتح الواتساب، يقول فيها: صباح الخير، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله، صباحك سعيد يا أبو ناجي. لغة الجسد تساعد على فهم الآخرين، لكنها لا تكشف ما يدور في عقولهم يقينا، ومن الخطأ بناء الأحكام عليها وحدها.
0: يا سلام، نقطة جدا جميلة، شكرا لك يا أبو ناجي. طيب بس لك يا أبو ناجي، متى يعتد يعني فيها، أو أنك مثلا تستخدمها كوسيلة لتحليل الأشخاص؟ وش الحالات اللي فعلا يكون فيها مقبول البناء، بناء الانطباع بناء على لغة الجسد؟
1: مستمعينا كمان خبرونا، هل سبق وأسيء فهمكم بسبب طريقة جلوسكم أو تعابير وجهكم أو أسلوبكم في الحديث؟
0: أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115 100 100، وأيضا على الواتساب على الرقم 0566 262 0062.
1: طيب، في مشاركة أخرى وصلتنا على الواتساب كمان من صديقنا أحمد الفقيه، يقول: لغة الجسد تعطي مؤشرات لا أحكام، فلا نبالغ في تفسير كل حركة أو نظرة، فالسياق والكلام هما الأساس، أما الإيماءات فهي مجرد قرائن قد تصيب وقد تخطئ.
0: طيب قولونا يا مستمعين الكرام، هل سبق مثل ما قالت مشاعل أسيء فهمك بسبب طريقة جلوسك أو تعابير وجهك أو أسلوبك في الحديث؟ وسؤالنا الأساسي هو: هل لغة الجسد تكشف فعلا ما يفكر أو يشعر به الإنسان، ولا ترى بأنه إحنا نبالغ في مسألة تفسيرها؟
1: مستمعينا أكيد كل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الرقم 0115 100 100، أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562 62 62 062.
0: طيب، أحد الأشخاص المؤيدين عندنا محمد يقول: أنا من الناس اللي ينتبهون جدا للغة الجسد في أول مقابلة.
1: حلو.
0: لكن اعتبرها مجرد انطباع أولي مش حكم نهائي. مثلا الشخص اللي يناظر جواله كثير ويتفاعل بالنظر يعطي إحساس بعدم، أو ما يتفاعل عفوا بالنظر يعطي إحساس بعدم الاهتمام.
1: أي.
0: طب محمد يمكن يفكر في شيء أو يهوجس أو كذا.
1: مشكلة الحين مين ما يناظر جواله كثير.
0: بالضبط. لكن يقول: لكن مع الوقت ممكن تكتشف أنه خجول أو متوتر فقط، لذلك أفضل أعطي أو أفضل أعطي نفسي فرصة أعرف الشخص أكثر قبل ما أحكم عليه. والله يا محمد، ترى في ناس من الانطباع الأول هذا خلاص تحكم إذا تتعامل أو ما تتعامل.
1: صحيح،
0: للأسف يعني.
1: طيب مستمعينا، سؤالنا يقول: برأيكم هل لغة الجسد تكشف فعلا ما يفكر فيه أو يشعر فيه الإنسان، أم تشوفوا أننا نبالغ في تفسيرها؟ طبعا أكيد لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: طيب إذن تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن.

0: عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. تحية لكم يا أصدقاء. وسؤالنا اليوم عن لغة الجسد، هل تشوف أنها فعلا تكشف اللي يفكر فيه الإنسان ويشعر فيه، ولا تشوف أنها مبالغة أو أننا نبالغ في تفسيرها؟ نرجع الكريم مشاركاتكم على اتصال. صباح الخير.
1: صباح.
0: هلا وسهلا. يا صباح الخير، حياك الله.
2: سهلا.
0: تعرف باسمك.
1: يوسف علي معك من الرياض.
0: حياك الله يوسف، توطينا صوت الراديو وتسمعنا من السماعة بشكل مباشر لو تكرمت. يوسف قفل الراديو واسمعنا من الجوال مباشرة. يوسف، يا يوسف.
2: ناخذ اتصال اخر. صباح الخير.
3: الو، السلام عليكم.
2: هلا والله.
0: السلام ورحمه الله، هلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: صباح الانوار.
3: والله موضوعكم اليوم جميل جدا، معكم فيصل من الرياض.
0: حياك الله يا فيصل.
2: يا هلا يا فيصل، تسلم. قول لنا رايك فيه.
3: والله انا مدرب حاسب آلي، وعندي دائما في الفصل فوق 30 شخص. لغة الجسد هذه دائما كنت الاحظها في كل الطلاب اللي قدامي، لما يكون أسأل سؤال ولا أطلب منه أن يعمل عمل ولا شيء، فكل شيء يبان لغة الجسد، يبان طريقة تعامله معي وذا. فسبحان الله أنا ما أعرف الأشخاص اللي قدامي، فألتمس منهم حاجة إيجابية أو سلبية.
2: أي
3: فدائما تمر علي مواضيع هذه لغة الجسد، فأحيانا يكون منبهر، أحيانا يكون فأعرف أنه حيجاوب، أعرف أنه ما حيجاوب. فسبحان الله. أوكي. يعني النظرة، طريقة الحركة،
0: يا سلام،
3: جاوبت على السؤال، وكلها تبان من جسده. فأنا أنظر لها أنها طاقة إيجابية أو سلبية.
2: أي.
3: ممكن أنها تكون طاقة إيجابية أو سلبية،
2: يعني
3: يتقبلها أي شخص. يعني أحيانا تكون أنت مع شخص،
2: أي،
3: وتجلس مع شخص ثاني، أنت تشوفه طاقة إيجابية تتقرب منه. إذا كان طاقة سلبية أنت تحس كده إحساس أنه من شكله وطريقة تعامله تكون طاقة سلبية. فأنا يعني أنظر لها أنه ما حيجاوب، عارف أنه ما حيجاوب.
2: أي.
3: عارف أنها هنا لغة جسد بينت سبقت تعامله وجوابه على السؤال.
2: هنا فيصل، أنت بحكم لأنك تتعامل مع مجموعات كثيرة أو مع طلاب كثير، فتقدر صار عندك القدرة أنك أنت تميز بين الأشخاص.
3: أيوة، أنا 30 شخص قدامي أحيانا يكون على كمبيوتر حاسب، يبان أن هذا حيجاوب، يبان أنه من لغة جسده.
2: بس هذه المواقف،
3: طريقة حركته بالفارة، يعطينا أي حاجة في المعلومات.
2: بس هذه المواقف تستدعي فيصل. أحيانا في ناس يعني تحكم على الناس مثلا من المجالس. أو ممكن نسمع عن واحد أو عن واحدة مثلا ألغوا فكرة الزواج من وراء أنه لغة الجسد ما عجبتهم من الشوفة الشرعية.
0: صح.
2: أيوة، هذه قصة سمعناها كمان. فأنت برأيك هل أنه صح إحنا نحكم على الأشخاص فقط من لغة جسدهم؟
3: كل موضوعنا
2: معانا فيصل؟
0: واضح السؤال صعب.
2: لا، خسارك، تبغى أسمع رأيك. فيصل معانا؟
0: طيب
2: أيوة
0: فيصل، رجع فيصل، صوتك راح.
3: أقول يعني من ناحية الزواج صعبة، ما أحد يقدر، ما حيدخل هو بيكون بأسلوب كذا مضحك ولا مستفز، بيكون أكثر وقته ساكت،
2: بيشوف
3: عيونه هي اللي تروح يمين يسار،
2: يشوف
3: كيف ردة الفعل هنا رد. يعني هو هنا يطلب رد، يشوف لغة الجسد اللي حواليه.
2: اي
3: جميل. انا مقبول او اني انا ماني مقبول، فصعب انك تحكم عليه هنا بلغه جسمه. هو يستنى هنا الجواب، هل في قبول او ما في قبول.
2: أي.
3: لكنها لو تتكلم على حاجه عاميه يجي لها اكثر من شغله، لكن اذا كان زواج
0: والله
3: افضل انك قاعد ساكت عشان الموضوع اوكي،
0: عشان تسلم. شكرا لك يا فيصل.
3: قاعد تتحرك وذا، قال لا مهبول ذا، طلعوه يا
0: شيخ. يعطيك العافيه يا فيصل، شكرا
2: جزيلا.
0: اهلا وسهلا. يعافيك ربي، اهلا وسهلا، حياك الله.
3: اهلا وسهلا.
0: هلا. طيب يعني بناء على كلام فيصل، في حالات مقبولة مشاعل، يعني هو معلم ممكن مقبول اني انا أحلل لغة الجسد يعني داخل الفصل بيني وبين طلابي، أعرف اللي متوتر واللي متضايق

0: واللي زعلان واللي مبسوط واللي حال بشكل جيد، أوكي هنا مقبول. لكن الفكرة أنه أنك أنت تستخدمها مثلا في حياتك اليومية في كل شيء، في مختلف تعاملاتك، هنا ممكن تكون غير دقيقة.
1: أيوة.
0: وتعطيك نتائج غير صحيحة مثلا. ممكن أنت تحكم على شخص هو يكون يعني مثلا متوتر أساسا أوريدي يعني، أو تعبان أو متضايق أو يفكر في شيء ثاني.
1: أيوة. فمستمعينا أنتوا إيش رأيكم؟ إيش رأيكم بهذا الموضوع؟ هل نقدر مثلا نحكم على الشخص من لغة جسده إذا كان في مقابلة عمل، أو إذا كان في شوفة شرعية، أو إذا كان في يعني زيارة رسمية؟ هل ممكن إحنا نلغي قبوله في هذا العمل، أو نلغي فكرة قبوله للزواج مثلا زي ما حصل مع يعني بالقصة اللي سمعناها، أو أنه لا عادي وأكيد الواحد حيكون متوتر بالوقت هذا؟
0: صحيح. نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. وسؤالنا اليوم نتكلم عن لغة الجسد. هل تشوف فعلا عزيزي المستمع أن لغة الجسد فعلا تكشف ما نفكر فيه أو ما نشعر فيه، أم ترى بأننا نبالغ في تفسيرها؟
1: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح النور، يعطيكم العافية.
1: هلا وسهلا.
3: يا عزيزي معك بعد سعد من الصبر.
0: سعد.
3: نعم.
0: حياك الله يا سعد، هلا وسهلا. تفضل يا سعد.
3: أنا شوف لي دقق يعني في الناس وفي لغة الجسد، هذه أمور نفسية صراحة.
1: أي.
3: هذا الناس بعيد. صدق كذا سوى اللي سوى، ادعيك حياتك استمتع، أخذ العالم استمتع بالحياة.
0: أيه، بس في ناس تدقق في لغة الجسد يا سعد للناس اللي تتعامل معها، مش على كل الناس.
3: صحيح.
0: فهمت، ويبني عليها قرار. وش رأيك أنت؟ أو انطباع؟
3: في بعض ما عندي مشكلة يعني. في بعض الحاجات زي ما قلت يعني من قبل، يعني مثلا في مقابلة وظيفية وفي حاجة يعني أنا من صالحي.
0: شوف إنه مقبول يعني.
3: ما عندي مشكلة. نعم، بس في كثير مثلا في الصراحة مع الأصدقاء أو في مكان، لا تدقق بكل شيء، أنت اللي
0: تسأل. يا سلام عليك، يعطيك العافية يا سعد، سعيدين جدا بهذه المشاركة. توصل بالسلامة إن شاء الله. صباحك سعيد، هلا وسهلا. حياك الله، أهلا وسهلا،
1: إلى اللقاء.
0: طيب يا أخي، أغلب أصدقائنا قالوا مقابلة وظيفية. طب حتى لي في المقابلة الوظيفية يا ناس
1: والله يكون متوتر،
0: تعبان، متوتر، متضايق.
1: أي.
0: يكون يعني ترى جدا ممتاز، تلاقي سي في مرة مليان. أيوة. خبرته ممتازة، بس يا أخي توتر.
1: أي.
0: أحكم عليه ليش من لغة الجسد؟ بس هم يعني قالوا أنه في هذه الحالة يكون مقبول.
1: أي.
0: مقبول أنك أنت تفسر لغة الجسد. لكن مثل ما قال سعد، يعني جالس مع الشباب في الاستراحة، أخوياك واحد قايل سالفة.
1: أي.
0: تقعد تراقب لغة جسد تشوفه كذب، خله يكذب يا أخي، حلاوة الجلسة يعني، خله يكذب، مش المشكلة. ففعلا ممكن تدخل البعض مشاعر في دوامه.
1: اي.
0: وفي ناس سبحان الله يعني تكون عندهم هذه المقدره ويكون تفسيرهم صحيح.
1: صح.
0: ويعني يعطيهم بمثابه الوقايه.
1: اي.
0: في بدايه مثلا اللقاء يعطيه كذا انطباع وقائي.
1: ايوه.
0: فبالتالي يعني يتجنب مشاكل كثير مع. أي. هذا الشخص.
1: طيب أنتوا كمان مستمعينا إيش رأيكم؟ هل أنتوا مع رأي صديقنا سعد، أو تشوفوا أنه لا، صديقنا سعد يقول أنه اتركوا الناس براحتها، وممكن إحنا يعني ها نحكم على الناس شوي من لغة جسدهم بالمواقف أو المواقع اللي هي تكون رسمية أو تستدعي هذا الشيء؟
0: صح.
1: طيب علماء النفس يتفقوا على أنه لغة الجسد تقدم مؤشرات واحتمالات، مو أحكام وحقائق.

فمثلا عبارة أنه هذا الشخص يكذب لأنه ما طالع بعيوني وهو يتكلم، أو هي منغلقة مثلا لأنها اتكتفت أو عقدت ذراعيها زي ما يقولوا، ما تستند إلى دليل.

0: أيوة، فما ينظلم والله لأنه هو بس ما طالع بعين الشخص
1: بالضبط
0: أو عقد ذراعيه مثلا.
1: بالضبط. طيب نرجع لكريم، مشاركات الأصدقاء مع اتصال. صباح الخير.
2: يا هلا، صباح النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله. تعرف
0: أهلا
1: اسمك؟
0: وسهلا.
2: الله يسعدك، معك سعد من الرياض.
1: هلا وسهلا يا سعد،
2: أنا أول مرة أشارك برنامج، بس
1: حياك الله.
2: عجبتني الفكرة حقتكم هذه.
1: هلا وسهلا، تنور وتشرف، سعداء جدا بوجودك معنا.
2: الله يسعدكم يا رب. أنا قد صار معي موقف في مقابلة يعني، وكان راتبها عالي جدا مرة يعني في شركة كبرى. فأنا من الناس اللي أتلفت كثير وحركتي كثيرة يعني بيدي، وهذه الطبيعة من الله خلقني يعني فيها. فخسرت الوظيفة بسبب الشيء هذا. بعد تقريبا 6 شهور كلمني صاحب الشركة، طبعا ما لقوا سي في أقوى من حقي يعني بعد 6 شهور.
0: أي.
2: فكان مدير الموارد البشرية يقول إن هذا الشخص كذاب.
0: أيوة.
2: كذا بالصريح عبارة، لأنه يتلفت كثير، يناظر يمين يسار، حركة يده كثيرة. فقال قلت له كيف تبني على شخص من حركته؟ لا تبني على شخص من حركته.
0: أي.
2: قال لنا استغربنا انه سي في حق قوي، وبنفس الوقت حركتك هذه اللي وشت بنا
1: يعني. يعني تشعر بانك ظلمت سعد بسبب بسبب لغه الجسد.
2: اي ظلم، ظلم كبير. فبعد فتره اقول لكم، كلمني صاحب الشركه انه ارجع، انه نبغاك، احنا نحتاجك يعني. فجتني قهر يعني، قلت لا والله انا ما ارجع اذا هذه بدايتها، انه لاني لا تحكم الناس من مظهر مهما كان. فشيء كان يقهر مغبنا يعني. انا عشان كذا والله اتصلت في الموضوع هذا،
1: يعني شيء جدا
2: الموضوع قديم يعني،
1: جدا مزعج.
2: متى تحكم فيها؟ اللي في وجهة نظري انا انه كان محقق مثلا.
0: أي.
2: محقق هو تخصص هذا الشيء، انه يشوف لغة الجسد الشخص اللي قاعد يقعد معاه.
0: ايوه
2: بشكل عام لا تحكم على احد، لان هذا ممكن يكون فيه مرض اعصاب، يكون فرط في حركة يديه مثلا،
1: صحيح.
2: او يكون عنده شد اعصاب، يصير يده ماسكها في يد يعني، او مشابك يده. فلا تحكم على الناس كذا. وبعض الناس يكون مثلا في عنده حتى مرض في العيون، تحرك يمين عيونه ويسار، انت ما تعرف، فلا تحكم عليه من المظهر يعني.
0: بس سعد يعني هم رجعوا لك بالنهاية يعني، لفوا وكلفهم الموضوع 6 شهور من البحث، وبالنهاية رجعوا لك انت. فما حسيت انه والله حقك رجع لك مثلا؟
2: لا، لانه على قولتهم طارت الطيور برزاقها يعني، الحمد أيه. لله يعني انا كون تجارة عقب بعدين، فما راح ارجع يعني. لو ما يعطيني مثلا 10 مرات راتب انا ما راح ارجع يعني.
0: ايوه،
2: بس انه يعني هذه انا يعني شخص
1: اي من الاشياء المزعجه يعني اكيد،
2: لكن في ناس تنظلم بالشيء هذا يعني.
1: في ناس تحبط. أيوة. اكيد. أيوة. مثل ما تفضلت، صح، تحبط وتنقلب.
2: وفي بعض الناس سبحان الله ترى يجي مرض نفسي بسبب الشيء هذا.
0: ايوه.
2: فزي ما قلت لكم انه الافضل انه الحكم العام دائما ما يكون على شخص من حركه يدينا او حركه عيونه او راسه. هذه زي ما قلت لكم في المحققين انا. أيوة. يعني اعرف
1: يعني ترى انها مقبوله في التحقيق، لكن غير كذا لا.
2: ودارسها دراسة علمية قوية.
0: أيه.
2: والتحقيق يبان الشخص مثلا اللي يراوغ أو يكذب أو هم يعرفون عن المحققين.
0: أيوة.
2: فإحنا أشخاص العاميين لا، ما ينفع تسوي هذا الشيء.
0: أيوة. أو على الأقل ممكن يسألك الشخص أو يستفسر منك عن السبب قبل ما يحكم عليك.
2: صح.
0: أيوة.
2: صح جدا. بعد يعني في بعض الناس طبعا من التوتر في المقابلات، أنا الحمد لله أنا ما أتوتر، بس هي طبيعي. في بعض الناس والله انا كنت اقابل ناس مساكين من كثر ما توتر راسي يعرق، بس ما
0: أيوة.
2: حقه خلاص اقول له لا توتر يعني.
0: ايوه
2: انه هو شعور توتر، وكل خاصه في الوظائف.
1: صح.
0: ايوه.
2: وبعض المدراء الموارد البشريه يكون حاد، ما يعرف ان هذا الشخص هو يتمنى الوظيفه هذه، فيجي ملخبط الدنيا لخبطه. زي ما قالت الاخت انه كان دارس ولكن في الاختبار جاب العيد لانه توتر. لازم يعرف. وأحيانا يكون الإنسان المتوتر ترى يكون ناجح جدا جدا، بس مع التوتر في اللحظة هذه أو من نفس الشخص يعطيك مقابلة.
1: نعم.
2: يبدأ يعني مقابلة تكون شرسة معك.
0: صح.
2: فأنت تبدأ تتلخبط، فهو يأخذ لخبطتك هذه أنه كذب أو أن الرجال لا ما يعرف يشتغل أو.
1: جميل.
2: هذا المقصد يعني.
1: يعطيك العافية سعد، وسعيدين جدا بمشاركتنا هذه القصة. شكرا لك. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله. هذا من القصص اللي فعلا يعني
0: أيه؟
1: فيها نوع من ال يعني
0: ظلم،
1: ممكن نقول انه ظلم. من وجهة نظر سعد انه ظلم بسبب انه كان في مقابلة شخصية، وظيفة هو يتمناها، راتب جدا ممتاز.
0: أيه؟
1: سي في جدا بطل.

0: خبرة تستحق. بس يقول أنا عندي لزمة مثلا التلفت.
1: أيوة
0: أنا هذه لزمة فيني.
1: وما جد يعني لو أنت فكرت فيها فكثير كثير كثير مو الكل يعني، بس كثير من الأشخاص الناجحين أو أنجح الناجحين في العالم دائما ما يكون في عندهم شيء معين، مثلا اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه، أو في بعضهم يكون عندهم نوع من أنواع طيف التوحد، أو في منهم يكون في عندهم خجل اجتماعي كبير، في منهم يكون في عندهم حركة زايدة. فدائما كانوا أنهم يرفضوا في مقابلات العمل، أو كانوا حتى يطردوا من عملهم، وبعدين أثبتوا نجاحهم المبهر وصاروا أسماء إلى الحين الناس تتذكرها. فهذول انحكم عليهم من لغة جسدهم يمكن، أو انحكم عليهم من طريقة تعاملهم، بس ما أحد قعد معاهم وشاف دواخلهم من جوا، وما أحد قعد معاهم وشاف هم بإيش مبدعين من جد.
0: نعم أكيد بلا شك. وسمعنا يعني قصة سعد، قولونا رأيكم مستمعين الكرام، هل لغة الجسد تكشف فعلا ما يفكر ويشعر به الإنسان، أم ترى بأننا نبالغ في تفسيرها؟ لكل اللي حاب يشارك معنا تقدر تشاركني على 0115 100 100، وكذلك على الواتساب على 0566 262 0 62.
1: في أحد المشاركات وصلتنا على الواتساب ماجد من صديقنا شداد من الرياض، يقول لغة الجسد عند الرجال سهل التعرف عليها، أما عند النساء فصعب، لأنه الرجل نظرته للأشياء من اتجاه واحد، أما المرأة تنظر من جميع الاتجاهات، لذلك يصعب التعرف على لغة الجسد.
0: أوكي، بس نبي منك تفصيل أكثر.
1: أيوة.
0: في النقطة هذه ما وضحت.
1: أي.
0: هل تقصد في مسألة التحليل ولا إيش بالضبط؟ تعطيك العافية شداد. طيب يبدو بعنا آخر اتصال في هذه الساعة.
1: صباح الخير.
0: السلام، هلا وسهلا. حياك الله، تعرف اسمك؟
2: محمد من جبل.
0: هلا وسهلا يا محمد، تفضل يا محمد.
1: محمد قول لنا رايك على السريع بس من بعد اذنك في اقل من دقيقه، لانه يعني وصلنا لنهايه ساعتنا الاولى.
2: هو بالنسبه للغه الجسد هي ده علم حقيقي وعلم مؤكد، يعني لان في اشخاص كتير يعني بلغه الجسد بتاعتهم بتوضح شخصيتهم جدا يعني. وانا
1: أيوة.
2: حصل لي مواقف جدا كتيره سواء كانت شخصيه او في الشغل، يعني هحكي لكم على موقف شخصي. كان شخص ما كان متقدم لاحد قريباتنا وكده، وانا حكمت عليه من لغه الجسد بتاعته انه هو لا يصلح انه هو يبقى زوجه كده يعني.
1: ايوه.
2: ولكن ما اخدوش بحكم لان انا اعتبر قريب بعيد وكده يعني. ولكن بعد فتره من الزواج ما كملتش سنه للبنت، الراجل طلقها وعمل مشاكل كتير معاها
1: يعني طلع حكمك صحيح يعني.
0: طب على أي أساس حكمت يا محمد؟
2: هو للأسف بتبان من حاجات كتير، مش لغة جسد بس، لأن اللي هو بيفسر أو عايز يحكم على إنسان ما يحكمش عليه من لغة جسد. بعض حركات ممكن بيعمل بيها أو بعض ألفاظ بيقوم بيها.
1: أيوه.
2: وساعات كتير بتبان من احترام أو عدم احترام الأشخاص المحيطين بيه.
1: أيوه.
2: يعني أنا فأنا النهاردة لما أجي أحكم على بني آدم لازم ما أحكمش عليه من لغة جسد بس، يعني بتبقى مجموعة أشياء كبيرة لازم أجمعها مع بعض على أساس أن أنا أحكم على شخص، لأن عشان أحكم على شخص أنا ممكن يعني أحكم عليه غلط واتحسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني.
0: جميل.
2: ففي حاجة زي كده لازم أكون دقيق جدا وأنا بحكم على شخص أو بقول حاجة، بس يعني هي ساعات كمان بتبقى مش حكم شخص بقدر ما هي فراسة، لأن زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقي فراسة المؤمن. لازم يبقى البني آدم ده برضو عنده حكمة. نعم. وعنده فراسة بحيث ان هو يقدر يحكم على بني آدمين ما يحكمش عليهم كزافا يعني.
0: جميل جدا، تعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك. هلا وسهلا
1: جزيلا،
0: حياك الله.
1: ومشاركة صديقنا محمد ماجد، وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى مستمعينا، ننتقل

0: لعناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية على رأس الساعة، ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية. رح نستضيف مختص بلغة الجسد ونتحدث معاه أكثر عن هذا الموضوع. خليكم معانا، لا تروحوا بعيد، دقائق وراجعين لكم.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
4: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
3: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة،
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه عناوين الأخبار. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة بالتفاهم على الأموال المجمدة ولكن بشروط. حجم الأموال المنهوبة من العراق يتجاوز تريليوني دولار، والعشائر تعلن دعمها للحكومة والقضاء. وزير الخارجية السورية يبدأ زيارة إلى لبنان اليوم، يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة. لجنة إدارة غزة تؤكد الاستعداد لتنفيذ الخطة الشاملة من خلال مجلس السلام فور توافر الظروف. كذلك في عناوين الأخبار مستمعينا، روسيا تقصف كييف بالصواريخ والمسيرات، وأوكرانيا تصعد من هجماتها بالطائرات المسيرة داخل العمق الروسي. في الاقتصاد مستمعينا، تراجع أسعار النفط مع تقدم محادثات أمريكا وإيران وانحسار مخاوف الإمدادات. واشنطن تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك. السعودية تحتفظ بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني حتى 2028. نتابع في الرياضة مستمعينا، بلجيكا تحقق فوزا دراميا على السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في دور 32 من كأس العالم. أمريكا تهزم البوسنة والهرسك بهدفين مقابل لا شيء وتعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم. كذلك إنجلترا تتأهل لدور 16 بعد إسقاط الكونغو الديمقراطية بثنائية كين مقابل هدف وحيد. احتفالات تأهل المنتخبات في

كأس العالم تتحول أيضا لمأساة ومقتل 3 في المكسيك اختناقا بسبب الازدحام. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
4: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
4: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
5: راح الأنوار سعداء جدا
4: معنا، لن تمل الرحلة.
6: نعرف أكثر مع الأستاذ
0: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
7: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء
8: الله يعني بصفة السمات اللي جعلتكم بصفة
4: طبعا. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
9: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
4: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح أني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
14: حياكم الله يا أصدقاء من جديد، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن. وصلنا معكم إلى ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح، وكما تعودتم يعني في ساعتنا الثانية بانتظاركم العديد من المواضيع اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. نبدأ بالعناوين.
15: نبدأها بالعناوين مستمعينا. في أول مواضيعنا لليوم زي ما ذكرنا لكم راح نحكي أكثر عن لغة الجسد بين العلم والمبالغات.
14: أما في فقرتنا الرياضية واللي مخصصة لأحداث المونديال، نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال.
15: أما في فقرة أصحاء فرح نحكي عن ممارسة الرياضة بعد سن 40 أو 50. هل نقدر نبدأ فيها؟ هل هي فعلا تفيد جسمنا؟ هل نقدر نبني عضل حتى بعد هذا العمر ويصير جسمنا أقوى؟ أم أنه يكون خلاص يعني فات الأوان زي ما يقول البعض؟ وإيش هي الأمراض اللي ممكن تقينا منها ممارسة الرياضة حتى بعد سن 40 والـ50؟
14: يا سلام، هذه بالذات

0: هذه النقطة مشاعر كثير مننا يعني يواجه ناس أو يعني يقابلهم يكون عندهم هذا الاعتقاد أنه أنا كم عمري الحين يعني خلاص أنا عمري 40 يعني يدوب بس مشي
1: يعني الأربعين صغار صاروا
0: بالضبط يعني. أنه أحافظ على لياقتي. في ناس كذلك يخشون من الإصابات يقول لك أنا في الأربعين أكثر عرضة للإصابات، إصابات المفاصل، إصابات الأوتار أو كذا. هل هذه الأفكار هي صحيحة فعلا؟
1: أيوة.
0: وهل ممكن أني أنا فعلا أمارس رياضة معينة بعد سن الأربعين أو أبدأ أسس أو أبني في هذا السن؟ راح نشوف ونتعرف أكثر في هذه الفقرة وفي فقرة أصحى.
1: طيب نبدأ مستمعينا فقراتنا مع ضيفنا محمد عايض البيشي، مدرب معتمد في لغة الجسد وخبير في تحليل الشخصيات. يعني رح نحكي مع ماجد عن الموضوع اللي تناقشنا فيه طول الساعة الأولى مع مستمعينا.
0: صح.
1: زي ما احنا عارفين نسمع كثير انه تشابك اليدين يعني الرفض او الانغلاق. كمان تجنب النظر في العينين ممكن يدل على المراوغة او الكذب، أو طريقة الجلوس تكشف شخصية الإنسان إذا كان هو انطوائي إذا كان هو منفتح. ومع انتشار مقاطع تحليل لغة الجسد اللي صرنا نشوفها بشكل كبير جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، شوف زي ما ذكرت صديقتنا مها مقابلات لفنانين أو مقابلات أو حركات مثلا لشخصيات عامة، على طول تلقى مقاطع وحاطين دائرة مثلا على عيون الشخص أو صحيح. على يدين الشخص.
0: صحيح.
1: ويقولوا أنه والله هذا دليل على أن مثلا ترامب لما يكون نازل من الطيارة هو وزوجته ميلانيا مثلا إذا ما مسكوا يدين بعض يقولوا هذا دليل على أنهم مختلفين أو نعم. ما أعرف إيش.
0: صحيح. وصل الحال مشاعر لدى البعض إلى أحكام
1: أي
0: أنه هذا الشخص اللي يتعامل بالطريقة هذا ولغة جسده بالطريقة هذه لا تثق فيه أو لا تتعامل معه أو كذا أو كذا. فمدى صحة هذه القراءة أو هذا التحليل للغة الجسد هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع الأستاذ محمد عايض البيشي، مدرب معتمد في لغة الجسد وخبير في تحليل الشخصيات. حياك الله وسعد صباحك أستاذ محمد.
2: يا مرحبا الله يحييك، صباحكم الله بخير،
0: شلونكم؟
2: عساكم طيبين.
0: يا هلا وسهلا، يسعد صباحك، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح.
2: وانا سعد
0: يعني كمدخل كذا وبس عشان توصل الفكره للناس، ودنا نعرف وش المقصود بلغه الجسد، وهل هي علم قائم بذاته ام مجرد وسيله تساعد الاشخاص على فهم بعضهم او تسهل عمليه التواصل؟
2: الله يعطيكم العافية. أولا أنا أحب أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة جدا.
1: شكرا لك.
2: وبالنسبة لتحليل الشخصية من خلال لغة الجسد أو فهم لغة الجسد، لازم نفهم حاجة قبل لا أعطيكم وشو لغة الجسد أساسا. هو علم يعتبر أداة مساعدة، وليس علم يعني صلب أو جامد أو ممكن حنا ناخذه كإطار ثابت مثل رياضيات ولا فيزياء ولا لا. هذا المفهوم الخاطئ اللي عند الناس كلهم.
1: أيوه.
2: هو يندرج تحت علم السلوك، في تحت علم النفس. ممتاز. يساعد في أنك تفهم الطرف الآخر، دوافعه، تفهم الأمور العاطفية اللي هو يشعر فيها الآن. يعطيك إشارات تبين لك، توضح لك هذا الشخص، أو يعطيك إشارات هذا الشخص كيف يتعامل معه الحين. هل هو والله سعيد فعليا؟ هل هو حزين؟ هل هو يكذب؟ هل هو والله حين خايف؟ هل هو يبين لك. في في في في لغة الجسد، في لغة الجسد يا جماعة، وأنا قاعد أعاني فعليا مع أشخاص كثير إنه يجي يطلق أحكام.
0: أيوة.
2: على مثلا على حركة معينة، مثلا واحد لمس خشمه هو كذاب توتر يا أخي. مو يرحم والديك، لا تعقد الناس يعني، لا يعني لا تخلي العلم يعني بهالدرجة سيء.
1: أيوة.
2: علم التحليل لغة الجسد هو عبارة عن حركات وإيماءات، ممتاز، متكاملة تدرس في تسلسل. يعني هذا الشخص كيف طبيعته، هذا الشخص وش ظروفه الاجتماعية أساسا، هذا الشخص وش وضعه اللي هو جالس فيه، المكان حقه، هذا الشخص أساسا لما سوى هذه الحركة هو هل عنده مشاكل مثلا صحية أساسا، هل هي حركات تعتبر طبيعية ولا مصطنعة. يعني هذه تفاصيل، ممتاز، لازم الواحد انه يحطها في

0: الحسبان عشان يقدر يطلع مدلولة صحيحة أو سليمة. ممتاز. ولا أيوة. حتى يستند عليها. يعني لازم مثلا طلعت حركة أن هذا الشخص عنده توتر، عنده خوف أو قلق. ممتاز. بعد ما درست السلوك كامل، لازم أنك وقتها ما تصدر حكم، وقتها أنت ممكن تسأل أسئلة تستبين تستوضح. ممتاز. مثلا في شيء أنت خوفك أو مقلقك شيء.
1: أيوة.
0: أنت مثلا فيه يعني واضح أنك مثلا بعضهم عيونه مثلا تبدأ تلمع مثلا، ولا عندك والله شكلك أنت فيه أحد في شيء موقف عجبك. أسأله. ما أصدر عليه حكم أنك أنت ترى كنت كرهتني، أنت ما تحبني، أنت شكلك جالس تكذب. أنت هذه المشكلة اللي جالس الحين أغلب الناس يعني يأخذون معلومة معلومتين في المقطع أو في عبارة. أيوة. يعني أو
1: يعني مهم أستاذ محمد إنه إحنا يعني نتبين قبل ما نحكم على الشخص أو نعطي يعني نحكم عليه حكم مطلق. نسأله زي ما في أحد متصلينا أو آخر متصلينا لا يا رب قبل الأخير بالساعة الأولى قال أنه هو انرفض من مقابلة عمل لأنه كان كثير الحركة لأنه هو أصلا طبعا أنه حركة يدينا كثيرة وحركة راسه كثيرة، فحكموا عليه أنه هو
2: شخص كذاب.
1: أيوة شخص مراوغ وشخص كذا مو متزن نفسيا، فرفضوه من مقابلة العمل. رجعوا بعد 6 شهور كلموه وقالوا له إحنا ما لقينا أحسن منك ولا لقينا أحسن من السي في حقك. أيوة.
0: شوف اللغة الجسدية تعطيك فيدباك أولي أو شعور أولي. ممتاز. تقدر أن تقيم من خلاله. ولكن أرجع أقول لكم النقطة الأولى، هو ليس حكم. فالأشخاص اللي مثلا في أنا أعمل موارد بشرية، والآن الحمد لله مدير موارد بشرية ونسوي مقابلات وظيفية.
1: أيوة.
0: الأشخاص اللي يجونا ممتاز ونسوي لهم مقابلات وظيفية، لغة الجسد هو يعتبر إشارات هي مكملة. يعني مثلا تلقون مثلا الشخص الذكي جدا والفاهم في عمله تلقاه لغة جسده مثلا هي باردة وما يعطيك شعور أن هذا الشخص واثق. هو فعليا ممكن عنده مشاكل في شخصيته. أيوة. ولكن في العلم وفي النقطة اللي نحتاج فيها هو مبهر جدا.
1: أيوة.
0: لغة الجسد هي تعطيك إشارات معينة على حسب الوظيفة اللي أنت تحتاج فيها، على حسب الشخصية حقتها نفسها. مثلا أنت متوظف في منصب قيادي أو في إدارة أو كمشرف أو كموظف مثلا في أعمال إدارية أو كموظف في أعمال في علاقات حكومية أو علاقات عامة. أو كل شخصية أو كل وظيفة لها سمات معينة لازم أنك أنت تحددها على الشخص اللي بيجيك.
2: حلو.
0: فمثلا أنت متوظف واحد علاقات عامة، لازم أن يكون لما يدخل عليك واضح أنه يكون ظهره مستقيم، السلام حقه مصافحته تكون يعني متوازنة، ما فيها شدة، ما فيها ضعف، ما فيها ليونة. نبرة صوته تكون فيها ركوز عالي، لأنك أنت تحتاج شخص بهذه المواصفات. هنا هذه الحركات وهذه المآت تعطيك شام هذا الشخص ممتاز بهذه الوظيفة. فأنت تبدأ يعني خلاص تبدأ تنتقل النقطة الثانية اللي هو تشوف مثلا معلوماته خبرته إلى آخره، يعني من الإجراءات الوظيفية.
2: طيب في نصائح كانت تنتشر طبعا، أنه كثير من أصدقائنا في ساعتنا الأولى شاركونا بأنه في من وجد أنه الموضوع هذا يعني جدا صحيح وفعلا، وفي من وجد بأنه في نوع من المبالغة، وفي حسابات أكيد انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي تعطي دلالات بأنه هذا الشخص مثلا اللي يسوي الطريقة هذه معناته أنه يعاني من كذا. يعني مثلا على سبيل المثال انتشر منشور كذا على منصات التواصل الاجتماعي بيقول 4 حركات تدل على أن هذا الشخص لا يمكن الوثوق فيه، يعني انتشرت على السوشيال ميديا. طبعا وشرح انه مثلا وضع اليد على الفم او فرك اليدين. مدى مصداقية مثل هذه التحليلات او هذه المنشورات، يعني هل ممكن اني انا احكم على شخص انه لا يمكن الوثوق فيه بمجرد انه يسوي 4 حركات هذه، او مثلا شخص اي شخص يسوي الحركة هذه معناته انه شخص كذاب او يخبي شيء؟
0: أنا أرجع أقول لكم يا جماعة الخير في الحركات واحد طلع 4 نقاط أو 4 حركات سلبية. ممتاز. أنت لازم ترجع للسياق ولازم ترجع للوضع الشخص. حتى الثقافات بين الشعوب مختلفة. حركات تسويها إحنا عندنا هنا في السعودية ممتازة، تسويها مثلا في شرق آسيا أنت كأنك تسب اللي قدامك.

0: يعني على حسب نوع الحركة ومتى تصير وش موقعها بالضبط وين صارت والشخص نفسه. يعني مثلا واحد حك خشمة، نعطي مثال حك خشمة، ممتاز. هنا نقول بعضهم توتر كذب، لا ممكن الرجال عنده حساسية، طيب
1: ممكن صدق خشمه يحكه،
0: ممكن فعلا غبار دخل في خشمه، ممكن أيوه. يعني على قولة الأولين يعني باكل لحم جاء حكه في خشمه، ما
2: ممكن عز الله فعلا.
0: فما هو مقياس انك انت تحكم على طول من اول عركه. يعني انت لازم مثلا تشوف مثلا سلوكيات الشخص هذا، بعضهم مثلا سلوكياته هو هادي وحركاته متزنه، بس لما تسال عن موضوع تلقى حركاته بدات تختلف، حركات صارت سريعة، تعرف ان هنا لا في اختلاف في الحركه، يعني هنا في موضوع في غلط.
1: ايوه
0: كذلك رمشة العين او العين في التواصل. يعني يصير فيه بعض الحركات مثلا، لا هذه معلومه لازم تصير عندكم كلكم عشان تكونوا محترفين جدا في لغه الجسد وقرايه الاخرين. ركزوا دائما مو في الثانيه الاولى، لا في الاجزاء اللي في الثانيه الاولى. في الاجزاء اللي في الثانيه الاولى بعد اي سؤال او اول رده فعل. لان هنا يصعب جدا على العقل انه يتوازن بين الكذب اللفظي والكذب الجسدي، يعني مستحيل تضبطها. يعني الكي الجسم ممكن يعطيك، يعني بعض المحترفين جدا مثلا يكذب يضبط الكلام يكذب فيه ولغه الجسد تكذب معه، بس هو مستحيل انه يكون 100%. لازم أن يكون في وقت يغلط فيه يزل فيه. او حتى مثلا بعض الاشخاص اللي يبين الحب، تلقى مثلا هو يبين الحب الكلام، بس لغه الجسد تلقاها تبين في اول جزء من الثاني لما تسأل سؤال معين على قد يعني كم قديش تحبني. ركز هنا في اول جزء من الثاني، هنا بتبين سواء كانت ابتسامه بحركه عين الى اخره، اول جزء من الثاني تبين لك رده الفعل وتقدر وقتها تفهم الشعور الحقيقي.
1: بس
0: هذه يعني شيء يعني ان شاء الله باذن الله انكم توصلوا الحمد لله.
1: استاذ محمد، في ناس كثير عندهم سرعه بديهه، وكمان يعني يكون من سرعة البديهة اللي عنده يكون هو متوقع، مثلا إذا كان في موقف معين يكون متوقع الأسئلة اللي راح تنسأله، فأول ما ينسأله السؤال على طول يقدر يتحك، يعني هو أوريدي يكون مجهز من قبل، فيكون عارف يتحكم بلغة جسده أو يكون متدرب أنه هو كيف يخفي مشاعره. يعني في ناس عندهم هذه الملكة، فهل فعلا يقدر الشخص يزور لغة جسده أو يتدرب على إخفاء مشاعره؟
0: نعم نعم، الواحد يقدر أنه يكون يتحكم بلغة جسده إلى أعلى درجة، ممتاز، يقدر يتحكم إلى أعلى درجة. ولكن هل هو يقدر يتحكم بشكل مطلق؟ مستحيل، لا يوجد شخص يقدر يتحكم بشكل مطلق. هذا واحد، بقصة قصيرة عشان تكون في الصورة، هذا واحد كان يعني رايح لدولة ثانية عشان عنده مهمة، مهمة كذا دبلوماسية ولا بي أحد يعرف، فهم حاولون يعرفون هذا الشخص مين. نفس الطبايع نفس الحركات نفس كل شيء نفس، لين صار له موقف واحد واكتشفوا من بعده أن هذا الشخص ما له دخل في المنطقة، هذا هو اللي إحنا نبغاه ندور عليه. وش الحركة؟ الحركة أن في الشعب في النظام عندهم لما يأخذون الورد يمسكونه بطريقة معينة بيديهم كده سنتين يمسكون فيه ويضمونه، يعني هذا الوحيد اللي ماسك الورد بشكل مقلوب باليد يمشي فيه على تحت، ما في حد يسويها، ما هي موجودة في الطبايع. فبالتالي مهما وصلت مرحلة عالية في لغة جسدك إلا أنه يوجد فيه أجزاء معينة تقدر أي المتمرس فيها يفهم أنك أنت جالس تكذب. مثلا بعضهم يعرف أنك أنت لما تناظر في عينه أنك أنت جالس تكذب، فهو يعرف هذه النقطة فحاول أن يتحاشاها أو يتفاداها مثلا، فيصير هو عارف النقاط هذه. بس في خلال كم سؤال من خلال كم ردة فعل في بعض النقاط يبين لكم اللي هو أن هذا الشخص لا هو قاعد يزيف ولا صادق. في حاجة معلومة لازم تفهمونها، أن التطابق في اللفظي ولغة الجسد هذه ما حد يقدر يطابق 100% إلا الشخص الصادق. إذا الشخص ما هو صادق لابد أن يكون في اختلافات.
1: أيوة
2: جميل. طيب أستاذ محمد، يعني للأشخاص الغير متخصصين، يعني إحنا سمعنا من كثير من مستمعينا بأن هناك إيمان تام مثلا وتحليل مطلق، وبناء على هذا التحليل يتم اتخاذ القرار. في ناس مرة تصدق لغة الجسد بشكل مرة كبير وتتخذ إجراءات مصيرية بناء على لغة الجسد. بالنسبة لهؤلاء الناس الغير متخصصين، مدى دقة لغة الجسد أو قراءة أو فهم لغة الجسد لهم ومساعدتهم على

0: اتخاذ قرارات صحيحة.
1: أنا والله دائما أنصح أقول الجماعة لا تأخذ قرار بناء على لغة جسده. أنا كمتخصص كمدرب أقول الجماعة لا تأخذ قرار على لغة جسده نهائيا. يعني هو أخذ أنت كأداة مساعد شيء يساعدك شيء معاونة كأنها قرينة قرينة للشيء ممتاز. يعني لا تطلق فيها حكم نهائيا، هي تساعدك للوصول للهدف اللي أنت تبغاه أو وصول للفهم للشخص اللي أنت تبغاه. واضح؟ يعني خصوصا الأشخاص المبتدئين أو الأشخاص اللي ما يعرفون أصلا هم سمعوا معلومة أو قروا معلومة، أنت لا تطلق حكم نهائي. يعني لا تحاول أبدا، حتى لا تحاول. يعني أوكي ممكن تأخذ، بعضهم ما يفرق بين سالفة لغة جسد وسالفة اللي هو الحدس أو إحساسه. بعضهم يكون إحساسه سلبي أصلا، لما يشوف حركة وسمعت أن هذه الحركة سلبية يجمعها مع إحساسه فيطلع حكم. لا يا الغالي، ما لا تربط الموضوع هذا بشكلها.
2: طيب
1: انت ممكن احساسك وحدسك شيء هذا لك انت، ممكن ان تبني عليه حكم وقرار شيء راجع لك، لكن لا تظلم الناس او لا تدخل في بعض القرارات اللي ممكن تؤذي نفسك او تؤذي الاخرين بسبب حركه معينه ممكن تكون سبب مشكله صحيه وليس لها علاقه في شخصيه نهائيه.
2: طيب جميل، نختم مع حضرتك أستاذ محمد بأسئلة سريعة جاوبنا عليها بنعم أو لا، بس علشان كذا نلخص الموضوع للمستمعين. هل الوقوف باستقامة يدل دائما على الثقة بالنفس؟
1: نعم.
2: طيب هل تشابك اليدين دائما يعني أنه الشخص منغلق أو رافض للوضع اللي أمامه؟
1: لا، يمكن يكون بردان.
2: حلو.
0: حلو.
2: طيب هل الابتسامة دائما تعني أنه الشخص مرتاح أو سعيد؟
1: لا، يمكن يمثل.
2: حلو. هل سلام. كثرة الحركة تدل دائما على التوتر؟
1: لا، ممكن يكون عنده مشكلة في الأعصاب أو شارب قهوة زايدة.
0: يا سلام.
1: ولا يعني لها إشارات ثانية.
0: سامعين يا جماعة، مو
1: يعني في في هي لها هي تدل على توتر لكن مو مطلقا، يعني لا تطلق عليها مثلا، لا في أشياء ثانية ممكن تتوتر. ممكن هم الحين قاعد يشوفونكم مخرجين حركتكم زايدة، فيا جماعة ترى من القهوة ما له دخل إنه وين
2: توتر. أي والله، هذه رامي دائما يقول لي حركتك زايدة.
0: والله كلنا أنا وأنت.
2: طيب أخيرا، هل تجنب النظر في العينين يعني الكذب؟
1: لا، ليس مطلقا.
2: طيب جميل جدا، شكرا جزيلا.
0: كل الشكر لك أستاذ محمد البيشي، مدرب معتمد في لغة الجسد وخبير في تحليل الشخصيات. سعيدنا جدا بهذا اللقاء، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
1: أعطيكم العافية، شكرا لك
0: معي. هلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: عليكم.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: مشاعل، اتوقع هذا اللقاء ممكن بيزعل ناس كثير. اخذوا اراء او اخذوا قرارات بناء على قراءتهم ممكن الخاطئه للغه الجسد. يعني مثل ما قال الاستاذ محمد، قال يعني خذوها اداه مساعده لفهم، ولكن لغه الجسد لا يصلح أن تكون أداة للحكم النهائي على الأشخاص.
2: صحيح.
0: يعني الناس اللي تتجنب، الناس اللي يعني ما تعطي فرصة للشخص بناء على لغة جسده.
2: أيوة.
0: يعني هذا موضوع ربما أو أكيد يعني بيكون مجحف في حق الطرف الآخر. طيب مستمعين الكرام، وصلنا معاكم لأحوال الطقس مثل ما تعودتوا، يعني نطلعكم دائما على قراءة سريعة لحالة الطقس لهذا اليوم في مدن المملكة، المدن الرئيسية. يعني وفق المركز الوطني للأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية وكذلك الرياض، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
2: في حين لا تزال الفرصة مستمعينا مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
0: نعم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بالعاصمة الرياض، عندنا درجة الحرارة العظمى هي 43 درجة مئوية والصغرى 29.
2: أما في جدة فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة والصغرى تصل إلى 29 درجة.

0: الدمام فهي يعني العظمى في درجة الحرارة، العظمى اليوم 46 درجة مئوية والصغرى 29، يعني درجة كبيرة جدا 46.
1: أيوه.
0: فالله يعينكم يا أهل الدمام، وانتبهوا يعني في أوقات الذروة.
1: يقال دائما أن الرطوبة تخفف الحر شوي، يعني تخفف وهج الحر شوي.
0: صحيح.
1: يعني الله يعيننا جميعا صراحة، بس يعني حد الآن الصيف لسه محتمل. طيب، من أحوال الطقس مستمعينا ننتقل سريعا إلى حركة المرور، ونبدأها بمدينة الرياض، حيث تشهد مدينة الرياض ازدحام متوسط إلى شديد في حركة المرور في بعض الشوارع الرئيسية. هناك ازدحام شديد باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، وازدحام شديد على الدائري الشرقي، وأيضا ازدحام ملحوظ على طريق مكة المكرمة.
0: أما بالنسبة لمدينة جدة فتشهد كذلك انسيابية بشكل واضح في حركة المرور، عدا يعني ازدحام متوسط إلى شديد على طريق الحرمين، وكذلك الحال في شارع فلسطين.
1: أما مدينة الدمام فتشهد انسيابية أيضا في حركة المرور مستمعينا، ما عدا طريق يعني هذا في معظم الشوارع الرئيسية احنا نحكي، ما عدا طريق الملك فهد، هناك يعني ازدحام ملحوظ نوعا ما، بس انه مو كبير جدا.
0: ودائما في ختام هذه الفقرة نوصيكم مستمعينا الكرام بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم توصلوا لوجهاتكم سالمين بإذن الله.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة أصحاء، ومثل ما ذكرنا في بداية هذه الساعة عن الرياضة بعد سن الأربعين، يعتقد البعض أنه بدأ ممارسة الرياضة بعد سن الأربعين أو الخمسين قد يكون متأخر، وأنه ممكن الفائدة الحقيقية تكون لمن اعتادوا عليها منذ الصغر.
1: مستمعينا أيوة، يعني دائما احنا نسمع انه ممارسة الرياضة بعد سن الأربعين والخمسين، يعني اذا جاء الشخص يبغى يمارس الرياضة فيقولوا له اتأخرت، او هو الشخص بنفسه يقول لا انا خلاص راحت علي، يعني خليني بس انه ممكن اهتم بنظام اكلي شوي، بس انه ما عاد جسمي، حتى ما عاد جسمي يساعدني اني انا ابني عضلات بشكل كويس. الدراسات الحديثة اشارت الى انه البدء في اي مرحلة عمرية، البدء بالرياضة ممكن يحقق فوائد جدا كبيرة، مو بس بتحسين اللياقة، لا بل بالوقاية من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب وهشاشة العظام، كمان الحفاظ على الكتلة العضلية. فهل فعلا العمر عائق أمام ممارسة الرياضة؟ وإيش هي التمارين الأنسب بعد سن الأربعين والخمسين؟ رح نعرف أكثر مع ضيفنا الكابتن طلال الشمري، المتخصص بالتمارين الرياضية والمنزلية. صباح الخير.
3: صباح النور سوريا، هلا ومرحبا فيكم جميعا.
0: هلا وسهلا يا كابتن.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح.
3: الله يعطيكم العافية وصبحك الله بكل خير.
0: هلا وسهلا،
3: الله يرضى عليكم، وأنا شاكر لكم على هذا اللقاء اللي فعلا بإذن الله يكون ممتع إن شاء الله ويحمس الكثير بعد سن 40 بدون تدريبات.
0: وسعداء جدا بوجودك معنا، لكن خلينا نبدأ هل صحيح فعلا المعتقد المنتشر لدى البعض، خلينا نقول أنه لا والله الأربعين ترى راحت عليك، أو ما يمديك، أو أنت تكون معرض أكثر للإصابات في سن الأربعين والخمسين، لذلك يعني خلك في الرياضات البسيطة مثل المشي وغيره، هل هذا المعتقد صحيح كابتن طلال؟
3: لا طبعا هذا المعتقد غير صحيح. في ناس كثير يتكلم عن الموضوع هذا أنه بعد الأربعين بعد الخمسين خلاص اجلس في البيت وريح وكل علاجاتك ونام، هذا لكن في الحقيقة اللي نشوفها لا، كثير من الناس تمرنوا بعد الأربعين وبعد الخمسين وبعد حتى الستين وحتى السبعين، وتحسنت أحوالهم وزانت عضلاتهم وباش إن شاء الله تبارك الرحمن، يعني تغيروا، انقلب الشخص من شخص إلى شخص آخر. يعني بمعنى أصح أن العضلات في هذا الوقت تستجيب، لكن أهم حاجة أنك تبدأ بالطريقة الصحيحة، هذا هو المهم.

0: طيب
1: صحيح ان العضله في هذا السن تكون ضعفت كثير، خصوصا اذا ما تمرنت. واحنا نعرف كل 10 سنوات بعد سن 30 او بعد سن 40 انت ما تتمرن تبغى تفقد، كل 10 سنوات تفقد 5% من الكتله العضليه، وكذلك من سن 40 لسن 50، وكذلك من سن 50 لسن 60. فاذا انت في كل 10 سنوات تخسر 5% من الكتله العضليه، يعني شيء كثير جدا،
0: أي
1: يعني معناته انك تكون عليك القومه صعبه، الجلسه صعبه، حتى في صلاتك تكون صعبه، حتى في مشيتك كلها تكون صعبه. لذلك
2: نعم
1: اهم حاجه في هذه الاشياء انك ترجع للتمارين الصحيحه، وخصوصا وانا اتخصص دائما اتكلم عن الكتله العضليه، لان
0: أي
1: البعض انا اسوي رياضه، ايش الرياضه تسويها؟ انا امشي، ممتاز. وبعدين وغيرها؟ قال انا امشي. طيب وبعدين وغيرها؟ قال ما هي رياضه. طيب المشي هي رياضه، ممكن
0: أيوة.
1: تكون مو رياضه، ممكن تكون نشاط، فقط نشاط ما يكون رياضه.
2: نعم
0: أيوة. طيب كابتن طلال، يعني إحنا نسمع عادة، أنت حضرتك حكيت عن الكتلة العضلية،
1: نعم
0: يعني الكتلة العضلية عادة يقولوا إنه إذا ما كونها الشخص من بدري فيصعب أنها تتكون بعدين، خلينا نقول بعد سن 50، لأنه الحين بمقاييس اليوم سن 40 صار تبارك الرحمن، يعني لسه يعتبر بعز شبابه كأنه بال30. فخلينا نحكي
1: صحيح.
0: عن بعد سن 50 مثلا، أو بعد سن 55، يقدر الإنسان يبني كتلة عضلية؟ يعني كم يستغرق الشخص عشان يبني كتلة عضلية جيدة مقارنة بالشخص اللي عمره 25 مثلا؟
1: صحيح تفرق، وان العضلات في هذا السن بتكون اضعف بكثير، وخلايا الهدم تكون اكثر من خلايا البناء، لكن اذا بدا بالطريقه الصحيحه راح يبنيها باذن الله، في خلال 6 شهور راح يبني عضلات سليمه جدا. وانا اتكلم اخت مشاعل وليهون الاخ ماجد، انا اتكلم فقط للجنسين، انا اتكلم من جنسين، لان البعض يعتقد اني اتكلم فقط عن الرجال وان المراه ما لها اي علاقه بهذا الموضوع، وهذا اكبر خطا. أنا أتكلم عن الجنسين للرجال والنساء. بعد سن 30 من الضروريات أن المرأة والرجل يقوي الكتلة العضلية. والمشكلة أني أواجهها أنا، أن أغلب المتابعين معي هم من فئة النساء، فيعتقدون يقول لا ما نبغى نتمرن تمارين مقاومة بسبب أن ما نبغى عضلاتنا تصير مثل عضلات الرجل.
2: الرجل إيه؟
0: أي
1: هي استحالة تماما تكون عضلات المرأة مثل عضلات الرجل، لكن إحنا نطالب فيه انك تقوين العضلات الداخليه الجسم، عشان تقدرين تقومين، عشان تقدرين تلعبين مع عيالك، عشان تقدرين تشيل اغراض، تنظفين،
2: حلو.
1: تتحركين، لابد تقوى الكتله العضليه. اما بالنسبه للاستجابه، نعم تستجيب، لان الجسم ما يعرف ان هذا عمره 50 ولا عمره 40، يعرف ان كل ما اعطيت الجسم يستجيب، لكن اهم حاجه اقول لكم ان لازم تكون بالطريقه الصحيحه.
2: نعم، هذا بالنسبه للهاجس اللي يكون عند السيدات، ايضا عند الرجال في هذا السن يخشون مثلا كابتن من الاصابات. دائما في
1: نعم.
2: معتقد دائر او منتشر لدى البعض، يعني انه انت اكثر عرضه لاصابات العضلات او اصابات المفاصل او الاوتار، فلذلك انه لا تضغط على نفسك كثير في التمارين، خلك على المشي او تمارين المقاومه البسيطه، منها انت كذا كسبت لياقه، ومنها يعني جنبت نفسك الاصابات. وش رايك في هذا التفكير او هذا المنطق؟
1: هذا المنطق خاطئ جدا، لانك بهالطريقه انا عطلت نفسي وجسمك يستجيب لاكثر من كذا. لكن ارجع اقول لابد من الطريقه الصحيحه. كيف تبدا في الطريقه الصحيحه؟ المشي ممتاز جدا، تمارين التوازن تمارين مهمة جدا، خصوصا ما بعد 50، لأنهم هم أكثر عرضة الناس للسقوط. وبعدها يأتي تمارين المقاومة. تمارين المقاومة هذه أفضل حاجة لكل شخص تعدى 40 أو تعدى 50 وجسمك يعطي. وفي ناس كثيرين عندنا في النادي أو في، ما شاء الله تبارك، عمره 60 سنة وجسمه ما شاء الله يحمل من الكتلة العضلية ما الله به عليم، افضل من واحد عمره 30 سنه. فهذا يعطينا حافز ان نقدر نتدرب ونقدر نبني كتله عضليه. والبعض يعتقد ان الكتله العضليه فقط للحركه، بينما العضلات كل ما زادت الكتله العضليه

0: حافظ على السكر بشكل أكبر، لأن العضلات تحرق السكر. الأمر الثاني، كل ما زادت الكتلة العضلية تحرق دهون بشكل أكبر، حتى في وقت الراحة، حتى في وقت النوم. لذلك إحنا دائما أنا أحفز أنك تبني كتلة عضلية. المشي ممتاز جدا، لكن المشي مشكلته الوحيدة لا يبني عضلات. يعني
1: ما
0: مهما
1: يبني
0: مشيت لو
1: عضلات،
0: تمشي
1: حتى لو كان هرولة مثلا أو كذا.
0: حتى لو كانت هرولة ما تبني عضلات.
1: أي
0: نعم تزيد اللياقة البدنية لصحة القلب، زيادة اللياقة البدنية، لكن ما يبني عضلات. لذلك الطريقة الصحيحة هي تمارين المقاومة مهما كان. لذلك أنا دائما في جميع وسائل التواصل أتكلم زيادة الكتلة العضلية. إحنا ما نبغي ننحف، إحنا ما نبغى ننحف، إحنا نبغى نبني كتلة عضلية. إذا إحنا بنينا كتلة عضلية يعني صحة أفضل، يعني حرق، معدل الحرق يكون أعلى، يعني محافظة على السكر بشكل أفضل. لذلك الخيار الوحيد لنا أن نبني كتلة عضلية بالإضافة إلى المشي. يعني ما نعطل المشي ولا نعطل تمرين التوازن ولا نعطل السباحة، كلها مطلوبة، لكن الأساس هي بناء كتلة عضلية. لأن الكتلة العضلية هي مع الكبر هي اللي تساعدك، هي اللي تحملك، هي اللي تخليك تقوم من الكرسي، هي اللي تخليك وانت كرامة تقعد في جرة المياه، هي اللي تخليك تصلي بكل سهولة ويسر. يعني في كل حركاتك لابد من كتلة عضلية.
2: نعم.
1: طيب كابتن طلال، إيش هي يعني مثلا خلينا نقول أكثر التمارين فعالية وبنفس الوقت ما راح أقول أقلها مجهود، بس إنه للناس الرجال والنساء اللي يبغوا يعملوها بالبيت بدون ما يبذلوا مجهود جدا عالي؟
0: التمارين، شوف بالنسبة للتمارين أطالبها، أنا اللي أعتقد البعض أن يقول لابد تروح للنادي تتمرن ولابد تشيل أوزان. أساساً أنا حتى تخصصي هي تمارين منزلية.
1: أي
0: تمارين منزلية بكل بساطة، تمارين أنك تجلس وتقوم من الكنب، هذه من أقوى التدريبات، وهي جلوس وقيام من الكرسي شيء بسيط، وإحنا نسميها السكوات أو تسمونها
1: أيوة
0: تمارين القرفصاء. هذه من أفضل التمارين، وهذا رقم واحد لابد نحافظ عليه، تمرين سكوات
1: هذه
0: القيام
1: للأفخاذ
0: والجلوس.
1: والظهر.
0: الأفخاذ للظهر، للأرداف، للبطات، للساقين، هذه
1: أي
0: كلها مهمة. البعض يقول نبغى تمرين بطن، اللي يواجهني في الشارع كابتن أنا سمين أبغى تمرين بطن، هم يعتقدون فقط تمرين البطن هو كل حاجة، بالرغم أقول لا تتمرن بطن،
1: أي
0: لا تتمرن بطن، سوي التمارين الرياضية الثانية بالمحافظة على الأكل. في تمارين الكرسي، أنا أعمل تدريبات هنا في البيت تمارين على الكرسي. معقول في تمارين عن كرسي؟ نعم تمارين الكرسي ومجهودها عالي جدا. يعني أنا أنصح في تمارين السكوات اللي قيام الجلوس من البيت،
1: أي
0: طبعا نتكلم عن البيت،
2: أيوة
0: تمارين البلانك، تمرين
1: أيوة
0: البلانك
2: أي
0: إيه
1: هذا
0: هذا
1: اللي
0: مهم
1: يكون
0: جدا.
1: الشخص فيه منسدح وقاعد على
0: نفس
1: أصبعه.
0: أيوة مرفقين في الأرض،
2: نفس
0: نعم
2: البوش
0: أي
2: أب بس
0: وممكن
2: بثبات.
1: أي
0: ايوه وممكن يعدل، ممكن يعدل تضع الركبتين اذا كان الشخص ما يستطيع يحط ركبتين في الارض يساعده. هذا جدا من التمارين الممتازه. تمارين المهمه جدا اللي هي الجلوس على الجدار. الجلوس على الجدار مهمه جدا، تقوي عضلات الارجل بشكل رهيب جدا وتقوي عضلات البطن بشكل رهيب جدا. وانا ما بذلت مجهود كثير، لكني فقط اني جلست على الجدار مده 30 ثانيه. وعلى
1: كيف؟
0: فكره انا من خلال متابعتي معي من المتابعين واغلبهم نساء،
1: أي
0: ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم مجهود قوي وعندهم حافز غير طبيعي. لكن المشكله الوحيده اخ ماجد واخ مشاعل، كيف تصل لقلوب هذول الأشخاص؟
2: نعم
1: أي
0: بالكلمة. أنا طبعاً دائماً أتكلم باللهجة العامية، وإذا سوى التمارين تكون عندي الواد الله يحفظه معاي أقولها بالطريقة هذه، يا أمي أمتي اعملي باللهجة الحائلية، اعملي هات واعملي هات
1: أيوه.
0: واعملي هات بالطريقة اللي هي تدخل القلوب.
1: أي
2: جميل،
0: تلقى هذا له صدى غير طبيعي والناس تطبقه بشكل غير طبيعي.
2: طيب
0: لذلك حتى المتابعين عندي معمرهم 60 سنة ما ترسلني تقول كابتن، تقول يا وليدي يا وليدي كذا وكذا، يعني كبيرة في السن المرأة.
2: يا سلام.
0: لكن يستجيبون.
2: طيب.
0: يستجيبون، هم يستجيبون، لكن كيف تصل لقلوبهم فقط.
2: طيب كابتن طلال، يعني عندنا الآن البلانك والجلوس على الكرسي والجلوس على الجدار،
1: أي.
2: هذه

0: التمارين اللي ممكن الشخص يعملها في
1: والسكوات.
0: اي بالضبط.
2: نعم
0: لكن
2: نعم
0: هل بشكل
2: صحيح.
0: يومي ومع بعض ولا
2: لا
0: تكون
2: لا
0: بشكل
2: طبعا، لا لا، لان بيكون هذا الضغط قوي جدا على الجسم. يعني لو كنت نوعنا في، لو احنا خصصنا كل شخص خصص له 10 دقائق يوميا في البيت، 10 دقائق في
1: اي
2: تمارين، هذه تمارين المقاومه، انت بتكون بصحه وعافيه. بالاضافه المشي، طبعا المشي، حتى المشي البعض يقول احنا، طبعا احنا اجواء الان حاره، طيب يقول الجو حاره، والله ما اقدر امشي، الشمس، رطوبه، حر،
0: نعم
2: برضه تقدر تأدي التمارين وانت واقف في البيت بدون
1: ايوه
2: حركه،
0: ممتاز
2: برضه تقدر تمشي في البيت وانت جالس على الكنب او جالس على الكرسي.
1: اي
2: يعني ما في، الكل يقدر يؤدي التدريبات،
0: نعم
2: لكن المشكله من يدلهم على هذه التدريبات فقط لا غير.
1: رائع رائع كابتن طلال. يعني نختم الكلام مع حضرتك بأنه مو لازم الشخص يمارس الرياضة ساعة أو ساعتين يوميا علشان يستفيد، لا، ممكن ربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة باليوم تكون كافية، بس
2: نعم
1: تكون منتظمة.
2: نعم الدراسات تقول ان 150 دقيقة في الأسبوع تكون كافية، وأنا أنصح أي شخص لا يتعدى تدريباته مهما كانت
1: أي
2: فوق الساعة، لأن فوق الساعة راح تنعكس عكسية على الشخص، لأن
0: نعم
2: بيكون
1: حلو
2: في جهد عالي على الشخص، بيكون جهد عالي، بتكون
0: نعم
2: نتائج عليه عكسية. لذلك لا يتعدى الساعة بأي شكل من الأشكال، نص ساعة جدا ممتاز، لكن تكون تمارين منظمة ولو كان في البيت
1: أي
2: برضو.
1: أنا وماجد فتحنا الآلة الحاسبة وحسبنا
0: بعض
1: كم تطلع 150 دقيقة بالأسبوع، يعني تقريبا 21
0: 21
1: دقيقة باليوم.
0: اي
2: نعم
0: و42 ثانية
1: أيوة
2: كافي، أو يقولون هي 5 أيام نص ساعة، خمس
0: نعم
2: أيام نص ساعة ويومين
0: جميل
2: للراحة.
0: جميل، كل
2: نعم
0: الشكر لك ولوجودك معنا الكابتن طلال الشمري متخصص بالتمارين الرياضية والمنزلية،
2: رياضي.
0: شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
2: الله يعطيكم العافية وشاكر لكم هذا اللقاء.
0: هلا وسهلا، حياك
1: شكرا
0: الله، الله
1: جزيلا،
0: يحفظك. هلا
2: يا هلا، مع السلامة.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: لا زلنا اكيد في الرياضه مشاعل.
1: ايوه وصلنا لاخر فقراتنا لليوم مستمعينا، وهي اكيد زي ما عودناكم من بدايه كاس العالم فقره متخصصه بالرياضه واخبار الرياضه. ضيفنا اليوم الاستاذ عبد الله الاحمد، راح نحكي معه اكثر عن مباريات امس، صار في كثير مفاجآت في الملاعب، وكمان راح نحكي معه عن المباريات القادمه. اهلا وسهلا،
0: حياك الله استاذ عبد الله.
4: يا مرحبا، حياك،
0: هلا وسهلا، سعداء جدا
4: اهلين
0: بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح.
4: ولا اسعد يا روحي.
0: مباريات كانت شيقه، ومباريات البعض وجدها صادمه. يعني راح ابدا معك بانجلترا والكونغو اللي انتهت ب2-1، يعني قراءتك لهذه المباراه، هل كانت ضمن المستوى المتوقع، والنقاط القوة ونقاط الضعف في هذه المباراة؟
4: أول حاجة نعم، كانت ضمن المستوى المتوقع. منتخبات أفريقيا في الآونة الأخيرة أصبحوا متقاربين في الجودة مع أندية أو منتخبات اللي هي الأوروبية، ولكن دائما الواقع يفرض نفسه. القوة الذهنية عند المنتخبات الأوروبية فارقة بكثير، هذا الشيء اللي شفناه تكرر أكثر من مرة مع المنتخبات الأفريقية، وخاصة أمس مرتين، يعني مع السنغال ومع الكونغو في آخر الدقائق فجأة يضيع الحلم، فجأة تخسر التأهل بأخطاء بسيطة جدا. وأيضا ما ننسى قوة الجودة اللي عند المنتخبات الأوروبية مثل لعيبة هاري كين وغيره.
1: أي على سيرة هاري كين أستاذ عبد الله، يعني هاري كين أمس سجل هدفين ب11 دقيقة، فإيش رأيك كان بأدائه؟ يعني هو حتى تجاوز بيلي في قائمة هدافي كأس العالم.
4: 13 هدف الآن.
1: أي
4: كين ما حد يختلف على جودته، يعني لاعب أنا نحزن كمشجعين كرة قدم أنه قضى 10 سنوات في توتنهام.
1: أي
4: ممكن اليوم الكثير ما يشوفونه لاعب كبير او ما يشوفونه اسطوره، ولكن الحقيقه هو اسطوره. هذا شيء

0: غريب على هاري كين، اللاعب يمتلك جودة، هو واحد من أفضل لعيبة الهجوم في التاريخ، وبدون شك هو أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا.
1: بس الآن صارت المنافسة صعبة، أو صار
0: بين
1: مش صعب.

0: ما شاء الله في منافسة قوية،
1: اي هذا النسخة
0: فإن
1: فيها
0: شاء الله.
1: منافسة جدا كبيرة يعني استاذ عبد الله، لكن توقعاتك تروح لمين؟
0: امبابي
1: امبابي. ليش؟
0: هو الأقرب لها. امبابي قامة مختلفة من لعيبة الهجوم الموجودين
1: اي
0: حاليا، إصرار كبير ودائما يحب الأرقام، ممكن غيره من اللعيبة مثلا خلينا نقول ميسي ما يهتم حق الأرقام كثير. كين أيضا مش ذاك اللاعب اللي يقاتل على الأرقام كثر مبابي. أيضا اللعيبة الموجودين مثل هالاند مش متوقع أنه يروح بعيد في البطولة.
2: اي
0: فيني ما هو معروف عنه أن التسجيل كثير، هو أساسا الآن صدم العالم بـ4 أهداف، فأنا أشوف مبابي هو أكثر لاعب حاليا ممكن هو يجيب الهداف، وخاصة أنه ما شاء الله يمتلك منظومة يعني في النهاية.
1: جميل.
2: طيب أستاذ عبد الله، يعني أنا راح أسألك سؤال من شخص خبرته جدا متواضعة بكرة القدم، ويعني ما عندي هذا الباع الطويل فيها.
0: بسم الله.
2: وين كريستيانو رونالدو من القائمة؟ أنا كل مرة أفتح القائمة ما ألقى اسمه، وأنت حضرتك لابس قميص البرتغال أتوقع،
0: أي صح.
2: فقول لي وينه؟ يعني
0: العمر لا أحكام، هي اللي
2: بس
0: تختصر الإجابة، العمر لا أحكام.
2: كيف يعني؟
0: كاستيا اليوم نتكلم عن لاعب تجاوز 40 عام،
2: أوكي
0: لاعب يلعب لأنه هو في قرارة نفسه أن أنا باقي ما انتهيت.
2: أي
0: ما نقول انتهى، ولكن هو اليوم ما يقدر يقارع الشباب الموجودين.
1: لا
0: كريستيانو هو
2: بس ليونيل ميسي
0: أسطورة
2: موجود
0: كبيرة،
2: فوق، يعني
0: ولكن ما يقدر.
2: ميسي يعني بنفس،
0: ميسي لا، ميسي مختلف،
2: في بينهم
0: ميسي
2: 3 4 سنين بس،
0: ولكن ميسي مختلف.
1: طيب
0: هي
1: بس عشان
0: كذا.
1: نكون منصفين يعني لعشاق كريستيانو، كذلك كريستيانو يعني كثير من الأخبار والأشياء المتداولة في غرفة الملابس داخل المنتخب البرتغالي، كثير من الآراء كذلك اللي انتشرت بأنه يواجه ضغوطات جدا كبيرة أو نوع من المحاربة كذلك،
2: ايوه
1: هذه أثرت أيضا على أدائه على الجانب النفسي
0: صحيح.
1: كذلك، بعكس منافسه الأشهر هو ميسي. ميسي
2: أيوة.
1: يعني قاعدة تقدم له على طبق من ذهب،
2: أيوة يعني
1: وهو
2: زي
1: يستحق
2: كأنه
1: أكيد.
2: الطريق مفروش لورود، بينما كريستيانو لا، يعني حتى في اتهامات سمعنا فيها البارحة أنه ترى واضح أنه الموضوع مؤامرة علشان الأرجنتين توصل إلى النهائي، لأنه مو معقول حاطين قدامها منافسة بالفرق اللي يعتبر مستواها جيد يعني، وقدام البرتغال حاطين منافسة فرق يعتبر أدائها يعني كبير جدا.
0: موضوع المؤامرة هذه خلينا نقول يعني كلام أطفال.
2: أي
0: في النهاية البرتغال كانت تقدر تروح نفس المسار اللي فيه الأرجنتين أساسا، ولكن هم تعادلوا في المباراة الأخيرة أمام كولومبيا. لو
2: أيوة
0: كانت فازت كانت في نفس المسار اللي فيه الأرجنتين. هذا
2: أيوة
0: واحد. اثنين، المؤامرة أو خلينا نقول الحرب اللي داخل البرتغال هذه مش جديد. البرتغال طول تاريخها لعيبة مش متماسكين، وهذا الشيء اللي خلاها ما تحقق بطولات أوروبية أو خلينا نقول كأس عالم كثير. هو
2: أيوة
0: بطولة واحدة أوروبا اللي هي في 2016
1: نعم
0: وما في غيرها. ما عندهم تاريخ تثبت هذا الشيء، إن كل واحد يبغى يكون هو النجم، كل واحد يبغى يكون هو البارز. ما عندهم
2: اوكي
0: خلينا نقول اللعب بيد واحدة واللعب لأجل شخص واحد مثل الأرجنتين. اليوم شوف الأرجنتين يقاتلون من أجل ميسي، يعملون كل حاجة من أجل ميسي. ليش؟ في النهاية لأن الآن عندنا أسطورة حية لازم نلعب عشان هذا. هذا الشيء لو يصير في البرتغال،
1: بالضبط
0: البرتغال بدون
1: يعني.
0: أي شك بتاخذ كأس العالم في النهاية، عندها واحد من أفضل المنتخبات حاليا.
1: يعني صار في خلافات كثير على كريستيانو، يعني في ناس وصفتها بالغيرة، في ناس لاحظوا كذلك مظاهر الاحتفال عند تسجيل الأهداف وكأنها في محاولة لإقصاء كريستيانو رونالدو.
2: ايوه
1: هذه الأشياء يعني تؤثر ربما نفسيا على اللاعب، وأكيد هي في النهاية لعبة تعاونية بشكل كبير، يعني مستحيل
0: صحيح، لعبة
1: الواحد،
0: جماعية.
1: بالضبط، مستحيل الواحد انه يحقق كل شيء الحالة مهما كان أسطورة يعني في كرة القدم. طيب نرجع للمباريات، من ضمن المباريات كذلك الصادمة للبعض مباراة بلجيكا والسنغال، جزائية الدقائق الأخيرة.
0: أهداف لوكاكو في الدقائق الأخيرة.

0: هذا اللي قبل شوي ذكرته انا في مباراة انجلترا ايضا. السنغال كانت افضل في المباراة تقريبا الين خلينا نقول بداية الشوط الثاني ولحد ما سجلوا الهدف، ولكن التركيز الذهني، القوة الذهنية، الايمان بالنفس، ان المنتخب اللي قدامي هو مش افضل مني، انا عندي نفس الجودة وعندي كل حاجة. انك انت تنهار في اخر الدقائق هذه يبغى لها دراسة لحالها.
1: اي
0: ان انت في اخر الدقائق الى الدقيقه تقريبا 83 كانوا متاهلين 2-0، فجاه انقلب كل حاجه من اول جول، انهاروا بعدها لحق الجول الثاني بدقائق بسيطه. هذا بين لك انه ما له دخل الجوده وما له دخل كل التكتيك، وكل حاجه تروح هباء منثور. انت عندك مشكله في القوه الذهنيه،
2: صار انهيار مفاجئ.
0: انهيار مفاجئ. ايوه
1: اي
0: وهذا
1: طيب
0: اللي يميز منتخبات اوروبا دائما عن المنتخبات العربيه، ويميز المنتخبات الاوروبيه على الافريقيه ايضا
2: نعم
0: باستثناء المغرب يعني.
2: نعم
1: طيب استاذ عبد الله، في عندنا اليوم مباراه حق اسبانيا والنمسا، وكمان في عندنا البرتغال وكرواتيا الساعه 2 بالليل، ايضا سويسرا والجزائر. بس خلينا نحكي عن اسبانيا وأوستريا، أو إسبانيا والنمسا، إيش
0: نمسا.
1: توقعاتك للمباراة؟
0: توقعات إن إسبانيا راح تعاني شوية، النمسا منتخب منظم.
1: أوه، إسبانيا راح تعاني أمام النمسا.
0: راح تعاني، مش إن هي راح تستقبل، خلينا نقول راح تقصى، لا، ولكن راح تعاني من
2: يعني
0: حيث
2: مباراة صعبة.
0: صعوبة تسجيل الأهداف أو من صعوبة الوصول للمرمى.
1: طيب
0: نمسا
1: والبرتغال
0: بلد منظم.
1: وكرواتيا؟
0: مباراة صعبة، صعب التوقع فيها، بس أتوقع البرتغال. البرتغال بدون شك البرتغال جودتها جدا عالية.
2: خصوصا
0: كرواتيا لحد الآن بلد منظم
1: أي،
0: دفاعي، يلعبون على المرتدات،
2: بس في انتقادات
0: ولكن
2: على
0: يعني
2: مستواهم في
0: جودة
2: هذه
0: تفوق.
2: النسخة أستاذ عبد الله.
0: كيف؟
2: في انتقادات على مستوى كرواتيا، يعني أذكر أنه في كثير يقولون كرواتيا ما عاد هي كرواتيا اللي أول، خصوصا في هذه النسخة.
0: اسمعني، لعيبتهم ما شاء الله المفروض يعتزلون كبار، هذا
1: أي
0: الشيء مأثر عليهم. يعني تتكلم عن لوكا مودريتش فوق ال40،
2: أه.
0: كثير لعيبه وصلوا الى ال37 و38،
2: أي
0: فشيء طبيعي.
2: المستوى تغير.
0: هذا غير ان المنتخبات الباقيه خلاص حفظوا اسلوب كرواتيا، هو نفس المدرب ما تغير، يلعب دفاع ومرتدات.
1: أي طيب سويسرا والجزائر ختاما، يعني
0: نقول إن شاء الله الجزائر بدون توقعات، نتمنى الجزائر
2: بإذن
1: إن
2: الله.
1: شاء الله
2: بإذن الله. بس لا،
0: بإذن
2: يعني
0: الله.
2: تقييمك للمباراة هل بتكون صعبة على الجزائر؟
0: أكيد أكيد أكيد، سويسرا من أفضل منتخبات أوروبا، يعني هي ما نقول من التوب، ولكن هي تدخل من ضمن أفضل 15 منتخب، فبتكون صعبة صعبة. نعم، بس إن شاء الله إن شاء الله يعدون
2: بإذن الله
0: الجزائر بإذن
2: بإذن
0: الله.
2: الله، ونتمنى لهم أكيد كل التوفيق. احنا نشكرك كل الشكر لوجودك معنا
1: شكرا
2: أستاذ عبد
1: جزيلا
0: يعطيك العافية.
2: الأحمد، صانع محتوى رياضي، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا جزيلا لك،
1: إلى اللقاء.
0: شكرا لكم.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: وشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج سبعة الصبح. نشكركم على طيب المتابعة، كنا معاكم على مدى ساعتين. هذا أجمل وطيب التحايا لكم فريق العمل، من التقديم مشاعر الكويليت، ماجد الثبيتي، الإعداد والتنسيق لميا محمد، والإخراج لرامي حمزة. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.

0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. اختتام محادثات أمريكا وإيران في الدوحة بالتفاهم على الأموال المجمدة ولكن بشروط. روسيا تقصف كييف بالصواريخ والمسيرات، وأوكرانيا تصاعد هجماتها بالطائرات المسيرة داخل العمق الروسي. إدارة ترامب تسعى لمنع دخول النساء الأجنبيات الحوامل إلى البلاد بعد رفض المحكمة العليا إسقاط حق المواطنة. وفي أخبارنا الاقتصادية، حجم الأموال المنهوبة من العراق يتجاوز تريليوني دولار، والعشائر تعلن دعمها للحكومة والقضاء. وفي أخبارنا الرياضية، أمريكا وبلجيكا وإنجلترا تضرب موعداً مع دور الـ16 في المونديال.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. أضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الرئيس ترامب يملك خيارات أيضا للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها، وبأن الرئيس الأمريكي لن يتخلى عن هدف منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

0: نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس رد أيضا على الانتقادات الموجهة ضد التفاوض مع إيران قائلا إن من ينتقدون التفاوض ارتكبوا أخطاء جسيمة في أفغانستان. من جهته أعلنت الخارجية الإيرانية اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة، وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول يوم الخميس. أضاف أنه تقرر كذلك استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء السلع بناء على احتياجات إيران. أما وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو فشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق موثوق وقابل للتحقق بين الولايات المتحدة وإيران يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. كما رحب الوزيران خلال الاتصال بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وجددت فرنسا استعدادها للمساهمة في تنفيذه وضمان استعادة السيادة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وللحديث عن مخرجات المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الدوحة ينضم إلينا من واشنطن طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ هناء، تحياتي لك ولجمهورك الكريم.
0: بداية، ما هو تقييمك لما أحرز في اجتماعات الدوحة بالنظر إلى أنه تم بالفعل بحث قضايا من المفترض أنها حسمت في الأصل منذ أسبوعين كالأموال المجمدة ومضيق هرمز، ولم يتم التطرق أصلا إلى ملفات أكثر حساسية كالملف النووي؟
1: صحيح، يعني التركيز انصب بالتأكيد على قضية مضيق هرمز لأن هذا هو أول اجتماع الذي يأتي في أعقاب توترات وضربات متبادلة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ولهذا كان من المهم يعني محاولة يعني وضع النقاط فوق الحروف، تحديد وتفعيل الخط الساخن بين الجانبين، الاتفاق على نوع من التهدئة بين الجانبين، خاصة وأن يعني الإيرانيين يبدو الآن أنهم يعني مقبلون على الترتيبات الأخيرة الخاصة ب يعني الجنازة للمرشد الأعلى السابق أو الراحل وهو علي خامنئي، ولهذا يعني فضلوا التهدئة في هذه المرحلة، كما أن هناك إشارات تقول بأن السفن يعني قليل منها يذهب في المسار الخاص بعمان أو القريب من عمان، وغالبية السفن أو جزء كبير منها على الأقل تسير في المسار القريب من إيران، وربما هذا أدى إلى تهدئة الإيرانيين نوعا ما لأنهم ما زالوا يحاولون يعني فرض فكرة السيطرة، بينما يعني أعطى كوشنر وويتكوف إشارات إلى الجانب الإيراني بأنهم إذا أصروا على فرض النفوذ بالكامل وفرض الرسوم فإن هذا يمكن أن ينسف المفاوضات ككل. تظل هذه نقطة يعني شائكة، لكن حتى الآن هناك هدوء بين الجانبين. وبالنسبة للملف النووي، الرئيس دونالد ترامب يقول أنه هناك تقدم في إطار القيود التي يمكن أن تفرض على إيران على الرغم من نفي الإيرانيين، ولا نعلم ما إذا كان بالفعل جرى التفاوض حول هذه النقطة أم لا.
0: يعني جيدي فانس بنفسه قال أنه لم يتم التطرق إلى الملف النووي وسيتم بحثه في وقت لاحق. على أي حال، بالنظر صحيح إلى ما تم الاتفاق عليه بشأن الأموال المجمدة، هل لبت واشنطن الأولويات الاقتصادية لإيران من منظور يعني المصلحة الأمريكية أيضا؟
1: بالتأكيد، يعني دونالد ترامب مهتم بقضايا المزارعين الأمريكيين لأن هؤلاء يشكلون الجزء الأساسي من قاعدته الشعبية في ماجا، وقد غضبوا في الفترات الأخيرة بسبب فرض الرسوم والتوتر مع الصين التي أوقفت استيراد جزء كبير من المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو وجدها فرصة مناسبة كي يجعل الإيرانيين يحصلون على المنتجات الزراعية الأمريكية من القمح وفول الصويا وغيرها بمقابل أن يكون هذا جزءا في إطار الاتفاق مع الإيرانيين، وليس الأمريكيين ليس لديهم مانع حقيقي في أن تحصل إيران يعني على هذه الأمور.

0: طالما أنها ليست أموالا نقدية مثلما فعل الرئيس السابق باراك أوباما حينما أرسل يعني ملايين الدولارات إلى الإيرانيين مقابل البدء في تنفيذ الاتفاق. دونالد ترامب حتى الآن حريص على ألا يقع في هذا الخطأ حتى لا يقارن بأوباما، وهو يرى أنه يحقق بذلك أيضا مصلحة داخلية للولايات المتحدة، وبالتالي سيكون يعني في مأمن من هذه الانتقادات المحتملة حين اكتمال هذا الاتفاق.
1: إلى جانب المطالب وبحث بعض بنود مذكرة التفاهم في الدوحة، أريد أن أسأل، هل وضع كل طرف على طاولة الدوحة محددات التفاوض والتعامل مع الطرف الآخر، بمعنى أنه كل طرف بات يعرف حدود الآخر في الرد وسيتصرف على هذا الأساس؟
0: يعني ليس من الواضح بالفعل ما هي حدود التفاوض بين الجانبين، لأنه في حقيقة الأمر الكل يدرك أن هذا الاتفاق صيغة بأقصد دون مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار، صيغة بشكل يعني واسع جدا يسمح بكل طرف تفسير مواقفه وفق ما يريد، بحيث لا يظهر أمام شعبه بأنه قدم تنازلات كبيرة. ومن هنا تأتي الأخطار الحقيقية في تفسير كل طرف في ناحية من ناحية التنفيذ لبنود هذا الاتفاق. ربما كانت يعني المفاوضات الأخيرة التي عقدت في الدوحة يعني ساهمت بالفعل في تحديد يعني وتفسير معاني كل بند من هذه البنود، أو على الأقل البنود الأولى التي نحن بصددها الآن، مثل مضيق هرمز ومسألة الأموال المجمدة. لكن لا شك أن الإيرانيين، وهذه قاعدة ثابتة، هم يعني مثلما يخيطون السجاد بصبر ووقت طويل، هم يفعلون ذلك أيضا في المفاوضات، وهناك دلائل كثيرة على أنهم فعلوا ذلك مع الأمريكيين، وكانوا دائما يعودون ويقولون نريد فتح هذه النقطة مرة أخرى بعدما يكونوا قد حسموها، وهذا يعني يشير إلى الصعوبة الحقيقية التي تواجه هذه المفاوضات.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي.
0: شكرا لك.
1: إذن ستتمكن إيران من استخدام جزء من أموالها المجمدة في الخارج، ولكن ليس كما تريد، إذ أنها لن تتسلم أي أموال نقدا. بحسب خبراء، فإن الإفراج عن أموال إيران المجمدة قد يمنح اقتصادها متنفسا يحتاجه بشدة، فالعقوبات المفروضة عليها إضافة إلى التضخم وتراجع قيمة العملة ثم أضرار الحرب الأخيرة كلها عوامل زادت من حجم الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: يعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل، وذلك عقب استكمال تشكيله بتسمية الثلث الأخير من أعضائه من قبل رئيس الجمهورية. سيؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية إذانا ببدء مهامهم التشريعية، والتي تشمل إقرار قوانين جديدة وتعديل التشريعات النافذة وسن القوانين المنظمة لمختلف جوانب الحياة في سوريا. العربية استطلعت آراء السوريين وتطلعاتهم فيما يخص اكتمال تشكيل مجلس الشعب والتحديات أمام السلطة التشريعية.
2: أول شيء بنتمنى من المجلس الجديد المقر أنه يكون بيختلف كلياً عن المجلس الأول بأعضائه، بترتيباته، بقراراته، بتشريعاته، بكل شيء.
3: بدنا عدالة، بدنا قانون، بدنا يعني ما مجلس تصفيق وبس على الفاضي واجتماعات.
4: أهم شيء يستطيع يطالع مخرج لدستور يرضى عنه كل السوريين، يكون هو جامع لكل السوريين، يكون هو شيء في أمل لأجيالنا القادمة.
5: مجلس الشعب عنده مهمة كبيرة كثير يعني، وبالنسبة لمجلس الشعب يعني إذا بدنا نحكي بده يشتغل شغل كبير جبار لحتى البلد كلها تتغير.
6: نحن نتمنى من أعضاء مجلس الشعب الجدد إن شاء الله يكونوا أصحاب همة وأصحاب رأي حقيقي ومصداقية. هي أهم شيء، هي اللي نحن كنا

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قتل 8 أشخاص وأصيب 34 آخرون في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وأدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المناطق وفق السلطة المحلية. يأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من روسيا من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على البلاد. هذا وأظهرت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية أن إجمالي الضحايا في صفوف القوات الروسية والأوكرانية تجاوز 2 مليون قتيل وجريح ومفقود منذ اندلاع الحرب. قدرت الدراسة خسائر القوات الروسية بنحو 1,400,000 بين قتيل وجريح ومفقود، مقابل ما بين 650,000 إلى 775,000 من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأوكرانية.

0: للمزيد ينضم إلينا رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية رمضان أوراغ. أهلا ومرحبا بك سيد رمضان.
1: أهلا وسهلا، إن شاء الله الصوت واضح.
0: واضح للغاية ونسمعك بوضوح، شكرا. أسألك بداية، بعد هذه الضربات الروسية المكثفة، هل تستعد أوكرانيا فعلا لهجوم روسي واسع وفقا لتحذير زيلينسكي؟ وما هي المؤشرات على ذلك التي رصدها الرئيس الأوكراني؟
1: طبعا التحذير الذي أتى على لسان الرئيس زيلينسكي يؤكد أن المعلومات أتت من الشركاء ومن الحلفاء، وهذا أظن أنه في حال استعمال الصواريخ فرط سرعة الصوت وكذلك الصواريخ التي ممكن أن تعتبر حاملة للشحنة النوعية، فروسيا عبر البروتوكولات أنها تنذر وتترك الطرف الآخر، نقصد الولايات المتحدة بوجه التحديد، في الصورة أننا سنقوم بقصف لكي لا تكون هناك استعدادات لهجوم مضاد من حيث الشمال الأطلسي، ولذلك الرئيس زيلينسكي كان على علم. إذن نحن نفهم بأن روسيا ستبدأ في حملة تصعيدية باستعمال الصواريخ فرط السرعة وكذلك المسيرات من أجل تهدئة الوضع في الداخل الروسي، لأن حقيقة القصف الأوكراني بالمسيرات حتى كذلك الصواريخ طراز فلامينغو أطال الكثير من البنى التحتية الحيوية وخاصة منشآت النفط، وهذا أثر كثيرا على سمعة وعلى هيبة روسيا وهيبة بوتين في وجه التحديد. إذن ما نلاحظ هو ما سيأتي سيكون محاولة للانتقام ورد الفعل لتأدية وتطمينة الشارع الروسي. طيب. ونحن نفهم أن روسيا تقبل على انتخابات في الدوما، ولذلك أصبحت مسألة وجودية إن شئتم بخصوص مكانة روسيا في هذه البقع إن شئتم وفي هذه الجملة.
0: طيب سيد رمضان، بعد نجاح يعني كما نصف يعني نجاح الضربات الأوكرانية في التأثير على قطاع الطاقة الروسية، هل منحت هذه الضربات زيلينسكي دفعة بأنه يمكن أن يحسم المواجهة عسكريا مع روسيا؟
1: لا أظن. المسألة أن الضربات التي تأتي من أوكرانيا في عمق روسيا هي لها طابع إعلامي سياسي أكثر من أنها ستؤثر على المسار العسكري الميداني حقيقة. لو نحن نأتي إلى مسرح المعارك في الدونباس وكذلك زاباروجي وكذلك حتى في خاركوف وسومي، فإن الكفة ترجح لروسيا، هذا واضح، يعني نكون صريحين في هذه المسألة، لأن روسيا تقضم أراضي وتحتل بلدات وأماكن مهمة وخاصة في منطقة الدونباس. إذن الموازنة لا تستطيع أن تقاس، ولكن الأوكران، نقصد هنا القوات المسلحة الأوكرانية، تزعج روسيا سياسيا وإعلاميا وخاصة بمسألة القرم، لأن هذه المسألة تعتبر هيبة روسيا الاتحادية.
0: عظيم.
1: أما على على المسار
0: طب أكمل الفكرة سيد رمضان.
1: إذن المسألة أن أوكرانيا تجعل روسيا في موقف صعب.

0: يعني لأن المعارك أحيانا تحسم إعلاميا وسياسيا وليس عسكريا، يعني تقدم الأراضي
1: وتحسم
0: ولكن
1: أيضا على طاولة التفاوض. فما الذي حققه زيلينسكي يعني وحصل عليه من أوراق كي يضعها على أي طاولة تفاوض؟
0: بالنسبة لطاولة التفاوض، نحن بعيدين على طاولة التفاوض لأن روسيا لن تذهب إلى طاولة التفاوض طالما أنها تحقق تقدم ميداني في وخاصة على محور الدونباس ومحور زاباروجيا وكذلك ديبروبيتروفسك. فالروس يفهمون لو يتوقفوا هذا سيقدمون فرصة لأوكرانيا طبعا للحلف الأطلسي من أجل إعادة الأنفاس وتجديد التسليح والذهاب بعنف على الجبهات الروسية.
1: عظيم. طيب يعني طب ما الذي يتوقعه زيلينسكي من الحلفاء الأوروبيين؟ هل يعني هناك نوع من خيبة الأمل لدى زيلينسكي في حجم الدعم والزخم الذي يمنحوه للدفع بمسار التفاوض قدما مع روسيا ومع التفاهم أصلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كي يدشن هذا المسار؟
0: بالنسبة لدونالد ترامب، هو متورط في الشرق الأوسط وفي الأزمة مع إيران، فلديه ملف أعمق من ذلك، وهو يجب أن يذهب بانتخابات نصفية بأقل الخسائر. وترك الملف الأوكراني على عاتق وعلى كاهل الاتحاد الأوروبي، أو إن شئتم ما يعرف بإئتلاف الحازمين، وهو كما نعرف أنه يبيع السلاح للأوروبيين أو للأطلسيين وهم يقدمون ذلك لأوكرانيا. إذن مسألة الولايات المتحدة أصبحت محسومة، هي ابتعدت من الساحة ولكن أصبحت شريكا وتاجرا للتسليح والذخيرة. أما ما يخص الاتحاد الأوروبي أو أوروبا فهي تستعد لحرب قادمة وتستغل هذا الوضع من أجل إعادة تشغيل المركب الصناعي الحربي للأوروبيين، من هذا من أجل الاستفادة من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية الاقتصاد كذلك، لأن هناك حسابات لدى الأوروبيين من أجل استعمال أوكرانيا كوقود لإضعاف روسيا، ومن جهة أخرى من أجل إعادة تشغيل التكنولوجيا والاستعداد لأي مقابلة واستحقاق عسكري مستقبلا بعد 20 سنة.
1: أشكرك
0: بعد
1: شكرا جزيلا سيد رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من كييف.
0: أهلا بكم، شكرا.
1: إذن كما تناولنا في هذه المقابلة، فإن الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا كان لها تأثير على الحياة داخل روسيا، حيث اصطفت الطوابير أمام محطات الوقود بعد هجمات أوكرانية استهدفت مصافي ومنشآت نفطية. المزيد في هذا التقرير.
2: لم يتخيل أحد من قبل هذا المشهد في إحدى أكثر الدول إنتاجاً للنفط في العالم. طوابير طويلة أمام محطات الوقود وسعر وصل في بعضها إلى 100 روبل لللتر الواحد.
3: везде очереди, где-то вообще бензина нет, то есть можно три заправки проехать мимо, где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять два, можешь 30 минут отстоять, как повезет, да?
2: أزمة الوقود في روسيا اتسعت بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهدفت منشآت نفطية. منذ أواخر مارس طالت الضربات مصافي ومستودعات ومحطات، وأدت إلى تراجع تكرير النفط الخام بنحو 25% وإنتاج البنزين بنحو 17% مقارنة بالعام السابق، ما اضطر السلطات إلى تقنين الوقود في أكثر من نصف مناطق روسيا.
4: Отрабатываешь, потом приходится часа полтора, но вот сейчас быстренько, вот именно вот эта заправка, она быстро заправляет, буквально, я думаю, что в течение 20-25 минут. А остальные заправки на МКАДе, на МЦД, они довольно-таки длительные в очередях, стоишь и...
2: الهدف الأوكراني يبدو أنه أصبح واضحا، لن نضرب الجيش الروسي فحسب بل الاقتصاد الذي يغذي الحرب. وهنا يصبح الوقود رسالة سياسية، فإذا تعطلت المصافي تتراجع الإمدادات، وإذا تراجعت الإمدادات يشعر المواطن الروسي بالحرب في حياته اليومية وليس فقط عبر نشرات الأخبار. والأخطر بالنسبة لموسكو أن إصلاح المصافي ليس سهلا، فالعقوبات تعقد استيراد المعدات والهجمات قد تتكرر، وموسم الصيف يرفع الطلب على الوقود والزراعة والنقل.
1: وفي شأن

متصل بالحرب الأوكرانية الروسية، وجه الادعاء العام الألماني اتهاما رسميا إلى مشتبه به في قضية تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022. وذكرت وسائل أعلام الألمانية أن المتهم مواطن أوكراني كان يقود اليخت الذي استخدم في تنفيذ الهجوم، ويواجه اتهامات باستهداف بنى تحتية للطاقة والتسبب في تفجيرات وتدمير منشآت. ونبقى في ألمانيا، حيث كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن ألمانيا تسعى لإقناع الولايات المتحدة بتصنيع مزيد من أسلحتها في ألمانيا بهدف سد الثغرات العسكرية في أوروبا وحل مشكلة الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة. ومنح ترامب دافعا لمواصلة الدفاع عن القارة قبل قمة الناتو الأسبوع المقبل. نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المباحثات تشمل الإنتاج المشترك لصواريخ توماهوك وأحد صواريخ منظومة باتريوت. هذا وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن الجانب الأمريكي أبدى تجاوبا أوليا يفوق التوقعات مع المقترحات الألمانية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: سارع مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه من حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا إلى خطة جديدة مفادها منع النساء الأجنبيات الحوامل من دخول الولايات المتحدة. يأتي هذا التطور بعد خسارة ترامب قضايا الجنسية بالولادة في المحكمة العليا، والتي قضت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، والذي سعى إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين لا يحمل آبائهم الجنسية، غير دستوري. وبحسب موقع أكسيوس، سيفتح هذا الاقتراح معركة هجرة جديدة تتعلق بالحمل والسفر والجنسية، ما يحول النقاش من الطعن في حقوق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إلى تقييد من يمكنه دخول البلاد. أكسيوس نقلت عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون أن الرئيس ترامب وجه الكونغرس بعد قرار المحكمة العليا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المسألة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق. حداد قال إن التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة، ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم كونها في تزايد مستمر. أوضح حداد أن بعض المطلوبين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاونا وسلم 8 متهمين حتى الآن. وذكر أن قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي. وقال حداد إن الحملة ستصل إلى مرحلة المحاكمات العلنية والجلسات المفتوحة لبثها أمام المواطنين تماما كالمحاكمات التي جرت لصدام حسين ونظامه السابق، مشيرا إلى أن إطلاق السراح المشروط بكفالة يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة. بموازاة هذه التصريحات، أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة.
2: إن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق، وهو يستلهم قيم الشرف والنخوة العشائرية الأصيلة ويستحضر توجيهات المرجعية الدينية العليا الداعمة لبناء الدولة

0: وسيادة القانون، يعرب عن دعمه الكامل وغير المشروط لعملية صولة الفجر التي جاءت تجسيداً صادقاً لإرادة الدولة في فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل التراب العراقي، وتأكيداً على أن لا مكان للفوضى والإجرام خارج سلطة القضاء.
1: كشفت مصادر حكومية عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن استئناف إدارة ترامب بعض شحنات الدولار الأمريكي المنقولة جواً إلى العراق، ونقلت الصحيفة عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر عدة أشهر في محاولة للضغط على الحكومة للنأي بنفسها عن إيران. أعلنت هيئة سوق المال السعودية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسات أعمال سوق السلع والمعادن في السوق المالية السعودية. ستقوم الهيئة ببدء استقبال طلبات الترخيص اعتبارا من الأول من مايو حتى 31 من أكتوبر المقبل، على أن يتم منح رخصة واحدة فقط خلال هذه المرحلة. في خطوة غير معتادة، كثفت شركة أرامكو السعودية مبيعاتها من النفط إلى الأسواق الأسيوية بالأسعار في السوق الفورية أو سبوت برايس. وحسب تقرير نشرته بلومبرغ، فإن هذه المبيعات تتضمن حساب البراميل التي تعهدت بها أرامكو لعملائها. وبحسب المصادر، باعت شركة أرامكو ما لا يقل عن 6 ملايين برميل إلى عملاء في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، على أن تسلم الشحنات عبر 3 ناقلات عملاقة. ونبقى في أسواق النفط، حيث من المرجح أن يتفق تحالف أوبك بلاس خلال اجتماعه المرتقب يوم الأحد على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج لشهر أغسطس في خطوة قد تضيف مزيدا من الإمدادات إلى السوق النفطية. وبحسب ما ذكرته رويترز عن مصادر، قد يرفع التحالف هدف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهي الزيادة نفسها التي أقرها لشهري يونيو ويوليو. كشف تقرير الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة الصادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن تسارع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية. ذكر التقرير أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية في المملكة قارب 20 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بأقل من 2 ملياري ريال في العام 2019، ليتجاوز إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة حاجز 39 مليار ريال. بدأت روسيا استيراد شحنات من البنزين من الهند في خطوة عاجلة لاحتواء أزمة الوقود المتفاقمة داخل البلاد بحسب مصادر في قطاع الطاقة. تأتي هذه الواردات بعد تعرض البنية التحتية للطاقة الروسية لضغوط متزايدة نتيجة الهجمات الأوكرانية على المصافي ومنشأة التكرير، مما أدى إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وظهور طوابير طويلة في محطات الوقود. في جلسة خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي بمدينة سنترا في البرتغال، تجنب كيفن وارش إعطاء أي توجيهات مسبقة بشأن مسار الفائدة، مؤكدا أن القرار سيحسم بناء على البيانات والنقاش داخل اللجنة. قررت الولايات المتحدة عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك بصيغته الحالية، وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تسعى لمعالجة ما وصفه بأوجه القصور في الاتفاق وتقليص العجز التجاري بين البلدين. أعلنت شركة سوني عزمها إيقاف إصدار الألعاب الجديدة لأجهزة بلاي ستيشن على الأقراص المدمجة اعتبارا من عام 2028، لتصبح جميع الإصدارات الجديدة متاحة بصيغة رقمية فقط.

0: أخبار الرياضة.
1: خطف المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل لدور 16 بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدوري 32. افتتح بلوغان التسجيل للمنتخب الأمريكي مع نهاية الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني من اللقاء تلقى بلوغان بطاقة حمراء ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنعه من تعزيز

تعزيز النتيجة، حيث أحرز تلمن هدف التقدم الثاني. وبهذا الفوز ضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع المنتخب البلجيكي في دور 16. وفي مباراة أخرى التحق المنتخب البلجيكي بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات المونديال. فرض المنتخب السنغالي أفضليته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول بهدف حبيب ديارة، ومع بداية الشوط الثاني نجح إسماعيل سار في مضاعفة النتيجة. لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وتمكن من تقليص الفارق، ولم ينتظر الشياطين الحمر طويلا إذ نجح يوري تيليمانس في إدراك التعادل ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وفي الوقت الإضافي وصل تيليمانس تألقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا، مانحا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور 16. يلتقي المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيكي في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية مبكرا عبر إريان سيبينغا، وانتظر أبطال كأس العالم 66 حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل، ويعود بعدها نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده قبل نهاية المباراة. هذا ويسعى المنتخب الجزائري إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2014 عندما يواجه سويسرا ضمن منافسات دور 32. يأمل محاربو الصحراء إلى بلوغ دور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم. كان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل أصحاب المركز الثالث.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: يواصل الفنزويليون بمساعدة فرق متخصصة من أنحاء العالم البحث عن ناجين بعد أسبوع من زلزالين عنيفين متتاليين تسببا بمقتل أكثر من 2000 شخص وفقدان آلاف آخرين. يعاني 10,000 ناجين نقصا في الغذاء والملاجئ، لكن عمليات البحث في عشرات المباني السكنية المدمرة مستمرة ومكثفة وسط تحذيرات من خطر تفشي أمراض كالحصبة والخناق نتيجة انخفاض معدلات التطعيم قبل الزلزال. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. معالم مع سلطان المرواني.

هذا السهل الأفيح مليء بالبساتين في حضن جبال الأطلس في المغرب يخترقه نهر أوريكا. هذه العاصمة الأولى للمرابطين مدينة أغمات. أجمع الجغرافيين العرب على أهمية هذه المدينة وموقعها الاستراتيجي. مدينة في حضن جبل بساتين يخترقها نهر على طريق القوافل. القوافل حينما تلج من جبال الأطلس تتوقف في أغمات، منها تتقسم الطرق إلى سجل ماسة، إلى سوس، إلى ساحل المحيط الأطلسي، إلى الصحراء الكبرى. لذلك كانت مهد للحضارات، كانت فيها عدة حضارات قبل المرابطين، ولكن أشهر من عمرها واتخذها عاصمة هم المرابطون. زارها العديد من الرحالة، زارها الإدريسي في القرن السادس والبكري في القرن الخامس الهجري، زارها لسان الدين بن الخطيب، ذكرها المقري التلمساني، ذكرها ابن خلدون، تكلموا عن وضعها الاقتصادي المهم. أغمات كانت دار للسكة، فسكت فيها عديد من النقود. هذه النقود توضح لنا الفترة السياسية اللي كانت أغمات تعيشها. وجدت نقود من وقت الأدارسة القرن الهجري الثالث، ووجدت نقود سكت في هذا المكان من وقت المرابطي والموحدي والمريني، ووجدت نقود أيضا سكت في هذه المدينة تحمل اسم الحاجب المنصور وولي عهد عبد الملك والخليفة الأموي هشام. هذا يعني كانت إنه كان تبعية رمزية لأغمات للأندلس.

المعتمد بن عباد صاحب أقوى دويلات الطوائف أشبيلية. ما قصة دويلات الطوائف؟ كيف ظهرت على الخارطة السياسية؟ الأندلس نمت فيها وظهرت الدولة الأموية بعد سقوطها في الشام وفي الجزيرة العربية. فر أحد أمراء بني أمية يسمى صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية من الشارق حتى وصل إلى الأندلس مستصحبا لعزمه مسترشدا برأيه، فأعاد حكما بعد انقطاعه، فتكونت الدولة الأموية في الأندلس. عاشت 3 قرون. في نهاية عهدها كان في عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر. الحكم المستنصر كان ولي عهده صغير بالسن يسمى هشام الرضا. فيوم حس بدنو الأجل كون لجنة وصاية على هذا الأمير الصغير. واحد من أفراد لجنة الوصاية كان يدعى الحاجب المنصور، المنصور بن أبي عامر. هذا المنصور كان له تطلعات سياسية كبرى لحكم الأندلس. ما أن دخل هذه اللجنة حتى أبعد هذا الأمير الصغير عن المسرح السياسي الأندلسي، فتقلد الحكم في الأندلس حتى أنه صارت تدعى الدولة العامرية نسبة له، بل أنه ورث الحجابة لابنه. فانهارت دولة بني أمية في الأندلس انهيار مدوي نتج عنه حوالي 22 دولة من دويلات الطوائف. كل أمير، كل صاحب نفوذ في مدينة من مدن الأندلس عدا على السلطة وأعلن حكمه، حتى أن المسافر في الأندلس كان يمر في اليوم الواحد النهار الواحد على 3 ممالك و3 ملوك. إشبيلية عدا على الحكم فيها المعتضد بن عباد، ويقال أنه كان قاضي القضاء فيها. المعتضد كان أحد أبنائه الأمير الشاعر المعتمد بن عباد، وهنا تبدأ القصة. المعتمد أخذ مدينة شلب، أبوه ولا على مدينة شلب، فأخذ معاه صديقه يدعى الوزير أبو بكر بن عمار، وهذا شاعر أيضا ويسمى ذي الوزارتين. وبالنهاية اختلفوا وتعادوا، فزج المعتمد بصديقه أبو بكر بن عمار في السجن. في يوم من الأيام كان المعتمد يسير على النهر، نهر الوادي الكبير في أشبيلة، ومعه وزيره أبو بكر، فكانوا يتساجلون الشعر، يعطيه بيت شعر ويرد البيت الثاني الوزير أبو بكر بن عمار. فقال له بيت من الشعر، فما عرف يرد أبو بكر بن عمار، فإذا بجارية على الماء تلتفت

وترد بيت الشعر بكل حذاقة وبكل فصاحة. أعجب المعتمد بهذه الجارية وحبها، فصارت بينهم علاقة انتهت بالزواج اعتماد الرميكية، من جارية إلى سلطانة القصر، من جارية إلى ملكة أشبيليا، وبدت بينهم قصة الحب والغرام. كان المعتمد لا يرفض الاعتماد طلبا، حتى أنه اعتماد يوم من الأيام في كانت تتسامر معه، قالت يا معتمد أنا في يوم من الأيام شاهدت الثلج ومع الأسف إشبيليا ما عاد يجيها ثلج. سمع هذا الكلام فأمر بأن تزرع المروج المقابلة لشرفة قصرها بشجر اللوز، لأن شجر اللوز حينما يثمر يصبح أبيض فيصبح مثل الثلج إرضاء لرغبات زوجته. وفي يوم آخر كان يوم ممطر، طلت اعتماد من شرفة قصرها فرأت الجواري يلعبن في الطين، فتاقت نفسها للأيام الخوالي. قالت الله يا معتمد ليتني أرجع لأيام زمان وألعب بالطين، الآن أنا ملكة يعني المراسم والبروتوكول الملكي يمنعني أني أسوي هذا الشيء. فورا المعتمد أمر أن يجلب المسك والكافور والطيب من جميع حوانيت أشبيليا وخلطه بالطين في باحة القصر، قصر المبارك في أشبيليا، وقال انزلي أنت وجواريك وبناتك والعبنا في الطين. فنزلت ولعبت وانبسطت، وعرف هذا اليوم بيوم الطين في التاريخ الأندلسي، وصل صيته حتى المشرق. ولكن أيام الهنا لن تدوم، دق ناقوس الخطر من مملكة قشتال النصرانية في الشمال، ألفونسو السادس يغزو طليطلة. طليطلة أحسن مدن الأندلس وتقع في وسط الأندلس، مدينة حصينة. حاصرها وسقطت طليطلة، سقوط طليطلة زلزال سياسي هز العالم الإسلامي، حتى أن الشاعر ابن العسال يقول شدوا رواحلكم يا أهل أندلسي، فما المقام فيها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط، من جاور الشر لا يأمن بوائقه، كيف الحياة مع الحياة في صفطي. يعني يقول يا جماعة الخير الثوب ينقطع من طرفه كيف ينسل من وسطه، يعني طليطلة في الوسط وسقطت، انتظروا دوركم أو شدوا رحالكم. بالفعل بدأ الغزو القشتالي يدق أبواب أشبيليا وقرطبة والمدن الأندلسية، فاجتمعوا ملوك الطوائف عند المعتمد في أشبيليا، قالوا من يعيننا؟ أقوى قوة مجاولة لهم هو يوسف بن تاشفين أمير المرابطين في المغرب، لكن ملوك الطوائف رفضوا ذلك رفضا قاطعا، قالوا المرابطين قوم جاءوا من الصحراء عاشوا حياة الشظف وحنا حياة ترف، فنخشى إن شاهدوا الأندلس وقصوره ومروجها أن لا يخرجوا منها. فكر المعتمد بن عباد وقال مقولته الشهيرة، لئن أرعى الإبل عند بن تاشفين خير لي من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو.

وبالفعل أرسل المعتمد خطاب إلى ابن تاشفين يطلبه النصرة، موقع من ملوك دويلات الطوائف. وصل إلى يوسف بن تاشفين هذا الخطاب وقرأه، وعرف أنهم في مأزق، فجهز جيوشه وعبر البحر ودخل إلى الأندلس. اجتمع بملوك الطوائف وأخذ منهم المواثيق أنه حينصرهم، ولكن ألا يعودوا لسابق عهدهم، لأنهم كانوا يتناحرون فيما بينهم، وأحيانا يستعينون بممالك النصارى الموجودة في الشمال. فالتقى جيش ألفونسو السادس وممالك النصارى مع جيش الأندلسيين وجيش المرابطين في معركة شهيرة في التاريخ تسمى بالزلاقة في 479 هجرية. كانت الخطة أن يبدأ القتال، الجيوش الأندلسية تتصدى لممالك النصارى، وهذا حدث. انزوى ابن تاشفين مع جيش المرابطين خلف ربوة، خلف تلة صغيرة. يذكر أنه في معركة الزلاقة قتل تحت المعتمد بن عباد 3 أفراس، وهذه كناية عن شجاعته في الحرب. لما حمي الوطيس تدخل ابن تاشفين

المكتشفين والمرابطين في المعركة وانقلبت الموازين فسحق جيش ألفونسو وهزموا هزيمة ساحقة وانتصر المرابطين والأندلسيين بمعركة الزلاقة. هذه المعركة الخالدة في التاريخ أخرت سقوط

أصبحوا يستعينون بألفونسو مرة أخرى من أجل أن يقضوا على بعض. هنا جاءت الرسائل من علماء المسلمين من كل حدب وصوب يطلبون من ابن تاشفين أن يبقي على جذوة الإسلام في الأندلس، لا بد يا يوسف أن تعبر للأندلس وتسيطر عليها سياسيا. أرسل يوسف بن تاشفين رسالاته إلى ملوك دويلات الطوائف يطلبهم التسليم له، بعضهم سلم وبعضهم رفض، فعبر البحر وأول دويلة من دويلات الطوائف سقطت على يد بن تاشفين هي مملكة غرناطة، كان يحكمها أمير من بني زيري يسمى عبد الله ابن بلقين، فعزله وأسره وجيء به أسيرا هنا في أغمات. عبد الله بن بلقين هذا ما اشتهر شهرة الأمير الفارس الشاعر المعتمد بن عباد، ولكن خلال إقامته وأسره في أغمات كتب كتاب شهير مذكرات سماها بالتبيان، ذكر فيها جميع التفاصيل السياسية والمعارك اللي حدثت في زمن دويلات الطوائف. لما شاهد ملوك الطوائف مصير عبد الله بن بلقين تغير رأيهم السياسي واختلفوا مع المرابطين، ولكن المرابطين كانوا قوة عسكرية كبيرة ودويلات الطوائف كانوا متفككين، فدخل إلى أشبيلية وأسر المعتمد بن عباد وزوجته اعتماد وجيء بهم أسرى إلى أغمات، أيضا أمارة بطليوس كان فيها ابن الأفطس، وابن الأفطس المتوكل وأبناؤه كانوا من أفضل حكام دويلات الطوائف، ولكن رفضوا التسليم وتعاونوا مع ألفونسو، فكان مصيرهم أن أعدموا جميعا، أعدم الأبناء ثم أعدم الأب المتوكل على الله. وقالوا فيهم الأشعار، لأن أهالي الأندلس كانت تربطهم في ملوك الطوائف روابط ود وروابط، لأنهم كانوا يرعون الأدب والشعراء وكانوا يجزلون العطاء خصوصا للشعراء، لذلك الشعراء أخذوا يرثون ملوك الطوائف. انتهى المطاف بالفارس الأمير الفارس الشاعر المعتمد بن عباد أسيرا كسيرا حسيرا في أغمات، معه زوجته ومعه ابنه محمد الصغير، بقوا في حياة الأسر عدة سنوات، حوالي 5 سنوات. خلال هذه الفترة في الأسر في يوم من الأيام ضجت اعتماد فقالت للمعتمد ما رأينا منك خير قط، فقال لها ولا يوم الطين

العسر المعتمد في المغرب مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كان في شبه إقامة جبرية في طنجة شمال المغرب، حتى حدث سياسي غير موازين القوى. قام ابن عبد الجبار بثورة كبرى في الأندلس. هذه الثورة وصلت إلى مسامع المرابطين يوسف بن تاشفين، فخشوا أنه يفر المعتمد ويعيد ملكه مرة أخرى. هنا وضعت الأغلال في يد المعتمد وجيء به من شمال المغرب إلى جنوبها إلى أغمات. ظل في أغمات فترة من الزمن. في يوم من الأيام كان عيد، شاهد بناته بمنظر فجادت قريحته بأبيات من الشعر مؤلمة، يقول فيها: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مأسورة. ترى بناتك بالأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرة. يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورة. في إشارة إلى يوم الطين الشهير في التاريخ الأندلسي. ويكمل قصيدة ويقول فيها: قد كان دهرك إذ تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا. من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات في الأحلام مغرورا.

يقول الشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي: هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هنا سي المعتمد بن عباد الأمير الأندلس الشهير الفارس الشاعر في قصة تفاصيلها مأساوية، كان ملكا لأشبيليا وأصبح أسيرا في أغمات في هذا المكان. وأغمات كانت عاصمة للمرابطين، المرابطين بعد انتقالهم لمراكش هجرت أغمات فأصبحت مهجر ومنفى، ونفي مع المعتمد ملك آخر شهير أيضا هو عبد الله بن بلقين أمير غرناطة. انتهى بهم الحال أسرى يعانون حياة الفقر والأغلال في أغمات. عاش المعتمد عدة سنوات في أغمات ومات فيها.

صاحب هذا القبر تبدل به الحال من القوة إلى الضعف، من الغنى إلى الفقر، من العز إلى الذل، من الملك إلى الأسر. هذا قبر أقوى ملوك الطوائف، المعتمد بن عباد الملك الأسير.

وفي هذا المكان كتب السطر الأخير في حياة هذه الأسرة الملكية، الأسرة الأندلسية. هذا قبر المعتمد بن عباد الملك الفارس الشاعر، وهذا قبر زوجته اعتماد الرميكية، وكانت عشيقته وحبيبته، شاركته في ملكه وفي نعيمه وفي بؤسه وأسره، ظلت وفية له حتى وفاتها. اعتماد الرميكية ماتت قبل المعتمد، فزادت من المأساة مأساة عليه، ثم تلاها موت ابنهم الصغير محمد الصغير، فتألم المعتمد أيما ألم، حتى إنه رثى نفسه يوم أحس بدنو الأجل. ونقشت هذه القصيدة على قبره معنون لها: الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه. البيت الأول يقول: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي. ويستمر في القصيدة المحزنة حتى آخر بيت فيها: ولا تزال صلوات الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين. يعني

0: سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أقفل
7: الكاميرا خلاص.
8: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
9: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

ومشاهدينا نترقب افتتاحية مؤشر السوق السعودي لآخر جلسات التداول لهذا الأسبوع. أمس كان لدينا جلسة إلى حد كبير إيجابية. إذا ما نظرنا إلى الأداء بالنسبة لمؤشر السوق السعودي مؤخرا كنا نتداول في نطاقات جدا ضيقة. المتسبب في ذلك إلى حد كبير هي أسهم أرامكو السعودية بتأثير من تراجعات أسعار النفط الحادة التي كنا قد شهدناها مؤخرا. وبالتالي هذا الأمر هو الذي أثر على مؤشر السوق السعودي. عمليا المؤشر أصبح متراجع من القمة التي وصلنا لها عند 11600 نقطة إلى هذه المستويات 6.3%. هذه نفس تراجعات أسهم أرامكو السعودية أيضا من القمة التي كنا قد وصلنا لها ما بين يعني تقريبا أواخر شهر أبريل إلى المستويات الحالية. مؤشر السوق إذن يبدأ جلسة اليوم على نوع من الاستقرار. لدينا عدد من الأسهم المهمة التي نراقبها في صدارتها البحر الأحمر. سنتحدث عن تفاصيل هذه الأسهم وأيضا ماذا نراقب بشكل عام في الأسواق بعد العناوين. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. الرمز للعقارات السعودية توقع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثماري عقاري بقيمة تتجاوز المليار ريال. أرامكو تبيع أكثر من 6 ملايين برميل نفط إلى آسيا في السوق الفورية. أوبن أي آي تعرض حصة 5% على إدارة الرئيس ترامب بحسب الفاينانشال تايمز. وتتابعونا أيضا في نبض السوق سهم ميتا يحلق بجلسة أمس مع عزم الشركة بيع الفائض من القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

إذن هي آخر جلسات التداول بالنسبة لمؤشر السوق السعودي لجلسات هذا الأسبوع، وخلال الفترة الماضية كنا نتداول في نطاقات جدا ضيقة، وكأن السوق السعودي بحاجة إلى محفز جديد. فلأي درجة نتائج الشركات عن الربع الثاني هي ستكون المحفز للعودة لمستويات 11600 نقطة التي هي كانت عمليا أعلى مستويات وصلنا لها من أكتوبر تقريبا العام الماضي؟ من هذه المستويات اللي هي 11600 نقطة إلى المستويات الحالية نحن متراجعين تقريبا ب 6.3%، والمتسبب بذلك بالدرجة الأولى، يعني إذا استبعدنا العوامل الفنية خلينا نقول، هو أسهم أرامكو السعودية. مع تراجعات أسعار النفط شفنا تراجعات على الأسهم بستة أيضا بأكثر من 6%، ولو أنه أسهم أرامكو أصبحت مرتفعة من بداية هذا العام بأكثر من 10%. ماذا نراقب الآن؟ نتائج الشركات عن الربع الثاني، ولأي درجة ستكون هي تعود وتعطي زخم بالنسبة للسيولة ونعود لاستهداف مستويات 11600 نقطة. على فكرة نحن الآن إذا نظرنا على المدى القصير نستهدف المتوسط، متوسط 200 يوم اللي هو 11000 نقطة، إذا عدنا لنصعد فوقه هذا يعطينا إشارة جدا إيجابية على أنه من الممكن أن نعود ونستهدف هذه المستويات. خلينا نشوف عدد من الأسهم التي

نراقبها أيضا في جلسة اليوم قبل أن نتحدث عنها. هذه الأسهم هي الأكثر تداولا في بداية الجلسة. عم نشوف البحر الأحمر. بما أنه عم نشوف البحر الأحمر خليني أتحدث عن الأخبار. أعلنت عن استلام أرض واستكمال كافة الإجراءات لاعتماد العقد الاستثماري مع أمانة المدينة المنورة. مدة العقد 50 عام، القيمة الإجمالية 162 مليون ريال، وظهر الأثر المالي ابتداء من الربع الأول من هذا العام. السهم 2% أكثر، 2.4% من الارتفاعات الآن. S&P اليوم عم يعطي الدعم بالنسبة للمؤشر الراجح إلى حد ما، ولكن ليس بشكل كبير. وتغيب أسهم أرامكو في بداية هذه الجلسة عن قائمة الأكثر نشاطا. هذه الارتفاعات كما تلاحظون بقيادة غاز. خلينا نشوف التراجعات أين تتركز. سهامة مهارة بان كذلك الأمر، عدد من الأسهم. ماذا نتابع اليوم؟ تحدثنا عن أخبار البحر الأحمر، خلينا نشوف أسهم أخرى. سمو العقارية وقعت عقد إدارة تطوير. طب خلينا نرجع نشوف البحر الأحمر، نقلنا لسمو. إذا بالنسبة لسمو وقعت عقد إدارة تطوير مشروع عقاري مع شركة تطوير أرش الثالثة العقارية لصالح صندوق أرش للتطوير العقاري الثالث. بموجب العقد تستحق الشركة أتعاب إدارة تطوير تعادل 10% من تكلفة إجمالي أعمال المقاولات، بالإضافة ل 3% اللي هي أتعاب تسويق، بالإضافة لعمولة وساطة هي 2.5% من إجمالي المبيعات. والسهم إلى حد كبير يرحب بهذه الأخبار، عم نشوف ارتفاعات 1%. نبقى في القطاع العقاري وريتال هذه المرة، التي أعلنت عن توقيع اتفاقيتين مع مجموعة روشن لغرض تطوير 163 وحدة سكنية في مجمع المنار بمدينة مكة المكرمة بقيمة 124 مليون ريال. الأثر المالي رح يكون على خلال مدة تطوير يعني هيدا المشروع من 2027 حتى 2029. وأيضا السهم اليوم يبدأ الجلسة بشكل ممتاز، ولو أننا لا نزال بعيدين عن المستوى الأعلى الذي وصلنا له في بداية هذا العام تقريبا. الكثير أعلنت عن توصية من مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال 61%، وذلك بإلغاء 139 مليون سهم لغرض إعادة هيكلة لرأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة. وهذا الخبر أيضا اليوم يدعم السهم بقرابة 2%، ولكن لا نزال بعيدين عن المستوى الذي بدأنا عنده هذا العام اللي وصل لأكثر من 2.20 ريال. الآن سنذهب في جولة على أبرز الأخبار التي تتابعونها اليوم، ونبدأ مع ارتفاع حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية بدعم عسكري أمريكي ساهم في رفع تدفقات النفط لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. وهذا الارتفاع يعكس تحسنا كبيرا في حركة الملاحة منذ توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران بعد فترة شهدت شللا في التدفقات خلال الحرب. في خطوة غير معتادة كثفت شركة أرامكو السعودية مبيعاتها من النفط إلى الأسواق الأسيوية بالأسعار الفورية، يعني عم بنبيع بالسبوت ماركت. بحسب مصادر مطلعة لبلومبرغ باعت شركة أرامكو ما لا يقل عن 6 ملايين برميل إلى عملاء في الصين واليابان وكوريا الجنوبية على أن تسلم الشحنات عبر 3 ناقلات عملاقة. كشفت تقارير صحفية أن شركة أوبن إي آي المطورة لتطبيق تشات جي بي تي بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من الشركة. بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان طرح المقترح ضمن تصور أوسع يقضي بإنشاء كيان حكومي استثماري يمتلك حصصا مماثلة في أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. قد يشمل هذا الترتيب قد يشمل شركات مثل أنثروبيك و جوجل، بالإضافة حتى إلى ميتا. وبالحديث عن ميتا، ارتفعت الأسهم 9% عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء بعد تقارير أفادت بأن الشركة تعمل على إطلاق نشاط جديد في الحوسبة السحابية يتيح لها بيع فائض قدرتها الحاسوبية لعملاء خارجيين. تسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إيرادات من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه شركة بي واي دي الصينية لاستعادة لقب أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم من شركة تسلا مع تسارع توسعها في الأسواق الخارجية. قامت بي واي دي بتسليم نحو 557 ألف سيارة كهربائية خلال الربع الثاني من العام، وهو مستوى يرجح أن يتجاوز مبيعات تسلا المتوقعة عند 396 ألف سيارة.

في أبرز الأخبار السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق المالية السعودية. ستقوم الهيئة ببدء استقبال طلبات الترخيص اعتبارا من الأول من يوليو حتى 31 من أكتوبر المقبل، على أن يتم منح رخصة واحدة فقط خلال هذه المرحلة. سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول لمشتقات السلع والمعادن في السوق الثانوية. وتستهدف الهيئة بهذه الخطوة تنويع الأدوات المالية وتعزيز البنية الأساسية للسوق السعودي. وأعلنت شركة الرمز للعقارات السعودية توقيع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية بحجم مستهدف يتجاوز المليار ريال لتطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة. سيتولى الصندوق الذي تديره عود المالية وتملكه الرمز بالكامل تطوير محفظة أراضي تمتد على أكثر من 70,000 متر مربع تضم أكثر من 800 وحدة سكنية. تبلغ قيمة عقد التطوير نحو 391 مليون ريال، على أن تحصل الرمز على أتعاب تطوير تقارب 39 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق هي 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع. ومن المتوقع إنجاز أعمال التطوير والبيع خلال نحو 3 سنوات، مع ترقب أثر مالي إيجابي على أداء الشركة المالي بين العامين 2026 و2029. ونبقى في السعودية، حيث أعلنت سالك إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت عن دمج مجموعة كونتيننتال فارمرز الأوكرانية ضمن شركة أولام الزراعية. وقالت الشركة إن هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين استثماراتها العالمية وبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة وترابط، وهذا يدعم القدرات التشغيلية والتجارية على مستوى العالم. تدير مجموعة كونتيننتال فارمز نحو 200,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وتنتج أكثر من مليون طن من الحبوب سنويا، إلى جانب مرافق تخزينية بطاقة تبلغ نحو 630,000 طن. استقطب الطرح العام الأولي لشركة عمان الهند للسماد طلبات اكتتاب تجاوزت ال 12 مليار دولار بحسب مصادر بلومبرغ، ليصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. ومن المقرر أن تجمع الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرحها حصة قدرها 25% من أسهمها، بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسا للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. هذا يعكس قيمة سوقية تبلغ نحو مليار ريال عماني. يعكس الإقبال القوي على الطرح الذي بلغت تغطيته نحو 18 مرة، يعكس ثقة متزايدة بالأصول العمانية واستفادة السلطنة من موقعها التجاري والبنية التحتية التصديرية بعيدا عن اضطرابات مضيق هرمز. ومن المقرر إدراج أسهم عمان الهند للسماد في بورصة مسقط في 8 يوليو المقبل. هذا وضع الأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم، هي الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع بالنسبة لكل هذه الأسواق باستثناء مؤشر سوق دبي وأبو ظبي. بالنسبة لسوق أبو ظبي، أراقب الآن مستويات سيولة تصل ل 145 مليون درهم، عم نشوفها عم تتركز على الدار، أبو ظبي إسلاميك بانك، ألفا ظبي، أدنوك للغاز وأدنوك أيضا للحفر. بشكل أساسي في الإمارات لم يكن لدينا الكثير من يعني الأخبار الجوهرية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات، ولكن إذا ما نظرنا إلى أداء النصف الأول، أنهى مؤشر سوق دبي التعاملات على انخفاض ب 1.5% في النصف الأول، وسوق أبو ظبي أنهى النصف الأول على انخفاض ب 1.9%. بالمقارنة مع ذلك، إذا ما نظرنا مثلا إلى بقية الأسواق، كان لدينا ضغط يعني عم نشوفه مستمر على أسهم القطاع المصرفي في الكويت، مع توجه السيولة بشكل أساسي إلى المؤشر العام. وهذا موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية. أحرزت الولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة بوساطة قطر وباكستان. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجانبين سجلا تقدما إيجابيا بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي أنهى الحرب، واتفقا على مواصلة المباحثات.

المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة التالية بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. أضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على فقط شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. وشدد وزير الخارجية الفرنسية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة التوصل إلى اتفاق موثوق وقابل للتحقيق بين أمريكا وإيران يضمن عدم امتلاك طهران للسلاح النووي. ورحب الوزيران خلال الاتصال بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وجددت فرنسا استعدادها للمساهمة في تنفيذه وضمان استعادة السيادة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بحسب بيان للخارجية الفرنسية. من جانبه شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على أن ما تم التوصل إليه هو إطار توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وقال إن الأولوية حاليا في المفاوضات وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل. وأشار نواف سلام إلى أن الحرب كلفت لبنان آلاف القتلى وأضرار مباشرة وغير مباشرة تقدر ب20 مليار دولار. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه. الأسواق تترقب تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر في وقت لاحق اليوم.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
2: في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
1: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
2: أنا يومياً نتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف من المغرب.
1: توزيعات يونيليفر.
2: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، من بعد من صابولا.
3: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
1: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد السادسة على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: في جلسة خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي بمدينة سنترا في البرتغال، تجنب كيفن ووش إعطاء أي توجيهات مسبقة بشأن مسار الفائدة، مؤكدا أن القرار سيحسم بناء على البيانات والنقاش داخل اللجنة. وأشار إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تدعم الإنفاق الرأسمالي والطلب، بينما لا يزال تقييم أثرها التضخمي مرتبطا بمدى انتقالها إلى نطاق أوسع من السلع.
1: At my press conference, I said, I'm not going to give forward guidance because we're meeting in 6 weeks, but I have an update for you. We're meeting in 4 weeks.
2: Helpful. So is July on the table for a rate hike?
1: So Sarah is trying to get me to break this rule. She's going to fail. There's a lot of data that we received in that meeting. I see many of my FOMC colleagues here in Sintra. I take their views very seriously. I want us to have a good family fight when we meet in 4 weeks. There's a lot of late-breaking news on a series of these things.

0: we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that. Monetary policy spills over from one of our economies to the other, and it spills back. I think the way Governor Macklin said it right, which is we're all being hit by a series of shocks. In the U.S., the AI shock is leading to a boom in capital expenditures. We see that first and foremost in demand, but I'm confident we're going to see it in supply at some point. So we're spending most of our time trying to monitor those developments.
1: Is it inflationary?
0: Well, in the near term, we can observe it on the demand side, but it's up to the central bank to decide whether it's inflationary.
1: That's why I'm asking.
0: Whether, in fact, it finds its way into a broader set of goods. I don't have any news for you on that, but I would certainly rather be in a position where we have two things, where we recommit, the way I know my colleagues have, to deliver price stability. And the other piece that I'll take note of, which shows some difference, I think, among our nations, is the AI boom is showing itself first and very prominently in the United States.
2: لمن يتداول على الذهب أو العملات، اليوم يوم جدا هام، هو يوم الوظائف الغير زراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي. هذا التقرير الذي سيصدر اليوم وسيعطينا فكرة حول وضع قطاع العمل، إما أنه سيدعم فكرة رفع معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام من الفيدرالي أو أنه سيقلصها. الذهب طبعا يستقر فوق $4,000 بانتظار هذه البيانات. وبالنسبة لمن يسأل لماذا كان لدينا هذه التراجعات الحادة، طبعا المتسبب هو الدولار الأمريكي مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومع النبرة التشددية التي سمعناها من اجتماع الفيدرالي في يونيو، وحتى أمس كيفن وورش رفض أن يعطي أي تلميحات لمسار السياسة النقدية. خلينا نأخذ كل هذه المواضيع مباشرة إذن إلى ضيفتنا من عمان، سارة الياسري، استراتيجية الأسواق المالية لدى CFI. سارة أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي تتوقعينه يعني من بيانات العمل اليوم، سوق العمل، وظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي، ما الذي تتوقعينه في هذه البيانات؟
3: صباح الخير مي، وشكرا للاستضافه لليوم. هلا انا اتوقع ان كنا عم نسجل قراءات بالقرب من متوسط القراءات اللي كنا عم نشهدها من بدايه هاي السنه، لانه نحن بنعرف انه الاقتصاد الامريكي اضاف تقريبا 570 الف وظيفه من بدايه عام 2026، يعني عم نحكي تقريبا عن متوسط 114 الف. بحاله رجعنا شفنا هاي القراءات وكنا عم نتراجع من القراءه السابقه، ما بتوقع القراءه تكون جدا سلبيه، لانه هي فعليا ضمن المتوسط تبع هاي السنه. فإمتى ممكن نشوف مخاوف؟ بحال كنا عم نسجل قراءة دون مستويات 100 ألف، لأن الأسواق اليوم مش مسعرة هذا السيناريو. أسواق عم بتسعر إيجابية، عم بتسعر سوق عمل قوي يدعم توقعات رفع أسعار الفائدة بشهر سبتمبر. فبالتالي بتوقع أي بيانات إيجابية اليوم رح يكون تأثيرها محدود، لأنه أرادي هالسيناريو سعر بالأسواق. قراءات دون مستويات 100 ألف ممكن ترجع تعمل إعادة تسعير لتوقعات أسعار الفائدة على الأقل اجتماع شهر سبتمبر. ممكن اليوم الأسواق تفسر هاي البيانات انه ممكن ما نشهد رفع او تقل احتماليه رفع اسعار الفائده بسبتمبر. فالتوقعات نسجل 114 ألف، 114 ألف هي مستويات منطقيه بتدعم سيناريو السوفت لاندنج، ما بتكون فيها ضغوط تضخميه جدا كبيره تستدعي لنشوف تشديد بالسياسه النقديه. فال 114 115 ألف قد تكون مستويات ترضي الاسواق على الاقل بالوقت الحالي.
2: ما الذي يعني ذلك بالنسبه للذهب؟
3: الذهب اليوم ممكن يكون عم يستفيد على اعتبار انه نحن عم نشوف استقرار لمؤشر الدولار قرب المستويات 101، ما عم بينجح بتجاوز هاي المستويات. بحال ما شفنا قوه جدا كبيره بسوق العمل، ممكن نشوف هدوء او تحركات محدوده على مؤشر الدولار. الذهب على المدى القصير قد يكون مستفيد، ممكن نشوف استمرار الاستقرار اعلى من مستويات ال 4000. ما رح نتوقع ايجابيه جدا كبيره، لانه نحن بعدنا عم ننتظر بيانات التضخم لتاكد اي سيناريو رح نشوفه اليوم بسوق العمل، ولكن نتوقع بحال شفنا المستويات تقريبا لل 115 ألف، ذهب ممكن يكون المستفيد الاكبر. ممكن نشوف استقرار اعلى من ال 4000، مستمر بين 4000 و 4200 على الاقل خلال تداولات المدى القصير.
2: نعم، طب بالنظر إلى ما يحدث بالنسبة للأسهم التكنولوجية، يعني اليوم سواء في الجلسة الآسيوية أو حتى أمس شفنا ضغوط على هذه الأسهم، هل تشترين تراجعات هذه الأسهم؟

0: الأكبر. ممكن نشوف استقرار أعلى من 4000، مستمر بين 4000 و4200 على الأقل خلال تداولات المدى القصير.
1: نعم. طب بالنظر إلى ما يحدث بالنسبة للأسهم التكنولوجية، يعني اليوم سواء في الجلسة الآسيوية أو حتى أمس شفنا ضغوط على هذه الأسهم، هل تشترين تراجعات هذه الأسهم سارة؟
0: يعني نظرتنا اليوم بعدها إيجابية ميلة مؤشرات أسواق الأسهم. اليوم كل تراجع سواء كان على الذهب أو على مؤشرات أسواق الأسهم بالوقت الحالي تعتبر فرص للدخول من عند هاي المستويات، على اعتبار أن الأساسيات الداعمة سواء للذهب أو لمؤشرات أسواق
1: هل
0: الأسهم
1: بتفضلي الأسهم التكنولوجية في آسيا تراكتف أكثر أو منطقي أكثر من ناحية التقييمات؟
0: بتوقع ممكن نكون حتى لو عم نشوف تقييمات مرتفعة بالولايات المتحدة، ولكن اليوم ممكن يكون كأنه ثقة أكبر على اعتبار أن جميع الأموال اللي عم بتتم إنفاقها بآسيا لليوم إحنا ما بنعرف إذا هالإنفاق رح يرجع يعمل ريتيرن أو رح يكون فعليا في عنا فائض بالمعروض وما يكون عم بيقابل الطلب من قبل السوق الآسيوي. فاليوم شوي متخوف من قطاع التكنولوجيا بآسيا، الارتفاعات قد تكون محدودة فقط على عدد محدود من الأسهم، ولكن حتى مع تقييمات مرتفعة بتوقع لا نكون عم نتجه للولايات المتحدة، لقوة الاقتصاد بالولايات المتحدة ولتفاؤل الشركات بتحقيق عوائد قد تكون أعلى من العوائد اللي عم تطمح لإلها الشركات بآسيا. فلا بتوقع عم نتجه للأسواق الأمريكية على الأقل من هون لسنتين أو لثلاث سنين، عبين ما نشوف كيف أداء الشركات الآسيوية رح يكون.
1: نعم.
0: هل رح يعملوا ريتيرن عالي أو لا؟
1: بالفعل. شكرا جزيلا لك سارة الياسري، كنت معنا من عمان.
0: شكرا.
1: موجز لأبرز أخبار كأس العالم.

حصل المنتخب الأمريكي على بطاقة التأهل لدور 16 بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدور 32. افتتح المنتخب الأمريكي التسجيل مع نهاية الشوط الأول، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء تلقى أحد اللاعبين بطاقة حمراء ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنعه من تعزيز النتيجة، وبهذا الفوز حجز المنتخب الأمريكي موعدا مع المنتخب البلجيكي في دور 16. في مباراة ثانية تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور 16 بفوزه على السنغال بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات كأس العالم 2026. فرض المنتخب السنغالي أفضليته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول، ولكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية ليربح المنتخب بلجيكا بطاقة العبور إلى دور 16.

ويواجه المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيكي في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية مبكرا وبقيت حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل ليعود بعدها نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده قبل نهاية المباراة. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب الإنجليزي الصعود إلى ثمن النهائي لمواجهة المكسيك.

قطر استهل المنتخب السويسري مشواره في البطولة بالتعادل مع قطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على البوسنة والهرسك وكندا لينهي المجموعة الثانية في صدارة الترتيب.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2024 عندما يواجه سويسرا ضمن منافسات دور الـ32. تأمل الجزائر إلى بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل أصحاب المركز الثالث إثر خسارته أمام الأرجنتين والفوز على الأردن ومن ثم التعادل مع النمسا. في الجانب الآخر

0: مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

الرمز للعقارات السعودية توقع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثماري عقاري بقيمة تتجاوز 1 مليار ريال. أرامكو تبيع أكثر من 6 ملايين برميل نفط إلى آسيا في السوق الفورية. أوبن أي آي تعرض حصة 5% على إدارة الرئيس ترامب بحسب الفاينانشال تايمز. وتتابعون أيضا في نبض السوق، سهم ميتا يحلق بجلسة أمس مع عزم الشركة بيع الفائض من القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضرة، ونبدأ طبعا مع إعلان هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق المالية السعودية. ستقوم الهيئة ببدء استقبال طلبات الترخيص اعتبارا من الأول من يوليو حتى 31 من أكتوبر المقبل، على أن يتم منح رخصة واحدة فقط خلال هذه المرحلة. سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول لمشتقات السلع والمعادن في السوق الثانوية. وتستهدف الهيئة بهذه الخطوة تنويع الأدوات المالية وتعزيز البنية الأساسية للسوق السعودية. أعلنت شركة الرمز للعقارات السعودية توقيع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثماري عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية بحجم مستهدف يتجاوز 1 مليار ريال لتطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة. سيتولى الصندوق الذي تديره عود المالية وتملكه الرمز بالكامل، سيتولى تطوير محفظة أراضي تمتد على أكثر من 70,000 متر مربع تضم أكثر من 800 وحدة سكنية. تبلغ قيمة عقد التطوير نحو 391 مليون ريال، على أن تحصل الرمز على أتعاب تطوير تقارب 39 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق تعادل 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع. من المتوقع إنجاز أعمال التطوير والبيع خلال نحو 3 سنوات، مع ترقب أثر مالي إيجابي على أداء الشركة بين العامين 2026 و2029.

نبقى في السعودية، حيث أعلنت سالك إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت عن دمج مجموعة كونتيننتال فارمرز مع الأوكرانية ضمن شركة أولام الزراعية. قالت الشركة إن هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين استثماراتها العالمية وبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة وترابطا، بما يدعم القدرات التشغيلية والتجارية على مستوى عالمي. تدير مجموعة كونتيننتال فارمرز نحو 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتنتج أكثر من 1 مليون طن من الحبوب سنويا، إلى جانب مرافق تخزينية بطاقة تبلغ نحو 630 ألف طن. مشاهدينا، هي آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. افتتحنا على نوع من الاستقرار، وخلال الفترة الماضية كنا نتداول في نطاقات جدا ضيقة. السبب في ذلك كانت تراجعات أسعار النفط التي ضغطت على أسهم أرامكو، وبالتالي ضغطت على مؤشر السوق السعودي بحكم أنه السهم الأثقل على المؤشر. المؤشر من مستوى الأعلى الذي وصلنا له هذا العام، اللي كان 11600 نقطة، اللي هو كان أعلى مستوى من أكتوبر 2025، أصبح متراجع بأكثر من 6%، وبالتالي حان وقت الاستقرار والعودة إلى الصعود. فهل ستكون نتائج مالية للشركات للربع الثاني هي المحرك الأساسي، أو لا يزال لدينا المراقبة الأبرز والأكبر ستكون لأسعار النفط؟ سأنقل هذا السؤال إلى ضيفي بعد قليل، ولكن نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في بداية هذه الجلسة. عم نشوف البحر الأحمر والأسماك يعود معنا، هيدا السهم جدا ملفت، أيضا سأتحدث مع ضيفي عنه. سهم الأسماك رافقنا على مدار عدد طويل، يعني على مدار هذا الأسبوع في قائمة أكثر نشاطا. السهم مرتفع من بداية هذا العام بأكثر من 30% على خلفية عدد من الأخبار سأعود للحديث عنها، ولكن اليوم السهم الأبرز هو عمليا البحر الأحمر. أعلنت عن استلام أرض واستكمال كافة الإجراءات لاعتماد العقد الاستثماري مع أمانة المدينة المنورة، مدة العقد 50 عام، القيمة الإجمالية 162 مليون ريال، ويظهر الأثر المالي أو ظهر الأثر المالي من الربع الأول من هذا العام، وبالتالي هذا ما يدعم أداء السهم كما تتابعون. عم نشوف الراجحي أيضا يرتفع كذلك الأمر، والمركز الكندي الطبي ضمن هذه القائمة ولو أنه على تراجعات. إذن أسهم البحر الأحمر هي الأبرز معنا خلال جلسة التداول لهذا اليوم. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، عم نشوف أمانة للتأمين والأسماك ضمن هذه القائمة، وكذلك تكافل الراجحي، وهذه الأسهم التي تتراجع أيضا من ضمنها بان على 2.7% تقريبا من التراجعات. أسهم أخرى نتابعها هي أسهم الكثيري. الكثيري أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة 61%، وذلك من خلال تحويل أو خفض رأس المال بإلغاء 139 مليون سهم لغرض إعادة الهيكلة وإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة. والسهم كما تتابعون يتحرك باللون الأخضر، ولو أننا أقل بكثير مما كنا عليه في بدايات هذا العام. الآن سنذهب في جولة حول أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من مضيق هرمز، حيث ارتفعت حركة الشحن التجاري عبر المضيق خلال الأسابيع الماضية بدعم عسكري أمريكي ساهم في رفع تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وهذا طبعا بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. يعكس هذا الارتفاع تحسنا كبيرا في حركة الملاحة منذ توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران بعد فترة شهدت شللا في التدفقات خلال الحرب. في خطوة غير معتادة، كثفت أرامكو السعودية مبيعاتها من النفط إلى الأسواق الآسيوية في الأسواق الفورية، يعني على السبوت برايس. وبحسب مصادر مطلعة لبلومبرغ، بعت شركة أرامكو ما لا يقل عن 6 ملايين برميل إلى عملاء في الصين واليابان وكوريا الجنوبية على أن تسلم الشحنات عبر 3 ناقلات عملاقة. كشفت تقارير صحفية أن شركة أوبن أي آي المطورة لتطبيق تشات جي بي تي بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من الشركة. بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان طرح المقترح ضمن تصور أوسع يقضي بإنشاء كيان حكومي استثماري يمتلك حصصا مماثلة في أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. قد يشمل هذا الترتيب شركات مثل أنثروبيك وجوجل وحتى ميتا. وبالحديث عن ميتا، ارتفعت أسهم الشركة 9% عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء بعد تقارير أفادت بأن الشركة تعمل على إطلاق نشاط جديد في الحوسبة السحابية يتيح لها بيع فائض قدراتها الحاسوبية لعملاء خارجيين. تسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إيرادات من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه شركة بي واي دي الصينية لاستعادة لقب أكبر بائع للسيارات.

السيارات الكهربائية في العالم، وهذا من شركة تسلا مع تسارع توسعها في الأسواق الخارجية. قامت بي واي دي بتسليم نحو 557 ألف سيارة كهربائية خلال الربع الثاني من العام، وهو مستوى يرجح أن يتجاوز مبيعات تسلا المتوقعة عند حوالي 396 ألف سيارة.

0: حول مؤشر السوق السعودي. ضيفنا من الرياض السيد محمد النهاش الرئيس التنفيذي لشركة محافظ للاستثمار ينضم إلينا. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك بمؤشر السوق السعودي من ناحية المستويات الحالية. نحن وصلنا ل 11600 نقطة اللي هي كانت ليس فقط أعلى مستويات على مدار هذا العام، كانت أعلى من مستويات من أكتوبر 2025، ومن هذه المستويات لمستويات اليوم نحن متراجعون بتقريبا 6.3%. هل ترى أن المتسبب الأساسي هو فقط تراجع أسعار النفط، أو أنك ترى بأن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا التراجع؟
1: صباح الخير مي، وصباح الخير المشاهدين مشاهدات الكرام. شكرا للاستضافة. وأعتقد إجابة إلى سؤالك، صحيح يمكن المؤشر السوق السعودي ابتدى العام بارتفاع حوالي 7% في الربع الأول، وشهدنا انخفاض في الربع الثاني بحوالي 4%. ولا زال كثير من الشركات مرتفعة خلال من بداية العام. أعتقد الجزء المهم والأساسي يمكن هي ربحية الشركات، ولا زالت في ارتفاع خلال الربع. شهدنا في الربع الأول ارتفاع بحوالي 22%. مكررات الربحية بعد الانخفاض والمؤشر وارتفاع الأرباح وصل إلى تقريبا مستويات أقل من 17 مكرر، وإحنا نتكلم على مستويات شاهدناها للمقارنة في بداية 2023، وكمان في الانخفاض اللي حدث في فترة أزمة كوفيد أو كورونا بال 2020. في المقابل ولهذا السبب أعتقد أن تقييمات السوق اليوم تعتبر مجدية مقارنة بالمستويات التاريخية، وخاصة في ظل ارتفاع الأرباح الشركات. ممكن الربع الثاني قد تكون في تغيير في الربحية، وذلك الأحداث الأخيرة اللي حصلت.
0: أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه أيضا سيد محمد، أنه بالنظر إلى ما تتوقعه من نتائج الشركات للربع الثاني، نحن القطاع المصرفي في السعودية كان حتى بالربع الأول من العام الجاري عم بيحقق أرقام قياسية من ناحية الأرباح، فما الذي تتوقعه بالنسبة لأرقام الربع الثاني، وليس فقط بالنسبة للقطاع المصرفي؟ لو تعطينا أوفر فيو حول ما تتوقعه من أرباح الشركات السعودية في الربع الثاني.
1: أعتقد أنه بيكون فيه يعني بيكون فيه نمو في الربع الثاني، قد لا يكون مثل نمو الربع الأول بحوالي 22%، ولكن احنا شاهدنا طبعا بعد التقلبات اللي صارت في الأسعار وفي يعني الأحداث اللي حصلت في المضيق، وقد أثرها على الإكسبورت أو التصدير، فيمكن يأثر على بعض القطاعات المعتمدة على التصدير. بس أعتقد المهم هنا أن في شغلتين جدا مهمة. أول شيء هذا طبعا النظر في طبعا في تحيز سلوكي أو اللي احنا نسميها النظرة المالية، في النظرة المالية السلوكية نسميها الانحياز الأحداث القريبة. وهذا تقريبا دائما في ميل الدماغ البشري انه يعطي اهميه اكبر الى المعلومات الاخيره، ولكن المهم هو الاعتماد على البيانات والتفكير الشامل والنظره الاشمل او الابعد. اليوم حتى لو كان الربع الثاني ضعيف، ولكن هذا الربع الثاني ما يشكل جزء جوهري في قيمه الشركه. المهم هو الايرننج باور فاليو، او قدرة الشركات على تحقيق النمو في إيرادات.

0: ذاتها. وانا اعتقد في كثير من السيناريوهات اللي ممكن ان تزيد فيها ارباح الشركات الفترات القادمه. على سبيل المثال عندنا كأس آسيا في 2027 في السعودية اللي يبتدي بعد 6 أشهر، وهذا قد يزيد كمان من قطاع السفر والنقل بحكم أن هذه الفعالية راح تكون في مختلف مناطق المملكة. فأعتقد النظر إلى الربع الثاني فقط هو اللي يجعل المستثمرين ينجرفوا التركيز او التفكير بهذا الانحياز على
1: يعني اللي عم تقوله سيد محمد بانه على المستثمر ان يكون لديه نظره اوسع فقط من عوضا عن فقط التركيز على نتائج الربع الثاني التي تاثرت بشكل اساسي بهذه الحرب. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد محمد النهاش الرئيس التنفيذي لشركه محافظ للاستثمار. استقطب الطرح العام الأول لشركة عمان الهند للسماد أوميفكو طلبات اكتتاب تجاوزت 12 مليار دولار بحسب مصادر بلومبرغ، ليصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. من المقرر أن تجمع الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة قدرها 25% من أسهمها، بعدما تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. هذا يعكس قيمة سوقية تبلغ نحو مليار ريال عماني. يعكس الإقبال القوي على الطرح الذي بلغت تغطيته نحو 18 مرة ثقة متزايدة بالأصول العمانية، واستفادة السلطنة من موقعها التجاري والبنية التحتية التصديرية بعيدا عن اضطرابات مضيق هرمز. ومن المقرر إدراج أسهم عمان الهند للسماد في بورصة مسقط في 8 يوليو المقبل. هو أساسا حتى مؤشر بورصة مسقط كان قد تفوق في الأداء على كل المؤشرات الخليجية بحكم أنه لم يتأثر بالحرب، لأنه موانئ عمان بعيدة عن مضيق هرمز، وبالتالي هذا الأمر عنا بأنه عمان يعني تمكنت من الاستمرار بتصدير النفط على مستويات سعرية أعلى. بكل الأحوال هذا هو الوضع بالنسبة للأسواق الخليجية العاملة في جلسات اليوم. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه تحالف أوبيك بلس يتجه لزيادة مرتقبة في إنتاج النفط خلال أغسطس بحسب رويترز.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أسواق النفط هذه المرة مشاهدينا، حيث من المرجح أن يتفق تحالف أوبك بلس خلال اجتماعه المرتقب يوم الأحد على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج لشهر أغسطس. هي خطوة قد تضيف مزيدا من الإمدادات إلى السوق النفطية بحسب ما ذكرته رويترز عن مصادر. قد يرفع التحالف هدف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهي الزيادة نفسها التي أقرها لشهري يونيو ويوليو. وكشفت تقارير صحفية أن شركة أوبن أي آي المطورة لتطبيق تشات جي بي تي بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من الشركة. بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان طرح المقترح ضمن تصور أوسع يقضي بإنشاء كيان حكومي استثماري يمتلك حصصا مماثلة في أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. قد يشمل هذا الترتيب شركات مثل أنثروبيك وجوجل.

0: الرقائق الإلكترونية بالربع الثاني في أمريكا فقدت 2 تريليون دولار نتيجة يعني كنا عم نشوف إلى حد كبير إضافة ل 2 تريليون دولار. هذه الارتفاعات التي شهدناها بالقيمة السوقية لأسهم مثل مايكرون، مثل AMD، مثل إنتل، هذه الارتفاعات القياسية تعني بأننا الآن يجب أن نبدأ وندخل في مرحلة تصحيح أو مرحلة جني أرباح، وهذا ما حدث معنا في جلسة أمس من خلال هذه التراجعات التي شهدناها على S&P 500 وحتى ناسداك، وهذا امتد حتى بالنسبة للجلسة الآسيوية اليوم التي أيضا شهدت ضغط على الأسهم في الـ AI. كل هذا حدث باستثناء طبعا ما حدث بالنسبة لأسهم ميتا، لأنه أسهم ميتا أمس ارتفعت بعشر 10% نتيجة حديث الشركة بأنها ستبيع الفائض من القدرة الحوسبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لشركات أخرى، وهذا سيمدها بإيرادات وأرباح أعلى. المؤشرات الأوروبية بشكل عام نلقي نظرة عليها، وخصوصا بعد أرقام التضخم الأوروبية التي جاءت أقل من المتوقع أمس وهبطت دون 3%، هي تعني فقط فكرة واحدة بأن البنك المركزي الأوروبي لم يعد في عجلة أو لم يعد بحاجة إلى رفع في معدلات الفائدة. على العموم مشاهدينا، اليوم الأرقام الأهم في قطاع العمل الأمريكي، عم نتحدث عن الأرقام الـ NFPs، الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي، ماذا نترقب فيها؟ كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، ماذا نراقب في هذه الأرقام؟
1: يعني أرقام في غاية الأهمية، خاصة أنه كيفن وورش في خطابه أو تصريحاته يوم أمس في مؤتمر الـ ECB في سنترا يعني لم يعطي أي وضوح، لأنه تصريحاته يعني كانت ربما لم تعطي إشارة واضحة عن توجه السياسة النقدية، لأنه من ناحية قال أنه الضغوط التضخمية هدأت وهذا إيجابي ربما فيه ليونة، ولكن في نفس الوقت أيضا هو أكد على أهمية الأولوية رقم واحد وهي إرجاع التضخم إلى مستوى 2%، وقال أنه الفيدرالي متعهد بفعل ذلك بكل السبل المتاحة له. فيعني قد نقول هو فعلا التزم بعدم إعطاء أي جايدنس مستقبلي، وكانت تصريحاته فيها نوع من البالانس، وبالتالي الأرقام الصادرة اليوم ستكون أفضل دليل بالنسبة للأسواق لمحاولة تقدير توقيت أو احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي. نحن ننتظر اليوم أن يأتي رقم في نطاق 100 ألف وظيفة يضيفها الاقتصاد الأمريكي في القطاع خارج القطاع الزراعي في الاقتصاد. معدل البطالة من المتوقع أن يظل مستقر عند 4.3%. يوم أمس تقرير الـ ADP جاء يعني تقريبا في النطاق المتوقع 98 ألف وظيفة، أقل بشكل طفيف مما كان متوقع ومن السابق، ولكن البعض يعني هناك قلق قد نقول أو يعني أسئلة دائرة. إذا جاء تقرير العمل قوي اليوم أفضل مما كان متوقع وكانت مفاجأة إيجابية على صعيد قوة سوق العمل، هذا من الممكن أن يضغط على عوائد سندات الخزانة، لأنه عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ترتفع ترقبا لقوة التقرير الصادر لاحقا اليوم، وبالتالي احتمالية رفع الفائدة تزداد. الاحتمال الآن يقف عند 80% إمكانية رفع الفائدة في سبتمبر.
0: هل سمعنا أي تصريحات من أعضاء في البنك المركزي الأوروبي تجاه أرقام التضخم التي صدرت أمس، ولأي درجة تخفف من الضغط عليهم لرفع معدلات الفائدة؟
1: هي تخفف الضغط لرفع الفائدة في هذا الاجتماع هذا الشهر أو الاجتماع القادم هذا الشهر، ولكن هي قد نقول تصعب المعادلة، لأنه نحن نتحدث عن بعد أسابيع قليلة من قرار بالإجماع لرفع الفائدة في 11 يونيو. نرى الآن مستوى انقسام بين أعضاء المركزية الأوروبي لم نشهده في فترة طويلة، وأقرت كريستين لاجارد أيضا في تصريحاتها في مؤتمر الـ ECB يوم أمس أنه فعليا هناك تباين كبير في أراء صانعي السياسة النقدية في المنطقة الأوروبية نظرا للضبابية المحيطة بالبيانات الاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. ومشاهدينا، نلقي نظرة سريعة على تحركات أسعار المعادن وأسعار النفط، ودعوني أذهب إلى المعادن أولا. الذهب تحديدا هو بانتظار أرقام الوظائف الأمريكية التي إذا جاءت أقوى من المتوقع يعني ترفع من احتمالية أن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة، هذا من الممكن أن يضغط على الذهب إذا أعطى الدعم بالنسبة للدولار وعوائد السندات الأمريكية. أسعار النفط على الجانب بالآخر لا تزال تسعر عودة أسرع للإمدادات من المنطقة إلى الأسواق العالمية، خصوصا بأنه أرامكو السعودية باعت 6 ملايين برميل من النفط إلى دول آسيوية بالسبوت ماركت يعني بالتسليم فوري، وهذا الأمر يظهر لأي درجة العودة للموارد النفطية إلى السوق عم بتكون أسرع مما كان متوقعا سابقا. نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
0: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
7: ديتس في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
6: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
7: أنا يوميا نتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
6: توزيعات يونيليفر.
7: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
6: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الأحد 6:00 على العربية بزنس.
8: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين.
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
8: وأفضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
12: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
13: عبر شبكة مراسلين.
14: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
13: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
13: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
16: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
13: تغطية خاصة.
17: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
13: إذاعة العربية الخبر وصداه.
18: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
19: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزورة.
20: أنا كفيلة، أنا كفيلة، أنا كفيلة الكاميرا خلص.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية، وفيها تتابعون: بلا حسم لجميع الخلافات، محادثات الدوحة تختتم باتفاق على الأموال المجمدة وجولة أخرى بعد تشييع خامنئي. تزامنا مع حملتي الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لأشهر. حريق كبير وقتلى وجرحى، روسيا تستبق هجوم أوكرانيا وتمطر كييف بالمسيرات والصواريخ الباليستية. في الاقتصاد، من أرباح العملات المشفرة، ترامب يجني مليار دولار ويحقق ثروة هي الأكبر في تاريخ الرئاسة، وأنصاره يتكبدون الخسائر. أما في الرياضة فتتابعون: المنتخب البلجيكي يلتحق بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال 3-2 ضمن منافسات كأس العالم. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. أحرزت الولايات المتحدة وإيران تقدماً في المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة بواسطة قطر وباكستان. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجانبين سجلا تقدماً إيجابياً بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي أنهى الحرب، واتفقا على مواصلة المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة التالية بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الرئيس ترامب يملك خيارات أيضا للتعامل مع إيران إن عادت لبرنامجها النووي أو هددت جيرانها، وبأن الرئيس الأمريكي لن يتخلى عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في الأثناء أكد مصدر رفيع للعربية الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية، وأضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيكون فقط على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. في الأثناء مستمعين الخارجية الأمريكية أعلنت اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة، وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس، وأضاف أنه تقرر كذلك استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء السلع بناء على احتياجات إيران. الآن مستمعينا عبر زوم من لندن معنا الباحث في المختص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور جعفر في هذه النشرة من العربية FM. إذن أولا كيف يمكن أن نقرأ

0: هذا التقدم في ملف الأموال المجمدة بعد اختتام المحادثات في الدوحة.
1: بداية أحييك وأشكرك على الاستضافة. يبدو أن هناك إيجابية على أقل التقدير، سيما وأن الجانبين اتفقا على أن يتواصلا أو يواصل هذه المحادثات إن صح التعبير دون أن يحددوا تأريخها، ولكنما من جانب آخر أيضا نلاحظ أن هناك إعلان من قبل الجانبين بأنه ربما استطاعوا أن يتوصلوا إلى تكوين أدوات تواصل لمحاولة أن منع أي نوع من الاحتكاك العسكري وحلحلة أي نوع من الصدام من خلال التواصل والتفاوض والدبلوماسية. وهذه كلها مؤشرات قد تكون مؤشرات إيجابية وإن لم يكن في مستوى المتوقع.
0: نعم، هذه نقطة مهمة دكتور جعفر، يعني إنشاء قناة اتصال عاجلة وداخلية هل هي كفيلة فعلا بأن تمنع يعني أي تجدد للصراع أو أي حتى يعني تصريحات الحرب، التصريحات التي تكون في بعض الأحيان ما بين الجانبين، ما بين طهران وبين واشنطن؟ يعني
1: لا على الإطلاق، يعني هذه الحرب كانت لها خصوصية واضحة بأنه لن خاصة الجانب الأمريكي ليس هناك من التزام لا على صعيد يعني توقيع اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم. نحن نلاحظ أنه في البند الأول الجانبين التزما بأن لا يهدد لا يصعد، وحتى المذكرة جاءت تحت عنوان إنهاء الحرب، ولكن ما نسمع الآن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد في كل لحظة سواء كان على لسان ترامب أو حتى جي دي وانس. وبالنتيجة هذه الاتفاقيات قد لا تكون هي كفيلة أبدا على الإطلاق، إنما الحلول الواقعية التي تلقى تطبيقا وتنفيذا حقيقيا هذا هو الضمان الأساسي. ولا يبدو أن الجانبين لهذه اللحظة توصل إلى هذا المستوى من الثقة بحيث يكون هناك ضمانة إجرائية وتنفيذية لالتزامهما على أقل التقدير.
0: نعم، طيب دكتور جعفر، يعني إذا كانت هذه الأموال فعلا تعود لإيران، يعني لماذا تقبل الآن طهران يعني بقيود، دعني أقول على كيفية يعني إنفاقها وعلى كيفية التصرف فيها أيضا؟
1: هناك مجموعة من الأموال منذ 2023 أفرج عنها بايدن ذلك الوقت باتفاق مع إيران بأن لا تصرف إلا في الموارد الإنسانية كالغذاء والدواء، وانتقلت هذه الأموال من كوريا إلى قطر، وكان من المفترض أن يتم عنها الإفراج، لكنما الإيرانيين أفرجوا عن السجناء المعتقلين الأمريكيين، ولكنما في الطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية لن توفي بعهدها. لذلك هناك اتفاق مسبق خارج عن نطاق حتى يعني الحرب والمفاوضات الفعلية يتعلق في مورد هذه المصارف بالتحديد وهي الموارد الإنسانية، ولكنما أن يذهب باتجاه أن يلزم إيران لشراء مواد أمريكية هذا لم يكن جزء من الاتفاق المسبق. أتصور الآن بهذا الطرح الذي طرحه كوشنر وربما واستحسنه بعده جي دي وانس وكذلك ترامب لأسباب تتعلق في الداخل الأمريكي، هو يحظى بنوع من الرمزية، رمزية إيجابية في الداخل الأمريكي ورمزية سلبية في الداخل الإيراني في ظل أجواء يعني محتقنة تتعلق في تشيع المرشد الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في مقاربة نحن نلاحظ أنه طيلة هذه العشرة أيام أو الأسبوعين منذ مذكرة يعني التفاهم التي حصلت، إيران حتى هذه اللحظة استطاعت أن تجبي ما يقدر بأكثر من 3 إلى 4 مليارات دولارات.
0: نعم. طيب فقط دعني أنوه لهذه الأخبار العاجلة دكتور جعفر، يعني العربية الآن تكشف الرسائل الأمريكية في خبر عاجل، الرسائل الأمريكية الأخيرة لإيران. إذن في خبر عاجل العربية تكشف الآن الرسائل الأمريكية الأخيرة لإيران، مصدر للعربية يقول واشنطن أبلغت طهران رفضها تغيير الوضع القائم بمضيق هرمز، وأيضا تؤكد أمريكا لإيران أن تغيير الوضع بمضيق هرمز يعد خرقا للتفاهمات. أيضا أمريكا تعتبر أن سلوك إيران في مضيق هرمز هو الاختبار الأول لالتزامها بالاتفاق. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات دكتور جعفر؟
1: يعني للتو نحن كنا نسمع تصريحات إيجابية من السيد دونالد ترامب ومن البيت الأبيض حول هذه المحادثات والمفاوضات.

0: لأنها كانت جدا إيجابية، ولكنما هذا ما كنا نقوله سوية بأنه ليس هناك منفقة تجعل أي مراقب يتنبأ حقيقة إلى مستقبل هذه المفاوضات. في كل لحظة نشاهد هناك نوع من التراجع، هناك إيحاء بنوع من الأجواء الإيجابية أو السلبية، لكن هذا المؤشر بالتحديد هو يعبر عن أنه ليس هناك من رضا حقيقي على أرض الواقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ورقة المضيق هي الآن بيضة القضبان كما يقال، حتى بقية الأوراق كما في الملف النووي وحتى رفع العقوبات عن إيران، كلها حتى هذه اللحظة هي مؤجلة وتبقى فرعية وهامشية، لكن التركيز أصبح بالتحديد على هذه النقطة. وربما هذا المؤشر يعني يتحدث عن الصيغة التي تقدمت بها عمان بالأمس في قطر حول موضوع الإدارة المشتركة بين العمانيين والإيرانيين بالنسبة إلى المستقبل. لا أعرف ما هي الأسباب التي دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية أن ترفض هذا الطرح، الذي حقيقة إيران أيضا كانت ترغب بأن يكون هناك طرحا، ونحن سمعنا تصريحات واضحة من قالبة منذ يومين تحدث.
1: وربما يعني أمريكا تريد أن يعود المضيق، مضيق هرمز، إلى ما قبل الحرب، يعني لما قبل هذه الحرب، لأنه ممر دولي يحق لأي دولة مثلا استخدامه. يعني
0: أنا شخصا لي مقاربة أخرى بأنه ربما ليس هناك من ممانعة من قبل الأمريكيين بأن تكون إدارة بين سلطنة عمان وإيران إذا ما تمت وفق المذاق والمزاج للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنما أتصور بأنه هذا كان مرهوما بأنه إيران تبدي قدرة على تحقيق أو تنجز هذه الهيمنة في مضيق هرمز. حتى الآن إيران تعثرت ولن تستطيع أن تحقق الكثير، لذلك قد يكون الآن التوجه في الولايات المتحدة الأمريكية ينعكس وسوف يختلف إلى النقيض، بمعنى آخر أنه يحول مضيق هرمز إلى ورقة تناقض بين إيران وبين محيطه، حتى يستطيع من خلال هذا التناقض يضعف الموقف الإيراني في المنطقة ويجعله في حرج حتى في المفاوضات أو استمرار المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك من لندن عبر زوم الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، تحياتي إليك، وأنوه مستمعينا لهذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا كما تحدثنا قبل قليل. العربية كشفت الرسائل الأمريكية الأخيرة لإيران وما زالت الأخبار العاجلة ترد. مصدر العربية يقول أي تقدم في ملف الأموال، أموال لإيران المجمدة، في ملف الأموال الإيرانية المجمدة هو مشروط بالتزام طهران بالاتفاق. أيضا حسب المصادر المستمعين مصدر العربية الآن، أمريكا أكدت أن أي تصعيد في مضيق هرمز سيكون له تداعيات مباشرة. في الأثناء أيضا هناك مصدر يقول واشنطن تراقب عن كثب تحركات إيران في مضيق هرمز، وبالطبع يعني أيضا أضاف المصدر أمريكا تعتبر أن سلوك إيران في مضيق هرمز هو الاختبار الأول لالتزامها بمذكرة التفاهم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ان كل بنود الاتفاق الاطاري مع اسرائيل تنص على بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، مع ضرورة ان تنسحب اسرائيل من البلاد. اما فيما يخص حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، فاكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ان ملف حصر السلاح مذكور في اتفاق الطائف والدستور ولم يطبق منذ 40 عاما.
2: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالاتفاق بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. طيب قولوا لي يا جماعة، أنتوا قانونيين، وين في تنازل من قبلة أو الاستسلام؟ ما في جدولة يا خي. هيدا إطار بحط القواعد، وحاطين نحن أنه يطبعوا اتفاق

سكيورتي اجريمنت او شو بدكم سموه هيدا بفوت بالتفاصيل. في فرق بين اثنين. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يا خيال ما بدكم اياه؟ قولوا اعطونا فرصه لنجربه. اذا مشي بكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. بس تجاه العالم برا بنفرجي انه نحن اصحاب قرار ونحن ايجابيين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: استأنفت الولايات المتحدة تحويلات الدولار إلى العراق بعد تعليق دام أشهر، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن واشنطن استأنفت بعض شحنات الدولار النقدية إلى العراق. ونقلت الصحيفة عن حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مشكلة تحويل الدولار قد حلت، كما أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء استئناف التحويلات. وكانت إدارة ترامب قد أوقفت تدفق الدولار في أبريل الماضي، وحجبت عائدات العراق من مبيعات النفط في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للنأي بنفسها عن إيران. فيما قال مسؤولون عراقيون آنذاك إن واشنطن علقت أيضا التعاون والتمويل المخصصين للأجهزة الأمنية العراقية، كما أشار مسؤول من إقليم كردستان العراق إلى أن أحد دوافع تعليق شحنات الدولار كان الحد من تهريب العملة الأمريكية بواسطة الميليشيات المدعومة من إيران. وفي تطورات عملية مكافحة الفساد، أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة.
2: إن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق، وهو يستلهم قيم الشرف والنخوة العشائرية الأصيلة ويستحضر توجيهات المرجعية الدينية العليا الداعمة لبناء الدولة وسيادة القانون، يعرب عن دعمه الكامل وغير المشروط لعملية صولة الفجر التي جاءت تجسيداً صادقاً لإرادة الدولة في فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل التراب العراقي، وتأكيداً على أن لا مكان للفوضى والإجرام خارج سلطة القضاء والمؤسسة الأمنية. يرى المجلس في هذه العملية امتداداً طبيعياً لمسيرة بناء الدولة وترجمة عملية لمبدأ وحدة القرار الأمني، ويطالب باستمرارها وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها كاملة دون تردد أو مساومة.
1: عبر زوم الآن مستمعينا من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الأستاذ نجم القصابة. أهلا وسهلا بك معنا سيد نجم في هذه النشرة من العربية FM. إذن أولا بداية يعني أبدأ معك ما استمعنا إليه قبل قليل، عملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة لملاحقة الفاسدين وكذلك استرداد الأموال العامة، هل هذه بداية العملية أم يعني هناك أيضا، هل هي بداية العملية أم نهاية هذه العملية الآن؟
3: مرحبا عليك. لا بالتأكيد يعني هي ستكون بداية البداية، وإذا كانت بداية النهاية أعتقد سيتم القفز واستغلال ويزداد الفساد مثلما انتشر طيلة السنوات الماضية أو الدورات السابقة، رغم أن حكومة السيد الكاظمي أول حكومة واجهت واعتقلت وحاسبت وعادت أموال بعشرات أو مئات المليارات الدنانير إلى الخزينة العراقية، لكنه لم تستطيع أن تنجح حينها بسبب الأوضاع السياسية والأقليمية وقوة الفصائل التي كانت تمتلك السلاح، وبالتالي حتى إيران وقفت ضد السيد مصطفى الكاظمي فأفشلتهم وعدم استطاعة القضاء على الفساد. الآن الوضع اختلف. الاختلاف الذي حصل تراجع إيران وخسارتها في المنطقة، بدءا في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في اليمن، حتى على المستوى المجتمع الإيراني، انهيار الاقتصاد في المنطقة، خسارتها لدول الخليج، لدول المجاورة لها حينما قامت باستهداف تلك الدول، جعلت الولايات المتحدة تتقدم

0: خطوتين وإيران تراجعت خطوات خصوصا في العراق. بالتالي دعم خارجي أمريكي، دعم قضائي لأول مرة يكون القضاء حقيقة المتصدر، يدعم الحكومة ويدعم ويصدر قرارات.
1: نعم، هذه نقطة مهمة أستاذ نجم، يعني هل هذا الأمر يعكس فعلا هو رضا الإدارة الأمريكية على حكومة علي الزيد الآن في هذا التوقيت؟
0: إلى الآن نعم، يعني إلى الآن نعم، لكن بشروط. يعني هو السيد الزيدي سيذهب إلى واشنطن في منتصف هذا الشهر، ويلتقي مع الرئيس السوري، مع الرئيس التركي، مع الرئيس ربما المصري. هناك لربما تكون قمة مصغرة لرسم سياسة جديدة على المستوى الاقتصاد وعلى المستوى السياسة بالعلاقات المستقبلية. لكن الولايات المتحدة حينما تستقبل الرئيس العراقي الجديد علي الزيدي، بالتأكيد أولا أن يعطي ضمانات ووقت بأن يستطيع أن يحصل السلاح بيد القوات المسلحة. ومطلب حقيقة حصل السلاح بيد الدولة هو ترى مطلب داخلي مرجعي ومجتمعي. المرجع المتمثلة بالسيد السيستاني والسيد مقتدى الصدر، والمطلب المجتمعي المكون من كل المكونات المجتمعية الإعلامية العشائرية. وهذا ما تحدثتم وما عرضتم، بأن العشائر الآن بدأت تساند السيد الزيدي، لأن الدولة العراقية إذا استمر في نفس النهج السابق وعدم محاسبة أو معاقبة أو إعادة الأموال التي سرقت، صعب جدا أي حكومة لا تستطيع أن توفر المرتبات. وأنا شخصيا التقيت السيد علي الزيدي قبل شهر، قال الحكومة السابقة لم تترك لي إلا تريليون دينار، يعني أقل من 600 مليون دولار. علما أن الخزينة العراقية أو الوظائف أو المرتبات للموظفين تحتاج 10 تريليون دينار. ماذا يحتاج؟ يحتاج إعادة الأموال المسروقة، إيقاف الفساد، الانفتاح على الدول العربية والخليجية والإقليمية، والانفتاح على أمريكا حتى يقدموا له دعما اقتصاديا.
1: نعم، طيب في الحديث عن رضا الإدارة الأمريكية عن حكومة الزيدي، يعني هناك استئناف الولايات المتحدة تحويلات الدولار أيضا إلى العراق بعد تعليق كان منذ أبريل، يعني بعد تعليق لأشهر، يعني أهمية هذا الأمر وهذه النقطة الآن.
0: أولا هذه النقطة هو نسميه بالعراقي عربون، عربون المحبة أو عربون الثقة. مثلما أن أقوم بإعطاء لك هذه الدفعات، عليك أن تثبت لي بأن هذه الدفعات لا تذهب إلى الفصائل، لا تذهب إلى المفسدين، لا تذهب إلى الأحزاب السياسية حتى تقوم بتهريبها إلى خارج الحدود. هذا ما كان يحصل في السابق. بنفس الوقت على الولايات المتحدة أن تقدم الدعم للسيد الزيدي على كل المستويات، يعني أولا على المستوى البنكي وعلى المستوى الدولار وعلى المستوى الإنتاج. أنا أعتقد حتى في هذه الزيارة سيتم الاتفاق والتوقيع على اتفاقيات وشراكة مستقبلية مع أمريكا، خصوصا بإدخال الشركات النفطية من أجل تبادل الثقة. لكن الشركات الأمريكية وغير الأمريكية والعربية والمحلية لا تستطيع العمل في العراق ما لم يتم حصل السلاح بيد القوات المسلحة.
1: نعم، طيب.
0: ولا تستطيع حصل السلاح بيد الدولة ما لم تواجه الفساد. إذن المسألة حقيقة متساوية متبادلة، حصل السلاح طريق وإعادة الأموال ومحاسبة الفاسدين طريق ثاني.
1: نعم، طيب، يعني كل هذا كيف يمكن أن ينعكس اليوم على سعر صرف الدينار على الأسواق حتى العراقية وعلى معيشة المواطنين حتى داخل العراق؟ يعني
0: أولا السيولة العراقية التي يتم سرقها هو يتم إخفاءها وعدم يعني إرسالها أو وضعها في المصارف لا الحكومية ولا الأهلية. أتحدث لك بصراحة وأنا معروف بصراحتي، المواطن لا يثق، لا يثق لا في الطبقة السياسية ولا في مصارف الحكومية ولا المصارف الأهلية. بالتالي يتخوف في أي لحظة، يقولون لربما لا يستطيعون تستطيع هذه المصارف إعادة الأموال. وهذا حصل بصراحة، حصل بالكثير من المصارف، استلمت أموال الناس وأموال المواطنين، وحينما أرادها المواطن أن يسحبها لم يعطوه ربع المبلغ، بالتالي انعدام الثقة. الأمر الآخر، حينما يتم إعطاء الدفعات بالدولار الأمريكي إلى العراق، أعتقد سينخفض

0: قيمة الدينار، يعني قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، يعني في الأيام السابقة وصل سعر 100 دولار إلى 161 ألف دينار، وهذا صعود حقيقة مخيف، لأن حينما يصعد الدولار تصعد كل المواد، بينما الراتب هو ثابت. هذا واحد. ثانيا، الآن حينما يسمع المواطن أو التجار أصحاب المصارف بأن تم إعادة الدولار إلى ضخة من أمريكا، أعتقد سيصل إلى 150 ألف دينار مقابل 100 دولار. بالتالي الحكومة أنا أعتقد والبنك المركزي ستقوم برفع سقف الدولار أمام الدينار، لا تستطيع الحكومة الحالية توفير المرتبات العالية وحتى الوظائف التي كانت تعطى لهذا الدولار، تعطى عن طريق أما المحاصصة وأما عن طريق شراء الأصوات.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد عبر زوم الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الأستاذ نجم القصاب، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نستكمل هذه النشرة مستمعينا من التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث قتل 13 شخص وأصيب أكثر من 80 بحصيلة غير نهائية في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة. استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وأدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المناطق وفق السلطات المحلية. ويأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على البلاد. هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية والطاقة في عدة مناطق أوكرانية، موضحة أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية داخل روسيا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: افتتح مؤشر السوق السعودية اليوم منخفضا على 10846 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا أمان للتأمين التعاوني والراجح للتأمين التعاوني ومتكاملة للتأمين وكذلك الغاز والتصنيع الأهلية. الأسهم الأكثر انخفاضا مجموعة بان القابضة ومهارة للموارد البشرية والصناعات الكهربائية. أما الأسهم الأكثر نشاطا المركز الكندي الطبي ومجموعة بان القابضة وباتك للاستثمار والأعمال الجزئية والكثير القابضة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 1.5 مليار دولار من مشروعات العملات المشفرة خلال العام الماضي، من بينها 800 مليون دولار أمريكي من مشروع وورلد ليبرتي فاينانشال التجاري لعائلة ترامب وفقا لإفصاح مالي نشر هذا الأسبوع. في المقابل تكبد كثير من المستثمرين خسائر كبيرة بعد تراجع قيمة الأصول المرتبطة بترامب، إذ تكبد نحو ثلثي حاملي عملته الرقمية خسائر غير مسبوقة. أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق المالية السعودية، وستقوم الهيئة ببدء استقبال طلبات الترخيص اعتبارا من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر، على أن يتم منح رخصة واحدة فقط خلال هذه المرحلة.

إلى أسواق النفط، حيث من المرجح أن يتفق تحالف أوبك بلس خلال اجتماعه المرتقب على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج لشهر أغسطس، في خطوة قد تضيف مزيدا من الإمدادات إلى السوق النفطية. حسب ما ذكرت رويترز عن مصادر، قد يرفع التحالف هدف الإنتاج بنحو 180

0: 188 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة نفسها التي أقرها لشهر يونيو ويوليو. كشف تقرير الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة الصادر عن الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن تسارع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية. وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات الخاصة الأجنبية في المملكة قارب 20 مليار ريال في عام 2025. بدأت روسيا استيراد شحنات من البنزين من الهند في خطوة عاجلة لاحتواء أزمة الوقود المتفاقمة داخل البلاد بحسب مصادر في قطاع الطاقة. وتأتي هذه الواردات بعد تعرض البنية التحتية للطاقة الروسية لضغوط متزايدة نتيجة الهجمات الأوكرانية على المصافي ومنشآت التكرير، ما أدى إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وظهور طوابير طويلة في محطات الوقود. ومباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: خطف المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل لدور 16 بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في دور 32. افتتح بالوغان التسجيل المنتخب الأمريكي مع نهاية الشوط الأول، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء تلقى بالوغان بطاقة حمراء ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنعه من تعزيز النتيجة حيث أحرز تيلمان هدف التقدم الثاني. وبهذا الفوز ضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع المنتخب البلجيكي في دور 16. في مباراة ثانية التحق المنتخب البلجيكي بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال ب3-2 ضمن منافسات كأس العالم، حيث فرض المنتخب السنغالي أفضليته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني نجح إسماعيل سارة في مضاعفة النتيجة، لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وتمكن من تقليص الفارق. يلتقي المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيكي في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد في دور 32. يسعى المنتخب الجزائري إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2014 عندما يواجهه سويسرا ضمن منافسة دور 32، ويأمل محارب الصحراء إلى بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل أصحاب المركز الثالث إثر خسارته أمام الأرجنتين والفوز على الأردن، ومن ثم التعادل مع النمسا. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. بلا حسم لجميع الخلافات، محادثات الدوحة تختتم باتفاق على الأموال المجمدة وجولة أخرى بعد تشييع خامنئي. تزامنا مع حملتي الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد تعليقها لأشهر. حريق كبير وقتلى وجرحى، روسيا تستبق هجوم أوكرانيا وتمطر كييف بالمسيرات والصواريخ البالستية. من أرباح العملات المشفرة، ترامب يجني $1 مليار ويحقق ثروة هي الأكبر في تاريخ الرئاسة، وأنصاره يتكبدون الخسائر. ختاما مستمعينا، تكاملت هذه النشرة من العربية، فامتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن أترككم مع الزملاء محمد عثمان وراوية القاسم لتكملة ما تبقى في هذه النشرة من شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: التشريعات

0: بكل شيء.
1: بدنا عدالة، بدنا قانون، بدنا يعني ما مجلس تصفيق وبس على الفاضي واجتماعات.
2: أهم شيء يستطيع يطالع مخرج لدستور يرضى عنه كل السوريين، يكون هو جامع لكل السوريين، يكون هو شيء في أمل لأجيالنا القادمة.
3: مجلس الشعب عنده مهمة كبيرة كثير يعني، وبالنسبة لمجلس الشعب يعني إذا بدنا نحكي بده يشتغل شغل كبير جبار لحتى البلد كلها تتغير.
4: نحن نتمنى من أعضاء مجلس الشعب الجداد إن شاء الله يكونوا أصحاب همة وأصحاب رأي حقيقي ومصداقية، هي أهم شيء، هي اللي نحن كنا مفتقدينها ما كنا نشوفها أبدا.
5: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تستهدف مطارات عسكرية ومرافق طاقة وتشن أكبر هجوم على العاصمة. من كييف نرصد ما حدث.
6: ولدينا أيضا الصحة العالمية تسجل 120 حالة وفاة في أحدث انتشار للكوليرا بالسودان.

0: بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
2: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
1: أنت شخصيا قد أكثر من 60 عملية أطلق سراح رهائن ومختطفين.
2: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
1: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
2: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
1: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
2: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
0: كريستيانو بروتو بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. في أكبر هجوم روسي على كييف على الإطلاق كما تقول أوكرانيا، استبق على ما يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظير الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطوة وشن الهجوم الواسع.
1: صحيح، فقد قتل 13 شخصا وأصيب 86 آخرون بحصيلة غير نهائية في هجوم نفذته موسكو بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية وأدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المناطق وفق السلطات المحلية.
0: طبعا يأتي هذا الهجوم بعد تحذير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن أكبر هجوم واسع النطاق على البلاد.

0: هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعة الدفاعية والطاقة في عدة مناطق أوكرانية،
1: موضحة أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية داخل روسيا.
0: وأضاف بيان

0: الوزارة أن الضربة نفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى بحرية وجوية وبرية وطائرات مسيرة هجومية.
1: في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض 327 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليم كرانوسدوار وجمهورية القرم وموسكو وعدة مقاطعات أخرى. معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، ومن موسكو مراسل العربية رائد الأغبر. أهلا بكم. أبدأ معك رائد، روسيا إذن تستبق الهجوم الأوكراني وتشن أكبر حملة على الإطلاق على كييف. هذه الحملة هل هي تغيير في الاستراتيجية حسب المتوفر من المعلومات، أم هي رد على الاستهدافات الأوكرانية المركزة مؤخرا على منشآت الطاقة الروسية؟
2: نعم، بطبيعة الحال هي رد فعلي على استهدافات أوكرانية يومية، كما تقول الخارجية الروسية والدفاع بأن القوات الأوكرانية تستهدف البنى التحتية وتستهدف المدنيين، ويصفون الأعمال الأوكرانية بالقصف بأنها أعمال إرهابية ولا بد من الرد عليها. فوزارة الدفاع تتحدث عن الضربة الكبيرة التي استهدفت مستودعات للذخيرة ومصانع أسلحة تصنع رؤوس حربية وأيضا مستودعات للمسيرات بعيدة المدى، كما أنها تؤكد بأنها استهدفت مخازن للوقود ومخازن للغاز الذي يدعم القوات الأوكرانية التي تقصف المناطق والمقاطعات الروسية. نعم. على حد البيان الذي صدر من وزارة الدفاع. نعم. الروسية، وتؤكد روسيا بأنها مستمرة. نعم. بعملياتها العسكرية، لكنها تشير إلى. نعم. أنها تستهدف فقط المنشآت العسكرية. محمد،
0: نتجه إلى المدينة المستهدفة كييف. حذيفة عادل، كيف كانت ليلة كييف؟
3: محمد، كانت ليلة صعبة. بدأ القصف في حوالي الساعة 12 ليلا واستمر حتى ساعات الصباح الأولى 28 موقعا في أحياء كييف العشرة تم استهدافها، وسقطت فيها بعض بقايا الصواريخ أو صاروخ كامل أو بعض المسيرات، وسببت دمار كبير بما فيها الموقع الذي فيه أنا الآن. أنا الآن في منطقة دارنسكي، وتشاهد في الصورة خلفي هذا المبنى المكون من 9 طوابق والذي أصبح تقريبا نصفه ركاما. سأبتعد عن الصورة لتشاهد معي الوضع عدسة الكاميرا، ويعني نتحدث عن الآثار بشكل عام. هنالك 574 مسيرة استهدفت الأراضي الأوكرانية هذه الليلة. الوجهة الرئيسية للهجوم، محمد، كانت العاصمة الأوكرانية كييف، و74 صاروخا من طرازات مختلفة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. هذا الموقع الذي تشاهده والمبنى السكني المكون من 9 طوابق سقط فيه عدد من القتلى ومن الجرحى، وعمدة كييف أعلن عن 13 قتيلا و86 جريحا، نقل أكثر من 70 منهم إلى مشافي العاصمة لتلقي الرعاية الصحية. عمدة كييف أعلن يوم غد يوم حداد في المدينة تنكيس الأعلام، إلغاء أي فعاليات ترفيهية في المدينة حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في هذا الهجوم. الرئيس فلاديمير زيلينسكي وصف الهجوم بأنه هجوم إرهابي ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، ولم يعني يفوت الفرصة ليدعو شركاء كييف إلى تعزيز الدفاعات الجوية، وقال أن مزيدا من الدفاعات الجوية تعني مزيدا من حفظ أرواح الأوكرانيين. حيث أنا هنا الآن محمد، هذا مربع سكني كامل فيه دمار كبير جدا. صحيح أن المبنى الذي تحول إلى ركام هو هذا المبنى الذي شاهدته قبل قليل، ولكن أيضا تشاهد الآن في الصورة من الجهة المقابلة منزل.
0: شكرا جزيلا حذيفة عادل مراسل العربية على نقل هذه الصورة من كييف، ونشكرك أيضا رائد الأغبر مراسل العربية من موسكو. تحياتي إليكما. سارع مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: حلفائه من حركة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى إلى خطة جديدة مفادها منع النساء الأجنبيات الحوامل من دخول الولايات المتحدة.
1: طبعا يأتي هذا التطور بعد خسارة ترامب لقضية الجنسية بالولادة في المحكمة العليا التي قضت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس والذي سعى إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين لا يحمل آبائهم الجنسية غير دستوري. وسط هذا الجدل حول تضارب المصالح، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 1.5 مليار دولار من مشروعات العملات المشفرة خلال العام الماضي، من بينها 800 مليون دولار أمريكي في مشروع وورد لايبرتي فاينانشال التجاري لعائلة ترامب وفقا لإفصاح مالي نشر هذا الأسبوع.
0: في المقابل تكبد الكثير من المستثمرين خسائر كبيرة بعد تراجع قيمة الأصول المرتبطة بترامب، إذ تكبد نحو 1/3 حاملي عملته الرقمية خسائر غير مسبوقة. Instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin. لم يفوت دونالد ترامب فرصة للحديث عن العملات المشفرة، مرة يعد بأن يجعل الولايات المتحدة عاصمة الكريبتو، ومرة يشيد بالمستثمرين، ومرة يحتفل بصعود السوق. لكن هل كانت تلك مجرد مواقف سياسية أم أنها كانت تعني له أكثر من ذلك بكثير؟ مع كل خطاب كانت الأسواق تراقب، ومع كل خطوة داعمة كانت العملات المشفرة تحقق مكاسب، لكن الرابحين لم يكونوا المستثمرين وحدهم، فالوثائق المالية التي كشف عنها اليوم تظهر أن ترامب نفسه كان من أكبر المستفيدين. signed an executive order officially creating our strategic Bitcoin reserve and this will be a virtual Fort Knox for digital gold to be housed within the United States Treasury. That's a big thing. عام واحد كان كافيا ليضيف نحو 1.4 مليار دولار إلى دخله. الجزء الأكبر جاء من منصة World Liberty Financial، المشروع الذي حمل اسم عائلته ودعمته منذ إطلاقه. أما مئات الملايين الأخرى فجاءت من عملة رقمية تحمل اسمه وأطلقت قبل ساعات فقط من مراسم تنصيبه. ولم يكن ذلك كل شيء، فالرئيس الأمريكي يملك أيضاً استثمارات في شركات تنشط في قطاع العملات المشفرة، ومع كل موجة صعود عاشها السوق كانت قيمة تلك الأصول ترتفع هي الأخرى. I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. وبحسب مجلة فوربس قفزت ثروة ترامب من نحو 2.3 مليار دولار إلى 6.5 مليار خلال أقل من عامين، طفرة يرى مراقبون أن العملات المشفرة كانت محركها الأبرز. معنا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أهلا بك سيد طارق. دونالد ترامب يربح وأرباحه تزيد والآخرون يخسرون وخسائرهم تزيد، وهذا يفرض السؤال يعني عن فكرة تضارب المصالح في هذه الجزئية تحديدا المرتبطة بالعملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب.
2: أنا تحت لك أستاذ محمد أستاذ راوية. نعم، أعتقد أنه هناك الكثير طبعا من اللغط حول تضارب المصالح، لكن ترامب نفسه قال من قبل أنه يعني يرى أن لا أحد يهتم، وأن هذا الشعور باللامبالاة هو الذي ربما جعله يتمادى في هذه الاستثمارات، لكنه في نفس الوقت هو يدافع عن نفسه بالقول بأنه يضع يعني استثماراته في هذه في صناديق مغلقة أو وسط شركات وساطة مالية تقوم هي فقط باتخاذ القرارات الاستثمارية بدون أي تدخل من جانبه أو استشارته.
1: طب ترامب يقول إذن بأنه لا أحد يهتم، هل فعلا لا أحد يهتم؟ يعني من خلال احتكاكك بالناس في الشارع الأمريكي، هذه الأرقام الكبرى والأرباح التي يحققها ترامب ألا تؤثر في الناخب الأمريكي ونحن مقبلون على الكثير من الاستحقاقات الانتخابية أولها الانتخابات النصفية؟
2: بالتأكيد تؤثر. يعني أحد آخر استطلاعات الرأي من مركز بيو وهو مركز استطلاعات رأي موثوق في الولايات المتحدة يشير إلى أن 60% من الأمريكيين يعتقدون بأن دونالد ترامب يعني استفاد من منصبه واستغله سواء بشكل مباشر

مباشر أو غير مباشر، وبالتالي هذا يشير إلى أي مدى يمكن أن تتأثر. لكن في نفس الوقت هناك من يرى بأن دونالد ترامب يركز فقط على جمهوره من الجمهوريين ومن حركة ماجا، وغير معني بدرجة كبيرة بباقي الديمقراطيين أو حتى بالمستقلين، ولا يهتم بشكل كبير بآرائهم في هذه النقطة. ثم أن هناك كثير من القضايا التي تؤثر في رأي الناخب حين يدلي

0: الفترة بتحقيق هذه المكاسب التي لا يرى أنها تخالف يعني القانون،
1: ويريد أن يحقق المكاسب على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى السياسي من خلال الإدارة، إدارته للكثير من الملفات، أليس كذلك؟
0: نعم بالتأكيد، يعني هو يرى أنه هذا جزء طبيعي، وأن كثير من المستثمرين يعني يضخون بما يسمى يعني ضخ المزيد من الاستثمارات بشكل مفاجئ في عملة ما، ثم يسحب استثماراته منها، وهذا يثري كثير من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، لكنه يسبب خسائر فادحة لكثير من المستثمرين الصغار أو الذين يضعون أموالا محدودة، وهو ما تحقق في هذه العملة مين كوين التي ضخ فيها نسبة كبيرة من أمواله. ولكن في نفس الوقت يعني هو ضخ أيضا مزيد من الأموال في يعني استثمارات تتعلق بشركات الذكاء الاصطناعي مثل أبل ومايكروسوفت وإنفيديا وغيرها، وهذا كله سبب أيضا كثير من الأرباح له، زادت هذه الأسهم بنسبة 30%.
2: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا لك. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء التفشي الأحدث للكوليرا، والذي تسبب بتسجيل 1102 وحالتين إصابة مشتبه فيها.
1: صحيح، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، وبدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. فيما تتجه أنظار العالم إلى منافسات كأس العالم، يعيش رياضيو غزة واقعا مختلفا فرضته الحرب، بعدما طالت الملاعب والأندية والمنشآت الرياضية وضيقت المساحات أمام اللاعبين الذين لا يزالون يتمسكون بكرة القدم كمساحة للأمل.
3: أنا شخصيا أنا بعاني عشان أجي أتفرج على مباراة، كيف شوف كيف الحلم بدأ يتقلص من أني أنا أشارك وألعب في كأس العالم، صرت أنا بس أسمع مني أن أنا أقدر أتفرج في مكان هادئ أو قد أن أتفرج على مباراة في كأس العالم.
4: في مقهى شعبي بمخيم النصيرات وسط غزة، تتجه أنظار عشاق المستديرة نحو شاشات كأس العالم، بينهم لاعب منتخب فلسطين السابق أيمن المغاري الذي كان يحلم يوما بتمثيل فلسطين في المونديال. حلم كثير من اللاعبين والرياضيين قبل أن توقف الحرب كل شيء وتعيد رسم المشهد الرياضي في القطاع.
5: ولم تتوقف آثار الحرب عند أحلام أيمن فحسب، بل امتدت لتطول واقع الرياضة بأكمله. ورغم ذلك لا تزال كرة القدم حاضرة في حياة هؤلاء الشبان، هنا يلاحقون الكرة كما يلاحقون أحلامهم، في تحدي لواقع ضاقت فيه الملاعب وتراجعت فرص ممارسة الرياضة.
6: ما في متنفس، ما في إمكانيات، يعني لا ملاعب كبيرة، يعني هذا الملعب يعني بس لتفريغ طاقة.
4: وبينما يواصل اللاعبون البحث عن مساحات لممارسة الرياضة، تزداد التحديات إزاء تدمير نحو 265 منشأة رياضية في غزة بفعل الحرب، ما قلص الخيارات المتاحة أمام الأندية والرياضيين. ففي ملعب اليرموك أحد أبرز الملاعب الرياضية، تبدلت ملامح المكان الذي كان يوما يعج باللاعبين والمشجعين ليصبح مركزا يؤوي مئات العائلات النازحة.
7: استهدفت إسرائيل أكثر ما يقارب من 1000 شهيد رياضي، معظمهم بالمناسبة من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والحديث عن أكثر من 560 لاعب ومدرب استشهدوا هذه الحرب، منهم نجوم المنتخب الفلسطيني لكرة القدم.
4: وبين أجواء كأس العالم وملاعب أنهكتها الحرب، يواصل رياضيو غزة التمسك بكرة القدم ليس كلعبة فحسب، بل كمساحة للأمل في انتظار عودة الحياة إلى المستطيل الأخضر. من غزة، محمد حمو، العربية.
2: وفي أخبار كأس العالم

0: لم تحولت احتفالات تأهل المنتخب إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى مأساة بعد وفاة 3 أشخاص اختناقا بسبب شدة ازدحام المشجعين في العاصمة مكسيكو سيتي. نتابع الصور.
1: بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة من كأس العالم. هذه النشرة تكاملت تماما. شكرا يا راوية.
0: شكرا محمد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه. فهي قصة كفاح مرعبة، وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
2: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. كيف تعلق عليها؟
1: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
2: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية، أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
0: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية، حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

العربية تكشف رسائل أمريكا الأخيرة لإيران. واشنطن تختبر سلوك طهران في هرمز وتعتبره معيارا للالتزام بالاتفاق. بعد تعليقها لأشهر وبالتزامن مع حملتي محاربة الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف شحنات الدولار إلى العراق. الجيش السوداني يهاجم مواقع متعددة بولاية كردفان ويستهدف أحد أكبر مخازن الذخيرة. بعشرات الصواريخ ومئات المسيرات، روسيا تشن هجومها الأعنف على أوكرانيا والحصيلة الأكبر على العاصمة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. البداية من محادثات الدوحة غير المباشرة بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر للعربية الرسائل الأمريكية الأخيرة إلى إيران، وفيها كشف مصدر مطلع على مباحثات الدوحة للعربية عن إبلاغ واشنطن لطهران أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في مضيق هرمز ستكون مرفوضة. بحسب المصدر، فإن إدارة ترامب أكدت لإيران على أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المضيق ستعد خرقا واضحا للتفاهمات التي تم التوصل إليها. كما أبلغت واشنطن طهران أن أي تقدم في ملف الأموال المجمدة سيظل مرهونا بالتزامها الكامل ببنود مذكرة التفاهم وسلوك إيران في المضيق، وهو الاختبار الأول لمدى التزامها. هذا وأكد مصدر رفيع للعربية أن الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. أضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجانبين سجل تقدما إيجابيا بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي أنهى الحرب، واتفقا على مواصلة المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة التالية بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. الخارجية الإيرانية أعلنت من جهتها اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة، وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس. أضاف أنه تقرر كذلك استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك معنا دكتور. إذن العربية تكشف رسائل أمريكا الأخيرة لطهران، وفيها تأكيد ورسالة واضحة ومباشرة من واشنطن بأنه ما يحصل في مضيق هرمز هو اختبار لمدى الالتزام الإيراني بالاتفاق. هل ستلتزم إيران أم أنه ستستمر في استخدام المضيق كورقة ابتزاز لواشنطن وللعالم أيضا؟
1: صباح الخير. يعني لا أعتقد أن الجانب الإيراني سوف يلتزم بذلك، خاصة أن الجانب الإيراني ما زال يريد فرض أمر واقع بحري من خلال تكريس دور الحرس الثوري الإيراني كصاحب القرار الأول في أمن الملاحة داخل المضيق، بالإضافة إلى محاولة زيادة أوراق التفاوض الإيراني. يعني كلما زادت أهمية المضيق ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران قبل تخفيف القيود عليها، وبالتالي الجانب الإيراني يحاول من خلال الضغط بورقة مضيق هرمز ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والمراوغة وكسب الوقت ومحاولة تضييع، دعيني أسميه، الملفات الأساسية والمحورية التي قامت المفاوضات على أساسها من خلال مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالانتقال إلى الملف النووي الإيراني وعمليات التفتيش، وهو ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا. الآن الأمر الآخر هو رفع كلفة أي عمل عسكري، لأنه جعل مرور السفن أكثر تعقيدا من جانب إيران. هذا راح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية والدول المستوردة للطاقة، وأيضا على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هذا من شأنه حسب الرؤية.

0: يعني أن تقوم هذه الدول بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم تنازلات أكبر فيما يتعلق على سبيل المثال بالإفراج عن الأموال المجمدة اللي بتعتبرها الجانب الإيراني هي ورقة حاسمة، لأن الجانب الإيراني ينظر إلى الإفراج عن الأموال المجمدة باعتبار الاختبار الحقيقي لمدى جدية واشنطن.
1: طيب.
0: وعدم
1: طيب دكتور نبيل، عندما تقول مصادر العربية بأنه أمريكا أكدت أن أي تصعيد في هرمز سيكون له تداعيات مباشرة، ما هي التداعيات المباشرة؟ هل نتحدث عن استئناف للعمل العسكري؟ وأساسا هذه الورقة هل تأخذها طهران على محمل الجد؟ لأنه دكتور نبيل بتاريخيا كانت دائما تفاوض إيران أي جهة كي لا تقع الحرب، اليوم وقعت الحرب وحصل ما حصل ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ كل ما تريده عبر الحرب، ما الفائدة منها؟
0: يعني الجانب الإيراني يدرك أن هناك مخاطر كبيرة في حال اللجوء إلى التلويح مجددا بورقة هرمز، لأنه أي فرض أحادي الجانب على الملاحة قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية أولا إلى تعزيز وجودها البحري ثم اتخاذ إجراءات مضادة لحماية حرية الملاحة، ومنها كما تفضلتي القيام بعملية عسكرية وهو ملوح للجانب الأمريكي به من خلال التلويح بسياسة العصا والجزرة، وهذا الأمر ربما قد يكون له تبعات خطيرة من خلال استئناف العمليات العسكرية. والجانب الأمريكي في أوقات سابقة حاول أن يوجه رسائل واضحة عندما قامت إيران باستهداف السفن التي تمر في المضيق بالقيام بعمليات في جزيرة قشم في بندر عباس وأيضا في جزيرة سيرك وفي غيرها من المناطق. الجانب الإيراني يدرك تبعات ذلك، لكن في نهاية المطاف هو يراهن على أن هذه الاحتكاكات سوف تكون محدودة، الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على الانتقال إلى ما يسمى بالمواجهة الشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف لا يمكن التعويل على ذلك لأن الرسائل الأمريكية كانت رسائل واضحة، وفي تقديري أن الأمور مرشحة للتصعيد لأن أي عمل منفرد من جانب إيران قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على إيران.
1: من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. ويعقد مجلس الأمن اليوم جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بطلب بحريني، حيث من المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مشاركة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. يأتي طلب المنامة بعد هجوم شنته إيران على البحرين في 28 يونيو بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في تصعيد وصفته المنامة بأنه انتهاك خطير لسيادتها وتهديد مباشر لأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كشفت مصادر حكومية عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن استئناف إدارة ترامب بعض شحنات الدولار الأمريكي المنقولة جوا إلى العراق، ونقلت الصحيفة عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر عدة أشهر. أحد الدوافع وراء الإجراءات العقابية وفق مسؤول كردي هو وقف التدفق غير المشروع إلى الميليشيات المرتبطة بإيران. بحسب الصحيفة واشنطن علقت التعاون مع أجهزة الأمن العراقية وتمويلها، ولا تزال الإجراءات قائمة حتى الآن. يذكر أن استئناف شحنات الدولار جاء في وقت بدأ فيه الزيدي حملة لمكافحة الفساد واعتقال عشرات المسؤولين. أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه الكامل لعملية صولة الفجر التي أطلقتها الحكومة والقضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة. يأتي هذا الموقف العشائري في سياق تأييد شعبي واسع للإجراءات القانونية للحكومة والقضاء الرامية إلى حماية المال العام.
2: إن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق وهو يستلهم قيم الشرف والنخوة العشائرية الأصيلة ويستحضر توجيهات المرجعية الدينية العليا الداعمة لبناء الدولة وسيادة القانون، يعرب عن دعمه الكامل وغير المشروط لعملية صولة الفجر التي جاءت تجسيدا صادقا لإرادة الدولة في فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل التراب العراقي، وتأكيدا على أن لا مكان للفوضى والإجرام خارج سلطة القضاء والمؤسسة الأمنية. يرى المجلس في هذه العملية امتدادا طبيعيا لمسيرة بناء الدولة وترجمة عملية لمبدأ وحدة القرار الأمني، ويطالب باستمرارها وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها كاملة دون تردد أو مساعدة.

0: المقاومه.
1: أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في قضاء كوسنجق شرق أربيل، ما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصحة العالمية تسجل 120 حالة وفاة في أحدث انتشار للكوليرا بالسودان.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
3: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
1: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. نواصل من السودان، حيث أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر خاصة بسماع دوي انفجار كبير داخل مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. بحسب المصدر فإن الانفجار نجم عن استهداف أحد أكبر مستودعات الذخيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأكدت مصادر العربية أن طيران الجيش نفذ هجمات نوعية على مواقع متعددة بولاية كردفان تنشط وتتحرك فيها قوات الدعم السريع. وحول السودان أيضا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 120 شخصا في السودان جراء التفشي الأحدث للكوليرا الذي تسبب بتسجيل 1102 من الإصابات المشتبه فيها. بحسب المنظمة فإن الموجة الحالية من الكوليرا هي الثالثة في غضون 3 سنوات، بدأت بعد شهرين فقط من إعلان انتهاء التفشي السابق في شهر مارس. بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن الخارجية السورية. هذا وأكد وزير الخارجية السورية على أن لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يخدم العلاقات اللبنانية السورية. بحسب الشيباني فإن اللقاء مع بري ركز على تطوير العلاقات بين البلدين. وأيضا وزير الخارجية السوري أوضح أن اللقاء لم يبحث موضوع حزب الله، وأشار إلى عدم وجود أي لقاء مع حزب الله اليوم، لكنه لم يستبعد وجود لقاء مستقبلي مع الحزب إذا اقتضت المصلحة العامة على حد تعبيره. مشاهدينا، في موضوع مرتبط أيضا بهذه الزيارة لشيباني، الرئاسة اللبنانية منذ قليل أكدت بأنه هناك دعوة قدمت من وزير الخارجية السوري إلى الرئيس جوزيف عون لزيارة سوريا، محمولة ومقدمة من الرئيس السوري أحمد الشرع. إلى التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث قتل 13 شخصا وأصيب 86 آخرون بحصيلة غير نهائية.

في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المناطق وفق السلطات المحلية. أكدت أوكرانيا أن الهجوم الروسي على كييف يعتبر الأعنف على الإطلاق. يأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على البلاد.

0: من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت الصناعة الدفاعية والطاقة في عدة مناطق أوكرانية، موضحة أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية داخل روسيا. أضاف بيان الوزارة أن الضربة نفذت باستخدام أسلحة دقيقة المدى بحرية وجوية وبرية وطائرات مسيرة هجومية. من كييف معنا مراسل العربية حذيفة عادل من أحد المواقع المستهدفة، والواضح حذيفة بأنه الدمار كبير في ضربات وصفت بأنها الأعنف على كييف، ماذا في تفاصيل ما حدث ليلة أمس؟
1: صحيح، أنا الآن في منطقة دارنسكي وخلفي تماما كما تشاهدين هذا المبنى، نصف المبنى تحول إلى ركام بشكل كامل، هذا خلاف الأضرار الواسعة في المبنى وفي المباني المحيطة. سأبتعد قليلا عن الكاميرا لتشاهدي معي الصورة. كما تشاهدين هنا هذا المبنى ما زال عمال الإنقاذ والدفاع المدني يعمل في المبنى لتفكيك الهياكل الخرسانية، بالإضافة إلى البحث عن ناجين أو عن أي يعني أشخاص تحت الأنقاض. هذا ما يدور هنا هو يدور في 28 موقعا في أحياء كييف العشرة بعد هذا الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف به الاتحاد الروسي الأراضي الأوكرانية، وكانت وجهة الهجوم الرئيسية هي العاصمة الأوكرانية كييف. الدمار ليس فقط في هذا المبنى ولكن كل المباني المحيطة، من موجة الانفجار حدث فيها دمار كبير، هذا بالإضافة إلى مواقع أخرى في العاصمة الأوكرانية كييف. الدفاع الجوي يقول أن تم استهداف العاصمة بأكثر من 500 مسيرة وأكثر من 70 صاروخا. استطاعت الدفاعات الجوية أن تسقط معظم هذه الأهداف الجوية، ولكن هنالك 25 هدفا جويا استطاع أن يلحق دمارا بالبنية التحتية السكنية والمدنية في العاصمة الأوكرانية كييف. عمدة كييف أعلن عن 13 قتيلا و86 جريحا، أكثر من 70 منهم دخلوا إلى مستشفيات العاصمة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. هنالك دمار كبير في المدينة، الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أن هذا الهجوم هو هجوم وصفه بالإرهاب ضد المدنيين، وطالب بتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقال أن كل صاروخ وكل نظام دفاع جوي يقدم إلى كييف هو يعني حماية المدنيين من مثل هذه الهجمات. الهجوم استمر طوال الليل، أصوات الانفجارات سمعت في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف. يمكنني أن أقول أنها كانت ليلة مرعبة وصعبة على سكان العاصمة الأوكرانية كييف.
0: إذن شكرا لك من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، وأنت ترصد لنا أثار الدمار في كييف نتيجة هجمات روسية وصفت بأنها الأعنف كانت بالصواريخ والمسيرات وهزت العاصمة كييف، وكما نتابع أثارها استهدفت المباني وقتلت أكثر من 8 أشخاص وهناك إصابات عديدة. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1406 حالات، من بينها 438 وفاة وفق بيانات حكومية. وأظهرت البيانات أيضا أن الإصابات سجلت في إقليم إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية شرقي البلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدير المخابرات الوطنية بالإنابة بيل بولت يملك صلاحية واسعة لرفع السرية عن السجلات بما في ذلك الوثائق المرتبطة بانتخابات

0: عام 2020. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب ملتزم بمشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات مع الجمهور، ووصفه بأنه الرئيس الأكثر شفافية في التاريخ. والآن إلى أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما محمد السيح. أهلا بكم مشاهدينا. خطف المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل لدور 16 بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدورة 32. افتتح بالونغان التسجيل للمنتخب الأمريكي مع نهاية الشوط الأول، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء تلقى بالونغان بطاقة حمراء ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنعه من تعزيز النتيجة حيث أحرز تيلمان هدف التقدم الثاني. وبهذا الفوز ضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع المنتخب البلجيكي في دور 16.
1: Final decision is red card.

وفي مباراة ثانية التحق المنتخب البلجيكي بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال ب3-2 ضمن منافسات كأس العالم. فرض المنتخب السنغالي أفضلياته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول بهدف حبيب ديارة. ومع بداية الشوط الثاني نجح سار في مضاعفة النتيجة، لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وتمكن من تقليص الفارق. ولم ينتظر الشياطين الحمر طويلا، إذ نجح يوري تيليمانز في إدراك التعادل ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وفي الوقت الإضافي واصل تيليمانز تألقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا، مانحا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور 16.

يواجه المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيكي في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية مبكرا عبر برايان سبينغا، وانتظر أبطال كأس العالم 66 حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل، ليعود بعدها نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده قبل نهاية المباراة. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب الإنجليزي الصعود إلى ثمن النهائي لمواجهة المكسيك.

0: يسعى المنتخب الجزائري إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2014 عندما يواجه سويسرا ضمن منافسات دور الـ32، ويأمل محاربو الصحراء إلى بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل أصحاب المركز الثالث إثر خسارته أمام الأرجنتين والفوز على الأردن ثم التعادل مع النمسا. في الجانب الآخر، استهل المنتخب السويسري مشواره في البطولة بالتعادل مع قطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين مع البوسنة والهرسك وكندا لينهي المجموعة الثانية في صدارة الترتيب. نهاية الموجز الرياضي.
1: نبقى في أجواء كأس العالم في المكسيك تحديدا، حيث تحولت احتفالات تأهل المنتخب إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى مأساة بعد وفاة 3 أشخاص اختناقا بسبب شدة ازدحام المشجعين في العاصمة مكسيكو سيتي. نهاية النشرة إلى

العربية تكشف رسائل أمريكا الأخيرة لإيران. واشنطن تختبر سلوك طهران في هرمز وتعتبره معيار الالتزام بالاتفاق. بعد تعليقها لأشهر وبالتزامن مع حملتي محاربة الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف شحنات الدولار إلى العراق. الجيش السوداني يهاجم مواقع متعددة بولايات كردفان ويستهدف أحد أكبر مخازن الذخيرة. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

الرمز للعقارات السعودية توقع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثمار عقاري بقيمة تتجاوز 1 مليار ريال. اتفاقية بقيمة 124 مليون ريال بين ريتال وروشن لتطوير مجمع سكني في مكة المكرمة. الدولار الأمريكي يتراجع أمام سلة من العملات والأنظار على تقرير الوظائف غير الزراعية لاحقاً اليوم. وسهم ميتا يحلق بجلسة أمس مع عزم الشركة بيع الفائض من القدرة الحوسبية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث تواجه إيران صعوبة في بيع نفطها قبل انتهاء مهلة الاتفاق مع تراكم أكثر من 58 مليون برميل من الخام والمكثفات على متن ناقلات في البحر حتى الأول من يوليو. تشير بيانات شركة فورتكسا وحسابات بلومبرغ إلى أن أكثر من 90% من هذه الكميات لا تملك وجهة واضحة، ما يعكس ضعف الطلب وتردد المشترين خصوصا في آسيا. وارتفعت حركة الشحن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية بدعم عسكري أمريكي ساهم في رفع تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، هذا بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. يعكس هذا الارتفاع تحسنا كبيرا في حركة الملاحة منذ توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران. وكشفت تقارير صحفية أن شركة أوبن أي آي المطورة لتطبيق تشات جي بي تي بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من الشركة. بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان طرح المقترح ضمن تصور أوسع يقضي بإنشاء كيان حكومي استثماري يمتلك حصصا مماثلة في أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وارتفعت أسهم ميتا بنحو 9% عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء بعد تقارير أفادت بأن الشركة تعمل على إطلاق نشاط جديد في الحوسبة السحابية يتيح لها بيع فائض قدرتها الحاسوبية لعملاء خارجيين. تسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إيرادات من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكان قد استقطب الطرح العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو استقطب طلبات اكتتاب تجاوزت 12 مليار دولار بحسب بلومبرغ، ليصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. من المقرر أن تجمع الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة قدرها 25% من أسهمها، وهذا بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

السعودية، حيث أعلنت هيئة السوق المالية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق المالية السعودية. ستقوم الهيئة ببدء استقبال طلبات الترخيص اعتبارا من الأول من يوليو حتى 31 من أكتوبر المقبل، على أن يتم منح رخصة واحدة فقط خلال هذه المرحلة. سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول لمشتقات السلع والمعادن في السوق الثانوية. وتستهدف الهيئة بهذه الخطوة تنويع الأدوات المالية وتعزيز البنية الأساسية للسوق السعودية. إلى القطاع العقاري السعودي، حيث أعلنت شركة الرمز للعقارات السعودية توقيع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية بحجم مستهدف يتجاوز 1 مليار ريال، وهذا لتطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة. سيتولى الصندوق الذي تديره عود المالية وتملكه الرمز بالكامل، سيتولى تطوير محفظة أراضي تمتد على أكثر من 70,000 متر مربع تضم أكثر من 800 وحدة سكنية. تبلغ قيمة عقد التطوير نحو 391 مليون ريال.

0: على أن تحصل الرمز على أتعاب تطوير تقارب 39 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق تعادل 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع. ومن المتوقع إنجاز أعمال التطوير والبيع خلال نحو 3 سنوات، مع ترقب أثر مالي إيجابي على أداء الشركة بين العامين 2026 و2029. نلقي نظرة على تداولات سهم الرمز. كما تلاحظون اليوم لدينا نوع من التراجعات الذي نشهده على سهم الشركة. سنبقى في القطاع العقاري، وهذه المرة أعلنت شركة ريتال للتطوير العمراني عن توقيع اتفاقيتين مشروطتين مع مجموعة روشن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة. هذا لشراء وتطوير أراض سكنية في مجتمع المنار بمدينة مكة المكرمة بقيمة إجمالية تبلغ 123.8 مليون ريال. أوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن الاتفاقيتين تستهدفان تطوير 163 وحدة سكنية، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهرا من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية والتمويلية. توقعت ريتال أن ينعكس المشروع إيجابا على نتائجها المالية خلال الأعوام من 2027 حتى 2029، مع بدء تنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد. وأيضا وقعت شركة سمو العقارية عقد إدارة مشروع مع شركة تطوير أرتش ثالثة العقارية لتطوير مبنى متعدد الاستخدامات في جدة. بموجب العقد تستحق شركة سمو العقارية أتعاب إدارة تطوير تعادل 10% من تكلفة أعمال المقاولات، بالإضافة إلى أتعاب تسويق بنسبة 3% من إجمالي مبيعات المشروع، وحتى عمولة وساطة عقارية بنسبة 2.5% من المبيعات. وأيضا في السعودية، حيث أعلنت سالك إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن دمج مجموعة كونتيننتال فارمرز الأوكرانية ضمن شركة أولام الزراعية. وقالت الشركة إن هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين استثماراتها العالمية وبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة وترابط، بما يدعم القدرات التشغيلية والتجارية على مستوى عالمي. تدير مجموعة كونتيننتال فارمرز نحو 200,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وتنتج أكثر من 1 مليون طن من الحبوب سنويا، إلى جانب مرافق تخزينية
1: ننتقل مشاهدينا إلى هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة نواف سلام. طبعا في إطار هذه الزيارة الرسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أول زيارة لمسؤول سوري بهذا المستوى إلى العاصمة بيروت، التقى خلالها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، في مقدمتهم الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. نستمع.
2: والاخوين المرافقين له اليوم، وهيدي الزياره يعني هي مكمله للزياره يلي رحت فيها انا وعدد من الزملاء على دمشق من حوالي الشهر ونص شهرين. والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة مبنية على المصالح المشتركة لما في فائدة البلدين. واليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات اللي كنا بدأنا البحث فيها بزيارة إلى دمشق. و في مقدمتها، ولكن مش هيدي وحده طبعا، مساله الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع تبادل البضائع وتسهيل حركة مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية. نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله هو مجلس أعمال لبناني سوري، واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا. اليوم يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان

0: وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين، بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وإن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها. والمجالات اللي عدتها هي المجالات اللي في تقدم فيها، وإن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا. معالي
1: شكرا. بداية بتشكر دولة الرئيس الأخ والصديق نواف سلام على هذا الاستقبال، وأيضا على الحوار الذي دار بيننا بشكل شفاف وصريح، وأيضا بعد لقائنا اليوم مع فخامة الرئيس جوزيف عون، وأيضا مع دولة الرئيس نبي بري، وأيضا مع دولة الرئيس نواف سلام، تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. اليوم أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعة نطاق التعاون بين البلدين. ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، وتستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة. وشكرا لكم.
0: رامي
2: عذرا لن اتمكن من الوقوف ولعدم عرض
1: تفضلنا.
2: رامي نصار قناه ال تي في. معالي الوزير، سبق ان خطتم تجربه المفاوضات المباشره مع اسرائيل قبل حتى ان يدخل لبنان غمار هذه المفاوضات، وخطتم شخصيا هذا الموضوع مع روندر. اولا، كيف تقع الاداره السوريه اطار العمل الذي توصل اليه لبنان مع اسرائيل، وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الان ربما لم تصل الى نتائج ملموسه في الجنوب السوري؟
1: بداية، الموقف السوري الرسمي هو يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع عمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني، ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان، ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك. فبالتأكيد هذا أمر يخص لبنان، وهم يعني أحرص الناس على مصلحتي.
3: رئيس الشرع، وهذا رئيس الشرع يمكن أن يزور لبنان قريبا. وسؤال ثاني عن الموقوفين الإسلاميين، ممكن تعملوا وساطة؟ اتفقنا على سؤال
1: واحد. بعرف ما بتتدخلوا
3: بالموضوع
1: اللبناني،
3: ولكن لأنه
1: الثورة
3: السورية
1: لها
3: علاقة
1: بالموقوفين
3: الإسلاميين،
1: فهل ممكن تعملوا وساطة
3: مع الدولة اللبنانية لحل
1: هذه
3: الأزمة؟
1: أي جهة حضرتك؟ أي منصة؟ نعم، تحياتي. نحن عندنا موضوع الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية

0: هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية. بما يخص موضوع السجناء والمعتقلين سواء السوريين أو غير السوريين، السوريين هناك مسار قضائي تقدمنا به في الفترة الماضية ونريد أن ينتج عنه إطلاق جميع أو تسليم جميع السجناء السوريين الموجودين حاليا في لبنان. بما يخص السجناء الغير سوريين والذين ربما اعتقلوا أو تم إيقافهم لدعمهم للثورة السورية، بالتأكيد هذا الأمر أيضا نناقشه بكل احترام وبكل يعني انفتاح مع الجانب اللبناني، وهذا أمر أيضا ربما يحل في الفترة القريبة، وبالتالي يعني ربما أسباب الإيقاف امتنعت مع أو يعني انتفت مع إسقاط النظام البائد، ولكن نريد أن نرى حل في هذا الأمر.
1: سؤالين انا لا انا وعدنا مع علي انه سؤالين.
2: تفضلي. لا
3: ما
2: عم اسمع شيء. زملائي تفضلي.
3: في حال ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الألمانية من أجل قبول التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله، هل ستقبلون؟ ما هو موقف الحكومة في هذا الإطار؟
0: ممكن جواب انا
1: بعتقد انا لا لا لا لا, لا انت ولا انا حنجاوب. بعتقد فخامه الرئيس احمد الشرع جاوب على هالسؤال هذا واكثر من كلام. فخامه الرئيس احمد الشرع نيابه عن معالي الوزير شيباني ما عنده يزيد، وانا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
4: إذا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إطار هذه الزيارة الرسمية التي التقى خلالها مسؤولين لبنانيين كبار على رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري. ينضم إلينا لقراءة المزيد حول هذه الزيارة ومخرجاتها من بيروت الكاتب الصحفي في إندبندنت عربية توني بولس. سيد توني أهلا بك. ما أهمية هذه الزيارة إذا ما استمعنا وأخذنا بعين الاعتبار أولوياتها وهذا الظرف الحساس الذي يعيشه لبنان؟
5: مرحبا. يعني في الواقع لهذه الزيارة بعدين أساسيين. البعد الأول بعد له علاقة بترتيب الأمور بالمرحلة المقبلة بين لبنان وسوريا، وهي أول زيارة رسمية وبهذا المستوى بين من سوريا إلى لبنان، تهدف ل يعني فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأيضا لها طمأنة لا سيما بعد الكلام وبعد المواقف الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدثت عن إمكانية دخول قوات تابعة لأحمد الشرع إلى لبنان لمواجهة حزب الله وغيره من الأمور. فالرسالة الأساسية هدفها القول أن سوريا تنظر إلى لبنان كدولة مستقلة وتتعامل مع حكومة لبنانية ومع رئيس دولة لبنانية جوزيف عون، وأن تريده من لبنان هو أفضل العلاقات الندية، وأن يتم طوي صفحة الماضي التي كان فيها خلالها نظام الأسد ينظر إلى لبنان كمحافظة سورية ولا ينظر إليه كبلد مستقل. إضافة إلى هناك ملفات عديدة تم مناقشتها وكانت سابقا يعني وصلت إلى لبنان، فبعض الأمور يعني كلفت لجان بين سوريا ولبنان لدراستها، منها مثلا موضوع السجناء السوريين في لبنان، منها قضية الأموال السورية العالقة في المصارف اللبنانية، منها أيضا موضوع الاتفاقيات التي أبرمت في العهد الماضي، اتفاقية الأخوة والتنسيق وغيرها من المعاهدات القديمة التي باتت بحاجة إلى إلغاء نظرا لتغير الظروف والأوضاع. كذلك هناك فتح ملفات لعلاقات تجارية واقتصادية بين البلدين، وكان مسبقا يعني قبل زيارة الشيباني تحضير لها عبر اللجان المشتركة وبدأ بلورتها. اليوم تأتي هذه الزيارة تتوج جدية هذه الأمور وجدية هذه المسارات، والتأكيد على أن يجب أن تكون قائمة بين دولتين مستقلتين ولا يوجد تدخل بين البلدين. لموضوع الأساسي وهو الحساس موضوع حزب الله، هي النقطة الأساسية بهذه الموضوع. يعني الدولة السورية لا تريد تدخل في لبنان، ولكن

تريد من لبنان استقرارا على حدودها، لا سيما ان في المرحله الاخيره تم ضبط عده شبكات سوريه وغيرها متورط فيها حزب الله، فهذا تحدث اذا ازداد هذا الاستقرار في الداخل السوري اضافه الى انفاق حدوديه وغيرها، وكان بالاساس

0: أي مخاطر
1: سيد توني
0: تكون موجودة.
1: هل بهذا اللقاء يعني أننا أمام صفحة جديدة فتحت في العلاقات بين لبنان الرسمي وأيضا سوريا الجديدة، وعلى أي أسس؟ يعني خاصة بأنه هناك العديد من الملفات التي ذكرتها حضرتك الشائكة بين البلدين، سلاح حزب الله، تدخلاته في الداخل السوري، الحدود المشتركة، ترسيم الحدود، وأيضا ملف السجناء السوريين في لبنان أيضا.
0: بكل تأكيد يعني هذه الزيارة تفتح يعني مسارا جديدا في العلاقات بين سوريا الجديدة ولبنان الجديد أيضا. فلبنان يعني يذهب باتجاه التغير والتغيير بوسط تراجع قدر حزب الله على السلطة بعكس ما كان الأمر سابقا، وترتيب الأمور التي تحدثنا عنها وهي الأمور الشائكة. بكل تأكيد هناك صفحة جديدة تفتح حضر لها، وكانت زيارة الرئيس نواف سلام يعني قبل شهر من الآن تقريبا إلى سوريا تهدف إلى هذا الإطار للتأكيد على هذه الأمور، للتأكيد على جدية الحكومة اللبنانية في حل القضايا العالقة بين البلدين وترتيب العلاقات بشكل يعني ندي بين الدولتين.
1: شكرا لك من بيروت الكاتب الصحفي في إندبندنت عربية توني بولوس. إذا نحن في إطار هذه الصور التي وصلت قبل قليل لسلسلة اللقاءات التي أجراها وزير خارجية سوريا، وأكد فيها أن الحوار مع الرؤساء اللبنانيين كان مثمرا وصريحا وشفافا. هذه الزيارة تأتي إذن كزيارة بعد أيضا زيارة قام بها نواف سلام إلى سوريا منذ شهرين تقريبا لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
5: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
6: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
5: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
4: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
5: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
4: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
14: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
15: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
16: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
17: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على

0: الشاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وتحيل نستجف تمهل الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العربية تكشف رسائل أمريكا الأخيرة لإيران. واشنطن تختبر سلوك طهران في هرمز وتعتبره معيار الالتزام بالاتفاق. بعد تعليقها لأشهر وبالتزامن مع حملتي محاربة الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف شحنات الدولار إلى العراق. الشيباني في بيروت، والرئيس اللبناني يرحب بتشكيل اللجنة العليا مع سوريا للحفاظ على المصالح المشتركة. الجيش السوداني يهاجم

مواقع متعددة بإقليم كردفان، ويستهدف أحد أكبر مخازن الذخيرة. بعشرات الصواريخ ومئات المسيرات، روسيا تشن هجومها الأعنف على أوكرانيا، والحصيلة الأكبر على العاصمة.

0: حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، نبدأ هذه النشرة من مباحثات الدوحة غير المباشرة بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر للعربية الرسائل الأمريكية الأخيرة إلى إيران. وفيها كشف مصدر مطلع على مباحثات الدوحة للعربية عن إبلاغ واشنطن طهران أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في مضيق هرمز ستكون مرفوضة. وبحسب المصدر فإن إدارة ترامب أكدت لإيران على أن أي تغيير أو أي محاولة لتغيير الوضع القائم في مضيق هرمز ستعد خرقا واضحا للتفاهمات التي تم التوصل إليها. كما أبلغت واشنطن طهران أن أي تقدم في ملف الأموال المجمدة سيظل مرهونا بالتزامها الكامل ببنود مذكرة التفاهم، وسلوك إيران في المضيق هو الاختبار الأول لمدى التزامها. هذا وكان مصدر رفيع أكد للعربية أن الاتفاق على السماح لإيران باستخدام جزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. وأضاف المصدر للعربية أنه لن يتم صرف أي أموال نقدا لإيران، وأن استخدام الأموال سيقتصر على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجانبين سجلا تقدما إيجابيا بشأن القضايا المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي أنهى الحرب، واتفقا على مواصلة المباحثات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الجولة التالية بعد انتهاء مراسم التشييع المرشد السابق علي خامنئي. الخارجية الإيرانية أعلنت من جهتها اختتام المحادثات غير المباشرة في الدوحة. وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الخميس. وأضاف أنه تقرر كذلك استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حلاني. أهلا بك دكتور. برأيك النقطة التي وصلنا إليها في اختتام المحادثات غير المباشرة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني في الدوحة خلصت إلى فك تجميد بعض الأموال، ولكن باشتراطات أمريكية واضحة، واشتراط كذلك أن تفي إيران بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. كيف تقيم ما وصلنا إليه في ختام هذه المحادثات أو في هذه الجولة من محادثات الدوحة؟
1: نعم، أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. واضح بأن يعني هناك شيء إيجابي من هذه المباحثات بأننا لازلنا على المسار الدبلوماسي، والطرفان متمسكان بالحوار، ويعني وجود قناة دبلوماسية اتصال بين الطرفين هي مؤشر إيجابي على أننا لن نعود على الأقل في المرحلة الراهنة إلى المواجهة العسكرية. ولكن واضح بأن هذه المحادثات تركزت على توضيح نقاط الغموض إذا صح التعبير في مذكرة التفاهم. إلى الآن عندما نسمع حتى قالبا في مقابلتي التلفزيونية الأخيرة والمسؤولين الإيرانيين، لا يزال هناك إصرار من النظام الإيراني على السيطرة على مضيق هرمز، الأمر الذي لا زال مرفوض أمريكيا. وحتى مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها تحاول إيران استعمالها كورقة في موضوع الضغط باتجاه السيطرة على مضيق هرمز، وهي تقول بأن مذكرة التفاهم تعطيها الحق كما تقول في ذلك. والولايات المتحدة لا تزال ترفض وتقول بأن مذكرة التفاهم تقول بأن على إيران أن تسهل خروج السفن من مضيق هرمز وليس أن تسيطر على هذا المضيق. طيب. لذلك نحن عمليا لازلنا في المربع الأول، بدل أن نكون نتفاهم مثلا على النووي واليورانيوم لازلنا في المربع الأول ونتحدث عن موضوع فتح المضيق وتسهيل الحركة من المضيق وما إلى ذلك.
0: طيب. واضح هنا اسمح لي دكتور فادي، يعني ما تقوم به إيران الآن في مضيق هرمز هل يعتبر نقوصا عما اتفق عليه في مذكرة التفاهم؟ أو دعني أخفف هذا المعنى، بدلا من نقوص أستخدم عدم التزام بما اتفق عليه في هذه المذكرة، وبالتالي هذا يجعل للولايات المتحدة الأمريكية ذريعة بأن تدور

0: عجلة الزمن إلى الوراء مجددا واستئناف العمليات العسكرية.
1: تماما، أنا حتى سأستعمل كلمة أقوى، هي تقوم بالقرصنة البحرية بمضيق هرمز. يعني المذكرة واضح تقول بأن على إيران خلال فترة الستين يوم أن تسهل حركة السفن أن تخرج من هذا المضيق. إيران قامت في الأسبوع الماضي بالاعتداء على سفينتي شحن في حتى تعتبر يعني كانت في المياه الإقليمية العمانية. إذا هي تعرقل ذلك، وكان واضح بأن المعادلة الأمريكية القائمة على الخطوة بخطوة تقول بأن رفع الحصار البحري عن المواد الإيرانية من قبل الولايات المتحدة سيقابله أيضا فك الحصار الإيراني عن مضيق هرمز. واضح بأن الجانب الإيراني لم ينفذ هذا الالتزام، ويطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزامات معينة كما تقول حول موضوع فك الأموال التجميد عن الأموال والأسود الإيرانية المجمدة. المعادلة الأمريكية واضحة تقول خطوة بخطوة، كل التزام إيراني سيقابله طبعا التزام وخطوة أمريكية. الخطوة الأمريكية في مضيق هرمز كانت رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وأيضا رفع التجميد عن الأسود الإيرانية المجمدة يجب أن يكون مقابل خطوات تقوم بها إيران. لا تلتزم إيران بالتزاماتها وبوعودها التي طبعا نص عليها مذكرة التفاهم، سيكون هناك عدم فك أصول تجميد عن الأسود الإيرانية المجمدة، وبالتالي المقاربة واضحة في واشنطن.
0: من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حلاني، تحياتي لك. كشفت مصادر حكومية عراقية لصحيفة نيويورك تايمز عن استئناف إدارة ترامب بعض شحنات الدولار الأمريكية المنقولة جوا إلى العراق. ونقلت الصحيفة عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر لعدة أشهر. أحد الدوافع وراء الإجراءات العقابية وفق مسؤول كردي هو وقف التدفق غير المشروع إلى الميليشيات المرتبطة بإيران. وبحسب الصحيفة فإن واشنطن علقت التعاون مع أجهزة الأمن العراقية وتمويلها، ولا تزال الإجراءات قائمة حتى الآن. يذكر أن استئناف شحنات الدولار جاء في وقت بدأ فيه الزيدي حملة لمكافحة الفساد واعتقال عشرات المسؤولين. في هذه النشرة بعد الفاصل. الصحة العالمية تسجل 120 حالة وفاة في أحدث انتشار للكوليرا بالسودان.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتمع هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. الآن إلى لبنان، حيث أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية. كما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن دمشق تعمل على تجاوز إرث نظام الأسد مع لبنان. من جهته قال سلام إنه بحث مع الشيباني تعزيز العلاقات الثنائية، وأضاف أنه تم إعادة إرساء العلاقات مع سوريا على مبدأ المصالح المشتركة. قبل ذلك أكد رئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية السوري خلال لقائهما في بيروت تمسك لبنان بعلاقات أخوية مع سوريا تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في شؤون الداخلية.

0: مشددا على أهمية التنسيق في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، ومرحبا بتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. من جانبه نقل الشيباني تحيات الرئيس أحمد الشرع ودعوته الرسمية لعون لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون لا سيما في المجال الاقتصادي. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يخدم العلاقات اللبنانية السورية. وبحسب وزير الخارجية السوري فإن اللقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني ركز على تطوير العلاقات بين البلدين. الشيباني أوضح أن اللقاء لم يبحث موضوع حزب الله، وأشار إلى عدم وجود أي لقاء مع حزب الله اليوم، لكنه لم يستبعد وجود لقاء مستقبلي مع حزب الله إذا ما اقتضت المصلحة العامة على حد تعبيره. من بيروت معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بك غنوة، الكثير من العناوين خرجت من هذه الزيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ولقائه عدد من المسؤولين في الدولة اللبنانية. الآن ما الجديد، ما يمكن معرفته من مخرجات هذه الزيارة وما كواليسها؟
1: بعد أن كان قد التقى الرؤساء الثلاث، كان هناك هذا المؤتمر الصحفي الذي ذكرت أبرز النقاط فيه، والحديث عن العلاقات الاقتصادية، الربط، الكهرباء، وبطبيعة الحال عن العلاقات السياسية والتي كانت تهم بشكل كبير المواطنين اللبنانيين. كان هناك سؤال له مرة جديدة عن موضوع التدخل العسكري في لبنان وما إذا كان هناك إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية. هنا كان رد رئيس الحكومة نواف سلام بأنه لا حاجة الإجابة عن هذا السؤال، خاصة وأن الرئيس الشرع كان سبق وطمأن اللبنانيين بأنه لن يكون هناك دور مماثل لسوريا في لبنان. أيضا كان هناك موضوع الحديث عن أنه ربما يحمل الوزير شيباني معه نوع من الإطار السياسي أو الحل السياسي للحديث عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. هذا الموضوع أيضا كانت قد نفاه مصدر رسمي بأنه لا يوجد أي نوع من المبادرة السياسية لهذا الموضوع. وأيضا رئيس وأيضا الوزير شيباني كان قد تحدث بأن أي موضوع اتفاق بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون مبني على التوافق اللبناني، وسوريا حريصة على أن يكون هناك توافق لبناني. بالنسبة لموضوع لقائه مع رئيس الجمهورية، أيضا كان لافت مع رئيس الجمهورية بأن سوريا لا تريد أن تكون العلاقات بين سوريا ولبنان سابقة لما حدث. نحن نعلم أن هذين البلدين كان بينهما علاقات تاريخية ربما من الإشكالات، إن كان عندما تدخل النظام السوري في لبنان وأدى هذا إلى عدد كبير من السجناء والمفقودين والقتلى، أو عندما أيضا تدخل حزب الله في سوريا وأدى هذا أيضا إلى عدد كبير من القتلى، إضافة إلى دعم النظام الذي كان يعني يحاول السوري يعني يعارضه الشعب السوري. لذلك هناك نوع من بداية جديدة تنطلق مع نظام الرئيس الشرع في سوريا، وأيضا مع وجود الرئيس عون في لبنان. هذه المرة الأولى تكون فيها العلاقة بين البلدين، هي علاقة من بلد إلى بلد، علاقة سوية سيادية تربطها علاقات اقتصادية اجتماعية.
0: غنوة، ما قاله وزير خارجية سوريا، قال ندعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم في لبنان، يعني هل هذا ضمن ما اتفق عليه بأن سوريا هي مع الخيارات التي تتخذها الدولة اللبنانية دون إملاءات من الخارج، خاصة في أمهات القضايا وعلى رأسها كذلك قضية نزع سلاح حزب الله؟
1: صحيح، يعني سوريا هي موقفها يعني متوازن مع موقف الدول العربية الذي يساند الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، يساندون بأن يكون هناك دولة مؤسسات، بأن يكون هناك حصر للسلاح بيد الدولة، أن يكون هناك أيضا يعني نوع من العلاقات التي تستكمل مع الدول العربية التي أيضا يعني كان هناك عودة للبلدين إن كان سوريا أو لبنان إلى الحضن العربي. كل تلك المسائل هي منبثقة من يعني موقف سوريا هو شبيه لموقف الدول العربية الداعم للبنان المؤسسات بطبيعة الحال، ولكن لأن هناك نوع من التخوف منذ وصول الرئيس الشرع إلى سدة الحكم، كان هناك تخوف أو نوع من يعني إظهار صورة للبنانيين خاصة للبيئة الشيعة المحسوبة على حزب الله بأنه الآن سيكون هناك نوع من الانتقام للرئيس.

0: الشرع ولمن يعني القوات السورية بأن تدخل إلى لبنان. نعم. وأن يكون هناك نوع من أخذ الثأر. وهذا الأمر يعني حتى الآن كان قد نفاه رئيس الشرع أكثر. نعم. من مرة. وطبيعة العلاقات أصلا تترجم هذا الموقف. نعم. لذلك اليوم كان هناك نوع لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان للافت هو. نعم. لقاء ثنائي يعني جمع الرئيس بري مع الوزير الشيباني بخلاف اللقاءات الأخرى. نعم. التي كانت هناك وفد سوري شارك في لقاءات الرئيس عون والرئيس سلام.
1: إفادات وافية تماما، أشكرك عليها من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، تحياتي لك. نبقى في لبنان حيث أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العمل على احتواء السلاح يكون ضمن إطار الدولة في جميع أنحاء لبنان، مشددا على أن تكون الدولة المرجعية الوحيدة. أضاف بري أن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل، موضحا أن مسألة السلاح شمال الليطاني تندرج أيضا ضمن إطار حصره بيد الدولة اللبنانية. نواصل هذه النشرة من السودان، حيث أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر خاصة بسماع دوي انفجار كبير داخل مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. وبحسب المصدر فإن الانفجار نجم عن استهداف أحد أكبر مستودعات الذخيرة بالمدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأكدت مصادر العربية أن طيران الجيش نفذ هجمات نوعية على مواقع متعددة بولايات كردفان تنشط وتتحرك فيها قوات الدعم السريع. حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك من تصاعد تأثير هجمات المسيرات على المدنيين في مدينة الأبيض بالسودان، مؤكدا أن استهداف البنية التحتية المدنية يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤثر على الخدمات الأساسية.
2: Sudan, where our human rights colleagues continue to document drone strikes in El Obeid, resulting in further civilian casualties and damage to civilian infrastructure, including schools, a site hosting internally displaced people, and fuel stations and fuel tankers. Damage to fuel and other critical infrastructure is affecting the provision of essential services, including electricity, water supplies, and further constraining access to health care.
1: الآن إلى التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث قتل 13 شخصا وأصيب 86 آخرون بحصيلة غير نهائية في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وأدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المناطق وفق السلطات المحلية. وأكدت أوكرانيا أن الهجوم الروسي على كييف يعتبر الأعنف على الإطلاق. ويأتي الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على البلاد.

0: من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق استهدفت مطارات عسكرية ومنشآت للصناعات الدفاعية والطاقة في عدة مناطق أوكرانية، موضحة أن العملية جاءت ردا على ما وصفته بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية داخل روسيا. أضاف بيان الوزارة أن الضربة نفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى بحرية وجوية وبرية وطائرات مسيرة هجومية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 327 مسيرة أوكرانية في أجواء إقليم كراسنودار وجمهورية القرم وعدة مقاطعات أخرى. أخبار كأس العالم مع الزميلة ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. خطف المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل لدور 16 بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدورة 32. افتتح بالونغان التسجيل للمنتخب الأمريكي مع نهاية الشوط الأول، ومع بداية النصف الثاني من اللقاء تلقى بالونغان بطاقة الحمراء ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بـ10 لاعبين، إلا أن ذلك لم يمنعه من تعزيز النتيجة حيث أحرز تيلمان هدف التقدم الثاني، وبهذا الفوز ضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع المنتخب البلجيكي في دور 16.

وفي مباراة ثانية التحق المنتخب البلجيكي بركب المتأهلين إلى دور 16 بفوزه على السنغال بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات كأس العالم. فرض المنتخب السنغالي أفضلياته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه خلال الشوط الأول بهدف حبيب ديارة، ومع بداية الشوط الثاني نجح سار في مضاعفة النتيجة. لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وتمكن من تقليص الفارق، ولم ينتظر الشياطين الحمر طويلا إذ نجح يوري تيليمانز في إدراك التعادل ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وفي الوقت الإضافي واصل تيليمانز تألقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا مانحا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى دور 16.

يواجه المنتخب الإنجليزي منافسه المكسيكي في دور 16 من منافسات كأس العالم. المنتخب الإنجليزي ضمن مقعدا له في هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية مبكرا عبر برايان سبينغا. وانتظر أبطال كأس العالم 66 حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل، ليعود بعدها نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده قبل نهاية المباراة. وبهذا الانتصار ضم المنتخب الإنجليزي الصعود إلى ثمن النهائي لمواجهة المكسيك.

0: يسعى المنتخب الجزائري إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2014 عندما يواجه سويسرا ضمن منافسات دور 32، ويأمل محاربو الصحراء إلى بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخهم. وكان المنتخب الجزائري قد ضمن بطاقة الصعود إلى هذا الدور بعدما احتل أحد أفضل أصحاب المركز الثالث إثر خسارته أمام الأرجنتين والفوز على الأردن ثم التعادل مع النمسا. في الجانب الآخر، استهل المنتخب السويسري مشواره في البطولة بالتعادل مع قطر قبل أن يحقق انتصارين متتاليين مع البوسنة والهرسك وكندا لينهي المجموعة الثانية في صدارة الترتيب. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا ديمة. نبقى في أجواء كأس العالم، وفي المكسيك تحولت احتفالات تأهل المنتخب إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى مأساة بعد وفاة 3 أشخاص اختناقا بسبب شدة ازدحام المشجعين في العاصمة مكسيكو سيتي. نهاية النشرة. هذه العناوين: العربية تكشف رسائل أمريكا الأخيرة لإيران، واشنطن تختبر سلوك طهران في هرمز وتعتبره معيار الالتزام بالاتفاق. بعد تعليقها لأشهر وبالتزامن مع حملتي محاربة الفساد والسلاح، أمريكا تستأنف شحنات الدولار إلى العراق. الشيباني في بيروت، والرئيس اللبناني يرحب بتشكيل اللجنة العليا مع سوريا للحفاظ على المصالح المشتركة. الجيش السوداني يهاجم مواقع متعددة بإقليم كردفان ويستهدف أحد أكبر مخازن الذخيرة. بعشرات الصواريخ ومئات المسيرات، روسيا تشن هجومها الأعنف على أوكرانيا والحصيلة الأكبر على العاصمة. هذه النشرة تكاملت تماما. ابقوا دائما مع العربية. في أمان الله.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس. تحالفات ثابتة وخصوم معروفون وحدود ردع يمكن التنبؤ بها. ولكن هل يبقى هذا الوضع بعد الحرب الإيرانية؟ أم يحتاج الخليج إلى ترتيبات أمنية جديدة؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

الطرح العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو يصبح أكبر إدراجا في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. مسؤول أمريكي يؤكد أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا بدعم من الولايات المتحدة. أوبن أي آي تعرض حصة 5% على إدارة الرئيس ترامب بحسب فاينانشال تايمز.

وضمن ملفاتنا في غدا عمل، سهم متى يرتفع ب 9% مع عزم الشركة بيع الفائض من القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

0: مساء الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى غدا عمل من العربيه والعربيه بزنس. نبدا البرنامج بجوله سريعه على ابرز الاخبار المحليه والعالميه التي نتابعها اليوم، حيث تواجه ايران صعوبه في بيع نفطها قبل انتهاء مهله الاتفاق، مع تراكم اكثر من 58 مليون برميل من الخام والمكثفات على متن ناقلات في البحر حتى الاول من يوليو. وتشير بيانات شركه فورتكسا وحسابات بلومبرغ الى ان اكثر من 90% من هذه الكميات لا تملك وجهه واضحه، ما يعكس ضعف الطلب وتردد المشترين خصوصا في آسيا. كشفت تقارير صحفية أن شركة أوبن أي آي المطورة لتطبيق تشات جي بي تي بدأت مناقشات بشأن منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من الشركة. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان طرح المقترح ضمن رؤية أوسع تقضي بإنشاء كيان حكومي استثماري يمتلك حصصا مماثلة في أبرز شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وقد يشمل هذا الترتيب شركات مثل أنثروبيك وجوجل بالإضافة إلى متى. وبالحديث عن متى، فارتفع سهم الشركة بنحو 9% عند إغلاق تعاملات يوم أمس الأربعاء، بعد تقارير أفادت بأن الشركة تعمل على إطلاق نشاط جديد في الحوسبة السحابية يتيح لها بيع فائض قدراتها الحاسوبية لعملاء خارجيين. تسعى متى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إيرادات من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. تتجه شركة بي واي دي الصينية لاستعادة لقب أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم من شركة تسلا مع تسارع توسعها في الأسواق الخارجية. قامت بي واي دي بتسليم نحو 557 ألف سيارة كهربائية خلال الربع الثاني من العام، وهو مستوى يرجح يتجاوز مبيعات تسلا المتوقعة عند حوالي 396 ألف سيارة. طلبت مؤسسة البترول الكويتية من بعض الصناديق العالمية المتقدمة للاستحواذ على حصة بقيمة 7 مليارات دولار في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لها، عن طريق تشكيل تحالفات مع مستثمرين آخرين، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر أن الخطوة تهدف إلى توحيد عدد من الشركات التي تقدمت بعروض للصفقة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام مستثمرين أصغر حجما لديهم علاقات قائمة مع مؤسسة البترول الكويتية للمشاركة في العملية. تأتي الصفقة ضمن توجه أوسع لدى شركات النفط الحكومية لجمع السيولة من أصول البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ارتفعت حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية بدعم عسكري أمريكي ساهم في رفع تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا حسب ما نقلته بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. يعكس هذا الارتفاع تحسنا كبيرا في حركة الملاحة منذ توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران بعد فترة شهدت شللا في التدفقات خلال الحرب. وتضغط الولايات المتحدة خلال المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر من أجل ضمان حرية الملاحة التجارية في المضيق على المدى الطويل، ومن أجل رفض أي رسوم عبور أو خدمات بحرية قد تسعى إيران إلى فرضها مستقبلا. للمزيد حول ملف الشحن في مضيق هرمز معنا من بيروت هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة. سيد هيثم، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك بصورة عامة، يعني رغم الهدنة ما بين الولايات المتحدة وإيران، لماذا لا تزال شركات الشحن تعتبر مضيق هرمز منطقة حرب؟ يعني اليوم ما الذي يمنع القطاع والحركة من العودة إلى وضعها الطبيعي؟
1: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني العنوان الأبرز بهذا الموضوع يعني ما بينحصر فقط برغبة شركات الشحن، لأن شركات الملاحة لا تعمل لوحدها، يعني عندنا قطاعات أخرى مختلفة بهذا الموضوع تتحكم في النقل البحري، ومش بس شركات الشحن، وأبرزها شركات التأمين اللي هي لازالت حتى هذه اللحظة، وغيرها من الهيئات الدولية اللي معنية كمان بحقوق البحارة ومنهم الـ ITF اللي هي يعني

0: الاتحاد الدولي لعمال النقل، فكل هذه المجموعة وكل الشبكة المرتبطة بقطاع النقل البحري معتبرة هذه المنطقة منطقة حرب. السبب محصور بعدة عوامل، العامل الأبرز أنه ما حدا أعلم حتى هذه اللحظة أنه المضيق فتح بالمسارات الدولية المعتمدة، ما حدا أعلن أنه الألغام تم تنظيفها وإزالتها بالكامل، وأصبح المرور بالمسار المحدد من المنظمة البحرية الدولية منذ ستينات القرن الماضي متاح كما كان في السابق قبل هذه الحرب. والعوامل الإضافية اللي بتتحكم بهذا الموضوع أنه هو من سيدير هذا المضيق، يعني زي ما حضرتك ذكرتي وتفضلتي من شوي أنه إيران لا زالت تصر على حقها في إدارة هذا المضيق، وهو حق يحاولون فرضه بالقوة اللي حصلت نتيجة مفاعيل هذه الحرب. قبل مارس ما كان هذا الموضوع موجود، ولكن هناك رغبة إيرانية بوضع يدها على المضيق بالكامل والتحكم بكل المسارات. وشفنا مؤخرا أنه لما المنظمة البحرية الدولية أعلنت عن خط سير ملاحي أمام السواحل العمانية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار، تم ضرب أحد السفن، وبعد منها بيومين كمان تم ضرب غيرها من السفن. فقطاع النقل البحري لا زال يعني مثل ما بنقول نحن بلبنان ضارب فريم، يعني مش ممكن، يعني لا يمكن انه قطاع النقل يقول انه نحن سنقوم بالحركه بشكل طبيعي كما كانت في السابق. ما وصلنا نحن يعني باحسن حال بعد توقيع اتفاق الاطار ل 50% من الحركه اللي كانت في السابق. فالامكانيه لهذا الموضوع ستنحصر بالعوامل اللي انا ذكرتها، وابرزها من سيدير هذا المضيق. يعني هل ايران اكتشفت هالموضوع مؤخرا وهو منجم ذهب تم اكتشافه؟ لا أحد يدري.
1: طيب سيد هيثم، هل من تصور للكلفة الإضافية التي تتحملها شركات الشحن نتيجة تصنيف المضيق كمنطقة حرب؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في حال استمر هذا التصنيف لأسابيع أو أشهر أو أكثر من ذلك، من يدفع الثمن في النهاية، ثمن الكلفة؟ هل شركات الشحن أم تمرر إلى المستهلك الأخير؟
0: شركات الشحن أوجدت حلول لوجستية مرتبطة مش بس فقط بالنقل البحري، يعني دخلنا بالمالتي مودال ترانسبورت بكل وسائل النقل المتاحة من سككي لبري لجوي لبحري، حتى نقدر نحن كشركات ملاحية نوصل البضاعة للمستخدم النهائي. فبالتالي بمكان ما شركات الشحن ما رح تتحمل هذا الموضوع، وأضافت ابتداء من مارس ولما ابتدوا يشتغلوا على مواني إضافية من المواني العمانية لخرفكان بالإمارات العربية المتحدة وميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، اللي هو طبعا المسار الوصول له مسار أطول، كلفة رحلة أطول، كلفة وقود بحري يتم استهلاكه من السفن أكثر. فكل هذه العوامل أدت لزيادة، يعني ما فينا نقول مضاعفة، وصلت لثلاث أضعاف ببعض الحالات لنقدر نوصل نحن الكونتينرز وغيرها من البضائع. وزيدي على الموضوع أنه التأمين كمان تضاعف بأرقام مهولة خلال فترات بسيطة، فالكلفة النهائية للأسف حيتحملها المستخدم النهائي. يعني هذا الواقع المريض، لأنه شركات الشحن لن تقوم بتحمل هذه الكلفة وتكبدها هيك يعني لله بالله مثل ما يعني ما هو
1: سيد
0: معروف.
1: هيثم، هل ستبدأ بعض الشركات بالبحث عن مسارات بديلة، أم أنه مضيق هرمز لا يمكن الاستغناء عنه؟
0: لا يمكن الاستغناء عنه صحيح، وهو ممر حيوي، وشفنا نحن كيف أنه تحكمت إيران وأصبحت أداة ابتزاز من إيران لكل الاقتصاد العالمي، مش بس الاقتصاد المرتبط بالمشتقات النفطية والنفط الخام. الشركات حاولت أنه تلاقي مسارات أخرى زي ما ذكرت لك على عمان وعلى مواني تاني بالمملكة العربية السعودية وحتى مصر، ولكن بغض النظر عن كل هذه المسارات يبقى مضيف هرمز أساسي. وشفنا نحن أنه لما مجرد تم توقيع اتفاق الإطار وابتدت السفن تتحرك، شفتي يعني كم منخفض برميل النفط ولامس 70 بعد ما كنا شفناه تخطى 100 وتخطى 110. فهذا دليل بسيط قديش هو هذا المضيق حيوي، وعندك غيرها من البضائع من الأسمدة والحاويات والألبسة، وما ننسى أنه في مواني محورية بالمنطقة أبرزها جبل علي تأثر يعني تأثير كتير كبير نتيجة الظرف اللي صار، وغيرها من المواني ومن الدول اللي ما

0: عندها مواني بحرية إلا مطلة على الخليج العربي، فهو أمر يعني حيوي ومهم أنه يعود مضيق هرمز، ولكن كيف سيعود ومتى سيعود بالكامل يعني عند رب العالمين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية. إلى أخبار الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث أعلنت شركة ريتال للتطوير العمراني عن توقيع اتفاقيتين مشروطتين مع مجموعة روشن، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لشراء وتطوير أراض سكنية في مجتمع المنار في مدينة مكة المكرمة بقيمة إجمالية تبلغ 123 مليون و800 ألف ريال. أوضحت ريتال في بيان لها على التداول أن الاتفاقيتين تستهدفان تطوير 163 وحدة سكنية، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهرا من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية والتمويلية. توقعت ريتال أن ينعكس المشروع إيجابا على نتائجها المالية خلال الأعوام 2027 و2028 و2029 مع بدء تنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد. اليوم يبدو أن سهم ريتال يسجل ارتفاعات قوية على هذا مؤشر سوق الأسهم السعودية. كنا نتابع سهم ريتال قبل قليل، على ما أعتقد كان يسجل ارتفاعات قوية على وقع هذه الأخبار. نعم، يقفز بواحد ونصف النقطة المئوية في جلسة اليوم. أيضا نتابع حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي يسجل ميل للتراجع في جلسة اليوم. طبعا هذه آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع، يبدو أن المؤشر متجه لتسجيل بعض التراجعات الأسبوعية. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبقى متدنية، 2,600 مليون ريال نسبيا. قيم السيولة منضمات لهذا الأسبوع متدنية، يعني كحد أقصى وصلت إلى 5 مليارات ريال. استقطب الطرح العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو طلبات اكتتاب تجاوزت 12 مليار دولار حسب مصادر بلومبرغ، ليصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. ومن المقرر أن تجمع الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة قدرها 25% من أسهمها، بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، ما يعكس قيمة سوقية تبلغ نحو مليار ريال عماني. يعكس الإقبال القوي على الطرح الذي بلغت تغطيته نحو 18 مرة يعكس ثقة متزايدة بالأصول العمانية واستفادة السلطنة من موقعها التجاري والبنية التحتية التصديرية بعيدا عن اضطرابات وادي قرمز. ومن المقرر إدراج أسهم عمان الهند للسماد في بورصة مسقط يوم 8 يوليو المقبل. نحدث حركة أسواق الخليج في هذه الأثناء، حيث اليوم في تباين واضح في حركة الأسواق، تراجعات طفيفة على مؤشر سوق دبي متأثر سلبا بتراجعات أسهم أعمار العقارية وأعمار للتطوير، في مقابل ذلك أبو ظبي المؤشر على ارتفاع بدعم من أسهم أديب مصرف أبو ظبي الإسلامي. في الكويت بعض الضعف على الرغم من الأسهم القيادية بيتك وإن بي كي على ارتفاعات. قطر تراجعات ملحوظة، مسقط استقرار نسبي. وقفة مشاهدينا مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة غداء عمل وفيه. ترقبوا بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية اليوم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة،

0: الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: نحييكم من جديد مشاهدينا إلى غداء عمل. أظهرت بيانات معهد أبحاث شركة ADP أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 98 ألف وظيفة خلال شهر يونيو مقارنة ب 122 ألفا في شهر مايو. جاءت القراءة أقل من توقعات المعهد والبلغ 110 ألف وظيفة، ما يعكس تباطؤا تدريجيا في وتيرة التوظيف. استحوذ قطاع التعليم والرعاية الصحية على نحو نصف الوظائف الجديدة بإضافة 48 ألف وظيفة، بينما جاءت معظم المكاسب من قطاع الخدمات. وتترقب الأسواق اليوم تقرير الوظائف الرسمية الأمريكي وسط توقعات وول ستريت بإضافة 115 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.3%. للحديث أكثر حول هذه القراءة المرتقبة وماذا تعني من حيث السياسة النقدية الأمريكية، معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. إذا أرقام الـ ADP يوم أمس جاءت أقل من التوقعات، في حال يعني سيناريوهين، في حال جاءت اليوم أرقام الـ Non-Farm Payrolls كما هو متوقع أو أقل، كيف نتوقع أن تنعكس على قرارات الفدرالي المقبلة أخذا بعين الاعتبار تصريحات كيفن وارش يوم أمس في سنترا؟
1: يعني الأسواق في الوقت الراهن قبل صدور هذه الأرقام تحتسب بنسبة عالية جدا تقريبا 80% احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر، فالأرقام اليوم ستكون مهمة جدا. هي عادة ما تكون مهمة، ولكن البعض يقول أن البيانات الاقتصادية الأمريكية حتى تزداد أهمية في الفترة القادمة في غياب الجايدنس الذي هو عادة اعتدنا أن نراه من الفيدرالي. فإذا حذف الفيدرالي هذا الجايدنس تستند الأسواق بدرجة أكبر إلى البيانات الاقتصادية ويكون لها قد نقول أثر مباشر أو وقع على تقديرات الأسواق. الرقم المتوقع هو إضافة 100 ألف أو 110 ألف وظيفة في الاقتصاد الأمريكي، هذا أقل من 170 ألف وظيفة الذي أضافها في الشهر الذي سبقه. إذا جاءت الأرقام مطابقة للتوقعات الرؤية لن تتغير بشأن، يعني الاحتمال سيظل تقريبا عند 80% أنه الفيدرالي سيرفع الفائدة. إذا جاءت الأرقام قوية هذا سيزود من احتمالية رفع الفائدة، لأنه يعني أنه سوق العمل بصحة ولكن التضخم عالي جدا. لا ننسى مؤشر الاستهلاك الشخصي 4.1% ضعفي النسبة المستهدفة من قبل الفيدرالي. ولكن في نفس الوقت إذا جاءت الأرقام ضعيفة وضعيفة بشكل كبير هذا من الممكن أن يقلل من احتمالية رفع الفائدة، لأنه ربما يؤدي إلى تمهل من قبل الفيدرالي. كيفن وارش لن يعطينا أي إشارة واضحة كما كان واضح يوم أمس في التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر الإي سي بي، لأنه هو قال من ناحية الضغوط التضخمية تراجعت، يعني هذا تصريح فيه بعض الليونة، ولكن في نفس الوقت وفي نفس الجملة حتى قال إنه يجب أن نكافح التضخم ويجب أن نرجع التضخم إلى 2% وأنه هذه هي الأولوية رقم واحد بالنسبة للبنك. فحتى تصريحاته كان فيها بالانس ولم تعطي أي إشارة واضحة. لذلك سنستند إلى البيانات الاقتصادية اليوم وطبعا من الآن إلى اجتماع الفيدرالي القادم، لا ننسى نهاية هذا الشهر 29 يوليو.
0: طيب وكارينا، لنتطرق بشكل سريع لأبرز محركات الأسواق الأوروبية التي تتداول إيجابا اليوم على الرغم من عمليات بيعية كثيفة من حيث أسهم قطاع التكنولوجيا والرقائق في الولايات المتحدة وفي بعض الأسواق الآسيوية.
1: يعني كان ملفت لأنه البداية في الواقع كانت سلبية في الأسواق الأوروبية وبعد ذلك تراجعت، وهذا يعطي إحاء أنه في عوامل مختلفة تؤثر. من ناحية فرص شراء على الأسهم التي تراجعت كثيرا سواء كان أسهم الرقائق أو التكنولوجيا بشكل عام، فهذا قد يكون عامل داعم. ولكن الأسواق الأوروبية أيضا لا تزال تتفاعل إيجابا مع أرقام التضخم التي صدرت يوم أمس والتي دلت على تراجع مفاجئ ومرحب به في مستوى التضخم إلى 2.8% من 3.2%. وهذا الأمر على فكرة أثر على العملات، يعني اليوم نحن لاحظنا قوة الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وأيضا مقابل اليورو. هناك عدة تفسيرات لذلك، أولا أنه التضخم جاء أضعف ما كان متوقع في منطقة اليورو ما قد

سجل رفع الفائدة من قبل المركزية الأوروبية وبالتالي ضغط على اليورو، والبعض يقول أيضا أنه كانت هناك مراهنات سلبية على الستيرلينج وتخرج المستثمرون من هذه المراكز مع هدوء الأوضاع السياسية، فبالتالي هذا دعم الستيرلينج اليوم إلى حد كبير، ولكن طبعا لا ننسى أنه التقلبات السياسية لا تزال

في العالم من شركة تسلا. مع تسارع توسعها في الأسواق الخارجية، قامت بي واي دي بتسليم نحو 557 ألف سيارة كهربائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى يرجح يتجاوز مبيعات تسلا المتوقعة عند نحو 396 ألف سيارة. كانت بي واي دي قد تفوقت على تسلا لأول مرة في الربع الأخير من 2024 قبل أن تستعيد تسلا الصدارة مؤقتا خلال الربع الأول من 2026، مستفيدة من تباطؤ الطلب في السوق الصينية. كما ارتفعت المبيعات الإجمالية لبي واي دي عبر جميع فئات المركبات بنسبة 5.5 النقطة المئوية في يونيو، لتصل إلى أكثر من 403 ألف وحدة، مع تسجيل الأسواق الخارجية نحو 43% من إجمالي المبيعات. نهاية غداء عمل مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
8: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. إحنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
7: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على

0: الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
9: إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9:00 PM بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
12: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
11: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 PM.
13: اتفاقية بقيمة 124 مليون ريال بين ريتال وروشن لتطوير مجمع سكني في مكة المكرمة. الطرح العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو يصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. الدولار الأمريكي يتراجع أمام سلة من العملات والأنظار على تقرير الوظائف غير الزراعية لاحقا اليوم.

بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء. البداية من السعودية وتحديدا القطاع العقاري، حيث أعلنت شركة الرمز للعقارات السعودية توقيع اتفاقية مع شركة عود المالية لإطلاق صندوق استثماري عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية بحجم مستهدف يتجاوز المليار

ريال لتطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة. سيتولى الصندوق الذي تديره عود المالية وتملكه الرمز بالكامل تطوير محفظة أراضي تمتد على أكثر من 70,000 متر مربع وتضم أكثر من 800 وحدة سكنية. تبلغ قيمة عقد التطوير نحو 391 مليون ريال على أن تحصل الرمز على أتعاب تطوير تقارب 39 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق تعادل 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع. من المتوقع إنجاز أعمال التطوير والبيع خلال نحو 3 سنوات مع ترقب أثر مالي إيجابي على أداء الشركة بين العامين 2026 و2029. نلقي نظرة على تداولات سهم الرمز اليوم. لدينا ضغوط على السهم، ولكن هذه الضغوط تأتي بعد فترة كنا قد شهدنا فيها ارتفاعات، تحديدا على مدار شهر يونيو السهم يتداول عند 55 ريال لكل سهم. شركة ريتال للتطوير العمراني أعلنت عن توقيع اتفاقيتين مشروطتين مع مجموعة روشن إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لشراء وتطوير أراضي سكنية في مجتمع المنار بمدينة مكة. القيمة الإجمالية هي 123.8 مليون ريال. أوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن الاتفاقيتين تستهدفان تطوير 163 وحدة سكنية، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهرا من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية والتمويلية. توقعت ريتال أن ينعكس المشروع إيجابا على نتائجها المالية خلال الأعوام 2027 و2028 و2029، مع بدء تنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد. أيضا في أخبار القطاع العقاري، حيث وقعت شركة سمو العقارية عقد إدارة مشروع مع شركة أرتش الثالثة العقارية لتطوير مبنى متعدد الاستخدامات في جدة، وبموجب العقد تستحق شركة سمو العقارية أتعاب إدارة تطوير تعادل 10% من تكلفة أعمال المقاولات. أيضا تستحق أتعاب تسويق بنسبة 3% من إجمالي المبيعات، وعمولة وساطة عقارية بنسبة 2.5% من إجمالي المبيعات. هذا هو وضع سهم سمو. خلينا نشوف وضع مؤشر السوق السعودي الذي لا يزال يتداول في نطاقات جدا ضيقة على مدار هذه الفترة. يعني إذا أردنا أن يعني نلخص الموضوع، نحن على مدار هذا الأسبوع نتحرك يعني فقط بفرق 100 نقطة أو أقل صعودا أو هبوطا. الآن 11845 نقطة، السيولة 2.7 مليار، يعني حتى السيولة إلى حد كبير ضعيفة. عم نشوف عم تتركز على الراجحي، الأسماك، المراعي، البحر الأحمر أيضا كذلك الأمر. سهم راقبناه على مدار جلسة اليوم لأنه كان في استلام أرض واستكمال كافة الإجراءات لاعتماد عقد استثماري مع أمانة مدينة المنورة بقيمة 162 مليون ريال.

0: مع ترقب الأسواق لنتائج الشركات للربع الثاني، قال السيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، قال إن قطاعات البنوك والتأمين والبتروكيماويات ستكون من القطاعات الأفضل أداء. في لقاء مع العربية بزنس أشار إلى أن القطاع العقاري قد يتعرض لضغط في حال رفع أسعار الفائدة.
1: كثير من الأحاديث الأعضاء الفيدرالي أنه لا، العودة إلى رفع الأسعار الفائدة اللي حاول كبح التضخم الموجود في أمريكا، وهذا الشيء ممكن ينعكس إيجابا على القطاع المالي لدينا، قطاع البنوك. ممكن نشاهد عملية ارتفاع في مؤشر القطاع البنكي، السيولة برضو متوقع أنها تكون في القطاع المالي والقطاع البنكي حتكون فيه توجه لها. برضو في عندنا قطاع التأمين شفنا فيه تحركات كبيرة وحقق يمكن نتائج ربحية مرة جيدة خلال النصف الأول، أكثر من 23%. فممكن برضه يتحرك معنا القطاع البتروكيميكال بعد ما يكون هنا فيه مسألة انفراج الأزمة اللي بين إيران وهذا، حتى يكون هناك فيه العروض البيعية بمسألة القطاع البتروكيميكال وجميع الكيماويات اللي حتكون موجودة، لأنه فيه طلب عليها كبير ولكن للأسف توقفها في عدم البيع، هذا المشكلة فيها. فبإذن الله تعالى عندنا قطاع البتروكيميكال هيكون له متوقع تحركات إيجابية، برضو قطاع البنكي خاصة إذا كان هناك في رفع الأسعار الفائدة، قطاع التأمين، قطاع الأغذية، قطاع التكنولوجيا برضو في تحركات عليه إيجابية. ويمكن نشاهد نوع من الضغط على بعض القطاعات مثل القطاع العقاري، في نوع من الضغوط عليه الشرائية، وخاصة لو حصل عملية ارتفاع أسعار الفائدة راح نشاهد عملية الضغط هيكون برضو على القطاع العقاري.
2: طب وبعيدا عن

0: النتائج يعني بالمجمل في فترة ما بعد الحرب؟ ما هي القطاعات التي تراها يعني جذابة؟
1: يعني أنا أشوف قطاع التأمين، قطاع المالي، قطاع التكنولوجيا، قطاع البنكي، وقطاع البتروكيماويات. هذه يمكن أبرز القطاعات اللي ممكن يكون عليها تحركات بشكل كبير جدا.
2: واستقطب الطرح العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو، استقطب طلبات اكتتاب تجاوزت الـ 12 مليار دولار بحسب مصادر بلومبرغ، ليصبح أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. ومن المقرر أن تجمع الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة قدرها 25% من الأسهم، بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري. هذا يعكس قيمة سوقية تبلغ نحو مليار ريال عماني. يعكس الإقبال القوي على الطرح الذي بلغت تغطيته نحو 18 مرة ثقة متزايدة بالأصول العمانية واستفادة السلطنة من موقعها التجاري والبنية التحتية التصديرية بعيدا عن اضطرابات هرمز. ومن المقرر إدراج أسهم عمان الهند للأسماد في بورصة مسقط في 8 يوليو. طلبت مؤسسة البترول الكويتية من بعض الصناديق العالمية المتقدمة للاستحواذ على حصة بقيمة 7 مليارات دولار في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لها، تشكيل تحالفات مع مستثمرين آخرين بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة. قالت المصادر إن الخطوة تهدف إلى توحيد عدد من الشركات التي تقدمت بعروض للصفقة، إضافة إلى إتاحة المجال أمام مستثمرين أصغر حجما لديهم علاقات قائمة مع مؤسسة البترول الكويتية للمشاركة في العملية. تأتي الصفقة ضمن توجه أوسع لدى شركات النفط الحكومية لجمع السيولة من أصول البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. أخبار أخرى من مجموعة أداني الهندية التي تعتزم بالتعاون مع شركة IHC الإماراتية، تعتزم ضخ استثمارات تصل ل 11.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لإنشاء واحدة من أكبر مشاريع الألمنيوم في الهند. بحسب تقارير صحفية، سيتم توجيه الاستثمارات عبر التمويل بالدين ورأس المال لإنشاء مصنع متكامل لصهر وتكرير الألمنيوم في ولاية أوديشا الهندية. من المتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع مليوني طن من الألمنيوم. وبهذا يرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للهند بنحو 50% مقارنة بالمستويات الحالية. يجمع المشروع بين عمليات التكرير والصهر ضمن منشأة متكاملة، وهذا يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل. إلى كل الأحوال، سوق أبوظبي اليوم على ارتفاعات، حتى سوق دبي كان على ارتفاعات، الآن يعود إلى التراجع. بالنسبة لمؤشر سوق دبي في جلسة هذا اليوم، نحن خرجنا من تداولات الأسبوع الماضي التي كانت بشكل أسبوعي على تراجعات أيضا كذلك الأمر. أنظر الآن إلى قائمة الأكثر نشاطا وأحاول فقط أن أعرف من أين يأتي الضغط. يأتي من إعمار 0.8% من التراجعات، وإعمار للتطوير 2.2% من التراجعات، بينما دبي الإسلامي على ارتفاعات طفيفة، وكذلك الأمر بالنسبة لطلبات ودو. هذه الأسهم الأكثر نشاطا الآن في سوق دبي. عم نتحدث بشكل أساسي عن سيولة تصل فقط ل 135 مليون درهم. بسوق أبوظبي الوضع يبدو أفضل مع هذه الارتفاعات. مؤشر الكويت الأول مستقر، وقطر، قطر متراجع ب 0.17% في جلسة هذا اليوم. قطر يعني حتى الآن لم يبدأ حتى حقيقة بتسعير قوي للتعافي من خسائر الحرب. إذن بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية، كان قد تراجع بنحو 5% من مطلع العام الحالي، ليسجل أسوأ أداء لسوق خليجية من بداية 2026. في لقاء مع العربية بزنس، قال السيد وليد الفقهاء مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية، قال بأن التوزيعات النقدية ستلعب دور كبير في مسار الأسهم، وتوقع أن تلجأ البنوك والشركات القيادية إلى الاحتفاظ بالأرباح خلال الفترة المقبلة.
3: البورصة القطرية قامت يعني خلال العامين الماضيين بعض الشركات بتفعيل وتعديل في سياستها وسياسة التوزيعات النقدية لديها من خلال اعتماد توزيعين خلال العام الواحد. هل سوف تقوم الشركات بتوزيعات نقدية نصف سنوية خلال العام الحالي؟ فبالتالي هذا ملف مهم جدا وهذا يحتاج إجابة. أعتقد بوجهة نظري يعني أعتقد البنوك والشركات القيادية في قطاع الطاقة وقطاع البنوك سوف تعتمد أو تميل بتقديري إلى الاحتفاظ في الكاش خلال الستة أشهر القادمة للتعامل مع أي معطيات أو مستجدات جديدة، فبالتالي سوف تلقي بظلالها على مزاج المستثمرين ومعنويات وسلوك المستثمرين خلال يعني

0: الأسبوع القادم أو الثلاثاء القادم سوف تظهر لدينا نتائج بنك قطر الوطني. بنك قطر الوطني يتمتع برمزية كبيرة في البورصة.
1: ما الذي تتوقعه بالنسبة لهذه النتائج؟ يعني هل من الممكن أن يكون هو الحافز لأن نبدأ ونشهد زخم أكبر بالنسبة للبورصة القطرية؟
0: بالتأكيد هو العامل الرئيسي واللاعب الرئيسي. القيمة السوقية لبنك قطر الوطني تتجاوز 165 مليون ريال بأكثر من 30% من القيمة السوقية للبورصة ككل. فبالتالي اليوم نتائج الشركات في حال جاءت أفضل من التقديرات المحللين أعتقد سوف تكون هي اللاعب والدافع القوي لارتفاع المؤشر كونه يتكون من وزن أكثر من 15% في البورصة القطرية. لكن حسب ما يعني تقديراتنا وتحليلاتنا أعتقد أن النتائج سوف تكون يعني ليس بالمستوى يعني المرتفع بشكل كبير جدا نتيجة لاستشفافنا من الربع الأول والذي حقق نمو تقريبا طفيف بواحد ونصف المئة. القطاع ككل القطاع المصرفي حقق تراجع في نتائج أعمال الشركات لديه بحوالي 2% تقريبا أو 2.5 بحوالي 7.5 مليار ريال. فبالتالي كذلك أربع شركات لدينا حققت تراجع في صافي نتائجها في البنوك الثمانية الرئيسية نتيجة لعوامل متباينة. كيو أم بي والبنك التجاري لديهم طابع مختلف عن البنوك الأخرى نتيجة لنشاطهم العالمي وتعرضهم لضغوطات خلال الفترة الماضية في الميزانية العمومية لديهم بسبب ضريبة الركيزة الثانية وكذلك التضخم عالي الشدة في تركيا وفي مصر. فبالتالي الصورة متباينة حقيقة ما بين القطاعات. الطابع العام لدى المستثمرين في الوقت الحالي هو طابع انتقائي أكثر من أنه طابع قطاعي. يعني أعتقد حتى يعني لن يعني القطاع الوحيد الذي أعتقد سوف يعني يجد بسيولة أو يكون لديه نتائج إيجابية هو قطاع الاتصالات.
1: فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. إيران تبحث عن مشترين لنفطها العائم في البحر بحسب بلومبرغ.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: ومشاهدينا نلقي نظرة على أداء المؤشرات الأوروبية في جلسة هذا اليوم، ونذكركم بأن الأرقام الأهم هي أرقام أمريكية اليوم، وهي بيانات الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي. إذا كان هناك مفاجآت بأن الأرقام جاءت أعلى من المتوقع، يعني رح نشوف بأن السوق سيبدأ بتسعير احتمالية أعلى لأن يكون لدينا رفع للفائدة قبل نهاية العام من قبل الفيدرالي، وهذا بيعني دعم بالنسبة للدولار الأمريكي. بأوروبا بشكل عام يعني لا يزال لدينا مراقبة بشكل أساسي إلى أرقام التضخم، وخصوصا بأنه أمس الأرقام التي صدرت كانت

0: جاءت أقل من 3% وجاءت أقل من التوقعات إلى حد كبير. خلينا نشوف العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية كيف تتحرك. نحن من جلسة أمس على يعني حتى جلسة قبل أمس ونحن عم نشوف عمليات مثل كأنه عمليات جني أرباح على أسهم التشيبس تحديدا، أسهم الرقائق الإلكترونية أو رقائق الـ AI. هذا القطاع الذي أضاف 2 تريليون دولار فقط في الربع الثاني، وكأنه حان الوقت لأن يكون لدينا بعض عمليات جني الأرباح. الآن السؤال لأي درجة ستتحول إلى تصحيح correction، إنه يكون لدينا تراجعات ب10%. على العموم ما حدث في وول ستريت امتد معنا حتى الجلسة الآسيوية من ناحية التأثير على أسهم الرقائق. دعنا نذهب إلى زميلة كارينا كامل. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا. ماذا نراقب اليوم من ملفات في الجلسة الأوروبية تحديدا؟
1: يعني كانت هناك بعض البيانات الاقتصادية صادرة في المنطقة الأوروبية دالت على تباطؤ معدل البطالة من 6.3% إلى 6.1% في مايو. هذا كان إيجابي لأنه كان من المتوقع أن يظل مستقر هذا المعدل، فهذا رقم مهم جدا. نراقب اليورو عن كثب لأنه اليورو تفاعل ولا يزال اليوم مع الأرقام التي ذكرتها قبل قليل. فعليا مستوى التضخم الذي وصل إلى 2.8% مقارنة ب 3.2%، فتراجع كبير في فترة قصيرة، ويعني قد نقول قلل من إمكانية رفع الفائدة من قبل المركزية الأوروبية. الأمر الآخر الذي نتابعه في المنطقة الأوروبية هو تباين التصريحات الصادرة من المسؤولين في المركزية الأوروبية. استمعنا على مدار اليومين الماضيين إلى تصريحات العشرات من الأعضاء في البنوك المركزية حول العالم في مؤتمر الإي سي بي المنعقد في البرتغال، على رأسهم طبعا كيفن وورش، وتحدثنا كثيرا عن تصريحاته. ولكن فيما يخص المركزية الأوروبية، يعني بعد أسابيع قليلة من إجماع لرفع الفائدة في 11 يونيو، الآن الانقسام هو سيد الموقف داخل يعني داخل مجلس إدارة المركزية الأوروبية، لأنه الوضع غير واضح بعد. من ناحية أكيد إيجابي أن التضخم تراجع، ولكن في نفس الوقت أيضا لدينا أرقام دلت على ضعف شديد في معدلات النمو. يعني أرقام الـ PMI الصناعية في العديد من البلدان دلت على استمرار للانكماش، وأرقام الخدمات الـ PMI صدر غدا الجمعة كلها تقريبا، يعني كل التوقعات تشير إلى استمرار انكفاش بشدة في القطاع الخاص الأوروبي. فاقتصاد ضعيف، تضخم أيضا يبدو أنه متجه في الاتجاه الصحيح، فهل يعني ذلك أن الـ ECB يتمهل؟ فهناك معسكر من بينهم مثلا فيليب لين الذي يرى أن لم ترى بعد أو لم تشعر أوروبا بعد بأثار التضخم، أنه هذا سيأتي في أثر رجعي قد أقول. ولكن أعضاء آخرون يقولون أنه رفع الفائدة معقول. في المقابل أعضاء مثل ستوناراس يقولون أنه من الأفضل أن نتمهل. فهذا يرسم لنا صورة فعليا فيها تباين. ولذلك في الاجتماع القادم هذا الشهر نحن لا نتوقع أي تغيير في السياسة النقدية.
0: طب بدقيقة أيضا كارينا، الدولار ين، يعني نحن عم نشوف استمرار لتراجع الين، فلأي درجة هذا سيضع الحكومة اليابانية أمام خيار صعب وهو التحرك للتدخل ودعم الين الياباني؟
1: تماما. دائما الحكومة اليابانية يعني هي لا تعلن بشكل علني أو تقر أنها فعليا، وكانت هناك يعني بعض قد نقول المواقف القليلة جدا، نادر ما تؤكد ذلك. ولكن السوق من الممكن أن يستنتج أنه كان في تدخل بناء على مبالغ تم إنفاقها، تدفقات مالية، تحركات يعني وصول إلى مستويات معينة في الشارت أو البيانات التي نتابعها. أكيد هذا أمر مهم جدا بالنسبة للحكومة أولا. ثانيا طبعا هناك سؤال بشأن السياسة النقدية في اليابان. سمعنا من مسؤول يوم أمس أيضا يقول في الحكومة أنه ربما فعلا على الأرجح أن يتجه البنك لتطبيع السياسة النقدية بشكل أكبر. فهنا أيضا نتوقع المزيد من الرفع من بنك أوف جابان. لا ننسى الاجتماع الأخير لم يشارك فيه محافظ البنك يويدا لأسباب مرضية، من المتوقع أن يكون هو في الاجتماع القادم. فمن الممكن فعليا أن يكون هناك قد أقول قرار حاسم بشأن تطبيع السياسة النقدية أيضا في اليابان، وهذا من الممكن أيضا أن يؤثر بشكل مباشر على الين.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة، كنت معنا من لندن. تواجه إيران صعوبة في بيع نفطها قبل انتهاء مهلة الاتفاق، مع تراكم أكثر من 58 مليون برميل من الخام والمكثفات على متن ناقلات في البحر حتى الأول من يوليو. تشير بيانات شركة فورتكسا وحسابات بلومبرغ إلى أن أكثر من 90% من هذه الكميات لا تملك وجهة واضحة. هذا يعكس ضعف الطلب وتردد المشترين خصوصا في آسيا. وبالنسبة لوضع الشحن عبر مضيق هرمز، ارتفعت حركة الشحن التجاري عبر المضيق خلال الأسابيع الماضية بدعم عسكري أمريكي ساهم في رفع تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، هذا بحسب بلومبرغ. يعكس هذا الارتفاع تحسنا كبيرا في حركة الملاحة منذ توقيع الاتفاق المؤقت بين

واشنطن وطهران بعد فترة شهدت شللا في التدفقات خلال الحرب. وهو بكل الأحوال هذا الملف هو الذي يضغط كان على أسعار النفط خلال الفترة الماضية. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
1: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
0: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
1: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم. في 2006 خديت نصف المغرب
0: توزيعات يونيليفر،
1: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غدا عمل من

0: الواحدة على العربية بيزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
3: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
2: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
3: أنا يوميا أتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب
2: توزيعات يونيليفر،
3: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديسيور، ومن بعد من صابولا.
4: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
2: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. تراجعات لأسعار النفط وسط تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميا. وهجمات أوكرانية على مصافي النفط الروسية تدفع موسكو لاستيراد البنزين من الهند. جوجل تخسر معركتها أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن غرامة أندرويد. وتوالي العقود العقارية في مكة المكرمة باتفاقية بين ريتال وروشن لتطوير مجمع سكني ب 125 مليون ريال.

البداية من أسواق النفط والتي تؤثر على تعاملات أسواقها، حيث تواجه إيران صعوبة في بيع نفطها قبل انتهاء مهلة الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، مع تراكم أكثر من 58 مليون برميل من الخام والمكثفات على متن ناقلاتها في البحر حتى الأول من يوليو. وتشير بيانات شركة فورتكسا وحسابات بلومبرغ إلى أن أكثر من 90% من هذه الكميات لا تملك وجهة واضحة حتى الآن، ما يعكس ضعف الطلب وتردد المشترين خصوصا في آسيا. وتتركز معظم الشحنات في الخليج والمحيط الهندي ومضيق ملقا قرب سنغافورة، حيث قد يتم تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى. ويهدد فشل طهران في بيع هذه الكميات سريعا بحرمانها من الإيرادات، كما قد يضعف موقفها في المفاوضات مع واشنطن. ورغم إعلان إيران بأنها صدرت أكثر من 40 مليون برميل منذ رفع الحصار البحري الأمريكي عليها، تظهر بيانات كابلر أن أكثر من 20 مليون برميل من الخام الإيراني لا تزال عالقة في المياه الآسيوية منذ أسبوع أو أكثر. هذا وشهدت حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز ارتفاعا في الأسابيع القليلة الماضية بدعم عسكري أمريكي، ساهم في رفع تدفقات النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. يعكس هذا الارتفاع تحسنا كبيرا في حركة الملاحة منذ توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران بعد فترة شهدت شللا في التدفقات خلال الحرب. وتضغط الولايات المتحدة خلال المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر من أجل ضمان حرية الملاحة التجارية في المضيق على المدى الطويل، ورفض أي رسوم عبور أو رسوم خدمات بحرية قد تسعى طهران إلى فرضها مستقبلا. وفي أخبار صدرت منذ قليل، صدرت السعودية أكبر كمية من النفط الخام من داخل الخليج العربي منذ أن أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز، وذلك في ظل زيادة المنتجين في المنطقة لشحناتهم بعد اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. ووفقا لبلومبرغ، فقد ظهرت 4 ناقلات عملاقة محملة بالخام السعودي تم تحميلها من راس تنورة في عبرت خليج عمان اليوم وفقا لبيانات تتبع السفن. ويعد هذا أكبر عدد من السفن السعودية المغادرة منذ دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ قبل نحو الأسبوعين. كما كثفت شركة أرامكو السعودية مبيعاتها من النفط إلى آسيا في السوق الفورية، حيث وبحسب مصادر مطلعة لبلومبرغ باعت أرامكو ما لا يقل عن 6 ملايين برميل إلى عملاء في الصين واليابان وكوريا الجنوبية على أن تسلم الشحنات عبر 3 ناقلات عملاقة. وعادة مشاهدينا، ما تعتمد أرامكو على عقود طويلة الأجل مع عملائها، ما يجعل لجوءها إلى السوق الفورية أمرا نادرا. وبحسب المصادر نفسها، فإن الشحنات هذه سيتم احتسابها من ضمن الكميات المتعاقد عليها بين المشترين وأرامكو. أسعار النفط تواصل تراجعاتها، برنت يتداول قرب 70 دولار للبرميل، حتى اللحظة لم يتداول دون عتبة 70 دولار للبرميل. آخر مرة تداول فيها برنت دون 70 دولار للبرميل كان في منتصف فبراير الماضي. وعلى صعيد متصل، من المرجح أن يتفق تحالف أوبك بلس خلال اجتماعه المرتقب يوم الأحد على زيادة إضافية في أهداف الإنتاج لشهر أغسطس المقبل، في خطوة قد تضيف مزيدا من الإمدادات إلى السوق النفطية. وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز عن مصادر، قد يرفع التحالف هدف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهي الزيادة نفسها التي أقرها التحالف لشهر يونيو ويوليو. انتقالا إلى أخبارنا السعودية، حيث بدأت هيئة السوق المالية استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق المالية. وبدأت الهيئة استقبال طلبات الترخيص اعتبارا من مطلع يوليو وحتى نهاية أكتوبر المقبل، على أن يتم منح رخصة

واحدة فقط خلال هذه المرحلة، وسيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول لمشتقات السلع والمعادن في السوق الثانوية. وفي أخبار الشركات السعودية المدرجة وتحديدا في قطاع العقاري، وقعت الرمز للعقارات اتفاقية مع شركة عود المالية بهدف إطلاق صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة بحجم مستهدف يتجاوز 1 مليار ريال لتطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة. وسيتولى الصندوق تطوير محفظة أراض تمتد على أكثر من 70,000 متر مربع تضم أكثر من 800 وحدة سكنية، وتبلغ قيمة عقد التطوير نحو 390 مليون ريال، على أن تحصل الرمز على أتعاب تطوير تقارب 39 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق تعادل 0.5 النقطة المئوية من إجمالي مبيعات المشروع. ومن المتوقع إنجاز أعمال التطوير والبيع خلال نحو 3 سنوات مع ترقب أثر مالي إيجابي على أداء الشركة بين عامي 2026 و2029. سهم الرمز على تراجع ب 2% في التداولات الحالية. نبقى في القطاع العقاري، حيث وقعت ريتال للتطوير العمراني اتفاقيتين مع مجموعة روشن إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك لشراء وتطوير أراض سكنية في مجتمع المنار في مكة المكرمة بقيمة 124 مليون ريال. وأوضحت ريتال للتطوير أن الاتفاقيتين تستهدفان تطوير 163 وحدة سكنية، فيما تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهرا من تاريخ استكمال الإجراءات النظامية والتمويلية. وتوقعت ريتال أن ينعكس المشروع إيجابا على نتائجها المالية بدءا من العام المقبل وحتى عام 2029، مع بدء تنفيذ أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد. أيضا في أخبار الصفقات العقارية، وقعت سمو العقارية عقد إدارة مشروع مع شركة تطوير أرتش 3 العقارية لتطوير مبنى متعدد الاستخدامات في جدة بإجمالي مساحة تبلغ 57,000 متر مربع. وبموجب العقد تحصل سمو العقارية على أتعاب إدارة تطوير تعادل 10% من تكلفة أعمال المقاولات، بالإضافة إلى أتعاب تسويق بنسبة 3% من إجمالي مبيعات المشروع، وعمولة وساطة عقارية بنسبة 2.5% من المبيعات. هذا وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح بن إبراهيم الرشيد قد أكد أن ترسية تطوير 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من برنامج الأحياء المطورة باستثمارات تتجاوز 16 مليار و300 مليون ريال تمثل محطة مفصلية في مسيرة التطوير الحضري في مكة المكرمة. إذن مشاهدينا، لنلقي الضوء الآن على حركة تداولات سوق الأسهم السعودية. لا حركة قوية اليوم مشاهدينا على المؤشر الذي يبقى يتداول على عتبة 10,800 نقطة. قيم التداولات اليوم عند 3.25 مليار ريال حتى اللحظة. ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا مشاهدينا؟ كنا مؤخرا قد شهدنا بروز عدد من الشركات التي نشهد عليها مضاربات في ظل عموما تراجع مستويات السيولة بشكل عام في السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. اليوم رسن هو السهم الأكثر نشاطا بحوالي 300 مليون ريال من التداولات، وعليه تراجع حاد ب 4%. أما البنوك الراشحي الأهلي فارتفاعات طفيفة هذا اليوم. لا نزال نرى سهم الأسماك ضمن اللائحة الأسهم الأكثر نشاطا، والتي باتت سهم الأسماك يعني من بين الأسهم التي نشهدها يوميا في الأيام القليلة الماضية من بين الأسهم الأكثر نشاطا مع عمليات تدوير ومضاربة على هذا السهم. سهم المراعي فقط، لنعود إلى لائحة الأسهم الأكثر نشاطا قليلا، نوضح اليوم الحركة القوية على سهم المراعي أيضا. لو استطعنا العودة إلى الأكثر نشاطا، هذه هي سهم المراعي اليوم، وعليه ارتفاعات ب 2% ومستويات 47 ريال 100 مليون ريال من

من التداولات. الآن نذهب إلى الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في السوق، وهذه لائحة الأسهم الأكثر ارتفاعاً: الشرقية للتنمية، ثمار، المصافي وليفا. في المقابل الأسهم المنخفضة: الصناعات الكهربائية لا يزال عليها تحركات سعرية ملفتة في الآونة الأخيرة. رسن، السهم الأكثر نشاطا، عناية أيضا على تراجع ب 3.5%. نتابع مشاهدينا في فقرة سهم اليوم سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة، الذي كان يسجل ارتفاعات قوية مطلع الجلسة قبل أن يقلص كافة تقريبا مكاسبه اليومية. السهم وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند 77 ريال و45 هللة، وهو أعلى مستوى يومي خلال جلسة في 3 أسابيع. عدد الأسهم المتداولة اليوم هي 34، ضعف المتوسط اليومي في آخر 20 جلسة. أما أداء السهم على مدار الخمس جلسات الأخيرة فهو متراجع بنصف نقطة مئوية. أما أداؤه على مدار 30 يوم فهو متراجع بقرابة 7%، وأداؤه منذ مطلع السنة متراجع ب 24%. أما أداؤه خلال 52 أسبوع فهو متراجع ب 6.5%، وذلك مقارنة بتراجع مؤشر تاسي خلال نفس الفترة ب 2.6%. السعر إلى القيمة الدفترية لغاسكو هي 2.5 مرة، في حين أنه مكرر ربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية تقريبا 21 مرة. عائد التوزيعات النقدية 3.5%. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز المحسن يمتلك أقل من 7% في الشركة. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه: القطاع الخاص الأمريكي يضيف 98 ألف وظيفة في شهر يونيو بحسب بيانات ADP.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
2: ديتس في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
1: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
2: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
1: توزيعات يونيليفر.
2: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديسيور، ومن بعد من ناصابولا.
0: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
1: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى جرس الإغلاق والحديث أكثر عن تداولات سوق الأسهم السعودية. معي في الاستوديو الأستاذ محمد الميموني خبير الأسواق المالية. أهلا بك محمد، شكرا لوجودك معنا. السوق وهذه الضغوط التي تعرض إليها، وكسرنا طبعا مطلع الأسبوع مستويات 10,800 نزولا، وكانت حتى قيم التداول

0: العملات لا تزال ضعيفة مطلع الأسبوع، 2.5 مليار ريال فقط يوم الأحد. هذا النزول ومن ثم الارتداد يعني الضعيف الذي يبدو بأنه وتيرته تتلاشى، ونحن نتحدث الآن من الناحية الفنية، كيف يبدو المسار لك؟
1: في البداية مساء الخير لك ناصر وللسادة المشاهدين، وختام أسبوع موفق ناصر. نعم، كان هناك إشارات واضحة ضعف للسوق السعودي، وكانت هذه الإشارة واضحة منذ أن كسرنا مناطق 10900، لأن بكسرنا 10900 أصبحنا نتداول دون متوسط 50 يوم والمئتين يوم، وأصبحت إشارة سلبية واضحة. بالإضافة إلى أن 10900 كانت هي مناطق دعوم جيدة للمؤشر، كنا نتوقع أن يكون هناك ارتداد من هذه المناطق بحكم أنها مناطق سابقة ارتد منها المؤشر، ولكن الضغوط البيعية كانت واضحة، كانت حجم السيولة ضعيف جدا، وهذا اللي دفعنا إلى العودة إلى دون مستويات 10800. لكن منذ أن وصلنا إلى 10800 كان هناك نوع من النواحي الفنية يعرف بالتشبع البيعي، وكان لدينا واضح بالفريمات القصيرة على مؤشر RSI وصل إلى مستويات 30، ولكن هذه الفريمات القصيرة دائما لا نعول عليها كثيرا، نحن نعول دائما على تغير الاتجاه يكون باختراق مناطق 10900 وإغلاق فوقها. نحن حتى الآن بعيدين عنها بعدة نقاط، صحيح. حوالي 60 نقطة
0: يبدو بأنه لن نصلها اليوم،
1: يبدو أن في إغلاق اليوم لن نصل لها، فبالتالي نميل نحن أن تكون هذه الارتدادات قصيرة المدى، وبعد ذلك يكمن المؤشر العام خبوطه وكسر مناطق 10800. ولكن إذا ناصر إذا كسر مناطق 10800 في بداية جلسة يوم الأحد سوف يدفعنا إلى العودة إلى المناطق 10650 نقطة، ما لم تظهر لدينا أحداث مؤثرة تدعم السوق في جلسة في الإغلاقات الأسبوعية في الويكند، أو أخبار إيجابية من ناحية إعلانات شركات أو عملية تطمينات على الوضع الداخلي، فحجم السيولة حتى الآن لا زالت ضعيفة، يعني نحن نتداول دون متوسط أسبوعي 5 مليارات ريال، وهذا أمر يعني مؤسف جدا ويدفع عملية البيع بشكل واضح وبشكل مكثف.
0: شهدنا خلال نفس الفترة لربما الاهتمام ينصب على بعض الأسهم المضاربية وعمليات تدوير مكثفة على رأسها الأسماك بطبيعة الحال في آخر أسبوعين، وكان هناك ارتفاع قوي في السعر صاحبه زخم نسبي في السيولة في آخر جلستين. الآن من حيث التذبذب السعري استقرت الأسماك، لكن يبدو بأنه هناك بدأت بعض الأسهم الأخرى الشرقية، الزراعية،
1: المصافي،
0: عناية لربما، يعني بالتالي كيف تنظر إلى هذه الظاهرة اليوم في ظل ما يشهد السوق من خمول بشكل عام؟
1: ناصر، هذه ظاهرة منطقية، فعندما تغيب المحفزات عن الأسهم القيادية تنشط لدينا الأسهم المضاربة، وهذا السيناريوهات تعودنا عليها منذ سنوات في السوق السعودي، فعندما تهدأ الأسواق ويكون هناك غياب محفزات أو وضوح عدم وضوح الرؤية تنشط الأسهم المضاربة قبل أن تتحرك الأسهم الزراعية. الآن بقيادة الأسماك والشرقية الزراعية كانت هناك حركة ممتازة على أسهم قطاع التأمين، سهم عناية على سبيل المثال، سهم اتحاد الخليج وسهم الاتحاد، كل هذه الأسهم الثلاث هي من الأسهم التأمين الثلاثة تحققت قمم عالية، ثم بعد ذلك انتقلت السيولة المضاربية إلى الأسهم الزراعية، تصدرتها الأسماك من مستويات 45 ريال حتى وصولها إلى المستويات الحالية على 74 ريال، ثم بدأت الآن في مرحلة التهدئة، تبعتها الشرقية الزراعية وتتبعها باقي الأسهم الصغيرة المتوسطة، وهذا سمة تتسم بها الأسواق المالية، وعملية المضاربة هي نوع من عملية تدوير السيولة. لا تنسى ناصر أن هناك عددا من المتداولين كان لديهم مجموعة تسهيلات خاصة على شركات الوساطة، فيفضل عملية التدوير السريع في بعض الأسهم الصغيرة حتى يقوم بإقفال هذه التسهيلات بشكل جيد وبشكل ربحي ممتاز لهم.
0: شكرا جزيلا لك محمد الميموني على وجودك معنا، أهلا وسهلا بك. ومن السوق السعودية ننتقل إلى ملف الأسواق العالمية، وفي جلسة خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في مدينة سنترا في البرتغال تجنب كيفن وورش رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي إعطاء أي توجيهات مسبقة بشأن مسار الفائدة الأمريكية، مؤكدا أن القرار سيحسم بناء على البيانات والنقاش داخل اللجنة، كما أشار إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تدعم الإنفاق الرأسمالي والطلب، بينما لا يزال

0: هل تقييم أثرها التضخمي مرتبطا بمدى انتقالها إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات؟
1: At my press conference, I said I'm not going to give forward guidance because we're meeting in 6 weeks, but I have an update for you. We're meeting in 4 weeks.

0: There's a lot of late breaking news on a series of these things. And when we get into that room and shut the door, we're going to have a good debate. But I don't have much more for you than that. Monetary policy spills over from one of our economies to the other, and it spills back. I think the way Governor Macklin said it right, which is we're all being hit by a series of shocks. In the U.S., the AI shock is leading to a boom in capital expenditures. We see that first and foremost in demand, but I'm confident we're going to see it in supply at some point. So we're spending most of our time trying to monitor those developments.
1: Is it inflationary?
0: Well, in the near term, we can observe it on the demand side, but it's up to the central bank to decide whether it's inflationary.
1: That's why I'm asking.
0: Whether, in fact, it finds its way into a broader set of goods. I don't have any news for you on that, but I would certainly rather be in a position where we have two things, where we recommit, the way I know my colleagues have, to deliver price stability. And the other piece that I'll take note of, which shows some difference, I think, among our nations, is the AI boom is showing itself first and very prominently in the United States.
2: هذا وأظهرت بيانات معهد أبحاث شركة ADP بأن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 98 ألف وظيفة في شهر يونيو مقارنة ب 122 ألفا أضافها في مايو، وجاءت القراءة أقل من توقعات المعهد البالغة 110 ألاف، ما يعكس تباطؤا تدريجيا في وتيرة التوظيف. وتترقب الأسواق اليوم تقرير الوظائف الرسمي الأمريكي وسط توقعات وول ستريت بإضافة 115 ألف وظيفة واستقرار معدل للبطالة عند 4.3%. مع هذا الترقب نشهد بعض التراجعات على العقود الآجلة الأمريكية، تحديدا في الناسداك تراجع حالي بالعقود الآجلة بربع نقطة مئوية. كانت وول ستريت قد أقفلت ليلة البارحة على تراجع مشاهدينا بعد أن كنا قد سجلنا ارتدادا في مطلع تداولات هذا الأسبوع عقب أسبوع أحمر في وول ستريت وشهر أحمر أيضا لوول ستريت خلال شهر يونيو الماضي. هذه عوائد السندات الأمريكية الآن، عائد السنتين يبقى فوق 4.17، وعائد العشر سنوات ليس ببعيد عن مستويات 4.5%. أسواق الأسهم الأوروبية الآن، مكاسب 1% على الزترا داكس، 18 النقطة في المئوية على الكاك كارونت، والفوتسي 100 أيضا على مكاسب بنصف نقطة مئوية. وللمزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية تنضم إلي مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا. إذن الوول ستريت يبدو بأن هناك مخاوف من عودة التراجعات بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، هل الارتداد التي شهدناها بداية هذا الأسبوع يبدو بأنها ستتلاشى مع التركيز على الأرقام الوظائف لاحقا؟
3: إلى حد كبير، لأنه حالة الترقب تزداد، يعني حوالي 45 دقيقة أو حتى 35 دقيقة تفرقنا الآن عن موعد صدور تقرير العمل المرتقب، والمنتظر إلى حد كبير أن يعطي إشارة واضحة حول توجه السياسة النقدية، علما أنه كيفن وورش تصريحاته فعليا لم تعطي أي إشارة واضحة يوم أمس. حتى ساعة الأسواق تحتسب بنسبة عالية جدا تقريبا 80% أن يرفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر، يعني أو بحلول سبتمبر أكتوبر، واحتمال 40% أن يرفع الفائدة مرتين، يعني مرة إضافية هذه السنة. بالنسبة لتداولات الأسواق، العقود الأجلة في الوقت الراهن فيها تباين، هذا ملفت جدا، يعني تباين بالنسبة للمؤشرات الثلاثة الرئيسية داو اس ام بي والناسداك، وأسهم الرقائق متراجعة في التداولات الإلكترونية اليوم، فأسهم مثل ساندسك تتراجع، أرم هولدينج، مؤشر فيلادلفيا سيمي كوندكتور لأشباه الموصلات يوم أمس تراجع بأكثر من 6%، فالسؤال الآن هل ستتواصل هذه التراجعات اليوم كما شاهدنا صباحا في آسيا؟ أيضا أسهم التكنولوجيا كانت خاسرة، أم سنرى بعض التعافي؟ نراقب أيضا الدولار عن كثب والين، كانت هناك حركة ملفتة أيضا على الين، البعض حتى تحدث أنه ربما كان هناك تدخل من قبل السلطات اليابانية ترقبا لتقرير العمل، لأنه الخوف ناصر هنا أنه إذا جاء تقرير العمل قوي أفضل مما كان متوقع، مثلا نحن نتوقع إضافة 110 ألف وظيفة، ولكن إذا جاء أعلى بكثير مما كان متوقع، هذا من الممكن أن يضغط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي، وطبعا من الممكن أن يضغط نزولا على الين الذي أصلا طبعا وصل إلى مستويات متدنية منذ مطلع السنة، وبالتالي البعض يقول ربما

0: السلطات اليابانية اتخذت خطوة استباقية انتظارا لهذا التقرير الصادر بعد قليل.
1: كارينا، طبعا لا ننسى بأنه الخطوة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي كانت رفع لنسب الفائدة، لكن وهذا ردا طبعا على المخاطر التضخمية الناتجة عن الحرب على إيران، ولكن يبدو بأنه وبحسب تقارير بأنه هناك اليوم عدم وضوح رؤية وانقسام في الآراء داخل البنك المركزي الأوروبي حول ماهية الخطوة المقبلة، فما التفاصيل هنا؟
0: تماما، يعني انقلب الوضع تماما داخليا في مجلس إدارة المركزية الأوروبية، لأنه بعد 3 أسابيع من قرار بالإجماع في 11 يونيو لرفع الفائدة ب 25 نقطة، التباين هو سيد الموقف، والاختلافات في الآراء يعني هي ربما التي يعني هي في في في بنطاق واسع في البنك. لدينا معسكر مثلا يشمل أشخاص مثل فيليب لين الذين يقولون أنه أصلا أوروبا لم ترى بعد أثار التضخم، أنه هذا أمر فيه تأخير أو لاج، وبالتالي سنرى مستقبلا اشتعال الأسعار مجددا أو بنسبة أكبر لأثار يعني فيها لاج. ثانيا هناك المعسكر الذي يقول بالعكس مثل كاسيك الذي يقول مثلا أنه رفع الفائدة مرة إضافية أمر معقول ويجب أن يقوم به البنك.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح عندي.
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، الثانية عشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، أقرأها عليكم أنا هناء عوني. لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة عليا للتنسيق والتعاون الثنائي. اتفاقية لبنان وسوريا تنص على احترام السيادة وتسوية الخلافات سلميا والالتزام بحسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة. وزير خارجية سوريا يعرب عن دعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم في لبنان ويؤكد على ضرورة تسليم السجناء السوريين في لبنان. الرئاسة اللبنانية تعلن أن عون تلقى دعوة رسمية من الشرع لزيارة دمشق. نبيه بري يؤكد العمل على احتواء السلاح بإطار الدولة في كل لبنان. مصدر رفيع يصرح للعربية بأن الجولة القادمة من مفاوضات أمريكا وإيران ستعقد في 18 من يوليو الجاري. المصدر يؤكد أيضا أن أي تقدم في ملف أموال لإيران المجمدة مشروط بالتزام طهران بالاتفاق. مصادر سودانية تؤكد للعربية أن الجيش هاجم مواقع متعددة بولاية كردفان. أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة قتل الضربات على كييف إلى 17 شخصاً. الكرملين يعلن عزمه مواصلة زيادة الضغط على أوكرانيا. محافظ

البنك المركزي العراقي يقول إن التعاون مع الأجهزة الرقابية يعزز حماية المال العام والشفافية. ورئيس هيئة النزاهة بالعراق يؤكد أن التحقيقات المالية الموازية ركيزة أساسية لملاحقة جرائم الفساد. خام برنت يهبط إلى 70.47 دولار للبرميل كأدنى مستوى منذ 27 فبراير. الين يرتفع وسط ترقب لتدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة. سامسونج وإس كي تضخان 252 مليار دولار لتوسيع صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. سهم ميتا يقفز 9% مع خطط لبيع فائض قدراتها الحاسوبية. وفي أخبار الرياضة، أمريكا تعبر البوسنة والهرسك وتضرب موعدا مع بلجيكا في دور 16. والمنتخب البلجيكي يسبقه إلى الدور نفسه بفوزه على السنغال 3 أهداف لهدفين. إنجلترا تعبر الكونغو الديمقراطية وتضرب موعدا مع المكسيك في دور 16. البرتغال في مباراة صباح اليوم مع كرواتيا للحاق بركب المتأهلين إلى الدور التالي. المنتخب الجزائري يسعى إلى تكرار إنجازه التاريخي في مونديال 2014 عندما يواجه سويسرا. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
6: ملاعب في المونديال.
5: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
7: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
5: آراء صحفية.
8: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
5: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM. ملاعب مع فيصل الجفن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال، معي أنا فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة شاهد. شركائي في حلقة اليوم من جدة عماد الحازمي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الحنيان. عماد مساك الله بالخير.
10: مساك الله بالنور محمد، مساك بالخير وعلى زميل عبد الله الحنيان والمتابعين والمستمعين الكرام.

0: حياك الله عبد الله.
1: يا هلا وسهلا، سعيد بالتواجد معك ومع زميلنا عماد، وإن شاء الله نقدم حلقة مثرية للمستمعين والمشاهدين.
0: مشتاقين لك يا عبد الله، من زمان عنك.
1: إن شاء الله الأسبوع القادم أنا أضيف من الاستديو بإذن الله.
0: الله يحييك. أنا في ولاية الحين، يقولون إنك في المطار.
1: صحيح، دلاس وراجعين إن شاء الله.
0: راجع السعودية.
1: صحيح،
0: يلا توصل بالسلامة إن شاء الله. طيب
1: الله
0: نبدأ
1: يسلمك.
0: برنامجنا. أول المحاور لعبت بالأمس مباريات ما بقي من مباريات الدوري 32. بالمباريات التالية، إنجلترا تغلبت على الكونغو بهدف لهدف، وبلجيكا على السنغال بمباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين، والولايات المتحدة الأمريكية على البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل. أولا عماد، يعني هارد لك، انا اعرف انك من مشجعين السنغال، وهذا هذا هذا الحاله يبغى له سؤال. ليش السنغال تشجعهم؟ مش اليوم اقرا عندك بالمنشن واجد اللي يسالون، يقولوا وش حبك للسنغال؟ ليش اخترت السنغال؟
2: شوف، قصة السنغال اعتقد انها طويلة شوية وفيها تفصيل واسع،
0: اي
2: لكن خلينا نوسع الصورة اكثر ونقول انه هو اهتمام بالكرة الافريقية. يعني تعرف الواحد وقت نشأته كان متابع لبطولات الكان مع المحيط اللي موجود حوله.
0: طيب تترك تونس والمغرب وبفريقيا تروح للسنغال؟
2: شوف، هو اصلا الموضوع ترى ما بدأ مع السنغال،
0: ايه.
2: يعني كبداية هو بدأ مع غانا، وكان
0: ايه.
2: وغانا كان لهم مبرر كونه منتخبهم وقتها كان منتخب يعني أيقوني في هذه الفترة، لكن مع الوقت يعني بدأ الاهتمام يتنوع في القارة الأفريقية إلى أن عندما مسك مع السنغال. يعني صعب أحيانا تبرر قرارات التشجيع، لكن خلينا نقول أنه بالأصل هو اهتمام بالكرة الأفريقية اللي أعتقد أنه عندها واحدة من أكبر الموارد الرياضية غير مستغلة للأسف. يعني بالأمس السيناريو كان
0: سيناريو محزن اللي صار أمس،
2: صراحة سيناريو كان كارثي، ولا أعتقد أنه يستحق للسنغال. يعني المسألة ما كانت أن هم متقدمين بهدفين صفر، لأنه تحصل في مباريات كثيرة وممكن على رأس المباراة اللي قبلها قدام الكونغو ولو أنهم كانوا متقدمين بهدف، لكن كانوا متكتلين عند مرماهم، كانوا يستقبلون اللعب باستمرار واستقبلوا عدد كبير من الفرص. لذلك حتى الطابع العام للمتابع وهو يتابع المباراة ما كان متفاجئ كثير من انقلاب النتيجة لمصلحة إنجلترا. لكن السنغال أعتقد أن الوضعية كانت مختلفة تماما، الفريق كان مهيمن ويلعب بشكل ممتاز جدا، لكن اختلال ذهني في النهاية يعني تسبب بكارثة للأمانة.
0: إيش سبب الانقلاب؟
2: أنا أرى يعني للأمانة أشوف هو ممكن تأخذه على أكثر من جزئية. ممكن الجزئية الأولى اللي وارد أنك أنت تفصل فيها هي القرارات اللي اتخذها باب فيها ومدرب السنغال على مدار البطولة كاملة. من الأمور المثيرة يعني للدهشة أنه ما في مباراة واحدة للسنغال استمرت التشكيلة كما هي في البطولة. المثير للدهشة أكثر أنه ما في مباراة للسنغال كذلك حدث فيها على الأقل تغيير واحد فقط على مدار البطولة من مباراة إلى مباراة. من المباراة الأولى
0: بس عندنا مشكلة في الصورة، نروح بس فاصل ونرجع، معذرة منكم، فاصل ونرجع.

0: فينا.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.

0: حياكم الله من جديد عبد الله الحنيان، كيف شفت مباريات الأمس؟
1: بالنسبة لي ما شفت فيها مفاجآت صراحة. منتخب إنجلترا طبيعي إنه أشوف تأهله بكونه أحد المنتخبات الموجودة في المنافسة دائما،
0: وهو
1: بالإضافة
0: مرشح على
1: إلى
0: كل
1: ذلك
0: حال.
1: مرشح، لكن أقل ترشيح مؤكد من أسبانيا، من فرنسا أولا ثم إسبانيا. إنجلترا راح يكون من ضمن المنتخبات المرشحة تاليا، بحكم أنه أيضا ومنتخب عموما غير محظوظ، يعني ما هو بالمنتخب اللي في الأدوار

0: نهائية، ظروف تخدمه، مثل بقية المنتخبات اللي شخصياتها موجودة في في في في المباريات التنافسية، الأدوار النهائية، أتكلم عن النهائي ما قبل النهائي. دائما فرنسا يعتبر المنتخب المرشح الأكثر، خاصة مع الجيل الحالي، جيل لا يمكن أن يتكرر صراحة، ما بين أساسيين واحتياطيين يعتبر منتخب فرنسي هو المرشح الأكبر، ومن ثم منتخب إسبانيا اللي يقدم كرة ممتعة أكثر.
1: مع العلم أنه أيضا هناك من يرشح الأرجنتين بأنهم داخلين هذه البطولة بدون أي ضغوط، وقاعدين يعني يقدمون مباريات بأريحية كاملة، خاصة أنهم هم أبطال كأس العالم، فالضغوط على الأرجنتين خفت مقارنة بالبطولات السابقة، فتشعر أن كرتهم تغيرت قليلا. طيب، نذكر بتكملة لمباريات اليوم، راح يكون إسبانيا مع النمسا 10 بتوقيت السعودية، والبرتغال مع كرواتيا 2 فجرا، والجزائر مع سويسرا 6 فجرا. أتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر، منتخب العربي المشارك في مباريات اليوم. مواجهات دور 16 حتى الآن، المغرب مع كندا، فرنسا مع البرغواي، والبرازيل مع النرويج، وإنجلترا مع المكسيك، وأمريكا مع بلجيكا. رجع لنا عماد يا شباب. عماد تسمعني؟
2: أسمعك.
1: تكمل المباريات اليوم ال 16 دور، او مباريات دور 16، المغرب مع كندا، فرنسا مع البرغواي، البرازيل مع النرويج، انجلترا مع المكسيك، امريكا مع بلجيكا. من متابعه، وانا اعرف انك من القلائل اللي تابع ما شاء الله كل مباريات هذه البطوله حتى الان، من الاقرب يعني لانتزاع اللقب؟
2: انتزاع اللقب او تاهل المباريات اليوم؟
1: والله ودنا نختصر، نروح انتزاع اللقب.
2: الاختصار انتزاع اللقب للأمانة، أعتقد أنه المنتخب الأكثر إقناعا والأكثر جودة في البطولة والأكثر حتى استقرارا هو المنتخب الفرنسي. العرض اللي قدمه أمام السويد، يعني أعتقد أنها هي كانت استعراض قوة أكثر من أي أمر آخر. منتخب عنده ثلاثي أو رباعي حتى هجومي، من ناحية الإنتاجية، من ناحية التنوع، من ناحية حتى الزاد اللي يملكه في دكة البدلاء. أعتقد أن فرنسا إلى الآن أثبتت أن هي فارقة عن بقية المنتخبات البطولة، فالتصور إلى الآن هو فرنسا. أنا قبل البطولة كان عندي تصور مع الشباب في استاد العربية أنه إنجلترا مرشحة محترمة لتحقيق البطولة، وإلى الآن أنا أراهن على المنتخب الإنجليزي أنه هو عنده قابلية هو يوصل إلى مراحل متقدمة. ممكن إلى الآن ظهوره ما كان بالشكل الأفضل في البطولة، ولكن أعتقد مع طبيعة المنتخب الإنجليزي ومع طبيعة حتى المدرب توماس توخل في المباريات التنافسية وارد أنه هو يكون شكلهم كذلك في الملعب مختلف، ولكن يعني بما لها يدع مجال فيه للشك، أعتقد فرنسا أثبتت أنه هي المنتخب الأفضل والأكثر تشجيعا.
1: نبالغ لو نقول المغرب ممكن تروح بعيد؟
2: لا أبدا، ما أعتقد أنها مبالغة. أنا في نقطة ذكرتها للشباب وكررتها أكثر من مرة بخصوص المنتخب المغربي، أنه الجميع يتحدث عن جودة المغرب، والجميع يتحدث عن قدرات المغرب تكتيكيا على سبيل المثال، والجميع يتحدث حتى عن جودة المغرب وتنوع خصائص المنتخب، ولكن من النقاط الفارقة بخصوص المنتخب المغربي وأنا أراها نقطة فارقة حتى تعلن نفسك أحد المنتخبات المنافسة على كأس العالم أو المنافسة للوصول إلى دور متقدمة، أدوار متقدمة من كأس العالم، هي أنه أنت تتحول من منتخب ردة فعل إلى منتخب فعل، أنك أنت في كل مباراة عندك القابلية أنك أنت تلعب بأسلوبك، ما تنتظر كيف ممكن يلعب عليك الخصم حتى تلعب بشكل مضاد، خلينا نقول لهذا الخصم. أعتقد أنه لو ضربنا مثال في ذلك، مباراة المغرب وهولندا تعتبر المثال الأسمى والأهم على هذا. المغرب نزلت للمباراة من ناحية القرارات، من ناحية الثقة، من ناحية حالتهم الذهنية، هم نزلوا المباراة وعندهم إيمان داخلي أنه إحنا مو بس نقدر نتجاوز هولندا، إحنا نقدر نتجاوز هولندا ونهيمن عليها في أرض الملعب، وهذا الشيء حدث فعلا. لو نعود للأشواط الإضافية، هولندا في الأشواط الإضافية حققت أقل نسبة استحواذ لـ30 دقيقة على الأقل في هذه البطولة، استحواذ المغرب بلغ 93% في الأشواط الإضافية. أعتقد أنه هذا شيء يحسب المغرب، فما أعتقد أنها مبالغة أبدا.
1: عبد الله، ودي أطلع من هذه المباريات وأسأل كيف الأجواء هناك شفتها بعد خروج المنتخب وبعد استقالة ياسر المسحل؟ أقاويل كثيرة يعني قيلت أنه هو ذهب ودع اللاعبين، وبعد ما وصل المطار غرد بالاستقالة، في حديث كثير أنه اللاعبين توزعوا هناك على رحلات كل واحد

0: يعني ركب طيارتها خد طيارتها وسافر لإجازاتهم. وش تنقل لنا من الأجواء اللي صارت بعد خروج المنتخب؟
1: الصراحة كانت خيبة أمل كبيرة داخل معسكر المنتخب. اللاعبين كان من المفترض أنهم يغادرون بعد المباراة في اليوم التالي، لكن بسبب الحجوزات وصعوبة إيجاد حجوزات تأجلت رحلتهم يومين العودة، رحلة الفريق الجماعية. فرأى الجهاز الإداري في المنتخب أن يعطي اللاعبين الحرية من يغادر على حسابه الخاص لقضاء إجازته أو العودة للسعودية على كسب الوقت. بعض اللاعبين بعد موسم طويل وأمامهم معسكرات مع أنديتهم، تم التفاهم مع اللاعبين على ذلك. أما البقية اللي حاب يرجع على نفس الرحلة، رحلة البعثة الرسمية، بعض اللاعبين أو عدد قليل منهم باقي في مقر معسكر المنتخب في أوستن، وعاد على الطائرة المخصصة مسبقا للبعثة المنتخب السعودي. استقالة ياسر المسح الأمانة
0: قبل الاستقالة، أنا أفهم من كلامك أنهم رجعوا رحلة عادية مع يعني رحلة حجوزات وطيارة، ولا رحلة خاصة للبعثة؟
1: هي رحلة خاصة للبعثة، لكن تأخير وقتها هو اللي جعل الجهاز الإداري في المنتخب يعطي الحرية للاعبين في حال رغب أحد العودة على حسابه الخاص أو قضاء إجازته في أي مكان كان، لأنه أمامهم معسكرات مع أنديتهم في شهر يوليو اللي الحالي. فكان الموضوع اختياري، وما كان أنا بالنسبة لي ما كان يعني شيء يعني مهم. بالعكس، مرونة الجهاز الإداري بالمنتخب يعني كانت مبررة بحكم أنه ما في استحقاق قريب للمنتخب.
0: لا أنا فهمت بشكل ثاني، لأنه صارت هذه مع منتخب الأوروغواي بعد خروجهم كان في ترتيب، فزعلوا عليهم قالوا دبروا أعماركم ورجعوا لدياركم،
1: لا ما كانت
0: الواحد يرجع
1: هذه
0: طريقته.
1: الصورة. وعموما
0: فأنا لما قلت إنه الحجوزات جاب بالي إنه تغير البلان كامل.
1: لا ما كان عقاب
0: طيب.
1: أبدا، بالعكس كان يعتبر تفاهم مع اللاعبين ويعتبر خطوة يعني إيجابية. احنا نتكلم عن المباراة الأخيرة بعيدا عن عدم تحقيق المنتخب نتيجة فيها، لكن كان هنالك رغبة وكانوا اللاعبين بروح أفضل من مباراة إسبانيا اللي كان فيها المنتخب مخيب للأمال إلى درجة كبيرة.
0: طيب ياسر مسحل،
1: استقالة مفاجئة صراحة على حد علمي. حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما كان عندهم خبر باستقالة ياسر المسحل إلا في قبلها بقليل، يعني ما كان مرتب لها بعد خسارة المنتخب مباشرة. ما أعرف هل تواصل مع شخصيات رياضية أو أبلغ أحد في الإطار هذا، لكن أعضاء مجلس الإدارة داخل بعثة معسكر المنتخب كانت استقالة أو قرار مفاجئ من ياسر المسحل. أنا ودي بس في نقطة مهمة تم تداولها في وقت سابق على أو نقول أنه ما كان فيها وضوح كبير. أنا من خلال مصادر خاصة في برنامج ملاعب تم التأكيد أنه كان هنالك دراسة اشتركت فيها رابطة دوري المحترفين مع اتحاد القدم مع جهات استشارية أخرى بشأن فتح السقف اللاعبين الأجانب للأندية في المسابقات المحلية. هذا الأمر يأتي في إطار السعي لتطوير اللاعب السعودي وبحث فرصة احترافه خارجيا والدخول في منافسة حقيقية مع لاعبين من جميع دول العالم ورفع جودة أيضا الدوري بحكم دخول الرابطة في هذا الأمر. الأمر ما حسم، لكن الدراسة لا زالت قائمة على حد علمي إلى حين استقالة مجلس إدارة الاتحاد السعودي أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد
0: طيب
1: السعودي.
0: هذه الدراسة كانت قبل النتائج السلبية ولا بعدها؟
1: قبل معسكر المنتخب كان هنالك دراسة قائمة قبل مشاركة المنتخب في المونديال. التأكيد أنه بدون شك ما راح يكون في الموسم الجديد في حال تم إقرار رفع السقف، ما راح يكون في الموسم الجديد. من المحتمل أنه يكون في الموسم التالي سنة أعتقد 27-28 راح يكون فيه رفع لسقف اللاعبين الأجانب في حال أقرت الدراسة اللي مثل ما ذكرت قبل قليل تم اشتركت فيها رابطة دوري المحترفين مع اتحاد القدم وجهات استشارية معنية في موضوع
0: إيه. بس عبد الله إذا ما هو بصير بالسنة القادمة هذه القريبة الأندية متورطة.

0: عنده لاعبين كثر أجانب يعني، وعندهم لاعبين المواليد غير اللاعبين الثمانية اللي هم أصلا مسجلين أنهم يلعبون للفريق الأول. ففي كل الأحوال في انتظار أنه يسمح للاعبين المواليد أنهم يلعبون عشان يعني.
1: أكيد هي دراسة ما هي محسومة بشكل كامل، لكنها جدية، هذا مؤكد أنه الدراسة جدية وكانت وجاية بهدف أنه تعديل وضع اللاعب السعودي ورفع جودة مستواه. إحنا في ظل توافر الإمكانات الكبيرة في دورينا والإمكانيات الدعم الكبير اللي تجده كرة القدم تحديدا، كان هنالك بحث للحلول، والدراسة هذه من ضمن الحلول اللي تم طرحها ودراستها جدية.
0: بس ما يصير حل إذا أنت تبي متخذ دراسة وتبي تقرها السنة الجاية اللي بعدها يعني، هذا ما صار حل.
1: أنت تتكلم عن أزمة اللاعبين الأجانب الحالية في الأندية، أنت نظرت لها من هذه الزاوية، زاوية مالية وزاوية مخالصات وانتظار لاعبين وما إلى ذلك. الدراسة هي أشمل، أنه حتى لو كان لها بعض السلبيات، الدراسة تهدف إلى أنه ما هو موضوع أنه نتخذ القرار فقط، لازم يكون في قناعة تامة ودراسة. وممكن أنا ما أستبعد أنه استشارة الأندية من خلال الرابطة في هذا الجانب، وبحث المشاكل اللي راح تواجهها في هذه الزاوية. لكنها صراحة تعتبر في حال أقرت، وأعتقد أنكم تتفقون معي أنها تعتبر نقلة مختلفة تماما للمنافسات الرياضية عندنا
0: بإذن الله. أخيرا بهذا المحور تحديدا، من في من أعضاء مجلس الاتحاد كان موجود في أمريكا؟
1: أنا شاهدت أغلب أعضاء المجلس صراحة، بالأسماء بالتحديد، وكم العدد الموجود ومن هي الأسماء ما عندي خبر كم الأسماء اللي كانت موجودة، لكن أعضاء المجلس كانوا موجودين، أعضاء مجلس الإدارة مع رئيس الاتحاد بطبيعة الحال.
0: أعضاء مجلس الإدارة كانوا موجودين في أمريكا؟
1: صحيح.
0: طيب نروح لأخبارنا الثانية. وش موديهم؟ وش يستفاد من وجودهم هناك؟ ما أقدر أمشي صراحة. وش يسوون هناك؟ وش بيدهم؟
1: هي من زاوية بعثة رسمية، بعثة منتخب مشارك في كأس العالم، ممكن في وجهة نظر أنه
0: يعني لا هو بيدربون ولا أدوارهم ولا عندهم شغل هناك بيسوونه،
1: لكن هو البروتوكول المعتاد صراحة من خلال الاتحادات السابقة جميعها. أنا مشاركات المونديالية للمنتخب من 2018 إلى 2026 كلها كان هذا هو البروتوكول المعتمد، أنه البعثة الرسمية تضم أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا اعتذر أحد منهم عن مرافقة البعثة.
0: ما حد ما تدري. عماد، أنت متابع للكوس العالم والبطولات القارية عادة يعني؟ الاتحادات خلينا نقول لك المتطورة مثلا واللي عندها منهجية، الأعضاء إذا كان يروحون مع المنتخب شيء طبيعي؟ هل هو مطلوب؟ ما أعرف يعني، ما أدري شلون أسألك السؤال ده. قد شفت مثلا اتحادات أعضاء مجلس الإدارة يكونوا وراء المنتخب؟
2: والأمانة أبو محمد، يعني ممكن متابعتي من الناحية الإدارية أركز فيها أكثر على المنتخب الإنجليزي، على المنتخب الفرنسي كذلك. للأمانة أكون صادق معك، ما يتضح لي هذا الأمر. للمعلومية، هذا يعيدنا إلى نقطة أخرى، وهي نقطة الأولمبياد الأخيرة اللي شارك فيها المنتخب السعودي. كان فيه تركيز من بعض الصحافة الغربية من بعثة الأولمبياد بالنسبة للمشاركين من المملكة العربية السعودية، كان فيها عدد إداريين خلينا نقول بشكل عام كبير. فهذا كذلك لو نقيسه على بقية المشاركين في الأولمبياد حينها، ما كان عدد الإداريين خلينا نقول لك بعدد الإداريين المتواجدين في البعثة السعودية في كأس العالم هذا تحديدا. على سبيل المثال، لو ضربنا مثال في إنجلترا، حتى رئيس الاتحاد الإنجليزي ما هو متواجد في البطولة، وارد أنه هم يحضرون في أدوار متقدمة في دور الثمانية، دور الأربعة، يكون الحضور منحصر على رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين في الدوري الإنجليزي وارد. هذا كذلك ينطبق على الاتحاد الفرنسي على سبيل المثال. طبعا هذا ما يعني عدم حضورهم بشكل شخصي، المسألة مفتوحة للجميع، ولكن الحديث محصور في سياق البعثة الرسمية اللي خارج من المملكة العربية السعودية وتمثل المنتخب السعودي. ما أعتقد صراحة، بعيدا أنه هو بروتوكول معتمد أكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم.

0: في أكثر من مشاركة، ولكن قياسا على منتخبات أخرى يعني ما شاهدت بهذا العدد صراحة.
1: طيب، أبقى الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة الأجانب الثمانية خلال المباراة الواحدة مع كامل الفريق بدوري روشن السعودي باستثناء كأس الملك وكأس السوبر في موسم 2026-2027. التعميم الذي أرسله اتحاد القدم للأندية بشأن تصنيف وأعمار اللاعبين المعتمد للموسم المقبل لم يتضمن تغييرات سواء على صعيد قائمة الفريق أو عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، إذ حدد قائمة كل فريق ب 25 لاعبا حدا أعلى و16 لاعبا حدا أدنى، منهم 10 أجانب بينهم 2 من مواليد 2005 ومحترف من مواليد السعودية 2000 فما فوق، على أن يكون لاعب المواليد اختياريا ويمكن تعويضه بلاعب سعودي. هذا اللي تكلمنا فيه عبد الله، أنه ما في أي تغيير هذا الموسم.
2: صحيح ما في أي تغيير. الموضوع اللاعبين المواليد استمرار هو القرار السابق اللي قلنا أنه القرار كان يخدم اللاعبين ووكلاءهم أكثر من خدمة الأندية، لأن نادي أيا كان نادي سواء من أندية المقدمة أو أندية الوسط، إحنا نتكلم عن نادي سعودي، يجب أن تكون القرارات في صالحه ما تكون في صالح اللاعبين. يوقع مع لاعب مواليد يتجاوز السن يتم بيعه من جديد، يبيع العقد اللاعب من جديد أو مخالصته ودفع مبالغ أكبر، وغالبا أنه حتى لو تم بيعه ما راح يكون بنفس سعر استقطاب اللاعب. إحنا مثل ما نعرف أن عندنا أزمة كبيرة في موضوع مفاوضاتنا والأرقام اللي قاعدة تدفع من الأندية للاعبين.
1: صحيح. طيب، وهذا على تكملة لملاحظتك الأخيرة، جدد نادي النصر عقد لاعبه عبد الرحمن غريب ل3 أعوام على أن يتسلم 10 ملايين ريال سنويا بحسب الزملاء في صحيفة رياضية. أيضا أعلن النادي الأهلي رحيل لاعب وسطه الإبواري كيسي بعد أن انتهى مشواره مع الفريق، وذلك عقب 3 مواسم قضاها بقميص الفريق. لعب 119 مباراة، سجل 26 هدف وصنع 14 هدف، ودخل النادي الأهلي في اتصالات أولية مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بعد اقتراب رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق وفقا لشبكة سكاي سبورت. عماد، يعني إذا لاعب مثل عبد الرحمن غريب أرقامه في الموسم الماضي غير مغرية لا للمشجع النصراوي ولا للمتابع لدوري كرة المنتخب لدوري روشن ولا اللي أهلته أنه يكون رقم مهم في المنتخب السعودي، ومع ذلك يدفع له هذا المبلغ الكبير، وهو تكملة لملف اللاعبين السعوديين ومبالغهم العالية. هل هذا يعني بأن المشكلة من الإدارات؟ أنا كلاعب أنا أكيد أني بطلب الرقم اللي عليه، لكن كإدارة إذا هي بتعطيني هذا المبلغ فعناته المشكلة من عندهم.
0: شوف ممكن محمد، المشكلة تأخذها على أكثر من منحنى. أنا شخصيا للأمانة بقدر ما أن الانتقاد كان حاد للاعبين، ولكن لابد أن الواحد أعتقد يضع نفسه مكان اللاعبين قليلا. إذا وجدت تشريعات تخدمني أني أنا أستلم 10 مليون
1: كلاعب، ما يلام اللاعب
0: تماما.
1: احنا الان نتكلم عن الادارات
0: تماما، فارى انه الملامه بالمقام الاول تقع على عاتق الاداره. يعني حتى لو قسنا على تجربه عبد الرحمن غريب، تتكلم عن لاعب على الاقل في الفتره الحاليه او الفتره الماضيه القليله ما كان لاعب دولي، مشاركات مع النصر تكاد لا تذكر، مساهمته في نجاح النصر ونجاح موسم النصر الموسم الماضي كذلك يكاد لا يذكر. انه يجد اللاعب هذا، يعني لابد أنه نأخذ في الحسبان أنه هذا الاتفاق النهائي، والله أعلم يعني كم كان سير أو كيف كان سير المفاوضات بين الإدارة ولأي مبلغ وصلوا حتى يتم الاتفاق النهائي على 30 مليون على 3 سنوات. فأعتقد أنه البداية دائما وأبدا في مسألة الأموال المدفوعة للاعبين تبدأ من عند الأندية. في تجارب ممكن معينة تمسكت فيها الأندية بعدم دفع مبالغ فيها للاعبين، أحيانا كانت ردة فعل الجماهير كبيرة، وأنا أتفهم أنه أحيانا منطلقات الإدارة تكون الخوف من ردة فعل الجماهير، ولكن في بعض القرارات ما أعتقد أنها تبرر في الفترة الحالية خصوصا، يعني وبعد ردة الفعل اللي حصلت بعد الخروج من كأس العالم. إذا خرج خبر مفاجئ للجماهير النصراوية على سبيل التحديد أنه اللاعب طلب قرابة 30 مليون على 3 سنوات والإدارة رفضت ذلك، أنا كاد أجزم أن الجماهير ما راح يكون عندها أي مشكلة مع هذه المسألة، خصوصا مع نوعية مساهمات عبد الرحمن غريب. فالمسألة مسألة تشريعات ومسألة كيفية تعاطي الأندية مع اللاعبين قبل ما احنا نتوجه اللاعبين، اللي أعتقد أن الملامة مرفوعة على هذه.
1: طيب، إذا

0: انت ما عندك اللاعبين فئات سنية تعطيهم الفرصة وتساعدهم انهم يلعبون. فانت يعني الحلول اللي قاعدين يسوونها اليوم الاندية انهم يوقعون بهذه المبالغ الكبيرة مع لاعبين يعني غير مقنعين بشكل كامل، هذا دليل انه ما عنده يعني حلول اخرى، هو مجبر على هذا الحل. طيب وين لاعبين الفئات السنية؟ وين اللاعبين اللي شاركوا في جوي 21؟ وين التخطيط للسنوات يعني المستقبلية اذا هي بهذا الشكل تدار الأندية؟ عماد
1: محمد، ترى في نقطة ممكن مهمة سريعة بخصوص هذه المسألة، أنه الأندية ترى في سوءها في كيفية التعامل مع اللاعبين الناشئين، ترى هم عندهم يعني خلينا نقول مستويين مختلفة، أنه هم عندهم مشكلة في كيفية صناعة اللاعب الناشئ، وأنه كافة الظروف غالبا تكون عكسية على خلينا نقول لك صناعة وتطور اللاعب الناشئ. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه حتى في ظل الظروف السيئة وفي ظل يوم تتكلم عن مراحل الفئات السنية، من سوء مدربين، من سوء أحيانا منشآت، من سوء اهتمام، من سوء حتى عمليات سكاوتينج أو خلينا أقول لك الكشافة سواء في نفس المدينة أو في مدن مختلفة، وكيفية التعامل مع هذا اللاعب الناشئ حتى إحنا نخرج أفضل نسخة تنافسية ممكنة من هذا اللاعب. في حال أنا وجدت لاعب قاوم كل هذه الظروف وقاوم هذه البيئة السيئة واستطاع أنه هو يوصل إلى عمر 18 و19 سنة ويثبت أنه على الأقل عنده موهبة جيدة، هل هذا اللاعب يحصل على فرصة؟ يعني أنا ممكن أضرب مثال في نادي الاتحاد على سبيل المثال. نادي الاتحاد يملك اللاعب محمد فلاتة. محمد فلاتة اللي أثبت في بطولات دولية مجمع مع المنتخب السعودي أن الرجل يملك موهبة ما شاء الله تبارك الله، خلينا نقول حتى ما بالك جيدة جدا، يملك البوادر، يملك القابلية للتطور. هذا اللاعب على سبيل المثال في الموسم الماضي مع الاتحاد، الاتحاد اللي كان يعيش موسم سيء، والكل عارف ان الفترات السيئة او فترات النكسات للأندية هي خير فترة انت ممكن انه انت تستفيد منها من لاعبين، كون يعني خلينا نقول لك ارتكاب الاخطاء ما له اثر كبير جدا. اللي حصل في نادي الاتحاد انه محمد فلاتة ما تجاوزت عدد دقائق مشاركاته 100 دقيقة اللي كان يحصل على دقائق اكثر على سبيل المثال، هو لاعب مثل عوض الناشري. الاتحاد وهذه أنا أؤكدها ما عنده الرغبة بأنه هو يجدد عقد اللاعب، بل لو توفرت فرصة لبيع اللاعب في هذا الصيف الاتحاد ما راح يتردد أنه هو يبيع اللاعب. أنت عندك لاعب أنت مؤمن أنه استمراريته في الاتحاد يعني تكاد شبه معدومة، لو توفر عرض راح تبيعه، لو ما توفر ما راح تجدد عقد اللاعب أساسا. بالمقابل عندك لاعب من الفئات السنية للاتحاد أثبت في دوري جوي أنه هو عنده الموهبة الجيدة، أثبت في البطولات المجمعة كقائد للمنتخب السعودي أن هو عنده موهبة جيدة جدا. إيش كان المانع أنك أنت تمنح لاعب بهذا الشكل دقائق محترمة؟ قيس هذا النموذج على سبيل المثال في الجرموش في الهلال، قيسوا في لاعبين في النصر، في لاعبين في الأهلي، راح تجد أن النموذج واحد وأن المشكلة منقسمة إلى نصفين، أنه عندهم مشكلة في صناعة اللاعب وعندهم مشكلة مع التعامل مع اللاعب اللي يقاوم خلينا أقول لك المعايير السيئة في صناعة اللاعبين الناشئين، وكذلك هذه تتحمل مسؤولية الأهلي.
0: عبد الله، محمد صلاح رجع للسطح من جديد في أحاديث صحفية بأنه في مفاوضات مع نادي الأهلي وراح يكون بديلا لرياض محرز.
2: احنا اعتقدنا انه الأندية تجاوزت نجوم الشو ونجوم تكلمت اللاعبين اللي يسوقون اكثر من العطاء الفني في في في ارض الملعب، وحدث هنالك حديث رسمية وغير رسمية عن موضوع انه الأندية ستغير في في نوعية اللاعبين اللي سيتم التعاقد معهم، اما عن طريق برنامج الاستقطاب، ميزانية المخصصة من برنامج الاستقطاب، او عن طريق الأندية نفسها. عودة صلاح هي عودة للمربع الاول، والمؤلم اكثر انا من وجهة نظر شخصية، ممكن في ناس يشوفون محمد صلاح إضافة كبيرة، لكن انه ياتي في في في فصل الخريف أسميها أنا، دائما اللاعبين أحيانا يكون في في في ربيعه، وهذا فصل الخريف على نهاية اللاعب، ولا ما هو بالحضور الفني اللي كان عليه قبل 3 سنوات مثلا عندما تم التفاوض معه لأول مرة. فموضوع أنه ومؤكد أن قدوم محمد صلاح لن يكون برقم عادي بحكم نجومية اللاعب واسمه اللي نقول تسويقي أكثر من كونه اسم فني وإضافة للفريق. الأهلي أجاد في اختيار لاعبين الأجانب في فترة سابقة، أخشى على الأهلي كمتابع للأهلي وكرة الأهلي أنه يقع في هذا البخ اللي وقعت فيه عدد من الأندية الأخرى.
0: أنت مصادرك شو تقول؟ أخبار صحيحة ولا أخبار صحفية؟

0: ما فيه تأكيدات صراحة. كان الخط السابق عن طريق الرابطة الدولية المحترفين مفاوضاتها بشكل مباشر مع اللاعبين بالتنسيق مع الأندية. الآن أعتقد الأندية هي من تقود مفاوضاتها، ولم صراحة ما وصلت المصدر في الأهلي يؤكد هذه المعلومة، لكن هي في النهاية أحاديث إعلامية قابلة أنها تكون دقيقة أو لا.
1: عماد الأهلي بحاجة صلاح؟
2: للأمانة أعتقد أنه لابد نشوف إيش أسباب رحيل محرز في البداية، يعني النادي الأهلي أعتقد من ضمن أهم الأمور لو تحدثنا وتركنا الجوانب اللي خارج الملعب وركزنا على الجوانب الفنية داخل الملعب. أنت في الأخير لاحظت أنه اللاعب كبر في العمر، مردوده البدني انخفض، اتساق أداءه انخفض كذلك. هذا كذلك ينطبق على فرانك كيسيه بعيدا عن مسألة تجديد عقد كيسيه والطلبات اللي طلبها فرانك كيسيه. فهذا كان المنطلق في رحيل رياض محرز، انك انت تتوجه لمحمد صلاح. يعني ما اتصور انه هو افضل خيار ممكن، خصوصا مع الخيار الاخر اللي اعرف انه مهتم فيه النادي الاهلي في الفتره الحاليه. اعتقد انه في تباين واضح جدا في مساله الجناح في هذه النقطه. فبناء على ذلك ما اعتقد انه التوجه الى محمد صلاح افضل خيار ممكن، خصوصا انه راح يكون مكلف، وانه الاهلي يحتاج الى بعض الاضافات المتنوعه في السكواد في الصيف الحالي. فننتظر شو اللي يحصل. انا شخصيا ما اتصور للامانه وصول محمد صلاح الاهلي هذا الصيف، خصوصا كذلك زي ما ذكرت مع الخيارات اللي اعتقد انه الاهلي مهتم فيها في هذا الحالي.
1: لو كان القرار لك محرز ولا صلاح، من تختار؟
2: لا، محمد صلاح.
1: محمد صلاح. طيب، وكيسي في حديث بانه فيه احاديث صحفيه بانه يعني الاتحاد يفكر فيه.
2: والحديث صحيح للأمانة، كيسي هو ما هو بس الاتحاد مهتم فيه، هو تم عرضه على الاتحاد بعد ما تم حسم مسألته مع الأهلي. الاهتمام ما كان، أنا أقول لك، طويل أو مدة طويلة، ولكن بعد ما لاحظ أحد الوسطاء أنه علاقة كيسي بالأهلي انتهت بشكل رسمي، تم عرضه على إدارة نادي الاتحاد وفق معايير معينة تم تحديدها من قبل هذا الوسيط. إدارة الاتحاد أبدت اهتمام مباشر أن هي تتوجه إلى فرانك كيسي. وارد انه احنا نشوف حسم مساله وملف المدرب في نادي الاتحاد يتم قبل فرانك كيسي، وبعد ذلك يتم عرض المساله على المدرب، ولكن الاهتمام موجود من قبل الاتحاد. وشخصيا يعني اراها صفقه جيده للاتحاد.
1: صحيح، وقدم كاس عالم مميز انا شايف مع منتخب بلاده. طيب، نادي الشباب اتفق مع الالماني توماس ليتش لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل. ينتظر موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري المحترفين السعودي حتى يتم التوقيع معه بشكل رسمي. هو كان مدرب لفريق ريد بول سالزبورغ حينما كانت مباراته أمام الهلال ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات في كأس العالم للأندية. وخلال مسيرته قاد المدرب الألماني 461 مباراة، كسب 217 منها فيما تعادل في 92 وخسر 152 مسجلا 793 واستقبل 635. عبد الله، الأرقام مهي مغرية صراحة، يعني خسر 152 واستقبل 635، يعني أرقام مهي مغرية أني أجيب الدوري روشن.
0: صحيح، وخاصة النادي مثل الشباب، يعني نادي محتاج إلى مشروع مدرب طويل يجلس مع النادي على الأقل 3 سنوات، أو خلينا نكون يعني منطقيين بالنظر لمعايير أنديتنا. لو 2 سنين يعتبر خيار ممتاز أنه يبني فيها فريق يكون صحيح. موجود بشكل جيد في المنافسة. الشبابيين الآن ما هو موضوع أنه يرغبون في مدرب يحقق البطولات يكتسح، يريدون فريق له هوية الشباب اللي تعودنا عليها في الملعب، الفريق اللي يلعب بشكل مختلف ويقدم كرة ممتعة حتى لو خسر. محتاج مدرب مناسب للمرحلة، ومدرب بسي في صراحة أفضل وإمكانيات، أتكلم عن فنية يبني من خلالها فريق، أو أنه يشكل عمود فقري يعتمد عليه الفريق ويظهر الفريق بشكل فني ممتاز يليق بالنادي اللي عنده تاريخ وعنده أرث وعنده جماهير عاشقة لأجيال سابقة. صراحة الشباب كان النادي الثاني للأندية اللي من الأندية اللي ما تفوت متابعة مبارياتها، فإحنا نبغى عودة الشباب، ولن تكون صراحة بنوعية المدربين اللي صراحة قاعدين نشوفهم يقودون النادي. يحتاج إلى مدرب أفضل بكثير، ومدرب عنده خبرة في بناء الأندية يقدم الشباب بالشكل اللي يليق فيه.
1: عماد، الاتفاق

0: فكان مدربهم جيرارد وهو اسم عالمي وكبير وما قدم مستويات مقنعة، جاهم سعد الشهري هو أفضل نتائجيا من جيرارد. ليش الشباب ما يفكر بسعد الشهري؟ يعني متى المدرب الوطني يلقى الثقة من الأندية؟
1: وممكن هذا السؤال نوجهه قبل حتى إدارة الشباب إلى إدارة الاتفاق، ممكن دار كذلك نقاش بين الشباب وبين الفسادة العربية حول المبررات الرياضية الممكنة لإدارة الاتفاق اللي راعتها في مسألة إبعاد سعد الشهري. للأمانة ما وجدنا مبرر واحد يترتب عليه مقارنة بالتطور اللي أظهره الكابتن سعد الشهري. بالنسبة لمسألة الشباب
0: يعني
1: أعتقد
0: أرقام ساعة تتحدث، يعني
1: تتحدث
0: مو بعاطفة الكلام ذا.
1: تمام، لا هو في الاخير يعني وارد قبل تجربه الاتفاق انك انت تاخذ وتعطي، وانه هو كان في تجارب المنتخب وتجارب المنتخب مختلفه عن الانديه وما الى ذلك، لكن تجربه في الانديه في 2025 بعد تجربه ستيفن جيرارد. ومن الامور اللي لابد انه احنا نراعيها اعتقد صراحه انا محمد، انه الوضع العام في الاتفاق من الناحيه الماليه ومن ناحيه جوده اللاعبين كان اقل بكثير من
0: صحيح.
1: فتره ستيفن جيرارد، لكن رغم ذلك استطاع سعد الشهري انه يقدم نسخه افضل بكثير. لو نقيس المسألة هذه على الشباب أعتقد أنه فعلا كان خيار متاح، لكن نوعا ما الشباب أعتقد أني أتفهم وجهة نظرهم في هذا التوجه، ولو أنه المدرب خليني أقول لك ما هو أفضل أوبشن أو خيار متاح من ناحية الجودة التكتيكية، ولكن هذا التوجه هو التوجه للمدرسة الألمانية، أو خلينا نحدد ونقلل ونضيق النطاق أكثر، هي ما هي المدرسة الألمانية بقدر ما أنها مدرسة ريد بول أو مجموعة ريد بول الرياضية اللي كانت تقريبا تخرج نموذج واحد من المدربين على مدى سنوات. تتكلم عن توماس توخل، تتكلم كذلك عن فليك مع برشلونة حاليا، وتتكلم عن عشرات المدربين الألمان والنمساويين كذلك اللي خرجوا للساحة عن طريق مجموعة ريد بول الرياضية. ماتياس يايسلا كذلك انطبق عليه الشيء هذا مع الأهلي. نوعا ما هم مدربين يمثلون الهيكل الرياضي أكثر من عمله يكون محصور في الجانب الفني والتكتيكي داخل الملعب. هذا شفناه مع ماتياس الاهلي، اللي انا بالنسبه لي اكرر هذه النقطه دائما، انه ماتياس ما قاد ثوره تكتيكيه في الاهلي بقدر ما انه اعاد هيكله النادي الاهلي رياضيا داخل وخارج الملعب. وارد انه الشباب يكون هذا توجههم بتوجه لهذا الاسم، كذلك وارد. لابد انه احنا نفهم او نحاول نتفهم منطلقات النادي. ما هو افضل اسم كجوده تكتيكيه؟ نعم هذا قطعا يعني بالنسبه لي، وكان وارد انك تروح لخيار افضل، ولكن وارد انه هو يكون اسم ترميمي لنادي الشباب داخل وخارج الملعب، واعتقد ان الشباب واحد من اكثر الانديه اللي يحتاج هذا.
0: هو ايش يحتاج الشباب الآن؟ يحتاج بناء من الصفر، ولا يحتاج يعني سد الثغرات، ولا يحتاج انه يرجع ينافس؟ وش يحتاج؟ انا لو كنت مثلا مسؤول نادي الشباب وبجهز للموسم القادم، اشتغل على وش بالضبط؟
1: اعتقد الامانه محمد الشباب يحتاج فعليا اعاده هيكله بالكامل. تجربة الشباب الحالية أنا أقدر أو أوجد عوامل مشتركة كثير بينها وبين تجربة الأهلي بعد صعوده من الدرجة الأولى وعودته إلى دوري روشن الجديد. طبعا في فروقات أكيد نتائجية في هذه المسألة، ولكن اللي يجمعهم هو انخفاض المعايير الرياضية. الشباب كثير التغيير، قليل الجودة، كثير التغيير من ناحية اللاعبين وكثير التغيير من ناحية المدربين، ومتنوع من ناحية مدارس كذلك المدربين. الفريق يفتقد للهوية داخل الملعب، يفتقد للاستقرار داخل الملعب، تغيير العناصر المحلية كان شبه مستمر. كذلك يوم تتكلم عن اللاعبين الأجانب، حاولت في الموسمين الماضية أو حتى الثلاث مواسم الماضية أني أنا أجد توجه معين ينتهج الشباب داخل وخارج الملعب، للأمانة ما وجدت هذا الشيء. ممكن الختام كان بالكيفية اللي انتهت فيها تجربة المدرب نور الدين بن زكري، اللي هو من الاساس وصل لانقاذ الشباب من الوضعيه اللي هو فيها واللي تمثل تراكمات السنوات الماضيه. ما شفت في الثلاث مواسم الماضيه شيء يبنى عليه في الشباب. يعني يوم تاخذها من ناحيه عناصر محليه، يوم تاخذها من ناحيه عناصر اجنبيه، ويوم تاخذها كذلك من ناحيه المدربين واختلاف مدارس المدربين من موسم الى اخر، مو من موسم الى اخر، في ذات الموسم كذلك. ما اعتقد انه هذا الشيء يخليك في يعني أساس صلب وقاعدة صلبة تبني عليها للموسم الجاي. لذلك ذكرت أني أنا أتفهم توجههم لهيكل شركة ريد بول الرياضية، لأنه هيكل يعتمد أنه لا إحنا
0: طيب.
1: بنبدأ هيكل من جديد، يعيد هيكلة النادي بالكامل داخل وخارج الملعب.
0: عبد الله، وش يحتاج الشباب؟
2: احتاج الكثير، بس اولا ودي اعقب

0: على موضوع انه المقارنه مع بين الاهلي والشباب والتغييرات اللي تصير بالشباب. الاهلي بغض بعيدا عن نجاح مشروعه الكبير اللي ابهر فيه الجميع وحقق من خلاله بطولتي النخبه، حصل له موارد اكثر بكثير بطبيعه الحال مع الانديه الاربعه الاخرى اكثر من الشباب. يعني كان الشباب احنا لما ننتقد سوء الاداره في الشباب والتعاقدات لا يمكن ان نقارنه باللي حصلت عليه الانديه الاربعه الاخرى، بحكم انه ما في موارد او لاعب واحد من الانديه الاربعه هذه جودته تساوي فريق بالكامل في الشباب. تكلم نشوف الفوارق الفنيه والجوده الفنيه مختلفه تماما. فاخفاق الشباب في في في في المواسم الاخيره الماضيه قلنا وسبق ناقشناها في البرنامج انه جزء منها عدم حصوله على المال الكافي لبناء فريق بطل، ما هو فريق فقط يكون من الانديه الموجوده في في في في منطقه الوسط او يظهر بشكل مقنع فقط. فهذه جزئيه. الجزئيه الثانيه، الشباب مؤكد انه محتاج بناء حقيقي، يعني يتكلم عن عمود فقري يقود الفريق ابتداء من الحارس وصولا للهجوم وتعزيزه بالمواهب. والفريق ممكن يتم الصبر عليه لو أقنع في الموسم الأول. بالنسبة للمدرب موضوع نجاحه وارد بطبيعة الحال، لكن بالنظر في أنديتنا وإدارات أنديتنا وكيفية التعاطي مع إخفاق النادي، التوجه على طول سهام النقد تتوجه للمدرب. فلما ما يكون المدرب من البداية مقنع بشكل كبير أو له تجارب ناجحة ويكون اسم، ما نقول اسم نجم لكن اسم له حضوره، راح يواجه دائرة الشك هذه مع أول خسارتين أو ثلاث ممكن المشروع بالكامل يتم هدمه. ومن ثم نبحث نعود للدائرة من جديد، دائرة المدرب، نفتش الدفاتر القديمة ونجيب مدرب يعرف دورينا ويعرف المنافسة في منتصف الموسم، ومن ثم الموسم التالي ممكن أتعاقد مع اسم. هذه دائما تصير في أنديتنا، خاصة الأندية اللي عليها ضغط إعلامي وضغط جماهيري كبير ونتائجها متابعة. فأنا ما استبعد أبدا أنه يقال المدرب حتى لو كان الصبر عليه مقنع أو الصبر عليه راح يجيب نتائج. بالعودة لسؤالك، مثل ما ذكرت أنه يحتاج عمود فقري يطلع الفريق أو يظهر الفريق بشكل ممتاز داخل الملعب. الشباب له هوية فنية، يعني مع تغير المدربين ما شفنا الشباب له هوية فنية في الملعب كما كان في السابق. الشباب كان يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين في بعض مبارياته، لكن تشوف فيه شكل الفريق بوجود اللاعبين الأساسيين وبعدم وجود اللاعبين النجوم في الفريق. فالشباب افتقدها هذه ويحتاج إلى العودة إلى إلى إلى شكله القديم، وهذا يحتاج الكثير من العمل بطبيعة الحال، ما راح يجي في سنة واحدة فقط.
1: خبرنا الأخير مع قرب انطلاق استعدادات الأندية للموسم القادم لدوري روشن، كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن 4 أندية من أصل 18 ناديا لا يحق لها حاليا إبرام تعاقدات جديدة لعدم استيفائها متطلبات لائحة الرقابة المالية. يذكر أن نادي الشباب والرياض من بين الأندية الأربعة غير المسموح لها حاليا بإبرام تعاقدات جديدة بعد أخفاقهما في استيفاء متطلبات لائحة الرقابة المالية. وعقدت لجنة الرقابة المالية عدة اجتماعات مع مسؤولي الناديين وقدمت لهما الإرشادات والملاحظات اللازمة لتمكينهما من استكمال الاشتراطات المطلوبة، إلا أنهما لم ينجحا في تقديم خطة مالية تستوفي المعايير المعتمدة نتيجة حجم الالتزامات المالية المترتبة عليهما. هذا الخبر من الزملاء في صحيفة الشرق الأوسط. أبسألك عبد الله، إذا يعني الرياض كان ينافس على الهبوط والشباب لم يقدم المستوى اللي يجعله مثلا يكون عنده صرف مالي كثير، يعني ما تعاقد مع لاعبين بمبالغ عالية ودفع المبالغ العالية ومع ذلك عنده مشاكل مالية، ناهيك من ضمن 18 نادي في أندية شركات ودفعت مثل ما تفضلت مبالغ جدا عالية واستطاعت أن تستوفي هذه الشروط، هل المشكلة إدارية ولا مالية؟
0: جزء كبير من مشكلة الشباب ذكرناها أنها مالية، جزء
1: طيب
0: كبير.
1: مالي مالي مالي مالي اسمح لي اسمح لي، إذا هي مالية معناته المفروض أنهم حلوا هذه المشاكل ولا دخلوا في يعني التزامات مالية جعلتهم لا ينفذون الشروط المطلوبة منهم. لو كان عندهم مثلا إدارة تقسم الأمور المالية المتوفرة عندهم على الالتزامات،
0: صحيح احنا قلنا

أنه جزء من مشكلتهم مالية، الجزء الثاني سوء إدارة واتخاذ قرارات إدارية مناسبة للفريق ابتداء من بداية الموسم، من بداية معسكر الفريق وكيفية تكوين فريق بالموارد الموجودة. لكن أكيد أن الموارد ما تقارن بالأندية الأخرى.

0: لاعبين وحل مشاكله المالية قبل نهاية فترة التسجيل. لكن الأكيد أنه المشكلة جزء منها مالي وجزء منها إحنا شفنا المشاكل الإدارية الكبيرة اللي صارت بالشباب خلال الفترة الماضية والعقوبات المعلنة والتفاصيل هذه تؤكد أنه في سوء إدارة، مؤكد أنه في سوء إدارة في المشهد الشبابي الحالي، وصولا ابتداء من تردي النتائج وسوء القرارات وسوء النتائج اللي صار للشباب في المرحلة الماضية، وصولا إلى هذا اليوم الشباب فيه سوء إدارة وعنده أيضا موضوع المالية مؤكد.
1: سوء إدارة في الصرف
0: ليس
1: المالي حتى يعني تكون العبارة
0: في الصرف
1: هذا.
0: وفي اتخاذ القرارات، أحيانا في اتخاذ القرارات أنت ممكن تتعاقد مع لاعبين جودة بدون مبالغ، بما تدفع مبالغ عالية أعلى من اللي صار، وهذه في الأندية أمانة الأندية الكبيرة، بس من سوء الأندية كثير من أنديتنا عندهم نفس المشكلة، لكن التركيز صار عليها في الشباب لأن الشباب ما عندها أموال. أندية الأموال تقدر تعالج مشاكلها، ممكن يتعاقد برقم كبير جدا ويعالج الموضوع من خلال تصريف اللاعب مبلغ بسيط. يعني ما كانت
1: أنا بيذكرك بس أنت كمقارنة الشباب مع الأندية الشركات أتفق معك إنه في فروقات مالية، لكن إنه شباب ما عنده أموال، هو الميزانية المعلنة حدود 420 مليون ريال، قرابة نص مليار، يعني مبلغ ما يستهان فيه.
0: أنا قلت لك إنه فيها سوء إدارة، لكن ما هو بالمبلغ الكافي إنه يكون في أندية الواجهة. يعني شفنا أندية الشركات في بدخ مالي كبير. إذا قلنا على صعيد الصفقات المحلية مثلا، هل الشباب قادر إنه ينافس أي من الأندية هذه؟ إذا الخيارات ستكون أقل. يعني خيارات لها الشباب في في في مثلا الميركاتو المحلي مثلا ما راح تكون بجودة الأندية الشركات هذه كلها. أي منافسة مع الأندية هذه لا يمكن الشباب أن يدخل السباق هذا. نتكلم عن فقط موضوع أنه السوق الأجنبي لأنه مفتوح والخيارات فيه متنوعة، ممكن الشباب يقدر لو صانع القرار في الشباب عنده دراية فنية وعنده مشروع وعنده رؤية فنية في هذه الزاوية لبناء الفريق بالتشاور مع جهازه الفني اللي يتم اختياره بعناية، ممكن الشباب يطلع بشكل أفضل. لكن موضوع أنه ينافس في السوق المحلي صعب، صعب جدا. وانت شايف شلون لاعبين احتياطيين أندية الشركات تدفع فيهم مبالغ ضائلة.
1: عماد أخيرا وش تبي تقول بهذا الموضوع؟
2: للأمانة ما أعتقد صراحة أنا محمد أنه في تنافي بين النقطتين. يعني مسألة أن النادي يتوفر له أكثر من 400 مليون كميزانية، وارد أن هي فعلا ما تكون كافية أنك أنت تنافس الاتحاد والهلال والنصر والأهلي وكذلك القدسية، لكن هذا ما يعني أنك أنت توصل إلى الثلث الأخير تقريبا من الموسم وأنت في احتمالية وخطر حقيقي أنك أنت تهبط إلى الدرجة الأولى. يعني الميزانية اللي تم تحديدها للشباب المفترض أن هي تكون قادرة على إخراج فريق جيد جدا وفريق تنافسي، هذه من ناحية سوء عمل الإدارة. كذلك مرة أخرى ما نراها تتنافى مع كون الشباب فعلا ما يملك الزاد المالي الكافي اللي يجعله منافس مع أندية الصندوق أو أندية الشركات بشكل عام. مسألة اللاعبين الأجانب أنا أتفق للأمانة مع عبد الله من السوق جدا واسع في هذه المسألة، ولكن الشباب أعتقد أنه الآن لابد يواجه الحقيقة، والحقيقة أنه أنت فعلا غير قادر على التنافس في السوق المحلي. مسألة أنك أنت تنافس أندية الشركات غير وارد، لذلك لابد أنك تجد حل. أنت عندك حلين، يا أما أنك أنت تتوجه إلى لاعبين أقل من اللاعبين الصفوة المحليين خلينا نقول اللي تتقاسمهم أندية الشركات، أو أنك أنت تبدأ فعلا بما أنك حاب أنك أنت تبدأ مشروع من الصفر مع مدرب ألماني أثبت هذا الشيء سابقا. المفترض أنك أنت تبدأ تركز على فئاتك السنية وتبدأ تركز على كيفية استخراج لاعبين جيدين من موارد الشباب، والكل عارف أن الشباب كان أحد العرابين في هذه المسألة، والجيل الشباب خلينا نقول في من بعد 2007 كان كثير منهم من الفئات السنية لنادي الشباب. فلذلك هي خيارين، يعني ما في لا ثالث لهما. اللحظة اللي أنت بتؤمن فيها أنه أنت استحالة تجاري هذه الأندية مالياً راح تقدر تسد هذه الثغرة ببعض الذكاء الرياضي من ناحية اللاعبين الأجانب، هذه ما حولها خلاف. بتقدر تسد هذه الثغرة ببعض الذكاء الرياضي من ناحية المدربين، من ناحية المشروع والهيكل بشكل عام، لكن من ناحية اللاعبين المحليين أنت محكوم بالسوق اللي أمامك. السوق اللي أمامك يثبت أنه أنت استحالة عندك تقدر تنافس أندية الشركات، لذلك لابد أنك أنت تتوجه إلى لاعبين الصف الثاني أو اللاعبين البدلاء أو اللاعبين اللي يتخلون عنهم أندية الشركات وشفناهم بكثرة في الشباب الموسم الماضي، أو أنك أنت تقرر أنك أنت تنافس هذه الأندية بمخرجات وبعملية سكاوتينج واسعة أنت تبدأها في النادي من الفئات السنية. راح تحتاج وقت أكيد، راح تحتاج جهد اصعب بكثير من انك انت تدفع مبلغ مالي في لاعب صف ثاني في

0: أندية الشركات أكيد، ولكن إذا كان في رغبة فعلية وجدية بعودة نادي الشباب لابد أنك أنت توجد الحلول، وإن كانت قاسية وإن كان يراها بعض جماهير الشباب ربما غير عادلة كونهم يرون أن الشباب يستحق أموال أكثر ودعم أكبر، ولكن هذا هو الواقع ولابد أنك أنت تتكيف مع الواقع.
1: عماد الحازمي شكرا جزيلا لك، عبد الله حنيان شكرا جزيلا لك، وتواصل بالسلامة إن شاء الله، والأسبوع الجاي إن شاء الله تشرفنا وتنورنا تكون هنا في الاستديو. موعدنا معكم بمشيئة الله تعالى الأحد بعد موجزة ثالثة عصرا في أمان الله.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها: 4 قتلى و10 مصابين في انفجار مقهى في وسط دمشق. أمريكا تعتبر سلوك إيران في هرمز شرطا لصمود الاتفاق، ومصدر يكشف انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في 18 يوليو. بطلب من البحرين، مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط. رئيس الخطوط الكويتية يشيد بدور السعودية في تسهيل الحركة الجوية خلال حرب إيران. والداخلية السعودية تطيح بشبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات في الرياض تضم 22 شخصا. البداية من سوريا، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية بسقوط 4 قتلى و10 مصابين في انفجار مقهى وسط دمشق لم تتضح طبيعته بعد، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع الذي طوقته القوى الأمنية. نتابع مع مراسلتنا من دمشق صفاء مكنا. صفاء، مرحبا بك، ماذا نعرف عن هذا الانفجار حتى الآن؟
1: نعم، بداية أقف الآن قريبة جدا من موقع التفجير الذي وقع داخل مقهى قرب قصر العدل في العاصمة السورية دمشق، في شارع معروف بشارع النصر، وهو شارع معروف بازدحامه وحركته المرورية الكثيفة. الآن القوى الأمنية تضرب طوقا أمنيا في هذه المنطقة، تمنع وصول المدنيين والمارة والسيارات أيضا كذلك الأمر، وتبدأ بإجراء التحقيق.

0: التعليقات في هذا الانفجار. المعلومات الأولية تتحدث عن أن هناك 14 إصابة تم نقلها من مكان الانفجار هنا إلى مشفى المجتهد. هناك 4 وفيات وعشر إصابات، وأيضا هناك إصابة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر السوري. المعلومات الرسمية بحسب وزارة الصحة السورية تتحدث عن أن 4 أشخاص قضوا جراء هذا التفجير وأصيب 10 آخرون. أيضا يمكن الحديث عن أن هذا الانفجار وقع داخل مقهى يعرف بمقهى المحامين في شارع النصر، وهو قريب جدا من القصر العدلي في العاصمة السورية. وإذا كما ذكرت الأجهزة الأمنية طوقت هذا الموقع للتحقق من طبيعة هذا الانفجار. هنا لا معلومات رسمية حتى الآن عن أسباب هذا التفجير أو طبيعته بشكل عام، لكن يعني هناك أنباء متداولة عن أنه التفجير من الممكن أن يكون ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في المكان. هذه إحدى الروايات. على العموم يعني لا يمكن تأكيد هذه الروايات، بحاجة للتأكد من مصدر رسمي. أرى هنا أيضا سيارات إسعاف، كذلك الأمر فريق من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث موجود في المنطقة، وعناصر أمنية منتشرة في المكان في المقهى إذن الذي ضربه هذا الانفجار.
1: نعم، الآن مصادر بالصحة السورية تقول للعربية بأن هناك 5 قتلى و15 جريحا في هذا الانفجار في وسط دمشق. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن الحادث. صفاء.
0: نعم، هناك وسائل إعلام رسمية سورية، تحديدا قناة الإخبارية السورية، قالت إن هذا الانفجار الذي وقع ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع، نقلا عن مراسل الإعلام الرسمي، لكن مصادرنا لم تؤكد ذلك بعد بانتظار التثبت من هذه المعلومات. على العموم على ما يبدو أنه يعني أثر الانفجار كبير قياسا إلى عدد الضحايا وعدد الإصابات، وأيضا يعني المكان، ضيق المكان أو محدودية المكان الذي وقع فيه هذا الانفجار ما تسبب بهذا العدد من الإصابات والضحايا. سنحاول بعد قليل الوصول إلى يعني أكثر إلى داخل المقهى والتحقق من المعلومات إذا حول طبيعة هذا الانفجار.
1: إذا بحسب مصادر أيضا للعربية، الانفجار في المقهى كان يعني ناجم عن عبوة ناسفة. لم يتم تأكيد هذه المعلومات حتى الآن. عموما سنتابع أيضا من خلال مراسلتنا أيضا صفاء مكنة الآن ما الذي يحدث الآن في المنطقة، وماذا عن طبيعة هذا المكان، يعني نريد معلومات أكثر عنه صفاء.
0: نعم، يمكن الحديث عن حالة من الاستنفار الأمني الكثيفة في هذه المنطقة بشارع النصر. هو الشارع الذي يصل بين ساحة الحجاز وسوق الحميدية. هذا الشارع معروف جدا، وهو شارع حيوي بشكل كبير، والساعة التي حصل فيها الانفجار كانت ساعة ذروة وحتى ساعة خروج الموظفين والمحامين والمراجعين في القصر العدلي كذلك الأمر من هذا المكان، ففيه اكتظاظ وحركة مرورية. لكن الانفجار وقع داخل المقهى بطبيعة الحال. هناك يعني فرق داخل المقهى الآن تحاول وقد أغلق المقهى الآن، أغلق المقهى الآن من قبل القوى الأمنية، ربما للتثبت من الأدلة الجنائية وللبدء بالتحقيق بهذا الانفجار.
1: المقهى يرتاده أيضا محامون ومراجعون بشكل دائم حتى الآن. هذه هي المعلومات الأولية، يعني حسب المعطيات المقدمة تم إغلاق المقهى، وأن الانفجار أيضا وقع ربما نتيجة عبوة ناسفة زرعت في هذا المكان في هذا المقهى. الحصيلة الأولية تتحدث عن 5 قتلى إذا صفاء، و15 أيضا من المصابين. أين تم نقل المصابين؟ يعني هل هناك مستشفى قريب؟
0: نعم، يمكن الحديث عن نقل المصابين إلى المشفى المجتهد.

0: أو المعروف باسم مشفى دمشق، تم نقل أغلب الإصابات وأيضا جثامين الوفيات التي الذين قضوا جراء هذا الانفجار إلى مشفى المجتهد. هناك أيضا حالة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر العربي السوري بحسب مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الذي كان يتحدث قبل قليل عن 14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار إلى المشافي الحكومية المختصة. على العموم يعني هذه الحالة ليست يعني يمكن الحديث عن أنه كانت دمشق قبل شهر واحد فقط يعني شهدت أيضا انفجار وتسبب بهذه الحالة من التوتر الأمني قرب إدارة التسليح شرق العاصمة السورية دمشق وبقرب من موقع عسكري سوري، وأدت أيضا إلى مقتل عسكري وإصابة عدد آخر أيضا في هذه المنطقة. إذن اليوم بعد شهر من حدث أمني مشابه لكن هذه المرة في مقهى يرتاده مدنيون جرى هذا الانفجار والذي أوقع تقريبا أكثر من 15 بين قتيل وجريح.
1: ما حجم الإجراءات الأمنية المفروضة في المنطقة أيضا صفا؟
0: نعم، يمكن الحديث عن إجراءات أمنية مشددة ومكثفة بطبيعة الحال كون الحدث يعني لم يمضي عليه كثير من الوقت. حالة استنفار أمني من قبل كل الفرق الحكومية المختصة، إن كان من قبل قيادة الأمن الداخلي، فرق الإسعاف أيضا كانت وصلت إلى هذا المكان قبل قليل ولا تزال موجودة. هناك أيضا عناصر أمنية منتشرة في كل مكان، يمنع اقتراب السيارات ودخول إلى هذا المكان، فقط الفرق الصحفية موجودون هنا والعناصر الأمنية بطبيعة الحال. ويعني الدخول إلى المقهى حتى الآن غير متاح بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة هناك، ربما للبحث عن الأدلة، للكشف عن الأدلة. لكن أعتقد أنه عمليات إسعاف المصابين و الضحايا انتهت. نعم، يمكن الحديث عن أنه عمليات إجلاء المصابين والوفيات أو الضحايا جراء هذا الانفجار انتهت الآن، وموجود فرق أمنية جنائية داخل هذا المقهى تعمل على إذن معاينة المكان ولإصدار رواية رسمية نهائية. لكن كنا نتحدث عن أن إحدى وسائل الإعلام الرسمية السورية تحدثت عن أن هذا الانفجار سببه عبوة ناسفة كانت مزروعة في قرب هذا المكان.
1: إذن بناء على ذلك يمكن القول أن فرضيات عملية أمنية أو عملية إرهابية هي الأكثر ترجيحا الآن بناء على هذه المعلومة.
0: نعم، بحسب المتداول حتى الآن، حتى أنه التلفزيون الرسمي السوري أيضا تحدث عن أنه الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في الموقع. إذن يمكن التأكيد على هذه المعلومة بأن سبب هذا الانفجار هو عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع. أيضا الجهات الحكومية تتحدث عن أن وحدات وزارة الداخلية السورية باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار هذه العبوة الناسفة، ودوريات الأمن الداخلي وفرق الإسعاف موجودة هنا في المكان، عملت على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات. وهناك إذا طوق أمني فرض في هذه المنطقة لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع كامل. هذا بيان صادر عن وزارة الداخلية قبل لحظات، وهذا ما وصفناه لكم مباشرة من موقع الانفجار.
1: طيب إذا ما جمعنا المعلومات المتوفرة حتى الآن مرة أخرى، يعني كيف يمكن تلخيص ما حدث اليوم في دمشق أو في وسط دمشق؟
0: نعم، إذن شهدت العاصمة السورية دمشق هذا اليوم انفجارا بعبوة ناسفة كانت مزروعة في مقهى يقع في شارع النصر قرب القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، وأدى هذا التفجير إلى مقتل وإصابة نحو 15 شخصا أو أكثر بحسب الإحصائيات الأولية. تم إسعاف المصابين إلى المشافي الحكومية السورية وبينها مشفى المجتهد أو مشفى دمشق بعض الحالات بالإصابات بحالات حرجة، وهناك أربع وفيات مثبتة أو خمسة حتى الآن، هي أرقام

0: الدولية بحسب المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة السورية، القوى الأمنية والجهات أو فرق الإسعاف توجهت مباشرة إلى هذا الموقع، فرضت طوقا أمنيا حول المكان لتأمينه، وباشرت أيضا فرق وزارة الداخلية المعنية بالكشف عن الأدلة، وبطبيعة الحال تم إسعاف إذن المصابين إلى المشافي. هذا الحدث الأمني إذن سبب حالة من التوتر بطبيعة الحال، وهناك حالة من الاستنفار الأمني في العاصمة السورية دمشق.
1: طيب الآن التحديثات بالنسبة لأرقام يعني المصابين زادت إلى 16 مصابا حتى الآن، وخمسة قتلى جراء هذا الانفجار الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في دمشق. والمعلومات الأولية تتحدث عن عبوة ناسفة، لكن هل من يعني التقديرات الأمنية إذا كان هناك أي معلومات أولية، هذه العبوة زرعت في المقهى أم في المنطقة المحيطة به؟ إذا كان هناك أي معلومات أيضا صفاء.
0: نعم، بحسب البيان الصادر عن الإعلام الرسمي فإن العبوة كانت مزروعة داخل المقهى وليس بالقرب منه، وهذا ما تسبب بهذا العدد من الضحايا والجرحى، خمسة قتلى وستة عشر جريحا. إذن هذه آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة السورية، خمسة قتلى وستة عشر جريحا جراء انفجار عبوة داخل مقهى في العاصمة دمشق قرب قصر العدل إذن في شارع النصر.
1: أيضا هناك معلومات تتحدث على أن هذه العبوة ربما تكون زرعت أسفل مركبة كانت بالقرب من هذا المقهى، حتى الآن لا يتم تأكيد هذه المعلومات، كلها معلومات أولية، لكن ربما الأكثر ترجيحا وحسب ما أيضا ربما نشرته وسائل إعلام رسمية سورية بأنها كانت نتيجة عبوة ناسفة زرعت في المقهى أو في محيطه. هل من تحديث لأهل معلومات صفاء؟
0: نعم، يعني فرضية أن تكون العبوة الناسفة تحت السيارة ربما تحتاج إلى دقة أكثر، لأنه بحسب الصور الأولية التي نشرت للتفجير كان الضحايا والمصابون داخل المقهى، والمقهى ليس على الشارع مباشرة، يعني هناك مسافة تفصل بين الشارع مكان السيارات المركونة والمقهى الذي هو يعتبر يعني بعيد عن الشارع أو مكان ركن السيارات قليلا، فيعني يمكن يعني بالنظر إلى أو بالقياس إلى الصور التي انتشرت بشكل أولي للضحايا والمصابين الذين كانوا موجودين في أرض المقهى، فيعني لا يمكن تثبيت هذه الرواية. على العموم ننتظر التحقيقات الرسمية والتصريحات الرسمية من وزارة الداخلية بهذا الصدد.
1: طيب أذكر أيضا بآخر التطورات والأخبار العاجلة حول هذا الانفجار، مصادر بالصحة السورية تتحدث عن خمسة قتلى وستة عشر جريحا في انفجار مقهى دمشق بجانب القصر العدلي في وسط العاصمة السورية. مصادر العربية أيضا تتحدث عن أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في المقهى أو ربما في المنطقة المحيطة حسب أيضا تقديرات وفرضيات إذا تنشر الآن لم يتم التأكد من صحتها. المقهى المستهدف في دمشق يرتاده محامون بشكل دائم، وهل هؤلاء يراجعون أيضا القصر العدلي بالإضافة أيضا إلى قانونيين ومراجعين آخرين أيضا؟ حسب أيضا ما ذكرته مراسلة العربية صفاء مكنة المتواجدة في محيط موقع الانفجار، الأمن يطوق بشكل كثيف المنطقة، وأيضا هناك انتشار أمني كثيف الآن ربما، وانتهاء عمليات الإجلاء والإسعاف للمصابين أيضا، وهناك تواجد أمني كثيف ربما حتى الآن. هل من تصريحات رسمية صدرت حتى الآن أيضا صفاء، إن كان أيضا من مسؤولين في أقسام الصحة والطوارئ، حول طبيعة الإصابات وحول أيضا يعني

0: إذا كان هناك من تحديث في الأعداد.
1: نعم، الحصيلة الأخيرة التي يمكن الحديث عنها إذن 6 ضحايا و15 جريحا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق. وأيضا يعني يمكن الحديث عن وجود دوريات قوى الأمن الداخلي، وكانت وزارة الداخلية أيضا تحدثت عن توجه دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف إلى هذا المكان. تم الانتهاء من عمليات إجلاء المصابين والضحايا، وبدأت وباشرت المباحث الجنائية عمليات الكشف على موقع التفجير، إذن الذي تم الحديث عن أنه كان بعبوة ناسفة كانت موجودة داخل هذا المقهى.
0: طيب سنعود إليك، يبقى معنا صفاء، أيضا نذهب إلى دمشق، معنا المحلل السياسي سوري عباس الشريف. سيد عباس مرحبا بك. يعني قبل معرفة السبب النهائي لهذا التفجير، يتم الحديث عن سيناريو أكثر ترجيحا لهذا الانفجار بعبوة ناسفة زرعت في المقهى أو في المنطقة المحيطة به. أولا كيف تعلق وتقرأ ما يحدث؟
2: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأمن والأمان لكل المواطنين السوريين. أعتقد الآن بداية ما في معلومات كافية عن الجهة التي تقف وراء التفجير، لكن الفرضيات الأولية تقول أن العبوات الناسفة يعني هي سلوك من سلوك النظام السوري، خصوصا أن المرحلة الماضية شهدت حالة من الاستقرار الأمني. وهناك فرضية أيضا لكنها غير مرجحة عن أيضا سلوك التنظيم داعش، خصوصا أن استهداف القصر العدلي بما يمثله من مؤسسة سيادية أو عنوان الاستقرار في سوريا، اليوم عناوين الاستقرار والقضاء والأمن الداخلي، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وبالتالي هو يحاول أن يستهدف عناوين الاستقرار في الدولة السورية من أجل خلق حالة من الشك وحالة من الريبة لدى المواطنين السوريين أن الدولة غير قادرة على بسط الأمن والاستقرار. واضح أن التفجير يعني هو بعناوينه ومضامينه ورسائله السياسية أكثر منه أهمية بأثره المادي، لن يؤثر هذا التفجير.
0: قبل الحديث عن التأثير، أنا أريد فقط يعني السؤال حول أبعاد استهداف هذا المكان تحديدا بجانب القصر العدلي في أحد المقاهي القريبة من هذا المكان، هل لهم دلالات؟
2: أعتقد أنه هو رد على محاسبة رموز النظام السابق، الضباط الكبار الذين تم اعتقالهم في الشهور الماضية، تم اعتقال عشرات الضباط الأمن وعشرات الضباط الذين تهموا بتعذيب وقتل الشعب السوري، وبالتالي هو محاولة الانتقام من هذه المؤسسة القضائية التي باشرت محاسبتهم وقامت بمحاكمتهم بشكل علني أمام الشعب السوري. اليوم يراد ضرب هيبة القصر العدلي، ضرب هيبة القضاء في سوريا من أجل بعث رسالة أن هذه فلول النظام لا زالت موجودة، أن الاستقرار بعيد عن سوريا، وأن حالة عدم اليقين هي السائدة في هذه الحالة.
0: أنت تقول ربما يعني الفرضية المرجحة أن يكون هذا الاستهداف من قبل أتباع النظام السابق، لكن هل إلى أي مدى يمكن أن نقرأ من خلال هذه المعطيات الأولية والمؤشرات على الأرض الآن واستهداف الأماكن المدنية المقاهي، يعني أنها من بصمات مثلا فلول النظام السابق؟
2: واضح أن ضرب المقهى كان هو هدف تكتيكي من أجل إشغال القوى الأمنية ثم الدخول إلى قصر العدل واستهداف قصر العدل، واستطاعت يبدو أن
0: هدف تكتيكي
2: قوى الأمن.
0: يعني هل هناك تحركات بعد هذا الانفجار دخول
2: هدف إشغالي من أجل قيام بتفجير آخر في يستهدف القصر العدل أو يستهدف المؤسسة العدل مباشرة؟
0: لكن ما الذي يجعلك تذهب إلى هذا السيناريو؟ يعني هل حدث ذلك فعلا؟
2: أول شيء، سلوك تنظيم داعش الإرهابي في عملية التفجير هو دائما يعتمد على العنصر البشري، على الانتحاري، على ال

0: الأحزمة الناسفة، ويقوم هذا الانتحاري بتفجير نفسه، ويستهدف دائما يعني التنظيم يعلن دائما هو يحاول أن يستثمر سياسيا في هذه التفجيرات من خلال الإعلان عن هذا مسؤوليته عن هذا التفجير من أجل حشد الأتباع ورفع معنوياتهم. أما في حالة النظام، النظام يضرب ولا يتبنى ويدع الرسائل السياسية تصل بشكل مبطن، وبالتالي حتى الآن لا يوجد جهة من يعني على الأقل من المنابر المحسوبة على تنظيم داعش تبنت العملية، لذلك دائما العمليات يتم السكوت عنها في الغالب يكون فلول النظام وراء.
1: ربما من المبكر الحكم بهذا الشكل.
0: أنا ما حكمت لكن أعطي فرضيات.
1: نعم جيد، ولكن مثل العبوات الناسفة ألم تحدث في سوريا يعني، وتبنتها أيضا جماعات إرهابية ومتشددة ومتطرفة مثل داعش وغيره؟
0: نعم، لا نحن يجب أن نحصي يعني أعداء الدولة السورية والذين حاولوا ضرب الاستقرار في المرحلة الماضية، حتى الآن هناك عدوين واضحين كان لهم نشاط من أجل ضرب الاستقرار، وأحيانا هناك حالة من التخادم، يعني أنا لا أنفي أيضا أن يكون هناك حالة من التنسيق الأمني والتخادم بين فلول داعش وفلول النظام، وهذا التنسيق كان موجود في السابق حتى عندما كان النظام في السلطة كان ينسق مع التنظيم من أجل تنفيذ بعض العمليات التي تخدمه سياسيا وتروج روايته أنه يقوم بمحاربة إرهاب، والآن هناك هدف مشترك، يعني الدولة السورية بما تقوم به من ضبط الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة المؤسسات الأمنية هي مزعجة لتنظيم داعش ومزعجة لفلول النظام، وبالتالي هناك هدف مشترك لدى الطرفين من أجل ضرب الاستقرار. لا نستطيع أن نعطي أي فرضية أخرى، يعني اليوم المشكلة مع قوات الديمقراطية انتهت، الآن هم جزء من الدولة السورية، لا يوجد حالة عدائية، يعني ما ممكن يكون هناك أي طرف ثالث إلا هذين الطرفين، إما النظام وإما تنظيم داعش.
1: وهنا يعني ودعنا نأخذ كل هذه السيناريوهات، إذا ما كانت إذا ما كان هذا التفجير المسؤول عنه ربما تنظيمات متطرفة ومتشددة وداعش أو غيره، هنا ما الرسالة التي تبعث من وراء هذا الانفجار للنظام في سوريا؟
0: نعم، الرسالة واضحة، تنظيم داعش يروي الآن سردية أن هذه الحكومة كافرة ومرتدة ولا تحكم بما أنزل الله، وبالتالي رمزية القصر العدل بما يمثله من قضية إيديولوجية تبعث على الجدل حول قضية الحاكمية والحكم بالشريعة وإقامة الحدود هي يعني ربما تكون رسالة مهمة بالنسبة لأنصار التنظيم وجنود التنظيم في شد عصبهم ضد الدولة السورية.
1: وإذا كان النظام السابق أيضا ما الرسالة التي يبعث بها؟
0: النظام السابق الآن هدفه هو ضرب الاستقرار، أي خلل أمني يسمح له بإعادة بناء خلاياه النائمة، يسمح له بإعادة ترتيب أوراقه، خصوصا أن المعلومات تقول أن كثير من هؤلاء جمعوا صفوفهم في لبنان وبرعاية من حزب الله من أجل أن ينشطوا مجددا في سوريا ويقوموا بعمليات داخل الأراضي السورية من خلال العبور من لبنان، وقد قامت الدولة السورية السابقة باعتقال الكثير منهم الذين حاولوا العبور من لبنان إلى سوريا، يعني العشرات من هؤلاء تم اعتقالهم أثناء عملية التنقل بين لبنان وبين سوريا.
1: تزامن هذا التفجير مع الزيارة التي يقوم بها أيضا وزير الخارجية السوري إلى لبنان وما صدر حتى الآن من تصريحات ولقاءات، إلى أي مدى يمكن الربط بينها وبين ما حدث أيضا في وسط العاصمة السورية؟
0: أعد السؤال لو سمحت.
1: كنت أتحدث أو أسأل عن تزامن هذا التفجير مع الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى لبنان، كان من ضمن يعني مطالبه هو تسليم يعني فلول أو تابعين للنظام، النظام بشار الأسد النظام السابق الموجودين في لبنان وبحماية من حزب الله إلى الحكومة السورية، هل له أي دلالات هذا التزامن؟
0: يعني ربما يكون هناك أيضا علاقة بين الأمرين، خصوصا أن الحزب الله يعني متوجس من الدور السوري الذي ربما تلعبه سوريا في لبنان، الدور السياسي ومطالبة بنزع حزب الله وتسليم فلول النظام للدولة السورية، أعتقد ربما تكون رسالة، لكن أعتقد أنه القضية أبعد من مجرد رسالة آنية مرتبطة

0: بزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني هي سلوك استراتيجية يقوم بها الفلول من أجل ضرب الاستقرار، من أجل يعني هم حاولوا في البداية يعني تفجير الصراع الطائفي من خلال استهداف بعض المساجد للطوائف والديان الأخرى من خلال ضرب الكنائس. الآن فشلوا في كل هذه المحاولات، اليوم هناك محاولة ضرب المؤسسة نفسها، يعني الانتقال من تفجير الاجتماعي إلى استهداف الدولة السورية، مؤسسات الدولة السورية، وأعتقد هذا تطور في عملية انتقاء الأهداف.
1: أما التحديات التي يمكن أن يفرضها هذا التفجير على الحكومة السورية، يعني في بعد ما حدث اليوم في دمشق.
0: نعم، يعني أكيد هذا التحركات وهذا التفجير المؤسف يعني سيفرض على الدولة السورية المزيد من الإجراءات الأمنية المشددة في لحماية المؤسسات، ويعني اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم هذه التحديات وحجم الأخطار الذي قد تتعرض له مؤسسات الدولة السورية، لأنه يبدو أن هذا التفجير سيفتح الاحتمال مستقبلا على أن هناك المزيد من هذه العملية قد تستهدف عدد من مؤسسات الدولة السورية.
1: كيف ستتعامل الآن الدولة السورية والحكومة مع هذا التفجير وتداعياته؟ يعني متى يمكن مثلا أن تخرج أي نتائج للتحقيق، تكشف المنفذين أو الجهات التي تقف وراءه لطمأنة الشارع السوري؟
0: الدولة السورية لديها شبكة كبيرة من المعلومات، ولديها اختراقات داخل الفلول وداخل أيضا تنظيم داعش، وبالتالي كمية الداتا التي تمتلكها تسمح لها دائما بالتحرك، كانت تتحرك دائما استباقيا، لكن يبدو الآن أنه بعض الخلايا تكون خارج المراقبة أو مستحدثة مؤسسة جديدة، وبالتالي يمكن أن تتحرك خارج رصد مؤسسات الدولة السورية، وبالتالي هذا يعني يفترض دائما البحث حول هذه الخلايا التي تم تشكيلها مجددا من أجل فرض الكنترول على كل هذه التحركات، وبالتالي أعتقد أنه قريبا ربما نسمع نتائج مهمة، لأنه المعلومات عندي الآن أن هناك بعض العناصر الذين كانوا في أرض المعركة المشتبه بهم تم إلقاء القبض عليه، وهذا يفتح المجال للتفاؤل بنتائج قريبة حول الجهة التي تقف وراء هذا التفجير.
1: شكرا لك عباس شريف، المحلل السياسي السوري من دمشق. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. الرئيس اللبناني يؤكد أن مصلحة لبنان في عدم التفريط بالدعم الأمريكي والخليجي والأوروبي.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم، مشددا على أن هدف البلدين إقامة

0: علاقات سليمة. وأن الوفد السوري أكد أهمية أن يتم التعاون عبر المؤسسات الدستورية بين الدولتين. عون أضاف بأن مصلحة لبنان تقتضي الحفاظ على الدعم الأمريكي ومواقف الدول الأوروبية والخليجية للتوصل إلى حل، مؤكدا عدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية، وأن المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون إراقة الدماء، مشيرا كذلك إلى أن غالبية اللبنانيين تؤيد الخروج من الحروب والوصايات سيما أبناء الجن. انضم إلينا للمتابعة من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. علي، مرحبا بك معي.
1: مرحبا.
0: نضيف هذا المستجد الآن سيد علي، يعني فيما يتعلق بهذه الزيارة المرتبطة أيضا بملفات خصوصا بعد إعلان الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، التضييق على حزب الله، أيضا الحديث الكثير من قبل رئيس ترامب حول تدخل سوري في لبنان رغم يعني النفي السوري على لسان الشرع وكذلك الشيباني، لكن الآن تفجير في دمشق، الترجيحات يعني بأن تكون عبوة ناسفة، ويتم الحديث عن سيناريو أن يكون أتباع النظام السابق هم المسؤولون عن هذه الحادثة. كيف يمكن أن تلقي هذه الحادثة على هذه الزيارة الآن وتؤثر على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية إلى لبنان؟
1: هذا بند أساسي من البنود المطروحة بين لبنان وسوريا، ولا سيما ان هذا مطلب سوري مهم تجاه لبنان، التعامل مع قضية فلول النظام السابق الموجودين في لبنان، اعدادهم كبيرة نسبيا، عدة آلاف من العناصر ومن الضباط ومن الكوادر، بعضهم ضباط مهمون جدا ينتمون الى أجهزة الاستخبارات السابقة، وبعضهم الآخر من المتنفذين الذين يمتلكون قدرة تنظيمية كبيرة واسعة وخبرة تنظيمية واسعة ويعملون عبر الحدود، وهذا ما قاله المسؤولون السوريون للمسؤولين اللبنانيين، وعندما طالبوا بأنه أن يتم تفكيك هذه المنظومة في لبنان. أضف إلى ذلك أن هناك معسكرا قرب الحدود يضم بضعة آلاف من فلول النظام السابق، يقولون بأنهم لاجئون من الطائفة الشيعية أو نازحون من الطائفة الشيعية في سوريا الذين هربوا خوفا من الملاحقات، لكن البعض الآخر يقول بأنه حتى الدولة اللبنانية التي أرادت أن تدخل إلى هذا المعسكر، معسكر الإمام علي قرب مدينة الهرمل، منعوا من ذلك. حزب الله هو الذي يقوم بحراسة هذا الكومباوند أو المعسكر ويمنع دخول الشرعية اللبنانية إليها. تصور يعني حتى الدولة اللبنانية غير قادرة على التحقق ممن يسكن ويقطن في هذا المجمع.
0: طيب، الملفت أيضا في هذه الزيارة هو اللقاء الأول الذي جمع أيضا أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري بنبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، وهو أحد أركان الثنائي وحليف حزب الله أيضا، يعني لقاء له أيضا أبعاده ومعانيه بكل تأكيد لها في هذه الفترة. ولكن هل يمكن أن أو يستطيع الشيباني أن يقنع بري بالتخلي عن فلول النظام السابق المحميين كما قلت بالآلاف الموجودين في بيروت من حزب الله؟
1: قطعا الرئيس بري يتميز حقيقة عن حزب الله فيما يتعلق بالملف السوري. علينا أن نذكر بأن انخراط حزب الله في القتال في سوريا وغرقه في الدماء السورية طوال أعوام طويلة، تحاشى الرئيس نبيه بري الدخول في هذا المستنقع، رفض أن تشارك حركة أمل في القتال في سوريا، وأدار ظهره لهذا المشروع وهو كان مشروعا إيرانيا بامتياز. هذا لا يعني بأن الرئيس نبيه بري ليس حليفا حقيقيا وعضويا لحزب الله، لكنه يتميز، وفيما يتعلق بالموضوع السوري له خصوصية وحقيقة بأنه لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الحرب الأهلية أو في الحرب التي شنت من قبل حزب الله على الشعب السوري طوال أعوام، يعني أكثر من 10 أعوام متتالية. ملف ثقيل جدا.
0: عموما هذا الموضوع سيكون له تداعياته وربما حتى خطورته إذا ثبت أن هذا التفجير

0: مسؤول عن أتباع النظام السابق والأخطر، إن كان هناك أيضا امتدادات ربما لمن هو موجود من أتباع هذا النظام في بيروت. شكرا جزيلا لك علي حمادة، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط من بيروت. أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتي عبد الوهاب الشاطي للعربية أن الشركة بدأت التعافي من تداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة، مثمنا الدعم الذي قدمته السعودية عبر فتح أجوائها ومطاراتها أمام رحلات الخطوط الكويتية.
1: الحمد لله تتعافى الخطوط الكويتية بعد الأزمة وتستعيد أكثر من 75-80% من جدولها ما قبل الأزمة، بالإضافة إلى طبعا احنا نسعى إلى توفير أفضل أسعار للمسافرين الكرام، وهذا يعني ينعكس على الأسعار الحالية لوجهات أوروبا. خلال الأزمة الكل عارف احنا نقلنا عملياتنا التشغيلية من الكويت إلى مطار الدمام، ويشكرون أخواننا في المملكة العربية السعودية افتحوا لنا أجواءهم ومطاراتهم لاستضافة الناقل الوطني الكويتي في السعودية، ومما سهل علينا عملية التشغيل وتلبية احتياجات السوق المحلي. قدرنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني استضافة جميع الشركات الخليجية والعربية والأجنبية في مطار التي فور، وسلاسة عملية التشيكن والبوردينج والأرايفل الحمد لله موظفينا قادرين بكل احترافية لتلبية احتياجات الشركات الثانية. التي ون كانت أكثر من 45 شركة، التي فور في شركات للحين ما قدمت أنها تشغل، بس ما يقارب 35 شركة يتم تقديم خدمة مناولة لها في مطار التي فور.
0: إلى المنطقة الشرقية، حيث يختتم مهرجان أفلام السعودية اليوم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران إثراء فعاليات دورته 12، مقدما برنامجا ثقافيا وسينمائيا يجمع نخبة من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية. شهدت أيام المهرجان ندوات حوارية ولقاء خبرات أو خبراء في المجال السينمائي، وذلك بدعم من هيئة الأفلام في خطوة لتمكين المواهب وتعزيز صناعة الأفلام. مهرجان الأفلام السعودية بنسخته الحالية حقق أرقاما غير مسبوقة، حيث بلغت جوائز المسابقة 51 جائزة تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 ملايين ريال، بارتفاع يتجاوز 60% مقارنة بالدورة الماضية. وشهد المهرجان عرض عدد من الأفلام الوثائقية والروائية وإتاحة الفرصة لصناعة الأفلام بجلسات فردية مع مختصين لتبادل الخبرات وتطوير الأفكار. الظهران ينضم إلينا رئيس صندوق دعم تمويل الأفلام في مركز إثراء فراس المشرع. حياك الله سيد فراس، معي في نشرة الرابعة. مشرع ولا المشرع؟
2: حياك وبقيك.
0: نطقي صح؟
2: المشرع.
0: المشرع، نعم، أهلا وسهلا بك. اليوم
2: يعني في شدة على الراء، بس نعم.
0: اسم على مسمى، مدام مشرع كمان وفي يدك الفلوس يعني، خصوصا فيما يتعلق بالدعم. طيب، خليني أسألك عن هذا اليوم اللي يسدل فيه ستار عن الدورة 12 للمهرجان. سيد فراس، ما الذي تعتبرونه الإنجاز الأبرز أو الأهم في هذه النسخة من المهرجان هذا العام؟
2: طبعا الإنجاز الأكبر في جميع النسخ من أول نسخة إلى 12 إلى النسخة إن شاء الله 100 هم صناع الأفلام، أفلامهم السينمائية، مشاريعهم. فمهرجان أفلام السعودية ليس فقط منصة عرض واحتفاء بصناع الأفلام، بل هي نقطة انطلاقة مشاريع سينمائية.
0: وش الأبرز في هذا العام، الإنجاز الأبرز؟
2: طبعا سوق الإنتاج السنة هذه يعني صراحة يعني فاجأنا، ولو أنه كانت يعني عام بعد عام نرى نضج المشاريع والجهات التي تدعم هذه المشاريع، كان الحصول أو إعطاء 51 زي ما تفضلت جائزة من جهات تمويلية وشركات إنتاج بإجمالي 4 مليون ريال سعودي، وكان رقم قياسي جدا تفاجأنا فيه، لكن طمننا وأثبت لنا أن الصناعة بدأت تتكامل وبدأت الجهات الداعمة وشركات الإنتاج القطاع الخاص والداعم تتكاتف وتجد المنطقة اللي تستطيعوا أن يستفيدوا منها اثنينهما يعني في دعم هذه الصناعة ودعم صناع الأفلام.
0: جيد.

0: يعني في عدد ضخم أعتقد من ارتفاع كبير في الجوائز وفي سوق الإنتاج، لكن في المقابل هل لاحظتم أن هناك نقلة أو تميز في مستوى هذه المشاريع أو هذه الأفلام المقدمة، أم أنه زيادة كانت في الأعداد فقط في الأرقام؟
1: نعم، أنا يعني أعرف أن يعني يمكن تبحثوا عن الأرقام، لكني تسمح لي أبغى أقول جودة هذه الأفلام لما عرضت علينا في سوق الإنتاج كانت مفاجأة بالنسبة لنا. أنا أعرف أكثر صناع الأفلام يحب يروح دور السينما يتفرجوا الأفلام، لكن جودة ونضج صانع الفيلم ونضج المشروع وتكامل الفريق كان مفاجأة بالنسبة لي. كنا نقعد جنب منتجين أردنيين، مصريين، برتغاليين، كان يشوفوا ما يسمى بالبيتش أو عروض الأفلام ويفاجئوا بطريقة العرض وكيف هي يعني طريقة يعني طالعة من سينما ناضجة وليس سينما يعني ما لها أكثر من 10 سنوات. فهذا الشيء يسعدني أنا كرئيس لهذا الصندوق ويعطينا وعود. نعم تفضل.
0: طب سريعا، انت كرئيس للصندوق ايضا في يدك الدعم المادي للصناع،
1: في يد الثراء. نعم
0: نعم. وش اكثر الاخطاء التي يقع فيها صناع الافلام اليوم عند التقدم بطلبات التمويل؟ سريعا.
1: انه ما يعرف يصنع فيلم او مشروع منطقي. كل مشروع يختلف له معادلة مختلفة، لكن في النهاية ينظر للمشروع على أساس أنه منطقي برؤية المخرج، بالشخصيات، بارتباط المنتج بالقصة. فكل مشروع يقدم ينظر له كمعادلة، ويجب أن تكون المعادلة هذه منطقية.
0: منطقية بأي معنى؟ يعني من اللي يحكم؟
1: من الميزانية إلى القصة.
0: من اللي يحكم؟
1: منطقية يعني مثلا
0: على المسألة هذه يعني
1: تحكم طبعا لجنة مختصة تقيم المشاريع وتعرف إذا كان على سبيل المثال إذا كانت مخرج أو مخرجة بفيلمهم الأول وطلبوا ميزانية استوديوهات، فهذا يعني أنها ما هي منطقية. هذا تقديم المشروع هذا غير منطقي وغير متوازن. فهي معادلة، دائما هي معادلة الصناع لما نقدم على الصندوق.
0: شكرا لك.
1: معادلة تثبت لنا أنه هذا الفيلم رايح في اتجاه
0: صحيح. لكم التوفيق دائما. رئيس صندوق دعم تمويل الأفلام في مركز ثراء فراس المشرع من الظهران. الآن إلى الرياضة مع زياد عبدات.
2: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدين الكرام. تأهل المنتخب البلجيكي إلى دورة 16 من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب السنغال ب3 أهداف مقابل هدفين. نجح المنتخب السنغالي بإحراز الهدف الأول عن طريق حبيب الديارة. ومع بداية الشوط الثاني قلص بل سجل إسماعيل السار الهدف الثاني لمنتخب بلاده، لكن المنتخب البلجيكي عاد إلى أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما استغل لوكاكو إحدى الفرص وقلص الفارق قبل أن يتمكن يوري تيليمانس من إدراك التعادل للفريق البلجيكي، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية والتي شهدت هدف الانتصار لمنتخب بلجيكا بواسطة تيليمانس الذي سجل هدفه الشخص الثاني والثالث لبلجيكا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور 16 من المونديال بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد في دور 32. تقدمت الكونغو الديمقراطية عبر بريان سيبينغا. انتظر الفريق الإنجليزي حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل، وعاد بعدها اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده. وبهذا الانتصار يواجه المنتخب الإنجليزي في الدور ثمن النهائي منتخب المكسيك.

0: كما وصل المنتخب الأمريكي إلى دورة 16 من المونديال بعد تغلبه على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين مقابل لا شيء في دورة 32. افتتح بلدان التسجيل المنتخب الأمريكي مع نهاية الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء تلقى بلدان البطاقة الحمراء ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، ومع ذلك نجح بتسجيل الهدف الثاني. وبذلك التقى المنتخب الأمريكي مع المنتخب البلجيكي في دور 16.
1: Final decision is red card.

ضمن منافسات دور ال 32 لبطولة كأس العالم، يلعب منتخب إسبانيا الليلة مع نظيره النمساوي، وتصدر الفريق الإسباني المجموعة الثامنة بسبع نقاط من فوزين وتعادل. بالمقابل وصلت النمسا إلى هذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

ويلتقي الليلة منتخب البرتغال مع نظيره الكرواتي ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين لبطولة كأس العالم. تأهل المنتخب البرتغالي إلى هذا الدور بعدما حل وصيفا في المجموعة الحادي عشر برصيد 5 نقاط من تعادلين مع الكونغو الديمقراطية وكولومبيا والفوز على أوزبكستان في المقابل. تأهل منتخب كرواتيا إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهى منافسات المجموعة الثانية عشرة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد انتصارين على غانا وبنما، وخسر أمام إنجلترا.

وفي مباراة مرتقبة سيكون المنتخب الجزائري على موعد مع نظيره السويسري ضمن الدور الثاني من المونديال. منتخب سويسرا وصل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية من انتصارين على كندا والبوسنة والتعادل مع قطر. في المقابل تأهل المنتخب الجزائري بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالفوز على الأردن والتعادل مع النمسا والخسارة من الأرجنتين.

0: أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك خالد.
1: شكرا زياد، نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: ما تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
7: إذا كان يقصد الترند.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
8: المتخالفون.
10: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
8: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
12: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
13: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
12: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
14: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
12: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
15: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
12: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
16: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
12: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
17: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
18: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
19: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
20: نعم، مطلب بيئة العمل.
21: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
22: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
18: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
23: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
24: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
25: الناس يعزمون في الجروبات.
18: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
8: العربية FM.
26: العربية FM
8: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
26: لتعرف أكثر.

0: 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة أو وكالة الأنباء السورية تفيد بسقوط 5 قتلى وإصابة 16 آخرين في انفجار مقهى وسط دمشق. مصادر العربية توضح أن المقهى الذي استهدف بعبوة ناسفة يرتاده محامون بشكل دائم. وزير الخارجية السورية يؤكد في بيروت أن دمشق تدعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم في لبنان. والرئيس اللبناني يؤكد أن هذه الزيارة بددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم، ويضيف أن مصلحة بلاده في عدم التفريط بالدعم الأمريكي والخليجي والأوروبي. رئيس الوزراء اللبناني يصرح بأن بيروت أعادت إرساء العلاقات مع دمشق على مبدأ المصالح المشتركة. مصدر رفيع يكشف أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد في 18 من يوليو. ويوضح أن واشنطن أكدت أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المضيق ستعد خرقا للتفاهمات. وزارة الخارجية الباكستانية تشير إلى تقدم إيجابي في محادثات الدوحة بشأن قضايا مرتبطة بمذكرة التفاهم. نائب وزير خارجية إيران يؤكد قرار إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بطلب من البحرين. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض تحت مستوى 10827 نقطة. في المونديال وضمن منافسات دوري 32، إسبانيا تواجه النمسا، البرتغال تلاقي كرواتيا، والجزائر تلاعب سويسرا. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد الفاصل حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لأنه... لا هذه النقطة. لأنه سأعود

0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
1: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
5: نعم، مطلب بيئة العمل.
6: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
8: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
10: الناس يعزمون في الدروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء، وفي هذا المساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. طبعا زي ما تعودتوا مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. في حلقة اليوم مستمعين الكرام موضوعنا بيكون عن ظهور المختصين في الإعلانات. أصبحت مستمعين الكرام بعض الإعلانات الحديثة تعتمد بشكل كبير على ظهور أصحاب الخبرات والمهن المتخصصة، على سبيل المثال الأطباء والمحامين والمستشارين. طبعا بهدف تعزيز المصداقية والتأثير على الجمهور بين من يرى أن هذا الظهور يرفع مستوى الثقة ومن يعتقد أنه قد يؤثر على الحيادية والمهنية.

0: وهنا نسأل مستمعين الكرام، هل ظهور المختصين في الإعلانات يعزز ثقة الجمهور أم يضعفها ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
3: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، تحية طيبة لكل اللي يستمعوننا الآن. أنت تستمع إلى برنامج هذا المساء، وفي حلقة اليوم نسأل عن ظهور المختصين في الإعلانات، يعزز ثقة الجمهور عزيزي المستمع أم يضعفها ولماذا؟ شاركونا على 011-5100-100. نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. مساك الله بالخير، حياك الله، لو سهلة. أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، مساك الله بالخير.
1: يا مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
0: حياك الله، صوتك بعيد يا صديقي، الاسم الكريم.
1: ألو.
0: حياك الله، أنت على الهواء مباشرة، اسمك.
1: يا أهلا وسهلا بيك، معك محمد عزيز.
0: حياك الله يا محمد، قول لي يا محمد، نوين تكلمني يا محمد؟
1: والله أنت بكلمك من الدمام.
0: قول يا محمد.
1: أنت جاي لي النهاردة في ملعبي بصراحة. جاي في الحتة اللي أنا بشتغل فيها.
0: ورينا مهاراتك في الملعب يا محمد، قول.
1: شوف يا سيد، شوف يا سيد. احنا دايما عندنا مشكلة كبيرة، وهي إن بنمسك القاعدة بنبدأ ننفذها بنستمر عليها فترة بنزودها عن حدودها فبتبوظ مننا. ده مبدأ خلاص في أي حاجة في الدنيا. فالمبدأ في الموضوع ده كان جاي منين؟ جاي من إن في ناس لها ثقل في مواضيع معينة، لما هتسمع كلامهم هتستفيد.
0: يا سلام.
1: فبدأوا يستخدموا في إن هم يروجوا لبعض المنتجات أو لبعض الخدمات. تمام؟ جميل جدا. أنا لما هسمع لدكتور أسنان عن مشكلة ممكن أحتاط منها هصدقه وهاخد بالي. ولما هيجي في مرة تانية يكلمني عن حاجة المفروض ان هي خدمة بيقدمها عنده في العيادة هيكون هو اولى حد ان انا اروح. ده المبدأ الاساسي.
0: يا سلام.
1: لكن اصبحت بعد كده الامور انها تجارة خلاص. بقى يطلع هو بوجهه المعروف. تمام، علشان يروج لاخرين. هنا نقدر نتكلم ان في خطأ حصل.
0: ممكن. طيب
1: قبل هذا هو شخص موجود ذو ثقة، انا بثق بكلامه، بيديني معلومه بتبسط منها بنتفع بيها ثم بيمشي الحال. اكتر من كده بقى تجار.
0: بس هو جاء عرض اعلان يا محمد.
1: نعم،
0: جاء عرض يسوي اعلان لهذه الشركه او لهذا المنتج.
1: ايوه،
0: وش المشكله انه يسوي الاعلان اذا المنتج يرى هو انه هذا المنتج يعني جودته عاليه ويرى انه محل للثقه انه يسوي الاعلان؟
1: هو لو لوحده بيعمل كده مش هتحصل مشكله، لكن للاسف انت بتشوف النهارده السوق مليان مؤثرين، ما بين قوسين كلمه مؤثرين. يعني سيبنا كل صفه فيهم وخدنا صفه التاثير وسميناهم بيها. اذا هو المؤثر كل اللي بيعمله ان هو، خلينا نروح على كاتيجوري تانية مثلا، اللي هم بيعملوا المراجعات والاشياء اللي هي مثلا يدخل المحل ويتفرج على شيء ويقول لك اه والله ده جميل وانا جربته حاجه زي كده. المؤثر ده هو النهارده موجود عندي وبكره موجود عند حضرتك وبعد بكره موجود عند حد تالت، وبيتكلم عن ثلاث منتجات شبه بعض بنفس الطريقه.
0: طيب وين المشكله؟ وين المشكله انت عندك يا محمد؟ وش المشكله لما دكتور مثلا او

0: محامي او جميع في جميع المجالات، وش المشكلة انه يسوي اعلان؟
1: التكرار وعدم التمييز ما بين الخدمات والمنتجات، هو هي دي المشكلة. ولكن في اخرين بيعملوا لنفسهم بيرسونال براندنج، او اللي هي يعني البراند نفسه كشخص زي بالظبط الترويج للسلعه، بيروج لنفسه فيبدا يتكلم عن قدراته ويبدا يتكلم عن خدماته وهكذا.
0: طيب محمد، انت شخصيا محمد، هل سبق واشتريت منتج او اشتريت خدمه بسبب ظهور شخص مختص في الاعلان؟
1: والله شوف، انا بجيب الشخص المختص واخليه يعلن، وهي دي وظيفتي، فالناس بتشتري ايه صراحه.
0: يعني انت من الاشخاص اللي يقابل هذا الشخص في تنفيذ هذا الاعلان.
1: لذلك انا بقول لك الموضوع من الجهه الاخرى، انا بقول لك من الباك اند، يعني فاهم، من خلف الستار.
0: طيب محمد، هل هناك تخصصات مثلا لا يليق بصاحب هذا التخصص انه يسوي اعلان؟
1: ايوه بالظبط كده، في حاجات مثلا زي اللوجري براندز، او الحاجات اللي هي الحاجات اللي مستواها عالي. يعني انا ما اقدرش ابدا اجيب حد يتكلم عن منتج فراري، هيتكلم عنه ازاي؟ ده هتقول عنه ايه؟ لا يليق. ولو جبت حد يتكلم، هات لي بقى رئيس مجلس اداره الشركه، هات لي CEO يتكلم، انا مثلا هصدقه. لكن تجيب واحد يقيم سلعه بهذا القدر،
0: يقول لك هو هذا الشخص مختص، وشخص محل ثقة، شخص مختص. أنا بسوي إعلان أكيد إني بجيب شخص يعني له تأثير وبنفس الوقت محل ثقة لدى الجمهور.
1: ما بتظل نظرية قائمة. يعني أنا برضو ما قلتلكش إن كل الناس بقت بتتكلم كلام مضلل، لا.
0: أنت محمد عندك مشكلة في التكرار فقط.
1: المشكلة في التكرار والتنوع، يعني خليك متخصص في حتة، ولما تكلمني عن ليفل معين من المنتجات ما تنزلش عنه بقى، يعني خلاص خلينا معاك،
0: خليك في مجال واحد يعني.
1: أيوة. لكن لا، النهاردة بتلاقي المؤثر من دول النهاردة بيتكلم عن سلعة رخيصة، ممكن بيتكلم عن سلعة غالية، بعد كده بيتكلم عن خدمة. طب انت بتعمل ايه فيهم بقى؟ يعني انا هثبتك امتى؟
0: محمد، بما انه انت يعني مختص في هذا الجانب، جانب الاعلانات، أيوة. هل هم مطلوبين يعني الأشخاص المختصين كالدكاترة، المحامين، المستشارين، مطلوبين في الإعلانات؟
1: ده مش بس مطلوبين، الموضوع تحول تماما من انك تعمل إجراءات في إعلاناتك عادية طبيعية زي اللي كنا متعودين عليها، تحول إلى التسويق باستخدام المؤثرين. أصبح هو الأساس دلوقتي، مش بس مطلوبين، ده أكثر من مطلوبين بكثير. فالسوق كله اختلف، فبقيت انت مضطر تستخدم هذه الأداة، لأن هو بالنسبة لك أداة. بتستخدم انت هذه الأداة لأن هو ده رأيك دلوقتي، والناس متفق. فتبارك، والناس بقت واثقة في الكلام، بل إنها بقت متعودة على فكرة. طب ما شوف بقى فلان بيقولي عن المنتج الفلاني، فاهمني؟ كنا زمان بنسميها الورد اوف ماوس، او ان هو حديث الاخر للاخر. انت اشتريت منتج عجبك، فبتقول لي انا كقريبك او كصاحبك، فانا بقتنع بكلامك لاني بثق فيك.
0: طب معلش، طولنا عليك محمد، بس بما انه انت يعني تعمل في هذا المجال ومختص في الاعلانات، تاثيرهم ايجابي هؤلاء المختصين؟ لو جبت مثلا، انا عندي اعلان، جبت دكتور لهذا الإعلان، يأثر في المبيعات؟
1: كل ما كان عنده كريديبيليتي عند الناس، أو اللي هو عنده رصيد عند الناس، وكل ما كان صادق، كل ما كان بيجيب نتائج مذهلة. وكلمة مذهلة هي في حلها على فكرة، يعني هو فعلا بيأثره.
0: الله.
1: أما التأثير السلبي فهو بيبان وبيظهر، والمؤثر اللي بيقول كلام النهاردة ويجي يقول عكسه بكرة، الناس بتشوفه وبتاخد بالها منه وبتتجنبه.
0: يا سلام، يعطيك العافية محمد.
1: حبيبي أشكرك.
0: أهلا وسهلا. شكرا. على 011-5100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام سؤالنا في حلقة اليوم عن ظهور المختصين في الإعلانات. من وجهة نظرك، هل يعزز ثقة الجمهور أم يضعفها، ولماذا؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله. أهلا وسهلا.
2: مساء الإعلانات.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
2: هلا علاوي حبيبي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض. قول لي يا رياض.
2: والله شوف، بشكل عام

0: عام يعني نظره بانوراميه انه المختص
1: حلوه بانوراميه
0: يجب ان يكون بانوراميه.
1: ايه عجبتني يعني بانوراميه
0: اي علويه فوقيه انه او المختص مطلب في كل قطاع من قطاعات الحياه.
1: حتى في الاعلانات يا رياض،
0: حتى في الاعلانات، لانه انا في رايي انه الاعلان واي وسيله فيها تكرار للمعلومه هذه وسيله برمجه عالميه معروفه في علم النفس البرمجه اللغويه العصبيه.
1: طيب رياض، احد المستمعين محمد كان يقول انا عندي مشكله في التكرار، يعني تكرار الإعلانات من هذا المختص أو سواء كان طبيب أو محامي، التكرار في مشكلة بالنسبة لك أنت رياض؟
0: وهنا مربط الفرس، أنا أقول لك أي معلومة تتكرر على اللاوعي وخاصة يعني وتختلف بالنسبة للطفل بالنسبة للكبير، يعني الطفل الكبير الناضج يعني 80 مرة المعلومة لغويا خلينا نقول إذا تكررت خلاص ترسخ المعلومة. لكن نيجي نحن نتكلم على موضوع الإعلان. الإعلان أنا لفت انتباهي إعلان زيت، ما بدون ذكر اسم
1: بدون ذكر اسمه الشركة.
0: لأن والله ما حد بيدينا لحد الآن ولا من أي شيء
1: بدون ذكر المنتج، نوع المنتج بعد قول لي كذا بس.
0: لا لا، لأنه هنا المشكلة، لأنه هذا اللي سواء أنا في رأيي أنه ما هو مختص. لأنه على فكرة في بعض الثقافات بعض الإيحاءات والإشارات تعني كوارث. فالإعلان كان بيتكلم عن كلمة بالألمانية تعتبر كلمة بيجوراتيف، يعني كلمة سيئة جدا جدا. لكن احنا في رمضان، وفي رمضان هذا الإعلان شغال، فوقف على ذلك.
1: يا سلام، يعطيك العافية رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا رياض. إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن ظهور المختصين في الإعلانات، وجودهم يعزز ثقة للجمهور أم يضعفها ولماذا؟ حابين نسألك برضو عزيزي المستمع، هل سبق أنه اشتريت خدمة أو منتج بسبب ظهور مختص في الإعلان؟ يعني رأيت دكتور أو رأيت محامي أو رأيت مهندس يقدم هذا الإعلان، فحسيت أنه يعني بما أنه أنا أثق في هذا الشخص فأكيد أنه المنتج يعني جميل ورائع. اتصال جديد، مساك الله بالخير. صحة، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: على قلبك حبيبي، سوري معك هاشم من الرياض
1: حبيبي. أهلا وسهلا، حياك الله يا هاشم. قول لي يا هاشم، نتحدث في حلقة اليوم عن ظهور المختصين في الإعلانات، يعزز ثقة الجمهور يا هاشم أم أنه لا والله يضعف الثقة؟
2: الحمد لله. بالنسبة للإعلانات هلا في شيء إيجابي وفي شيء سلبي يعطف عليه. يعني مثلا الإعلان في أمرار بيعطي ضجة، ولكن إنه إذا بدك تجيب المنتج بيطلع غير ما أنت شايفه. إعلان مضبوط 100% بيكون هنا سلبي، عرفت؟ مثلا إعلان أنا ذكرت مرة، شفت إعلان إنه في
1: بدون ذكر أسماء يا هاشم، ها؟
2: نعم،
1: أقول بدون ذكر الأسماء.
2: نعم اسمعك يا أستاذ علي،
1: أقول يا صديقي بدون ذكر أسماء.
2: أوكي. نعم، جبت منتج وقال لك وصل الدليفري على البيت، ممنوع تفتح الكرتون. بس وصلت لجوا فتحت الكرتون لقيت المنتج مش مضبوط. يعني الإعلان بيكون هذا إعلانات كله بس.
1: طيب سبب شرائك لهذا المنتج يا هاشم، وش كان سبب الشراء؟ يعني كيف عرفت عن هذا المنتج؟ إعلان؟
2: أكيد يعني المنتج شفته أنا، بس لما بيصوروا لك المنتج يعني بيقولوا لك إنه مثلا هذا الغرض مقابل معه غرض ثاني فري. هلا بتشوف المنتج أنت، يعني هذا إنه مثلا دفع 500 ريال أو 600 ريال، يعني بيقول

0: في الواحد 250 ولا ما في مشكله، بتجيب المنتج وبتشوفه اذا كويس. ممنوع تفتح الكرتون، هيدي المشكله. ممنوع تشوف المنتج الا بس دليفري بيعطيك بيقول لك تصدروا على البيت.
1: طب كيف استلم انا طلبيه من غير ما اشوف وش الطلبيه؟
0: العلي انا بعتذر لانه ما عم اسمع الصوت واضح، حسب هذا ما عم اقدر افهم سؤالك.
1: يعطيك العافيه صديقنا.
0: بأمرك يا استاذ علي، ما عم اسمعك واضح، ما تاخذ.
1: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين يا هاشم. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم عن ظهور المختصين في الإعلانات، يعزز ثقة الجمهور أم يضعفها ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
1: نعود إلى مشاركاتكم مستمعين الكرام على 0115100100. اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
3: معك أبو فهد.
1: أبو فهد، حياك الله يا صديقي أبو فهد، من وين تكلمني أبو فهد؟
3: أكلمك من عبر الباب الصلاة.
1: حياك الله، قول لي أبو فهد،
3: تتكلمون عن الإعلانات ولا لا؟
1: صحيح، نتكلم عن الأشخاص المختصين لو سووا إعلانات يؤثر بطريقة إيجابية أم سلبية؟
3: لا لا، إيجابية طبعا، أكيد إيجابية، لأنه مختص بالإعلان، مش واحد من الشارع جاي ويعرض ويتكلم عن منتج إحنا مش عارفينه. زي ما قال الأخ اللي قبل شوي، الأخ اللي يعني لفت على أساس إنه يقول لما يجيني المنتج ما أقدر أفتح إلا جوا البيت، يعني ما أقدر أفتح وأشوفه واتفرج على المنتج هل هو منتج صح ولا لا. يقول خذ المنتج وبعدين شوفه، انت بعد ما تدفع بتشوف المنتج. ايش الفائدة من هذا الاعلان او التسويق؟ هذا التسويق سيء جدا بهذه الطريقة، بس هذا اللي حبيت والله اوصله.
1: يعطيك العافية ابو فهد.
3: يا مرحبا يا
1: حياك الله، اهلا وسهلا، مرحبتين يا ابو فهد. اتصال جديد، مساء الخير.
4: يا هلا، مساء النور.
1: يا مرحبتين، الاسم الكريم.
4: حياك الله علي، معك سعد.
1: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين يا سعد.
4: يا هلا وسهلا، يا مرحبتين،
1: يا هلا وسهلا. قول لي يا سعد، وش رايك في الاعلانات اللي تظهر بوجود المختصين؟ هل هي تؤثر على سعد بطريقه ايجابيه ام لا والله بطريقه سلبيه؟ يبدو لي انقطع الاتصال، وعاود الاتصال فينا يا سعد وقول لنا رايك. اتصال جديد، مساء الخير.
5: مساء النور، كيف حالك علي؟
1: هلا وسهلا، حياك الله.
5: معك محمد جمال من الرياض.
1: حياك الله يا محمد جمال،
5: كيف حالك؟ لاباس.
1: يا مرحبتين، هلا وسهلا محمد. اليوم نتكلم عن ظهور المختصين في الاعلانات، يعزز ثقة الجمهور ام يضعفها؟ يعني لو شفت اعلان وجود دكتور مثلا او وجود محامي يعزز الثقة؟
5: والله لا، بالعكس، يعني ما بالنسبة لنا لا، يعني ما بالعكس، ممكن يخلينا، لأن في النهاية الإعلان مدفوع الأجر، صح ولا؟ يعني قصدي
1: أكيد أتوقع.
5: عندنا في مصر حالة شوية من غير ذكر أسماء، يعني
1: إيه، بدون ذكر أسماء،
5: دخل في إعلان هو مشهور جدا، يعني شخص مشهور للغاية، يعني فدخل في إعلان كان عن زي من دجاج أو حاجة كده، وكان بيقول هو كنت
1: بدون ذكر يا محمد، خلينا كده،
5: لا مش هقول الاسم بس هقول المعنى. يعني هو كان متخصص، هو كان بيدي يعني مواعظ وكده، فقال لما تاخد الدجاج

0: لحظة لحظة
1: حطيتيني
0: لحظة لحظة خلاص اصبر. تحس انه المفروض مو مناسب انه مثلا دكتور يعلن ل الزيت
1: لا
0: او
1: لا لا، شايف ان هي بالعكس يعني، لان هي مدفوعة الاجر، شيء مدفوع الاجر، فهي الانسان مش هياخد
0: طيب طيب
1: لكن الثقة
0: طيب محمد، محمد جمال لو جابوا مثلا طباخ مشهور مقبول يسوي اعلانات؟
1: برضه. ما انا بقول لك النهايه، في النهايه الاعلان المدفوع الاجر انت ما بتثقش في مش ما بتثقش يعني، هتفسرها هتقول الشخص واخد يعني مبلغ محترم، مش هو هيطلع في المنتج
0: بس
1: هي يعني مش
0: إيه على على هذا الكلام يا محمد، معناته اي اعلان ما اثق فيه.
1: لا لا، وانت لازم تجيب حد. ما تجيبش حد يعني، قصدي ما يعني الاعلان تعمله بس ما تجيبش حد
0: يعني،
1: يعني
0: اجيب مثلا اشخاص يعني
1: عاديين ما
0: شخص
1: مشهور
0: عادي
1: مثلا،
0: مو مشهور او معروف
1: لا
0: او
1: لا لا،
0: طبيب او
1: شخص عنده القدره على التعبير وبيتكلم كويس يعني، قصدي ما فيش مشكله، ايه المشكله؟ لكن ما اجيب مشهور يعني شخص مشهور وكده، بتبقى العمليه إيه دي طبعا مشهوره يعني، يعني حتى دي مثلا موس حلاقه، تجيب واحد بيحلق من الكبار يعني مشروع عندنا الحاجات دي كلها. لكن انا شايف، لا انا وجهه نظري، لا ان يعني انت اعلن بشخص عادي، مش يعني مش لازم يبقى صفه زي حيثيه،
0: وفي اشخاص معروفين يعني هم متخصصين في انه يقومون بهذه الادوار في الاعلانات.
1: ايوه
0: يعطيك العافيه يا محمد.
1: الله يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا. ينبسطون اتوقع من كلام محمد انه في اشخاص مختصين للاعلانات فقط، ما يحتاج نجيب دكتور او نجيب محامي او نجيب مستشار. هذا راي محمد. صار جديد، مساء الخير.
2: هلا، مساء النور، رجعنا لك.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سعد.
2: هلا هلا، معنا شوف فصل، ما ادري يمكن الشبكه ولا شيء.
0: قول يا سعد.
2: طبعا لابد من دعم المختصين في أي إعلان، وتأكيد خلوه وسلامته للجميع.
0: يا سلام.
2: طبعا لا ننسى دور هيئة الغذاء والدواء
0: طبعًا.
2: مراقبة كل شيء يهم المجتمع هنا.
0: طبعا هم يقومون بدوارهم، الله يعطيهم العافية.
2: نعم، وظهور لازم واحد يطلع يؤكد على سلامته، يعني يؤكد على سلامة الشيء هذا، وأنه يعني خلاص.
0: أكيد إنه أي منتج، أكيد إنه أي منتج بيكون يعني سليم ومناسب، هذه خلصين منها يا سعد. بس إنه سعد لو شفت إعلان مثلاً للدكتور، دكتور معروف بالنسبة لسعد، تثق في الإعلان ولا تحس إنه لا والله المفروض الدكتور، يا أخي المفروض الدكتور موجود في العيادة مش موجود يسوي إعلان؟
2: يطلع يأكد على سلامة الإعلان بس، يعني يقول نعم استخدام الشيء هذا، لكنه يعلن انا ما ادري عن هذه،
0: يعني بحسابه الخاص يطلع ولا يطلع وين ياكد على سلامه
2: يطلع كجهه رسميه ياكد. اي نعم، كجهه رسميه مو تحت مظله هيئه الغذاء والدواء، انا كذا يؤكد سلامه المنتج للجميع، هذا اهم شيء. الاعلان انا هذا شيء يخصه هو، لكن انا ابغى سلامه المنتج.
0: اكيد انه ما في منتج بيباع الا يعني مصرح له واموره طيبه وكويس،
2: من الطبيب المختص في المجال هذا، الباطنيه وكذا، يتاكد يعني منه، يقول هذا يناسب الجميع، وقد يناسب الجميع وقد ما يناسب حسب الحاله الصحيه، لا ننسى يعني لها دور في مجال الطب.
0: يا سلام، يعطيك العافيه سعد.
2: يعافيك، يا هلا
0: هلا ومرحبا، حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
3: لك الله بالنور،
0: هلا وسهلا.
3: ابو محمد من الرياض.
0: هلا ومرحبا، حياك الله يا ابو محمد.
3: حيا ودوم.
0: يا هلا وسهلا، قول لي يا ابو محمد وش رايك في الموضوع؟
3: الموضوع طال عمرك اذا جابوا مشهور او شخص يعني على قولتك دكتور او كذا، بالعكس هذا يخليني ابتعد عن المنتج.
0: افا،
3: اي لان طال عمرك ما يجيبون ذولي الا بدراهم، ما جايك واحد مشهور ولا مذيع ولا طبيب ولا كذا الا هو ماخذ دبل.
0: حلو، مذيع مقصود ذي.
3: اي فبالعكس

0: إذا صار مشهور المشهور ما يجيك إلا بدراهم طال عمرك. تحول لك دراهم قبل لا يسوي الإعلان بعدين يسوي لك الإعلان.
1: طيب وش المشكلة؟ وين المشكلة يا أبو محمد؟
0: المشكلة طال عمرك هذا ما همه، همه مصباح اللي بيجي.
1: لا لا لا لا لحظة لحظة أبو محمد، في أشخاص يعني مو بأي منتج يعلن لك، أكيد إنه لازم يتأكد من المنتج، وفي كثير مصدر ومكان للثقة إنه ما يعلن إلا الأشياء هو يرى أنها يعني موثوقة ومناسبة وسبق أنه استخدمها يعني في بعض.
0: هذا كول الآن كم بتحول له وكم بياخذ على الإعلان.
1: يعني ترى أنه أي شخص أي إعلان من أي شخص بالنسبة لك ما تلتفت للمنتج وترى أنه غير مناسب لك
0: تسويقي. أنا أتقبل المعلن لما يكون إنسان شخص عادي أتقبل أكثر من المشهور أو اللي على قولتك طبيب أو مهندس أو أخصائي تجميل أو أخصائي أسنان.
1: يعني أنت أبو محمد محمد توافق أحد المستمعين بأنه محمد أنت توافق أحد المستمعين اللي كان يقول في أشخاص يعني هذا شغلهم أصلا تصوير الإعلانات ويعني وجودهم في تمثيل هذه الأدوار في الإعلانات خلاص هذا شغلهم، فلو كان الإعلان بوجود هذا الشخص أثق فيه أكثر من وجود الدكتور والمحامي وال...
0: لا والله ما أثق فيه هذا لأنه مو بجايك بلاش وأنا أخوك.
1: هو ما في أحد بسوي إعلان بلاش
0: تحول المبلغ قبل ما يتكلم معك أو يتكلم عن الإعلان.
1: طيب لما أجيب شخص عادي يعني بيصور إعلان بيصور لك ببلاش يا أبو محمد؟
0: لا مو ببلاش بس ده ضعيف يعني بيصور لك المنتج كمنتج أما ذاك بياخذ مبلغ وقدره
1: برضو اللي بيصور لك المنتج كمنتج أكيد أنه بياخذ فلوس على التصوير لأنه هذا عمل بالأول والأخير.
0: يا حبيبي لما يجيك شخص عادي يسوي إعلان عن منتج ما بياخذ مبلغ يعني بسيط سهل قيمة الوقفة وتعال تعبناك في الشمس ولا في ذا الحر وخذ لك مبلغ بسيط وفي أمل. أما ذاك لا يا حبيبي.
1: فأبو محمد يثق في الشخص اللي بياخذ المبلغ البسيط أكثر من الدكتور والأشخاص اللي بياخذون مبالغ عالية، هذا اللي فهمت أنا. نعم. كذا صح أبو محمد؟
0: نعم نعم. وأزيدك من الشعر بيت.
1: زيدني.
0: ماني مسمي بس منتج صار في كل صفحة في كل موقع في كل شيء عن السوشيال ميديا يطلع لك ذا الإعلان. وشو؟ العسل. العسل يا رجل لا صار أرخص من البيبسي.
1: بدون ذكر. يعطيك العافية أبو محمد.
0: الله يعافيك. وضحت الصورة.
1: وضحت الصورة يا صديقي. ويكند سعيد.
0: يعليك تسلم. شكرا.
1: حياك الله. هلا وسهلا.
0: الله يحييك. هلا وسهلا.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذا المساء. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 011-510-100. نتحدث في حلقة اليوم عن ظهور المختصين في الإعلانات. بالنسبة لك عزيزي المستمع، هل هو يعزز الثقة أم يضعفها ولماذا؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: مساء النور.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
1: السلام عليكم، معك ابو حصه من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله ابو حصه.
1: هلا بياك الله.
0: قول لي ابو حصه.
1: قول يا ستموني. طيب، على حسب الاعلان. يعني شوف، في شركات التكنولوجيا اذا جت تنزل مثلا اصدار جديد من اجهزه جوال او زي كذا، يجيبون المختصين، يدعون كل المختصين، صح ولا لا؟ المختص يجي ياخذ المنتج الجديد اللي منزلته الشركه ويقول لك، يشرح لك، يقول لك هذا فيها عيوبك 1-2، التطورات اللي فيه 1-2-3، يعلمك، يشرح لك. ذي هذه ما هي بدعاية تعتبر، هذه تعتبر انه هو فعلا المختص عطاك الانفورميشن او المعلومة اللي انت محتاجها.
0: بس يعتبر اعلان، البعض يرى انه هذا اعلان.
1: مو اعلان، زي شركات مثلا، انا ما ودي اذكر اسم
0: بدون ذكر.

0: شركات التكنولوجيا زي اللي تصدر مثلا زي زي شركه
1: اذا مو اذا اذا ما هو اعلان اذا ما هو اعلان هذه نسخه خاصه واكيد انها مجانيه ولا تحس انها بفلوس يا ابو صالح حصه
0: زي الايفون اذا اصدر مو يروحون يعزمون اغلب المختصين ويجون ويشرحون يطلعون لنا ويتكلمون انهم حاضرين مؤتمر اصدار الجيل العاشر من النسخه هذه
1: تحس انه بعض الشركات مثلا اذا قامت بهذا الفعل تحس انه مش اعلان انت يا ابو حصه ولا تحس انه اعلان
0: لا لا مو اعلان لان المختص يجي ياخذ المنتج ويشرح لك يقول لك هذا المنتج القديم كان فيه عيوب 1 2 3 المنتج هذا تلافوها لكن هذا المنتج فيه عيوب مثلا 1 2 3 يشرح لك يعطيك كل ويعطيك الميزات الجديده والعيوب
1: فانت تحس انه ثقه مصدر ثقه
0: هذا مو بإعلان أنا ما أعتقد إنه إعلان هذا توضيح
1: بس في إعلانات بعض الإعلانات مش في الـ الـ الـ الـ في تدشين جهاز معين أو لا نتحدث في بعض الإعلانات لا تكون يكون إعلان واضح هذا إعلان ويكون اللي قدم الإعلان دكتور أو محامي أو مستشار أو أيا كان فهذه الإعلانات أنت تثق فيها يا أبو حصة
0: والله شف
1: وتأثيرها شف إيجابي ولا سلبي
0: على حسب الشخص وتاريخها في العملية هذه إذا كنت أنت متابعة من زمان يعني في بعضهم يعطيك معلومة في دكتور قد طلع وقال معلومة
1: بدون ذكر أسماء
0: وبدون ذكر أسماء أنا ما أذكر أسماء طلعت ظهر الدواء والغذاء ما أدري إيش ونفوا المعلومة اللي قالها الرجال إنها مين صحيحة ومع ذلك مستمر أنا صرت إذا شفته وشفت المعلومات اللي يقولها تجاوز على طول
1: أبو حصة تحس في مهن المفروض الشخص المختص ما يدخل مجال الإعلانات إطلاقا
0: هو أحسن له
1: وش المهنة اللي تحس أنه المفروض هذا الشخص الخبير المختص ما يدخل
0: المختص إذا جاوز في نفس مجاله مو إعلان إذا جاء يشرح في مجاله أنا تقبلها منه لكن إذا جاء يصلح إعلام في مجاله أكيد هو كل على قولتهم بيمدح نفسه وبيمدح إنتاجيته هو
1: يا سلام يعطيك العافية أبو حصة
0: شكرا يا أبوي
1: هلا اتصال جديد مساك الله بالخير
2: حياك الله
1: هلا وسهلا حياك الله الاسم الكريم
2: أبو عبد العزيز من الرياض
1: يا هلا وسهلا حياك الله أبو عبد العزيز
2: برأيي بكل بساطة الإعلان حق مشروع لكل من يعني يستوفي المتطلبات النظامية من رخص حسب تشريعات الحكومية وترجع لثقافة المستهلك نفسه في بعض المعلنين أو المختصين نثق فيهم في رأيهم لأنهم يعلنون عن تجربة وعن ثقة وفي بعض المعلنين لا فهي يعني كل مختص بغض النظر وش المجال هو اللي يبني الثقة بينه وبين المستهلك الآثار سواء مختص جيد صادق أو مختص غير جيد وما هو صادق توقع الإعلان غالبا وسيلة ناجحة
1: يعني لو رأيت دكتور تثق فيه أبو عبد العزيز سوى إعلان المنتج تثق في هذا المنتج على طول بمجرد ثقتك في هذا الدكتور
2: إذا أنا أعرف يعني هذا المختص وأعرف أنه ما يعلن إلا عن تجربة
1: شلون بكون عارف أنه ما يعلن إلا عن تجربة
2: غالبا ما في احد مشهور او معلن بيعلن الشيء الا يعني يكون عنده تجارب سابقه الاعلانات ما تغطي المنتج السيء اذا مره من اول اعلان ثاني اعلان المنتج السيء راح يطلع من السوق والمنتج الجيد بيبقى
1: يا سلام يعني مصدر ثقه بالنسبه لك ابو عبد العزيز
2: اذا كان المختص اللي اعلن في مجال معين انا اؤمن في يعني في ثقتي فيه وثقتي في علمه وثقتي في اعلاناته السابقه بالعكس ليش لا واحسن ما يجيني واحد عادي ما يفقه في هذا المنتج ولا هو مختص فيه او الخدمه وهذاك بيور اخذ فلوس يعني ما في حتى اي مصدر ثقه بالنسبه لي
1: طيب ابو عبد العزيز هل سبق انه اشتريت خدمه او منتج بسبب ظهور يعني شخص تثق فيه انت دكتور او محامي او ايا كان
2: نعم سبق ويعني اشتريت جهاز بناء على يعني توصيه
1: وكيف كانت التجربه
2: من شخص انا اثق فيه
1: وكيف كانت التجربه
2: نجحت
1: يا سلام يعطيك العافيه ابو عبد العزيز
2: الله
1: يعافيك اهلا وسهلا

0: هذا المساء.
1: كل اللي حاب يشارك معنا ومستمعينا الكرام يقول لنا رأيه في سؤال التفاعل يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: هذا المساء
1: تحية لجميع الأشخاص اللي يسمعوننا الآن. أنت تستمع إلى حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء، ونتحدث في حلقة اليوم عزيزي المستمع عن ظهور المختصين في الإعلانات. من وجهة نظرك هل يعزز الثقة أم يضعفها ولماذا؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لي رأيك في سؤالنا التفاعل. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
3: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا وسهلا. الاسم الكريم
3: حبيب.
1: الاسم الكريم يا صديقي.
3: أبو أحمد معك.
1: أبو أحمد، قول لي يا أبو أحمد شو رايك؟
3: والله شوف بصراحة يعني الإعلانات خراب بيوت يسموها على
1: قولهم. الإعلان خراب بيوت؟
3: اي نعم.
1: ليه يا ابو احمد؟
3: مدمر للصحه كمان، لانه انا اشوف في اعلانات بالسوشيال ميديا على علاج معين او تخسيس معين اي شيء يعني. تمام. واحده مشهوره، واحد استعملوا هذا وما ادري خذوه من عندي الكود حقي هذا كذا كذا على اساس انه في كود خصم في كود كذا العمول عشان تجي للشخص المعين هذا.
1: اي ابو احمد، احنا اليوم نتكلم عن الاشخاص المتخصصين في مهن كالطبيب كالمحامي يعني انت ابو احمد لو شفت اعلان قدم هذا الاعلان دكتور معروف بالنسبه لك وتثق فيه، تثق في المنتج يا ابو احمد؟
3: معك احمد. شو عامه العمل انت تتكلم عن اعلانات عامه يعني؟
1: لا انا اتكلم عن الـ الاشخاص المختصين.
3: والله شوف كمختصين ما لا انا المختص لما يجي يخرج ما يتكلم عن يعني ما يسوي نفس دعايه، هذا هو بيتكلم عامه يكون عنده صفحه رسميه او عنده شيء كذا. فيتكلم عادي عن منتج مثلا لا تستخدمه مثلا الشيء الفلاني هذا لانه مضر بالصحه، كيف؟
1: لا احنا نتحدث ابو احمد عن اعلان، لو قام دكتور باعلان وتثق في الاعلان هذا يا ابو احمد؟
3: نعم نعم، ما يتكلم الدكتور لانه مسؤوليه على الدكتور نفسه، لانه لو كان ما عنده مصداقيه اعتقد انه حيخسر عملاء كثير، عرفت كيف؟ فالدكتور عامه لما يجي يتكلم عن شيء معين هو يتكلم عن مصداقيه على اساس انه يكون في عنده ناس، يكون في عنده عملاء مراجعين، خلاص هذا الدكتور صادق انا اروح له. تمام. فما يقدر يتكلم كدكتور مثلا عن شيء ما هو اختصاصه او شيء زي كذا، وانه المنتج تمام يكون منتج سيء جدا، فكذا بيطيح سوء او بالمصداقيه مع العميل، ما حتكون في مصداقيه.
1: طب لو كان هذا الاعلان خارج اختصاص هذا الدكتور؟
3: لا خارج هذا انا ما صدقه نهائيا، لانه
1: ليش؟
3: على قول المثل صاحب بالين كذاب.
1: يا سلام عليك، يعطيك العافيه ابو احمد.
3: اختصاصك الطب اتكلم عن الطب خذ راحتك، اختصاصك هندسه اتكلم عن العماير هذه اوكي تمام كويسه، اي شيء اختصاصك زي كذا، عارف كيف؟
1: يعني ما اجيب دكتور يسوي اعلان مثلا للمباني،
3: ما اجيب دكتور يسوي اعلان عن مسحلاقه مثلا او يسوي لي عن شيء معين، عارف كيف؟ لا دكتور يتكلم عن علاج معين، العلاج هذا ايوه بس لازم تسوي تحاليل، لازم تسوي كذا، تروح تراجع هل انت عندك فيتامين ناقص، لا تاخذ هذا الشيء لما تراجع الدكتور تسوي تحاليل وتشوف هذا علم مصداقيه. لكن جيب دكتور يتكلم عن الكوره مثلا او يتكلم عن شيء عن سياره انه جربوا هذا او المكانين.
1: معك قول يا ابو احمد.
3: اي نعم، يعني دكتور جيبه بالله عليك تكلم عن منتج سياره جديده مثلا انه السيارات دي كويسه، معليش طيب انت ما تعرف

0: فحص السيارة هذه وإيش قطع غير السيارة هذه. جيب واحد مهندس فني للسيارات يتكلم عن مثلا عن سيارة معينة حيقول لك إيش عيوبها من تجربة من سيارة. يعني أنا أتابع السوشيال ميديا في ناس يتكلموا مجانا يعني مو دافع الأجر ولا شيء بس يتكلم عن السيارة هذه إيش عيوبها وإيش فوائدها. تعرف كيف؟ فهذا تصدق وزي كده عارف كيف؟ أنا يعني أنا أنصح الناس يعني إنه لا يتابع أي سوشيال ميديا مو كل شيء صريح وصادق.
1: يعطيك العافية أبو أحمد.
0: حبيبي.
1: هلا.
0: بيضغط.
1: اتصال جديد. مساء الخير. هلا وسهلا حياك الله.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبتين. عندك صوت هوا يا صديقي. الاسم الكريم؟
2: اسمي محمد من جده.
1: محمد من جده. هلا وسهلا حياك الله محمد.
2: والله انا بشوف ان التسويق ده ده ده اله مش اسلاميه خالص اصلا يعني. لان احنا للاسف
1: لحظه محمد لحظه
2: الصلاه والسلام قال احنا لو دخل
1: لحظة يا صديقي محمد وين رايحين؟ أعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك. هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام نتحدث عن ظهور المختصين في الإعلانات من وجهة نظرك عزيز المستمع، يعزز ثقة الجمهور أم يضعفها ولماذا؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. اتصال جديد. مساء الخير.
3: يا هلا علي.
1: حياك الله. هلا وسهلا مرحبتين.
3: عمار معك.
1: حياك الله. هلا وسهلا مرحبتين يا عمار.
3: يا هلا هلا. والله المختص لازم يزيد مصداقية الإعلان صراحة. لأنه إذا المختص ما زاد المصداقية تاني ما حتزيد يعني. منو اللي بيقدر يزيد تاني المصداقية؟
1: يعني بالنسبة لك لو تشوف لو تشوف إعلان وجود طبيب في الإعلان تثق في هذا الإعلان يا عمار؟
3: بالضبط. مفروض يعني حتى بقول لك إنه إذا ما كان طبيب وهو بيعلن عن حاجة طبية فهل انت حتصدق او حيكون المصداقية اعلى؟ اكيد اكيد لا. لكن بمجرد ما انه يكون طبيب وانت تكون عارف انه اللي بيقدم الاعلان اصلا طبيب فالحاجة دي بتزيد صغتك يعني في المنتج او الحاجة اللي بيعلنها.
1: حتى لو كان المنتج غير طبي يا عمار؟
3: اذا كان منتج غير طبي خلينا نقول مثلا يعني رياضي بيعلن عن حاجة رياضية فبرضه لانه حيديك من خبرته ومن عمله حيديك معلومات.
1: لا حتى في لو طبيب عارفة. مثلا اعلن عن شيء غير خارج مجال الطب مثلا اعلن عن منتج ما جوال ايا كان
3: والله دي كده يعني لا كده صعبه شويه كده صعبه في انه ممكن هو اصلا بيعلن بس لغرض مالي يعني او لغرض كده المنتج اللي بيعلن عنه يعني ما بيستاهل او حاجه ممكن انت ما تنفعك تضرك مثلا او انت ما تستفيد منها.
1: يعني انت تشوف انه كل شخص يعلن في نفس المجال اللي هو خاص فيه. يعني الطبيب يعلن في اشياء خاصه في الطب او منتجات خاصه في الطب او طبيه مقبول.
3: بالضبط كده. حتى يدي معلومات اثناء الاعلان يعني حاجات الناس ما عارفينها وهو عارفها. دي حاجة ممكن تجذب الناس وحاجة ممكن تزيد في المصداقية أكيد طبعا.
1: طب هل هناك تخصصات يا عمار تحس أنه المفروض ما يدخل المختص في مجال الإعلانات نهائيا؟
3: دي إلا يكون حاجة فيها أسرار حقت مهنة مثلا وهو ما يعلن عنها عشان ما
1: أكيد
3: يتكلم في الأسرار دي.
1: المفروض ما حد يطلع بإعلان يقول أسرار المهنة.
3: بالضبط كده. بالضبط كده. الحالة دي فعلا يعني. لكن أتوقع أنه المعلنين والإعلان نفس الناس اللي بيعدوا الإعلان وكده بيكونوا منتفين للنقطة دي.
1: يعطيك العافية. هل سبق وشريت منتج بسبب وجود طبيب مختص تثق فيه يا عمار؟
3: والله يا أخي أنا بشتري أي شيء بشتري زي عرفت بشتري وبجرب يعني ما بتوقف على إعلان أو يعني حاجة إذا في لها حوجة.
1: إيه إذا احتجت شيئا ما تشتري من غير ما تشوف الإعلان ومن غير ما يحتاج إعلان.
3: لا لا لا الإعلان ممكن يكون وسيلة للتعليم.

تذكير بس يعني انه يذكرك انه انت مفروض تشتري الحاجة دي يعني. او انت اذا كنت ناسي انك تشتري مثلا حاجة للسيارة خلينا نقول فشفت اعلان زي مثلا الدش كام خلينا نقول كمنتج فلما تشوف

0: يعطيك العافية عمار، شكرا لاتصالك.
1: الله يحفظك. الله يسلمك.
2: هذا المساء
0: عبر الواتساب مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنا مع أنه المختص يكون في الإعلان، مثلا المختص في التقنية تابع إعلاناته بما أنه متخصص في التقنية طبعا، ولكن ما راح أتقبل هذا الإعلان من غير شخص متخصص. كذلك يقول أنه بالنهاية هو إعلان مدفوع، لكن الأمر يعتمد على أمانة المعلن سواء كان متخصصا أم غير متخصص.

0: مساء احد الاشخاص عبر الواتساب يقول مساء الخير. مساء الخير، الاعلان هو منهج ومن الاهم، هو العامل النفسي للمستهلك وكيف تستهدفه بناء على دراسة المنتج. اذا المنتج بيحل مشاكل المستهلك اجيب مختص يعزز فكرة الإعلان لحل مشكلة المستهلك من خلال هذا المنتج. يعطيك العافية صديقي. أيضا من الآراء مستمعين الكرامة، وقبل ما نأخذ هذا الرأي نشوف الاتصالات. معنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو،
0: حياك الله.
1: ألو،
0: مرحبتين، اسم الكريم.
1: أبو يابس.
0: أبو، مرة ثانية يا صديقي ما سمعت اسمك، معليش اعذرني. الاسم الكريم
1: ابو ياسر.
0: ابو ياسر، قول لي ابو ياسر،
1: ايه
0: وش رايك يا ابو ياسر ظهور
1: يا اخي؟ انا وانا صغير حضرت اعلان، عمري كان وقتها 16 عام في جدة برضه. بالصدفة انا حضرت التصوير، ثاني يوم شوف الاعلان ولا شيء من اللي صوروه، كان عبارة عن سيارة، وهذا انصدمت صراحة.
0: يعني انت كنت موجود اثناء التصوير؟
1: ايوه والله. سيارة وجايبين الخيمة وحاطين العقم والرمل وهذا.
0: ايه،
1: وثاني يوم بعد كم يوم اشوف التلفزيون ما في ولا شيء من اللي كان هذا، اشوف الدنيا السيارة طايرة كأن الصحراء وهذا. ومن يومها وانا اكره الاعلانات والله.
0: انت ما عندك مشكلة مع الاعلانات، سواء مختص سواء غير مختص؟
1: لا لا لا، المفروض يكون في مركز او هيئه تروح تعطيك شهاده انك تتخصص في مجال الاعلان، وبعد كذا خلاص يصير عندك شهاده مثل تعليم.
0: طب هو في رخصه، في رخصه للاعلانات، المفروض انه انت ما تسوي اعلان الا لين تكون عندك رخصه.
1: ايوه هذا انا اقصده.
0: موجود هذا يا ابو ياسر؟
1: طيب هو يطلع لنا دكتور، يطلع لنا مهندس.
0: طب هو عنده رخصه، هو
1: في فوضى معناتها في
0: السوق. لا لا، ما في فوضى يا صديقي، لا في فوضى ولا شيء، الامور كلها ماشيه 100%. في رخص وياخذون
1: من الاعلانات مضروبه كلها، لانه المنتج الحقيقي يسوق نفسه.
0: المنتج الحقيقي يسوق نفسه، وانت تشوف انه لو كان عندك منتج كويس ما يحتاج تسوي الاعلانات.
1: ايوه انا من النوع ده، لاني شفت اعلان وانا
0: طيب. انا كيف انا عندي منتج كويس الحين ابو ياسر، احد الاشخاص
1: يسوقه؟
0: طيب شلون يوصل هذا المنتج لابو ياسر؟
1: يوصل بوجوده في السوق، يثبت نفسه.
0: بس لازم اسوي له اعلان.
1: والله ما احتاج.
0: في اشخاص
1: من يوم ما حطيت الاعلان اخفت 20%
0: بالنسبه للمصداقيه. اذا انت عندك اي شخص يسوي اعلان تقل المصداقيه عندك.
1: ايوه تنخفض، لانه مو كل الناس.
0: يعني انت المنتجات اللي ما تسوي اعلانات هي اللي تثق فيها.
1: ايوه انا شفت، اقول لك وانا عمري 16 عام شفته.
0: لا هذا تصوير. هذا شيء ثاني اللي انت شاهدته. هذا ابو ياسر مو معناته انه الاعلان غير صحيح، لا اكيد انه في اي لوكيشن للتصوير اكيد انه في اشياء، يعني احنا مو مختصين في هذا المجال، بس انه اكيد انه في اشياء مختلفه عن ما كانت في وقت التصوير يعني.
1: مضبوط.

0: يعني ما كان يتقصد بمعنى أوضح أنه 80% كان مش حقيقة في الإعلام.
1: اوكي ما في مشكله يا ابو ياسر، لما انا بصور شيء حقيقي لمشهد سياره، المشهد سحاب، المشهد جبل، المشهد اكيد انه المختصين يعني يسوونها بطريقه هم يرون انها هذه الطريقه مناسبه، مو معناته انه غير حقيقه او انه ظهر هذا الاعلام بهذه الطريقه غير عن ظهور او غير عن طريقه التصوير معناتها في مشكله وفي كذب في الاعلان. يعطيك العافيه ابو ياسر، شكرا لاتصالك ولمشاركتك. الى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم ببرنامج هذا المساء، نلتقيكم يوم الاحد القادم بمشيئه الله عند الخامسه مساء. تحيات فريق العمل علي قيدان وعد الدوسري محجوب محمد وزياد الجفان، كونوا سعداء، الى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قتل 5 أشخاص وأصيب 16 على الأقل في انفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق. هذا وذكرت مصادر للعربية بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط دمشق. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم، مشددا على أن هدف البلدين إقامة علاقات سليمة، وبأن الوفد السوري أكد أهمية أن يتم التعاون عبر المؤسسات الدستورية بين الدولتين. أفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن الوزير إسحاق دار أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ناقش الجانبان الوضع الإقليمي لا سيما جولة الوساطة الأخيرة في الدوحة، وأعربا عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي المحرز خلال هذه المفاوضات، وأعربا عن أملهما في استمرار المحادثات في المستقبل القريب. اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي على تشديد الرقابة وتجفيف منافذ تهريب الأموال، وأكد رئيس الهيئة محمد علي اللامي على أهمية اعتماد التحقيقات المالية الموازية لتعقب عائدات الفساد وكشف مساراتها. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الليلي على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 13 قتيلا و86 مصابا، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف سترد بالتأكيد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له ليلا. ختام الموجز تفعلكم بعد قليل.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
6: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
7: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
6: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
7: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
6: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
7: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
6: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد تاريخ علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم،
3: افتتاح السوق من

0: الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

في تفاعلكم اليوم، حجم الأموال المنهوبة في العراق أرقام لا تصدق، وسارة نتنياهو توبخ زوجها أمام مستشاريه والعالم، و25 سؤال مع النجم بيومي فؤاد. أهلا بكم.

0: حملة القبض على الفاسدين ومختلسي المال العام في العراق لسه مستمرة، وجالسين بنشوف بشكل يومي عمليات مداهمة على بيوت المتهمين. الحملة كانت بدأتها السلطات العراقية فجر الأحد بتوجيه من رئيس الحكومة علي الزيدي، وتم خلالها القبض على 21 متهم باختلاس المال العام، بينهم نواب سابقين وحاليين ورجال أعمال. ومن بعدها توسعت العملية أكثر وشفناها بتنتقل من بغداد إلى بقية مناطق العراق، وبدأ عدد المقبوض عليهم يزيد يوم بعد يوم. للآن ما في إحصائية محددة عن عدد المقبوض عليهم، ولا في إحصائية عن مذكرات البحث اللي صدرت بحق مسؤولين كبار، وحتى تلال الأموال اللي لقيوها في بيوت المسؤولين اللي داهموها وفي قضايا الفساد المالي بالمؤسسات الحكومية كمان ما في إحصائية محددة لها، ولكنها جالسة بتزيد يوم بعد يوم. وكان آخرها استرداد مبلغ 19 مليار دينار، يعني ما يقارب 14 مليون دولار ونصف، من قضية فساد مالي بتخص الخطوط الجوية العراقية. وقالت الحكومة العراقية أنه كل الأموال اللي بيتم استردادها حتوضع في حساب تم إنشاؤه لهذا الغرض. اليوم في معلومة إضافية عن حجم الأموال المنهوبة، والحقيقة أنها صدمت الجميع. فالمستشار القانوني لرئيس الحكومة القاضي منير حداد كشف عن رقم فلكي لحجم الأموال المنهوبة في العراق من عام 2003 لغاية اليوم، وقال أنها تجاوزت حاجز تريليوني دولار، وأنه السرقات اللي مرتكبينها المتهمين في حملة الفساد الحالية والعقارات اللي اشتروها تفوق مستوى العقل والمنطق، وأنه الأرقام المضبوطة لا تقرأ ولا تصدق. وتحدث عن زوجة لأحد المتهمين اشترت عقار بقيمة 5 مليون دولار، وقال أنه في مسؤولين بيمتلكوا أكثر من 50 عقار بأسمائهم أو أسماء عائلاتهم. وأكد المستشار القانوني لرئيس الحكومة أن الحملة مستمرة وأنها حتوصل لغاية المحاكمات العلنية والجلسات المفتوحة اللي حيتم بثها أمام المواطنين. وأضاف أنه لو في أحد من المتهمين أفرج عنه فهذا الشيء لا يعني براءته، وقال أنه حجم الكفالة اللي حيدفعها المتهم حتكون بحجم الأموال اللي نهبها. حفل رياضي رسمي في القدس بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة تحول إلى محتوى على السوشيال ميديا بعد انتشار لقطة محرجة من داخل مقصورة كبار الشخصيات وبطلتها سارة نتنياهو.
1: Who

0: الفيديو نشره صحفي إسرائيلي، وفي المقطع تظهر سارة نتنياهو داخل مقصورة كبار الشخصيات وهي بتتحرك بانزعاج وبتوبخ نتنياهو والناس اللي موجودين حوله. أما تفاصيل اللي قالته بالضبط فما كانت واضحة في الفيديو، ولكن القناة 13 الإسرائيلية نقلتها عن حاضرين كانوا في المكان. فبحسب القناة، سارة نتنياهو كانت غاضبة جدا من طريقة تنظيم دخولها ومرافقتها داخل الحفل، واشتكت إنها ما قدرت تمر بشكل طبيعي، وإنه ما كان في أحد يرافقها أو يفتح لها الطريق وسط الزحام، وإنها تعرضت للتدافع، وهذا الشيء أغضبها ووبخت زوجها وقالت له أمام الموجودين: بسببك أنا تخانقت مع الناس هنا، أنت خليتني أتجادل معهم. يعني كانت بتلوم نتنياهو نفسه على اللي صار معها داخل المكان. لكن الموضوع ما وقف عنده، فالقناة الإسرائيلية بتقول إنها كمان وبخت مستشاري نتنياهو وطاقمه وقالت لهم بما معناه إنه أنتوا لازم تهتموا فيا، ليش ما سمحوا لي بالمرور. حتى الآن ما ظهر تعليق رسمي واضح من مكتب نتنياهو على ما نشرته القناة 13 الإسرائيلية بشأن الواقعة، لكن اللي صار كافي كان أنه يحول افتتاح حدث رياضي كبير من خبر عن الرياضة والحضور الرسمي إلى خبر عن لحظة توتر داخل مقصورة الشرف بين نتنياهو وزوجته وطاقمه. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر أنه يضيف وظيفة جديدة لوظيفته الأساسية كرئيس. فترامب على ما يبدو فتح عيادة نفسية وحط نفسه فيها دكتور متخصص بعلاج ما يعرف باسم متلازمة اضطراب ترامب.
1: Have you or someone you know been diagnosed with TDS? The symptoms can be relentless. Fortunately, I'm Dr. Trump and I have a treatment plan. Let's hear what some of my patients have to say.
2: I have been suffering for over a decade. And after listening to Dr. Trump, I can see some results.
3: Man, I've been suffering for years. I really didn't believe that was help out there. That was when I came across this video on TV.
2: I really thought I was a lost cause. This was gonna affect me for the rest of my life. But after using the treatment plan, I can see a difference.
1: I really wasn't sure I could help some of these people. They were so far gone, I wasn't really sure.
3: I had no idea how much this was affecting my life. My work is slowed down. I'm hardly recognizable anymore. I just needed help.
4: I couldn't eat. I couldn't sleep. Constantly angry. I made everyone miserable around me.
2: I feel like I've aged 20 years in the last 2 years. I've been so concerned. I was really starting to worry about my future.
0: الفيديو اللي شفتوه معمول بالاي اي ونشره ترامب على حسابه على تروث سوشيال من غير ولا تعليق. وطبعا زي ما شفتوا يعني ترامب ظهر فيه كطبيب بيعالج المشاهير من متلازمة اضطراب ترامب، وبيوجه في الفيديو أو في بداية الفيديو تحديدا سؤال بيقول إنه هل تم تشخيصك أنت وأحد معارفك بمتلازمة اضطراب ترامب؟ طبعا أول شيء خليني أقول لكم إنه متلازمة اضطراب ترامب هو مصطلح سياسي ساخر، ما هو اضطراب نفسي رسمي، وطبعا ترامب هو اللي اخترعه وبيستخدمه عشان يوصف يعني حالة النقد والرفض القاطع من قبل معارضي لأي شيء بيعمله، واللي بحسب كلام وبيوصل فيهم الوضع لغاية الهوس والانفعال الشديد بسبب كراهيتهم له. في الفيديو بيظهر عدد من المشاهير يعني اللي مختارهم ترامب بعناية، يعني ووبي جولدبرغ، روبرت دينيرو، جوليا روبرتس، روزي أودانل وغيرهم، وهذولي على فكرة كلهم من منتقدي ترامب. يعني خليني أعمل لكم كده جولة بسيطة على الحرب الكلامية والانتقادات مثلا بينهم. فمثلا الممثل الشهير روبرت دينيرو كان طلع علنا ووصف ترامب بأنه مهرج وديكتاتور، وحتى سبق واستخدم ألفاظ نابية يعني. أما ووبي جولدبرغ فبتهاجم ترامب بشكل مستمر في برنامجها الشهير The View. النجمة جوليا روبرتس سبق وشاركت في حملات دعم للحزب الديمقراطي ضد ترامب وحذرت من سياسات ترامب على حقوق النساء تحديدا. أما الفنانة طبعا ومقدمة البرامج روزي أودانل فهادي عاد بينها وبين ترامب ما صنع الحداد والخصومة بينهم حتى قبل ما يدخل عالم السياسة. يعني هذه بس كده نظرة سريعة على بعض اللي ظهروا في الفيديو وسبب اختيار ترامب لهم علشان يظهروا في هذا الفيديو. لكن الحقيقة إنه دكتور ترامب يعني ما خلاهم كده من غير علاج، فهو في الفيديو رجع أعطاهم الوصفة السحرية والعلاج.

0: علاج للاضطراب اللي بيعانوا منهم. فقال لهم وقفوا متابعة الأخبار الكاذبة وصلوا صلواتكم، ولو شعرتوا بالقلق اشربوا دايت كوكاكولا زيي وحتلاقوا فرق كبير في حياتكم.
1: The treatment is simple. Turn off fake news. Say your prayers, and if you ever feel anxious, just have a Diet Coke like me, and you're going to see a remarkable difference in your life.
0: قرر جهات التحقيق في محافظة القليوبية بمصر إحالة طبيبة الأسنان سارة عوض وستة آخرين لمحكمة الجنايات المختصة. هذه الإحالة جاية على خلفية الخناقة اللي صارت في أحد المراكز الطبية واللي سبق وتكلمنا عنها في حلقاتنا. وللتذكير، سارة عوض طبيبة أسنان طلعت في فيديو من أيام قالت فيه إنها تعرضت للاعتداء من قبل مراجعة اسمها زينب ومن قبل عائلة زينب أيضا بسبب درس خلعته لها ورفضت إنها تعطي لها هو منعا لانتقال عدوى فيروسية لها وعملا يعني بالتعليمات والقوانين الطبية. وصار في تلاصم بينهم، قامت المريضة جابت أخوانها الشباب اللي ضربوا الدكتورة وكسروا يدها وخربوا وكسروا المركز كمان. وشفنا من بعدها حملة تضامن كبيرة شعبيا ورسميا مع الطبيبة ومطالبات بمحاسبة المعتدين، وتم إلقاء القبض على اللي اعتدوا على الطبيبة. من بعدها طلعت المراجعة وروت رواية مختلفة تماما، وقالت أن الطبيبة هي اللي ابتدت وقللت من احترامها ومن قيمتها وفتحت رأسها، وقالت أنه أخو الطبيبة كان في المركز وضربها بالكوب وأصابها وتسبب لها بجرح قطعي في الرأس، وطالبت السلطات الرسمية بالوقوف في صفها وأنه يجيبوا لها حقها. وما وقف الموضوع هنا، فرجعت الدكتورة سارة طلعت وردت على اللي قالته المراجعة زينب وقالت إنه هم اللي ابتدوا وإنه كلام زينب أبداً مو صحيح. واليوم زي ما قلت لكم في بداية خبري، قررت جهات التحقيق إحالة ستة من اللي اعتدوا على الطبيبة لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على موظفة عامة خلال تأدية عملها وإتلاف ممتلكات عامة داخل المركز الطبي. بس الموضوع ما انتهى هنا، فكمان تم إحالة الدكتورة سارة لمحكمة الجنايات بتهمة السب والقذف بحق المريضة، وحتى شقيقها اللي كان متواجد في المركز وقت الخناقة توجهت له نفس التهم، وكمان توجهت للأخ تهمة تعاطي مواد مخدرة من بعد ما أثبت تحليل الدم اللي انعمل له تعاطي. فاصل ونعود.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: أهلا من جديد. مواقع التواصل ما عاد يعني دورها بيقتصر على التواصل والترفيه، وإنما تحولت فعليا لمحركات بحثية ومصدر بيلجأوا له الناس للحصول على المعلومات والنصائح، يعني على اختلافها، ومنها حتى النصائح الطبية. فكثار من اللي بيصابوا إصابات رياضية أو غيرها قبل ما يروحوا على مختص أو طبيب بيفتحوا المنصات وبيشوفوا محتوى

بيتعلق بإصابتهم. وتيك توك من أنجح التطبيقات في هذا المجال لأن المحتوى فيه سهل الوصول ومنتشر بشكل واسع، وعلى طول بيوفر مصدر سريع لأي معلومة يبغى يعرفها أي شخص. اليوم حتكلم عن دراسة عملها عدد من الباحثين في جامعة مونتريال في كندا، حللوا من خلالها 106 فيديوهات بتحتوي على معلومات طبية منتشرة على تيك توك، بتتكلم تحديدا عن الإصابات الرياضية وخاصة الرباط الصليبي. 55 من هذه الفيديوهات نشرها مستخدمين عاديين، و51 نشرها مختصين في الرعاية الطبية. واستخدم الباحثين معيار اللي هو الموديفايد ديسرن، واللي بيحدد جودة وموثوقية المعلومات الطبية المنشورة على الإنترنت. وجات النتائج كما هو متوقع، إنه الفيديوهات اللي نشرها مختصين كانت أكثر دقة وموثوقية من الفيديوهات اللي نشروها المستخدمين العاديين. طبعاً هنا لازم تجي لكن، لازم يكون في صدمة يعني. طيب، اتضح بحسب الدراسة إنه مقاطع المختصين صح إنها أكثر دقة، ولكنها ما كانت شاملة ولا مثالية، وإنه أكثر الفيديوهات المنتشرة بتستعرض خطط علاجية وتمارين عن الإصابات من دون توضيح أسبابها أو الطريقة الصحيحة لها، وبالتالي لو عملوها اللي بيعانوا من المشكلة فهتؤدي لنتائج عكسية واحتمالية التعرض لإصابات جديدة. وقال الباحثين في دراستهم إنه في عدة أسباب لمشكلة الدقة والشمول في هذه الفيديوهات. أولها خوارزمية تيك توك اللي بتعتمد على الفيديوهات القصيرة، وهذا الشيء بيخلي صانعي المحتوى عاجزين يعني عن تقديم المعلومات الطبية الكافية وعن شرح طبيعة الإصابة والأعراض، خيارات العلاج، وحتى التمارين اللي لازم يعملها المصاب عشان يتحسن يعني. أما السبب الثاني فهو إنه منصة تيك توك ما بتمنح الأولوية للفيديوهات الأكثر دقة، وإنما للأكثر مشاهدة وتفاعل. فعشان كده المستخدم العادي اللي عنده مئات الآلاف من المتابعين وملايين اللايكات، واللي بيقدم معلومات طبية مو دقيقة، محتواه هو اللي حيكون رائج ومنتشر أكثر من المختصين اللي صحيح فيديوهاتهم مو شاملة بحسب هذه الدراسة، بس على الأقل أكثر جودة من الناحية العلمية. وقال الباحثين في ختام الدراسة إنه هدفهم منها مو إبعاد الأطباء عن المنصات، وإنما تعزيز حضورهم فيها ونشر محتوى طبي موثوق، لأنه في شريحة واسعة من الناس بيلجأوا لها للحصول على المعلومات الصحية والطبية. وأكدوا إنه نتائج دراستهم هذه جات متوافقة مع نتائج دراسات سابقة مشابهة صنفت المحتوى الطبي اللي بيتعلق بالإصابات الرياضية على تيك توك بالضعيف من الناحية العلمية. قصة صادمة جدا هزت المجر خلال الأيام الماضية. القصة بتخص رجل عمره 30 سنة كان بيشتغل في أحد مستشفيات العاصمة بودابست، لكنه مو طبيب ولا جراح، وإنما بيشتغل مساعد في المستشفى. القصة ما بدأت من بلاغ عادي، فبحسب الشرطة المجرية المحققين وصلت لهم معلومات غريبة ومقلقة عن رجل بيحتفظ بأجزاء من رفات بشرية، مو بس في بيته بل حتى في مكان عمله داخل المستشفى بيحتفظ فيهم. ومن هنا بدأ التحقيق. الشرطة المجرية كشفت أن الرجل كان عنده اهتمام شديد بالتشريح وعلم الأمراض، وكان معروف عنه أيضا اهتمامه بتشريح الحيوانات، لكن مع الوقت وبحسب المحققين هذا الاهتمام تحول إلى هوس بأجزاء الجسم البشري. التحقيقات الأولية كشفت كمان أنه كان بيستغل عمله في المستشفى للحصول على أجزاء بشرية، لكنها يبدو ما كانت كفاية، فكان في نفس الوقت بيروح بينبش مقابر مهجورة داخل المجر وحتى في سلوفاكيا وبياخذ منها رفات وأجزاء بشرية. وطبعا بعد كل هذه الاكتشافات الكارثية الشرطة قررت تلقي القبض عليه.

وبعد القبض عليه بدأ هذا التفتيش في كل الأماكن المرتبطة فيه، بيته، مكان عمله، سيارته، أي عقار له علاقة فيه. وهنا عاد كانت الصدمة الأكبر، المحققين عثروا على عظام بشرية محفوظة داخل حقيبة سفر، وعثروا على جماجم.

0: وعلى أجزاء أخرى من رفات بشرية، بينها يد وساق وأجزاء محفوظة بطريقة غريبة، وحتى في قلب محفوظ داخل وعاء. وخلال التحقيق صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر، لابتوبات، تابلتات، هواتف، شرائح اتصال، بطاقات بيانات، كل شيء. لكن الاعترافات عاد كانت أكثر صدمة من المضبوطات نفسها، لأن المتهم اعترف بالاستخدام غير القانوني للرفات البشرية، وقال خلال التحقيق أنه كان منجذب بشكل خاص لأجزاء الجسم البشري، والأخطر أنه اعترف بأنه أعد طعام لنفسه من بعض هذه الأجزاء بطرق مختلفة يعني، وأكل منها. حالي إن الشرطة وضعته رهن الاحتجاز، والمحكمة قررت إخضاعه لرقابة جنائية أثناء استمرار التحقيق. وحتى الآن السلطات المجرية ما أعلنت وجود تهمة قتل ضد الرجل، ما قالت إن الرفات هذه مثلا بتعود لضحايا جرائم قتل. في الغاية الآن التهمة اللي يعني حاليا اللي موجهة له مرتبطة بالاستخدام غير القانوني لجسم إنسان، والحصول على جثث أو جثث أو أجزاء بشرية أو أنسجة بطريقة غير قانونية. خلينا نتوقف مع أخبار كأس العالم. فأمس كان منتخب الكونغو الديمقراطية قريب جدا من تحقيق أكبر مفاجآت كأس العالم أمام إنجلترا في دور الـ 32. الكونغو قدرت من الدقيقة 7 أن تسجل أول هدف في شباك إنجلترا، وظلت متقدمة لأكثر من ساعة، لكن في آخر ربع ساعة قلب هاري كين كل شيء وسجل التعادل في الدقيقة 75. بعدها رجع في الدقيقة 86 وسجل هدف الفوز. فانتهت المباراة 2-1 لإنجلترا وتأهلت إلى دور الـ16. أما الكونغو الديمقراطية فخلاص انتهى مشوارها في البطولة. بعد المباراة وكالعادة بيكون في مؤتمر صحفي. مدرب الكونغو الديمقراطية سباستيان ديسابر حضر المؤتمر وتكلم عن الخسارة وعن أداء لاعبي، وقال أن المنتخب محبط طبعا لأنه خرج من كأس العالم، لكنه أكد أنه هو في نفس الوقت فخور بالصورة اللي ظهر فيها الفريق. يعني الكلام الطبيعي اللي بينقال في المؤتمرات، ولكن هذا المؤتمر ممر بشكل طبيعي. ففي نهايته ختم المسؤول الإعلامي لمنتخب الكونغو المؤتمر وتبرع بإعلان خبر مو كويس أبدا.
1: Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père. Donc, sincères condoléances.
2: Merci.
3: Thank you very much for joining us today.
0: يعني زي ما سمعتوا المسؤول الإعلامي لمنتخب الكونغو أعلن وفاة والد المدرب أمام الصحفيين، ولو ركزتوا في المشهد ففعليا هتشوفوا ملامح الصدمة على وجه المدرب. وبعدها كده اكتفى بالنظر للمسؤول الكونغولي وقال شكرا وخرج من المؤتمر. وهنا تحديدا صار الجدل، لأنه بعض التقارير قالت أن المدرب فوجئ بخبر وفاة والده أثناء المؤتمر، بينما في تقارير فرنسية أخرى أوضحت أن المدرب لا كان عارف الخبر قبل المؤتمر، لكنه تفاجأ من إعلان الخبر بهذه الطريقة العلنية يعني أمام الإعلام. في كل الأحوال أنا هعرض لكم الفيديو مرة ثانية، وهذه المرة ركزوا في وجه المدرب وهو بيسمع الخبر وأنتوا شوفوا أحكموا يعني.
1: Il y a des questions. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père. Donc mes sincères condoléances. Le coach a perdu son père. Donc mes sincères condoléances.
2: Merci.
3: Thank you very much for joining us today.
0: مباراة بلجيكا والسنغال أمس في دور 32 من كأس العالم أقيمت في ملعب سياتل، والسنغال دخلوا اللقاء كده بقوة وقدروا أنه يتقدموا على بلجيكا بهدف أول في الدقيقة 25. لكن بعد الهدف الأول بكم دقيقة وتحديدا عند الدقيقة 32 المباراة وقفت فجأة، والسبب ما كان إصابة ولا مشكلة تقنية ولا اعتراض من اللاعبين. السبب أنه في 3 أشخاص اقتحموا أرض الملعب وسط المباراة،

حكم المباراة أوقف اللعب فورا لأن المقتحمين صاروا داخل أرضية الملعب واللاعبين وقفوا ينتظروا طبعا تدخل الأمن. بعدها نزل تقريبا 12 رجل أمن للملعب بدأوا يطردوا المقتحمين قبل ما يسيطروا عليهم ويطلعوهم من أرضية الملعب.

ملعب. التوقف ما كان طويل والمباراة استؤنفت بعد دقائق، لكن المشهد فتح تساؤلات كبيرة عند الجمهور. كيف قدر ثلاثة أشخاص أنهم يوصلوا لأرض الملعب، وكيف تجاوزوا الحواجز الأمنية في ملعب يعني بهذا الحجم؟ أرقام صادمة أعلنها فيفا عن الوجه الثاني لكأس العالم، مو داخل الملعب لكن على مواقع التواصل. فالاتحاد الدولي لكرة القدم كشف أنه أدواته الرقمية لرصد الإساءات اكتشفت خلال مرحلة دور المجموعات فقط في كأس العالم أكثر من 89 ألف منشور وتعليق مسيء. الرقم فعلا كبير، لكن الصدمة الأكبر بحسب الفيفا أنه بيمثل زيادة بحوالي 13 ضعف مقارنة بدور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر. وبحسب بيان فيفا، فخدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له فحصت أكثر من 6 ملايين منشور وتعليق خلال دور المجموعات، ومن بين هذه الملايين من المنشورات تم تحديد 225 ألف منشور وتعليق للمراجعة البشرية. وبعد ما راجعها المشرفين تأكدوا أن 89 ألف منها هو محتوى مسيء وتم اتخاذ إجراءات بشأنه. اللافت هنا أن الموضوع ما كان مجرد شتائم عادية أو تعليقات غاضبة بعد المباريات، لأنه فيفا قالت أن الإساءات ذات الدافع العنصري شكلت 11% من إجمالي الرسائل المسيئة اللي تم اكتشافها. يعني تقريبا واحد من كل 9 جالس بيعمل تعليق مسيء كان عن محتوى عنصري أو تمييزي يعني. وهذه النسبة بحد ذاتها ارتفعت بثلاث نقاط مئوية مقارنة بدور المجموعات في نسخة 2022. وفيفا وصف هذا النوع من المحتوى بأنه من أسوأ وأقصى المواد المسيئة اللي بيتم رصدها على المنصات. وفيفا كشف كمان أنه أدوات الإشراف الآلي أخفت تقريبا 181 ألف تعليق كراهية من حسابات المنتخبات، وفي نفس الوقت أكثر من 2 مليون تعليق خلال دور المجموعات تم تحويلهم للإشراف البشري لتقييم هذا المحتوى. أما من ناحية الحسابات، ففيفا قالت أنه في حوالي 1000 حساب تم إحالتها لمزيد من التحقيق، وفي أكثر من 100 حالة تم جمع مواد وأدلة ممكن تتحول لملفات قانونية. يعني الموضوع ما عاد مجرد تعليق ينحذف وينتهي، ففيفا بيحاول أنه ينقل التعامل مع الإساءات الرقمية من مرحلة الحجب فقط لمرحلة التوثيق والتحقيق وربما حتى لاحقا الملاحقة يعني. لكن فيفا في نفس الوقت أشار إلى نقطة مهمة، وهي أنه نسخة 2026 مختلفة عن نسخة 2022، لأن البطولة توسعت من 32 منتخب ل 48 منتخب، وهذا يعني عدد مباريات أكثر، منتخبات أكثر، لاعبين أكثر، حسابات رسمية أكثر، وجماهير رقمية أكبر، وبالتالي حجم المحتوى اللي بينشروا الناس واللي بيتم تحليله صار أضخم بكثير. وللمعلومية، الخدمة اللي بيستخدمها فيفا اسمها خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي، وهي متاحة للمنتخبات واللاعبين والمدربين وحتى حكام المباريات في بطولات فيفا. وفكرتها أنه تجمع بين التكنولوجيا والمراجعة البشرية، يعني النظام بيرصد التعليقات العنصرية أو التهديدية أو التمييزية، وبعدها يتم تصفيتها أو إخفائها أو حجبها عشان ما تظهر للاعبين ولا للناس التانيين اللي برضو بتشوف يعني بوستاتهم وكده، ولا لمتابعيهم. الكرة الألمانية بتعيش واحدة من أصعب أسابيعها، فقبل أيام يعني المنتخب الألماني خرج من كأس العالم 2026 بطريقة صادمة بعد ما خسر أمام الباراغواي في دور الـ32. وبينما الشارع الرياضي الألماني أصلا جلس بيعيش حالة غضب وجدل على المنتخب والمدرب والاتحاد، جاء خبر جديد زاد الأزمة. ففي محققين ألمان داهموا مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت، لكن المداهمة ما كانت بسبب خروج ألمانيا من كأس العالم ولا لها علاقة مباشرة بنتيجة مباراة الباراغواي، بل بسبب ملف مرتبط ببطولة يورو 2024 وشبهات تتعلق بالتذاكر وخدمات الضيافة خلال يورو 2024، البطولة اللي استضافتها ألمانيا. وبحسب التحقيقات الأولية، ففي شكوك بأنه آلاف التذاكر تم تخصيصها أو بيعها بأسعار تفضيلية لمسؤولين وموظفين مرتبطين بالمدن المستضيفة، إضافة إلى دعوات فندقية وسفر وضيافة وحضور مباريات دولية، وكلها قد تعتبر مزايا غير مصرح بها إذا كانت مقدمة يعني لموظفين عامين أو مسؤولين لهم علاقة بتنظيم البطولة. يعني الموضوع مو مجرد تذكرة مباراة، الشبهة بتتعلق بطريقة توزيع أو تخصيص التذاكر والضيافة، وهل تم استخدامها لمجاملة ضيوف مفضلين أو مسؤولين محليين بطريقة تخالف القانون. التحقيق حاليا بيركز على أكثر من شخص، من بينهم مواطن ألماني كان موظف سابق في إحدى البلديات اللي استضافت البطولة، وبيشتبه بأنه حصل على تذاكر ومزايا

سفر وإقامة فندقية بقيمة بتقارب 2400 يورو يعني لحضور مباراة نصف نهائي يورو 2024. وفي أيضا مواطن آخر فرنسي هذا كان مرتبط بملف التواصل والتنسيق مع المدن المستضيفة داخل شركة تنظيم يورو 2024، والشبهة هنا أنه ممكن يكون ساهم في دعوة مسؤولين أو موظفين من المدن لحضور مباريات أو حصولهم على تذاكر ومزايا بطريقة غير قانونية. أما الاتحاد الألماني فحاول يخفف من وقع الخبر وقال أن التفتيش حصل فعلا في مقره، لكنه أكد أن التحقيق لا يستهدف الاتحاد كمنظمة ولا يستهدف موظفين أو مسؤولين فيه، وقال أنه دوره في هذا الملف هو دور شاهد فقط وأنه هو بيتعاون بشكل كامل مع السلطات. فاصل ونعود.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
10: أهلا من جديد. تحولت قمة مبنى إمباير ستيت في نيويورك، تحولت أمس لمسرح لواحد من أخطر المشاهد اللي ممكن تشوفوها. ففي مغامر ومغامرة روسيين تسلقوا قمة المبنى اللي بلغ هذا ارتفاعه 1454 قدم، يعني ما يقارب 443 متر، وهم شايلين معهم لافتة مكتوب عليها عندما تنتصر قوة الحب على حب السلطة يعم السلام العالم. وفعليا اللقطات كانت مرعبة.

المغامرين اللي شفتوهم هم أنجلا نيكولا وعمرها 33 سنة وإيفان بيركوس وعمره 32 سنة، وهم مغامرين روسيين معروف عنهم تسلقهم للقمم الشاهقة والأماكن الخطيرة. وأمس اختاروا أنهم يوصلوا رسالة للعالم عبر تسلقهم المعلم البارز في نيويورك إمباير ستيت. والعبارة اللي رفعوها واللي كانت تتكلم يعني عن قوة الحب شفناها بتتجسد بعد لحظات من

0: يعني طبعا أنا مو عارفة فين الرومانسية في المشهد هذا كله، اثنين معلقين يعني بين السماء والأرض، مشهد يعني فعلا مخيف. العموم لا تقلقوا، أنجلا وافقت على عرض الزواج، تخيلوا يعني بعد هذا كله، ولبست الخاتم ونشرت صورة كمان للخاتم من المكان يعني. بس حاول تخيل لو كانت رفضت مثلا، لو كده قررت مثلا إنه هم استغفر الله، لازم تخيلت شيء مو حلو. المهم طيب، على العموم ما علينا، اللقطات اللي شفتوها حقت المغامرة والجنون والحب والرومانسية كانت في السماء، بس على الأرض كان المشهد مختلف تماما. الناس كانوا مذهولين من اللي جالسين بيشوفوه، أما طبعا شرطة نيويورك فطوقت المبنى وكانوا طبعا واقفين في انتظارهم يعني جالسين. وكانت وصلت مروحية الشرطة عندهم وتم إلقاء القبض عليهم وهم في المبنى، وبيواجهوا الآن طبعا تهم التعدي على ممتلكات الغير والسرقة كونهم تسلقوا المبنى من دون إذن مسبق، وتهم تعريض الآخرين للخطر والإخلال بالنظام العام.
1: All right. Yeah. I'm okay.

في امرأة كانت بتسوق سيارتها بشكل طبيعي في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية، وفجأة الطريق انهار تحتها والسيارة نزلت داخل حفرة غارقة بالمياه عمقها حوالي 7 أقدام. مشهد مرعب، وصار في يوم كانت المدينة بتشهد أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة، ولسوء حظ هذه السيدة صار في كسر في خط مياه رئيسي تحت الطريق اللي كانت بتمر عليه بسيارتها. هذا الكسر تسبب في انهيار الأرض في هذه اللحظة تحديدا، وتسبب في حفرة كبيرة خلت السيارة تنزل فيها، والمياه كانت جالسة بتندفع بقوة حول السيارة وداخلها، والمرأة كانت محاصرة في مقعد السائق ومو قادرة تطلع يعني، إلى أن طبعا شافوها ناس كانوا مارين من هناك وسمعوها بتصرخ فطلبوا لها المساعدة وجاء شرطي وأنقذها. بعد الإنقاذ شرطة المدينة علقت بأنه مثل هذه اللحظات بتذكر بأنه السلامة العامة بتكون أقوى لما بيشتغل رجال الأمن والمجتمع مع بعض. نبقى مع حوادث السيارات، وهذه المرة موقف صار مع سائق سيارة على إحدى الطرق السريعة بس في الصين. أنا متأكد أنه ما في أحد يتمنى هذا الموقف حتى الأسوأ أعدائه، فعليا الموقف كان حيتحول لكارثة. 关中王来了

0: يتخيلوا كذا انتم ماشيين في امان الله، فجاه الزجاج الامامي يختفي كله من قدامكم، لا طريق لا سيارات لا خطوط ولا اي شيء تشوفوه. يعني زي ما شفتوا هذا اللي صار بالضبط، يعني السياره كانت ماشيه عادي على الطريق السريع وقدامها شاحنه، فجاه غطى كبير صار مغطي كذا، جاب اتجاه السياره غطى الزجاج الامامي بالكامل تقريبا، يعني لك بالكامل. طبعا السائق يعني حاول باي طريقه انه يسيطر على السياره، وفي الاخير قدر الحمد لله انه يوقف على جنبه ويشيل الغطاء اللي غطى السياره، بس فعليا يعني هو كتب له عمر جديد. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا، انا اترككم اليوم مع فقرة 25 سؤال وضيفنا اليوم الفنان بيومي فؤاد، لكن قبلها خليني اقول لكم انه انا وتفاعلكم حناخد اجازة خلال الاسابيع القادمة، هتوحشوني كتير يعني، اكيد انا كمان حوحشكم طبعا، ولكن نعود ونلتقي قريبا باذن الله، في امان الله. بيومي فؤاد 25 سؤال لازم تجاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير. هل سبق وكنت على المسرح والجمهور ما ضحك؟
1: الحمد لله عمره ما حصل.
0: عمره ما حصل ما شاء الله؟
1: الحمد لله.
0: طب حلو، عمل صنع نجومية بيومي فؤاد؟
1: من 2013 مسلسل اسمه موجة حرة، كان في نفس الوقت معاه الكبير قوي.
0: اوكي. عمل لك تعترف بفشله؟
1: فيلم أنا مش فاكر اسمه.
0: انت مش فاكر اسمه اصلا؟ ولا ما تبغى تقول اسمه؟
1: لا مش فاكر اسمه ده حقيقي.
0: اوكي طيب، ليش نجومية بيومي فؤاد تأخرت؟
1: عشان انا كنت موظف وكنت بحب شغلي قوي، انا خريج فنون جميله سنه 90 وكنت رئيس قسم ترميم اللوحات الورقيه في قطاع الفنون التشكيليه وزاره الثقافه بالرمي باللوحات، وده كان شغل بيبسطني جدا وبيسعدني، وعمري ما ندمت ابدا انه ده كان سبب شويه في تاخير شغلي اصلا كممثل وفنان يعني.
0: اوكي، مين بيضحكك؟
1: لا كتير قوي، مفيش نجم كوميدي في مصر ما بيضحكنيش. بس كل من يعني في نسب بقى، يعني سمير غانم مع الفنان كبير عادل امام، فؤاد المهندس، عبد المدبولي، في نسب بقى يعني.
0: أيوة.
1: فنان كبير محب الصبحي.
0: طيب، شخص انصدمت فيه في الوسط الفني؟
1: أنا يعني متربي طول عمري على أني ببقى عامل حسابي على كده، فما بحبش قوي عشان ما اكرهش قوي.
0: مع أنه بحسك شخصية عاطفية.
1: أنا عاطفية جدا وتمام، بس لما بيحصل موضوع الصدمة دي بعرف، مش ببقى متوقع، مش هقول أن أنا بالدرجة الذكاء دي وبابا متوقع على الكلام ده، لا بس هو الموضوع بيبقى تحس ان انا مجهز نفسي لاي صدمات.
0: هذا جديد، كلام جديد ولا من اول؟
1: لا طول العمر.
0: اوكي طيب، تزعل من التعليقات اللي بتقول انه بيومي فؤاد بيمثل مليون دور في نفس الوقت؟
1: كان بيزعلني زمان، بس خلاص بدات اكتشف انه الموضوع معظمه هزار.
0: اوكي، لو ما كنت ممثل ايش كنت حتكون؟
1: محامي.
0: محامي؟
1: بحب الشغلانه دي جدا.
0: والله اوكي، في سبب معين؟
1: انا بحس انه المحامي الشاطر زي الممثل الشاطر.
0: اوكي طيب، مرت عليك اوقات صعبه، مين كلمك مكالمه طبطبت على روحك؟
1: النجمه الكبيره شيرين عبد الوهاب.
0: ما سمعت الاسم.
1: النجمه الكبيره شيرين عبد الوهاب.
0: طيب، عندك ابن وبنت في المجال الفني، وبنتك الصغيره على الخطى ان شاء الله برضو يعني.
1: الله.
0: بس بصراحه مين اكثرهم موهبه؟
1: محمد.
0: اوكي، ايش اللي بيميز كوميديا بيومي فؤاد؟
1: انها مفاجاه وغير متوقعه، وان دائما من الحاله ومن الجد. بيقولوا كده.
0: اوكي طيب، تخيل معايا لو كنت زملكاوي كيف كان حيكون شعورك؟
1: كنت هبقى زملكاوي، كنت هبقى سعيد، لان اي زملكاوي هو سعيد بفرقته. اي زملكاوي بيتشرف بانه بيشجع نادي الزمالك.
0: بس تعتقد انه فعلا سعيد بفرقته؟

0: طبعا.
1: اوكي فكنت هتكون سعيد يعني؟
0: كنت هبقى سعيد بالزمالك طبعا.
1: اوكي طب ادرد شويه دبلوماسي.
0: لا والله
1: من واحد اهلاوي شديد.
0: انا اهلاوي شديد جدا واحب الاهلي جدا ومش متوقع نفسي وبحمد ربنا على نعمه الاهلي بجد.
1: بدات تظهر اوكي طيب حلو. مين احسن واحد يرد على النكته؟
0: مين احسن واحد يرد على النكته؟ احمد مكي.
1: اوكي جمله تستفزك؟
0: جمله تستفزني ماليش دعوه.
1: دور
0: ما بحبش الكلمه دي.
1: دور تتمنى تقدمه؟
0: دور يشبه دور الدكتور يحيى الفخراني في شيخ العرب همام. الدور القيادي دوت ومش شرط يكون وزير ولا رئيس ولا سفير، يبقى حد يبقى كبير بلد، كبير عيله، عمده. شيخ بلد كده.
1: كيف علاقتك بالوزن؟
0: قذره. علاقه قذره، علاقه من جانب واحد هو دايما بيكسبني.
1: لا هو وصف دقيق جدا للموضوع. حلو هستعمله بعد كده. طيب ايش تغير في حياتك بعد دخول الستين؟
0: هو يعني دخول الستين ده لسه من ساعة. يعني قريب قوي من كام شهر كده. الحياة ما تغيرش عشان هو احنا في المجال بتاعنا في الشغلانة بتاعتنا، انا اصلا من 10 سنين وانا بعمل دور سبعيناتي وستيناتي والكلام دوت. فما تغيرش بالنسبة لي قوي.
1: لا بس على المستوى الشخصي.
0: على المستوى الشخصي يعني هديت بقى.
1: هديت
0: يعني وبقيت انطقي قوي واختار قوي الى حد كبير ادواري. عشان كده انا مثلا اول سنه الناس ما كانتش مصدقه ان بيومي فؤاد ما كانش له ولا اي مسلسل في رمضان سلفة.
1: صح. طيب لما تولت زوجتك اداره اعمالك، ايش اهم تغيير لاحظته في شغلك؟
0: بعتذر كتير. بعتذر كتير عن اعمال كتير.
1: اوكي طيب حكيت مره في برنامج انك انت خلال عملك في قسم الترميم زي ما حضرتك ذكرت في وزاره الثقافه تسببت في تلف لوحه مهمه، وبعدين طلعت الوزاره وقالت انه القصه مو صحيحه. اين الحقيقه الغائبه؟
0: القصه مو صحيحه.
1: القصه مو صحيحه كانت بغرض انه ايش؟ الضحك.
0: بالضبط.
1: اوكي طيب قلت قبل كده انك لو ممكن تبدل حياتك مع شخص حتبدلها مع الفنان احمد فهمي. ليش احمد فهمي تحديدا؟ ايش المميز في حياته؟
0: عندنا في مصر بنقولوها ضربها طبنجة. مش مهتم بأي حاجة.
1: أوكي.
0: أحمد فهمي عنده سلبيات طبعا كأي بني آدم وحاجات أنا ما بحبهاش. وعنده حاجات أنا بعشقها فيه.
1: أوكي بس هو هذا المبدأ إنه هو مش مهتم كده، ده اللي يعجبك نفسك تكون كده.
0: وما بيشغلش باله بحاجات وما بيزعلش وما بيتضايقش وحاجات كتير كده.
1: طيب يقال إنه بيومي فؤاد مليونير، صحيح؟
0: مليونير؟ اي حد عنده مليون جنيه بقى مليونير. فانا مليونير.
1: انت مليونير، عندك مليون يعني.
0: الحمد لله يا رب.
1: طيب الحمد لله. ايش اعظم اختراع في طب كم مليون تانيين في فوقهم؟
0: ايه فندم؟
1: كم مليون تانيين في فوقهم فوق المليون؟ نشوف الضرايب بعدين. اوكي ايش اعظم اختراع في التاريخ من وجهه نظرك؟
0: الكهرباء. الكهرباء.
1: الكهرباء. طيب من وجهة نظرك برضو مين هو أهم كوميديان مر على الفن المصري؟ واحد.
0: فؤاد المهندس.
1: فؤاد المهندس. طيب يقال إنك حصلت على جنسية الدومينيكان مقابل إنك تعمل إعلان للشركة اللي بتسهل الحصول على الجنسيات، لأي مدى الكلام هذا صحيح؟
0: لا
1: مش صحيح؟
0: لا لو دفعت فلوس وراحت عليا ولغيت الموضوع أو ما لقيت إنه هاخد جنسية، أنا مش عاوز أي جنسية غير الجنسية المصرية.
1: اوكي طيب فما مش الموضوع، راحت عليك الفلوس؟
0: راحت عليك.
1: كم راحت عليك؟
0: $25,000.
1: اوكي طيب شكرا انك جاوبت، ما توقعت انك تجاوب بس يعني. اوكي احلى افيه قلته او سمعته؟
0: مصطفى غريب. مصطفى غريب عنده إفيه في مسلسل أشغال شقة عجبني جدا لما بيقول للبنت اللي بيقول لها جبت ده كله منين؟ كان عندك وقت ده كله منين؟
1: طبعا هذا مشهد شهير جدا.

0: الكون يعني هو على بعضه كده.
1: هو لازم جدا. الناس يشوفوا المشهد ده في أشغال شقة جدا، يعني مشهد خرافي.
0: مصطفى ما شاء الله كمجاد عالي جدا.
1: صح، مصطفى رهيب جدا والمسلسل رهيب جدا. تخيل انه احنا خلصنا، فانا بشكرك جدا
0: بجد. العفو، تخيل. انا سعيد جدا والله، ما حسيتش بحاجه.
1: ايه
0: ايديكوا خفيفه.
1: الله يخليك، تسلم. شكرا لك.
0: قلبك شكر جدا. شكرا.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح اللي
5: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
8: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
10: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
11: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
10: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
12: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
10: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
13: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
14: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
13: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
14: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
15: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
14: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
16: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
14: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في وسط دمشق اليوم ترتفع إلى 7 قتلى و22 جريحا. مصادر العربية توضح أن الانفجار الذي استهدف مقهى يرتاده محامون بشكل دائم نفذ بعبوة ناسفة. وزير الخارجية السوري يؤكد في بيروت أن دمشق تدعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم في لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن هذه الزيارة بددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم. رئيس الوزراء اللبناني يصرح بأن بيروت أعادت إرساء العلاقات مع دمشق على مبدأ المصالح المشتركة. مصدر رفيع يكشف أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد في 18 من هذا الشهر. ويوضح أن واشنطن أكدت أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المضيق ستعد خرقا للتفاهمات. وزارة الخارجية الباكستانية تشير إلى تقدم إيجابي في محادثات الدوحة بشأن قضايا مرتبطة بمذكرة التفاهم. مجلس الأمن الدولي يعقد الآن جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بطلب من البحرين. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض تحت مستوى 10827 نقطة. الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية يقول أن الشركة بدأت التعافي من تداعيات الأزمة الإقليمية. أخيراً في المونديال وضمن منافسات دوري 32 إسبانيا تواجه النمسا، البرتغال تلاقي كرواتيا، والجزائر تلاعب سويسرا. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج سايكودراما. قوموا معنا.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
7: لا تذهبوا بعيدا،
8: قسم، فبمعركة مخيم جنين
7: فنحن دائما معكم،
8: دائما معكم
7: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
7: أكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
7: وأفضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: إذاعة العربية اف ام
13: على الموجة 102.8 في الدمام.

0: مستمعينا الأعزاء، اليوم الخميس مجدداً ومجدداً البرنامج الأقرب لقلبي سايكو دراما. ضيفنا لليوم مميز، ويمكن هذه المرة الأولى اللي حأقول فيها مميز وبشدة وجداً جداً جداً. هذا الضيف قبل ما يعمل في نطاق التمثيل والفن وجد نفسه في نطاق وزارة الصحة، وجد نفسه في نطاق آخر مختلف تماماً عن الفن، التمس فيه مرأة، يعني الناس، رؤية الناس واحتياجاتهم. قبل ما يكون فنان لأكثر من 30 سنة كان مهتم جدا أنه يكون موجود كمطرب، كصانع مونولوج. كان ابن الإذاعة قبل أن يظهر معانا اليوم بالإذاعة، فناننا الرائع المبهر عبد العزيز سكرين. أهلا وسهلا فيك أستاذنا.
1: يا هلا والله وسهلا فيك، وتحياتي لك وشكرا للمقدمة الجميلة اللي يمكن أنا صراحة يعني يمكن أكون مش قدها، يعني شاكر لك ومقدر لك ومقدر للعربية هذا التواجد ومقدر لهذا البرنامج سيكو دراما شيء كثير.
0: صدقني قبل ما نكون موجودين هنا كنت أحكي للناس أقول لهم أنه ضيفنا بإذن الله اليوم حيكون عبد العزيز سكرين، فواحدة من التعليقات اللي تكررت يقولون يا الله أحسها خالي. كان هذا تعليق مكرر، أحسه خالي، أحسه يشبه خالي فلان وخالي فلان. وهذا ينقلنا إلى نقطة أنه أنت يعني ابن المجتمع، يعني أنت متواجد في مجتمعات، أنت تشبه ناس معينين شفناهم لمسناهم جلسنا معاهم، وهذا ما هو موجود عند أي فنان.
1: الحمد لله على كل حال، ومحبة الجمهور وكوني أكون خالة وعم وكذا، فأنا من بطنها يعني، لا رحت من هنا ولا رحت من هنا. ويا رب إن شاء الله، وهذا المهم، بأنه يرضون عما نقدم، وهذا أهم شيء عندي أنا.
0: ممتاز. أنا عندي سؤال لعلنا نبدأ فيه. أنت بدأت من أكثر من 30 سنة، الوقت اللي ما كان فيه إلا أساسا محطتين اتفرج عليها.
1: أي صحيح.
0: أي، وبنفس الوقت كان أعداد الأشخاص اللي متواجدين على الساحة نقدر نعده باليد الواحدة، ما بين قبول ورفض. أنت أثبت وجودك وأثبت أن عندك هيستوري أو تاريخ في هذا المجال. كيف أنت كنت وقتها متأكد من أنه البقاء في هذا المجال حيكون مجدي بالأخير؟
1: هو كانت زي في ذاك الوقت طبعا كانت زي المجازفة، وكان حبي للمايك أو الإذاعة أو التمثيل أو الغنى أو الطرب، يعني أشياء مكبوتة في داخلي بس أبغى أطلعها. وفي ذاك الوقت كان محددة ومحصورة وفيها تخوف، وكونك تدخل فيها فيها مجازفة، ولكن الحمد لله يعني قدرت أنه أتسلسل بطريقة ما وعن طريق الصدفة أكثر شيء إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. ولا ما أعتبر نفسي برضو وصلت، أتمنى إن شاء الله أني أقدم المزيد وأخدم البلد، أخدم الجمهور الكريم اللي قاعد يشوفنا بالشيء اللي فيه مضمون وفيه رسالة وفيه هدف أقدر أوصله له.
0: بس أنت تعرف أنه في الهيستوري أو في التاريخ الفني السعودي في كل صفحة موجود اسمك. نحن نتكلم من طاش واحد أو طاش اثنين، ونتكلم مع كل المواسم حقت، ونتكلم عن الأعمال اللي بدأت بعد 2010 وعن الأعمال اللي توجدت بعد 2015. أنت حتى ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الأعمال السعودية اللي موجودة سنة 26 متواجد، فأنت ابن هذا الكار بشكل حقيقي وواقعي ومتواجد يعني بصخب.
1: الحمد لله
0: على الرغم من أنك هادئ.
1: الله يحببنا في خلقه، والحمد لله يعني ما وصلنا لترى إلا بحب الجمهور
0: الحمد لله
1: لنا. فهذه رسالة يعني مهما كان الواحد يحرص على أنه يقدمها، لأنه متقدم له تتقدم للجمهور، والجمهور هو اللي يرفعك وهو اللي ينزلك في نفس الوقت. فكونك تختار أدوارك بعناية، وكونك تحترم نفسك وتقدر الناس اللي بتوصلهم رسالتك، فهذا كافي.
0: صح.
1: دائما أجتهد في قولك في الأعمال اللي سواء من 2010 أو من قبل 2010، دائما

0: اجتهد بأني أقرأ كويس وفي نفس الوقت أحرص كل الحرص بأني ما أدخل في ترهات تؤذي أذن الجمهور أو المشاهد، لأن الأسرة دائما تجتمع عند هذا التلفزيون أو هذه القناة، فيبغون يشوفون شيء يوصلون فيه معلومة أو رسالة وهدف معين. يعني دائما أحاول أني أبعد نفسي عن أي مهاترات، فالحمد لله ولا أمدح لك نفسي، يعني في النهاية الجمهور صحيح. هو اللي يحدد، بس مدام قالوا خالي كويس، اللي ما قالوا جدي
1: لا لا أنت موجود في كل عائلة، لأنك حقيقة ترى في حاجة عند الفنانين اسمها الأصالة. لما يكون الممثل يشبه نفسه، يشبه مجتمعه، يشبه حقيقة الناس اللي حوله، حتلاقي أنك مرتبط فيه عاطفيا، مرتبط صحيح. تشعر أن هذا منك وأنت منه صحيح. فأنت لا، يعني أنت أب لأحد، خال لأحد، تشبه شخصيات لأنك تملك الأصالة المجتمعية.
0: الحمد لله ولدي بملك أنا الحالي، يعني الموجودين فيهم الخير والبركة،
1: فيهم الخير والبركة.
0: أي ولكن يعني كلنا عيال قريه وكلنا عارفنا خيه، يعني ما نقدر نقول لك نطلع عن الخط اللي احنا فيه وتربينا عليه، والفطرة هي اللي تحكم. وإن شاء الله نقول يا رب إن شاء الله أن الأعمال اللي جالس أقدمها، أنا أتكلم لك عن نفسي، أنه تكون مرضية للجمهور
1: يا رب. أنا عندي سؤال قبل ما ننتقل لأول محطة، ولعل المستمعين حابين يعرفونه. أنت ذكرت أنك يعني نتاج صدفة دخلت لهذا العالم، إيش الصدفة اللي خلتك فنان؟
0: والله مثل ما قلت لك سابقا، كنت من المحبين لهذا المايك اللي أمامي، وكنت أحب أن أكون مذيع أو مطرب أو ممثل أو أي شيء، فكانت هذه الرغبة من صغري. والصدفة مثل ما تفضلتي كان لها دور كبير، بأني كنت موجود عند واحد من الزملاء، فقال ترى في ناس يصورون جنبنا في استراحة، وش رأيك نروح نشوفهم؟ قلت يلا توكلنا على الله. أنت عارفين في وقتها ما كان فيه معهد تمثيل، وإلى الآن ما فيه معهد تمثيل، وإحنا ننصح بوجود معهد تمثيل ونقابة في ظل هذا التطور اللي احنا فيه. فقال لي يلا نروح نشوف. رحت معه ودخلنا، ممثلين كبار الله يغفر ويرحم من توفى منهم ويطول عمر الباقين، كان فيه علي المدفع، وكان فيه أحمد السريع، وكان فيه ممثلين يعني موجودين، وعلي إبراهيم. فجلست تفرج متى تبدون متى تبدون. قال والله اللي مأخرنا ممثل، ولا هم ممثل عازف، بيكون على أساس أنها استراحة وأنهم طالعين للبر وكذا، فجالسين ننتظره. أنا التفت لقيت عود وأنا عزف عود وأتقد أدقدق، قلت من باب أني ألفت نظر المخرج، يا رب أنه يجيبني، يا رب أنه شوي شوي تك تك تك تك ودندن شوي، ويلتفت علي المخرج فعلا. قال ورا ما تمثل الدور، ولا هو تمثيل هو أغنية،
1: تعال أنت والعود اللي معك،
0: تعال أنت والعود يا ابن الحلال ادخلوا مدام هذا تأخر. دخلت والله وصورنا وكذا، والله مشت تمام التمام. فقال لي المخرج خلاص هات رقمك، هات اسمك كذا إلى آخره. وكانت أيامها الله يذكره بالخير الأستاذ محمد الماضي، أو ماضي الماضي عفوا، تبع مؤسسة ألوان للإنتاج. فقال لي يلا عطنا رقمك، أخذوا رقمي. شوي اللي يتصلون علي مرة ثانية في عمل فيها أبو كلمتين ثلاثة، شوي شوي لين تسلسلة المؤسسات الإنتاج يأخذوا رقمي. بدايتي بالتسلسل إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، مع أني ما أعتبر نفسي وصلت، أنا أطمح في المزيد إن شاء الله.
1: إحنا لا تكلمنا عن الوصول الوظيفي، من كان يتخيل أن شيخ القبيلة عياد يكون موظف ريسبشن بيوم من الأيام؟
0: خيل البل، خيل البل وأنا عياد
1: مسلسل وظيفي.
0: ذكريني بالمسلسل هذا، المسلسل هذا رائع وأجواء رائعة، ولكن كان عمل صعب.
1: تدري راح نتكلم عنه، راح نناقشه،
0: أي والله
1: راح أقول لك قراءاتي النفسية له، انتظرني
0: والله يبيله.
1: بس بعد ما نسمع أول كليب
0: الله يستر. يلا النص كان مكتوب بحرفية جميلة بروعة المؤلف وكتاباته اللي ما بين السطور، ولكن في بعض الأشياء أو في المشاهد يعني يبغى لها تبهير أو تلوين، فكان هذا حسنا في الماضي. فكنت أتذكر بعض الأشياء، فكنت زي ما تقول أطعم بعض المشاهد، بعض الحوارات بأشياء

0: غلامي على الحك الواجد قال عسى حك
1: يتحك حك
0: وإن ربعنا أول
2: مسواك
0: يا مسواك يا يحك رجله يا يقطع شقوق رجليه
1: لا لا, لا ريم ليه المسواك سالفة المسواك خلوها عندي
0: لا أي لا لا, لا, لا تقولها من الحلال فبلشت براكور الحركة فما عاد أقدر وش أسوي هل إني حاط المسواك ولا شايله ولا حك رجلي ولا لكن العمل كان له أريحية كنت أتعامل معه بسلاسة سلاسة الماضي اللي عشته أنا بالذات يعني في حقبة معينة في مكان معين في مكان معين
2: مرة قلت أنت وصرحت إنه الشخصية هذه أنت لاقتها من أبوك
0: طبعاً طبعاً طبعاً بعض اللمسات الجميلة اللي كانت موجودة فيها الله يغفر له ويرحمه
3: الله يغفر له ويرحمه هذا العصوف
4: اي ما اخذ لي لزمات ما اخذ لي مسواك اي من الماضي
3: هو شوفين اذا بغيت تدخل في عمل مثل العصوف لابد انك تكون من بطنها والا فلا
4: والله يرحم ابوك ويغفر له كان انشا لنا كاركتر رائع في العصوف
3: ولا هو بالوالد الله يغفر له ويرحمه بس الناس في تلك الحقبة في ذاك الوقت هذه تفاصيل
4: صح
3: ما يتصنعون البراءة فيه وتشوفها
4: 100%
3: ولهم زي ما تقولين لمسات بسيطة ابن بطنها بس صحيح. هو اللي يعرفها
4: صحيح
3: بحركة اليد بحركة الرجل بحركة الثوب بحلق بالمشية فأنت إذا بغيت تدعم هذا الشيء توصله بإحساسك في النص اللي هو مكتوب والنص تحاول الطعمة بالبهارات الخفيفة هذه اللي كانوا يسوونها واللي ما يقدر أنا ما أمدح لك نفسي ولا أمدح للناس لكن لابد إذا دخلت في عمل مثل هذا لابد أنك تكون قده أو لا على أساس فيه أشياء يعني دقيقة جدا ما يفهمها ولا يدركها ولا يحسها إلا الناس اللي كانوا في ذيك الحقبة
4: 100% وتعرف في مشهد وحنسمع الآن أنا وإنت ونعلق عليه ونعلق على محمد شخصيا سوا لأنه محمد اللي هو شخصيتك وقتها في العصوف كان محمد
3: محمد إيه أبو سعد هذا اسمي
4: لحنا نجرد الناس من ألقابها نمسك الاسم الأساسي
3: أبو سعد أنا حسبت
4: لأنه لو حيستخبى محمد باسم أبو سعد لن نخبئه كان يملك كاركتر أنت مش ابن بطنها بس على قولتك لا هو يملك كاركتر أو شخصية أو نسمع الكليب عشان نعلق عليه سوا
3: يلا نسمع
5: حقول ما دامك مركبه اجل ورا ما تمد له خيك شليك
6: عندك تلفزيون
5: ها عندي وموزينه ترى مني بشوفه انا اللي تشوف السعديه بس
6: والله ما انت بسهل يا مطوعنا خلاص راح انت وانا ابركب لك اياها يلا بصراحة انا الحق عليهم يلا
4: يبس ليك
3: هم يصغرون الأشياء حتى في المسميات محمد محميد عبد العزيز حزيوة حزيز أقول لك فيه أشياء والله لو دققت فيها ما هي بهذه بس ويه أنا شاله وعلي ليه قبل من الكلام اللي أنا قلته ليه قبل يبغى للترجمة بالنسبة للثاني
4: حيكتبون بالترجمة تحت سليك هو تصغير لسلك
3: أي يصغرون أيه أميها سيئيرة أنا سامي حتى يصغرونها
4: أنا لما كنت أشوف العاصوف كمشاهدة كنت أطالع لمحمد أحيانا يستفزني بس يستفزني لي أنت ليش كذا أنت ليه كذا أنت كنت تسوي ليه كذا يعمل لما بدأت أشوف العاصوف كمختصة وأطالع له كنت أقول بنفسي يا حبيبي كان مضغوط مجتمعيا كان مضغوط أسريا المشهد هذا لقيت ناس كثير تضحك عليه أنا كنت مرة حزينة كنت مرة اللي هو جاي بالدس يطلب شيء طبيعي إنه يطلب يبغى أسلك
3: لا ما شفتي مشهدي مع أمي لما جبت زوجتي السورية معي وجبنا من ولد فقاعد أكلمها أني خلاص بديت أخذ من كلامها لأن زي ما تقول من عشر القوم صار منهم بديت فصرت أسمي يما صرت أسميها يا ماما فكلمت يا ماما وكل شوي المدام مدام فكلها ترى أشياء مهمة مكتوبة لكن حس الممثل في أي عمل يعني ما نقول العصوف بس وفي نفس الوقت أرجع وأقول لك ما أمدح نفسي فيه منه أفضل مني لكن حس الممثل إذا تمكن من الدور اللي يعني لما تقرأ مو مجرد أنك تقرأ وتجي يعني تبربر

0: تقوله كأنك تقرأ، لا تحط له إضافات، تسوي له إضافات، مو شرط يعني النص مو قرآن،
1: صح،
0: تقدر تضيف فيه بالشيء اللي في مصلحة العمل. فأنك تضيف في حقبة عمل مثل هذا، والأعمال اللي سويتها مثل هذا كثيرة، هذه بحد ذاتها تعطي أريحية وتعطي براءة وتعطي إحساس للمشاهد اللي طبعا من عمر تقريبا 35 فيما فوق بأنه أخي هذا كأنه أخوي، مثل ما تفضلتي كأنه خالي كأنه عمي، يتكلم بريحية وفي نفس الوقت يقول الشيء اللي أنا وأبوي كنا نقوله أول. فأنت لازم تدخل صح في قلوب الناس بطريقة ما، يعني لا تحاول تأوفر بطريقة ما على أساس أنه أنا ممثل وأنا جهبذ وأنا، لا لا، عط الوضع الهادي المريح اللي يوصل للإذن بكل أريحية.
1: صحيح، تعرف هذا يطابق كلامك لما تحدثت عن عمل من الأعمال السعودية كان رائع رائع رائع المسلسل، لكنك علقت على نقطة أنه بعض الممثلين الجدد تناسوا اللهجة في هذا العمل. هو كان مسلسل بدوي، فكنت أرى أنهم اللي هو الشرار تحديدا، فكنت أرى أن بعض الممثلين سابوا الأساس اللي هو ما ينطقون وراحوا على الشكليات.
0: مدرع مين؟ أنا ما أقول فيهم كلهم، لكن جزء كبير منهم مدرع، يعني ما تدري هو يبي شهرة، هو يبي يمثل وبس، هو يبي يبرز أشياء موجودة معه. يعني إحنا دخلنا في تفاصيل أحيانا أن الله ما ودي أقول، بس عاد أنت الله يهدينا وياك تنبشين نبش، هقول لك إن فيه يعني من بعض الممثلين مو كلهم، الشباب اللي دخلوا في الهم مدرع مين، اللي بيحط مكياج وهو شخصيته ضابط، المفروض الضابط يصير حرش، يصير وجهه إن شاء الله كله حبوب، لا تحط لي شيء، لا تحط لي صحيح. أي مكياج
1: صحيح. صحيح.
0: فيه اللي هو ما يهتم بتفاصيل لبسه قصته، لا الخاتم اللي في يدي، لا اللبس اللي أنا لابسه، هل الأشياء هذه كلها تضيع الممثل، فيدخل في تفاصيل ما لها داعي، الناس حتى ما عليهم منها،
1: صحيح،
0: ولا دخل ولا لهم دخل فيها، هم عليهم بما ينطق لسانك وبما تقدم، هذا أهم ما في الموضوع. لكن أنا ما لومهم في نفس الوقت، ما لومهم لسبب إحنا دخلنا الآن في وقت سوشيال ميديا،
1: صحيح،
0: وصار إبراز عضلات، فيه البثوث وفيه اللي يقول أنا أبي أشتهر وأنا جالس قدام الجوال وفي ولا اللابتوب، وفي منه اللي يعني أقول لك شيء،
1: قول لي شيء
0: وبدون ما أذكر اسم الشخص أو الممثل، يعني من الطبقة هذه اللي أنا قلت لك عليها من الشباب الفئة، دخل في عمل عملين وسوى، نزل العملين ذولي في رمضان، أشغل الناس كل ما نزلت له حلقة يروح بنفس التفاصيل للمول ويمشي يقول كذا، يعني شفتوني أنا اللي جيت في الحلقة، أنت كذا تبتذل نفسك من غير البثوث، كونك تدخل في بثوث فأنت تحرق نفسك زيادة، يا قلت هذي شايفها الحين ما لم وجهه يطلع لي في البث في توك توك ولا في سوشيال ولا وفي نفس الوقت فيها نشر غسيل، خلي الناس تشتاق لك، أنت ليش تبي تقحم نفسك يشوفوني بالغصب، يمكن ما يحبونك.
1: طب أنت ما تحس أن اللي يطلعون ببثوث كممثلين هم قاعدين يعملوا تسويق لنفسهم علشان تتعلق الناس بشخصياتهم؟
0: ليه بعد ما شابوا الدهو الكتاب، يعني أنت هذا كبرك ومسوي لك كذا عمل، تظهر ثاني مرة علشان تبي توري الناس تقول هذا أنا، خلاص يعني أنا أقولها كنصيحة يعني وأنصح نفسي قبل ما أنصحهم، أنه لا لا تبتذل نفسك أكثر من اللازم، في نفس الوقت يعني احتفظ بماء الوجه، يعني العالم شايفينك وعارفينك ودارسينك وخابزينك ومالين منك، لا تكثر لا تكثر. أنا لو شفت كل واحد بيسلم علي صباح الخير صباح الخير صباح الخير مليت منك، قلت لا تمر من عندي والله العظيم. فأنت تبي تجي لا، وفي نفس الوقت يا أخي بيزعلهم مني،
1: لا إن شاء الله أنهم يسامحونا.
0: أقول لك في نفس الوقت تلقينا أنا عارفه شخصيا وجالسة ومسافر معه ورايح معه وجاي، وإذا شفت شيفته على الطبيعة أقول يا شيخ الله يستر، وإذا طلع في البثوث ما بقي إلا يحط له روج ويحط له مكياج
1: يتجمل
0: أحسن الناس،
1: لأنه الناس يشوفون منه هذا الجانب
0: إن الله جميل يحب الجمال، لكن ما تتزين إلا لما تبي تطلع ليش؟

0: كالزرة أنا شايفك وعارفك وخابزك وعاجنك، يعني على مين تلعبها؟ فأنا أقول الله يستر علينا وعليهم. أنت خليتنا نطب في المحذور اللي ما نطب من الطبين.
1: خلاص ما حنطب في المحذور مرة أخرى، لكن لعلنا ندافع عن هذه النقطة، أو أخذ صف المدافع عنهم أقول أنت جربت أنك تأخذ الشهرة بوقتها الطويل، أنت تمت مهاجمتك في زمان، وأنا حضرت هذه المهاجمة اللي صارت خلال سنين ماضية، بعدين تم قبولك، بعدين تم الاعتراف أنه لا هذا نوع فن، فن سامي. أنا مريت على هذه السنين كلها،
0: كلنا.
1: هم اللي الآن قاعدين يحاولون يثبتون نفسهم، يمكن لأنهم جربوا الشهرة بشكل سريع فحابين أنهم ما يخسرونها.
0: لا ولا قطع الواردك، إن إحنا الآن من السهل أنك تشتهر، بكل سهولة تشتهر،
1: بس يمكن لأنهم حصلوا عليها بسرعة ما عرفوا القيمة حقتها الفعلية، خايفين أنهم يخسرونها.
0: أنا أعتبره فقعة صابون على هذا، إنه طلع ثم تجي فجأة راح يختفى.
1: أنت تعرف في ناس كثير يكون هذه المخاوف أنهم يصيرون فقعة صابون.
0: لا هم الآن بوضعهم الحالي يصيرون فقاعة صابون. يا أخي صحيح. أنا بجيبك في عمل، أقول في نفسي أنا لوني منتج مثلا، أقول يا أخي طالعته في البثوث وطالع في مدري ايش يقول، مسخرد بنفسه ومدري شلون مسوي، أجيبه في الشلني، لا أسحب عليه. أقول لك إياها كوجهة نظر لي أنا شخصية، أنا ما أفرضها على الكل.
1: صحيح صحيح.
0: لكن أنا هذه وجهة نظري يعني، فأنا ما أوصل لدرجة أستسخفك، لا أقول لا هذا أبجيبه في شخصية مثلا مدير عام شركة، أي بس دوه مصر إنه بنفسه قبل شوي وشايفه وكذا، الناس ماخذين عن فكرة بأن كذا كذا، فبجيبه رسمي ولا بجيبه كذا، لا لا لا هذا ينفع أجيبه في كذا، يقلل من هذا جابه. فلو ينتبهون بس للنقطة هذه، النقطة هذه مهمة. الناس الحين ترى أقول لك إياه وبكل صراحة، الناس عندها ريموت الآن، طق قلب.
1: صح صح صح.
0: أنا ما أحبك تبان عليه على طول، ما أحبك في تعليقه لك، فأنت تبي ترفضه لا،
1: صح
0: تبي تقول لا تقبل هالعالم ذولي كله وعادي وأنا فاتح صدري للجميع، نصاب
1: صح
0: كذاب. فأنت هد الوضع وركد أو اركدي، أنا قد نتكلم عن الشباب بس، أو اركدي لحد ما ورزق سبيجيت، لكن لا تحرقين نفسك.
1: وهذا يخلينا قبل ما ننتقل للمحطة الثانية ننقل عن عبد العزيز سكارين أنه انتبهوا لحياتكم الواقعية نفس انتباهكم لتمثيلكم، لأنه هذا يؤثر على هذا.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد، هذه مهمة ذي.
1: فنروح للكليب الثاني.
0: في كليب ثاني؟
1: في كليبات.
0: يلا الله يستر.
1: يلا بينا.
2: تدس البضاعة في محل وتبلغ عني لا وتسدد المخالفة عشان تبعد الشبه عنك.
3: يعلم الله يا أخوي إني أول مرة أشوفهم بحياتي.
2: شين وقوعين، الله أكبر عليك يا شيخ، كل هذا عشان ما تبيني أكون أحسن منك؟ تبي تكون كبير العائلة اللي كل تحته؟ يا أخي خدت حقي ما قلنا شيء، بس تركني في حالي
3: يا أخوي.
2: أنت منت أخو، أنت عدو، ودامني جالس معاك نفس البيت يمكن تضرني. حتى ولدي ياسر ما استبعد ان اللي صار كله بسبب بنتك.
3: اقول اسمع
2: ايش انت يا طير،
3: لا لا لا لا لا لا
2: يبا
3: لا لا لا لا
2: يبا
3: يا عم استهدف
1: مشاكل. حي الجراديه والعلاقه الاخويه.
0: اي علاقه اخويه رايحين فيها انا واخوي، ما في الا جلد ومجالد، وانا اللي صار ننصح وانا اللي صار كذا، واللي الله يهدينا وياهم اوفر.
1: وهنا النقطه اللي كنت اهاجس فيها، انه لما تتحول الأخوة إلى تهديد فيخسر الأخوان بعض، هل في بناء هذه الشخصية اللي كانت في حي الجرادية أنت يعني رأيت أشياء حولك، ولا أنت شعرت أنه كذا لابد أنه يصير المشهد من غير ما أرى مرئيات حولي؟
0: لا لا أنا قريت وقلت لك أنا قارئ ناهم. فلما قريت الشخصية، ولا هي بترى بالحوارات اللي صارت في أكثر العمل، أكثر الحوارات أنا ضايف لها ومبهرها أو مسوي لها أو إلى آخره. فإحنا لو مشينا على نص بأن نقول نص صرنا ببغاوات.
1: صح صح صح.
0: جالس أقول كأني ببغى، لا أنا جالس على أساس أفكر وأعرف وش بيوصل للناس. فأنا أقول لك ما أمدح لك نفسي، كل الممثلين اللي معنا رائعين.
1: عبد العزيز امدح نفسك وأنا بوقع لك بعد المدح، وما عليك، أنا بوقع لك.
0: الله يحفظك ويطول عمرك.
1: فامدح وما جاك في وجهي.
0: والله أنا أقول لك يعني مهما كان، لأنك يعني يا تظهر بالصورة الحسنة اللي تفيد الناس، ولا لا تظهر ولا تطلع. وفي نفس الوقت إذا كان عندك شيء مثل اللقاء هذا، أنا

0: بصراحة يعني ما وافقت إني أجي إلا أنه يكون في شيء أنا أبغى أسويه وأبغى أطلع الجمهور عليه. فأنا ما أطلع في الصورة إلا لما يكون عندي شيء تستفيد الناس أو تبي الناس تعرف وش أنا جاي له، لأن عندي موقع على عملين إن شاء الله، عمل في الكويت راح إنتاج الأستاذ عادل يحيى، وموقع برضو على عمل آخر من إنتاج الـNBC، ما ودي أذكر لا اسم ولا كذا. فأنا مقدم على عملين إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله على أساس أنه إن شاء الله ترضي الجمهور الكريم وتكون إن شاء الله مقدمة لأعمال صيفية، لأننا بنشتغل في الحر والله يعين، ولكن مهما كان يعني إحنا قاسينا المر في كذا عمل.
1: نجي على الصيف ما نقاسي؟
0: إيش دعوة، لا لا لا، وجايك شهر 8 يعني ما في إلا شوي.
1: اليوم في شخص قال لي ترى لسه ما جاء الحر، قلت هذا لسه ما جاء، قال لسه
0: إيه بداية من ربيعانية الحر. إيه
1: 40 يوم ما صعبة،
0: الأمور طيبة،
1: بس أنتم لها تصويركم لها بيكون يعني فيها بيكون موفق بإذن الله.
0: بتطلع حارة يعني قصدي؟
1: إن شاء الله أنها تطلع سعيدة.
0: تطلع ساخنة.
1: أيوة إن شاء الله أنها تطلع يعني مبهجة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب نقول إن شاء الله.
1: فهذا يرجعنا أساساً قاعد تتحدث الآن عن النصوص أو عن قراءتك للنصوص، وهذا أنا أبغى أعرفه كمختصة، هل أنتم كانت لكم يعني إسقاطات نفسية لها، ولا هي تجي على سبيل الصدفة؟
0: لا لا، النصوص اللي تجينا تدري أنها أحياناً تكون بلهجة عربية غير سعودية.
1: معكم مدقق لهجة ولا أنتم المدققين؟
0: لا لا لا لا، هي تسعود بعض الأعمال، بعض النصوص تجينا عربية، مكتوبة عربية بدون ذكر أسماء الدول، أو تجينا أجنبية ولكن مسعودة. فلما تتسعود حتى وهي مسعودة يبغالك تسعود أكثر، فتجلس على النص على أساس تختار الكلمات وتشوف مواقع الكلمات، مخارج الحروف، لا في غلط تعدل. هذا اللي أنا أقول لك من المهم، بأنك تهتم بنصك وتهتم بالكلام اللي يطلع من لسانك قبل ما تقوله، لأن في غلطات لا تغتفر. أنت السعودي ثم تجي تقول لك شو، ولا تقول ولا تمسك الدلة
1: باليمين،
0: في أشياء وفي تقاليد داخلة ضمن الأشياء هذه في النص، في تقاليد وعادات أحيانا ما يفهم المخرج، لأن أغلب المخرجين اللي اشتغلنا معهم مش سعوديين، أجانب. فأنت إذا ما كنت مفتح صح وقارئ نهم صح وعارف اللي لك واللي عليك عشان ما تفشل نفسك قدام خلق الله، تطلع بالصورة السيئة عن تقاليد بلدك وعاداتك. فأنت لازم تكون حساس من شرح الصورة في النص ومن التدقيق في النص، بالإضافة إلى أنك تتذكر أن عندك عادات وتقاليد المفروض تمشي عليها صح.
1: أحسنت.
0: ولو شفتها حتى مع غيرك، أنا لي دوري ولي الممثلين اللي أو الممثلات اللي موجودين معي، لكن أنا ما أشمل العمل كله.
1: صحيح.
0: فأنا على الأقل لو في شخصيتي أو في دوري شفت شيء غلط، لا أنبه المخرج له، أنبه اللي معي له، أقول لا يا ليتك تسوي كذا تسوي كذا تحط كذا، مع أنه مثل ما قلت لك لا أحيانا النصيحة ما تتقبلها، ولكن أنت اللي عليك تقول وتطرح الموضوع. رضوبه، ولا أنت تكون في داخلك وفي ضميرك أرضيت ضميرك. صحيح. والحمد لله.
1: صحيح أساساً، لأنه الناس دائماً يتحيزون الأشياء اللي تشبههم. أنا ما راح أميل إلا لشيء يشبهني، اللي ما يشبهني ما تنبنى لي تجاهها أي ألفة ولا أي سكينة.
0: صحيح.
1: فأنت لما نسعود الأشياء فنحن نزرع فيها أشياء نفسية من هذه البيئة وأشياء اجتماعية من هذه البيئة. أنت الآن ذكرت تفصيل، التفصيل هذا يا يخليني أحب هذا العمل أو لا، الدلة تنمسك باليمين ولا اليسار،
0: هذا تفاصيل كثيرة كثيرة كثيرة، مش بس جت على دلة ولا على دخلة باب. أحيانا تكون يقلطك في الصالة وانت غريب.
1: أحسنت.
0: والمفروض يدخلك المجلس. ففي أشياء إذا ما دققت فيها صح، ولكن أنت ما تطلع كممثل. يا أختي الكريمة، ترى والله أنا في كلامي حسيت أني أتفلسف، وأنا ما أبي أتفلسف.
1: أنت ابن الكار، أنت قاعد تعطينا الخلاصة، ما هي فلسفة.
0: أنا أخاف يشرح علي منه أحسن مني أو أكبر مني أو أعلم مني
1: أبناء
0: أو أشهر مني.
1: أبناء الكار يتحدثون فيما يفهمون، أنت ابن الكار.
0: فأنا أقول لك أشياء كثيرة يعني أن الواحد يزعل عليها لما يشوفها على الشاشة. فأنت لا تدرعم وبس مجرد تشخيص أو دخلتك

0: تمثيل وحط
1: صحيح
0: في جيبك وامش،
1: صح
0: لا. وفي نفس الوقت الالتزام، تبي تنجح التزم،
1: أحسنت أحسنت
0: التزم بوقتك، التزم كل شيء، التزم بأخلاقك، التزم بوقتك، التزم بعاداتك، التزم التزم، ما عليك من الآخرين،
1: أحسنت
0: قبلوها قبلوها، فانت على صح، ما انت على يعني ما تجامل غيرك على عاداتك وتقاليدك مهما كان، ولاني بحسن الناس، لكن
1: أحسنت
0: برضو انت بني آدم تمثل بلد كامل،
1: أحسنت
0: فأنت بتجي تدرعم على أساس تشخيصك، ولا على أساس أنك بتحط في جيبك قرشين وتمشي، ولا أنك تبي تميلح ولا ترزز، هذه ترززي بلا ترجمة، أقول لك أشياء
1: هي التظاهر بأحلى ما فيك أمام الناس وأن أنت أفضل شيء. مستمعين الأعزاء، لغير الناطقين بلهجة عبد العزيز سكارين،
0: يبغالها ترجمة.
1: إحنا أتوقع في يوم من الأيام حنحط الترجمة تحت، وتستحق أنك يعني كلامك يفهم على ما تمو.
0: والله يبيلها، أنا ودي عاد بيني وبينك في لقائنا هذا ما قعدت صاك الزر ومشخص وحالتي حالة، لكن كل وقت وله أذان، أنا ودي أنها بنت البكار وجالسين وحفارشين بصاد بدل هالطاولة نسولف.
1: والله لو انك متكلم لنا من اول كان سويناها.
0: والله ابدا، والله ما احسن منها، يسرسح الكلام اللي يطلع
1: اكثر من كذا سرسح.
0: عفو عليك.
1: طيب انا عندي سؤال، ولعلنا قبل ما ننهي هذا المحور ننتقل له، اللي هو انا املك اراء كاخصائيه نفسيه وحاقول لك اياها بعد جوابك.
0: طيب،
1: علاقه مسفر هو كان اللي في حي الجرادية مع الخيانه الزواجيه لزوجته، هل الآن بعيدا عن أنك أنت أديت دور مسفر كعبد العزيز، هل ترى أنه اللي صار منطقيا بيمشي؟
0: هو مش مسفر،
1: إلا مسفر اللي هو اللي بحي الجرادية،
0: مسفر أخوي أنا.
1: أيوة أيوة، علاقة بالخيانة الزواجية اللي صارت.
0: الخيانة مع مين؟
1: الزوجة مخانته.
0: زوجة مين؟ اللي هي الطرف الآخر.
1: أيوة،
0: اللي ما لنا علاقة فيه. أيوة، ولا أخوي علاقة فيه.
1: أيوة، وقت الخيانة اللي صارت هذه، هل ترى أنه منطقي التعامل؟
0: المشهدين هذا اللي نزلت هذه، أنا شوفي أنا لما أقرأ وأعرف أن النار بعيدة عني، خلاص ما عندي مشكلة أدرعم.
1: أيوة،
0: أدرعم بالشيء اللي أنا وافقت عليه واتفقت عليه ووقعت عليه واللي بيطلع من لساني. أنا لو بقعد أدقق في كل شيء يحصل في العمل، عز الله ما طلع عمل.
1: أنت ترى أنه هذا شيء منطقي؟
0: لا، بصرف النظر عنه منطقي مش منطقي، هو موجود في النص. رضيت أن تعمله بتعمله، ما رضيت تعمله هذا شيء يرجع لك. أما أني أجي أتحكم في فلان وأقول رأيي في مشهد فلان سواه غلط ولا صح، لا، هذا شيء راجع له، ما علي منهم.
1: احنا نتكلم اوريدي عن المشكله اللي صارت، اللي هي صوره اللي انتشرت لزوجته، اللي لما انتشر اللي صقر لما جاء راح للاخوين هذول يبغى ينتقم منهم، فقرر انه يروح للشخص اللي كانت في علاقه مع زوجته في السابق، وانتشرت لها الصوره اللي هي كانت معاه متصوره، فيبتزها بهذه الصوره. هاي الجرادية
0: والله ترى ناسي العمل له سنه ونص او سنه، فانا ناسيها والله. انا اتذكر المشهدين اللي صار فيها خيانة زوجية وكذا،
1: لا
0: وكان
1: لا
0: فيها
1: لا. تدري نروح للكليب الثاني وننسى حي الجرادية.
0: يلا نروح.
2: اللي ذبحته صاروا يطالبون بحقه، يوم حقوا فيك ربعك الخير رحت وندسيت انت ولد عمك.
3: الله يلوم اللي لومك يا شيخ، وترى الفجيعة ما هي على كل حالك، علانا كل ابونا، وانا اليوم مقدر حالك لاني ما عد عمري الا مثل ولدك.
2: هذا اللي تبيه يا سطام.
0: اي والله هذا اللي تبيه يا سطام.
1: الشيخ عياد اللي كان موظف ريسبشن وصار شيخ قبيله.
0: الله يا شيخ عياد هذا واللي معي كلهم، والله ما قصروا، فنانين جميلين حلوين طيبين مجتهدين ما شاء الله عليهم، إلا أنه البيئة العمل كانت صعبة، ظروف العمل كانت صعبة، اللهجة صعبة، اللبس صعب، ولكن الحمد لله الحمد لله صار له مشاهدة. ولا هو أنا اللي أقوله لنفسي، يعني الناس تتكلم عنه بشكل جميل وبشكل طيب، وإحنا بذلنا فيه جهد يعلم الله فيه.
1: والله واضح، والله واضح، من الكتابة للإخراج للتمثيل للتناسق ما بينكم كان
0: اكسسوارات البيئة، ركب الخيول، البعارين، الخيام، البرد، الحر، المطر، الجفاف، كل شيء تعرضنا على صراحة، لكن بالنهاية طلع عمل
1: طلع عمل
0: طلع عمل جميل، ولني أمدح العمل كامل وأقول إنه

0: وأحسن عمل، بس إنه عمل فعلا صار له مشاهدة وفي نفس الوقت له هدف، له مضمون، له رسالة في تلك الحقبة اللي مثلت فيها هذا العمل
1: 100%. ولعلنا من هذا المنبر نحيي كل العاملين عليه، من الإخراج للكتابة الرائعة ميعاد الروقي أبدعت،
0: للمنتجة
1: للإنتاج لكل شيء. فأنت تكلم لي عن عمل رائع
0: جدا،
1: لكن أنا ما أنا بحب الشيخ أياد.
0: عادي تحبينه تكرهينه، هذا شيء رائع.
1: لا، كأخصائية نفسية مش كإنسان، أنا أشعر أنه العدل في مكان وهو جايب لنا أعياد. ما كان عادل، ما كان عادل بريال.
0: جايب كيف؟
1: ما كان عادل مع أبنائه أبدا، ما كان عادل بريال. عادل ما في.
0: لا، هذه الفكرة اللي كانت في الصورة، هذه الفكرة اللي كانت في الحقبة هذيك، كان فعلا في مفاضلة ما بين هذا ولدي بطلعه، وترى فيه إلى الآن موجودة أني أحب هذا والولدي الثاني أجفاه. لا، فيه موجودة.
1: لكن المشكلة أن أنت يعني إحنا ما نتكلم عن عبد العزيز، نتكلم عن عيان.
0: أنت داري.
1: كشيخ قبيلة وتواجه ناس، إذا أنت ما أنت عادل مع أبنائك كيف تكون عادل مع الناس؟
0: لا لا لا لا لا, لا. شوفي، خلي العدل بصوب، وغريزة الوالد في حبه لأولاده الصوب ثاني. الوالد يعني لو أقول لك الآن وأتحدى أحد ينكرها، عنده 7 عيال مثلا في وقتنا الحالي، تلقينا سبحان الله العلي العظيم واحد منهم قريب القلب، مش أنه يكره الباقيين، لا، قريب القلب أكثر، عجبه في فطنته، لا أريحيته، لا عجبه في البنت حنيتها الزايدة وخوفها عليه، لا عرفتي مثل الأشياء هذه، فليش ما يكون؟ لا، موجودة، ما ننكرها، لا موجودة.
1: طيب تعرف أنه الإنسان يعني صفاته لا تجزأ، إن كان أب عادل رح يكون مدير عادل، رح يكون أخ عادل، رح يكون شيخ قبيلة عادل. كونه أوريدي يعني العادل لا يعني أساسا دائما نقول المساواة، فمو لازم أنك تساوي بالحب، لكن عياد ما عدل، فهذا طبع متأصل في شخصيته.
0: ما كانوا في حقبة إيش؟ وفي قبل 300 سنة.
1: ما استل، هو الإنسان إنسان لو قبل 1000 سنة.
0: لا لا لا, لا, لا.
1: الإنسان إنسان.
0: والله انك غلطانه.
1: وش عطني الصح؟
0: وين
1: عطني الصواب؟
0: بتجيبي لك من ايام يعني خلينا نذكر من ايام الفراعنه مثلا، او من ايام اللي كانوا وش يسمونه اللي كان مع عصا،
1: العصر الحجري،
0: العصر الحجري، بتجيبين هالوقت اللي احنا فيه.
1: بس الانسان انسان يا عبد العزيز، ما تغير.
0: حتى ترى في وقتهم هذاك كان في مفاضله، مفاضله ما بين الزوجه والزوجه، ما بين الابن والابن، كانت فيه. إنما نتكلم على العدل كعدل، أنت توكل الكل،
1: صح،
0: وتشرب الكل، وتحن على الكل، وأنت مسؤول عن الكل، ما دخل فيها عدل. العدل متى ما يكون؟ لو عطيت هذا وشلتها من هذا، حرمت هذا، حرمان بمعنى الحرمان، مش أنه لا أنا أثق فيه أنه يصير هذا شيخ، ولدي هذا أثق فيه على جرأته وعلى قوته وعلى أني أحط الشيخ، لكن الولد الثاني لا، أنا حاسب أنه والله قرقعت ما يدبر شيء ولا يعرف شيء، أحطه يقدي وهي يقدي يفشلني عند الربع والجماعة، تعب المروءة. أنت بتدخلي باللغة العربية فصحى، وأنا ما أخذ راحتي.
1: أنا الانتقال ما بين الفصحى للهجة البيضاء العامية للهجة رائعة. أنا لقيت نفسي في حديث هذا.
0: شتا صيف، صيف خريف، كذا ربيع، ندخل
1: وبنهاية بيصير إعصار نفس الكلب اللي رح نسمعه الآن.
0: الإعصار اللي خايف منه بعد اللقاء هذا من الجمهور، لا ما زعلت أحد، بس
1: لا لا لا، مقبول بما تقول ومقبول بما سكت عنه.
0: الله يسلمك.
1: ننتقل للكلب.
2: زين، أنت شو اللي مخليك متأكد إن الملفات هذه تخصك أنت؟ يمكن تخص ناس ثانية غيرك. حتى لو الملفات هذه تخصنا صغيري، ناسي إن السبب الرئيسي في استقالة جمعان هي قضيتنا. ناسي ولا تبيني أذكرك؟
3: لا، طال عمرك مو ناسي.
1: مسلسل على الهوى. إنسان، نحن مستمعينا، نحن ما نتحدث عن عبد العزيز كعبد العزيز، نتحدث عن الشخصية. إنسان مسك المبادئ والأخلاقيات والقيم على جنب، ومسك بالنفوذ، وصارت هي قيمته الأساسية. هذه قراءتي للمشهد، ولا أنا غلطانة؟ حكيني عنه.
0: تقريبا هو عمل خفيف ظريف، الله يذكره بالخير، المنتج الأستاذ علي العلي كان هو منتج هذا العمل، وصورناه في أعتقد في المنطقة الشرقية. فهو عمل قريب للفانتازيا أكثر ما هو للواقع.
1: 100%.

0: حاولنا فيه التغيير والتلوين من شخصياتنا كلنا. لازم الغني يصير بثوبه وغتره وبشت وكذا. دخلنا بتفاصيل اللي هو مثلا يكون اللبس كاجوال، دخلنا بتفاصيل القصر وكذا، قريب قريب إلى حد ما من الأعمال العربية التركية يعني كذا. فأنت لا تتكئين على القصة، والقصة تقريبا كما سمعت أنها جزء منها في الحقيقة صاير، ولكن طعبت بالمشاهد اللي أنتم شفتوها في عمل خفيف ظريف أتذكرنا كم، من 8 أو 10 حلقات.
1: أتعرف أنا العمل هذا، وحأقول كلامي يعني مش كمشاهد كمختصة، وأنا قاعدة أشوف العمل هذا المشهد بالتحديد، أنا يعني تعاطفت مع عبد المحسن كحالة إنسانية، لكن لما أسيب مشاعري الإنسانية يقول سبحان من شال عنك الطيبة، وسبحان من شال عنك الرفق بالناس. وأنا أشوف المشهد هذا كان قاعد يشرب كابتشينو بكاسة قزاز، قلت يا أشينا قاعد يشرب كابتشينو
0: صلت كاسة صلت نظراته وكذا وإلى آخر متحكم.
1: أي. وهذا يدل لما تكلمنا في البداية عن فقاعة الصابون، عبد المحسن كان فقاعة صابون، شيل منه نفوذ، أشيل منه ماله، ما اشتغل على ولا شيء، وشيل منه الكابتشينو اللي في أول اللقاء هذا مو بمعجبني.
0: مزبوط. وأتذكر هذا العمل قريب أو شبيه إلى عمل سويته أنا والأستاذ تركي اليوسف، أعتقد اسمه 60 يوم. هذا قريب له يعني، وصاير فيه زي الفانتازيا الخفيفة.
1: أذكر التحايا لأستاذنا تركي اليوسف.
0: الله يذكره بالخير ويسلمه. فمثل الأعمال هذه ما تجين عليها كونك تمثل بلد أو تمثل حكم.
1: إحنا نتكلم عن يعني نتكلم عنهم كأزا كاركتر كم كشخصيات.
0: أي كشخصيات، وشخصيات قد تكون جزء منها خيالية ولكن جزء من القصة حقيقي.
1: 100%.
0: أي فحاولنا نوصلها بطريقة ما على أساس لا يكون التركيز على أسماء الأشخاص أو أن القصة ذي قصة فلان أو فلانة، لا حاولنا نبعد.
1: طب أنا عندي سؤال، بما أني ولأول مرة تصير أقول رأيي أني أنا ما أنا بحبه لعياد ولعبد المحسن، أنت كممثل والكراهية اللي بتصير علنا كونك ممثل، فأنت متاح للجميع، أنا بأفتح جوالي وسهل أني أوصل لك وأسبك لأن أنت ممثل. هل هذا فعلا له التأثير النفسي سيء عليك كممثل وعلى الممثلين، أن الناس ما يفصلون أنك إنسان عادي طبيعي لك حياة ولك مجتمع، وبين أني أنا سهل أني أسبك أو أنتقدك أو أظهر كراهيتي علنا؟
0: لا لا بالعكس، نقد العالم هو اللي صحح لنا أخطائنا. أنا أكلمك عن نفسي، أنا نقد العالم تاج على رأسي، وأفرح أن أحد ينتقدني أو يقول ترك، عشان أحذر منها في الأعمال اللي بتجي. يعني أقول لك إحنا بدون ناس ما نسوى شيء، بدون جمهور مشاهد ما نسوى شيء، كل هم اللي يرفعوننا هم اللي ينزلوننا. فكل نقد من أي إنسان أتقبله بصدر الرحب، الأرض بدون ناس ما تنتاس
1: والله ولا الجنة.
0: بس هذا هو، فإحنا أنا أكلمك بدون ما أشمل، أنا أفرح بأني خلي أقولها لك بدأ طرحت الموضوع هذا. أنا لما أسوي عمل ترى أحيانا ما أشوفه، وش أشوف؟ أروح
1: رد الأفعال
0: لتويتر، أروح الكذا، أروح لبعض وسائل التواصل فأشوف شلون ردود الفعل.
1: الله عليك،
0: هذا يقول وهذا يقول، حتى لو على مثلا موقع في تويتر، مع أني ماني بأحرص كثير على السوشيال يعني مرة مدمن سوشيال، لا واتس شوي كذا، مالي في سناب، مالي في الانستغرام، مالي في كذا، مالي في الأمور هذه، بس أني أستشف الأخبار ذي يا أحيانا من الزملاء أو الأصدقاء اللي يتصلون أو من الناس اللي شافوا العمل وجالسين يرمون اقتراحاتهم بناء على أن واحد من الممثلين من زملائنا طرح الموضوع. فأبغى أستشف منهم وش اللي شافوا وش اللي، وفي نفس الوقت لو النقد مباشر أنا أفرح به وأحترم الشخص اللي ينتقدني قبل ما يمدحني.
1: الله عليك،
0: علشان في الأخير من اللي يشوف؟ إحنا نمثل لنفسنا.
1: صحيح،
0: الحلاق إذا جاي حلق، حلق لنفسه ولا حلق للناس؟
1: حلق للناس طبعا،
0: ما هذا هو، إحنا جالسين زي ما تقولين نتجمل ونرضى باللي يقوله والشيء الصح نطبقه وش. لكن لما يجي النقد لاذع وفي غير مكانه ويمس الكرامة، هذا الشيء اللي أنا ما أرضاه. أنت انتقد بموضوعية، اقنعني يا اقنعك يا تقنع، يا اخذ كلام

0: كلامك اللي انت قلت لي على محمل الجد واطبقه. لكن لا تجي تقول اي كلام، لا اسال عشان توصل للجواب السؤال اللي انت سالته.
1: طب بعد 30 سنه وانت متواجد بالعالم الفني ومتواجد كممثل، كيف الى الان متماسك مع نفسك؟ ايش النصيحه اللي راح تنصحها للناس عشان يظلون بهذا التماسك وممكن اكثر؟
0: والله انا قلت لك هو شيء واحد،
1: قوله
0: الالتزام. التزم باخلاقك، التزم بحضورك، التزم بكلامك مع الناس، التزم بعاداتك وتقاليدك، التزم بصلاتك، التزم بكل هذولي. انت ملتزم انا احبك، وتطلع وتمشي ويحبك الناس، التزم. والله لو اني مواعد، شوفي في موعدكم هذا ترى الله يعلم ليش اللي صار شلون انا انتظر، يعني ما كان لو الموعد جايني من اقل الناس، مش يعني من القناة محترمة مثل هذه القناة،
1: الله يرفع قدرك،
0: والله اني استعد لك قبلها بساعتين واجلس انتظر. مو مدحل نفسي بس انا التزم.
1: قيمة الالتزام.
0: اسالي من هو انا شاركت معهم في اي عمل، والله احضر قبل العالم واكون متواجد. التزام، خله هو ما يلتزم الطرف الثاني، انا اقدر احط اصابعي في عيونه مرة مرتين ثم من عقبها ما عاد اجيه ولا عاد التزم مواعيده. لكن كونك تلتزم بموعدك وتلتزم بالامور اللي ذكرتها، والله انك تكون صراحة اديت اللي عليك.
1: الله عليك.
0: خلك لا تحفظ، خلك لا في قبول عند الناس، بس التزم.
1: الله عليك.
0: هذه مهمة بالنسبة لي، وهذا انا اشجع عليها. واذا كان في نصيحة، النصيحة هذه اقولها لنفسي قبل ما اقولها لغيري.
1: طيب بما اننا وصلنا وبسرعة رهيبة مرة للنهاية،
0: لا
1: والله يعني كانت حلقة يعني ممتعة.
0: يا رب إن شاء الله يستفيدون من الناس.
1: لعلي راح أطلب الآن منك طلب كان مفروض أطلبه من الثمانينات، اللي هي اختم لنا الحلقة كمذيع.
0: وبشلون
1: الختام؟ ما أنت المذيع، اختم لنا إياها.
0: شلون شختمها؟ أقول
1: أنت ابن الإذاعة.
0: وش اسم البرنامج؟
1: سايكو دراما.
0: سايكو دراما، هذا العمل الجميل الرائع بوجودكم أنتم كمشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء.
2: سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: إذاعة العربية FM
5: على الموجة 102.8 في الدمام.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
6: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساءً.

0: على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.
2: ليست كل معلومة

0: وهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: العربية FM.
2: هل أصبح العراق فعلاً لملاحقة هؤلاء؟
1: أن تعرف أكثر.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
4: أنا أشوف هم
3: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
6: نعم مطلب ببيئة العمل.
7: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الدروبات.
3: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
0: العربية FM.
1: أن تعرف أكثر.
12: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
13: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
14: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
15: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
14: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
15: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
14: نقتل الرئيس نحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
15: كيف تم التخلص من الأرض؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

بعد 8 أشهر من تنفيذها عمليات على طول خط الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن لواء جفعاتي نفذ عمليات في قرى الخيام وبنت جبيل وشمال نهر الليطاني وفي سلسلة جبال الشقيف، مضيفا بأنه تمكن من تدمير مئات البنى التحتية واستهداف مئات العناصر من حزب الله. قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 20 في انفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق. هذا وذكرت مصادر للعربية بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط دمشق. وهذا وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع الذي طوقته القوى الأمنية. أفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن الوزير إسحاق دار أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، حيث ناقش الجانبان الوضع الإقليمي خاصة جولة الوساطة الأخيرة في الدوحة، كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي المحرز خلال هذه المفاوضات وعن أملهما في استمرار المحادثات في المستقبل القريب. أفادت مصادر للعربية بأن القوات أي قوات الأمن والقضاء العراقي يواصلان البحث عن رجل الأعمال قحطان شعلان الذي يعرف بالصندوق الأسود لأسرار وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وبحسب المصادر أحال الجميلي عددا كبيرا من المشاريع إلى قحطان، والذي يشتبه في احتفاظه بمبالغ مالية كبيرة يعتقد بأنها نتجت عن صفقات تشوبها شبهات فساد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف سترد بالتأكيد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له ليل أمس. وقال زيلينسكي خلال جولة تفقدية للمواقع المتضررة بأن روسيا تراهن على تخلي أوكرانيا عن الدولة وأحداث شرخ بين المجتمع المدني والجيش. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
1: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

مساء الخير أيها السادة والسيدات. في سوريا الجديدة التي تحاول أن تسكت ذاكرة الحرب، يكفي دوي انفجار واحد ليوقظ كل الأسئلة. فكلما اقترب السوريون من استعادة إيقاع الحياة، عاد صوت الانفجارات ليذكر بأن طريق الاستقرار لا يزال مليئا بالاختبارات. اليوم هز انفجار العاصمة دمشق موقعا قتلى وجرحى، فيما لا تزال ملابساته وأسبابه قيد التحقيق وسط تضارب في الروايات وترقب لما ستكشفه التحقيقات الرسمية. لكن في بلد خرج لتوه من سنوات طويلة من الحرب، لا يقاس أي انفجار بحجم الدمار الذي يخلفه فحسب، بل بما يحمله من دلالات سياسية وأمنية. هل نحن أمام حادث معزول أم أمام مؤشر على تحديات أمنية ما زالت تلاحق سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة؟ وما الذي يقوله هذا الانفجار عن واقع الأمن وعن قدرة السلطات على تثبيت الاستقرار الذي يتطلع إليه السوريون؟ أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى ساعة حوار الليلة، أرافقكم فيها أنا صهيب شراير مع ضيوف الحلقة. نحاول أن نقرأ ما وراء انفجار دمشق بعيدا عن الروايات المتسرعة واقترابا من الحقائق التي قد ترسم ملامح المشهد السوري في المرحلة

0: المقبلة. ضيوف ساعة حوار الليلة: سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، والدكتور باسل الحجاسم الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الأستاذ رياض طوق الكاتب الصحفي، مرحبا بك معنا، والدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. سيد المعايطة، أبدأ معك. كلما تعود السوريون واستشعروا نوع من الاستقرار مع سوريا الجديدة بعد سوريا الأسد، يأتي تفجير ليعيد الأسئلة التي تؤرق السوريين. إلى من توجه أصابع الاتهام؟ للطرف الذي يحاول أن يربك هذا المشهد، الذي يحاول أن يستقر في سوريا.
1: أولا مساء الخير لحضرتك والزملاء الكرام. الحقيقة سوريا بتعرف فيها، احنا بعد حوالي 19 شهر على سقوط النظام السابق والدولة الجديدة الإدارة الجديدة، اليوم في خارطة لخصوم سوريا وأعداء سوريا، خصوم على مستوى المشاعر وخصوم على مستوى العمل المثابر ل خلينا نقول لمنع يعني تطور الحالة السورية إلى حالة مستقرة، وخصوم يعني أدواتهم معروفة وهي السلاح والتفجير. تقديري أنه إذا بدنا نأخذ الحوادث من لازم نربط بين سعي الدولة لبسط سيطرتها على بعض المناطق اللي كان فيها داعش بفترات سابقة، يعني توسع الدولة والتضييق على داعش، سعي الدولة للتضييق أيضا على حزب الله والنشاط حزب الله في والميليشيات التي تتبع لإيران والقوة التي تتبع لإيران التي كانت يعني تعتبر سوريا ساحة مريحة، بالعكس الساحة الأفضل للعمل في سوريا كانت، وكان في حوادث لمحاولات تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، في حوادث أخرى مسلحة أكثر من ذلك، وأيضا نتحدث عن بعض القوى اللي اصطدمت بالدولة في مراحل سابقة لكن تم احتواء المسائل. أنا بتقديري إحنا اليوم يعني قبل أن حتى عدم الإعلان عن الجهة، لأنه المطلوب الرسالة وليس الافتخار بالحادث، المطلوب أن تصل رسالة للدولة السورية. وبتعرف حضرتك أنا بدي أربطها مثلا بآخر فترة لما كانوا الأمريكان الرئيس الأمريكي يتحدث أنه نطلب من السوريين التدخل في لبنان، بمعنى أنا ما بدي أوقف عند هذه القصة لأن سوريا نفت ورفضت هذا الموضوع،
0: وكررها الرئيس الشرعي أنه لا ينوي
1: لكن
0: التدخل
1: القصة
0: في
1: الأساسية
0: في لبنان.
1: أنه في تفكير بدور سوري بحضور سوري بالإقليم، وهذه مسألة مزعجة لبعض القوى أن سوريا الدولة اللي كانت إلها تصنيف وإلها شكل وإلها هد، اليوم في بنحكى عنها عن دور، بنحكى عنها عن علاقة ثلاثية مع تركيا والعراق بالإقليم. بتقدير الرسالة ليست رسالة أمنية بالمفهوم الأمني، إنما رسالة إشغال الدولة السورية أكثر، لبعث القلق فيها. حتى زيارة الشيباني اليوم اللي كانت لبيروت كمان هذا أمر، وتعرف
0: نعم. سنفصل كذلك. نعم.
1: مجموعة من قول خصوم سوريا واضحين. نعم. على المستخدمين للمتفجرات، وفي خصوم من أنواع يستخدموا أدوات أخرى في بعث الاستقرار بالدولة السورية.
0: نعم دكتور باسل، الأستاذ معايطة تحدث عن خصوم سوريا، أي هؤلاء الخصوم تعتقد أنه له مصلحة في هذا التوقيت أن يهز الصورة التي بدأت تستقر في سوريا؟
2: بما أنه لم تتبنى أي جهة هذه العملية أو تعلن مسؤوليتها عنها، بالتالي من المبكر إرسال أصابع اتهام لأي جهة، لأنه سيكون اتهام سياسي أكثر منه قانوني. لكن الرسالة الأبرز قد تكون أن التهديد الأمني في سوريا الجديدة لم ينتهي، قد يكون دخل مرحلة جديدة، عمليات محددة محدودة لكن ذات أثر إعلامي كبير. الهدف الرئيسي هو استنزاف السلطة أو الحكومة الجديدة، وإثبات عجزها عن فرض الأمن. واستقرار دمشق مؤشر مهم على استقرار الدولة.

0: السورية بأكملها، استقرار نعم. الجمهورية العربية السورية، أي استهداف للعاصمة يحمل دلالات أكبر من عدد الضحايا، وهنا هذا الاستهداف المدني قد يكون الهدف منه بث الخوف أكثر من إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
1: نعم.
0: لكن هناك الكثير من المؤشرات وجهات كثيرة قد تكون في إطار الاحتمالات أو الخيارات.
1: نعم. رياض طوق، في اعتقادك من له مصلحة أن يهز صورة سوريا الجديدة الآن؟ نتحدث عن جماعات، عن دول، عن الخصوم الذي نتحدث عنهم الأستاذ معايير.
2: يعني اليوم لا أرى أن هناك دول لها مصلحة في زعزعة استقرار سوريا بهذا المعنى. يعني أولا إذا كان هناك دول متضررة من سوريا، هذه الدول هي دول في المنطقة في الشرق الأوسط، هذه المناطق يعني هذه الدول كلها اليوم منشغلة بأحوالها وبحروبها وبأزماتها الداخلية. إيران متضررة بشكل كبير لأنه إيران سوريا هي كانت الظهير الخلفي لحزب الله بسوريا. وعلى كل هناك تسريبات على لسان قائد الأركان الجيش الإسرائيلي الذي تقدم باستقالته من حوالي شهرين، يقول بأن الحكومة الإسرائيلية أنا كبلت يدي وهذه الفرصة لن تتاح لي مرة أخرى. فعندما سأل عن أي فرصة قال هناك فرصة تاريخية، لأنه لأول مرة يكون هناك فصيل يخوض حرب ضد إسرائيل من لبنان وطريق سوريا مقطوعة عليه، وبالتالي هذه الفرصة الإسرائيلي لن تتكرر لكي يؤمن أمان مستوطناته في شمال إسرائيل. نعم. فإيران متضررة بشكل أساسي، طريق الإمداد على لبنان وعلى حزب
1: أنت
2: الله.
1: أنت تلمح هنا على أنه حزب الله بشكل مباشر، أنه حزب الله ممكن يكون هو وراء تفجير دمشق اليوم؟
2: شوف، أستبعد حزب الله منشغل أساسا يعني في جنوب لبنان ومنشغل بالحرب بلبنان، ولكن فيني أقول أنا بقايا أو فلول النظام كما يطلق عليهم تسمية، النظام البعث متضرر بشكل أساسي. نظام البعث أولا أنا كلبناني وكمراقب لبناني وصحفي لبناني أعرف بصمات البعث. اليوم هناك العدالة الانتقالية مع محاكمة كبار صحيح. ضباط
1: المقهى الذي فجرت فيه القنبلة أو العبوة الناسفة هو بالقرب من
2: وزارة العدل. أنا نعم. أتذكر تماما يعني
1: أو القصر العدلي حيث تجري محاكمات رموز النظام السابق.
2: اليوم يعني العدالة الانتقالية اليوم على الطريق الصحيح. خلينا نعتبر هذه العدالة الانتقالية لا أحد غيرني، وأنا أعرف تماما كيف تعمل مخابرات نظام الأسد ومخابرات البعث في لبنان تماما. من بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد عام 2005 الذين يتذكرون كمية الاغتيالات والانفجارات
1: صحيح.
2: كنا كل ما نتقدم في التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري أو الاغتيالات
1: يأتي تفجير.
2: كان يأتي تفجير لتشتيت الأنظار.
1: نعم.
2: أحيانا كان ما يسمى بفتح الإسلام أو غيره، يستعملون أسماء فصائل إسلامية لتشتيت الأنظار. يعني معرفتنا بنظام البعث بنظام الأسد بالمخابرات السورية تعمل بهذا الشكل، لا يمكن لي كمراقب ولا اتهام بالسياسة كما قال.
1: نعم، نحن نحاول استقراء السيناريوهات يعني في النهاية حتى نصور نشكل صورة للمشاهد. أيضا دكتورة حياة، لبنان، الأستاذ رياض طوق أعدنا لذكريات سيئة يحملها اللبنانيون طبعا من أيام التفجيرات والتي كانت يتهم بها نظام الأسد. هل تضعين أو تتفقين أم تختلفين أنه يمكن أن يكون تفجير اليوم يحمل بصمات فلول الأسد الذي يريد أن يخرب الصورة؟
3: يعني تزامن هذا التفجير يمكن التحديد مع ثلاث مسارات إذا صح التعبير. أولا لدينا المحاكمات لفلول النظام في مسار ما يعرف بالعدالة الانتقالية، وهناك يعني ضغط كبير في هذا الموضوع كان في الدولة اللبنانية عفوا السورية لتطبيق هذه العدالة، أو حتى في الشارع السوري الذي يطالب بالمحاسبة. رقم اثنين، لدينا الانفتاح السوري والحركة السورية الدبلوماسية على لبنان والعالم العربي، ومحاولة سوريا استعادة الدور في المحيط العربي، وما يحكى عن دور لسوريا بالنظام الإقليمي الجديد كان على المستوى الاقتصادي أو السياسي فيما يعنى بلبنان والاستقرار بلبنان. وثلاثة، لدينا أيضا الحملة أو الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة تنظيم داعش. إذا تحت هذه المسارات الثلاثة أنا يمكن أن أحدد بأن هناك أكثر من طرف يمكن
1: متضرر من استقرار سوريا.
3: جميع هذه الأطراف يعني أكان فلول النظام السوري، وخاصة أنا حسب المراقبة بأن الدولة السورية هي لا تريد فقط استهداف أسماء أو بالشكل يعني شكليا استهدافات أو عفوا محاكمات شكلية، هي تريد أن تقضي على بنية النظام السابق. ولنا في هذا الموضوع منذ فترة صرح مستشار أو نائب الرئيس السوري عندما حذر فلول النظام السابق

0: وحزب الله أيضا في لبنان من إعادة إحياء وتنظيم. إذن هناك ضرر لهؤلاء، خاصة بأن الدولة السورية تتبع طريقة لتفكيك أي بنية ممكنة لهذه الفلول من أن تعاد. ثانيا داعش والحملة المستمرة على داعش، خاصة بأن هناك تغير أكان في طريقة داعش، وربما نتحدث أكثر عنها في الاستهدافات في سوريا، أو طريقة الدولة السورية في التعامل مع داعش، وأيضا تهدف إلى التفكيك، وأيضا من المتضرر من عودة سوريا إلى لعب دورها الطبيعي. وضمن هذه المسارات أنا أيضا لا أستبعد موضوع شبكات التهريب التي أيضا سوريا تحاول أيضا تفكيك بنيتها، وهي مرتبطة أكان بداعش أو بشكل أساسي بفلول النظام لذلك السابق. هناك خيارات كثيرة.
1: طيب ولكن نحن ما زلنا نتحدث عن جماعات أو مجموعات مناوئة لحكومة دمشق الجديدة. يستبعد سيناريو الدول أو مثلا إسرائيل مثلا برأيكم؟
0: أنا لا أستبعد. لماذا؟
2: شوف، إسرائيل عندها ملف الجنوب السوري والسويدة، ما بعتقد أنها بتروح لهذه، طبعا بتعمل أكثر من هيك في سوريا، بتدخل وسياحات، لكن بهذه الطريقة الأمنية،
1: علما أنه إسرائيل لما ضربت سوريا يعني ضربت يعني في بشكل واضح
2: وكل يوم
3: ليس بخجل.
2: في عدوان يوم يعني بين فترة وفترة على الجنوب السوري ودخول قوات إسرائيلية محتلة على هذا الجنوب. لكن بعتقد احنا بنحكي اذا في دوله، يعني مش دولة، اذا ممكن الايرانيين اكثر طرف ما زال حاضر بحقد في داخل سوريا. الايرانيين وتفاصيلهم.
1: تفضل دكتور بس.
4: بالاضافه لما ذكره الضيوف الكرام عن سواء داعش او فلول النظام، بالتاكيد ايضا هناك جهات داخليه وجهات خارجيه، سواء دول او منظمات تريد زعزعه الاستقرار الداخلي، بالتاكيد من بينها اسرائيل. لكن اسرائيل لا تستطيع بدون ان يكون لها جهة أو عملاء في الداخل لتحريكهم. هذا طيب. الأسلوب ليس جديد.
1: اسمحوا لي ضيوف الكرام يعني نسترسل قبل أن نسترسل في الحوار أيضا، دعونا نعدد ما تحدث عنه ضيوفي من خصوم سوريا الجديدة الذين يسعون إلى تخريب المشهد. مشاهدينا، تقف جهات وتنظيمات متعددة وراء محاولات الإخلال بالأمن في دمشق، دعونا نتابع أبرزها. لدينا بقايا نظام الأسد وأعوانه كما اتفق ضيوفي هنا في ساعة حوار، لدينا أيضا داعش وما يتبعها من جماعة متطرفة، كذلك لدينا جماعة سرايا أنصار السنة كانت تبنت تفجير كنيسة حي الدويلعة بدمشق في أول تفجير من نوعه وقتها في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من ديسمبر 2024. طيب دعونا نتوسع أكثر، ضيوف الحرية لكم في تناول الموضوع. دكتورة حياة، أنت تحدثت على مسار المحاكمات أيضا، دلالة المكان تحدثت إلى مراسلتنا، هو مقهى شعبي مدني تماما بالقرب من القصر العدلي وقرب سوق الحميدية الشهير في العاصمة دمشق. هل يمكن ربطه بمسار محاكمة رموز النظام السابق؟ أقصد ما هي دلالات استهداف هذا المكان المدني البحث؟
0: يعني بطبيعة الحال الدولة السورية اليوم تريد أن تقول بأنها بدأت مرحلة جديدة. أولا فكرة عودة الاستقرار الأمني إلى الداخل السوري، وبالتالي اليوم مجرد الاستهداف في هذا التوقيت وفي هذا المكان هي رسالة للقول لزعزعة أولا الثقة، أكان الثقة الداخلية بالدولة السورية أو حتى الثقة الخارجية بالدولة السورية. لا ننسى اليوم تقريبا هناك انفتاح دولي أكان أمريكي أو عربي أو حتى تركي بطبيعة الحال على سوريا، وبالتالي الكل يعني يراهن على الدور السوري، أكان على المستوى الاقتصادي كحلقة وصل لمشاريع الممرات الجديدة أو أيضا على المستوى السياسي لا سيما في موضوع لبنان، وبالتالي اليوم وحتى بالاستثمارات العربية المرتقبة. لذلك اليوم هذا الاستهداف يقول بأن سوريا ما تزال دولة هشة، وبأن النظام الجديد رغم كل الإمكانيات التي يحاول الاستفادة منها هو لا يزال غير قادر على تأمين الأمن في عمق، يعني في عقر دار النظام. هذه واحدة. رقم اثنين، مشكلة المحاكمات الفلول هي ليست كما أشرت محاكمات شكلية، هناك عملية تفكيك لكل بنية أو أرضية إذا صح التعبير، البنية العسكرية والسياسية والمدنية لأركان النظام السابق، خاصة مع ترابط هؤلاء ليس فقط في الداخل السوري، نتحدث أيضا عن ارتباطات مع العراق، ارتباطات مع لبنان حتى هذه اللحظة، ارتباطات مع إيران بطبيعة الحال. وبالتالي هناك محاولات اليوم بعد خسارة إيران لما كان يعرف بأن سوريا هي العمق الاستراتيجي لإيران، اليوم إيران بكل هذه الضغوط الضغوطات عليها تحاول بطريقة أو بأخرى إما

0: استعادة قليل من الدور عبر هؤلاء أو حتى يعني قطع الطريق على سوريا للعب دور أساسي وخاصة في لبنان، لأن اليوم هناك صراع بين إيران وبين سوريا، يمكن الحديث صراع صامت إذا صح التعبير على من سيكون له الدور الأكثر. إيران حتى هذه اللحظة لا تريد التخلي عن لبنان، سوريا بنهجها الجديد هو نهج مختلف عن نهج إيران، تقول للبنان أنا أتعاطى معك من دولة إلى دولة، نحن نريد أن نفتح صفحة جديدة نتعاون من خلال المؤسسات، وهذا طبعا لا يناسب النموذج الإيراني.
1: تغير تماما لتاريخ العلاقات اللبنانية
0: ومع هذه المحاكمات، هناك أيضا محاكمات كل شبكات التمويل وهنا الأخطر.
1: سأتي لاحقا في الجزء الأخير من الحوار لزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وكان لغة مختلفة تماما حتى تجاه حزب الله أيضا قالها وزير الخارجية السوري، سنأتي إلى تصريحه لاحقا. ما رأيك أستاذ طوق، هل تعتقد أن المكان هو في دلالته يحمل رسالة أن فعلا الأمن هش في سوريا، أن سوريا لم تستقر بعد الأسد، أم ربما يكون هذا حادث معزول؟
2: لا لا، انه اولا هو صحيح الى جانب وزاره العدل، بس مثله مثل اي مكان في الشام، يعني انا اعرف المنطقه وصادف انني من حوالي الاسبوعين كنت هناك. يعني لا يوجد هذا الاستنفار الامني، ليست منطقه عسكريه مغلقه، يعني يجوز ان يكون الى جانب وزاره العدل او في اي مكان اخر.
1: يعني استهدافه ليس بذلك الاختراق الامني الكبير.
2: ليس رساله، لان من يعرف الشام دمشق يعرف بان هذا المكان لا يختلف عن مكان اخر في دمشق في الشام. ثانيا انها عبوه بدائية الصنع، فيمكن لأي شخص من تركيب هذه العبوة، ليس عمل تفجيري متقدم أو متطور أو يحمل بصمات أنه هناك جهة كبيرة، يمكن لأي أحد أن يصنع عبوة بدائية الصنع، وهذه هي العبوة بحسب ما أشارت التحقيقات الأولية للأمن السوري. هلأ أنا أستبعد أن تكون إسرائيل ببساطة، لأن إسرائيل ليست خجولة، يعني إذا أرادت أن تقوم بأي عمل أمني أو حربي هي ضربت في إسرائيل. هي
1: لكن الرئيس ترامب يضغط على نتنياهو بقوة الآن، ألا يعطل ذلك؟
2: لا، ضغطوا في بداية،
1: ألا يؤدي بها إلى أن تستحي قليلا يعني؟
2: لا، لأنه ضغطت في البداية ترامب، يعني كان هناك ضغط إسرائيلي أمريكي غير معلن، الأمريكي لم يعلن في البداية، لكن هناك ضغط على السوريين على الجيش السوري للتدخل في لبنان.
1: في لبنان ضد حزب الله
2: لم يتدخل، ضربت سوريا في ضربت إسرائيل ولم تكن يعني لم تخجل بأنها تضرب وضربت علنا، يعني وإذا أرادت أن تقوم بهذا الضغط ستقوم بالضرب علنا أو بالقصف علنا على سوريا بطائراتها وتعلن عن هذا الموضوع بكل أريحية. هذه البصمة، بعدين هناك أكثر من توقيت، من متضرر من هذه التوقيتات المختلفة؟ عندك توقيت زيارة الشيباني إلى بيروت، ونحن نعرف ما تحمل هذه الزيارة من دلالات، وكل محاولات التخويف والتفزيع اللبنانيين من الجيش السوري ومن الحكومة دمشق تم فيها اليوم هذه الزيارة. بعدين عندك توقيت ثاني، هو اليوم تعيينات في مجلس الشعب السوري كمان السوري. هناك من له
1: والذي كان فيه بعض المفاجآت يعني.
2: التوقيت الثالث والأخير هو اليوم ما يحصل في المنطقة بشكل عام، وما من يريد الإيحاء يعني كمان اليوم العدالة الانتقالية، ومن يريد الإيحاء بأنها
1: سنعود إلى موضوع التوقيت، ولكن دكتورة حياة كنت تتحدثي عن
0: أردت أن أقول بأن
1: المكان ليس رسالة، قال رياض طارق.
0: لا، أنا أختلف مع الأستاذ رياض قليلا، لأن يعني هناك دائما هناك رمزية للأمكنة وحتى في التوقيت، واليوم من يريد أن يزعزع الاستقرار أو يثير الرعب أو التخويف أو حتى التشويش على الدور السوري يعني يستطيع أن يقوم بذلك بعبوة بسيطة. هذه رسالة، هي رسالة أكثر من أن يريد بها أن يقوم أن تكون هناك يعني جريمة. وداعش، إذا أردنا أن نعود إلى داعش بالمناسبة، هذا يعني داعش اليوم كيف تعمل في سوريا؟ هي انتقلت بعدما كانت تسيطر على الأرض، داعش اليوم تتصرف كخلايا لا مركزية متفرقة،
1: ذئاب منفردة
0: إذا صح التعبير، أيضا بأدوات بدائية. ولكن أنا بموضوع إسرائيل، أنا لا أستبعد، ليس هذا الانفجار، ولكن بشكل عام لا أستبعد أي محاولة إسرائيلية للتشويش على الدور السوري، لأن إسرائيل لا تريد سوريا قوية، ولأن إسرائيل أيضا تتوجس من الدور السوري في لبنان. يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد قبول لأي دور سوري في لبنان، وحتى ولو كان عنوان هذا الدور الدخول ومساندة،
1: ولكن هذا يصف في مصلحة إسرائيل.
0: لبنان هي لا تريد سوريا قوية، خاصة أن حتى وزير الخارجية السوري طرح موضوع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا،
3: في شق منه يخدم إسرائيل وفي شق آخر إسرائيل صحيح
1: سأعود إليك
3: حزب الله، لكن بالمقابل لا

0: تريد
1: ليس عن طريق سوريا
0: ظهور قوة إقليمية جديدة بالزبط. وتحظى بهذا الغطاء ليس فقط العربي وإنما غطاء أمريكي.
1: أمريكي
0: يعني كأنها تتخلص من مشكلة وتخلق مشكلة استراتيجية أخرى.
2: نعم أستاذ المعيطة اسمح لي، كنت تريد الحديث عن المكان.
3: موضوع إسرائيل تحديدا، إسرائيل أهدافها بسوريا اتفاقية أمنية ومنطقة عازلة بين الحدود بين فلسطين المحتلة الجولان وبين سوريا، وهذا هدف كبير. كان عندها مشروع الانفصال لسويداء، وهذا كمان مشروع مهم يعني وسيء على المنطقة وعلى جيران سوريا، هذا أمر مهم كثير. أنا بتقديري بالمشاريع الأمنية الصغيرة مرات أحيانا بتحليل بعض الأحداث، كل ما ذهبنا للبديهيات كل ما اقتربنا من الحقيقة.
2: ما البديهي في هذا؟ البديهي إنه لدينا عبوة ناسفة زرعت في مقهى شعبي في نص عاصمة سوريا،
3: أن هنالك تنظيم أو جهة تريد أن ترسل رسالة، تريد أن تقتل، تريد أن تعبث بالأمن، فذهبت إلى المكان الذي يتواجد فيه عدد من أكبر من الناس في مقهى في منطقة فيها حركة وفجرت، وفي ضحايا لهذا الموضوع وراهم في جهات وراها فيه. بس أنا بدي أقول بالموضوع أن سوريا كدولة وإدارة مستهدفة بالاستقرار، يعني استقرارها مستهدف لا يراد لها أن تلتفت.
2: وهذا الاستهداف في أبسط صوره دكتور باسل، أريد أن أسألك لماذا كل هذه الجلبة وهذه الضجة إذا كان الانفجار يعني صحيح عدد القتلى طبعا يبقى طبعا كل الأرواح مهمة، ولكن الانفجار كما ذكر ضيوفي أنه عبوة ناسفة يعني ليست بذلك الحجم الكبير، ولكن أخذت ضجة كبيرة،
0: أثر إعلامي كبير.
2: لماذا؟
0: أنا قلت كأننا انتقلنا من مرحلة أو إلى مرحلة جديدة، التهديد الأمني لم ينتهي لكن دخل مرحلة جديدة، عمليات محدودة ومحددة لكن ذات أثر إعلامي كبير. اختيار المكان هنا، دلالة اختيار المكان مكان مدني، الهدف هو بث الخوف وليس تحقيق مكسب عسكري. الهدف الأساسي سواء إذا كانت خلايا داعش فلديها هدف هو استنزاف هذه السلطة الجديدة وإرسال إشارة بأنها عاجزة عن ضمان الأمن. إذا كانت خلايا أو فلول النظام، سوريا تمر بمرحلة انتقالية وهذه المراحل معروفة بهشاشتها، ودوما تتوفر هناك جيوب تريد زعزعة الاستقرار وضرب الأمن. فلول النظام السبب هو بشكل مباشر المحاكمات، هناك آلاف المعتقلين وهناك 10,000 اسم في قائمة لم يجري حتى الآن اعتقالهم، كل هذا يدفعهم.
2: طيب دعونا لا ننسى شيئا، أنه هذا التفجير على ما أذكر الثالث منذ سقوط الأسد، يعني ليست بالأعداد الكبيرة، ولكن مع ذلك أي حدث أمني في سوريا الجديدة يأخذ بعدا كبيرا لهذه الصورة. ما عدا تفجير الدويلة على ما أعتقد كان هناك تبني، تفجير وزارة الدفاع أيضا لم يكن فيه تبني.
4: تبني للكنيسة
3: على محطات مراكز أمنية أو قوافل عسكرية من داعش.
2: هجوم من داعش.
4: وحتى بالساحل كان هناك وليس بالساحل مكان داعش.
2: ولكن لماذا تبقى في إطار المجهول؟ هل هذا التفجير الجديد يبقى في إطار دائما ينسب لمجهول؟
4: يا سيدي أنا بس موضوع سرايا أنصار أهل السنة التي تبنت انفجار الكنيسة، يعني لا يمكن فصل هذا المسار عن مسارات لبنان. يعني كان مثلا لا أنه فلنتذكر مثلا انفجار عين علاء، هذا كان مشهور بلبنان سنة 2007، تم تفجير بصين لركاب في منطقة مسيحية شرق بيروت في منطقة المتن الشمالي، معظم ركاب الباص يعني ركاب سيارة باص عمومي نقل مشترك كانوا من المسيحيين، فيوم كان فسمي بفتح الإسلام، وفتح الإسلام تبين هو مين؟ فتح الإسلام هم يعني إذا بدك متطرفين، تم تجنيدهم، إطلاق سراحهم من سجون بسوريا. طيب. تم إطلاق سراحهم من سوريا إلى لبنان إلى مخيم، ولكن تبنى ما يشغلهم هو تنظيم فتح الانتفاضة الفلسطيني الذي تشغل المخابرات السورية. طيب سمينا أبو شاكر العبسي وفتح الإسلام وبتبين أنهم عند فتح الانتفاضة، آخر شيء المشغل كان مخابرات سورية. ما سمعنا خلال كل هذه الفترة بأنصار جماعة أهل السنة، كان وقتها يريدون الإيحاء بأن تفضلوا أنتم فرحين بسقوط نظام الأسد وهناك نظام جديد وحكومة جديدة تركب في دمشق، لا يمكن حماية المسيحيين والأقليات. كانت هذه رسالة للغرب وللأقليات في المنطقة بأن
2: تعتقد أنه نفس النسق يتكرر، يعني
4: نفس النسق. ولا يمكن يا سيدي، اليوم نحن عندنا شغلة يجب أن لا ننسى، منذ أن سقط نظام الأسد كل الأنظمة تسقط وتتبخر باستثناء نظام الأسد. يعني في ليبيا قتل عمر القذافي، في مصر تم سجن حسني مبارك، في اليمن قتل علي عبد الله صالح. صالح.

0: في سوريا تم تحييد بشار وكبار القادة، هناك 3000 ضابط يتواجدون بين روسيا وبين
1: إيران. طيب هذه نقطة خطيرة، يعني هل نظام الأسد يحاول العودة؟
2: طبعا يحاول العودة، وهناك يعني منذ مدة كان مستشار أو نائب الرئيس السوري يتحدث بشكل صريح أن هناك أولا هذه،
1: لكن جرى الحديث عن خلايا ساحل،
2: ولكن بالمعلومات اليوم هناك ضباط، عدد كبير من الضباط السوريين في النظام السابق موجودون في لبنان، وأيضا يعني يتمتعون بغطاء من الحزب وحماية من الحزب. أيضا هناك مخيمات على الحدود مع سوريا في بعلبك والهرمل وما إلى هنالك تحت عنوان النازحين.
1: يعني تتفقين
2: حتى أنا أضع هذه الفرضية
1: وأعلم،
2: وحتى في قلب سوريا هناك بعض يعني يتم الحديث عن بعض الخلايا، وهنا يتم التقاطع، يمكن الحديث عن تقاطع بين داعش. في النهاية داعش هو تنظيم تحركه جهات، يعني حتى بالضبط يعني في توقيت. وأريد هنا أن أقول في منتصف كانون الثاني 2026 وجهت داعش رسالة متلفزة أن معركتها القادمة في هذه المرحلة هي مع الدولة السورية، وأعلنت بأنها سوف تستهدف الحكومة السورية وكل ما له علاقة بالدولة السورية. طبعا نعم. هذا
1: أيا كان الطرف يعني، ولكن كما تبعنا
2: هناك تقاطعات. نعم وأنا أعتبر بأن
1: بين
2: اليوم
1: خصوم سوريا الجديدة والاستقرار فيها، بدليل أنه أي انفجار
2: القطيع
1: صغير يعني يأخذ هذا الصخب الإعلامي.
3: طبعا تزامن هذا الانفجار مع 3 أحداث مهمة ومرتبطة، قد تكون مرتبطة باستقرار سوريا، إعطاء صورة أن الوضع غير مستقر وهش. أولا المحاكمات التي تجري بالقرب من موضوع الانفجار قد تكون تمتلك صلة مباشرة، بالإضافة للموضوع الأبعد المتعلق بالبعد اللبناني، طلب ترامب والذي كرره مرتين بتدخل عسكري سوري
2: ويحكى عن مبادرة سياسية سورية تجاه لبنان، وأن تكون سوريا هي راعية الحوار اللبناني
3: بالضبط،
2: وهذا
3: بالإضافة
2: لن يعجب طبعا
3: للزيارة السورية، خصوصا لقاءات الوزير السوري مع نبيه بري وهي أول لقاء.
1: طيب هذا سنتوسع فيه بعد الفاصل. كلمة أخيرة لك في هذا الجزء أستاذ سميح، تفضل.
4: أنا يعني ما زلت أعتقد تماما أنه داعش وإيران، وطبعا إيران بتحط تحتها حزب الله وبتحط فلول للنظام، هم العناصر الأكثر يعني حقدا على الدولة السورية. قد لا يستطيعوا عمل شيء، لكن ما زال إيران والحرس الثوري ما زالت موجودة سواء امتداداتها بالإقليم
2: طبعاً.
4: لكن ما زالت سوريا بالنسبة لهم خسارة لم يتجرعوها بعد، فلذلك راح يدمج حلاوة.
1: أليسوا مشغولين في موضوع المفاوضات والاتفاق النووي؟
4: الإيرانيين الحرس الثوري عمل لنا للعالم العربي للمنطقة اللي هو فيلق القدس.
1: طيب فقط كلمة أخيرة، هل تتفق أنه نظام الأسد يحاول العودة؟
4: لا، الأكثر من النظام الأسد، من تبقى من النظام زائد حزب الله وإيران.
2: صحيح.
4: أما النظام كنظام بشار وهدول بعتقد استسلموا للواقع بشكل كبير.
1: ضيوف الكرام، سنذهب إلى فاصل الآن، واصل من بعده حوار ساعة حوار لهذه الليلة، والموضوع فيه تفجير دمشق هذا اليوم. ابقوا معنا.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في ساعة حوار، نحاول أن نناقش فيه الرسائل من وراء تفجير دمشق. اليوم تابعنا في الجزء الأول من هذا الحوار مع ضيوفنا هذه الليلة الأسماء أو الجهات التي يشتبه في أنها تكون متورطة في هذا التفجير، وكذلك دلالات المكان وهذا الاستهداف. نتوسع الآن في دلالات الزمان. تفجير دمشق اليوم مشاهدينا الكرام تزامن مع زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني إلى بيروت في زيارة لافتة، قال فيها بعد لقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قال إن الاجتماع كان ممتازا ويخدم العلاقات السورية اللبنانية، موضحا أن اللقاء مع حزب الله ممكن إذا اقتضت الضرورة. هي جملة أؤسس عليها هذا الجزء أستاذ سميح المعايضة، عندما يقول وزير خارجية سوريا من لبنان أنه لا يمانع في التعامل مع حزب الله الذي يطلب منهم الأمريكيون أن يتدخل في لبنان لمكافحته، ما دلالات ذلك؟ وفي نفس الوقت هذا من هذا الكلام اللافت يحصل تفجير دمشق.
1: شوف، أنا يعني من كنت من ضمن وفد عربي قابله الرئيس الشرع في شهر 8 الماضي وتحدث بإسهاب عن حزب الله، وكان يتحدث بمرارة عن التاريخ، عن ما فعله حزب الله في سوريا وعن الأذى اللي ألحقه بالشعب السوري، لكن في نفس الوقت قال إنه إحنا ما رح نتوقف عن هذه القصة. واضح إنه القيادة السورية الجديدة لا تريد أن تكون أسيرة الماضي، ولا تريد أن تكون أسيرة أن تكون قيادة مستفزة، يعني ما أي حدث تأخذ يعني موقف انفعالي، وهي تدرك إنه حزب الله يعبث في سوريا ويحاول أن يعبث في سوريا، هذا معروف، لكنها في نفس الوقت تحاول أن تتمثل الأعلى قدر من الحكمة في التعامل مع الخصوم بشكل أساسي، وتحديدا حزب الله، لأنه حزب الله هو إيران في نهاية المطاف بشكل أو بآخر.
0: ولكنه كان حليف الأسد أيام الثورة السورية.
1: طبعا هم يدركوا، بتحدث لك عن جرائم حزب الله في سوريا والشعب السوري، بس بقول لك أنا ما بدي أكون أسير لهذه الفترة، أنا بدي أروح للأمام في علاقتي مع لبنان، بتحدث مع لبنان وبتحدث علاقتي بالدولة اللبنانية بشكل أساسي. السوريين يدركوا أن حزب الله لن يغير جلده في يوم من الأيام، لن يغير معتقداته السياسية، ولن يغير ولاءاته، ولن يغير طريقته بالتعامل مع السوريين، لكن الدولة السورية، القيادة السورية تريد أن تظهر بمظهر الحكمة والاحتواء للموقف. هو عارف أنهم لن يجلسوا مع حزب الله في يوم من الأيام، لأن حزب الله ما عنده قدرة يكون طرف يعني سياسي، طرف يقدر، لأنه بتعامل بولاية الفقيه وبالأوامر وبالتعليمات. فأنا بعتقد السوريين بدركوا هذا الموضوع تماما. المنطق اللي سوريا بتحاول تعمل فيه مع لبنان تحديدا، اللي هو لهم كان واضح أننا نريد أن نتعامل مع الدولة اللبنانية. بالمناسبة تجربة الربيع العربي واللي قبله أثبتت أن الدولة القوية هي الدولة التي تضمن حياة طبيعية للناس، فذلك السوريين بدهم يروحوا على الدولة، واختزالهم وابتعادهم عن حزب الله وابتعادهم عن الأحزاب وكذا هو لأنه بده يعطي قيمة الدولة اللبنانية وبده يساعد اللبنانيين على سيادة الدولة. هسه هو بشوفوا جنبلاط، بشوفوا بري، بشوفوا كذا، لكن في نهاية المطاف سوريا تتعامل اليوم بعقلية الاحتواء وبتنظر للملف من فوق وليس بعقلية الضحية.
0: البراغماتية اللافتة يعني أنه في خطاب الدولة السورية الجديدة.
1: هم السوريين بيقولوا إحنا ما بنتعامل بعقلية أننا ضحية لحزب الله كنا قبل ذلك. لا، إحنا دولة أكبر من الجميع وبنتعامل بالعقلية.
2: أبدأ دكتور باسم. الجميع لاحظ طريقة تعامل الحكومة السورية الجديدة أو السلطة السورية الجديدة ببراغماتية مع كل الأطراف.
0: صحيح.
2: رأينا الزيارات إلى روسيا، واليوم التصريح الذي جاء على
0: صحيح، وروسيا اللي كانت الداعم الرئيسي للأسد.
2: بالضبط. أيضا بما أننا تحدثنا عن مسار العدالة الانتقالية، أيضا هناك جزء كبير من الشعب السوري لديه ذاكرة سيئة من حزب الله والدور الذي لعبه في
0: طيب
2: مناطق.
0: عندي سؤال دكتور باسل، هل هذه البراغماتية في نفس السياق توقيت الانفجار اللي وقع في دمشق هدفه التشويش على هذا النهج، على هذه البراغماتية من قبل سوريا الجديدة؟
2: هذا الانفجار
0: مسار منفصل،
2: أراد خلط الأوراق، والدليل هذه الاحتمالات

0: التي نضعها سواء داعش أو فلول النظام أو حتى جهات داخلية أو خارجية كلها تتشابك وتتقاطع في مصلحة واحدة، زعزعة الاستقرار، إرسال رسالة ضعف أو عدم قدرة الدولة السورية الجديدة على ضمان الأمن مع استهداف مكان مدني وأيضا استهداف في العاصمة، في قلب العاصمة. يعني أي استهداف للعاصمة
1: أنا أتحدث عن الزمان، التوقيت، هل التوقيت مدروس؟ توقيت
0: بالتأكيد التوقيت،
1: لأنه الشيباني ذهب إلى لبنان وتحدث بهذه اللغة،
0: هذا أحد السياقات، لكن إذا تكررت
1: أم مصادفة؟
0: إذا تكررت عمليات خلال الأسابيع المقبلة فنحن نكون أمام حملة منظمة، لكن إذا لم تحدث أي انفجارات أخرى فيكون عبارة عن اختراق أمني محدد.
2: أعتقد يعني أنها مصادفة،
1: مصادفة،
2: لأنه لا يمكن يعني أن ينتظروا ماذا سيقول أو سيصرح ليضعه، أنه هذا موضوع بالأمن تريد أن تعمل لأيام طويلة.
1: لكن وأن الرئيس تكرر الشرع المكان. تحدث وقال أنه لسنا لدينا رغبة، كررها مرة أخرى أنه ليس لديه رغبة في الدخول إلى لبنان لمجابهة حزب الله.
2: لا، أنا أقول ربما لا تكون مصادفة، أنه بعد تصريحات
1: الشيباني على توقيت الزيارة،
2: توقيت الزيارة قد تكون على الأكيد تكون هناك ارتباط، ولكن يعني لنكن واقعيين، اليوم هناك قديم انتهى وجديد قيد التأسيس في سوريا. الميليشيات الجيوش الرديفة والميليشيات، هناك قرار بحلب الشرق الأوسط، ليس فقط أذرع إيران، لنبدأ بأذرع إيران من حماس،
3: حشد الشعبي،
2: تم إذا بدك تخدير الحوثي، الحشد الشعبي في العراق حتى غير أذرع إيران، الدعم السريع بالسودان هو في طور، يعني خليني أقول تم أخذ القرار بالانتهاء من الدعم السريع، البي كي كي حزب العمال الكردستاني سلم السلاح. منطقة الشرق الأوسط ستدخل،
1: بس هؤلاء ليس عليهم علاقة بإيران، يعني
2: لا ليس فقط أذرع إيران، أذرع إيران حزب الله الحشد الشعبي، بس أنا أقول اليوم العراق على هذه الطريق، الحشد الشعبي على هذه الطريق،
1: بمعنى
2: يبقى جيش رديف واحد وحتى كل الميليشيات في سوريا تم حلها وقام بالدور المطلوب الرئيس السوري أحمد الشرع عندما قام بحصر أو يعني احتكار الدولة للعنف إذا صح التعبير وكافح كل.
1: طيب خليني أسألك عن تصريح الشيباني رياض طوق،
2: نعم،
1: ما رأيك، هل ممكن أنه سوريا الجديدة، الحكومة السورية الجديدة تجري محادثات مع حزب الله؟ يمكن،
2: قالها أحمد الشرع بلقائه الإعلامي الأخير، قال لا مانع في الجلوس على طاولة واحدة مع حزب الله ولكن ضمن هذه الشروط، وعدد الشروط هذه الشروط.
1: طيب هل يمكن أن يحل هذا المعضلة اللبنانية؟ معضلة سلاح حزب الله في لبنان،
2: أبداً أنه التدخل من سوريا لحل معضلة حزب الله
1: سياسيا ليس عسكريا،
2: سياسيا لا، قالها معالي الدكتور يعني حزب الله لن يغير جلده ولا ولاءاته، ولا يمكن لحزب الله أن يكون براغماتي، هو بالنسبة لإيران هو درة التاج، وهو
1: قراره
2: يعني
1: ليس
2: هو درة التاج، وهو قد أبرزت كل هذه الأحداث، هو يعني السيف القاطع بيد الحرس الثوري. حزب الله باستطاعته أن يتصرف على ببراغماتية وبما يتناسب مع الوضع اللبناني القائم، لا سيما بعد الحرب من سنتين، حرب الإسناد، وبعد أن تم قتل أمين العام حسن نصر الله، لم يعد هناك أي فصيل أو رأي لبناني في حزب الله، الرأي هو رأي إيراني بامتياز حزب الله، الحرس الثوري هم من يتصرف، ولكن السوري يحاول أن يكون براغماتي بهذا الموضوع، يقيل يريد أن يوحي لا تجعلوا من النظام السوري فزاعة للأقليات، للمسيحيين، للمسيحيين في لبنان، للشيعة في لبنان، وهو ما يزعج حزب الله دائما، حزب الله وأذرع حزب الله الإعلامية تحاول الإيحاء بشكل دائم بأن الخطر الوجودي على لبنان وعلى كل اللبنانيين وخاصة على المسيحيين وعلى الشيعة هو
1: دكتور حيات. النظام السوري. دعيني قبل أن نربط التفجير دمشق اليوم مع زيارة الشيباني وتوقيتها إلى لبنان، خليني أسألك عن الزيارة نفسها، العلاقة السورية اللبنانية يعني فيها الكثير من الآلام، خاصة فيما يعرف بفترة الوصاية السورية السابقة في عهد الأسد على على على لبنان، هل نمط العلاقة فعلا تغير إلى ندية دعينا نقول لمؤسسات تحاور بعضها لما فيه مصلحة لشعبي البلدين، أم لا هذا بروتوكول فقط؟
3: لا، يعني هناك محاولات، يعني هناك إرادة، ما في شك، يعني كان لدى الحكومة اللبنانية الحالية ورئيس الجمهورية وأيضا عند الدولة

0: السورية أو النظام السوري الجديد. هناك محاولات لطي صفحة الماضي، يعني نحن نتحدث عن أكثر من محطة بين لبنان وسوريا. أولا الدور السوري السيء جدا في حقبة الثمانينيات التي كانت تدعم الميليشيات وتدعم أيضا الانقلابات على الشرعية اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية، وصولا إلى كل عمليات التفجير التي كانت تحدث ضد المارينز وضد القوات الأجنبية كانت بإيقاع سوري. ثم انتقلنا إلى الوسائل
1: للمشاهد غير السوري وغير اللبناني، للمشاهد العربي، لماذا كل هذه العدائية؟ لماذا كانت هذه العلاقة أو هذه العلاقة السورية اللبنانية بالتحديد فيها كل هذه الآلام؟
0: سوريا لطالما كانت تعتبر بأن لبنان هو ممر أساسي لدورها في المنطقة، وأن سوريا لا تستطيع أن تكون ممرا إلزاميا أو موجودة على الطاولة كمقرر في الإقليم من دون الساحة اللبنانية. لذلك كانت تعمل لمنع أي قرار لبناني مستقل، وهي من كانت تحرك. أنا سوف أقول للمشاهد العربي ما يتم الحديث عنه دائما اليوم في موضوع 6 شباط والانقلاب و17 أيار ربطا بالاتفاق الإطار الإسرائيلي اللبناني. آنذاك يعني كان هناك الحزب التقدم الاشتراكي بقيادة وليد جملاط وحركة أمل بقيادة نبيه بري. هما من تقدما إذا صح التعبير المشهد لإفشال اتفاق 17 أيار، ولكن كان ذلك بيعاز سوري. يعني هما كان أدوات، ولكن القرار كان قرار سوري. وعبد الحليم خدام آنذاك في بعد في مؤتمر لوزان تحدث بكل وضوح بأن هذا القرار يضر بمصالح سوريا، هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل آنذاك، وأن من غير المسموح أن تقيم لبنان اتفاقية.
1: هل زال هذا الهدف الآن؟
0: لا أستطيع أن أقول بأنه زال كليا، بمعنى اليوم ما من شك بأن سوريا تراقب ما يحدث على الساحة اللبنانية، خاصة بما يتعلق بلبنان وإسرائيل بهذا الملف. ولكن في الوقت نفسه هي تحاول قدر الإمكان أن تعيد أساس أو تطوي صفحة الماضي وأن تتعامل مع الدولة اللبنانية من دولة إلى دولة. هل سينجح هذا الموضوع؟ هذا يتوقف على اللبنانيين أنفسهم، وأيضا إلى مدى قدرة الدولة السورية فعلا على طي صفحة الماضي والذهاب إلى احترام لبنان كمؤسسة.
1: ولكن تفجير دمشق باختصار
0: أنا أريد أن أربط تفجير
1: على هذا المسعى ولا لا؟
0: لا لا، يعني في هذا الموضوع يعني أي طرف اليوم هو متضرر من أي إمكانية لعلاقة سوية بين لبنان وسوريا على مستوى دولة. ولكن أريد أن أفتح نافذة في موضوع تفجير دمشق قد يكون له علاقة. اليوم هناك حملة في العراق، صح؟
1: صحيح.
0: هذه
1: على
0: الحملة على الفساد تستهدف كل منافذ التمويل والتهريب والمخدرات وما إلى هنا ذلك. لنربط ما يجري بما يجري أيضا في سوريا. سوريا ليست بعيدة عن هذه الحملة. منذ شهرين كمان تم القبض على مسؤول أمني سوري سابق له علاقة بشبكة تهريب مخدرات كبيرة، وهذا يبين لك هذه التهريب كانت تذهب إلى النظام الإيراني، وهذا يعطي التداخل بين اقتصاد الحرب، الاقتصاد الموازي، النظام السابق. لذلك اليوم حتى أن هذه الحملة الأمريكية لإعادة تشكيل المنطقة من البوابة الاقتصادية تحديدا سوريا لبنان وهذا المسار، أنا لا أفصل ما يجري في سوريا اليوم أكان سياسيا أو قضائيا أو حتى في مكافحة الدولة السورية لكل عمليات التهريب بالحملة التي تحدث في العراق، وهما مترابطين. لأن اليوم يعني كل هذه شبكة واحدة من إيران إلى العراق إلى سوريا، ودائما المحرك والمنفى أو المنبع هو إيران.
2: ارتبطت سوريا ولبنان علاقة سياسية وأمنية معقدة لعقود،
1: صحيح.
2: لكن سوريا اليوم ليست سوريا ما قبل عام 2011،
1: تغيرت.
2: تغيير جذري. ولبنان أيضا ليس لبنان، خصوصا بعد الانهيار الاقتصادي الكبير وبعد الانقسام السياسي الحاد.
0: علما أن هناك مشكلة، عفوا على مقاطعة، هناك مشكلة في السلوك اللبناني. يعني كمان نحن علينا أن نعترف كلبنانيين، لبنان تعود على انتظار الخارج وعلى انتظار أن يكون هناك دور ما خارجي. لذلك
2: الخطاب السوري اليوم بالتعامل من
0: هو يضبط لبنان، هو يضبط
2: الأطراف،
0: صحيح،
2: ولا يتماشى مع سواء النهج الجديد،
0: صحيح،
2: أو الصفحة الجديدة.
1: من هي هذه الأطراف؟ من تقصد؟ خلينا نوضح.
2: يعني الميليشيات، عصابات التهريب، كل مجموعة أو منظمة تعمل خارج إطار الدولة هي متضررة من هذا النهج الجديد. واليوم هناك توجه ليس فقط براغماتي لدى حكومة دمشق الجديدة، وإنما توجه إقليمي وتوجه دولي،
1: نعم،
2: على القضاء على أي توجه أو تنظيم مسلح خارج إطار الشرعية أو خارج إطار الدولة. وذكر الزميل فكرة لافتة، ذكر العديد من المنظمات اللافت أن جميعها مرتبطة في إيران فقط.

0: ربما الدعم السريع ليس له هذه الصلة الكبيرة.
1: وحزب العمال الكردستاني.
0: حتى حزب العمال الكردستاني هناك التأسيس. أنتم في لبنان يجدر أن لديكم خبرة. معسكرات التدريب كانت في البقاع تحت إشراف نظام الأسد الأب. يعني إيران كانت هي الراعي الرسمي.
1: كانت ورقة ضغط يوما من السوريين ضد حافظ الأسد بالتركية.
2: نعم أستاذ سمير.
3: شوف أنا بدناش نوسع البيكار في موضوع الانفجار. لأنه ممكن يطلع حدث أمني محدود.
2: صحيح. ولكن نعم.
3: لكن أنا موضوع العلاقة السورية اللبناني. السوريين القيادة السورية الجديدة لما بتقرأها جيدا وبتسمعها جيدا عندها شعار كمان يتحدثوا فيه. سوريا أولا. سوريا أولا شو؟ إنه ما بده يدخل بأي صراعات خارج سوريا. أولويته التنمية، أولويته بناء الاقتصاد السوري، أولويته عودة الحياة الطبيعية للسوريين والاقتصاد الأخري. هو عارف عينه كان عنده ثلاث ملفات مقلقة. الملف التعامل الإسرائيلي العدواني مع سوريا، ملف السويداء، وملف اللاذقية والساحل وكذا. هو كمان يعني صار في حالة إطفاء أو تبريد لكثير من واحدة من الملفات الثلاث. راح مع الإسرائيليين
2: باتجاه اتفاق أمني.
3: أنا يعني أنا شخصيا سألت الرئيس السوري في اللقاء قلت له الإسرائيليين بدهم اتفاق معاهدة سلام وتطبيع، في اتفاق أمني وفي إجراءات أمنية على الحدود، أنتوا وين رايحين؟ فقال أنا وين ما بوجد مصلحة سوريا، وهذا بدي أقول لك إياه وترجعوا للقاء. قال إذا وجدت أن مصلحة سوريا والسوريين في اتفاق سلام مع إسرائيل سأخرج على السوريين وأعلن لهم موافقتي. التفكير السوري تفكير
2: كلمة البراغماتية
3: مصلحة يعني سوريا. نعم. إنه أنا وين فان في مصلحة لسوريا بروح. طيب. مع
2: يعني في الخلاصة تعتقد إنه تفجير دمشق اليوم يمكن أن يكون حادث
3: يمكن
2: معزول لا داعي لإعطائه أكبر من حجمه.
3: هو حادث من جهة تريد أن ترسل رسالة، اختارت المكان اللي فيه مواطنين. نعم. في ناس أكثر. شكرا. لكن يعني الملف مسار سوريا الجديدة.
2: شكرا جزيلا.
3: في تداعيات كثير وفي تفاصيل كثير.
2: نعم. شكرا جزيلا سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، أيضا دكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، ورياض طوق الكاتب الصحفي، ودكتور باسل الحاج جاسم الكاتب والباحث السياسي. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا ومستمعينا على كرام المتابعة. إلى اللقاء. وخلصنا على

0: يكفيك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
6: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
5: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
6: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
5: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
6: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
5: كيف تم التخلص من الرئيس؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
4: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش،

0: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
1: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
0: أنت شخصيا قدت أكثر من 60 عملية إطلاق سراح رهائن ومختطفين.
1: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, et qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
0: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
1: Un tireur de l'élite du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
0: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
1: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيانو بروتو بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين.
1: لكن إنه اللي بيألمنا إنه دماء سالت، هذا اللي بيألمنا نحن. مع ذلك الدماء لحظة قديمة ستسمعه نتيجة وزارة الداخلية.
0: داخل مقهى للمحامين أمام القصر العدلي في دمشق، تفجير عبوة ناسفة والضحايا 6 قتلى و22 جريحا.
2: الليلة تنقل صورة المشهد من موقع التفجير.
0: العربية تكشف جديد قضية الفساد في العراق، القضاء يطارد الصندوق الأسود للجميلي، والبرلمان يطالب بفتح ملفات الهدر في مؤسسات أخرى.

0: سجال أمريكي إيراني داخل مجلس الأمن، والعربية تكشف رسائل واشنطن إلى إيران مع انتهاء مباحثات الدوحة.
1: الأمريكيون والإيرانيون في تهدئة ميدانية بانتظار حل مشاكل النووي.
0: ردا على هجمات المسيرات، قصف روسي عنيف في الصواريخ على أوكرانيا، والعلم الليلة تنقل صورة الدمار في كييف.
2: أنا هنا في منطقة دارنسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف، حيث سقط صاروخ روسي بشكل مباشر على المبنى خلفي، محولا نصفه إلى ركام ومخلفا عددا من القتلى والجرحى.
0: وفي المونديال، الجزائر ومصر تسعيان لكتابة تاريخ جديد لهما بلقاء سويسرا وأستراليا.
3: وهنا من دالاس ننقل لكم أجواء المشجعين قبيل مباراة مصر وأستراليا.
4: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، على رأسها وزير الخارجية السوري في بيروت، زيارة لتصحيح العلاقات ونقل التطمينات. وزير الإعلام اللبناني سيكشف في العاشرة أبرز مخرجات هذه الزيارة. لدينا أيضا جولة مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران وسط تحذيرات أمريكية جديدة لإيران، والسبب مضيق هرمز.
5: وفي خارج الصندوق، البرلمان العراقي يطالب الحكومة بفتح كبرى ملفات الفساد. في التفاصيل نكشف ثلاثة نواب تسببوا في تأخير صولة الفجر. في لبنان، موقفان لافتان من بري حول سلاح حزب الله ومن جنبلاط حول الاتفاق الإطاري.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة مع ليال اختيار. أبدأها من آخر تطورات الانفجار الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، حيث أفادت وزارة الصحة السورية بمقتل 6 أشخاص وإصابة 22 في انفجار عبوة ناسفة وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية. هذا ووقع الانفجار في مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع الذي طوقته القوى الأمنية، فيما تجرى تحقيقات في التفجير لمعرفة من يقف ورائه.

0: التفجير الذي وقع اليوم مشاهدينا في وسط العاصمة دمشق وقع في موقع جغرافي حساس جدا. نتحدث عن تفجير كان بقرب القصر العدلي. سيطلعنا الزميل وسام على مزيد من التفاصيل. أين وقع التفجير وسام؟ بأي نقطة داخل العاصمة دمشق؟
1: نعم ليالي، إذن منطقة حساسة كما أشرت إلى ذلك، وتشهد اكتظاظ كبير طبعا مأهولة بالسكان، وتشهد حركة كبيرة على اعتبار بأنها تضم العديد من الإدارات، وخصوصا كما أشرت إلى ذلك القصر العدلي، وهو القصر الذي يشهد حاليا وخلال هذه الفترة عمليات محاكمة لرموز النظام السابق. طبعا هنا الخريطة أمامنا كما نشاهد، هنا القصر العدلي وهذا شارع النصر. طبعا في هذه المنطقة تحديدا وقع الانفجار كما نشاهد هنا على الخريطة، وطبعا هذا انفجار كان بعبوة ناسفة. إذن كما نشاهد في الخريطة هذا انفجار وقع في هذه المنطقة، وهي منطقة تسمى منطقة الحجاز، وتضم أيضا محطة الحجاز الأثرية، وهي محطة تاريخية قديمة، وكما أشرنا لذلك هي منطقة مأهولة بالسكان، وهي بداية لدمشق التاريخية كما نشاهد هنا على الخريطة، والتي تضم قلعة دمشق وسوق الحميدية والعديد من المناطق التاريخية. وبالتالي فإن هذه المنطقة تشهد حركة كبيرة وحركة تسوق، وكما قلت إقبال على المكاتب الإدارية. طبعا هذا الهجوم وقع في الساعة 3 ظهرا،

0: وهو أيضا توقيت حساس على اعتبار بأنه يشكل ذروة الحركة في هذه المنطقة، ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا. طبعا كانت هناك صور متداولة لهذه العملية، طبعا هذه العملية التي وقعت كما أشرنا في منطقة الحجاز، كما نشاهد هنا هذه المقهى الذي تم استهدافه، وهذا مقهى يرتده محامون وموظفون في القصر العدلي، ما قد يعطي فكرة حول الرسالة الموجهة من خلال هذا الهجوم. طبعا استهداف لأعضاء وموظفون وأشخاص يشتغلون في القصر العدلي الذي يشهد عمليات محاكمة. إذن هناك صور أخرى كما نشاهد للمقهى الذي تم استهدافه للأسف بهذا الهجوم الدموي الذي يعتبر أكبر هجوم دموي تشهده دمشق منذ الصيف الماضي، منذ يونيو 2025، بعد هجوم الذي استهدف الكنيسة في حي الدويلعة. إذن كانت هذه الصور طبعا صور مأساوية ودموية في هذه المنطقة. هذه المنطقة تم كما تحدثنا عن ذلك تم تطويقها من طرف الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التي قامت بتطويقها وفتح تحقيق مع الأشخاص المحتمل تورطهم، وطبعا مراجعة الكاميرات في هذا الحي الحساس القريب من القصر العدلي، ونتطلع ونترقب ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة. طبعا هذا الهجوم كما أشرت إلى ذلك لم يتبناه أي طرف لحد الآن، لكن قد يكون مرتبط بعمليات المحاكمة المتواصلة بالقصر العدلي والتي تستهدف رموز النظام السابق. والآن عودة معك ليال.
1: من دمشق تنضم إلينا مراسلة العربية صفاء مكنا. صفاء، آخر الأرقام الرسمية حول أعداد الضحايا والجرحى، وهل هناك أي جديد على مستوى التحقيقات؟
2: نعم، بحسب الإحصائيات الرسمية فإن هناك نحو 6 ضحايا وأكثر من في هذا المقهى عصر اليوم، ويعني هناك معلومات تتحدث عن أن عدد من الضحايا هم من المحامين الذين يرتدون هذا المقهى يستريحون فيه بين الجلسات. نشير إلى أن هذا المقهى قريب من القصر العدلي في دمشق وفي منطقة حيوية جدا وذات يعني مرونة أو حيوية بالحركة والاكتظاظ، وكذلك لها حساسية سياسية إذا صح القول نتيجة قربها من القصر العدلي بشكل عام. بالنسبة للتحقيقات، وزارة الداخلية السورية تحدثت عن أنها جمعت الأدلة وباشرت بالتحقيقات لمعرفة أو لتحديد هوية المسؤول عن هذا التفجير، إلا أنها لم تتهم أي جهة حتى الآن، كما أنه بالمقابل لم تتبنى أي جهة المسؤولية عن هذا التفجير الذي إذن وقع في مقهى شعبي بدمشق وفي ساعة من ساعات الذروة، حيث تكون هذه المنطقة مكتظة بالمارة بالناس برواد المقهى كذلك الأمر. كانت السلطات الأمنية فرضت إجراءات أمنية في الساعات الأولى التي تلت حدوث الانفجار، لكن الآن بدأت الإجراءات الأمنية تخف بشكل واضح، وحتى أن الحركة عادت بشكل تدريجي إلى شارع النصر حيث يقع هذا المقهى قريب من القصر العدلي، وكذلك إلى شوارع العاصمة السورية دمشق.
1: صفاء، هل هناك أي موقفين؟ هل هناك يعني أي أدلة تشير إلى جهة معينة وراء هذا التفجير، أم أن التحقيقات لم تحسم أي شيء حتى الساعة؟
2: بحسب المعطيات الرسمية الأولية التي تم إصدارها هنا في دمشق، فإن التقارير لم تتحدث ولم تشر إلى الأدلة بشكل تفصيلي، أو يعني لم تشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة من الممكن أن تقف وراء هذا التفجير. لكن كان هناك تصريح لمحافظ دمشق قال إنه التفجير كان بعبوة ناسفة ويبدو أنها مصنعة بشكل بدائي، وكانت موضوعة في وسط هذا المقهى، وقال إن الهدف من هذا التفجير هو خلق حالة من زعزعة الأمن وضرب الاستقرار السياسي الحاصل في البلاد، دون أن يشر إلى جهة معينة أو إلى أطراف بعينها.

0: كان يعني البلاد خلال الأيام الأخيرة كان هناك مجموعة من التطورات السياسية الهامة واللافتة، إن كان على صعيد محاكمات التي تجري في القصر العدلي، كذلك الأمر اكتمال نصاب أعضاء مجلس الشعب والاستعدادات لعقد الجلسة الأولى للمجلس، وكذلك زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة اللبنانية بيروت هذا اليوم. هناك من ربط بين كل هذه التطورات وهذا الحدث الأمني الذي أعاد التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها السلطات السورية إلى الواجهة من جديد.
1: شكرا لك من دمشق مراسلة العربية صفاء مكنا. دبلوماسية بالغة الأهمية في مسار العلاقات بين لبنان وسوريا، تسعى من خلالها دمشق لتجاوز إرث النظام السابق وبعث صفحة جديدة في علاقاتها مع بيروت بشكل يضمن تنظيم الملفات العالقة بين البلدين. التعاون المشترك والتنسيق الأمني تصدر المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان. وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التوقيع على تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.
2: أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة.
1: من جانبه وصف الشيباني الحوار مع رئيس الوزراء اللبناني بأنه صريح وشفاف، مضيفا بأن دمشق تريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية وترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتدعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم فيه. وفي تصريح لافت فتح الشيباني الباب أمام احتمال لقاء حزب الله مستقبلا إذا اقتضت المصلحة، لكنه أكد أنه لا لقاء مع الحزب خلال زيارته الحالية إلى لبنان.
3: كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة. وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعه نطاق التعاون بين البلدين.
4: سلسلة واسعة من اللقاءات السياسية مع الرؤساء والقيادات اللبنانية لم تستثني أحدا، هكذا يمكن اختصار زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. وللمرة الأولى منذ وصول الرئيس أحمد الشرع إلى سدة الحكم في سوريا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولا من القيادة السورية الجديدة، زيارة حملت رسائل طمأنة بأن العلاقة بين البلدين لن تحكم بمنطق الثأر بل ستبنى على الاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولتين. كما أكد الشيباني أنهم منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت مصلحة البلدين ذلك. الجانبان اللبناني والسوري وقعا اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة ترتكز على الاحترام المتبادل للسيادة وتشمل ملفات اقتصادية، قضائية، قانونية، صحية وتربوية، إضافة إلى مجالات النقل والطاقة والاقتصاد. من جانبه عبر الرئيس اللبناني عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا حرص لبنان على استقرار سوريا مثل حرص دمشق على الوقوف إلى جانب جميع اللبنانيين. من بيروت غنوة يتيم العربية.
1: إلى ملف حملة القضاء والحكومة العراقية ضد الفساد في العراق والتي لا تزال مستمرة. المزيد من الحقائق تتكشف في اليوم الخامس من الملاحقات التي طالت مسؤولين ونواب بارزين، حيث دعا مجلس النواب العراقي

الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح كبرى الملفات وعلى رأسها ملف الأمانات الضريبية المعروفة باسم سرقة القرن، وكذلك الفساد في ملفات الطاقة والإسكان والصحة والنقل وعقود التسليح وأنفاق الموازنات ووضع جدول زمني للانتهاء منها. وأضاف البرلمان العراقي في بيان إلى أن آفة الفساد تنخذ كيان الدولة وباتت أكبر تحدي للنظام السياسي، مشددة على ضرورة أن يكون ردع ومحاربة الفساد منهجا ثابتا حتى القضاء على منظومة الفساد كلها. وأشار البرلمان العراقي أيضا إلى أن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قرار وطني يؤسس لمحاربة الفساد. مصادر العربية مشاهدينا كشفت بأن الأمن العراقي ما زال يلاحق الصندوق الأسود لعدنان الجميلي قحطان شعلان، وهو رجل أعمال من محافظة صلاح الدين، والذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالجميلي الذي أدلى باعترافات قادة القضاء العراقي لاعتقال نواب خلال صولة الفجر. بالتزامن اتفقت هيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي على تشديد الرقابة وتجفيف منافذ تهريب الأموال وملاحقة العائدات غير المشروعة. هذا وأكد رئيس الهيئة محمد علي اللامي على أهمية اعتماد التحقيقات المالية الموازية لتعقب عائدات الفساد وكشف مساراتها. مشاهدينا، التحقيقات في أكبر ملفات الفساد كشفت الكثير عن مسارات الرشاوى وأيضا العقود والمشاريع الوهمية في الداخل العراقي. سنستعرضها هنا الآن في هذه على هذه الخارطة. نتحدث عن مليارات مخبأة وذهب في الخزائن. إذن مع بداية الحملة يوم 28 يوليو تم اعتقال مسؤولين وأيضا نواب وشخصيات حكومية بارزة، مع الإعلان عن توقيف 74 متهم في المرحلة الأولى من عملية التوقيف. في 29 يونيو تم الكشف عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي بحوزة وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع على علي معارج، إضافة أيضا إلى عقارات وأصول أخرى قيد الحصر. بعدها توسعت الاعتقالات في الفترة ما بين 30 يونيو والأول من شهر تموز، ولتشمل مسؤولين إضافيين استنادا إلى اعترافات متهمين سابقين. الحصيلة الإجمالية المعلنة حتى الساعة بين 74 موقوفا و 67 أو 47 موقوفا و 67 موقوفا. نتحدث عن مسؤولين، نواب، شخصيات عامة بحسب مراحل الإعلان المختلفة. مع استمرار إصدار مذكرات قبض وتحقيق جديدة، الحكومة تصف ما جرى بأنه المرحلة الأولى من هذه الحملة، وهذه الحملة ستستمر لستة أشهر. خلال الساعات الأخيرة تحدثت بعض التقارير عن استرداد نحو 19 مليار دينار عراقي، إضافة إلى أيضا عقارات وأموال وغيرها ما زالت ضمن التحقيقات الجارية. أيضا مع ضبط أكثر من 100 مليار دينار العراق ومليار دينار عراقي طبعا و40 مليون دولار، ومصادرة كميات كبيرة من الذهب والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وحجز عشرات العقارات. بعد أشهر من التجميد استأنفت مشاهدين الولايات المتحدة بعض شحنات الدولار النقدية إلى العراق، وفق ما كشف مساعدة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيث أوقفت واشنطن شحنة نقدية بقيمة نحو 500 مليون دولار كانت متجهة إلى العراق في أبريل الماضي، وعلقت بعض جوانب تعاونها الأمني مع بغداد هنا وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. إذن بالنسبة للشحنات النقدية التي تنقل بالطائرات إلى العراق لتغطية الطلب المحلي على الدولار، فهي تمثل 5% فقط كما نتابع هنا من إجمالي تدفقات الدولار إلى العراق. أما التحويلات الإلكترونية عبر الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هي الأكبر بكثير، فهي تمثل نحو 95% من تدفقات الدولار إلى العراق. وبخصوص إيرادات النفط العراقية الطبيعية، فهي تتراوح ما بين 72 إلى 96 مليار دولار سنويا، تمر عبر النظام المالي المرتبط بحسابات العراق في نيويورك. تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. تقارير تكشف سعيا ألمانيا لإقناع أمريكا بتصنيع أسلحتها في أوروبا. وفي فنزويلا إنقاذ أشخاص من تحت الركام بعد 8 أيام من الزلازل.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شهدت جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن تطورات المنطقة والاعتداءات الإيرانية سجالا بين مندوبي واشنطن وطهران. المندوب الأمريكي مايك وولت استعرض صورا لاستهداف إيران دول المنطقة، متسائلا إن كانت تلك الصور تكذب أم مندوب إيران هو من يكذب، وأضاف قائلا إن إيران لن تستطيع تكميم الأفواه وأخفاء حقيقة الصور التي تؤكد شنها اعتداءات على أهداف مدنية. وحذر وولت من أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفذ أمام عدم التزام إيران بمبادئ القانون الدولي، وأشار أيضا إلى أن إيران منعت بشكل عشوائي جميع السفن من المرور عبر مضيق هرمز سعية إلى معاقبة العالم. قبل ذلك وبين تلميحات إيجابية وأيضا تأجيل للقرارات الرسمية، أسدل الستار على الجولة أي جولة المفاوضات في الدوحة بين واشنطن وطهران. ففي أول تعليق لها عقب نهاية الجولة، أشارت وزارة الخارجية القطرية إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذاكرة التفاهم. هذا وكشف ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، لكن ماذا تمت مناقشته تحديدا خلال هذه الجولة غير المباشرة؟ بحسب المصادر هنا تقول فإن أهم ما تم تحقيقه في هذه المفاوضات هو التوصل إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأصول الإيرانية المجمدة. الاتفاق الأولي يقضي أيضا بالإفراج الجزئي عن قسم من الأصول النفطية الإيرانية المودعة في الحسابات القطرية المقيدة، وبحسب أكسيوس فإن المبلغ المفرج عنه هو المقدر ب3 مليارات دولار لن يسلم نقدا لطهران، بل سيسمح لها باستخدامه حصرا لشراء السلع الإنسانية كالغذاء والدواء والمنتجات الزراعية من الأسواق الأمريكية. إلى جانب التقدم المحرز أيضا في ملف الإفراج عن الأموال، شهدت مفاوضات الدوحة التوصل إلى اتفاق حول إنشاء قناة اتصال رسمية ومباشرة لرصد أي خروقات لمذكرة التفاهم، وذلك لتفادي تكرار الضربات العسكرية المتبادلة الأخيرة. لكن الخطوات الإيجابية المحققة في الملفين السابقين غابت عن ملف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. العربية هنا كشفت عن فحوى الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز. وبحسب مصادر عربية مشاهدينا، فقد أعربت واشنطن للجانب الإيراني عن رفضها تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز.

0: حماس. وذات المصادر كشفت بأن واشنطن أكدت لطهران بأن سلوكها في مضيق هرمز هو الاختبار الأول لالتزامها بمذكرة التفاهم. واشنطن شددت أيضا على أن أي تغيير في الممر المائي سيعتبر خرق واضح للتفاهمات التي تم التوصل إليها. إلى جانب الرسائل بخصوص المضيق، أبلغت واشنطن الجانب الإيراني بأن أي تقدم في ملف الأموال المجمدة سيظل مرهونا بالالتزام الإيراني الكامل ببنود مذكرة التفاهم وبالسلوك الفعلي على الأرض. بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إحراز تقدم إيجابي في محادثات الدوحة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد، مؤكدا اتفاق الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة. فلنستمع.
1: أود أن أسلط الضوء على ثلاث نقاط محددة بشأن محادثات الدوحة. أولا، أحرز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بالجوانب المختلفة لمذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد استنادا إلى قمة بحيرة لوسيرن. ثانيا، اتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة. وثالثا، سيحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن عقب موكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. بيير، بعد تأجيل الموعد الثاني للاجتماع الأمريكي الإيراني إلى ما بعد تشييع المرشد الإيراني ووسط الرسائل الإيرانية التي تحذر من أي استهداف خلال هذه المراسم، كيف يمكن تلخيص أجواء الاجتماع الذي انتهى أمس في الدوحة؟
2: نجح الأمريكيون والإيرانيون من خلال الوسطاء الوصول إلى تهدئة، أي أن الإيرانيين لن يهددوا حرية الملاحة في منطقة مضيق هرمز خلال هذه المهلة، والأمريكيون ليسوا مضطرين للرد عليهم. ما حاول الأمريكيون أن يفعلوه أيضا هو وضع بعض الأسس للمفاوضات التي يجب أن تعقد بين الجانبين بأي شكل ممكن، مباشر أو غير مباشر، لبحث القضايا الجوهرية. الشعور العام لدى الأمريكيين، هناك الكثير من الإضاعة في الوقت، هناك قضايا جوهرية يجب البت بها وهي سوف تستهلك وقتا طويلا، ونحن أصبحنا على مشارف الأسبوعين من هذه الهدنة، وبالتالي العودة إلى المفاوضات أمر مهم جدا، الحفاظ على الهدوء أمر مهم جدا، والهدوء بدأ ينعكس بشكل مباشر على السوق الأمريكية والسوق الدولية، وهذه مؤشرات جيدة جدا.
0: بيير، وسط يعني ما ذكرناه قبل قليل من التحذيرات الأمريكية لموضوع تغيير وضع الملاحة بمضيق هرمز، كان هناك طلعات كثيرة للجانب الأمريكي العسكري فوق مضيق هرمز رصدها الجانب الإيراني وحذر منها، لماذا هذا النشاط العسكري الآن؟
2: الأمريكيون وضعوا خطين للملاحة قريبين من السواحل العمانية. ما نفهمه هو أن الأمريكيين يقدمون المساعدة للسفن التجارية للدخول والخروج من هذه المنطقة، وهم عمليا يقدمون نوع من حماية للسفن وناقلات النفط. هذه العمليات العسكرية هي للحماية. هناك جزء آخر من هذه العمليات يركز على إعادة بناء الإيرانيين لمنشآتهم العسكرية في منطقة قريبة من منطقة مضيق هرمز. هذا الموضوع يؤرق جدا الأمريكيين، ويعني بالنسبة لهم العودة في الاستعدادات الإيرانية لتهديد الملاحة في منطقة مضيق هرمز. لذلك عليهم أن يبقوا العين على هذه المنشآت أيضا.
0: طيب، وسط كل هذه النقاط التي تتحدث عنها، موضوع الأموال المجمدة ما زال الحديث والشغل الشاغل في الداخل الإيراني. هل هناك أي تعديلات بالنسبة لبنود يعني ما تضمنته هذه النقاط، وخصوصا بموضوع شراء سلع غذائية من الداخل الأمريكي؟
2: أمس تحدث مسؤول أمريكي كبير للعربية وأكد في رسالة إلى العربية أن الموقف الأمريكي هو على الشكل التالي: أولا، لم يتم دفع أي أموال ولن يتم دفع أي أموال إلا وفقا للمذكرة الموقعة بين الطرفين. هذا يعني أن على الإيرانيين أن يأخذوا خطوات ملموسة خصوصا على صعيد الملفات النووية ليحصلوا على رفع حجز عن الأموال الإيرانية الموجودة في قطر أو في أي مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك، أكد المسؤول الأمريكي للعربية

0: أن هذه الأموال لن تدفع نقدا، بل يجب أن تكون لشراء سلع زراعية، ويجب أن تكون هذه السلع الزراعية أمريكية. إذن ما يقوله الإيرانيون يختلف إلى حد كبير جدا عن ما يقوله المسؤولون الرسميون الأمريكيون.
1: شكرا لك من واشنطن بيير غانم على هذه المعطيات. مشاهدينا، يمثل تنظيم الملاحة في مضيق هرمز رهانا حقيقيا لاقتصاد الطاقة حول العالم، ويقدر ما يمثل بقدر ما يمثل فتح المضيق ركيزة لاقتصاد الطاقة بقدر ما يشكل فرصة لإيران لإنعاش مداخلها. فالسؤال هنا، هل ستسير رياح المبيعات النفطية لطهران كما تشتهي سفنها؟ النفط الإيراني عالق كما نعرف في مياه المحيطات رغم فك القيود الأمريكية. فبحسب بيانات الملاحة الدولية، بلغت مخزونات إيران من النفط الخام والمكثفات في البحر أكثر من 58 مليون برميل، وذلك حتى الأول من يوليو الجاري. المقلق بالنسبة لإيران هو هنا بأن أكثر من 90% من هذه المخزونات تفتقر إلى وجهة واضحة، أي أنها تنتظر التعليمات للتصدير، وتتواجد معظم هذه الشحنات في الخليج العربي وأيضا في محيطه، أو في المحيط الهندي، أو في مضيق ملقا بالقرب من سنغافورة. لماذا سنغافورة؟ لأنها تعتبر ميناء التوقف التالي، حيث تتم في مضيق ملقا تحديدا عمليات نقل للشحنات من سفينة إلى أخرى، وهناك طبعا عدة أسباب تعرقل عملية بيع النفط الإيراني. أولها تراجع الطلب في الأسواق الآسيوية الكبرى، فالحرب الأخيرة دفعت العديد من المشترين الآسيويين وعلى رأسهم الصين والهند إلى البحث عن بدائل أخرى، وتحديدا روسيا. سبب آخر يعوق أيضا عملية بيع النفط الإيراني، وهو استمرار سريان القيود الأوروبية والبريطانية، وبالتالي ورغم تعليق العقوبات الأمريكية لا تزال بعض الموانئ تتردد في استقبال ناقلات أسطول الظل. كما أن حصر الإعفاء الأمريكي في مدة 60 يوما يجعل العديد من المشترين يترددون أيضا في اقتناء النفط الإيراني، خوفا من إعادة فرض عقوبات أمريكية أو إنهاء مفاجئ للاتفاق قبل استكمال تسليم الشحنات. عامل آخر أدى أيضا إلى تكدس النفط الإيراني، وهو وفرة البدائل في المنطقة، خصوصا بعد إعادة تدفق نفط الخليج العربي غير الإيراني بسلاسة عبر مضيق هرمز وأيضا طرق بديلة. هنا عن الخسائر المتوقعة لطرفي الحرب، أعددنا مشاهدينا لكم هذه المادة بالذكاء الاصطناعي، فلنتابعها ونعود.
2: بعد الحرب أعلن النصر ولم تعلن الفاتورة النهائية للتكلفة. أمريكا الأيام الستة الأولى 11 مليار دولار بمعدل ملياري دولار في اليوم. البنتاغون اعترف ب 25 مليارا. أما الاقتصاديون فيقولون إن الرقم الحقيقي قد يلامس تريليون. صاروخ اعتراضي بأربعة ملايين دولار يسقط طائرة مسيرة لا تساوي 50,000. أكثر من 1,000 صاروخ كروز واثنتان وأربعون طائرة بين مفقودة ومتضررة. وعلى الجانب الآخر إيران، من حقل بارس إلى جزيرة خارك، منشآت الطاقة الإيرانية كانت ضمن دائرة الاستهداف العسكري. منشآت نووية تضررت، وخطوط إنتاج للصواريخ سويت بالأرض، وإعادة بنائها ستكلف أكثر بكثير مما كلف تدميرها، والفاتورة قد تتعدى 300 مليار دولار، والثمن لا يقف عند هذا الحد. العالم كله قد يخسر أكثر من تريليوني دولار لو عادت النار. فالحرب لا تنتهي فقط حين يصمت السلاح.
1: قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الأخبارية. أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مهمة لواء غفعاتي في جنوبي لبنان بعد 8 أشهر من تنفيذها عمليات على طول خط الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن لواء غفعاتي نفذ عمليات في قرى الخيام بنت جبيل شمال نهر الليطاني وفي سلسلة جبال الشقيف، مضيفا بأنه تمكن من تدمير مئات البنى التحتية واستهدف مئات العناصر من حزب الله. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز بأن ألمانيا تسعى لإقناع الولايات المتحدة بتصنيع مزيد من أسلحتها في ألمانيا بهدف سد الثغرات العسكرية في أوروبا وحل مشكلة الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، ومنح ترامب دافعا لمواصلة الدفاع عن القارة.

قبل قمة الناتو الأسبوع المقبل. أكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في تايوان بأن الطائرات المسيرة تمثل أداة عسكرية فعالة وفرصة استراتيجية لتعزيز أمن الجزيرة ودعم السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة وتايوان قادرتان على ترسيخ صناعة الطائرات المسيرة وتعزيز الردع الجماعي، ومشددا على أن تحويل تايوان إلى شبكة كثيفة من الطائرات المسيرة الجوية والسطحية وتحت السطحية هو الوسيلة الأكثر فعالية لردع أي صراع. تمكنت فرق الأنقاذ في فنزويلا من انتشال حارس أمن كان عالقا تحت أنقاذ مركز تجاري في ولاية لاغواريا بعد 8 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. وأظهرت لقطات مصورة لحظات نجاح فرق الأنقاذ في تحرير حارس الأمن البالغ من العمر 43 عاما بعدما ظل محاصرا تحت الأنقاذ داخل غرفة الحراسة في المبنى الذي يعمل به بمنطقة بشمال فنزويلا. موسكو مشاهدينا ترد بالحديد والنار على تسبب هجوم أوكراني في أزمة بنزين في روسيا. فقد شنت روسيا هجوما جويا وصاروخيا قد يكون الأعنف والأضخم على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى منذ بدء الحرب. هجوم أكدت وزارة الدفاع الروسية بأنه جاء كرد انتقامي مباشر على الهجمات الأوكرانية الواسعة بالطائرات المسيرة التي استهدفت العمق الروسي ومصنعا للاتصالات في موسكو ومصافي النفط و غيرها من المواقع. الهجوم الروسي مشاهدينا كان كبيرا

0: إذن الهجوم الروسي كان كبيرا، لكن ما هي التفاصيل؟ ضربات روسيا الأخيرة استهدفت مناطق عدة داخل أوكرانيا، أبرزها تدمير منشأة لتخزين الغاز تقدم خدمات للقوات الأوكرانية، وذلك باستخدام طائرات جيران المسيرة بالقرب من مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى تدمير ما يصل إلى 25 خزان غاز ومعدات، بجانب تدمير محطة وقود ومركز لوجستي تابع للقوات الأوكرانية لنقل وتخزين الطائرات المسيرة بالقرب من قرية في مقاطعة نيكولايف. أيضا في كييف، كييف لم تنجو من الصواريخ الروسية، إذ استهدفت أحياء سكنية ومنشآت بحثية ومحطة إسعاف وفندق ومؤسسات تجارية. هجمات المسيرات والصواريخ طالت أيضا مقاطعة في دنيبرو ومدينة خاركيف باستهداف بنية تحتية ومنشآت مدنية. وأخيرا منطقة سومي وتشيرنييف على الحدود كانت أيضا ضمن أهداف الهجوم الروسي الذي يعتبر واسع النطاق في الداخل الأوكراني.
1: أنا هنا في منطقة دارنسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف، حيث سقط صاروخ روسي بشكل مباشر على المبنى خلفي، محولا نصفه إلى ركام ومخلفا عددا من القتلى والجرحى، ومتسببا في دمار واسع في المباني المحيطة به جراء موجة الانفجار.
2: لقد بكيت بشدة عندما نظرت إلى هذا المشهد، ولا أعلم إن كانت شقتي المقابلة للمبنى قد دمرت، كنت أبكي فقط.
1: الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فجر اليوم يعد من أعنف الهجمات الروسية خلال الفترة الأخيرة، ووفقا لسلاح الجو الأوكراني أطلقت روسيا خلال الليل 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 48 صاروخا و476 مسيرة، إلا أن 25 صاروخا باليستيا و12 مسيرة أصابت أهدافا داخل البلاد، من بينها العاصمة كييف التي كانت الوجهة الرئيسية للهجوم الروسي.
2: إذا تحدثنا عن مدينة كييف بشكل عام، للأسف لدينا 18 قتيلا وأكثر من 90 مصابا، وهذه الأرقام ليست نهائية، ستتغير. أما هنا في هذا المبنى، تم إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض خلال الدقائق الأولى، وبشكل عام تم إنقاذ 17 شخصا من

0: هذا الهجوم.
1: في كييف وحدها سجلت السلطات أضراراً في 28 موقعاً في أحياء العاصمة العشرة، شملت مباني سكنية ومنشآت مدنية، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإطفاء عمليات البحث بين الأنقاض خشية وجود أشخاص ما زالوا عالقين تحت الركام. وحتى الآن أسفر الهجوم عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 80 آخرين، نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصف الهجوم بأنه إرهاب متعمد ضد المدنيين، مؤكدا أن روسيا تواصل استهداف المدن الأوكرانية، ومجددا دعوته إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي. ضيف عادل، العربية، من منطقة دارنسكي، كييف.
2: تتابعنا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. الجزائر ومصر تسعيان لكتابة تاريخ جديد لهما بلقاء سويسرا وأستراليا في المونديال.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
10: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
11: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

0: بكم من جديد مشاهدينا إلى المونديال، حيث يستعد منتخب الجزائر ومصر لمواجهتين هامتين في الدور الاثنين وثلاثين، حيث تلاقي الجزائر سويسرا بينما تلعب مصر أمام أستراليا. تأمل الجزائر في تكرار إنجاز عام 2014 وبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها، فيما تبحث مصر عن مواصلة المشوار بعد تجاوزها دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في المونديال. للحديث مشاهدينا عن آخر أخبار المونديال والفرق الموجودة من دالاس، ينضم إلينا موفد العربية نايف الثقيل، وفي الاستوديو الزميل عبدالله درويش من قسم الرياضة. عبدالله سأبدأ معك إلى حين أن ينضم زميلنا نايف.
1: مرحبا،
0: أهلا بك. بداية حظوظ المنتخبات العربية، نتحدث عن مصر والجزائر، سأبدأ بمصر، إلى أي مدى يعني ممكن أن يحالفهم الحظ بهذه المباراة؟
1: المنتخب المصري يقدم أداء جيد في هالبطولة إلى ممتاز يعني، وهو أيضا يعني حقق رقما تاريخيا في مشاركاته في كأس العالم بأن تجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، وهو أيضا وصيف مجموعة ليست بالمجموعة السهلة، تجاوز فيها يعني الكثير حتى يصل إلى هذا الدور. في هناك مخاوف.

0: خوف من الإصابة التي واجهت محمد صلاح في المباراة الأخيرة، غادر على إثرها الملعب، لكن حسب الأخبار بأنه انضم إلى تدريبات منتخب مصر. أيضا
1: سيلعب بهذه المباراة،
0: الاحتمالات كبيرة جدا وقوية بأن يشارك يعني منذ بداية المباراة، وبإمكان زميلنا نايف إذا انضم إلينا أن يؤكد هذه المعلومة بحكم تواجده في معسكر وتدريبات المنتخب المصري. مواجهة يعني يراها كثيرون بأنها مواجهة ممكنة أمام منتخب أستراليا، المنتخب الذي لم يقدم نفسه بشكل قوي في دور المجموعات، لذلك مستوى التفاؤل عالي بأن يلحق المنتخب المصري بمنتخب المغرب ويصل إلى دور 16.
1: الجزائر هل يمكن أن يعيد ما أنجزه بالمونديال الماضي؟
0: برضو يعني الآمال كبيرة ومعقودة بشكل كبير على منتخب الجزائر، ولكن في المعسكر الجزائري ما زالت هناك مخاوف حول خانة حراسة المرمى، من هو الأقدر على حماية عرين المنتخب الجزائري، لأنه لوكا زيدان يعني كان متواجدا في أول مباراتين ثم غاب وحضر بنبوط في المباراة الثالثة، وهناك حديث بأن لوكا زيدان سيعود لحماية مرمى منتخب الجزائر. أيضا بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر هو يعرف منتخب سويسرا جيدا، دربهم لمدة تقريبا 8 سنوات منذ 2017 وحتى 2025، وهذا أيضا يعطي المنتخب الجزائري يعني أفضلية بفهم المنافس بشكل أكبر في هذه المباراة، وأيضا يرشح لتجاوز دور 32 إلى دور 16.
1: نايف انضم إلينا. سننتقل إلى الزميل نايف من معسكر المنتخب المصري. التحضيرات نايف،
2: اهلا ليال.
1: فرحان نايف.
2: المنتخب المصري يمكن قبل يومين طلعت معك وقلت لك ان بالتاكيد انا يعني قاعد اغطي منتخبات عربيه، بالتاكيد اني بكون مبسوط ونلتقي مع الجماهير العربيه. يمكن قبل يومين قلت لك انا انه محظوظ المنتخب المصري انه ساقت الاقدام الى دلس. بأطلب من زميلي المصور ان ينقل لك الاحتياطات الامنيه المكثفه، يعني ممكن اكثر من 20 سياره شرطه محيطه بفندق المنتخب، والسبب انه كان امس في ليله صخب من الجمهور المصري، يعني فاجأ حتى المنظمين. استقبلوا المنتخب المصري فور وصوله أمس تقريبا الساعة 10 مساء، وكانت أنا كنت موجود قبلها ب5 ساعات تقريبا، ما كانت الاحتياطات الأمنية بهذا الشكل، لكن بعد ما شرطة المدينة لاحظت الجمهور المصري الكبير اللي موجود كثفت التواجد الأمني. طبعا الآن رغم أن المنتخب المصري يؤدي تمارينه في الملعب، لذلك جزء من سيارات الشرطة أو الموكب يتواجد مع حافلة المنتخب. بطلب من زميلي المصور أن نلتقي بجماهير مصرية، عائلة مصرية الآن متواجدة تنتظر نجوم المنتخب المصري. أهلين.
3: أهلا وسهلا بك.
2: كيف شعورك وانت تشوف منتخب مصر قدامك اليوم؟
3: والله حاجة أنا بستناها طول عمري وطول حياتي، من الحاجات اللي الواحد كان دايما بيتمناها إنه يشوف مصر في كأس العالم. احنا جايين من تامبا فلوريدا، يعني 3 ساعات بالطيارة عشان نشوف المنتخب. ربنا يا رب يوفقهم بكرة إن شاء الله ويفرحونا ونوصل دور 16. أنا بتابع المنتخب من السبعينات، فيعني ده حلم وأنا عارف
2: إن شاء الله يكمل الحلم
3: يا رب.
2: طبعا أنا بشوف الرسائل الجميلة، Go Egypt, we love you. ما شاء الله.
4: Go Egypt.
2: لازم أنت تأخذ صورة. أني Egyptian player كان. Picture. اليوم عيد ميلادك. وعاوز صورة.
4: نعم.
2: Do you want picture? Okay, we حنساعده حنخليه.
3: يا رب.
2: نكلم المنتخب المصري.
3: يا ريت. أهم حاجة يكسبوا بكرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طبعا هنا زميل مشجع جميل جاي من وين أنت؟
5: من ناشفيل تينيسي.
2: كيف شايف مصر؟
5: نعم.
2: مصر المنتخب المصري.
5: يا رب المنتخب المصري يكسب ويصعد. ونلعب الأرجنتين إن شاء الله. مستنيين ميسي.
2: إن شاء الله. وهنا الشباب بعد أطفال مصريين.
6: احنا مولودين في استراليا، اهلنا من مصر، احنا يعني بنشجع مصر. اجدع ناس.
4: Go Egypt.
2: Okay, you can speak English, it's okay. Speak English.
4: Go Egypt, come on.
7: Come on Salah, score a goal for us.
2: Did you see Salah?
4: No, but we're hoping to today.
2: Today, inshallah. After 50 minutes they will come.
4: Yeah.
2: Thank you. طبعا ليال حاولت نقول لك طبعا كل ما يقرب موعد وصول المنتخب يزيد العدد اكثر.
1: نايف يعني بما انك تتوسط للجمهور لدى الفريق المصري، ماذا عن التذاكر؟ وهل توسط لاحد للحصول على تذاكر؟
0: بالمناسبة ترى صاروا أصدقاء.
2: أنا سهلا أني أتوصل.

0: صح. المنتخب المصري أصدقائك الآن هم يا نايف يبدو أكثر يعني من المنتخب السعودي حتى.
1: بالتأكيد. الحمد لله الحمد لله علاقتنا طيبة ودائما المنتخبات العربية تحترم قناة العربية كثير وتمنحها مساحة اللي تستحقها. طبعا طبعا أنا ممكن أتوسط في كل شيء للتذاكر ليال لأنه التذاكر هنا أزمة كثيرة في المباريات. يعني أقل تذكرة في مباراة بكرة $500. الحاصل طبعا التذاكر تم شرائها هناك يعني مو هي إشكالية بقدر ما هي إيجابية أنه الطلب المحلي من الجمهور المحلي يبلغ تقريبا 70 إلى 75 من عدد التذاكر. هذا يشتريها الجمهور المحلي فما تفرق معاهم من الجمهور اللي موجود أو عفوا من المنتخبات اللي تلعب. يعني أهل دالاس يشترون التذكرة بغض النظر يبغون يستمتعون في المباراة فعشان كذا يكون العدد قليل أيضا. لكن هناك يعني في أمل أنه من الآن حتى موعد المباراة تطرح تذاكر أكثر. والسبب أنه فيفا في كأس العالم هذه أطلق تذاكر نوعها اسمها التذاكر المشروطة يشتريها المشجع يحجزها شريطة منتخب بلاده يصل إلى هذه المباراة. إذا لم يصل تلقائيا تلغى التذكرة ويعود المبلغ إلى المشجع وتطرح مرة أخرى. لذلك هناك يعني متوقع طرح عدد أكبر من التذاكر إن شاء الله.
2: نايف على كل حال سنبقى معك يعني لرصد الصورة بالساعات المقبلة من هناك على أمل أن يفوز المنتخب المصري. عبد الله يعني هل نتوقع مفاجأة للمنتخبات العربية بعد الإنجاز الذي حققه المغرب؟
0: الحقيقة أن منتخب مصر يعني أمام مهمة أسهل من مهمة المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يلعب أمام منتخب متمرس في هذه البطولة عند تاريخ عريض اللي هو المنتخب السويسري. لكن المنتخب المصري مهمته أسهل، قدروا أن منافسة أسهل بكثير من منافس الجزائر، وهو قادر فعلا بنجومه بمدربيه أيضا بروح العالية التي خلقها في هذه البطولة. إضافة إلى المنتخب الجزائري يملك أسماء يعني ثقيلة في الملعب قادرة فعلا على نقل المنتخب الجزائري من دور 32 إلى دور 16 إن شاء الله، وهو المأمول من المنتخبين الجزائري والمصري أنهما ينضمان إلى المنتخب المغربي في الدور المقبل إن شاء الله.
2: طيب بالمنتخبات الغربية يعني نحن نركز على المنتخبات صحيح. العربية لأن نأمل أن يكون هناك إنجاز عربي بهذا المونديال. المنتخبات الغربية ما المفاجآت التي ممكن أن نراها بالأيام المقبلة وابتداء من اليوم؟ هل النمسا ممكن أن تحدث مفاجأة أمام إسبانيا؟
0: كل شيء وارد، ويبدو لي أنه يعني المنتخبات الكبيرة أخذت درس من مغادرة منتخب ألمانيا أو حتى منتخب هولندا.
2: كان صدمة صراحة.
0: بكل تأكيد يعني منتخبات لها تاريخها في البطولة. هذا أعطى درس للإنجليز مثلا أمام منتخب الكونغو وأيضا لبلجيكا أمام منتخب السنغال. ومن المستبعد تماما أنه يتعرض المنتخب الإسباني لنفس ما تعرض إليه منتخب ألمانيا وهولندا. وبكل تأكيد أنه منتخب ثقيل في الملعب لن يسمح أبدا بأن يزيل هذه الفرصة أو أن تزول هذه الفرصة من بين يديه، وهو مرشح من ضمن المرشحين الكبار إلى أن يكون بطل لهذه البطولة ليال. فالمفاجأة يبدو أنها مستبعدة. نتحدث عن فوارق من الممكن أن تذوب، ولكن الخبرة بكل تأكيد يجب أن تكون حاضرة في مثل هذه المواجهات، خاصة في مثل مواجهة إسبانيا والنمسا أو حتى مواجهات أخرى.
2: ماذا عن البرتغال وكرواتيا؟
0: أيضا هي مباراة صعبة جدا. هذه البطولة هي أهم بطولة يبدو في حاضر كريستيانو رونالدو، لأنها هي البطولة الأخيرة التي من الممكن أن يلعبها مع منتخب البرتغال في كأس العالم. لكنه يلعب أمام منتخب ثقيل أيضا في كأس العالم. آخر نسختين هو وصل إلى نصف النهائي منتخب كرواتيا، منتخب يعرف تماما كيف يدير مباراته. هي مباراة صعبة بكل تأكيد، لكن المنتخب البرتغالي أعتقد بأنه سيمسك بالفرصة جيدا ولن يدعها.
2: لنرى من سيقدم الرقصة الأخيرة، رونالدو أو ميسي. شكرا لك عبد الله. مشاهدينا إلى هنا أتي إلى ختام العالم.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. تحالفات ثابتة وخصوم معروفون وحدود ردع يمكن التنبؤ بها. ولكن هل يبقى هذا الوضع بعد الحرب الإيرانية؟ أم يحتاج الخليج إلى ترتيبات أمنية جديدة؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة،
1: اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة.
0: وزير الخارجية السوري في بيروت، زيارة لتصحيح العلاقات ونقل التطمينات واتفاق على إقامة علاقات سليمة. في تطورات الجنوب اللبناني، إسرائيل تستهدف النبطية وتعلن انتهاء مهمة لواء جفعاتي.
2: صوت لا يوصف، صوت ماكن الصوت،
3: وكان في ضحايا كثير في عالم.
0: تفجير في محيط القصر العدلي وسط دمشق يوقع قتلى وجرحى، والسلطات تتوعد بالمحاسبة. مجلس النواب العراقي يدعو الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح كبرى الملفات في الصحة والإسكان والنقل والتسليح. جولة مفاوضات مرتقبة بين واشنطن وطهران في 18 من الشهر الجاري، وتحذيرات أمريكية جديدة لإيران بسبب مضيق هرمز. قبيل أيام من قمة الناتو، واشنطن تقترب

0: أهلا بكم من جديد. بين إرث قديم تسعى دمشق إلى تجاوزه ورسائل طمأنة تحملها إلى بيروت، جاءت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان. الهدف طي صفحات الماضي وفتح مسار جديد للتعاون وبحث الملفات العالقة بين الجارتين، زيارة تفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين بعد مرحلة طويلة من التوتر. المباحثات تطرقت إلى الكثير من الملفات الأمنية أيضا، في مقدمتها ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والأشخاص وتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة. أما بشأن حزب الله، الشيباني أكد أنه لم يلتقي بقيادات الحزب خلال الزيارة، وأن الملف لم يطرح خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن الشيباني لم يستبعد حدوث لقاءات مستقبلية إذا اقتضت مصلحة البلدين، كما أكد أن دمشق تحرص حاليا على التواصل الرسمي مع مؤسسات الدولة اللبنانية. أما فيما يتعلق بالإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، الشيباني أكد أن اتفاق الإطار شأن لبناني، وأن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عنه، وأن دمشق تدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة استقرار لبنان الدائم. لكن على الرغم من ذلك، إعلام لبناني تحدث بأن وزير الخارجية السوري نقل إلى المسؤولين اللبنانيين جملة ملاحظات تتعلق بالاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل. الرئيس اللبناني جوزيف عون بدوره أكد أن زيارة الشيباني بددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم، وشدد على أن هدف البلدين إقامة علاقات سليمة، وأن الوفد السوري أكد أهمية أن يتم التعاون عبر المؤسسات الدستورية بين الدولتين. أما رئيس الوزراء اللبناني فأعلن عن توقيع اتفاقية مشتركة مع الجانب السوري يقوم دورها بإنشاء لجنة لبنانية سورية عليا.
1: جزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة.
0: أما الشيباني فأكد أن دمشق تتطلع إلى تجاوز إرث حقبة الأسد وبناء علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
2: كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة.
0: أيضا على ذكر تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، هناك أيضا كذلك مجموعة من التصريحات الجديدة نريدها لكم كما تتابعون على شاشة العربية في الأخبار العاجلة. الشيباني يقول سوريا تؤمن بالحوار المباشر مع الدولة اللبنانية. يقول أيضا وزير الخارجية السوري بأن سوريا تؤسس مع الأشقاء في لبنان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية. أيضا من بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص خلال الزيارة، تصدر ملف السجناء السوريين جانبا مهما من مباحثات الشيباني في بيروت باعتباره أحد أبرز القضايا العالقة بين البلدين منذ سنوات. لكن ما هو ملف السجناء السوريين في لبنان؟ يعود هذا الملف إلى سنوات الحرب السورية، يشمل السوريين الموقوفين أو المحكومين في السجون اللبنانية، كما يشمل أيضا الموقوفين من جنسيات غير سورية بتهم مرتبطة بدعم الثورة السورية. الحديث يدور على نحو 2000 سجين وموقوف سوري، يتركز العدد الأكبر منهم في سجن رومية. تتنوع القضايا بين تهم الإرهاب والمشاركة في النزاعات المسلحة وأيضا جرائم جنائية أخرى.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب

0: مغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
2: غارة تأتي بينما يعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء مهمة لواء جفعاتي في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من العمليات على طول خط الحدود. الجيش الإسرائيلي يقول إن لواء جفعاتي نفذ عمليات في قرى الخيام وبنت جبيل وشمال نهر اللطاني وفي سلسلة جبال الشقيف، مضيفا بأنه تمكن من تدمير مئات البنى التحتية واستهداف مئات العناصر من حزب الله. كاميرا العربية كذلك رصدت الأوضاع في بلدة مجدل زون في الجنوب اللبناني. نتابع معكم هذه المشاهد الخاصة من بلدة مجدل زون.

0: نتابع إذن مخرجات زيارة وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إلى بيروت. ينضم إلينا الآن وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص. دكتور بول، أهلا بك معنا في العاشرة. يعني اليوم الرئيس اللبناني ذكرها صريحة بأن زيارة السيد الشيباني إلى بيروت بددت المخاوف المزعومة من أي تدخل سوري في لبنان، لكنه يذكر بأنه تم الاتفاق على أن هدف البلدين إقامة علاقات سليمة. ما هي العلاقات السليمة من وجهة نظر لبنان؟
1: مساء الخير أسامة. أولا، إن العلاقات كما رسمها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في موقفه اليوم تكمن تحديدا كما أسلفت في أن تكون هنالك ما يسمى تبديد للمخاوف، يعني هنالك مخاوف وهواجس تاريخية بين البلدين، لا سيما من ناحية أن اللبنانيين كانوا يعتبرون بحق أن التدخل السوري في شأنهم الداخلي يخرج عن إطار العلاقات الدولية السليمة وعن حسن الجوار وعن العلاقات العربية المعهودة. وبالتالي فإن زيارة الوزير الشيباني اليوم وقبل ذلك المواقف التي أطلقت من قبل الدولة السورية تطمئن لهذا النحو. إنما ما قصده فخامة الرئيس طبعا يعود إليه أن يفسره، لكنه أيضا تجلى اليوم كما أسلف فخامة الرئيس بما يسمى الاحترام المتبادل الذي عبر عنه الوزير السوري، وأيضا العلاقة بين الدولة والدولة التي أيضا ترجمها في زيارته اليوم، قد ترجم فعلا كلام الرئيس اللبناني وصولا إلى أن لا تكون هنالك علاقات خارج إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، أي أن لا تكون هنالك علاقات إلا من خلال هذه الدولة وليس مع فريق بعينه كما كان يحصل في السابق. هذه المواقف اللبنانية بالفعل تلاقت مع التوجه السوري مشكورا من حيث الاحترام المتبادل بين البلدين. وأريد أن أضيف إلى ما تقدم لو سمحت، أننا لو دخلنا في نصوص الاتفاق الذي أبرم اليوم وعاد مجلس وزراء اللبناني أيده في جلسته اليوم، ينص تحديدا على سيادة كل من البلدين، على استقلال كل من البلدين، على وحدة الأراضي في كل من البلدين، عدم تدخل أي دولة بشؤون الدولة الأخرى. طيب. وبالتالي فإن توقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جاء بالنص ليترجم هذه المبادئ فعلا في إطار المؤسسات.

0: جديد بين البلدين. نعم أسامة.
1: طيب مع الوزير اليوم كان هناك أيضا حديث عن توقيع اتفاق سوري لبناني يتحدث عن كافة القضايا، هل نتحدث عن اتفاق شامل يعالج كل الملفات بين البلدين؟ وما المختلف في هذا الاتفاق عن الاتفاقات السابقة؟
0: نعم تماما، هنالك اليوم صفحة جديدة بين البلدين، هنالك يعني تاريخ جديد يكتب لهذه العلاقات اللبنانية السورية. هنالك مسار قد بدأ منذ العام 2025 وتحديدا منذ انطلاقة العهد الرئاسي الجديد في لبنان بحكومته الأولى برئاسة الرئيس سلام، بمعنى أنها اتخذت خطوات باتجاه إعادة النظر بالعلاقات اللبنانية السورية على أساس سوي، على أساس الندية، على أساس الاحترام المتبادل. وبالفعل قد أعيد سواء في عام 2025 أو في مارس 2026 أو في مايو 2026 أعيد النظر بهذه العلاقات من حيث تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري الذي كان يسود ماضيا، تعليق العمل وإعادة النظر، بل إعادة النظر بالاتفاقيات والمعاهدات التي كانت تسمى معاهدات الأخوة والتنسيق كما تذكر أستاذ أسامة. وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات قد اليوم حل مكانها اتفاق جديد ينشئ لجنة عليا مشتركة تماما كما هو الأمر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، طيب، مع الأردن الشقيق، مع مصر الشقيقة، من حيث مؤسسة هذه العلاقات على أساس العلاقة السوية بين دولتين،
1: علاقات بين مؤسسات ومؤسسات ودولة ودولة
0: احترمان بعضهما البعض.
1: طيب مع الوزير اليوم أنت كنت حاضرا في جلسة مجلس الوزراء وأنت يعني المخول بالحديث باسم مجلس الوزراء، كان هناك لغط في شأن تسمية أو التوصيف القانوني للاتفاق الذي يعرف باسم الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. التوصيف القانوني الذي ذكر اليوم في مجلس الوزراء اللبناني بشأن هذا الاتفاق ما هو؟
0: بالفعل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قد يعني وصف الاتفاق على أنه إطار، وبالفعل كذلك كان فخامة الرئيس قد ذهب إلى اعتبار أنه مدخل إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان، إلى تحرير كل شبر كما أشار اليوم بالتحديد، كل شبر من الأراضي اللبنانية فخامة الرئيس، بمعنى أنه يهدف إلى ذلك. أيضا ذهب إلى ذلك دولة الرئيس بأن وصفه على أنه خارطة طريق نحو تحقيق هذه الأهداف وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني. ولذلك فإن هذا الاتفاق لم يحصل بعد، هنالك إطار للاتفاق هو مدخل، وسيعرض الاتفاق طبعا على المؤسسات الدستورية عندما ينضج.
1: طيب مع الوزير منذ أن تم توقيع هذا الاتفاق الإطاري في الولايات المتحدة وهناك حالة من نستطيع أن نسميها جدل، خلافات، كل مؤسسة حزبية أو سياسية أو حتى جماعة في لبنان لديها مؤسسات إعلامية تابعة لها، فبدأنا نتابع حالة من الجدل داخل الإعلام اللبناني بشأن هذه الاتفاقية، هناك وسائل إعلام تحرض على هذه الاتفاقية لصالح اتفاقيات أخرى أو ما إلى ذلك، ويعني سيادتك أعلم مني بها، دوركم كوزارة إعلام في معالجة هذه الحالة؟
0: بالفعل جهود وزارة الإعلام ربما كما سمعت أستاذ أسامة بدأت خلال الحرب تتكثف، وبسبب تداعيات هذه الحرب أقيمت حملات كبيرة توعوية، أقيم تفاعل مع وسائل الإعلام المرئية المسموعة المقروءة الإلكترونية من أجل العودة إلى خطاب إعلامي متزن هادئ يحفظ الاستقرار الداخلي. وبالتالي يجب أن نضبط الإيقاع على هذا النحو مع الحفاظ على حرية الإعلام والتعبير والرأي التي يمتاز بها لبنان، لكن يجب أن تكون أيضا هي متوافقة مع مقتضيات الاستقرار. وبالتالي حتى ألج إلى المضمون أستعير جملة قالها فخامة الرئيس اليوم بأن يترك المجال لنعرف ما إذا كان هذا المسار التفاوضي سيفضي إلى استعادة الحقوق التي هي محل توافق بين جميع اللبنانيين. هذه الأهداف لا يختلف.

0: يختلف عليها اثنان في لبنان. وبالتالي فليترك المجال، فلتعطى الفرصة لهذا المسار التفاوضي الذي لطالما اعتبره فخامة الرئيس أنه المجال الوحيد.
1: وبكل تأكيد نحن جميعا ننتظر لنرى ما هي نتائج هذا الاتفاق. شكرا جزيلا دكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني، كنت معنا من بيروت على كل هذه الإضافات. ومن بيروت نذهب إلى دمشق، الأكاديمي والباحث السياسي ياسر النجار. سيد ياسر أهلا بك معنا في العاشرة. اليوم كان لافتا ما تحدث به وسائل إعلام لبنانية بأن هناك جملة من الملاحظات أبداها الوزير أسعد الشيباني للمسؤولين اللبنانيين بشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. ما هي الملاحظات السورية من وجهة نظرك؟ ما هي المخاوف السورية من وجهة نظرك من هذا الاتفاق؟
2: مساء الخير لكم ولجمهوركم.
1: أهلا بك.
2: بداية، سوريا تعتبر أن الاتفاق اللبناني مع أي دولة هو شأن سيادي، وهي لها حق الحكومة اللبنانية أن تقوم بكل هذا الأمر. ولكن لا ننسى أن الحدود السورية اللبنانية المشتركة وأن العدو المشترك هو العدو الإسرائيلي. يمكن أن يستفيد من حالة يعني اتفاق في لبنان لينعكس بشكل سلبي على سوريا. لذلك سوريا تستطيع أن تقدم النصائح أو تطرح مخاوفها أمام الحكومة اللبنانية. هذا الجانب. الجانب الآخر،
1: مخاوف من ماذا بالضبط يعني أستاذ ياسر؟
2: أن الدولة
1: يعني هل تخشى سوريا
2: يعني
1: من عدم وقع هذا الاتفاق
2: بشكل كامل
1: مشابه
2: وواضح وجلي؟ لا، أتكلم عن موضوع الانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعتقد أن الانسحاب التام وبدون أن يكون هناك أي تدخل إسرائيلي من جديد بحجة أنها تمارس عمليات أمنية وإجراءات لمخاوف أمنية تعيشها إسرائيل، هذا الأمر يمكن أيضا أن يتمدد على المنطقة في سوريا. سوريا ترى أن مبررات إسرائيل في الاعتداءات في لبنان وفي سوريا مبررات غير منطقية وغير مقبولة. وأن إذا فيما إذا
1: يعني الحالة السورية مختلفة عن الحالة اللبنانية الآن. الحالة اللبنانية هناك جماعة أو حزب مسلح لديه سلاح يقوم هو أيضا بمهاجمة إسرائيل، وبالتالي إسرائيل يعني هناك مبرر لمثل عملياتها في لبنان من وجهة نظر الإسرائيلية يعني. لكن في سوريا لا نتابع أي هجمات سورية على الأقل أو ضربات تخرج من سوريا وتنطلق من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
2: توصيف دقيق جدا أخي أسامة، ولكن المشكلة أن العدو الإسرائيلي أحيانا يتضرع يعني بحجج واهية، وأحيانا لا يعني لا يبرر أعماله بنفس الحجج. أنا أعتقد أن سوريا مخاوفها مشروعة بأن إسرائيل غير منضبطة، وخصوصا في ظل انشغال الإدارة الأمريكية في قضية هرمز. أرى أن إسرائيل ولديها كحكومة استحقاقات انتخابية في قادم الأيام، هي تريد أن تعيش حالة التصعيد العسكري. سواء إذا فيما إذا انتهى التصعيد العسكري في لبنان، فإن إسرائيل تعبر بأنها ممكن أن تفتح تصعيد عسكري في سوريا. إذن المشاكل التي يمكن أن تتسبب في لبنان وسوريا مشتركة من قبل إسرائيل، وأنا أعتقد أن المخاوف لدى الدولة السورية والدولة اللبنانية مشتركة أيضا. لذلك من باب أولى أن يكون هناك تعاون وتنسيق عالي المستوى من أجل أن لا يكون هناك أي ذريعة، لا أن نعطي إسرائيل مبرر بأن هناك اختلاف في الموضوع. صحيح أن قضية حزب الله والسلاح المنفلت يمكن أن يتسبب بهجمات إسرائيلية، ولكن هذه قضية لبنانية صرفة. الدولة السورية تدعم الحكومة اللبنانية في عملية سيطرتها وبسط سيادتها على كافة الأراضي السورية، ولا يعني وتعبر بشكل واضح وجلي أنها تدعم أن يكون السلاح فقط بيد لبنان.
1: هذا أمر أنت تعلم بأن الأمور هذه جميعها مترابطة. مسألة سلاح حزب الله مرتبط بمسألة سيادة الدولة اللبنانية، مرتبط بالانسحابات الإسرائيلية، فأمور متشابكة ربما تتشابه قليلا في سوريا. سؤالي أستاذ ياسر، إذا عرض على السوريين اتفاق مشابه، اتفاق إطاري مشابه لما تابعناه يعني من الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، هل تعتقد بأنه سيكون مقبول بالنسبة للسوريين؟
2: أخي أسامة، كما تعلم كان هناك مفاوضات ما بين إسرائيل وما بين سوريا في السابق ما قبل الحرب التي حصلت مع إيران، وكانت المطالب واضحة لدى الدولة السورية. سوريا تريد أن يكون هناك اتفاق أمني، تريد أن لا يكون هناك أي تغول لإسرائيل والجيش الإسرائيلي في الأراضي والدولة السورية، وسوريا تريد أن يكون هناك عودة إلى اتفاق

0: اتفاق فض الاشتباك في عام 1974، ولكن إسرائيل هي التي تحاول أن تماطل ولا تنضبط في هذا الأمر.
1: طيب أرجو منك أستاذ ياسر أن تتفضل بالبقاء معنا، ما زال لدينا أيضا حديث آخر مرتبط بسوريا، خاصة بعد التطورات الأمنية التي حدثت اليوم في الداخل السوري والتفجير الذي وقع كذلك في دمشق اليوم. في سوريا انفجار داخل مقهى بالعاصمة دمشق، هذا الانفجار أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب 22 على الأقل. مصادر العربية ذكرت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب أو داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي في منطقة الحجاز وسط دمشق. الانفجار الذي وقع في المقهى يرتده عادة العديد من المدنيين والمحامين. منطقة الانفجار موقع مهم وحساس ومكتظ أيضا. المقهى الشعبي يقع في شارع النصر بمنطقة الحجاز وسط المدينة وقرب قلعة دمشق وعلى مشارف مدخل سوق الحميدية الرئيسي. المقهى يقع أيضا بمحيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق الذي يشهد حاليا جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السوري السابق والذي يعتبر أعلى مؤسسة قضائية في البلاد. من دمشق أولا نأخذ المزيد من المعلومات من زميلة صفاء مكنا مراسلة العربية. صفاء أهلا بك مجددا، منذ اللحظات الأولى كنت موجودة، هل ثمت أي معلومات جديدة؟ الآن ارتفع عدد القتلى إلى 9، هل ثمت حصيلة جديدة أيضا؟
2: نعم، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة السورية فإن عدد الضحايا الذين قضوا جراء هذا الانفجار ارتفع إلى 9 وأكثر من 20 إصابة متوزعة في عدد من مشافي العاصمة السورية دمشق. كما ذكرت نقابة المحامين في سوريا أن عدد من الضحايا والجرحى هم من المحامين الذين يعني يرتدون بشكل اعتيادي مقهى المشيرية الذي يقع في منطقة الحجاز بشارع النصر قرب القصر العدلي، يرتدوا المحامون أثناء الاستراحة بين الجلسات. كما أيضا هناك عدد آخر من المدنيين ضحايا ومصابون جراء هذا الانفجار. أما بالنسبة للتحقيقات وما تحدثت عنه وزارة الداخلية السورية فقالت إنها يعني جمعت الأدلة من موقع التفجير وباشر بتحقيقاتها لمعرفة هوية من يقف وراء هذا التفجير، إلا أنها لم تشر بأصابع الاتهام إلى جهة معينة. بالمقابل كذلك الأمر لم تتبنى أي جهة المسؤولية عن هذا الانفجار.
1: شكرا جزيلا الزميلة صفاء مكنا مراسلة العربية من دمشق على كل هذه المعلومات. أعود إليك أستاذ ياسر النجار الباحث والأكاديمي السوري. أستاذ ياسر، في مثل هذه الحالات يقولون دوما فتش عن المستفيد، من برأيك المستفيد من هكذا عملية في هكذا موقع؟
0: يعني من باب التحليل أنا أرى أن موقع القصر العدلي يعني تم استهدافه بشكل مباشر، كما ذكرت المراسلة الكريمة بأن استهداف لمحامين أيضا في القصر العدلي، وكأنك تقول أن هذا الذي يحصل في القصر العدلي كما ذكر تقريركم من محاسبة أو محاكمة فلول النظام، قيادات الأجهزة الأمنية، وسيم الأسد، أحمد حسون، هناك جهة غير راضية على دور قصر العدل في هذه المحاكمات التي تجري. وبالتالي أنا أرى حقيقة أن أكبر مستفيد هو حالة ردود الأفعال اتجاه هذه المحاكمات. الأمر الثاني هو من يريد أن يصدر رسائل بأن هناك خلل أمني في داخل سوريا. أعتقد أن إسرائيل تستفيد، أعتقد أن داعش تستفيد، أعتقد أن الميليشيات الإيرانية تستفيد، ولكن بالضرورة أن هناك يعني الأهم الأكبر هو فلول النظام الذين غير مسؤولين من محاسبة قياداتهم في القصر العدلي.
1: طيب يعني قبل قليل أيضا كان هناك تصريحات لمحافظ دمشق من بينها يقول هناك ناس خلف القضبان لها ارتباطات خارجية، ما الذي يقصده برأيك محافظ دمشق؟ وهل هذا يصب في صالح الرواية المرتبطة بالمحاكمات الجارية في القصر العدلي لرموز النظام السابق؟
0: أخي أسامة، يعني منذ

0: أيام قليلة سمعنا أن رامي مخلوف يتوعد ويهدد. البارحة كان هناك توقيع أو منذ أيام كان توقيع عقد بالنسبة لشبكة الـ MTN، يردد رامي مخلوف بأنه يمتلك هذه الشبكة. إذا أنت ترى أن هناك تصريحات لقيادات النظام البائد غير مستورة بتطورات الأوضاع التي تحصل في سوريا، يريدون أن يقول أنهم يعني يعاقبون الحاضنة المجتمعية التي تؤيد التطورات التي وصلت إليها سوريا، وهم يريدون أن يقول أن لديهم أدوات لتخريب حالة الاستقرار التي تعيشها في سوريا.
1: هل تتوقع أن تكون هذه عملية منفردة أم بداية لمجموعة من العمليات لا قدر الله؟
0: أنا أعتقد أنها عمليات غدر، سيبقى هناك خلايا نائمة بين الحين والآخر يكون لدي عمليات غدر، ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق أمني أكبر مع الدول العربية والدول المحيطة من أجل استباق المعلومات والوصول لهذه الخلايا قبل القيام بعملياتهم الأمنية.
1: أستاذ ياسر النجار، الأكاديمي والباحث السياسي السوري من دمشق، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. العاشرة مستمرة ولدينا بعد هذا الفصل. القضاء العراقي يطارد الصندوق الأسود لوكيل وزارة النفط الموقوف، والبرلمان يطالب بفتح ملفات الهدر بمؤسسات أخرى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. في العراق حملة مكافحة الفساد مستمرة. مصادر العربية تفيد بأن قوات الأمن والقضاء العراقي يواصلان البحث عن رجل الأعمال قحطان شعلان، الذي يعرف بالصندوق الأسود لأسرار وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. بحسب المصادر، أحال الجميلي عددا كبيرا من المشاريع إلى قحطان شعلان، الذي يشتبه في احتفاظه بمبالغ مالية كبيرة يعتقد أنها نتجت عن صفقات تشوبها شبهات فساد. مجلس النواب العراقي كذلك دخل على خط المواجهة، وطالب الحكومة بعدم التهاون مع الفساد وفتح كبرى الملفات. على رأس هذه الملفات ملف الأمانات الضريبية المعروفة باسم سرقة القرن، وكذلك الفساد في ملفات الطاقة والإسكان والصحة والنقل وعقود التسليح وإنفاق الموازنات ووضع جدول زمني للانتهاء منها. البرلمان العراقي اعتبر في بيان بأن آفة الفساد تنخر كيان الدولة وباتت أكبر تحد للنظام السياسي، كما شدد على ضرورة أن يكون ردع ومحاربة الفساد منهجا ثابتا حتى القضاء على منظومة الفساد بكاملها. البرلمان العراقي يشير إلى أن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قرار وطني يؤسس لمحاربة الفساد. أيضا بالتذكير لتصريحات سابقة

0: قال العربية العام الماضي. رئيس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان شدد على أن القضاء العراقي يعمل بصمت ومن خلال الأدلة فقط. زيدان أضاف أن لا أحد فوق القانون أو يمتلك حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه.
1: شوف، القضاء يعمل بصمت والقضاء يعمل بعيد عن الإعلام، لأن بالنتيجة القضاء يعمل بالدليل، لا يعمل بما يقال في وسائل الإعلام أو ما يتم تداوله في المجالس الخاصة. القضاء لا يمكن أن يصرح أو لا يمكن أن يسيء لمنصب سياسي قد يستغل طرف سياسي آخر. يعمل بصمت ويتصرف على ضوء الأدلة، وأحيانا يراعي القضاء المصلحة العامة. إحنا في مجتمع شرقي، في بلد بمشاكل كثيرة، مو من اللائق أنه يعلن القضاء عن كل اللي ملكه تجاه صاحب المنصب الرسمي، كان يكون رئيس وزراء أو وزير أو رئيس برلمان أو أي منصب آخر. يعمل بصمت عند ما تتوفر عليه الأدلة أو تكتمل إجراءات التحقيق وتكتمل الأدلة، يستدعي الشخص المعني بهذا الاتهام إلى المحكمة. ولا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد أحد لديه حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه، حتى القضاة أنفسهم.
0: في كل الأحوال وعلى رأس الساعة المقبلة، الزميل نايف الأحمري في خارج الصندوق يخصص فقرة كاملة لمناقشة ملف خاص حول الفساد في العراق. الرسائل الأمريكية إلى إيران لا تتوقف. واشنطن هذه المرة وجهت رسائل واضحة إلى طهران بعد اختتام المحادثات الفنية في الدوحة. مصادر العربية تكشف بأن أهم التحذيرات الأمريكية لإيران ارتبطت بمضيق هرمز، تحديدا بعد تحذير الحرس الثوري على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء، والذي اعتبر أن ارتكاب أي خطأ في الحسابات أو أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم. كما جدد كذلك التأكيد الإيراني على أن جميع السفن ملزمة باتخاذ المسار البحري الذي تحدده طهران للمرور الآمن عبر المضيق. مصادر العربية أيضا كشفت بأن الجولة القادمة من المفاوضات بين الطرفين ستعقد في 18 من شهر يوليو الجاري، كما كشفت عن فحوى الرسائل الأمريكية الأخيرة لإيران. بحسب المصادر، واشنطن أكدت لطهران أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في مضيق هرمز ستكون مرفوضة وستعد خرقا واضحا للتفاهمات. المعلومات التي حصلت عليها العربية كشفت بأن الإدارة الأمريكية تعتبر سلوك إيران في المضيق اختبار عملي أولي لمدى التزامها بمذكرة التفاهم. الرسائل الأمريكية أكدت كذلك بحسب المصادر بأن واشنطن تراقب عن كثب التحركات الإيرانية في المضيق، وأن أي تصعيد ستكون له تداعيات مباشرة على مسار التفاهمات، وأن واشنطن أبلغت طهران أن أي تقدم في ملف الأموال الإيرانية المجمدة سيظل مرهونا بالتزام إيران الكامل ببنود مذكرة التفاهم. التباين في المفاوضات انعكس كذلك بقوة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن. هذه الجلسة التي كانت مخصصة لبحث التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية، الجلسة شهدت سجالا بين المندوب الأمريكي والمندوب الإيراني. المندوب الأمريكي مايك والتز استعرض صورا لاستهداف إيران لدول المنطقة، وتساءل إن كانت تلك الصور تكذب أم تكذب المندوب إيران. والتز أضاف أن إيران لن تستطيع تكميم الأفواه وإخفاء حقيقة الصور التي تؤكد شنها اعتداءات على أهداف مدنية. وحذر المندوب الأمريكي من أن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد أمام عدم التزام إيران بمبادئ القانون الدولي. المندوب الأمريكي أوضح كذلك بأن إيران منعت بشكل عشوائي جميع السفن من المرور عبر المضيق، وأنها تسعى لمعاقبة العالم. نناقش هذا الملف، وانضم إلينا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، ومن واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عقيل، التحذيرات الأمريكية تتوالى، لكن على الأرض حقيقة يبدو أن الإيرانيون لا يشغلون بالهم كثيرا بهذه التحذيرات، لماذا برأيك؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك وضيفك الكريم من طهران. أنا أعتقد الطرفان يريدان الحفاظ على هذا المسار التفاوضي رغم الخلافات الكبيرة بينهما.

0: إيران تريد أن تبقى على طاولة التفاوض، لأن خياراتها حقيقة قليلة جدا، تكاد تكون معدومة، لا تستطيع أن تعود إلى الحرب إذا قررت أن تغلق مضيق هرمز من جانب واحد، ورقتها الأهم والأكثر تأثيرا فستثير غضبا عالميا، وربما حتى يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح المضيق بالقوة المسلحة في ظل الفصل
1: قرار من
0: السابق.
1: مجلس الأمن برغم الدعم الروسي والصيني الذي تابعناه سابقا، يعني
0: أنا أعتقد إذا بادرت إيران إلى غلق المضيق الآن بعد أن فتح، لأن المضيق فتح حسب الاتفاق فتح، ويعني تزداد مرور السفن فيه، فإذا إيران يعني من جانب واحد قررت أن تغلقه سيصبح حتى صعبا على الصين وروسيا الدفاع عن الموقف الإيراني. في السابق عندما رفض، لأنه هذا قدمته البحرين في وقتها بعد اندلاع الحرب، يعني كان موقف روسيا والصين أنه هذه حالة حرب، وهذا إذا اتخذنا مثل هذا الموقف نحن نقف مع طرف ضد طرف آخر. أما الآن لا حرب، أعتقد سيكون يعني فعلا استفزازية. أيضا الولايات المتحدة لا تريد أن تعود للحرب، رئيس ترامب يعني يريد أنه فعلا يفتح المضيق، أزمة الطاقة تخف، أسعار الوقود تخف، وهو لديه زمن طويل يعني شهرين أو 4 أشهر يجدد وما إليه، وخياراته كثيرة، وإذا قرر أنه هذا المسار السلمي مع إيران لن يفضي إلى حل حقيقي للمشاكل، فبإمكانه العودة مثلا إلى الحصار البحري، أدوات أخرى عندما لا يكون تحت ضغط الانتخابات النصفية الأمريكية، ويكون قد هيئ حل.
1: سنأتي إلى هذه النقطة لاحقا دكتور عقيل، لكن أذهب إليك دكتور مصدق في طهران. يعني التحذير الأمريكي يقابله الآن أيضا تحذيرات إيرانية، كيف ينظر الإيرانيون لهذه التحذيرات؟ هل ينظرون لها بأنها حقيقة واقعية يمكن أن يعني تؤدي إلى عواقب على الأرض من قبل الأمريكيين؟
2: شكرا، تحياتي لكم.
1: أهلا بك
2: الأستاذ عقيل من واشنطن ولمشاهديكم. أنا أتفق يعني مع ما تفضل به الأستاذ عقيل في معظم ما قاله. ليست هناك إرادة لدى الجانبين للعودة إلى الحرب، هذا واحد. هذه تحذيرات، هذه
1: لا، هو لم يذكر فكرة الإرادة، هو ذكر بأن الخيارات الإيرانية محدودة، وإذا قمتم بإغلاق المضيق مجددا ربما ستكون هذه المرة بقرار من مجلس الأمن.
2: لا لا لا لا، أنا أتحدث أنه عودة الجانبين إلى الحرب هذه الإرادة غير موجودة. قال السيد عقيل، أنا أشير إلى هذه النقطة. على حال يعني الموضوع بهذه الطريقة، يعني إيران حاليا تنظر إلى هذه التهديدات أو التحذيرات الأمريكية ولا تأخذها على محمل الجد. نحن تعودنا على هذه الأبجدية وعلى هذه اللغة،
1: لكن لماذا دكتور مصدق يعني لماذا لا تأخذها على محمل الجد؟
2: لأنه أولا لا يريد أن يعود إلى الحرب، إذا عاد إلى الحرب بالتأكيد أيضا سوف لن يكون لصالحه، هذا واضح. يعني وما حدث يعني خلال محادثات قطر أيضا ينفي هذا الشيء، يعني هناك أمور تم حلحلتها بكل صراحة، يعني فيما يتعلق بالأصول المجمدة، حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز. يعني أنا أعتقد يعني هناك بعض النقاط يعني تم التوصل إليها. حاليا المضيق مفتوح كما قال الأستاذ عقيل، والجانب الأمريكي ترامب هو يحاول يعني أن يضخم الموضوع، ثم يحاول أن يستثمر ذلك ويجيره بأنه هو من أجبر إيران على ذلك، في حين أن هناك
1: لو عدنا دكتور مصدق لبنود مذكرة التفاهم، هناك بنود تستفيد منها إيران مثل فك الحصار، مثل إعادة بيع نفطها وما ذلك. البنود التي تستفيد منها إيران لم يساء تفسيرها، لم يساء فهمها، التزمت بها الولايات المتحدة، لكن حينما جاءت البنود المرتبطة بالالتزامات الإيرانية كانت دوما هناك حالة من اللبس في تفسيرها. لماذا برأيك؟ يعني لماذا حينما كانت إيران عليها التزامات كان هناك دوما الحديث عن لغط في التفسير ولغط في قراءة البند هذا والبند ذاك؟
2: لا، صياغة مذكرة التفاهم هي بطريقة أنه تعهد مقابل تعهد، يعني التزام مقابل التزام. لا يمكن يعني القفز على البنود من دون الوصول إلى نتيجة والذهاب إلى مرحلة الاتفاق النهائي. يعني هناك موضوع يعني البند الأول، البند الرابع، البند الخامس، البند العاشر، البند الحادي عشر. طيب. هناك إشكاليات يعني، وتمت يعني تقريبا حل هذه الإشكاليات، من بينها الموضوع الأساسي هو تحرير الأصول.

0: إرادية. يعني موضوع الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت على أن تبيع فول الصويا والقمح والأذرة إلى إيران، أنا أعتقد هذا الشيء إيران سوف توافق عليه. لماذا؟
1: هي وافقت بالفعل،
0: لأن
1: يعني تم
0: إيران،
1: الإعلان عن
0: لا
1: الموافقة.
0: أنا أقول عن السبب، يعني أقول هذا السبب، ربما هذه معلومة غير معلومة. يعني هناك شركتان أمريكيتان عملاقتان، يعني كارجيل وبونجي، أتان يعني تعملان في مجال تصدير الحبوب وأعلاف الحيوان، وهي تتعاون مع إيران حتى في ظروف الحظر، يعني مستفيدة من الاستثناءات الإنسانية الصادرة عن مكتب يعني مراقبة الأصول الأجنبية الأوفك. وبالتالي إيران يعني طوال هذه المدة كانت تؤمن، حتى في ظروف الحرب كانت تؤمن الحبوب، وهي لها ميزة خاصة، يعني أولا هي عملاقة، ثانيا روسيا أيضا هي غير قادرة على
1: طيب
0: تأمين كمية
1: سأعود إليك
0: كافية
1: يعني
0: لإيران.
1: حتى يكون الحديث،
0: الموضوع اللوجستي أيضا،
1: طيب يعني
0: الموضوع
1: سأعود إليك
0: اللوجستي أيضا
1: في
0: مهم،
1: نقاط أخرى دكتور
0: فإيران
1: مصدق.
0: تفضل هذا الحل.
1: طيب سأعود إليك في نقاط أخرى، لكن قبل أن آتي إليك أيضا دكتور عقيل، اليوم في ظل المشادة التي كانت موجودة في جلسة مجلس الأمن، المندوب الأمريكي مايك والتز لدى مجلس الأمن اعتبر بأن إيران تنتهك القوانين الدولية وتعتدي على السفن ودول المنطقة رغم مذكرة التفاهم، مؤكد بأن أمريكا لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة، وأن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد تجاه طهران. لنستمع يعني لما قاله مايك والتز ونعود إليك لو سمحت.
2: What Iran will, I'm sure their representative today will call neighbors.
3: إيران تنتهك القوانين الدولية وتعتدي على السفن ودول المنطقة رغم مذكرة التفاهم. يجب فتح مضيق هرمز دون شروط. إيران ترغب في وضع رسوم غير قانونية على مرور السفن بمضيق هرمز، ولن نسمح لها بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة، وصبر الرئيس ترامب ينفذ تجاه إيران.
1: دكتور عقيل، حينما يقول المندوب الأمريكي هذه الجملة بوضوح، يقول بأن إيران تعتدي على الدول المجاورة وأيضا تعتدي على السفن وعلى دول المنطقة رغم أن هذا منصوص صراحة في مذكرة التفاهم، ألا يعني هذا بأن مذكرة التفاهم هذه ورقة بلا أي قيمة تنفيذية وفعلية على الأرض، وهذا اعتراف أمريكي صريح بذلك؟
4: صحيح، هو حصل ضرب، إيران قصفت سفينة سنغافورية، طبعا لم تقر بهذا، يعني أنه صعب عليها أن تدافع عن مثل هذا الفعل. حصل قصف لقطر، قصف للبحرين، لكنه أيضا الولايات المتحدة ترى أنه هذه أفعال متناثرة، ليست واسعة وليست منتظمة ولا تعيق الملاحة بشكل جدي وحقيقي. ما يعني الرئيس ترامب عمليا هو زيادة أعداد السفن التي تمر بالمضيق يوميا، وهذه الزيادة تحصل بالمناسبة أيضا إيران تحصل، يعني إيران لا تستطيع أن تخاطر، لأن الولايات المتحدة منحتها من يوم 22/6 الأذونات اللازمة لبيع النفط الإيراني والحصول على الأموال عبر النظام المصرفي الدولي، فهي تحصل شيء مقابل شيء، لكنها تريد تأبيد الموقف من مضيق هرمز بحيث يصبح تحت السيادة الإيرانية بالتعاون مع عمان، أنه السفن تمر وعليها أن تدفع، وأنه المرور ينبغي أن لا يكون حرا وإنما بموافقة إيرانية أولية وما إليه، وهذا طبعا يخالف القانون الدولي بشكل واضح. الموقف الأمريكي معه الموقف الخليجي معه الموقف الأوروبي وموقف الأمم المتحدة، هناك قرار صدر في 11 من الشهر الثالث، وقرار في عام 1984 لو نعود، عندما حاولت إيران غلق المضيق ومنع السفن الكويتية أثناء الحرب العراقية الإيرانية والسعودية، السفن الكويتية والسعودية من تصدير النفط، لو تنظر للقرارين بينهما كم 40 عام، واضح الإشارة إلى مضيق هرمز ينبغي أن يكون مفتوحا للملاحة الدولية من دون إعاقة، فهناك بنية دولية صعب على إيران أن تغيرها، وستكون هناك ردود أفعال قوية جدا إذا يعني أصرت على أنه هي تتحكم بالمضيق. أنا أعتقد هاي واحدة من أدوات الضغط الإيرانية، إيران ليس لديها أدوات ضغط كثيرة، مضيق هرمز هو ورقتها الأهم، إذا حصلت ما يكفي من تنازلات أمريكية في سياقات أخرى مختلفة مع ضمانات أن الحرب لا تعود في إطار اتفاق شامل، أعتقد تتخلى حتى عن قضية المضيق يعني ويعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.
1: ورقة ضغط مؤقتة يعني من وجهة نظرك. طيب دكتور مصدق، قبل أن آتي إليك، هذه الجلسة أيضا جلسة مجلس الأمن طلب يعني شيء

0: يعني طلب من وزير الخارجية البحريني السيد عبد اللطيف الزياني، طلب بالوقف الفوري والكامل للاعتداءات الإيرانية، ودعا أيضا مجلس الأمن التأكيد على إدانة هذه الاعتداءات. نتابع ما قاله وزير الخارجية البحريني ونعود إليك لو سمحت.
1: فإن مطلب المملكة الأساسي هو الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، ومن هذا المنطلق ندعو إلى إعادة التأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة.
0: دكتور مصدق، بالنظر لتصريح الوزير البحريني اليوم أمام مجلس الأمن وما قامت به إيران على مدى الأشهر الماضية، السؤال الذي يطرح الآن، ما هي الضمانات لدى دول الخليج بأن لا تستمر إيران في ممارسة مثل هذه السياسات حتى لو توصلت إلى تفاهمات كاملة وتامة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تستمر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات كورقة ابتزاز وكورقة تنفيذ طموح استراتيجي أو جيوسياسي في المنطقة بشكل عام؟
2: أنا أعتقد يعني هذا الموضوع يرتهن بموقف الطرف المقابل، يعني وقف عدوان القواعد الأمريكية على إيران، بالتأكيد سوف تحل هذه المشكلة. يعني إذا نجح الاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي بالتأكيد سوف يترك
0: تأثير. بس أنت تذكر الطرفين وكأنه كل طرف يعتدي على الآخر يا دكتور مصدق، لم نتابع اعتداءات من هذه الدول على إيران.
2: لا، إيرانية لا تتحرك ساكنا، يعني إيران ردة فعل هي ترد. ثم ما قاله يعني والتر حاليا، يعني هو يقول بأن إيران ترتهن الاقتصاد. من الذي يرتهن الاقتصاد؟ الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتهن الاقتصاد الإيراني منذ 47 عاما. يعني هي التي تمارس هذا الإرهاب الاقتصادي ضد إيران، ثم عندما تأتي إيران وتريد أن تدافع عن حقها تتهم بأنها ترتهن الاقتصاد. نعم، إيران ترتهن الاقتصاد الأمريكي، تحاول أن تلحق الضرر بهذا الاقتصاد من خلال ورقة مضيق هرمز. هذه سياسة ثابتة لدى إيران. إيران اليوم
0: لكن الأمريكيين على الأرض لم يتأثروا كثيرا يا دكتور مصدق، يعني الأمريكيين صدروا بعشرات المليارات من الدولارات نفط مقابل أن دول أخرى.
2: صحيح، الأمريكيين ربما من ناحية يعني هم لا يحتاجون للنفط كثير من هذه المنطقة، ولكن الاستخبارات الأمريكية وأي أزمة اقتصادية، يعرف الأستاذ عقيل، أي أزمة اقتصادية في هذه المنطقة سوف تترك تأثير على الاقتصاد الأمريكي، يعني تتضرر من جهة أخرى. نحن ليس يعني موضوع النفط، نعم الولايات المتحدة الأمريكية ربما استربحت أيضا، يعني استطاعت أن تبيع كميات أكثر في ظل هذه الأزمة، ولكن هناك تأثير سلبي جدا على حركة الاستخبارات. هناك شركات أمريكية تعمل في هذه المنطقة ليس فقط في مجال النفط، يعني في مجال
0: في كل الأحوال، يعني انتهى للأسف وقت هذه المقابلة.
2: الأسمدة الكيميائية،
0: يعني ننتظر لنرى نتائج أيضا الجولة المقبلة من هذه الاجتماعات الإيرانية الأمريكية المرتقبة. شكرا جزيلا دكتور مصدق بور من طهران، وأيضا الدكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب يريد وقف عمليات القتل العبثية في أوكرانيا.

0: ثراه القلب المرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
1: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. احنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
0: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. ليلة قاسية على أوكرانيا، أضاءت فيها موسكو سماء كييف بعشرات الصواريخ ومئات المسيرات، وتعيد فتح ملف الدفاعات الجوية إلى الواجهة، وتدفع زيلنسكي للمطالبة بتصنيع منظومات باتريوت الأمريكية محليا، في هجوم وصف بأنه الأعنف على العاصمة الأوكرانية كييف منذ أشهر. روسيا شنت هجوما واسعا على أوكرانيا بأكثر من 70 صاروخا ونحو 500 طائرة مسيرة، هجوم أسفر عن سقوط 21 قتيلا وأكثر من 90 مصابا، كما أدى إلى تضرر أكثر من 20 موقعا في العاصمة، بينها مباني سكنية ومحطة للإسعاف ومنشآت بحثية وفندق. هذا الأمر جعل زيلنسكي يلجأ مرة أخرى لمطالبة أمريكا للسماح لأوكرانيا بتصنيع منظومات باتريوت داخل أوكرانيا في ظل اتساع رقعة الضربات الروسية. ردود الفعل الأمريكية نقلها مسؤول أمريكي الذي قال إن الرئيس ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة في أوكرانيا. وفي رده على استفسار بشأن الهجوم الروسي، المسؤول الأمريكي يقول أن ترامب يتمتع بحس إنساني ويرغب في تسوية الحرب لكي يتوقف القتل العبثي على حد قوله. مبادرة أمريكية جديدة تمنح مزايا سياسية وعسكرية لدول الناتو التي تساهم ماديا بشكل أكبر داخل الحلف. اللافت أن هذه المبادرة تأتي قبل أيام من القمة السنوية المقررة لقادة الحلف الأسبوع المقبل في أنقرة. على الجانب الآخر، يواصل الرئيس الأمريكي الضغط على حلفائه الأوروبيين داخل الحلف لتحمل حصة أكبر من أعباء التمويل، وسط مخاوف أوروبية من أن تقلص واشنطن التزاماتها الأمنية قبل أن تنجح القارة في تعزيز قدراتها العسكرية. إذن وتحت مبدأ ما تدفعه هو ما سيقدم لك، تقترح المبادرة الأمريكية ربط الإنفاق الدفاعي بمزايا سياسية وعسكرية، والأفضلية في التسليح ستمنح للدول الأكثر تمويلا للحلف. بولندا ودول البلطيق، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا تعد من بين الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع، وقد اقتربت من هدف 5%. أما ألمانيا ودول الشمال الأوروبي لم تصل جميعها إلى نسبة 5% بعض، لكنها قدمت خططا للسنوات القادمة تصفها الإدارة الأمريكية بأنها خطط موثوقة. للمقارنة، إسبانيا تنفق حوالي 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يفسر استمرار انتقادات ترامب لمدريد باعتبارها بعيدة عن الهدف الجديد والذي يبلغ 5%. الضغوط الأمريكية تنسجم مع تصريحات الأمين العام لحلف الناتو الذي يشير لوجود طلبات أوروبية وكندية لشراء أسلحة أمريكية بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار. التقرير يشير إلى أن أعضاء الحلف تعهدوا منذ الاتفاق بضخ نحو 120 مليار دولار إضافية في الإنفاق العسكري، خصص نحو نصفها لشراء معدات وأسلحة أمريكية. لكن ما هي الحوافذ التي ستقدمها أمريكا لمن يدفع أكثر؟ حسب ما تم إعلانه، ستشمل الأولوية في شراء الأسلحة والتقنيات العسكرية الأمريكية، وصولا أكبر كذلك لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إدارة ترامب، والاعتراف بالدول التي تتحمل حصة أكبر من أعباء الدفاع. بهذا تنتهي ملفات العاشرة مشاهدينا لهذا اليوم، نعود ويتجدد اللقاء بكم يوم الأحد بإذن الله. في أمان الله.

0: ملفات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون.
2: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بشكل واضح أن الرئيس
5: عادل. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
8: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
9: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
8: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
10: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
8: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. حصيلة الانفجار الذي وقع في وسط دمشق اليوم ترتفع إلى 9 قتلى وأكثر من 20 جريحا. ومصادر العربية توضح أن الانفجار الذي استهدف مقهى يرتاده محامون بشكل دائم نفذ بعبوة ناسفة. وزير الخارجية السورية يؤكد في بيروت أن دمشق تدعم أي مسار يضمن الاستقرار الدائم في لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن هذه الزيارة تبددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم. وزارة الخارجية الفرنسية تقول أن باريس ستنشر قوات دولية دعما للجيش اللبناني وبطلب من الدولة اللبنانية. الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق الإطاري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ويحث على الالتزام بتنفيذه. البرلمان العراقي يؤكد أن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قرار وطني يؤسس لمحاربة الفساد، ويطالب الحكومة بفتح ملفات الفساد في الصحة والإسكان والنقل والتسليح وإنفاق الموازنات وقطاع الاستثمار. مصدر رفيع يكشف أن جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة ستعقد في 18 من هذا الشهر. نائب وزير خارجية إيران يؤكد قرار إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض تحت مستوى 10827 نقطة. أخيراً في المونديال، وضمن منافسات دور 32 إسبانيا تواجه النمسا الآن، والبرتغال تلاقي كرواتيا لاحقاً، والجزائر تلعب أمام سويسرا فجر اليوم.

بعد الفاصل حلقة جديدة ومزيد من الأخبار عن المونديال في برنامج مان تو مان مع المتألقين أحمد وسالم. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب، وعبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم مان تو مان في المونديال اللي بيستمر معكم بحول الله طيلة كأس العالم 2026. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. مساء الخير أحمد.
1: أهلا سالم، مساء النور، تحية لك، تحية أيضا لكل من يستمع إلينا عبر الأثير في السيارات في الرياض وجدة والدمام، وأيضا من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر بث العربية FM في كل مكان على يوتيوب وإكس وأيضا العربية نت. سالم، يعني أنت ذكرت عبارة أنه حتى نهائي المونديال، وإحنا أذكر بأننا إحنا بدأنا قبل افتتاح المونديال.
0: صحيح.
1: كل يوم عند 11 مساء بتوقيت الرياض نكون معاكم ورافقكم في هذه الرحلة. اليوم معد سالم أني ما أتكلم كثير، إن شاء الله أني ما أتكلم كثير.
0: لا خذ راحتك،
1: خلي الضيوف
0: هم اللي يتكلم قبل الهواء، خذ نفس عميق فقط.
1: لكن سالم إحنا الآن نشهد
0: هو أول. عشان إيش النفس؟ عشان عندك بتعطس وبتعطس من إيش؟
1: والله العطس سألها يعني. لا سالم بعدين نتكلم الموضوع. لكن أذكر بأنه نشاهد قبل قليل الشوط الأول من مباراة إسبانيا والنمسا، تألق الإسبانيا واكتساح وهدف وحيد، يعني كان ربما تكون النتيجة والغلة أكبر.
0: يا مال كان مبدع، كان ممتع بصراحة، كانت يعني تنقص اللمسة الأخيرة. دائما حارس سويسرا يتصدى لهجمات المنتخب الإسباني، وكأن المنتخب الإسباني

0: بان يكرر نفسه في كل مرة بالضغط، تسديدات أكثر من 11 تسديدة على مرمى سويسرا، يعني على مرمى النمسا عفوا، شاهدنا مباراة قوية حتما أنها يعني أقرب بشكل كبير، يعني الفيلة، الزرافة، الأرانب، كل من يتوقع يمكن بين الشوطين موقنين أن إسبانيا بتفوز على النمسا.
1: لكن سالم في نقطة ممكن نسأل ضيوفنا بعد شوي عنها، إسبانيا ما حسمت المباراة، فهذه النقطة ترى في كأس العالم الحالية من المباريات إذا ما حسمتها في الشوط الأول أنت حتتعب في الدقائق الأخيرة، ممكن النمسا في لحظة ممكن تخطف هدف، يعني حتى لو عكس مجريات اللقاء، حتى لو حالة طرد، إصابة لأحد لاعبي إسبانيا، يعني أي لقطة ممكن تغير مجرى المباراة.
0: حديثك هذا يجعلنا أن نقول في إثارة بتكون في هذه المباراة. نذكر مستمعينا ومشاهدينا أن بنكون مع هذه المباراة لحظة بلحظة. انطلق الشوط الثاني الآن، إسبانيا متقدمة بهدف على النمسا. سنتحدث بشكل كبير عن مباريات التي ستلعب يعني بعد الثاني عشر منتصف الليل، يعني في عندنا كريستيانو لوكا مودريتش.
1: والله بصراحة سالم هي رقصة أخيرة اليوم حتكون لأحد نجمي وأساطير ريال مدريد سابقا، الزملاء اللي حققوا مجد كبير في أوروبا، لكن هذه المرة سيكونوا وجها لوجه ومباراة أخيرة في كأس العالم. هل ستكون لرونالدو أم ستكون لمودريتش؟
0: أيضا كأس العالم هذا يشهد مباراة أخيرة للاعبين كثر، من ضمنهم رياض محرز أيضا عند السادسة فجرا. صحيح. يلاعب سويسرا ومدرب فعلا سويسري للجزائر.
1: هو ذكر في المؤتمر الصحفي المدرب السويسري، ذكر أنا سويسري دائما، لكن في هذه المباراة تحديدا أنا جزائري وسأمثل الجزائر.
0: بنشوف
1: الحديث عن المباراة الأخيرة، ذكرت مانويل نوير اعتزل مباشرة سالم بعد المباراة الأخيرة، يعني بعد المباراة في الفلاش انترفيو ذكر أنني لن ألعب دوليا مع منتخب ألمانيا بعد كأس العالم، بعد الخروج الصعب اللي كان في المباراة الماضية.
0: وهذا لا يؤثر سلبا ولا إيجابا، لأنهم لم يتأهلوا ألمانيا من 12 سنة وتأهلوا ولا فازوا، يعني صراحة ظهور مخجل كان للمنتخب الألماني. رحب بضيوفنا معنا في الاستوديو المحلل الفني محمد البشاري. مساء الخير محمد.
2: مساء الخير سالم، مساء الخير أحمد، مساء الخير على كل السادة المتابعين والمشاهدين. يوم كروي جديد إن شاء الله، مريء بالإثارة والحماس إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. وأيضا معنا أيضا المحلل الفني كرم عبد الله. كرم مساء الخير.
3: مساء النور يا حبيبي، كيف مساء النور لك ولضيوفك المستمعين والأستاذ محمد، إن شاء الله يعني نقدم حاجة كويسة
1: بإذن الله تعالى. حياك الله. أنا ودي أبدأ مع كرم في البداية، سأرجع لك محمد هنا في الاستديو، لكن كرم اليوم أبدأ معك من النقطة اللي أشار لها سالم في نهاية الحديث عن المقدمة قبل قليل، رونالدو ومودريتش، هذه المباراة الحساسة، وأنت وأعرف أنه أنت متابع جيد لريال مدريد، كيف تشوف هذه المباراة من عيون مدريدية؟ يعني
3: دائما نحاول نشوفها بدون عيون الميول، بس البرتغال أقرب يعني بشكل عام. انا مقتنع ان البرتغال تملك من العناصر الفرديه، عندها مشكله مع التنظيم كمدرب، لكن تملك عناصر فرديه قادره انها تخلق مواقف كثيره. يعني تكلم على لاعبين الوسط اسماء عد واغلق، عندك الظهيرين. فانا شايف المباراه خصوصا ان كرواتيا ما اعطتني انطباع الصلابه اللي كانت في اليورو السابق. تقدر تقول الجيل الحالي من كرواتيا تقدم في العمر، فأنا بشوفها أقرب للبرتغال.
1: إذن هذه حبينا نبدأ فيها الاستديو، لكن سالم ما أعرف أنت وين حاب تروح المباراة اللي تجري الآن.
0: المباراة اللي تجري الآن قلنا أنها بتجري بأهداف أكثر،
1: ممكن نتحدث عن الشوط الأول.
0: أنا يعني بالنسبة لي إيه بنتحدث عن الشوط الأول، بس ودي أروح مع محمد على المنتخبات العربية، الجزائر ومصر. محمد يعني مبدئيا كذا تشوف وين رايح الأمور؟
2: مباريات صعبة، يعني الجزائر مع سويسرا زي ما انت قلت مدرب سويسري، قدام سويسرا الجزائر قدمت بطولة لغاية دلوقتي جيدة جدا، ولكن ماتش صعب. سويسرا متعودة على المواقف الصعبة، متعودة على البطولات الكبيرة، يعني شايفها 50-50، بس ممكن ان شاء الله الجزائر يعني في آخر مباراة ممكن تقلب النتيجة إن شاء الله. يعني إن شاء الله. بالنسبة لمصر، مصر وأستراليا كمان مباراة صعبة جدا على المنتخب المصري وعلى أستراليا كمان، فروقات بسيطة جدا ممكن هي اللي تحسم مباراة، وإصابات برضو المنتخب مصر زي ما احنا عارفين، لكن كابتن حسام حسن أعتقد عنده حمدي فتحي، عنده يعوض بأكتر كريم حافظ كمان إن شاء الله، برضو حتى لو بضربات جزاء إن شاء الله منتخب مصر
0: يعني. لا إن شاء الله ما توصل لضربات جزاء، يعني
2: حتى لو
0: يعني ان شاء الله يعني بصراحه اقرب ل

0: مصر يعني، ممكن الجزائر وسويسرا هي اللي معقدة بشكل كبير بصراحة، لكن هي إن شاء الله أقرب لمصر.
1: صحيح. نذكر سالم ومستمعين هذا كلامنا كان في البداية بشكل عام
0: مقبلات عن كل
1: صحيح. لكن نذكر النتائج اللي حدثت في سهرة الأمس، يعني إنجلترا فازت على الكونغو بشق الأنفس إذا صح التعبير، وأيضا بلجيكا بالدقائق الأخيرة فازت على السنغال بثلاث أهداف لهدفين، ثم بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة نوعا ما فازت على البوسنة بهدفين رغم حالة الطرد التي كانت لنجم الفريق وصاحب الهدف للمنتخب الأمريكي حالة الطرد. لكن بالمجمل أذهب مع كرم. كرم، كيف شفت مباريات الثلاث اللي كانت في الليلة الماضية من حيث الإثارة، من حيث القوة، من حيث أيضا قراءة فنية للمباريات؟
2: خلينا نقول نستبعد مباراة أمريكا والبوسنة لأنها كانت مباراة من طرف واحد للأمانة، والبوسنة أعتقد من أسوأ، يعني لو جيت تعمل قائمة لأفضل الفرق أعتقد البوسنة حتكون في متذيلة ترتيب، يعني مو الأخيرة بس ممكن يعني في التنافس تحت. فكانت مباراة أمريكا من طرف واحد فنتركها يعني. خلينا نبدأ من مباراة السنغال وبلجيكا ولا من وين تحب تبدأ؟
1: اللي تحب، يعني نبدأ من مباراة السنغال بلجيكا مثلا، نبدأ فيها.
2: خلاص خلينا نبدأ مباراة السنغال وبلجيكا. الشيء اللي لازم الناس تعرفه من المباراة، في النهاية السنغال كانت تقدر تقول صنعت فرص أكثر من بلجيكا. معدل الإكس جي للسنغال كان 3.5 بينما بلجيكا كان 1.7، اللي هو الفرص اللي هي الفرص اللي قابلة للتسجيل. يعني في نقطة مهمة الناس يعني كانت تسخر أو نقدر نقول نتعلق نضحك على موضوع غارسيا لما كان يسجل. غارسيا عمل كم تبديل هي اللي خلت المباراة تعود إلى التعادل.
1: صح.
2: يعني في دقيقة 78 نزل مونييه، دقيقة 86 مونييه صنع الهدف الأول، صنع لوكاكو.
1: لوكاكو البديل
2: أيضا. لوكاكو البديل هو دقيقة تقريبا 46 نزل لوكاكو. بعد كده إيش سوى؟ سحب اللي هو يعني بدون الترتيب، كان يركز انه سحب لاعبين اللي هو في عمق الملعب، طلع دي برون وحاول يركز دائما على الاطراف. تروسارد كان يلعب مره يمين مره يسار، بالمناسبه الهدف الثاني تروسارد من الجهه اليسرى تقريبا على رفع الكره. فكان دائما تركيزه عن بحث على الكرات اللي على الاطراف عن طريق مونييه، وبعدين سحب على فكره سحب محور اللي هو اسمه هانس ونزل موريرا تقريبا دقيقه 63، فصار عنده مونييه على اليمين وموريرا كان يلعب كوسط، ما نقدر نقول كجناح بس كان يقدر يقول ماخذ الطرف الايسر من الملعب، وكان مستمر البحث عن العرضيات.
1: نعم.
2: الهدفين تسجلت بالطريقه اللي هو بحث عنها. السنغال كانت تستحق نعم، بس برضو يعني
1: بس
2: بلجيكا
1: كرم تسمح لي في نقطه اقاطعك في نقطه طبعا. يعني اذا نتحدث طبعا. عن التبديلات وعن غارسيا، تخيل انت السيناريو لو ما جات الهدفين في الدقائق الاخيره، يعني الهدفين جت في الدقائق بسوء تركيز وشروط ذهني للمنتخب السنغالي، لو ما جاءت سيكون انتقاد كبير له انك تخرج نجوم الفريق، اتكلم عن دي بروين ودوكو والنجوم اللي ممكن يتم الاعتماد عليهم كانوا برا التشكيله في الشوط الثاني، فممكن كانت تنقلب السحر على الساحر.
2: خليني اقول لك نقطه بس مهمه،
1: تفضل.
2: اتكلم على دوكو تحديدا. دوكو كان دائما اللاعب اللي بياخذ الكوره بيبدا يبحث يراوغ مره واثنين وثلاثه، نقدر نقول بيركز ارتكازه اكثر على الحل الفردي من التبديل. لما سحب دوكو البدلاء اللي نزلوا كانوا بحثهم اكثر عن انه نحاول نوصل الكوره للقاع، بالتالي هو اللي عمله يعني قادوا الى النجاح.
1: صح صح. انا فهمان عليك، واكيد الاختيارات كانت صحيحه، بس تخيل لو لم ياتي الهدف ما كان الجمهور حيهجم. يعني انا اقصد على عدل الجمهور يعني ما ياخذ الامور مثل ما تاخذ انت كفني. يعني
2: ايش ليش عمل يعني؟ شوف خلينا نتفق انه دي برون تراجع في العمر،
1: صح،
2: قدراته اقل بكثير، فانت في اخر الوقت انت محتاج تضغط اكثر، الخصم بدا يتمركز في ويلعب بحده يحاول يضيع وقت المباراه. فالطبيعي انك انت لما يعني شوف هو لو فاز الأسباب واحدة، بس هو لو فاز كان الناس اثنت عليها، ولو خسر كان الناس ذمته. بس المنطقة لما تحاول تتفهمها راح تكتشف انه هو سحب دي براون عشان عامل العمر، قدم تلمانس اكثر لمنطقه الجزاء، صار يواجه المرمى. توريسار كان يتنقل دائما يعمل المثلث في الطرف اليمين في الطرف اليسار. خروج دوكو بسبب انه هو اللاعب فرديا اعلى من اي لاعب في المجموعه، لكن هو اللاعب نقدر نقول ما بيبحث عن انه يحاول يوصل الكرات لوكاكو، سحب المهاجم نزل لوكاكو، فكان له مأراد يعني.
1: صح صح. نعم. وهذا يمكن ما كان وقت دوكو في هذه المباراة. صحيح
0: فعلا، أنا تمنيت أني شاهدت المباراة مع كرم يعني عشان ينبهنا أنه يوم سجل غارسيا كان بيسوي التبديلات في هذا فعلا.

0: كلام احمد منطقي انه لو خسر ما حد بيخليه لا في بلجيكا ولا
1: هو والكاب حقه ولا الدنيا هذه كلها عطير.
0: اروح معك محمد في سؤال شامل اللي كلتا المباراتين. الكونغو الديمقراطية قدمت يعني واحدة من مباريات التاريخية في تاريخها، يعني لم يشهد سكان وشعب الكونغو مثل هذه المباراة فرحا وحماسة وإثارة. أيضا السنغال كانت قاب قوسين أو أدنى من أن يعني تخرج بلجيكا، وكنا ننظر من المنتخب الذي سيلاقي السنغال في دور 16، ولكن آخر ربع ساعة شرود ذهني، غياب ذهني، عدم تماسك، سمها ما شئت. فنيا منتخبين أفريقية خسروا النتيجة، خسروا التأهل في آخر الدقائق.
2: تمام. وخلينا نقول كمان كوت ديفوار حصل معها نفس الكلام.
1: صح، نفس السنة.
2: لو هنتكلم على
0: نحطهم في سلة واحدة.
2: أيوة،
0: والله يستر على مصر والجزائر.
2: نفس الفكرة. إن شاء الله. لا إن شاء الله الموضوع مختلف شوي. خلينا نقول هم أصلا الفروقات قلت كتير بين المنتخبات. تمام، الأفريقية وحتى الأوروبية ما فيش مواهب كتيرة كبيرة، يعني المواهب اللي هي تصنع الفارق زي ما بيقولوا تتعدى على أصابع الإيد الواحدة يمكن. تمام، المنتخبات الأفريقية بقى لعبتها كلها في أوروبا، قدروا إن هم يتطوروا من ناحية التجانس، من ناحية التكتيك، من ناحية الصلابة الدفاعية. تمام، كمان الفروقات زي ما بقولك قلت. هنا بقى بيفرق المنتخب والخبرة. تمام، يعني مثلا انجلترا هاري كين يعني صنع الفارق يعني بالظبط. بدون هاري كين لا، الكفتين متساويتين ممكن كان كمان الكونغو تفوز. فاللي انا قصدي عليه المنتخبات الافريقيه قربت كتير جدا،
1: بس لا تزال تنقصها شيء واحد هو الخبره. يعني مثلا لو بعد 4-5 كؤوس عالم على نفس النمط هذا ممكن يكون البطل الافريقي اذا استمروا يعني.
2: ولكن زي ما بقول لك نرجع تاني للي بيصنعوا الفرق، يعني انجلترا هاري كين، صح، البرازيل في الاخر
1: فينيسيوس ومارتينيلي ومجموعه من النجوم
2: بالضبط، اللي هي في الاخر التكتيك قصاد الموهبه او المهاره. عندك اللي بيصنع الفرق ميسي، عندك اللي بيصنع الفرق فينيسيوس جونيور، عندك بيصنع الفرق هاري كين، في فرنسا مبابي، هم دول اللي بيرجحوا كفه فريق عن التاني. السنغال تحديدا لا، يمكن من اكتر المنتخبات الافريقيه المتطوره جدا، ولكن لو لاحظنا في نهائي افريقيا قدام المغرب اتحسب عليها بضربه جزاء في اخر لحظه.
1: صح،
2: قدام
1: بلجيكا
2: اتحسب عليها ضربه جزاء في اخر لحظه، فده عدم تركيز تماما. بالعكس كانوا كسبانين 2-0، وانا يعني طبعا اكيد جارسيا وبلجيكا قدروا ان هم تجارتهم اكيد هتفرق، بس كمان سرحان وعدم تركيز منتخب السنغال متعودين دايما في المباريات اللي زي دي. فاللعيبه اللي بتصنع الفرق هي اللي بتعمل لغايه
0: عامل فني ولا نفسي انتم تشوفون سؤال.
1: هو ذكر من مبدأ خبرة يعني. محمد ذكر أنه الخبرة هي لعب الدور، يعني ترى بدنيا جاهزين بس الخبرة هي التركيز يعني.
0: لأن اللاعبين اللي نشاهدهم مثلا في السنغال، مثلا نقول في السنغال ساديو ماني لعب وين؟ ليفربول، بايرن ميونخ، خلام في النصر مع كوكبة من النجوم، يعني لاعبين خبرات يعني قاعد نشوفهم.
2: بس مش حاسب يعني
0: ولسه يعني مع الكونغو الديمقراطية يعني قاعدين نشوف في عناصر.
1: بس كم عددهم مقارنة بالفريق سالم؟ يعني مثلا كم واحد موجود في الكونغو؟ يمكن وان بيساكا، ويسا، 3-4 لاعبين، بينما منتخب انجلترا في 8 لاعبين او 7 لاعبين على الاقل على ارض الملعب كلهم قادرين يحسموا مباراه. يعني تحدث انت عن جوردون لما دخل غير مباراه، هاري كين
0: هو اللي صنع الهدف بالمناسبه
1: صراحه، يعني عرفت يعني غير مباراه لانه هو عنده القدره وعنده الامكانيات، بينما بالنسبه لمنتخب مثل
0: انا مستغرب ان كرم ما انبرش الى الان. يعني كرم انت تشوف
3: الان بجهز نفسي الان
1: يلا شوت
3: في نقطه على انجلترا. بشكل عام انا دائما كنت اقول حتى معاكم انه انا انجلترا مرشحي الاول في البطوله.
1: ايوه،
3: رغم المعاناه اللي قاعده تعانيها الناس، في شيء لازم توصله انه كم الفرصه انه انجلترا تلعب مباراتين مع منتخبات تكون تقدر تقول اللي هي الاندر، هي الاقل، هي تحت الكره الاندر دوغ الاقل حظوظا. فبالتالي هي ما لعبت مباراة متوازية مع انجلترا. نتكلم عن الكونغو، يعني بتتكلم عن، انت عارف انه انجلترا صنعت 7 فرص، الحارس تصدى لـ6 منها، 7 فرص محققة رقم كبير. استبسال الحارس، القتالية الدفاعية وما الى ذلك، انت ما راح تكون المباريات مستقبلا، يعني انت راح تقدر تواجه اسبانيا اللي راح تشاركك في الملعب، فهي في الوضعية اللي تواجه خصم افضل منها انجلترا قادرة انها يعني توصل بعيد. بس طالما انها قاعد تقابل

0: منتخبات
1: أقل
0: انجلترا المفروض هي اللي تبادر، راح تبدا تظهر المشاكل اللي عندها.
2: يعني هي
0: يعني
2: انجلترا
0: تفضل.
2: يعني اذا تظهر براعة انجلترا ومستواهم اذا لاقت منتخب ند
1: مثل المباراة الاولى قدام كرواتيا، هم لانه كرواتيا تهاجم هم يهاجمون فتألقوا، بينما مباراة غانا ومباراة الكونغو هم فقط يهاجمون وما في مقفل المساحات.
2: بس ما جاوبتنا المنتخبات الافريقية.
0: الان بجيك على المنتخبات الافريقية. غارسيا طلع بتصريح تكلم على حاجة زي كده انه منتخبات الافريقية
1: صح،
0: وطبعا التصريح عامل لغط كبير
1: صح.
0: انا شخصيا شفت اعتقد انه التصريح كان فهم بطريقه خاطئه.
1: لا والله
0: هو
1: هو
0: كان
1: مسيء
0: يتكلم
1: يا
0: عن
1: كرم،
0: انه
2: والله كثر التصريحات.
1: هو مسيء يعني، انا قال انا شفت التصريح، قال ذكروني انه في المباراه الجايه اذا كنت فايز 2-0 ما العب زي السنغال، ذكروني انه هم ما يعرفوا.
0: جميل. لا لا اترك مقصدي، لا هو في ناس فسرت التصريح انه نوع من انواع العنصريه وما الى ذلك، بس
1: لا
0: انا
1: لا
0: ماني
1: عنصري،
0: فاكر.
1: انا
0: انا
1: هو
0: شفته
1: اقل هم
0: انه
1: قال.
0: كان يعني، بس هو كان ركز تركيزه نقطة انه المنتخبات لما تكون في فارق هدف او فارق هدفين في اخر اللحظات بتبدا تدخل داخلها الشك، خصوصا والخصم قاعد يبادر عليك، فانت هنا الاهتزاز بيظهر. في نقطة اللي هو تكلم عليها محمد انه الخبرة والتمرس، دائما انت الاسماء لها هيبة، يعني اسم المنتخب نفسه له ارث. يعني اليابان مثلا انا كنت مقتنع، تكلمنا احنا في حلقه اليابان، اليابان كانت افضل من البرازيل، بس لما البرازيل يعني بادرت بدات اليابان تتراجع وتبدا يدخل داخلها الشك، فمن هنا تبدا تطلع الاخطاء. نفس الكلام بلجيكا قدام السنغال، انجلترا قدام الكونغو. هذا شيء يعني ما بقول طبيعي، بس له عامل مهم انه رهبه الخصم، انه والله باقي 20 دقيقه وانا تحت النار، فهنا تبدا تظهر المشاكل. الخبره والتمرس جزء، والشعار او نقدر نقول ارث المنتخب، التصور اللي عند الخصم عنك، يعني انت السنغال بلجيكا في النهايه اسمها.
1: هذا الشيء صراحه اليوم كنت
0: مع
1: اتكلم
0: انه
1: فيه،
0: على فكره ادائها ضعيف،
1: انا كنت بدي اقول لك شيء بس اليوم كنت اتكلم
0: مع انه
1: الظهر في
0: ادائها
1: نقطه
0: ضعيف بلجيكا في البطوله.
1: صحيح كرم، عن موضوع ترى هذه اللحظات الاخيره والرهبه لما فريق قوي يصير يهاجمك لازم تكون متمرس عليها. طيب الواحد يقول انا، طيب انا في قاره اسيا كيف اتمرس عليها؟ انا اقول لك من خلال المباريات الوديه. اليابان خلال بطوله كاس العالم بعد النهائي وبغادروا نسقوا مباراه، يمكن انت عارف كرم انه نسقوا مباراه في نوفمبر تكون مع البرازيل تحضيرا لكاس اسيا. هذا التمرس يخليهم للمرات الجايه يكونوا اقوى يعني. لذلك انا رجعت لمباريات المنتخب السعودي، هذه على الهامش يعني، المباريات الوديه اللي لعبها المنتخب السعودي خلال الفتره الماضيه قبل كاس العالم. لعب مباراه مع السنغال، بورتوريكو، الاكوادور، صربيا، مصر، وايضا كاس العرب. بعدين نرجع قبل كاس العرب، لعب مع الجزائر، لعب مع كوت ديفوار، لعب ايضا مع تشيك، لعب مع مقدونيا. هذه المباريات الاخيره الوديه، كل هالمباريات تخليك لما تلعب مباراه ضد لامين يامال واسبانيا لازم تخاف، انت ما شفت هذا المنظر من قبل، عرفت؟ يخليك اللاعب الكونغو لما اخر ربع ساعه ويشوف هاري
0: ما
1: كين
0: لعبت قدام الارجنتين مثلا،
1: ما لعبت قدام الارجنتين، ما لعبت قدام منتخبات قويه يعني. لما شفنا الكونغو لو كانت لعبه مباريات قويه ضد لاعبين مثل هاري كين لاربع خمس مرات قبل كاس العالم ما كانوا خافوا من هاري كين في الدقائق الاخيره. مثلا شوف السنغال لو كانت متمرسه على المستوى العالي وانه تلعب 90 دقيقه قويه او حتى 120 دقيقه قويه كان ما انهارت في اخر شيء. فانا اشوف المنتخبات اللي هي من اسيا وافريقيا تحتاج الى
2: اعداد
1: انه ترفع مستوى المباريات الوديه، استغل الفيفا دايز مع مباريات قويه. تلعب مع بورتوريكو ليه قبل كاس العالم؟ يعني نتكلم عن المنتخب السعودي، ايش استفدت من بورتوريكو؟
2: بس هي كانت بورتوريكو قبل
0: ايش راح تضيف لك
2: اخر ست مباريات، هي كانت اول مباراه يعني من آخر
1: والله سالم انت عرفت ان بغض النظر انت تستفيد منها ليه؟ العب مع لو لعبت انت مثلا مع البرتغال، مع اسبانيا، مع المانيا، فرنسا، لما
2: العراق
1: تشوف
2: لعبت مع اسبانيا ولكن ما لعبت بتشكيل اساسي وانتهت بالتعادل. هي من نوعيه مثل هذه المباريات. كواليس المنتخب 2002 المنتخب السعودي، بما انك تطرقت المنتخب السعودي، يوم ظهر معنا الامير تركي بن خالد في لقاء خاص وندعو الجميع لمشاهدته على حساب العربيه فم في اليوتيوب، ذكر انه من عيوب المنتخب في تلك الفتره او من السلبيات الكبيره وكتشخيص وهو مشرف المنتخب انه ما لعب مباريات وديه إلا مع فريق ياباني قبل كأس العالم من الدرجة الثانية، وما لعبوا مع منتخبات، وهذه أدت إلى خسائر والظهور بمستوى هزيل. أتفق معك في هذه النقطة. نعود إلى نذكر بأن نتيجة مباراة إسبانيا والنمسا، لا زال المنتخب الإسباني يتقدم بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 65.
3: سلم في رقم قياسي سايمون عامله على فكرة،
2: وهو كلها أرقام قياسية.
3: سايمون عدى إيكر كاسياس دلوقتي بقى 477 دقيقة.

0: كلين شيت، اكتر حارس مرمى اكتر حارس مرمى في تاريخ اسبانيا يوصل لعدد دقائق كلين شيت متتاليه عدا ايكر كاسياس في كاس العالم يعني.
1: اوه والله هذا دي لافوينت يعني.
2: اضيف حاجه رقم برضو
3: قول
2: ابغى اضيف رقم على اسبانيا. الباس بير بير ديفنسيف اكشن اللي هو كم تمريره بتسمح للخصم مقابل انه انت تبدا تعمل عمل دفاعي اما تفتك او تعتقد الكوره. اسبانيا هي يعني الافضل في البطوله 7.9،
1: وهذا هدف مع كل الأرقام اللي تذكرها كرم. إسبانيا الآن تسجل الهدف الثاني من أمام النمسا في الدقيقة 66. الظهير في المنتخب الإسباني بيدرو يسجل الهدف، اللاعب رقم 12. تفضل كرم.
2: إيه، فأنا كنت أقول لك إنه الباس بير ديفنسيف أكشن عند إسبانيا دائما الأعلى في البطولة. هو أكثر منتخب قادر إنه يمنعك إنك تمسك الكرة، طبعا غير إنه الأعلى استحواذ وما ذلك. لكن في مشكلة في إسبانيا راح تظهر يعني الآن في فترات متقدمة. إسبانيا
1: الآن بالدقائق
2: من أقل
1: ولا الآن بعد
3: البطولة؟
2: لا يعني في الأدوار الجاية. إسبانيا تقريبا هذه أضعف إسبانيا هجوميا أنا شفتها. استحواذ وسيطرة على الكورة، إحنا معانا الكورة نرسم سيناريو للهجمة. أنا معايا الكورة حابة أمشيها، ما في لاعبين بيطلبوا الكورة في المساحة، أو نقدر نقول اللاعبين الرونر اللي قادرين يحركوا الهجمة باستثناء يامال. كرويف قال حاجة جميلة إنه اتجاه الكرة لا يتحدد بناء على حامل الكرة بل يتحدد على بناء على اللاعب اللي بيطلبها. فأنت محتاج اللاعب اللي بيتحرك في المساحة ويطلبها. أنت لو تلاحظ بالمناسبة معدل إسبانيا تسجيلها الأهداف ترى الإكس جي حقها كان 5 وسجلت 5 أهداف في 3 مباريات ضد خصوم، يعني واحد منهم في 4 هدف في مباراة واحدة. فهي مش مقياس، عندها مشكلة في الموضوع الهجومي. راح تظهر يعني في الأدوار الجاية.
3: هذا بالنسبة للمنتخب الإسباني.
1: لكن يامال يعوض كل المشاكل بصراحة.
3: صحيح. بس اليوم سالم ما شفنا يامال.
1: لا يعني من بداية المباراة هو ليس بمستواه الطبيعي، ولكن من بداية المباراة أنت قاعد تشوف.
3: يعني ما أحب هذا التطبيل.
1: قاعد
3: يعني
1: لا قاعد يتوغل.
3: وين التوغل؟
1: يضرب الدفاعات.
3: لا سجل لا صنع ولا شيء.
1: يروح يعني اللي لا كانت هي كان في مشكلة في التسديد.
3: طيب.
1: من يامال. طيب. ولكن كل المراوغات كل المواجهات. طيب. الثنائية اللي كانت مع يامال نجح فيها.
3: النتيجة.
1: نجح فيها النتيجه.
3: ما سجل هدف،
1: قاعد يمزمز هو مع النمسا.
3: لا بس انت قلت انت قلت لامين يامال يحل كل العقد وما حل.
1: لا يحل كل العقد بالنسبه للمنتخب بالمنتخب الاسباني
3: ولا صنع ولا شيء.
1: لا حضوره مؤثر بالعكس.
3: سجل
1: كل اعين
3: انا اول
1: المطبلين كل اعين الدفاعات النمساويه.
3: طيب.
1: على يمين يامال. لماذا جاءت الاهداف؟ لان المراقبه الشديده على يمين يامال هي من جعلت الهدف الاول ياتي والهدف الثاني.
3: هذه حركات زمان لما يقولوا البنزيما يفتح المساحات. محمد
0: يعلق انا شايف.
2: لا بس
3: استنى كرم بس محمد يقول شيء نرجع لك. محمد يقول شيء.
0: انا شايف ان انتوا الاثنين صح على فكره. يامال في المباراه دي الاسبانيا بتجمع لعب فعلا ناحيه يامال. نجم المباراه احصائيا كوكوريا الناحيه الثانيه، يعني فعلا يامال بيجمع اللعب. كل الدفاع
1: طريق فاضي عنده.
0: كل دفاع النمسا بيبقى ناحيه يامال. كوكوريا جاب جون واتلغى، صنع هدف، وفي الهدف الثاني كمان هو عمل بري اسيست اللي هي التمرير اللي قبل الصناعه. فكوكوريا وحتى كوكوريا في الشوط الاول اكتر لعيب عمل تمريرات صحيحه، 24 تمريره صح من 24.
3: طيب اذا قلنا هو لعب اكثر تمريرات صحيحه يعني الكره عنده في جهته.
0: ايوه
3: ما هي في الجهه الثانيه.
0: ما بالظبط. ما هو يعني يامال مدرب اسبانيا بيجمع لاعب ناحيه يامال عشان يفضي ويعزل الناحيه الثانيه كوكوريا. الهدفين على فكره جم من نفس الناحيه بالظبط، ناحيه كوكوريا بالعرض والاثنين مكملين في خط ال 18 وسجلوا.
1: هذه اعاده الهدف شاهدها احمد فقط الان. أحمد اقتنعت الآن.
3: طيب وين الكوكورية اللي
1: طيب احنا قلنا ان التركيز الكبير
3: كوكورية
1: على
3: وفيران توريس وبيدرو بورو.
0: فهو النهارده بيلعب بكوكوريا هو ورقه رابحه ويامال في الظل شويه.
1: هذا ما بعد الارقام والاسماء نركز على مثل هذه الطريقه. تحليل جميل محمد.
3: انا ما انكر انه ترى لامين يامال لعيب ومن احسن اللاعبين ومهاري.
1: انت تقول اليوم انت تقول اليوم ما قاعد تشوفه.
3: انت قلت انه يحل كل العقد اليوم.
1: يحل كل العقد وكل الامال الجماهير الاسبانيه تعقد على هذا
3: كرم
1: اللاعب.
3: كرم شوف جالس
2: هو مو شرط يحلها بطريقه مباشره.
1: مدرب النمسا ذكر يمين يامال أكثر من أي لاعب في المنتخب الإسباني وهو يعني يشرح الخطة للاعبين منتخب النمسا.
3: طيب
1: روح كرم.
2: مو شرط إنه اليمال يحلها بطريقة مباشرة.
3: بس إذا كرم ترجع شوي عن الكاميرا إذا تقدر عشان نشوفك. طيب أكثر. أنت قريب من أيوة كده.
1: أيه.

0: حبيبي. فكره انه انه انه انت دائما مستحوذ على الكوره ومعاك، فانت محتاج اللاعب اللي تقدر تتنفس من خلاله، دائما بيكون على بجهه يمال، فبالتالي زي ما ذكر انه في بيصير تفريغ للجهه الاخرى، وبالتالي لو تشوف الاهداف كلها جت بالطريقه هذه، اللعب في جهه تنتقل للجهه الثانيه. متى بتظهر اسبانيا في شراستها الكامله؟ لما نيكو ويليامز يصير جاهز، فبيصير انت بدل فبيصير انت يمال دائما بيزيد اللعب في جهه فبيتحول الجهة الأخرى، أو العكس، فبتكون عند نيكو ويلزم في اليسار، بيكون عملية ترحيل لدفاع الخصم باتجاهها لها اليسرى، بعدين بتغير الاتجاه للجهة الأخرى. بس في مشكلة، أنه أنا مقتنع أنه إسبانيا عندها مشكلة في المهاجم،
1: ما في راس حرب.
0: أوريوزابال أقل من أنه يكون هو مهاجم منتخب
1: هو
0: إسبانيا
1: ما هو راس
0: بالمناسبة.
1: حرب صريح يعني اصلا، يارزبال ما يعني ما هو راس حرب.
0: ما هو الغريب أنه ما أخذ جونزالو،
2: صحيح
0: أنا استغربت
2: والله،
0: أنه ما
2: هذا
0: أخذ.
2: علامة استفهام صراحة.
1: ما هو هذا المدرب يعني لما انت تشوفه يلعب اوناي سيمون طول المباريات، انت عارف هذا الموضوع ما عاد هو فنيا ولا اختيارات، هذا عناد. هذا يعني انت تشوف حارس زي رايا مقدم موسم للتاريخ للتاريخ يعني، وافضل حارس في البريمير ليج ومدري ايش، وتصر على حارس اتلتيك بالباو، هذا يعني ما اقلل من اوناي سيمون، لا حارس جيد، بس هذا موضوع عناد، عرفت؟ لانه متى تعرف المصيبه؟ لما تلعب مباراه قويه امام منتخب قوي وتسجل عليك هدف وتقول يا ريت اللي جرى ما كان.
0: هو لم يختبر حتى الان.
1: صح، لم يختبر حتى الان. اسبانيا لم تلعب اي مباراه قويه، مع احترامي لكل المنتخبات اللي لعبتها، لكن ودي اسال محمد سؤال الان وارجع لك كرم بعد شوي. محمد، شفنا منتخبات المرشحة مثل ما يقولوا اللقب، فرنسا مثلا، الأرجنتين، إنجلترا، واليوم نشوف إسبانيا. هل إسبانيا أقنعتك أنها تكون مرشح لللقب مثل ما أقنعت فرنسا؟ فرنسا الكل يبصم بالعشرة أنه منتخب قوي جدا.
3: أنا متفق مع كرم في أن دي أضعف إسبانيا من ناحية الفينش، يعني من ناحية تحضير اللعب، من ناحية الفينش من أضعف النسخ لإسبانيا، بس لغاية دلوقتي بيلاقوا حلول للتسجيل، ولكن برضو ما اختبروش اختبارات مثلا بتاعت إنجلترا اللي هو يلعب قدام غانا الفريق المتكتل المقفل تماما، قدام الكونغو الفريق متكتل المقفل تماما. بالعكس برضو كمان متفق مع كرم جدا في موضوع ان انجلترا بالعكس هي عدت اختبارات صعبة جدا، والمباريات اللي جاية ليها هتبقى قدام فرق ند بالند، فهتبقى الموضوع بالنسبة لها يمكن احسن واسهل. فرنسا بكل المواهب اللي موجودة في حتة تانية، الارجنتين برضو لسه متماسكة، ميسي بيصنع الفارق مرة واثنين وثلاثة، ففرنسا والارجنتين ماشيين كويس جدا، بس مش لازم دايما في كاس العالم الفريقين التوب هم اللي ياخدوا البطوله. من الاربعه الكبار المرشحين لا، ممكن تبقى اسبانيا لهم.
2: صحيح، احنا دائما في كل كاس عالم نرشح ونتوقع من يحصد اللقب، ولكن في منتخب دائما ما حد يرشح انه يوصل للنهائي ونلقاه يوصل لادوار متقدمه، اللي هو كرواتيا. يعني بصراحه يعني دائما نشوفه يعني ما حد يرشح خلاص كذا بعيد عن كل الانظار، فجاه لوكا مودريتش داخل في النهائي يحمي ونشوف زلاتكو التايم لاين يطلع صور زلاتكو يوم كان في الدوري السعودي سواء مع الفيصلي او مع الهلال. نبقى مع هذه المباراه، نذكر النتيجه لا زالت بهدفين مقابل لا شيء، 2-0 لإسبانيا على النمسا في الدقيقة 75 يعني الآن، يعني خلاص باقي ربع ساعة من نهاية المباراة. نفتح ملف مباراة بعد ساعتين ويعني دقائق من الآن، مباراة أحمد سماها الرقصة الأخيرة بين رونالدو ولوكا مودريتش، بين زلاتكو ومارتينيز مدرب البرتغال. كرم، أقرب لمن كل الترشيحات تصب للبرتغال، ولكن نعلم من هي كرواتيا في كأس العالم.
0: مجملا البرتغال عندها فرديا حلول كثيرة، بس مش داخلين في نظام. يعني مثلا ما في شيء واضح انه والله مطلوب منك كجناح انك تركض على الخط فتعمل العرضية في احد يستقبلها، او مطلوب منك تلعب 1-2 تخترق العمق، ما في نظام واضح. فهم قائمين اكثر على نقطة اللي هي يعني اللي ما راح اسميها الانشلوتيات، انه علاقة اللاعبين بينهم وبين بعض. هذا الشيء في لحظات معينة قادر انه يخلق لك حل، بس امام الفرق اللي منظمة وكرواتيا احداها انت ممكن تعاني في الجزئية هذه. يعني انا شايفها اقرب للبرتغال نتيجة العناصر كمستوى، الاثنين ما قدموا شيء خليني اقول والله فارقة، فنقدر اقول 60-40 مثلا للبرتغال. ما في ترشيح اكثر من كده انك تقدر تقول والله كرواتيا قدمت بطولة ممتازة. إلى الآن كرواتيا واضح كبر السن على المجموعة كاملة، إذا مشت لوقات إضافية أعتقد أنه كرواتيا بتكون في وضع صعب.

0: فالحلول ممكن الفرديه، يعني هدف مبكر مثلا يجبر كرواتيا تطلع، فبالتالي تبدا تفك الامور. كل ما تاخر الهدف تروح لكرواتيا، كل ما يعني كان ابدر الهدف في اقرب للبرتغال.
1: نعم، أنا شفت تصريح محمد لفيتينيا نجم باريس سان جيرمان، نجم منتخب البرتغال، ذكر سنلعب هذه المباراة من أجل أنفسنا، من أجل البرتغال الوطن، من أجل جوتا نجم ليفربول، ومن أجل كريستيانو رونالدو أيضا. هذه النغمة الجديدة في تصريحات لاعبي البرتغال تعطينا علامات، مؤشرات، ما كانوا يقولوا نحن نلعب من أجل رونالدو، هذه جديدة يعني.
2: صحيح صحيح، رونالدو أسطورة طبعا. للأسف للأسف للأسف النهارده هتبقى اخر مباراه لواحد من الاثنين، رونالدو او مودريتش.
1: كلامك حسيت رونالدو
2: في كاس العالم. لا انا عندي
0: صح.
2: انا عندي مشكله مع مارتينيز مدرب البرتغال بصراحه. يعني عنده كتيبه من النجوم كل واحد في مركزه،
3: مستخدم اي نظام، حتى نظام الطيبات ما يستخدم.
2: المدرب مشكله كبيره صراحه. صح، انا متفق معاك، ما في، ومتفق مع كرم، ما فيش اسلوب لعب، ما فيش نمط معين، هو بيعتمد على لقطة فردية من فرنانديز، برونو.
1: ترى هذا المصطلح له اسم عند كرم، بس هو قالها على السريع كذا.
2: أيوه. لقطة فنية من جواو فيليكس، لقطة فنية من، يعني المباراة لو راحت بدنيا أكتر ممكن البرتغال يبقى ليها أفضلية.
1: بس ما قلت لي على الموضوع هذا، إنه اللاعبين، هل ممكن اللاعبين سيقاتلون من أجل رونالدو حقيقة، ولا هذا التصريح للصحافة بس محمد؟
2: هم لو قاتلوا من اجل البرتغال هيبقى بالتبعيه من اجل رونالدو.
1: لا ما اعتقدش ان هذا الشيء موجود في البرتغال.
2: ما اعتقدش ان هم هيلعبوا من اجل رونالدو تحديدا.
0: انا صراحه
1: اذا خلي محمد يكمل ثواني كرم نجيك.
2: ما رونالدو طبعا اسطوره ونجم وقائد وكل حاجه. هو يعني اعتقد هيبقى بيقاتل زي ما هم قال كده بالترتيب، من اجل البرتغال، بعدين كذا،
3: الوطن، بعدين جوتا، بعدين
2: بالضبط. فهو لو لعب من اجل البرتغال كده كده هيبقى من اجل
3: اخر شيء كريستيانو.
1: بس انا عجبتني العباره، حتى لو يعني
3: الترتيب،
1: حتى لو قالها مجامله، حتى لو كذبه، يا اخي ترى تخفف ضغط على اللاعبين وعلى من الاعلام. ترى كان زمان لو لاعب يقول والله رونالدو لاعب من المنتخب، كيف من المنتخب؟ رونالدو هذا اسطوره، تروح المواضيع منحى ثاني.
3: تشعر ان المنتخب البرتغالي كان يحتاج مستشار اعلامي او شيء في في في في بعثته في كاس العالم.
2: في بداية المونديال كان في
3: فتحوا الابواب والنوافذ وخلوا الدنيا مشرعه، يعني تحس مو منتخب برتغال، تحسه نادي صحيح. يعني مبتدئ بصراحه. كرم تفضل قول نقطتك اللي تبغى تعلق عليها.
0: هو مش محتاجين يلعبوا من اجل كريستيانو، هم محتاجين يبحثوا عن كريستيانو. بالتالي انت تتكلم عن انه نفس تقريبا اسبانيا، احنا عندنا فريق ممتاز، عناصر ممتازه، الكره معانا، احنا قاعدين. اسبانيا في نمط بتدور الكره واساليب المدرب، البرتغال لا، احنا ماسكين الكره وبننتظر. دائما لو تلاحظ البرتغال الهجمات دائما الخطيره بتكون اما بانطلاقه نونو مندش او كانسيلو. يعني انت بتنتظر لاعب الظهير اللي هو يعمل الانطلاقه عشان تبحث عنه. فلو انت مش محتاج تقاتل من اجل كريستيانو، ابحث عن كريستيانو.
3: حلو هذه، ابحث عن كريستيانو.
1: طيب اذا قلنا سؤال لكرم ومحمد مع بعض، ابدا مع محمد وبعدين اروح لكرم. انت المدير الفني، انت مدرب البرتغال، رونالدو اساسي، رونالدو احتياطي، رونالدو لو اساسي اي دقيقه يطلع، رونالدو لو احتياطي اي دقيقه يدخل، كيف يعني تتعامل مع رونالدو بعيدا عن العاطفه، سواء كنا مدريديين او غير مدريديين، نشجع رونالدو او ما نشجع رونالدو؟ عندك
2: لا، رونالدو اساسي طبعا أساسي. ويبدا من الاول، يطلع في انو دقيقه، ده على حسب النتيجه وعلى حسب اللياقه البدنيه، بس اكيد مش هيكمل ال 90 دقيقه برضه. بس اساسي لان زي ما كنا بنتكلم في الاول، في لعيبه بتصنع الفارق، في لعيبه اسمهم لوحده، الخصم عامل له الف حساب. حتى يعني زي ما قلنا مثلا يامال، هو النهارده مش هو الصانع او مسجل، بس النمسا عامله حساب ليامال. نفس الكلام رونالدو، نفس الكلام ميسي، مش يعني ممكن يبقى بطريق غير مباشر هو الورقه الرابحه. رونالدو هيتكتل حوالين المدافعين، هتلاقي من تحت جواو فيليكس، هتلاقي من تحت بيدرو نيتو، هتلاقي اكتر من برونو فرنانديز طبعا. فلا، وجوده اكيد مهم، وكمان رونالدو سجل في البطوله دي.
3: والله انا مارتينيز ما يستحق كل العناصر هذه يعني من الجوده. حتى وانا افكر انت تتكلم اقول ليه ما قلت لياو، يعني ودي انه لياو يعني اشوفه لكن يبقى يعني لاعب ذو حلول في اوقات قصيره يجي يغير في المباراه.
2: اكيد انا بشوف البرتغال بتعتمد اكتر على خطا الخصم اكتر ما تفوق منها. كرواتيا فريق متماسك، فريق جيد، بس برضو ليهم اخطاء كتير، فممكن من خطا الكرواتيا البرتغال تسجل.
3: كرواتيا حتى مع اخطائها يعني دائما شوفت

0: تتأهل، توصل أشواط إضافية، ضربات ترجيح، بعدين تروح.
1: سيناريوهات عجيبة.
0: كرم
1: رونالدو أساسي احتياط.
2: بتوقع حسب ما متكلم عن مباراة اليوم بشكل عام، أعتقد المباريات اللي أنت راح تلعب ضد خصم بياخد معاك اللعب بنتبادل السيطرة، كريستيانو بيبدأ احتياطي، محتاج أنت مهاجم، اللي هو المشكلة أنه ما يعني حتى البديل تعبان، بس بشكل عام أنت محتاج مهاجم أكثر حركية، قادر يضغط على قلوب الدفاع، يحاول يمنع الخصم من أنه يبادر عليك في اللحظات اللي أنت بتكون مسيطر، أو نقول المنافس اللي أنت بتسيطر عليه. أنت محتاج كريستيانو مثل ما ذكر محمد، أو زي ما قلنا على يامال، أنه هو ممكن ما راح يسوي شيء، بس أنه في متمركزه بيجذب معاه لاعبين الخصم، فبينشئ مساحة للآخرين. بس في نقطة مهمة، أنك أنت لازم تراعي كم لاعب عندك في مشاكل بدون كورة في الفريق بشكل عام. كريستيانو مشكلة بدون كورة، جواو فيليكس مشكلة بدون كورة، برناردو سيلفا مشكلة بدون كورة، برونو فرنانديز ما أقدر أحطه معاهم لأنه صاحب مجهود وافر. فأنت لازم تعمل عملية بالانس، يعني اختياراتك، تشوف الخصم، تعمل عملية موازنة بأنه ما يكون عندك عدد لاعبين كثير بدون كورة.
1: قصدك بدون كورة يعني في الحالة الدفاعية صح؟ عشان يوضح.
2: لاعب لاعب لاعب بدون كرة استثناء، لاعب ما يشارك في العملية الدفاعية استثناء، اثنين مشكلة، ثلاثة مبروك عليك الخسارة. فلازم تعمل عملية أكبر من إنه يشارك أو لا، نوع الخصم. أتكلم على مباراة اليوم كونه كرواتيا، الأكيد إنك يعني الصح إنه يبدأ براموس، ثم مثلا دقيقة 60 كريستيانو يدخل حتى يكون هو فريش أكثر، في حالة يرهب الخصوم، بمعنى انت نزلت كريستيانو من الدكه، الطبيعي المدافعين الانظار تتجه له، ممكن احد اخر يسرقها. هذا الشيء ما راح يصير، بس هو مجرد يعني توقع بناء على نوع الخصم وحسب المباراه. وحتى افضل له على فكره، انت افضل لكريستيانو انه ما يلعب كل الدقائق، سواء بدا من البدايه او انتهى او انه خرج من حسب المباراه، ما يلعب كل الدقائق عشان تحافظ على انك تاخذ منه الفعاليه. يعني لو قلنا كريستيانو قادر يعمل انطلاقه مثلا كل 10 دقائق كمثال، عاملين انطلاقة نحو المرمى يبحث عن الكرة، لو لعبته 90 دقيقة ممكن يعمل لك مثلا 8 انطلاقات، بس انت لو لعبته نص الوقت هو هيعمل لك 15 انطلاقة، ترى نسبة تناسب، يعني انت هتاخذ منه فعالية اكثر كل ما قللت عدد الدقائق. فانا اشوف انه لو نزل من على الدكة ممكن يلخبط الخصوم، ويكون هو في حالة بدنية أنشط، يعني أفضل للبرتغال.
1: أقول اختلفوا محمد وكرم.
0: وفاجأني كرم، خطة ملعوبة، يعني أعتقد مارتينيز ما فكر فيها.
1: مارتينيز يفكر؟ هذه معلومة جديدة.
0: إن شاء الله بس ما يجي عندنا الدوري. يعني.
1: والله اسمع جاي.
0: لا ما نو يعني.
2: والله جاي.
1: يقولون جاي الفريق يلبس أصفر.
2: ما هو الاختيار اللي كابتن المنتخب يجيبه معه أوال.
1: ممكن. سالم عندك النقطة.
0: أنا ما عندي نقطة، ودي ننتقل لمباراة أخرى، يعني مباريات كثر اليوم، يعني بحجمها، بعناوينها، بقوتها، بالعمالق اللي في والأسماء الكبيرة في هذه المباريات، ولقد نشهد ظهورهم الأخير في كأس العالم ويبقى للذكرى. يعني نروح لمباراة الجزائر وسويسرا. محمد، الجزائر التي تعافت بعد الخسارة من ميسي والمنتخب الأرجنتيني، سويسرا فازت وتأهلت بتصدرها للمجموعة، 7 أهداف يعني كانت كثير بصراحة في 3 مباريات. مدرب الجزائر بيتكوفيتش السويسري ذكر انه بيلعب يعني بيلعب بروح منتخب الجزائر امام وطنه، يعني المنتخب السويسري. مباراه يعني حتى لو فكرت في البدايه قلت 50-50، لكن نبغى نخش عليها فنيا، كيف تشوفها؟ اقرب لمن؟
3: صعبه، مباراه صعبه على الجزائر. منتخب سويسرا متماسك، منتخب سويسرا زي ما انت قلت هجوميا قوي، يعني متماسك دفاعيا وهجوميا كمان بيسجل.
0: دفاعيا شفناه يستقبل اهداف، لكن هجوميا قوي.
3: الجزائر بقى جزائر فريق جيد جدا، ولكن استقبل اهداف في ال3 مباريات، استقبل في مع الارجنتين 3، مع النمسا 3، واحنا شايفين النمسا كمان دلوقتي قدام اسبانيا مش قادره، يعني مفيش تقريبا شوط تاني مفيش هجمه، لكن مع الجزائر سجلت 3 اهداف في مباراه الجزائر والاردن، الاردن كمان سجلت. فالجزائر لو لعب بدون توازن شويه مع فريق سويسرا ممكن يستقبل اهداف. هل يقدر يعود في النتيجه؟ ممكن، بس سويسرا برضو متماسك. فانا لو مكان مدرب الجزائر، لا انا بالعكس، انا هركز شويه على الناحيه الدفاعيه، لان دي شايف نقطه ضعف كتير عند الجزائر.

0: الجزائر، خصوصا لو بقابل منتخب زي سويسرا، هبقى مش عايز استقبل اهداف الاول، وممكن محرز يحسم كوره، بن طالب يحسم هجمه في الاخر، احاول اوصل بالنتيجه تعادل على قد ما اقدر، وفي الاخر ممكن ان انا اخطف هدف. لكن لو هلعب زي المباريات اللي انا لعبتها في دور المجموعات، الكفه ممكن تروح لسويسرا اكتر.
1: أيوة، صحيح. يعني ما يفتحوا اللعب الجزائر من البدايه
2: اكيد، لانه صعب قدام منتخب فعلا منتخب قوي، منتخب سويسرا. لكن كرم، شفنا المباراه الاخيره للمنتخب الجزائري تحديدا امام النمسا، كان وسط الملعب كان وسط جيد. يعني لما شفنا عوار لما شارك أساسي مع بن طالب، مازا أيضا، رياض محرز على اليمين، الشايبي على اليسار، يعني مجموعة جيدة في الشق الهجومي. هل يمكن هذه التشكيلة ممكن تفوز على سويسرا؟ صعبة، ممكن تروح أشواط إضافية، إيش الحل؟ يعني التوليفة يلعب على نفس التشكيلة ولا يغير؟
3: شوف، هو اختيار التشكيله كعناصر هذه فوارق فرديه، بس الاهم ايش الجيم بلان اللي انت تبدا فيه المباراه.
2: طيب،
3: يعني لما تشوف سويسرا دائما من المنتخبات اللي بتضغط ميديوم بلوك، ما بترفع خطوطها، تضغط في وسط الملعب، بمعنى انها تسمح لك انت تبني الهجمه وتقرب عليها، بعد كده تبدا تعمل عليك التحولات تضربك فيها. فانت في الوضع هذا المهم انك انت في اللحظه اللي تفقد الكوره تمنع سويسرا من عمل التحولات عليك. بينما انت لو خرجت من ضغطهم، سويسرا يعني دفاعهم يعني اقدر اقول انه ضعيف جدا، ما بقول ضعيف جدا، بس من المنتخبات اللي دفاعها ضعيف، تستقبل اهداف كثير.
2: صح.
3: فانت المهم انه تمنع التحولات عليك. هذه النقطه الاهم المفصليه في المباراه بالنسبه لي للجزائر، انك تمنع تحولات سويسرا. ما بعد ذلك انت قادر، انت عندك العناصر الجيده، عندك الاسماء اللي ما شاء الله يعني بيلعبوا في دوريات كبيره واكثر تمرسا من لاعبين سويسرا. انا من الناس اللي بقدر مراد ياكين بالنسبه للمدرب سويسرا، بس في عنده مشكله واضحه من بدايه البطوله، بانه اذا قدرت تعدي وسط الملعب اللي بيضغط الميديوم بلوك اللي بيضغط فيه، انت قادر انك يعني توصل لمرمى بسهوله، بس لو هو اللي افتكها منك هو راح يعاقبك.
1: ايضا منتخب عربي غدا سيلعب عند التاسعه مصر واستراليا. محمد، أستراليا آخر مباراتين ما سجلته، هذا يعني مبشر لنا بصراحة، وأقول لأخوان المصريين يعني إن شاء الله فايزين. يعني أشوف في تخوف من أستراليا، أنت كيف تشوف هذه المباراة؟
0: لا، هو مش تخوف، هو احترام للخصم. أستراليا النسخة المتطورة أكتر من نيوزيلندا
1: متحورة على كل
0: وإيران. يعني الأبجريد بتاع الاثنين نفس الفكرة، بس الأبجريد
2: قوة بدنية وجسم.
1: خذ أستراليا يا عمي معاكم في أفريقيا وريحونا، يعني معانا في آسيا تعبتنا.
0: عشان كده بقولك هي فريق قوي، بيتميز بالأطوال، يتميز بالرأسيات. احنا عندنا مشكلة كمنتخب مصر في الكرات العرضية اللي علينا، في الكرات السبتة اللي علينا. حسام حسن عنده غيابات زي ما قلنا، فتوح وفي نص الملعب مهند لاشين، هيتعوض بحمدي فتحي، هيتعوض بكريم حافظ. المهم ازاي نمنع تحولات برضو أستراليا، على فكرة صعبة، يعني المفروض تقطع الهجمة من قبل ما يتعمل العرضية. لو اتعمل الكروس بيبقى خطر، فانت المفروض تقطع الامداد الاول بتاع الكروسات. اللي عندهم نقطة ضعف الباك اليمين بتاع أستراليا، فانت الوينج الشمال انا اتوقع محتاج حد مهاري في ناحية الشمال، ممكن يبقى يميل امام عاشور زي مباراة بلجيكا كمان.
2: والله الصعبة يا محمد هي اسبانيا. اسبانيا تضيف الهدف الثالث الان في الدقيقة 89. اسبانيا يمكن ما تضرب بقوة، لكنها تضرب. يعني هي ما ادري كيف اقول لك، يعني ما هي زي فرنسا تحس جلد من اول مباراة، لا هم مسيطرين على الكرة بس عادي يسجل، عرفت؟
1: يعني حتى الهدف أرزبال الان مثل الهدف الاول، كانه هو الحالة كانه مشتري الارض هذه، مشتري الارض اللي
2: سجل هدف نفس الطريقة على المنتخب السعودي العرضية، لكن كان مكانه عرضية، مكانه لامين يامال خلف المدافعين في الزاوية البعيدة.
1: بصراحة المباراة غير مذكور.
2: ارجع اقول اسبانيا يمكن ما هو الفريق اللي يعني مثلا يكسح المباراة من ناحية فرص واهداف ومدري ايش،
1: لكن يعرف كيف يفوز،
2: لكن مسيطر على المباراة، يعرف متى يهاجم، يعرف ما حارسه اصلا ما شفنا الحارس اليوم ابدا ربما يعني ولا فرصه كانت الفريق المنافس. كرم اذا حاب تعلق على هذه النقطه وحتى مباراه مصر يعني مثل ما ذكر محمد
1: انه بدي ان اسبانيا تكلمنا عنها وفصلنا يعني بصراحه
2: يعني ممكن عن هذا الهدف اذا هو شاف الهدف
3: مباراه مصر
1: مباراه مصر بس يعني خلاص روح على مباراه مصر كنت لا كنت بقول انه استراليا فريق

0: غير ممتع بصراحه يعني.
1: كاس العالم ما تحتاج ممتع, تحتاج فوز
0: يعني. استراليا تحسها كرواتيا بس بشكل مره يعني منزوع الالوان. تفضل محمد كرم.
2: انا بصفتنا احنا عرب اسيا, وصفه محمد من عرب افريقيا, فاحنا بنقابل استراليا اكثر منهم صح. فانا حاب اقول له هي كلمتين او ثلاث كلمات.
0: انت توصي
2: احضر العرضيات, احضر العرضيات, احضر العرضيات.
1: يا ساتر صحيح.
2: الموضوع يعني خليني اقول لك نقطه مهمه. انت احيانا فكره انك ايقاف العرضيات, انت ممكن تكون سيء في نقطه اني انا كيف بتخلص كمدافعين, كيف بتعامل مع العرضيه. بس النقطه اللي ذكرها محمد انك انت تمنع العرضيه اصلا قبل ما تخرج, عن طريق انك الجناحين يكونوا ملتزمين دفاعيا وما الى ذلك. فالنقطه المهمه بالنسبه لي, اتمنى حسام حسن يستمر في موضوع توظيف صلاح في العمق, لانه كده انت بتحمي الظهير اللي بيلعب خلفه, مقابل انه لما كان هو بيلعب كجناح محتاج حمل دفاعي على الظهير اللي بيلعب معه, توظيفه في العمق راح يكون ممتاز. بالنسبه لي اشوف, اتمنى اني اشوف مرموش على جهه اليسار, لانه مرموش عنده القدره انه لما يبدا في من وسط الملعب ويبدا يعمل سبرنت التسارع الاكسلريشن, انه يكسر لك عدد كبير من الخطوط. فاستراليا انت محتاج احيانا انت بتدافع عن طريق زي اسبانيا, اسبانيا بتدافع عنها ماسكه الكوره, انت بتدافع عن طريق انك تمنع الخصم انه يخرج. بالنسبه للجهه اليمين احنا قلنا انه راح صلاح يلعب افضل, انه توظيفه افضل كلاعب في عمق الملعب, مقابل انه زيكو و الظهير اليمين بيكونوا اكثر توازنا. في الجهه اليسار انت قادر تمنع الخصم من انه يتحرك عن طريق انك تحط مرموش في الجانب هذا, ممكن تستبعد يعني انا لو ظهير الايمن للمنتخب الاسترالي ومرموش واقف قدامي دائما, انا راح افكر 10 مرات قبل ما اعمل انطلاقه, قبل ما اطلع
1: صح. اضل راجع ورا صحيح, لانه باي لحظه ممكن يستغل المساحه.
2: اعتقد انه لو الحل بالنسبه لي, لو تقول لي ايش الخارطه الطريق بالنسبه لمصر, انه صلاح ما يلعب جهه اليمين, مرموش يلعب على جهة اليسار بحيث انك تستفيد منه على التحولات ويمنعهم انهم يظهروا, وتقوي الجهه اليمين بحيث ان فكره العرضيات نفسها اصلا ما توصل, لانه لو وصلت يعني احنا العرب ما نعرف ندافع ضد العرضيات.
1: لا والله استرالي لو لعبوا عرضيات حيسجل 100%.
0: هم اخر مرتين ما سجلوا
2: استرالي. احنا العرب ما بنعرف ندافع ضد العرضيات, ما ادري السبب. كلنا اي عرضيه بتيجي علينا نستقبل منها,
0: تشوفها هدف كذا وهي من فوق جاي.
3: انا متفق مع كرم في نقطه ان احنا نوقف اصلا فكره العرضيات ان هي توصل
1: الوقايه
3: بالظبط. منتخب مصر كمان عنده نقطه ضعف في استقبال العرضيات. متفق معاه كمان صلاح يبقى في العمق, زيكو ناحيه اليمين, زيكو ومحمد هاني يقفلوا جبهه ناحيه اليمين. الحاجه الوحيده اللي ممكن
0: ما يبدا بمرموش.
3: لا مرموش طبعا موجود, بس الحاجة الوحيدة مرموش ممكن يبقى مش ناحية الشمال قوي, ممكن برضو يبقى في العمق هو وصلاح, بحيث يحاولوا يضغطوا على الاثنين المساكين بتوع استراليا ناحية الشمال ناحية مصر دفاعيا اكتر. امام عاشور وعنده مهارات شوية يقرب منه مرموش, يبقوا الاثنين دول عاملين جبهة ووراهم كريم حافظ.
1: يعني انت قصدك يكون جناح يسار امام عاشور
3: ايوه,
1: ويكون مرموش مساند له, يعني بدل الواحد يصير اثنين على يصير اثنين على الظهير
3: بالضبط.
1: في المقابل جناح يمين مين يكون؟
3: زيكو
1: ومحمد صلاح يساند
3: هاني وقدام صلاح, يعني صلاح ومرموش في الاثنين في العمق, وشمال امام ويمين زيكو. يعني هنشوف ايه اللي كابتن حسام هيقدر يعمله, بس ان شاء الله في
1: بس في نقطه عندي انا في نقطه عندي, هل فعلا مصر وصلت لمرحله الثقه الزائده ولا لسه؟ يعني لساتهم على ارض اللاعبين, يعني مثلا احنا فزنا على نيوزيلندا, احنا تعادلنا مع بلجيكا, احنا مدري ايش, احنا وصلنا
3: 10 دقائق في ماتش ايران رجعتنا تاني لل
1: حلو. انا ما ودي يصير شعور انه
3: صحيح
1: انا فزت على نيوزيلندا نفس العالم ما اقدر افوز على استراليا. لا يا حبيبي, ترى مباراه كاس العالم ما تجي كده, يعني لازم انت تكون مركز وما تكون هذه الثقه الزائده اللي ممكن
0: تحط المنتخب المصري. استراليا تخشاها حتى لو ما سجلت في اخر مباراتين, ممكن هي استراليا تلعب على 0-0 لاشواط اضافيه وتلعب على ضربات ترجيح, واللاعبين الاستراليين احس ما عندهم ضغط يعني مثل لاعبين منتخباتنا العربيه ومصر ايضا. نعم كرم,
2: نقطه اضافيه دقيقة. موضوع انت استراليا بسرعه على العجاله, استراليا قادره انها ممكن تلعب على 0-0 وتبدا تبحث عن الضربات الثابته, ركله ركنيه, مخالفه, وتستفيد من اطوالها. فانت الحاجتين المهمه قلنا انك تمنع العرضيات من اساسها, وانك تكون حذر في موضوع المخالفات. وقتها مصر قادرة تتأهل, بس انت قلت ما نبغى ثقة زايدة, بس انا في عندي ملاحظة ثانية برضو, لازم يكون في ايمان انك قادر تعملها.
1: اكيد
2: يعني انا اقصد مين راح يجيك اسهل من استراليا عشان تتأهل منه.
1: ياس انا اقصد بس السنة الزيادة, انه تدخل المباراة انه انت فايز وانت فعلا ما في 0-0 يعني.

0: في نهاية المطاف. صحيح. في أحيانا تصير إنه اللاعب يدخل ويشعر نفسه إنه أنا سهل المباراة، فعادي لو ضاعت فرصة، عادي لو ضاعت تسليم، هذا شيء ما ينفع.
1: الجانب النفسي مهم جدا. كرم، أنا قاعد أسمع من تحليلاتك توقعات غريبة عجيبة، ودي أسمع توقعات بنتائج كرواتيا البرتغال.

0: كرواتيا والبرتغال محمد؟
1: البرتغال هتعدي.
0: الجزائر، سويسرا.
1: اتمنى الجزائر بس اتوقع سويسرا.
0: من أو بداية الحلقة انا حاسس انه
2: نفس العبارة.
0: ايوه قال 50-50، حسيت انه بس عشان مصر واستراليا
3: بلطفها
0: مصر واستراليا.
1: ان شاء الله مصر تعدي ان شاء الله.
0: كرم، باقي توقعاتك منطقية صح؟ على منتخبات والفوز والطقس وغيره.
3: الفوز لا لا الفوز انا شايف مصر راح تفوز ان شاء الله. مش لحلم بقدر ما اني بشوف الفريقين. صحيح. انا شايف مصر اقرب.
0: الجزائر،
3: سويسرا والجزائر. سويسرا
0: كلهم اتفقوا والله على سويسرا.
2: إن شاء الله تفوز الجزائر
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لكل من رافقنا، شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا مخرجنا زياد الجفان، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا بحول الله عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. توعد محافظ دمشق بمحاسبة كل من يعبث بأمن سوريا على خلفية الانفجار الأخير في دمشق والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20، مؤكدا أن هذه العمليات هي ضريبة طبيعية لما يحدث من تقدم وتنمية. وذكرت مصادر للعربية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى بالقرب من القصر العدلي. دعا مجلس النواب العراقي الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح كبرى الملفات، وعلى رأسها ملف الأمانات الضريبية المعروفة باسم سرقة القرن، وكذلك الفساد في ملفات الطاقة والإسكان والصحة والنقل وعقود التسليح وإنفاق الموازنات ووضع جدول زمني للانتهاء منها. أشار البرلمان العراقي إلى أن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قرار وطني يؤسس لمحاربة الفساد. أذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل نقلا عن نيويورك تايمز، تقول بأن إدارة ترامب منعت إسرائيل من استهداف عراق وقالبة في أبريل الماضي. إدارة ترامب حذرت إيران عبر وسطاء من احتمال تعرض عراق وقالبة رئيس البرلمان للاغتيال. هذه نقلا عن نيويورك تايمز. الآن إدارة ترامب كان لديها خوف ومخاوف من نسف المفاوضات في حال اغتيال عراقجي وقلباف، كما تنقل نيويورك تايمز هذه الأخبار العاجلة والمهمة. الحقيقة كانت إذن إدارة ترامب قد حذرت إيران عبر وسطاء من احتمال تعرض قلباف وعراقجي للاغتيال من قبل إسرائيل خصوصا في أبريل الماضي. قال مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة في أوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الروسي الذي ساد في كييف وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وفي رده على استفسار بشأن الهجوم الروسي، أشار مسؤول الأمريكي إلى أن ترامب يرغب في تسوية الحرب لكي يتوقف القتل العبثي حسب تعبيره. توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي موسكو بالرد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له كييف يوم أمس. في المقابل قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل ممارسة المزيد من الضغط على كييف من أجل تحقيق جميع الأهداف، مشيرا إلى أن الضربات الجوية استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين للفيروس المسبب لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. أعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم علاجين مع تسجيل أول مريض للمشاركة فيها. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابعة. أخبار المونديال بعد قليل مع محمد القناص.

إسبانيا تضرب النمسا وتطيح بها خارج المونديال الثلاثي. بعد الدقيقة 80 أربعة منتخبات أفريقية تودع المونديال من دور 32. منذ مغادرة بولحي لمنتخب الجزائر لم يعرف مركز حراسة الخضر استقرارا، والقلق يرتفع قبل لقاء سويسرا. أستراليا تواجه مصر بسبعة عشر لاعبا يظهرون لأول مرة في المونديال وأربعة عناصر لم تخض التصفية. البرتغال وكرواتيا مواجهة قد تكون الأخيرة لرونالدو أو مودريتش في المونديال.

0: ليالي مونديال 2026 مستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها لكم اليوم محمد القناص. السلام عليكم. يبدو أن إسبانيا تعلمت الدرس واستفادت من مباراتها المتأخرة في دور 16 لتحسم مواجهة النمسا بثلاثية نظيفة وتعبر نحو دور 16 بكل ثقة. استديو رحب بتركي العواد اللاعب الدولي السابق. اهلا وسهلا بك دكتور تركي.
1: اهلا وسهلا.
0: راليا اسبانيا عفوا يعني تواصل تقديم عروضها القويه في المونديال، ويبدو انه لديها مشروع حقيقي للمنافسه على اللقب.
1: الله يتمم عليهم، ترى هم من الفرق اللي لا يمكنك انت تتوقع ايش بيسووا. يعني تخيل هذا الفريق بطل كاس العالم 2010 يخرج من 14 من المجموعات، ويخرج من 13 دور 16، وأيضا يخرج على يد المغرب في دور 16 في كأس العالم الماضي. فلذلك يعني هو فريق رائع ويملك كل الإمكانيات، ولكن إلى الآن لم يلعب أمام فريق ثقيل، فريق منظم، فريق يقدر يسوي له المشاكل. فصحيح مباراة رائعة 3-0، أداء ممتاز من بداية المباراة، والهدف يعني مبكر أو نص الشوط الثاني أو نص الشوط الأول كان حسم المباراة، لكن ما نتفائل. مو الحقيقة أنه ما قدم نفسه مثل ما قدمت فرنسا نفسها مثلا، يعني مختلفة الأمور بالنسبة لي. ما زال الفريق يبحث عن نفسه، ما زال جيد ولكنه ليس في أفضل حالاته، لكن الجيد أنه ما تسجل في مرمى إلى الآن أي هدف، وهذا أيضا مؤشر جدا رائع.
0: يعني واحدة من الأشياء اللافتة في تاريخ المنتخب الإسباني في كأس العالم أنه آخر مرة تجاوز فيها الدور الثاني جاب اللقب.
1: صحيح،
0: فهو منتخب إذا تعدى المطب الأول تمشي مورا بسلاسة، لكن هذا الجيل ما عنده الخبرة في البطولات العالمية. نشوفه بطل اليورو الأخير، نشوفه أيضا يلعب نهائي بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة ويخسر أمام البرتغال، لكن في بطولات العالم لم تتكون لديه يعني قاعدة أو عمود فقري من أولئك الذين سبق أن توجوا باللقب.
1: صحيح، هو مشكلة الفريق إذا بتطالعه وتقارنه ب طبعا شوف الفريق اللي أنت اللي تفوز عليه عشان تأخذ بطولة فرنسا، يعني هذا نتفق عليه إلى الآن. يعني ما زلنا نرى إنه فرنسا هو الفريق اللي قاعد إنه يروح، وأي فريق يبغى يفوز ببطولة يجب أن يتخطى فرنسا، إما في دور الثمانية أو دور الأربعة أو حتى في المباراة النهائية. الفرق الكبير بين الفريقين إذا بنقارنهم ونقول هذا والله البنش مارك عندنا فرنسا، فريق فرنسا فريق مهاري للمرمى. فريق إسبانيا في جانب من المهارة اللي قريبة من الأداء البرازيلي، الأداء اللي فيه استعراض أكثر من اللازم. فأنا هذا يخوفني بالنسبة لكأس العالم، لأنك أنت تغيب دقيقتين شفناها في المباراة بلجيكا شلون كان السنغال الأفضل. فهذه هي النقطة، أنه أحيانا أشياء بسيطة. فلذلك هو إسبانيا رائع ولكنه ليس بنضج فرنسا، فلذلك هو فريق جيد قاعد. إذا مباراة الجاية قد تكون مع البرتغال يعني

0: بعد حتى خطه يعني صعب شوي، ولكن بالنسبة لي ما زال إلى الآن هو والفريق الإنجليزي ما أظهروا الشخصية اللي تقول هذا الفريق بيروح للبطولة مقارنة بفرنسا وأيضا الأرجنتين. أجد أنهم فريقين اللي عندهم يعني تحس أنه هذا الفريق مكتمل صحيح. واختبر وقادر أنه يصل لأبعد نقطة في هذا المونديال.
1: شوف أنه منتخب إسبانيا حتى الآن صح لها 4 مباريات في المونديال، بس الحقيقة أنه ما يعني ما قابل منتخب قوي يحطه في مأزق، يجرب مشكلاته، يشوف وينها صحيح. وبالتالي يضغط عليها.
0: أكيد هو لو رجعنا للمجموعات، المجموعة كان المنافس له المفروض الأورغواي، والأورغواي ما قدم مستوى جيد في هذه البطولة. حتى المباراة الأخيرة مع إسبانيا كان المنتخب الإسباني متأهل، وكان الضغط على المنتخب الأورغواي وشفنا الأخطاء الكبيرة اللي وقع فيها، ورغم هذا كانت 1-0 يعني ما كانت حتى نتيجة كبيرة. فأنا أجد أنه بننتظر على المنتخب الإسباني، ما نستعجل الحكم على المنتخب الإسباني، نعطيه المباراة الجاية إذا ما لعب مع البرتغال بالذات، إذا البرتغال قدرت تتخطى كرواتيا ولعبوا مع بعض. هذه بالنسبة لي محك يبين لي هل هم قادرين يواصلون، هل الفريق عنده الشخصية أنه لما يلعب مع فرنسا في دور النصف النهائي أنه ممكن يعديه أو ما يعديه. هذا بالنسبة، لكني أجده إلى الآن فريق غير ناضج، مش الفريق اللي عنده القدرة غير العادية وعنده كثير من الحلول. أجد أن المهارة الفردية هي الطاغية على الفريق والقدرة الكبيرة. صحيح أنه في أداء جماعي، ولكن الفرق اللي قابلها هي ما سهلت عليه هذا الموضوع. فنعطيه فرصة،
1: خلني أسألك على السريع عن منتخب النمسا. منتخب النمسا كان يوصف في فترة من الفترات بأنه نسخة مصغرة من منتخب ألمانيا، ويبدو أنه حتى المشكلات اللي تعاني منها ألمانيا أيضا انتقلت إلى النمسا.
0: صحيح، عند آخر فريق تبغى تصير زيها الآن المنتخب الألماني بعد المشاكل اللي قاعد تصير في المنتخب.
1: هذا الحين قلت زي ألمانيا، قل
0: لا بصير زي فرنسا الحين. هذه المرحلة هي مرحلة فرنسا، مرحلة وبالذات ألمانيا من 2014 زي المنتخب الإسباني، تاريخها في المونديالات الماضية غير جيد. النمسا فريق جيد، لكن هذا حده هو على منتخب سويسرا، على في منتخبات دور 16 أو الدور الأول بعد الخروج المغلوب هو حده، يعني ما عنده التاريخ الكبير اللي ممكن يعول عليه. فهو خرج مجموعة مقبولة، هو والجزائر يعني خرجوا بالمركز الثاني والثالث في ظل يعني وجود المنتخب الأردني اللي يعني تلقى 3 خسائر. فما في مقياس، موش المقياس يعني بالنسبة لي مقياس غير كبير، لكنه خسر أمام يعني المنافس الكبير الأرجنتين، ما كان أداءه بالشكل جيد. فأجد أنه هذه المنتخبات جيد أنها تصل لهذه المرحلة، ولكن ما تأمل منها، خصوصا لما تلعب أمام منتخب الإسباني يسجل فيك مبكرا منتخب الإسباني وما تصعب المباراة عليه. فأجد أنه يعني نقول لهم شكرا على الأداء وعلى الوصول لهذه المرحلة، ولكن ما كان ممكن أنهم يتخطون هذه المرحلة.
1: نروح لمباراة أخرى، فأمام بوسنة والهرسك عاش فولارين بلاغون لحظة درامية في البداية، ألغي هدفه ثم نجح في تسجيل هدف احتسب هذه المرة ليقلد ليبرون جيمس ويحتفل على طريقته ويحظى بتفاعل أسطورة كرة السلة الأمريكية نفسه. وفي النهاية تلقى بلاغون بطاقة حمراء، لكن ذلك لم يثني منتخب اليانكيز عن الفوز، فضرب موعدا مع بلجيكا في دور 16. تركي، هذا المنتخب الأمريكي اللي بدأ المباراة النهائية أو عفوا بدأ النهائيات بشكل قوي، يبدو أنه يسير بشكل ثابت الخطوة نحو الأدوار المتقدمة. تنتظر منه الذهاب أبعد من دور الثمانية؟
0: ممكن أو طبعا هو بيلعب مع بلجيكا بكل تأكيد، هي مباراة في المتناول. المنتخب البلجيكي مش في أفضل حالاته، بلاغون والطرد اللي تعرض لها هي ضربة قوية للمنتخب. وما أتذكر أنا، بدري محمد تتذكر، هل في لاعب يعني من ايام زيدان سجل في مباراه يعني خروج مغلوب مباراه في الادوار المتقدمه سجل وانطرد في نفس المباراه؟ انا يعني قاعد احاول اتذكر، ما اتذكر الا يعني نطحت زيدان وهذلك الخروج. فاجد انه
1: بحث هذا
0: اي يعني فريق جيد، فريق من مصلحه البطوله انه يستمر ويكون موجود، وامام بلجيكا الفريق الممل اللي ما ادري شلون قاعد يصل لهذه المراحل المتقدمه. لكن هذه المباراه يعني محسومه لهم، حتى بعد الطرد كانت 1-0، بعد الطرد سجل الهدف الثاني، والهدف غريب، شفت الهدف الفاول من اغرب الفاولات، يعني طريقه جديده في التسديد، يعني اتمنى الناس تشوفها، يعني مختلفه ما فيها صعوبه.

0: قريب من الكرة بتسديدة غريبة. الآن في طرق جديدة للتسديد، مش الطرق القديمة اللي تنشات لافة كذا، لا تنشات بطريقة شوي مختلفة، فلذلك هاي تحتاج ان احنا نشوفها اكثر. هدف بالنسبة لي كان غريب
1: تكنيك
0: جدا،
1: جديد بس
0: تكنيك بس غريبة شلون جت، يعني ما هي باللي تجي من فوق الحيطة
1: الحارس شوي فيها يعني.
0: صحيح بس انا بالنسبة لي التكنيك للشوتة ولا فعلا الحارسية ما كانت قوية، ولكن ايضا في زاوية في الكرة، الكرة في زاوية الحيطة مش في زاوية الحارس، فما بدأ يشوفها. لكن اللي استوقفني طريقة التسديد جدا مبتكرة، وممكن تغير طريقة التسديد في الركلات انك تقدر يعني تتعدى الحيطة بدون ما ترفع الكرة كثير.
1: صحيح. ترى
0: اول يعني اللي يسددون فاولات لو معنا عبده او يعني لاعب من اللاعبين الفنانين في لازم تعديها بتقريبا المتر عشان ايش تسقط، لكن اذا انت عديتها كذا بس عديتها من فوق الحيطه ونزلت هاي بتكون خطيره جدا للحارس، ما يمدي يشوفها
1: وبتنزل
0: تحت. فهو مو محتاج يعني ما رفعها كثير عشان تنزل، لا رفعها بس قد الحيطه اللي ما يوصل لها الحيطه ونزلت نزول سريع. فبالنسبه لي تكنيك جديد
1: انا والله ممكن اشوف انه كان محظوظ فيها شوي بعد.
0: انا اشوف انها طريقه جديده مبتكره،
1: هو طريقه جديده مبتكره بس كان محظوظ انها مشت معه
0: يعني
1: ما كان جول شالها براسه.
0: صحيح. هي مشت معانا الحارس كانت مي بقوية، لكن أنا قصدي طريقة التسديد إذا قدروا اللاعبين مع الوقت يطورون أنها تنشات بشكل أقوى بنفس التكنيك اللي تجي فوق الحيطة وتنزل تحت، هذه بتكون خطيرة. أنا حارس وعارف الكرات هذه أنك ما تشوفها إذا مي بمرتفعة، يعني أنت تبدأ تشوف الكرة متى من تعدي الحيطة. فإذا عدت الحيطة يعني بنسبة يعني
1: بسيطة
0: ثم سقطت كذا أنت في وضع صعب جدا، صعب تشوفه. فأنا أعجبني هالتكنيك.
1: من بين المنتخبات الثلاثة المستضيفة احنا شفناهم الثلاثة كلهم في الأدوار الإقصائية، شفنا كندا ثم المكسيك ثم أخيرا أمريكا، من المنتخب اللي تعتقد بالفعل أنه عنده فرصة أنه يوصل إلى آخر مشوار يعني يكون في نصف نهائي مثلا؟
0: طبعا احنا نقدر نقسمها اثنين، كمستوى المكسيك ما في شك أنه هو الأفضل، ثلاث انتصارات
1: يعني هو وإسبانيا بس أعتقد اللي ما تسجل مرمى مهدف إلى
0: وحصل نقاط كاملة يعني تسع نقاط،
1: هو الوحيد اللي فاز في كل المباريات
0: وفاز أيضا على الإكوادور في مباراة أيضا من المباريات الجميلة. لكن المشكلة الكبيرة أنه الأمريكا طريقها أسهل، يعني اللعب مع بلجيكا مختلف عن اللعب مع انجلترا. انا بالنسبه لي انجلترا الان مع هاري كين والاداء الجيد، لكن بالنسبه لكندا استبعدها، يعني فريق صحيح انه وصل لدور 16 ولكني استبعد انه يواصل اكثر. المنتخب الامريكي عنده الفرصه لانه اللي امامه المنتخب البلجيكي اللي انا اعتقد انه منتخب ثقيل ويلعب فقط بالخبره، وغارسيا بالذكاء ويعني رده الفعل السريعه في المباراه، لكن ما في شيء كثير. المكسيك فريق جيد ولكن ممكن يخرج الدور القادم دور 16 امام المنتخب الانجليزي.
1: في هذا المونديال الدقائق الأخيرة تسببت في إقصاء 4 منتخبات أفريقية من دور 32، ذلك بعدما كانت قريبة من بلوغ ثمن النهائي، إلا أن ضغط اللحظات الأخيرة حرمها من التأهل وذهب بها مع المغادرين.

0: لعنة الدقائق الأخيرة تطارد المنتخبات الأفريقية في دور الاثنين والثلاثين، ورودي غارسيا مدرب بلجيكا يكشف السبب.
1: On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça.
0: جنوب أفريقيا أمام كندا تلقت هدفا قاتلا ودعا فيها منتخب البافانا بافانا المسابقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الطائر. وخسر منتخب كوت ديفوار أمام النرويج بهدفين لهدف. هالاند منح بلاده التأهل في الدقيقة 86، وفي نفس الدقيقة أحرز هاري كين هدفا قاتلا أمام فهود الكونغو. ونبقى مع الدقيقة 86، السنغاليون يتقدمون بهدفين، وجاء هدف تقليص الفارق من لوكاكو، وهنا بدأت ريمونتادا الشياطين الحمر، حيث بعدها بثلاث دقائق أحرز يوري تيلمانس هدف التعادل ليتوجه المنتخبين للأشواط الإضافية، ويعود تيلمانس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ليمنح التأهل لبلاده.

0: أعود إلى تركي العواد. تركي أربعة منتخبات أفريقية إذن تفرط في التأهل في آخر خمس دقائق نشوفها. شفنا آخر شيء في المباراة الأخيرة منتخب السنغال أمام بلجيكا. وش السبب؟
1: أكثر من سبب. يعني السبب الأول أنه اللاعبين لما يتقدمون يعتقدون المباراة صارت سهلة، وهذه أنا أعتقد أنها مشكلة كبيرة، بالذات مباراة الماضية السنغال. يعني مدرب السنغال يعني تعامل مع المباراة بشكل سيء جدا، يعني كان متقدم 2-0 وكان قادر أنه يفوز، وكان بالثالث ويواصل، ولكن تراجع بشكل كبير، سحب اللاعبين، حتى تصريحات اللاعبين بعد المباراة أنه لن نلعب مع هذا المدرب مرة أخرى. يعني وهذه كارثة كبيرة. يعني كانت مباراة سهلة والسنغال كان ماشي بشكل ممتاز ومسيطر على المباراة، حتى بلجيكا ما في ردة الفعل، فقط لوكاكو. وإحنا قبل المباراة أصلا تكلمنا قلنا إنه أصلا بلجيكا الآن أصبحت لوكاكو ببنيته القوية وبتمركزه وبقدرته على إعادة فريقه، فقط هذا الموضوع. ولكن هذا ليس تكتيك، هذه قدرة لاعب ممكن يرجع فريقه. فلذلك هذه المباراة طبعا هي المباراة الأجمل أنا عندي إلى الآن في المونديال بأحداثها بطريقة.
0: وكان في مباراتين أمس حلوات وكل نفس السيناريو.
1: هذه مجنونة لأسباب كثير. أول شيء إنه السنغال كانت تقدمه، كانت لعبة أفضل، كانت تستحق الفوز. الرجعة في آخر خمس دقائق وهدفين والتعادل، ثم العودة في الوقت بدل الضايع، ثم ركلة جزاء، والسنغال عندها تاريخ شفناه. فكان كنا قاعدين ننتظر إنهم ينسحبون، يعني في كثير من الأحداث الكبيرة.
0: قاعدين واقفين مع الخط.
1: بالضبط. يعني كانت صراحة أنا بالنسبة لي مثيرة جدا من كل الجوانب، ولكن ترى مش بلنت. أنا بالنسبة لي أرنة.
0: أنا كنت بسألك عنها هذه بلنت ولا لا، لكن بغض النظر ان كانت ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، التصرف المدافع ما كان تصرف صراحه
1: صحيح. بس خلاص هو
0: في التوقيت
1: هو من جت 2-2 هم طالعين خلاص، فقدوا التركيز، انفعلوا، حسوا المباراه راحت من ايدينهم، حتى هم قاعدين يلعبون فيه لوم لانفسهم ان احنا شلون فرطنا 2-0 الى 2-2 قبل الهدف.
0: تحس انه تصرفات او تغييرات المدرب كان يفكر في المباراه الجايه؟
1: لا لا لا لا لا ابدا. انا يعني اتمنى انه كان يفكر في هذا الشيء. لا، هو المدرب، وشفت كثير مدربين ما في مدرب منتخبنا، لما يتقدم ويلعب بشكل جيد يعود بسرعة، إيش يقول؟ خلينا نحافظ آخر ربع ساعة، 15 دقيقة، آخر 20 دقيقة، خلينا نحافظ. وهذه مشكلة كبيرة اليوم مع التغييرات اللي صارت في كرة القدم، صار كلها ضد المدافعين، كلها ضد الفرق اللي
0: على الرغم من المنطق، يقول المنطق يعني أنه تحط بما أنك متقدم أن الفريق اللي قدامك مع مرور الوقت عليها الضغط أكبر،
1: صحيح،
0: بيفتح لك الملعب، يعطيك مساحات، ففرصة لك أنك تهاجم أكثر.
1: أبدا. كثير مدربين يعتقد أنه أنا مدام معي، قاعد ينظر بالطريقة القديمة أنه أنا معي ربع ساعة زين أقدر أقفل فيها كورتين، حارسنا يبدع، نشيل كورتين. لا، اليوم ما عاد فيها شوق ضايع، ما عاد فيه لاعب يطيح، ما عاد فيه محاولة تمويت الوقت ولا كل ذا الأشياء. الاحتكاكات مع المدافعين ومع المحور صارت مش فاولات. يعني أنت عندك كثير من الأشياء اللي كانت تساعد المدافعين في تمويت المباراة وتهدية المباراة، كل هذه سحبت المدافعين. فتراجع من أي مدرب هو بكل تأكيد ريمونتادا. خلاص انت مرجعوا، نعرف أنه في ريمونتادا جاية.
0: شفنا السيناريو هذا نفسه في مباراة ساحل العاج،
1: صحيح،
0: وديفوار قدام النرويج،
1: الكونغو أيضا،
0: الكونغو أمام إنجلترا. وفي هذه المباراة أيضا شاهدنا أيضا منتخب جنوب أفريقيا يخسر بهدف في آخر دقيقة من كندا، وبالتالي ربطه بالمنتخبات الأفريقية له وجاهه.
1: ما في شك انه عدد من اللاعبين اللي يعني يلعبون لمنتخباتهم هم ما يمتلكون الاحترافيه الكافيه، هم لاعبين ممتازين كقدرات ولكن ما يتعاملون مع المباراه الى اخر دقيقه، عكس المنتخبات الاوروبيه. المنتخبات الاوروبيه تقعد تلعب لاخر دقيقه بغض النظر عن النتيجه. طبعا الفوارق الفنيه واضح انها لمصلحه السنغال ومصلحه اكثر من فريق افريقي كان بامكانه يتاهل، كوتيفوار واحد منها، لكن هي المشكله في العقليه، ودائما العقلية الجمعية مش العقلية اللاعب الواحد، عقلية الفريق كامل،
0: تجارب الفريق.
1: 2-0 احنا فايزين، وش بيصير؟ احنا اصلا قدرنا نمشي 80 دقيقة بدون شيء، اخر 5 دقائق ممكن تتحول المباراة وتخرج وتبدا تلوم نفسك لسنوات طويلة. كأس العالم كل 4 سنوات، لكن الفرص اللي تجي ما تجي للمنتخب اخر، يعني صح.

0: الفرصة اللي جت المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر أن يتأهل، هذه يمكن ما تجينا في 3-4 مونديالات قادمة. فأحيانا لما تجيك فرصة تستغلها، هم جتهم هذه الفرصة السنغال أنهم يتقدمون لدور 16 ويفوزون على فريق كبير زي بلجيكا، ولكنهم أنا متأكد اليوم كل واحد منهم قاعد يحضر أظافره ندما على اللي صار في هذه المباراة، كانت في يديهم وضيعوهم بأنفسهم. يعني ما أعتقد أنه بلجيكا كانت ردة فعلها يعني غير عادية، لا، هي أخطاء السنغال هي من أخرجت السنغال.
1: سنذهب إلى فاصل قصير، نعود بعدين نتابع أبرز وأهم أحداث مونديال 2022 في القمة.

0: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
1: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
0: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
1: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
0: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
1: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
0: كيف تم التخلص من الأرض؟ ما قصة حشد فريق؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. منذ أن غادر بولحي منتخب الجزائر لم يعرف مركز حراسة الخضر استقرارا. أسماء كثيرة مرت دون أن تترك بصمتها وأهداف عديدة ولجت الشباك بسبب ضعف حماة العرين ما ضاعف قلق عشاق محاربي الصحراء قبل لقاء سويسرا.
1: عام 2010 خطأ فادح ارتكبه فوزي شوشي أمام سلوفينيا في الجولة الأولى من مونديال جنوب أفريقيا كلفه مكانه الأساسي مع الجزائر. رابح سعدان لم ينتظر وأشرك رئيس بولحي في الجولة التالية كانت أمام إنجلترا، لكن المثل يقول رب ضارة نافعة. خطأ شوشي أهدى الجزائريين حارسا كان صمام أمان لأكثر من 10 سنوات. مع مرور السنين لم يقترب أي حارس من مستوى بولحي مع المنتخب، لكن برحيله ظهرت فجوة كبيرة في مركز حراسة المرمى. خليفته كان أنتوني ماندريا لم يقنع كفاية، وبعده حرس أليكس جندوز لبضع مباريات. العام الماضي شهد انضمام لوكا إلى منتخب الجزائر. الجماهير استبشرت خيرا بزيدان نسبة إلى اسم والده، لكنه بقي دون مستوى تطلعات المتابعين. بيتكوفيتش فضل إشراك أسامة بنبوط في المباراة الحاسمة أمام النمسا بعد انتقادات حادة لأداء ابن زيزو. حارس اتحاد

عاصمة أبدى ارتباكا واضحا في مشاركته المونديالية الأولى، خاصة في لقطة الهدف الأول أمام أرناتوفيتش. وفي الوقت الذي تعيش فيه جماهير الخضر قلقا كبيرا بسبب حراسة المرمى، ظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر جاهزية كبيرة لمبولحي في تدريبات فردية، لتتساءل فيما بينها: هل مبولحي الذي يتدرب وحيدا دون فريق أفضل من حراس المنتخب الحاليين؟

0: التركي أزمة كبيرة جدا في حراسة مرمى منتخب الجزائر. هي بدأت قبل المونديال لكن يبدو أنه بالفعل كانت منطقية على عطفا على الأداء اللي قدموه زيدان وبنبوط في المباريات الثلاث الماضية. أنت كحارس دولي سابق تعرف بالتأكيد أهمية هذا المركز لأي فريق لأنه هو مصدر الثقة أصلا.
1: صحيح، يعني الحارس الغير جيد يهز الفريق، وفعلا منتخب الجزائر
0: انا عندي قناعه انه منتخب الارجنتين ما كان يقدر ميسي يجيب كاس العالم لو ما كان في مارتينيز.
1: ما في شك، ما في هذا اكيد. والثقه، ثقه اللاعبين في الحارس انه احنا متقدمين ونهاجم لكن عندنا ايضا حارس يعني على الاقل بيطلع لنا كورتين ثلاث، وشفناها مع المغرب، شفناها مع اكثر من فريق اللي عندهم حارس مميز. كان لاعبين حتى في ضغط المباراه وصعوبتها واثقين الحارس هذا بيسوي تصدي غير عادي. والعكس بالعكس، اذا كان الحارس مهزوز يسجل فيه اهداف ترجع كره وتطلع منه كورنر، يعني هذه حتى ما ترجع لها الكره اللي بالرجل، ما ترجعها له لانه مهزوز وممكن يسوي لك مشكله. هذه موجوده في المنتخب الجزائري، منتخب رائع، منتخب يعني في المجموعة كان ممتاز وقاتل. بدأت المباراة الأخيرة، يعني نستثني المباراة الأولى مع الأرجنتين هي اللي كانت شوي صعبة، ودائما مباريات صعبة، وأمام ميسي كان في أفضل حالاته. أنا بالنسبة لي لوكا زيدان هو الأفضل، هو المفروض يستمر عليه. ودائما يعني إذا ما عندك الحارس الثاني مو بجاهز، الافضل انك تبقى على حارسك. بنبوت يعني
0: شلون جاهزه نفسيه؟ هي واضح عنده مشكله هو.
1: بس انا اقول لك، هو الحارس كل ما غيرته انهز. الحين لو بترجع زيدان مره ثانيه زين قد امام سويسرا، هو فقد كثير من ثقته في نفسه. بنبوت بعد المباراه الماضيه ثلاث اهداف، ما تدري هل تلعبه ولا ما تلعبه. يعني انت لما تغير الحارس تضع نفسك في وضع غير جيد في اتخاذ القرار. أنا بالنسبة لي مع لوكا زيدان وأنه يستمر عليه وأنه يواصل عليه حتى بأخطائه، في الحراس يتطورون مع الوقت والثقة في النفس تحتاجها.
0: حضور أبوه أول مباراة وزين الدين زيدان الأسطورة الكبيرة النجم العالمي الكبير حضوره في الملعب وضع ضغط عليه، خاصة أنه كانت أول مباراة وقدام ميسي، وميسي كان يومها
1: ما أظن. أنا والله أنا ما أظن إنه الضغط كبير، هي الضغط الأكبر كان أول مباراة في كأس العالم، وهذا أصلاً لوحده ضغط. المباراة ما بدت بشكل جيد مع المنتخب، كان المنتخب الأرجنتيني مسيطر ويسجل بسهولة، فهذه هي اللي سببت المشاكل. لكن الضغط طبيعي، كأس عالم وتلعب أمام ميسي والناس تنتظر جميل. ميسي أكيد ضغط.
0: ثلاث مباريات للمنتخب الجزائري شفناه يتطور بشكل كبير جدا في جانب واحد اللي هو الجانب الهجومي.
1: صحيح.
0: الجانب الدفاعي لا زالت مشكلاته واضحة، حراسة المرمى فيها مشكلة. في هذه المباراة أمام سويسرا تعتقد أنها ستكون تحدي كبير جدا وخطر على مرمى المنتخب الجزائري؟
1: خطر كبير، يعني منتخب السويسري منتخب منظم وشفناه في المباريات، يعني يمكن ما عدا المباراة الأولى اللي حس إنه هو فائز 1-0 وعاد المنتخب القطري في نهاية المباراة يعني بتعادل رائع. بقية المباريات كان هو مسيطر في المباراة، يعني فريق منظم، فريق جيد، فريق قادر إنه وسجل أهداف جميلة، لذلك بخصم مش بسيط ومتصدر مجموعته. يعني وما جاك الآن فريق تأهل بالثالث أو يعني مشت مع الأمور في مجموعة، لا بستايل 7 نقاط أداء ممتاز، فاز على الفريق المنظم، عنده القدرة أنه يوصل أبعد من دور 32. يعني منتخب الجزائري بيعاني في هذه المباراة، لكن لحسن حظ منتخب الجزائري أيضا عنده هجوم ممتاز، أداء ممتاز. محرز إذا هو بخير منتخب الجزائري بخير، المباراة الماضية كان في أفضل حالاته.
0: جميل.
1: وبكل تأكيد أعطى فريقه هذا الانتصار، لكنها مباراة صعبة واختبار للتنظيم الجيد للمنتخب الجزائري، لازم يكون في أفضل حالاته عشان يقدر يقاوم منتخب سويسري.
0: منتخب عربي آخر راح يلعب أيضا في مباراة هامة جدا.

0: واجه فيها مصر منتخب أستراليا في دور 32 بقائمة تضم 17 لاعبا يظهرون للمرة الأولى في سماء المونديال وأربعة لاعبين لم يخوضوا التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. هذا الحديث عن قائمة منتخب أستراليا.
1: اختار مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش خوض نهائيات كأس العالم بقائمة تختلف عن تلك التي قادت المنتخب إلى التأهل عبر التصفيات الآسيوية بعدما أجرى أربعة تغييرات على قائمته قبل انطلاق البطولة. بوبوفيتش استبعد الجناح مارتن بويل لاعب هيبرنيان الإسكتلندي والمهاجم براندون بوريلو لاعب وسترن سيدني واندرز والمدافع كي رولز لاعب دي سي يونايتد الأمريكي والحارس جو غاوتشي لاعب بورت فيل الإنجليزي المعار من أستون فيلا. في المقابل منح الفرصة لوجوه جديدة يتقدمها كريستيان بولباتو لاعب ساسولو الإيطالي وتيتي يانجي مهاجم ماتشيدا الزلفي الياباني والمدافع لوكاس هيرينغتون لاعب كولورادو رابيدز الأمريكي ولاعب الوسط بول أوكون إنجسلر لاعب سيدني إف سي. ولم تقتصر هذه الأسماء على الوجود في القائمة إذ شارك فولباتو في مباريات دور المجموعات وبدأ أساسيا أمام باراغواي فيما حصل ينجي على دقائق لعب وشارك هيرينغتون وأوكون إنجسلر ضمن خيارات بوبوفيتش خلال البطولة دون أن يسجل أي منهم أو يصنع هدفا حتى الآن. وبوجود 17 لاعبا يخوضون كأس العالم للمرة الأولى يدخل المنتخب الأسترالي مواجهة مصر بقائمة تمزج بين خبرة ماثيو رايان وجاكسون إيرفاين والوجوه الجديدة التي اختارها بوبوفيتش لخوض النهائيات.
2: احنا مبسوطين ان احنا عاملين انجاز زي ما قلت كده طبعا زي اللي موجود واكيد ان شاء الله احنا مستنيين نوصل لبعض نقطه ولسه قدامنا حلم باذن الله كلنا ان شاء الله نوصل له باذن الله بدعم الجمهور طبعا وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله.
3: احنا بنلعب باسم مصر فكلنا متمرن كويس وكلنا بنركز وكلنا بنهتم بتفاصيل المباراه. مصطفى شناوي محمد كلهم جون كبيره احنا بنركز على الماتش وبنحاول نهيئ الاجواء للحارس اللي هيلعب ومصطفى ماشي بشكل كويس.
4: الواحد بيبقى فخور ومبسوط ان يعني الناس دي كلها سايبه بيوتها ومسافرين المسافه دي كلها عشان يبقوا معانا وفي ظهرنا وده بيدينا حافز كبير قوي حتى في الملعب ان انت بتلاقي الاستاد مليان مصريين في بلد مش بلدك فدي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا ودي أكتر حاجة بتخلي كل واحد فينا يدي أقصى ما عنده عشان الناس دي ما ترجعش بس زعلانة ومتضايقين يعني من النتيجة أو حاجة.

0: من دلس ورحب بالزميل نايف الثقيل موفد العربية. حياك الله نايف. ساعات قبل مباراة هامة جدا وتاريخية لكرة القدم المصرية في كأس العالم، وش آخر التحضيرات للمنتخب المصري قبل هذه المباراة الكبيرة؟ وبدي نسألك عن الفيديو اللي انتشر قبل ساعات لإبراهيم حسن مدير المنتخب المصري في فندق البعثة، وكان فيه يبدو أنه فيه شجار أو مشكلة صارت في الفندق، إذا كان عندك معلومات عنها.
1: طبعا محمد، خلنا نبدأ في البداية من الاشتباك اللي صار والمقطع اللي انتشر. هنا في أمريكا في نظام واضح من فيفا والولاية المدينة، شرطة الولاية والمدينة تتبع هذا النظام، هو بمنع دخول أي شخص للفندق اللاعبين نهائيا، وهذا كان لنا تجارب سابقة مع منتخبات المنتخبات فنادق المنتخبات. فلكن هناك تواجد بعض الجماهير المصرية تقدر تدخل بطريقة مختلفة داخل الفندق، فكان رجل الأمن يبغى ينفذ التعليمات ويبعد الجماهير اللي موجودة. كان يمكن الكابتن حسن يبغاها بطريقة تكون ألطف نوعا ما، فحصل اشتباك. لكن يعني حسب المعلومات اللي عندي انه الموضوع انهي في حينه ولم يتطور الى امر اخر او يصل الى او يعني يتجاوز محيط الفندق. لكن يعني انا حتى قبل قليل كنت في

0: عند الفندق كان هناك بعض
1: تفضل
0: كان هناك بعض الجماهير التي تحاول الدخول حتى التمرين يعني كان في بعض الجماهير تحاول دخول حضور التمرين وهناك يعني تعليمات واضحة لرجال الشرطة بعدم السماح لأي أحد بالدخول نهائيا.
1: إن شاء الله ما تكون الحوادث تؤثر بشكل أو بآخر على المنتخب المصري وتركيزه. نروح للوضع الميداني، نتكلم على الحضور الجماهيري والاستعدادات الجماهيرية قبل المباراة، وأيضا نتكلم على المنتخب نفسه وعناصره ولاعبيه، هل هو جاهز لهالمباراة؟
0: بس بستكمل معلومة محمد، يعني عدد الجماهير المصرية ما شاء الله تبارك الله كثير جدا وداعمين المنتخب بلدهم، لدرجة أنه تجاوز هذا الموضوع احتياطات الشرطة. أمس يعني كان حضور ليلة صاخبة في محيط الفندق وأدى الأمر إلى مضاعفة تواجد رجال الشرطة وسيارات الشرطة في محيط الفندق. فيعني هذا أمر حتى على تكساس أو عفوا على دالاس يمكن جديد عليهم التواجد والكثافة الجماهير بهذا القدر وهذا العدد. إذا بنتكلم على استعدادات المنتخب نعلم أن المنتخب يعني عنده مشاكل.
1: هذا قدر المنتخبات العالمية نايف، منتخب مصر منتخب عالمي الآن.
0: بالتأكيد
1: أيه.
0: بالتأكيد محمد، وطبعا كلنا نعلم أنه المنتخب المصري يعاني من بعض المشاكل من ناحية جاهزية اللاعبين وأيضا من ناحية يعني إيقاف مهند لاشين. لذلك يعني أنا حاولت أني أحصل على التشكيلة أو تردني التشكيلة التي اعتمد عليها المدرب في تمرين الأمس وتمرين اليوم أيضا اللي انتهى قبل ساعتين. هو بيستكمل على بيكون مصطفى شوبير في منطقة أو في حارس المرمى. الظهير الأيسر طبعا تكلمنا أمس أنه أحمد فتوح لن يشارك يتمكن من المشاركة، لذلك سيتم الاستعانة بكريم حافظ وهذا ما تم أيضا اليوم. الظهير الأيمن بيكون محمد هاني زي ما كان في المباريات السابقة. قلوب الدفاع طبعا نعلم أنه عبد المنعم طلع مصاب وحل بديلا عنه في المباراة السابقة رامي ربيعة، لذلك يعني قرر المدرب أن يستكمل رامي في مكانه، رغم أن حسام عبد المجيد تجاوز البروتوكول الطبي لفيفا وجاهز، لكن المدرب يعني يفضل أن يستكمل ربيعة في المباراة المقبلة. في الوسط طبعا يعني مهند لاشين في منطقة المحور تم إيقافه، لذلك بعد شفاء حمدي فتحي سيعود إلى مركزه في مركز المحور بجانب مروان عطية. وسط الهجوم طبعا لا يوجد أي تغيير عليه، سيكون صلاح زيكو إمام عاشور، وفي الهجوم طبعا عمر مغموش. هذه أشياء يعني اضطر الكابتن حسن لتعديلات بسبب الإصابات أو عدم الجاهزية أو أيضا الإيقافات.
1: شكرا جزيلا لك موفد العربية نايف الثقيل، كنت معنا من دالاس. تركي سيء جدا أنك في مباراة مثل هالمباراة يكون عندك إصابات وإيقافات متمركزة في الشق الدفاعي وحده، خاصة أنه المنتخب المصري في المباريات في الدور الأول كان الوصول إلى مرمى سهل، لكن مصطفى شوبير كان حاضر ذهنيا وفنيا لإيقاف عدد كبير جدا من الفرص.
2: صحيح، يعني كان حتى الدفاع كان رائع جدا. بدأت المباراة الأولى أمام بلجيكا لعبوا مباراة عظيمة، فلذلك تتوقع أن هذه المباراة أيضا امتداد لدوري المجموعات، ونتمنى أنه منتخب مصري يكون طموحه كبير، أنه مش أنا طلعت لدوري المجموعات خلاص حققت هذا الانتصار، لا باقي شيء كثير اللي ممكن يحققه المنتخب وعنده القدرة الحقيقية لهذا الموضوع، لكن لازم ما ينخدع بالمنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي يعني إحنا أكثر ناس نعرفه، دائما معنا في المجموعات في تصفيات كأس العالم، هو فريق ما يستحوذ، فريق يعني تشوفه ممل.
1: هو نسخة مطورة من منتخب نيوزيلندا اللي لعب منه لعبوا معه وفاز عليه منتخب مصر في المجموعات.
2: أي صحيح، لكنه هو فريق ممل، ما يلعب معك في وسط الملعب، ما يحاول، ما عنده أي عمل إبداعي، هو يلعب على نقطتين واضحة، يعني هو يلعب على الهجمة المرتدة ويلعب على الكرات الثابتة. ما دي يعني هي اللي
1: ما يلعب معك في الأرض، يلعب فوق،
2: ما يلعب فوق، فهو عارف إنه أنا أحتاج لهجمتين في المباراة، وسواها مع تركيا زين في المباراة الافتتاحية، عارف هذا الموضوع. لذلك منتخب مصري في المباراة لما يسيطر على المباراة يعني يجب أن يتعلم من السنغال، يعني ما في مجال.

0: عندك درس قاعد تشوفه انه اذا انا تقدمت المباراه او حتى مسكت المباراه وكان استحواذي كبير فوق 60% انا ماسك المباراه لا اعتقد مباراه سهله. لا هذا الفريق ممكن يعود وشفناه في مباراه تركيا عاد بشكل يعني بستايل بهدفين. فهذه المباراه شكلها سهل لكنها لن تكون سهله للمنتخب
1: وعندهم مدرب محظوظ
0: اكيد طبعا بس انه على فكره النسخه هذه
1: يعني هو مدرب يجيد بالفعل لعبه الادوار الاقصائيه
0: وفي مدربين هذه شغلتهم هو ما يرهق نفسه كثير ما يحاول انه يكسب معركه الوسط كثير هو يتراجع بالشكل الجيد اللي يخليه ما يصير فيه مساحات نعرف المنتخب المصري استفاد كثير من مساحات في هذه البطوله اللي لعب امام فرق تفتح اللعب هذا لن يجد اصلا مع اي منتخب نشوفه في التصفيات مع اي منتخب ما يفتح اللعب هو يعطيك 60% استحواذ قبل المباراه اخذها وش بتسوي فيها انا 40% اوصل مرتين اسجل على الاقل مره فهو هذه طريقته فلذلك المنتخب المصري يجب أن يكون أكثر حذر ما يندفع بشكل كبير وحتى إذا تقدم بداية المباراة يجب أنه يزيد تقدمه ما يحاول أن يعتقد أن المباراة انتهت لأنه كرة ثابتة ممكن تنهي المباراة
1: واحدة من الأشياء اللي يتكلمون عنها حتى لاعبي المنتخب الأسترالي هي أنه يعانون بشكل كبير جدا أمام المنتخبات الحريفة اللي عندها لعيبة حريفة قدام وجود صلاح مرموش تريزيجيه زيكو في هجوم مصر راح يساعدهم بشكل كبير جدا انهم يخلخلون الدفاع الاسترالي ويزيدون متاعبه
0: اكيد لكن مهم جدا انه المهاره هذه تستخدم بالشكل المناسب زي ما قلنا منتخب فرنسي مهارته للمرمى مش اني انا اعطي كوبري ولا اسحبها من هنا وارجع له مره ثانيه هنا القوه الجسمانيه بتعطيك الادفانتج وقلنا انه المرحله هذه خلص. الاحتكاكات مسموحه يعني لا تعتقد انه والله
1: بطيح انا باخذ رجعت زي زمان فيها الاحتكاكات
0: فيها الاحتكاكات القويه اللي مش اللي يعني اللي ايش ممكن تستخدم جسمك لكن اللاعب المهاري اللي بيستلم الكوره بيحاول يبطئ اللعب ويستلمها اكثر من اللازم بكل تاكيد بتنقطع منه وبتكون لذلك المهاره الموجوده طبعا صلاح يعني دائما مهارته رائعه للمرمى هو يفكر في المرمى لكن مرموش على زيكو على تريزيجيه اذا نزل على امام عاشور هو اكثرهم يعني هذول اللاعبين عندهم كم مخزون من المهاره الفرديه اللي يبغى يطلعها هذه مش المباراه المناسبه انك تطلعها دائما عينك على المرمى واللعب في الفراغات السرعه فريق الاسترالي فريق بطيء جدا زيكو ومحمد صلاح وما في شك مرموش اللي يعني هذه نسخه من مرموش ما تعجبني كثير مش مرموش اللي احنا يعني نتوقع منه شيء
1: ان شاء الله في المباراه
0: في هذه المباراه طبعا اللاعبين الكبار يطلعون في المباريات والمناسبات الهامه لكن ما زلنا الى الان شفنا الجميع شفنا عاشور شفنا زيكو شفنا حتى تريزيجيه شفناه ومحمد صلاح بكل تاكيد دائم مبدع لكن ما زال مرموش نبغى نشوفه اكثر في التسجيل والصناعه وايضا مساعده فريقه
1: توفيق ان شاء الله المنتخب المصري في هذه المباراه مع المنتخب الاسترالي نذهب الى وقفتنا الثانيه والاخيره نعود بعدها لمتابعه اهم وابرز احداث من ديار 2026

0: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
1: كيف نستطيع كدول خليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا

0: يمكن تأجيلها.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

حياكم الله من جديد. في تورونتو سيتواجه المنتخبان البرتغالي والكرواتي في مباراة قد تمثل الظهور الأخير في كأس العالم لكريستيانو رونالدو أو زميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش. كرواتيا تدخل لقاء البرتغال بعد أن تعافت من الخسارة الافتتاحية أمام إنجلترا بفوزها بهدف دون مقابل على بنما، ثم انتصارها بهدفين دون رد على غانا. أما البرتغال فقد خيبت، طبعا كرواتيا فازت بهدفين لهدف على غانا، أما البرتغال خيبت الأمال بفوز واحد فقط في دور المجموعات وتعادلين في الدور الذاتي. يبدو أن رونالدو بعيد عن مستواه المعهود. توقع حاسوب أوبتا احتمال فوز البرتغال في هذه المباراة بنسبة 54.5 في الوقت الأصلي، بينما تم تقييم احتمال فوز كرواتيا بنسبة 20.4.

0: تركي حسب بوبتا يتوقع فوز البرتغال بنسبة 54.5%. أنت تتفق مع حسب بوبتا؟
1: يعني البرتغال أقرب ما في شك، يعني كرواتيا في المجموعات معقول، يعني تأهلت في المركز الثاني وما في شك أنها شيء جيد. مجموعتها كانت أيضا صعبة بوجود غانا وبنما وأكيد المتصدر المنتخب الإنجليزي، وفي المقابل المنتخب البرتغالي ما كان في أفضل حالاته، ولكن يعني أنا أحس أن المنتخب الكرواتي مترهل كبر، يعني مو بالمنتخب الأول اللي فيه رومونتادا وفي قتالية وفي حماس، يعني
0: ومن باقي يسويها يعني قدام
1: باقي سواها. باقي بس أنه إذا يعني قدام منتخب الإنجليزي يعني حسيت أنه في الشوط الثاني سلم المباراة. فمباراته مع البرتغال ما أعتقد أنها تختلف عن مباراته ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الآن البرتغال يتطلع للوصول ل يعني أدوار متقدمة، خصوصا كريستيانو، يعني صحيح أنه سجل هدفين ولكن هدفين تعتبر محبطة إذا قارنتها بستة أهداف عند ميسي وستة أهداف عند مبابي، ويعني حتى هاري كين الآن عنده 4 وهالند عنده 4 أو 5 بعد. فلذلك الآن الأمور
0: بس في نمط صار عند رونالدو في الفترة الأخيرة، يمكن في الموسم الأخير، يعني صار واضح، يعني صار رونالدو في مباراة تلقاه ينفجر فيها تهديفيا، يكون كبير كثير التهديد، كبير الأداء داخل منطقة الجزاء، والمباراة اللي بعدها تلقاه يخفت بشكل كبير جدا، يعني كأنه قاعد يوزع جهده على مباراة إيه مباراة لا.
1: أو شبه، طبعا العمر لا أحكام، هذا واحد. الجانب الثاني الفريق لازم يساعده، يعني أنت لما تصل عمرك 41 سنة في مباراة منتخب ما تجي كثير من الفرص، لازم اللاعبين اللي معاه يحاولون أنهم يساعدونه، وساعدوا مباراة أوزباكستان الحقيقة كانت هو محور المباراة، وكأنهم غاروا من ميسي شوي وغاروا من تعامل الأرجنتينيين مع ميسي، لكن رجعوا في المباراة مع كولومبيا للأداء القديم والفردية. ومشكلة يعني المنتخب البرتغالي مفعل فيه عدد كبير من النجوم اللي يعتقدونهم أهم من كريستيانو، والمفروض أنه يعني الأضواء تكون عليهم، فلمهم كريستيانو مباراة أوزباكستان، ولكن يعني أجد أنه في مشاكل في هذا المنتخب، في هذا المنتخب لأن في عدد من اللاعبين اللي يعتقدون هذا وقت اللي إحنا تطلع نجومياتنا، ما نستثمر في لاعب خلاص هذه آخر أيامه. ولكن هذه المباراة قد تكون فرصة للمنتخب أنه ينمو في البطولة، أنه يحقق انتصار، بالذات هي أنا بالنسبة لي هي أقوى مباراة موجودة في دوري 32، هي كنا مباريات من دور الثمانية أو دور الأربعة
0: صح
1: من المنتخبين بهذا الحجم. لكن أجل البرتغال أكثر حيوية، أكثر قدرة على الاستمرار في المباراة إذا ما يعني تقدمت إلى أوقات إضافية، فأجد أن عندهم القدرة، لكن مهم الأداء الجماعي ومساعدة كريستيانو على أنه يبدع، يعني ما نبغى كريستيانو يطلع

0: من المونديال بهدفين، على الأقل يلحق مع الناس 4-5 يعني.
1: مو من دور 32
0: يعني، مو معقول والله محمد يعني. الهدفين حلو.
1: لو صار السيناريو هذا هل تعتقد إنه كأس العالم 2030 بنشوفه؟
0: أنا أتمنى أشوفه وميسي يعني، أتمنى حقيقة يعني تنافسهم يعني. تنافسهم محمد اللي قاعد يصير اليوم هو قاعد يضغط عليهم أكثر، ولكن بكل تأكيد كريستيانو. ما أعتقد ميسي ممكن أنك تشوفه في 32 في 30، لكن كريستيانو أعتقد خلاص يعني هو بيقدم أفضل ما يقدر يقدمه خلال هذه الفترة، وبعدها هو مودريتش. حتى مودريتش أعتقد أنه خلاص يعني النهاية، لأنه يعتمد على السرعة على القوة، مختلف عن
1: صعب جدا
0: عن لا. ميسي
1: ما راح يلعب
0: على المهارة، وأيضا ما في حب كثير، فما أعتقد أنه بيستمر.
1: تباهى المكسيكيون بقدرة منتخبهم على هزيمة إنجلترا في ملعب أزتيكا، مستحضرين ذكريات خسارة الإنجليز أمام الأرجنتين بهدفي دييغو مارادونا في مونديال 86. تابعت الدولة المضيفة للبطولة مباراة إنجلترا التي كافحت لتحقيق فوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفي متأخرين مقابل هدف. هذا الفوز عزز الرأي السائد في المكسيك بأن منتخبها قادر على هزيمة إنجلترا يوم الأحد والتأهل إلى ربع النهائي، كما فعل في المرتين السابقتين اللتين استضافت فيهما المكسيك كأس العالم عامي 70 و86. إنجلترا خسرت ربع نهائي مونديال المكسيك عام 86 على الملعب ذاته أمام الأرجنتين بهدفي دييغو أرماندو مارادونا الشهيرين. دعا أحد الكتاب في صحيفة اليونيفرسال المكسيكية منتخب بلاده إلى إجبار إنجلترا على الركض في مرتفعات الأزتيكا التي يبلغ ارتفاعها 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، مؤكدا أن الجماهير وملعب أزتيكا سيمنحان المنتخب المكسيكي أفضلية إضافية في هذه المباراة.

0: ملعب عظيم، ملعب له تاريخ كبير جدا، هو الملعب الوحيد في تاريخ المونديال اللي استضاف المباريات 3 مرات، هو الملعب اللي ما خسرت عليه المكسيك في 11 مباراة متتالية في تاريخها في كأس العالم، وبالتالي قاعدين نتكلم على نقطة قوة حقيقية لمنتخب في المونديال.
1: أكيد يعني مباراة بتكون صعبة للفريقين، لكن المنتخب الإنجليزي بيعاني كثير، نعرف أنه بريطانيا عبارة عن تلال صغيرة ما عندهم مرتفعات أبدا، فبيعانون
0: على الأرض الله يلعبون،
1: بيعانون كثير والله محمد من الأكسجين، لأنه طبيعة الإنجليز أرض مفتوحة ما فيها يعني جبال ولا شيء، لكن لما تجي لهالارتفاع ودائما المكسيك يعني تنظر لموضوع الأكسجين هذا على أنه واحد من أهم العوامل اللي تساعدها في الفوز، الفرق تنهار أمامها، فلذلك السرعة الموجودة عند المنتخب المكسيكي بتسوي كثير من مشاكل المنتخب.
0: والذهنية لا ننساها، لا ننسى أنه أيضا في مشكلة عند المنتخب الإنجليزي في هالملعب.
1: ما أظن عاد الجيل الجديد قاعد يتذكر هدف مارادونا والهدفين والخروج و يعني لا يعني هم
0: هو ذاك اليوم الصحافة الإنجليزية بتخليهم يتذكرون.
1: شوف الصحافة الإنجليزية بكل تأكيد عندها قدرة غير عادية على التقاط القصص الصغيرة وتحويلها إلى قصص كبيرة، ولكن بالنسبة للاعبين اللي ما عاشوا هذيك الفترة ومعظمهم أصلا ما انولد في فترة كلهم يعني ما أعتقد أنهم حتى يتذكرون يعني هذاك الكاس، لكن كمباراة أجد أنها 50-50، منتخب الإنجليزي جيد، منتخب الإنجليزي قادر، هاري كين في أفضل حالاته قاعد يسجل في وضع جيد، بيلينغام أيضا وراتشفورد وساكا وعدد من اللاعبين اللي قاعد يقدمون،
0: جوردن مؤخرا
1: طبعا ما في شك.
0: شكرا جزيلا لك في الاستديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد.
1: شكرا،
0: وصلنا لختام هذه الحلقة، أستودعكم الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة،

0: في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس النواب العراقي يدعو الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح الملفات الكبيرة وعلى رأسها سرقة القرن، داعما قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد. ارتفاع حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة في محيط القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين، والحكومة تتوعد وتواصل التحقيق في الهجوم.
1: مع كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن
0: وزير الخارجية السوري في بيروت لفتح صفحة جديدة مع لبنان وتصحيح العلاقات ونقل التطمينات واتفاق على إقامة علاقات سليمة. من أجل أو ترامب يقول إن الإيرانيين وافقوا على كل ما يريده، وطهران ستشتري المحاصيل الزراعية الأمريكية من أموالها المجمدة. ومن أجل توفير ظروف آمنة، فرنسا تجري محادثات مع بريطانيا ودول بالشرق الأوسط لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
2: This is not Tehran. This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
0: في معركة جديدة أرضها مجلس الأمن، سجال أمريكي إيراني ورسالة من مندوب واشنطن لطهران: أوقف العقاب الجماعي للعالم عبر هرمز. أهلا بكم مشاهدينا. إذن نبدأ بالأخبار العاجلة التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي في تصريحات لسي إم بي سي، حيث قال أن إيران ستشتري الذرة والقمح وغيرها من المواد من الولايات المتحدة بالأموال المجمدة. الرئيس الأمريكي أكد في تصريحاته لسي إم بي سي بأن إيران وافقت على كل شيء أرادته الولايات المتحدة، وأكد أيضا في هذه التصريحات بأنه يقود جهود نزع سلاح إيران النووي منذ 4 أشهر. إذن هذه آخر التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي لقناة سي إم بي سي. الآن إلى العراق، حيث دعا مجلس النواب الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح كبرى الملفات وعلى رأسها ملف الأمانات الضريبية المعروفة باسم سرقة القرن، وكذلك الفساد في ملفات الطاقة والإسكان والصحة.

0: الصحة والنقل وعقود التسليح وإنفاق الموازنات ووضع جدول زمني للانتهاء منها. وأضاف البرلمان العراقي في بيان له بأن آفة الفساد تنخر كيان الدولة وباتت أكبر تحد للنظام السياسي، مشددة على ضرورة أن يكون ردع ومحاربة الفساد منهجا ثابتا حتى القضاء على منظومة الفساد كلها. وأشار البرلمان العراقي إلى أن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قرار وطني يؤسس لمحاربة الفساد. إذن نشير الأخبار العاجلة. رئيس وزراء العراق: الحكومة مستمرة في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم للقضاء. ونأخذ تعليق على آخر تصريحات رئيس الحكومة من ضيفنا في بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد عنبر. أهلا بك دكتور إياد، كيف تعلق على هذه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد؟
1: يعني بالتأكيد ما حدث في أولى خطوات حكومة السيد علي الزيدي كانت خطوات أنها حاسمة وربما هي الأولى من نوعها، عندما يكون هنالك استهداف شخصيات بعناوين سياسية وبعناوين تتمتع بالحصانة البرلمانية وعناوين تحظى بالحصانة السياسية باعتبارها مرتبطة بعناوين وكتل سياسية مهمة. هذا في جانب يؤشر تعاون مهم جدا باتجاه تعاون القضاء مع الحكومة مع جهاز مكافحة الإرهاب، وهذه لأول مرة تحدث حقيقة، بغض النظر عن الأحاديث السابقة التي كانت شعاراتية أكثر مما هي واقعة بشأن مكافحة الفساد. ننتظر حقيقة، الشارع كله ينتظر استمرار هذه الحملة، فهي حقيقة التي المعيار الأساسي التي يمنح الثقة للمواطن، ثقة المواطن بالحكومة بشأن محاربة الفساد، سيما دخول مجلس النواب على الخط بفتح ملفات مهمة وخطرة على كافة المستويات، مستويات الطاقة، مستويات مشاريع النفط، مشاريع استثمارية التي حظيت في حكومة سابقة باستثناءات مريبة حقيقة، وتحتاج إلى فتح هذا الملف. فتح هذا الملف يحتاج قوة القرار والإرادة السياسية والنظر إلى الشارع أكثر من النظر إلى المجاملات السياسية.
0: طيب تفضل بقاء معنا ودعنا نستمع لهذه التصريحات السابقة لقناة العربية العام الماضي لرئيس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، والتي قال فيها بأن الحصانة للنواب تبقى داخل القبة التشريعية وليس خارجها، مشددا على ضرورة محاسبة النواب في حال ارتكابهم للجرائم. نستمع ثم نعود لك.
2: نقطة مهمة رئيس، وهي نقطة مساءلة النواب. هذا موضوع الحصانة أيضا يثير جدل، يعني من الممكن كتلة كبيرة وهناك اتهامات ضد نائب لا يمكن التعامل معها ورفع الحصانة لأن الكتلة لن تسمح بذلك. ما هي الآلية للتعامل مع هذا الملف؟
3: هي هذه واحدة من الأشياء اللي تحتاج تعديل دستوري، أنه يفترض أنه النائب يتمتع بالحصانة عن الآراء أو الأفعال التي قبها فيما يتعلق بواجب التشريع داخل قبة مجلس النواب فقط. أما إذا ارتكب جريمة أخرى خارج قبة مجلس النواب يفترض أن يحاسب بموجب القانون. فلهذا إحنا الحقيقة كثير من القضايا تبقى معلقة حتى في حال عدم موافقة مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي نائب، تبقى الإجراءات معلقة بعد انتهاء هويته تتخذ الإجراءات القانونية بحق.
0: دكتور إياد، يعني كان واضح بأنه من خلال التحقيقات في نواب متورطين بقضايا الفساد، وبالتالي هذا القرار هو ربما يسهل عمل القضاء والحكومة في ملاحقة الفاسدين. تعتقد بأنه كان هناك شعور لدى هذه الطبقة بأنهم محصنون، بأنهم لن يكونوا محل مساءلة، وبالتالي شجع الكثير منهم على ارتكاب هذه التجاوزات؟ وكيف سيكون الوضع الآن بعد أن كان هناك ربما دعم من مجلس النواب أيضا رفع الحصانة عنهم ومتابعة كل من يثبت تورطه؟
1: طبعا النقطة اللي أشرها سيادة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان مهمة جدا، أن الكثير من العناوين التي متورطة بالمال المشبوخ وبعناوين رجال أعمال طفيلين إذا صح هذا الوصف باتت تسعى بالفترة الأخيرة إلى الحصول على الحصانة البرلمانية. هذا بحد ذاته كان إشكالية حقيقية. ما حدث هو كسر لهذه الدائرة التي تؤكد على هنالك نوع من الحصانة السياسية يوفرها

0: المنصب داخل البرلمان. هذه الخطوة بحد ذاتها كسرت طوق مهما في محاربة الفساد، لأن الكثير من العناوين بدأت تملأ الفضاء العام صياحا وصراخا وتطالب بفتح ملفات عن الفساد. هي اليوم متورطة بملفات خطيرة عن الفساد، وهذا بحد ذاته يعطي انطباع مهم وخطير جدا عن التداخل ما بين الفساد وما بين السياسة. فربما المال السياسي أو الفساد يبحث عن حصانة بعنوان الدخول في الانتخابات، ومن ثم هذا الموضوع يطعن بشرعية الانتخابات التي كان متداخل فيها في هذه الانتخابات الأخيرة، المال السياسي مع الفساد مع البحث عن النفوذ السياسي. تفكيك هذه الإشكالية وقطع الطريق بدأ بهذه الحملة الأخيرة، وربما تكون رسالة أكثر أهمية، بأنه لا حصانة لمن هو متورط بعنوان الفساد. تعاون حقيقة بتصريح رئيس مجلس النواب الأخير وتصريحات القضاة المعنيين بهذا الموضوع، وهم قضاة معروفين بحزم ومواجهة قضايا الفساد وعدم تقبلهم الضغوط السياسية، هذا الموضوع مع إرادة السلطة التنفيذية، هذا الثالوث شكل خطوة مهمة باتجاه إعادة الموضوع محاربة الفساد إلى وضعه الطبيعي دون أن يكون شعاراتي فقط.
1: والآن رئيس وزراء العراق يوجه بتكثيف جهود تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واضح بأنه هذا الملف ملف معقد، وأن المتورطين يعني عددهم كبير ومتشعبين ومنتشرين في كل ربما أركان الدولة على الصعيدين السياسي وحتى البرلماني. وبالتالي تعتقد بأنه هذه الحملة ستحقق كل نتائجها، أم أنها ستصطدم ربما بواقع أن بعض الأسماء كما يقال في العراق أكبر من أن يتم ملاحقتها؟
0: دعنا نكون واقعيين لا رومانسيين بهذا الموضوع. الواقعية تقول أن الفساد محصن سياسيا بعناوين تتداخل فيها مكاتب اقتصادية ومصالح ونفوذ سياسي. على هذا الأساس أن المشكلة هو هذا فك الارتباط ما بين السياسة والفساد. ولا تنسى ثالوث السلاح، هذه أيضا خطوة مهمة جدا. أعتقد أن كسر هذه الدائرة بدأ بخطوة صريحة، ربما كان البعض يعتبرها فيها نوع من استعراض للسلاح وقوة الدولة بهذا الموضوع، ولكن إعادة هيبة الدولة بأن يكون حضور جهاز مكافحة الإرهاب وفتح هذا الملف بقوة يحتاج مثل هكذا مواقف حتى إعادة الهيبة للدولة وأجهزتها بشأن محاربة ملف خطر جدا. الملف الخطر جدا هو ملف الفساد وتغول الفساد والسلطان السياسي الذي يحمي كل الفاسدين مع كل الأسف. وهنا مشكلة أساسية ربما ستكون من أهم المشاكل التي سيصطدم بها رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي وكل خطوة بقادم الأيام.
1: رئيس الوزراء أيضا العراقي، نعود ونذكر بأبرز ما قاله في هذه التصريحات. علي الزيدي يتحدث ويوجه بتسريع التحقيقات في ملفات التعدي على المال العام، ويقول بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية لمنع التعدي على المال العام. إذن ويؤكد في تصريحاته بأنه يجب تكثيف جهود تعقب وضبط مرتكبي هذه الجرائم. السؤال الآن بأنه المال العام، هناك من يقول بأنه الحساب الذي تم افتتاحه ما دخله مجرد يعني مبالغ بسيطة جدا لا تكاد تذكر لجهة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج. بعض التحقيقات كشفت بأنه هناك بعض الفاسدين الذين يكنزون الأموال في منازلهم، وبالتالي هذه قضية متشعبة جدا. هل سنستمع خلال الأيام القادمة ربما إلى قوائم منع سفر بانتظار ربما ضبط عدد آخر؟ لأنه إلى الآن في بعض المطلوبين لم يتم الكشف عن أسمائهم لكي لا يعيق هذا الأمر التحقيق. إلى أي مدى ستصل هذه الحملة، وما مدى جدية رئيس الوزراء في المضي قدما فيها رغم كل التحديات؟
0: يعني هو بالبداية الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء كان فيها تحدي خطير، حتى كان هنالك حديث في تداول وساطة الإعلام والوساطة الأوساط السياسية بأن هنالك امتعاض من بعد ظل العناوين السياسية داخل الإطار التنسيق الذي هو منح الثقة إلى السيد الزيدي وأتى بالسيد الزيدي لهذا النصب. فهذا بحد ذاته يعد

0: أشهر مهم لانقلاب بنيوي باتجاه محاربة الفساد. هذا جانب. جانب آخر مهم جدا أن المشكلة الحقيقية هي في الأموال خارج العراق والمهرب، والتي تتحدث التقارير عن تجاوزها أكثر من 100 مليار دولار، وهذا رقم مرعب حقيقة. حتى استحصال الأموال في داخل العراق فيه نوع من التعقيد، ولكن البدء بخطوة جدية بهذا الموضوع هو خطوة بالاتجاه الصحيح، وخطوة باستعادة الثقة استعادة ثقة الشارع بأي شعار وعنوان لمحاربة الفساد، وهذا ما يحتاجه.
1: وقتنا انتهى دكتور إياد، لكن أنا سؤال صغير، أنه لاحظنا بأنه على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت حملة لانتقاد رئيس الوزراء حتى على أبسط الأشياء، بأن يقوم أحد الضباط بفتح باب السيارة له، وبالتالي هل هناك من يريد استهداف علي الزيدي وتصويره على أنه يعني يحاول التغول وربما فرض إرادته؟ هل هذا الأمر يعني ممنهج أم أنه من قبيل الصدفة يحدث؟
0: لا لا لا، بالتأكيد ممنهج، لأنه خلاف على إرادة الشارع. الشارع يرحب بأي خطوات حكومية لمحاربة الفساد، هذا جانب. لكن جانب ثاني، هنالك جيوش إلكترونية وهناك قنوات إعلامية تابعة لعناوين سياسية وقوة سياسية تحاول تصوير المشهد بأنه إعادة للديكتاتورية وتضخيم من هذا الموضوع. أي خطوة نتفق بمحاربة الفساد هنالك قوة متضررة، هذه القوة المتضررة تستغل الفضاء العام، تستغل القضاء السياسي، ولكنها الآن هي خجولة بهذا الموضوع، تحاول تطعيم هذه الانتقادات من خلال قضايا شكلية. ولكن القضية لا أحد ممكن أن يجابه محاربة الفساد بعنوان صريح وواضح أو بتوجيه الاتهامات، سواء كان بالسلطة القضائية أو كان جهاز مكافحة الإرهاب أو حتى الحكومة، لأن هذا معناه أنه يواجه الشارع، فالشارع يتهم كل عنوان سياسي مع كل الأسف، وهذه أخطاء الطبقة السياسية بأنه متورط بالفساد. وعلى هذه النتيجة يعني الحكومة تحظى بدعم،
1: يعني يبحثوا عن أسباب أخرى لمهاجمته، لأنه فكرة انتقاد حملة مكافحة الفساد ستواجه برد فعل غاضب من الشارع الذي يؤيد هذا الأمر. أنا أشكرك على وجودك معنا من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر، شكرا جزيلا لك. الآن إلى سوريا، حيث أكدت وزارة الداخلية مقتل 9 أشخاص وأصابت 20 آخرين في انفجار مقهى قرب القصر العدلي في دمشق. وقالت الداخلية في بيان لها إن التحقيقات أثبتت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع مزودة برؤوس معدنية تزن كيلوغرام واحد، وأحدث انفجارها دمارا كبيرا وأضرارا بشرية ومادية. وأشارت الداخلية السورية إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، متعهدة بملاحقة منفذي الهجوم وكل من يقف وراء. وقد توعد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي بمحاسبة كل من يعبث بأمن سوريا على خلفية الانفجار الأخير، مؤكدا أن هذه العمليات ضريبة طبيعية لما يحدث من تقدم وتنمية.
2: الغاية منها ليست استهداف بقدر ما هي عمليات يعني بسيطة بدائية لخلق زعزعة وتشويش معين فقط لا غير. لا يوجد أيادي هي ذات قوة تستطيع أنه تعمل شيء داخل دمشق، لكن هنا نعم أيدي عابثة تحتاج إلى يعني مجهود من وزارة الداخلية، ومشكورين يعني كثير من العمليات الأمنية اللي ما عم يدروا فيها المواطنين عم تكتشف ويكونوا خلف القضبان. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية.
1: ينضم إلينا دمشق الصحفي المحلل السياسي عبد الله الحمد. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية، من له مصلحة بزعزعة الاستقرار وإثارة هكذا نوع من الهجمات وربما الاتهامات في كل اتجاه؟ وما هي الرسالة التي أراد هؤلاء توجيهها ولمن؟
3: صباح الخير أستاذ إبراهيم، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. أعتقد بأن هناك أكثر من طرف اليوم يسعى إلى تفجير المشهد في سوريا وأن ينتقم من الإنجازات التي حققتها الدولة السورية على أكثر من مستوى، سواء كان على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الأمني أو العسكري أو حتى على المستوى الاقتصادي. لذلك اليوم نتحدث عن أطراف عديدة من بينها تنظيم داعش الإرهابي، خصوصا أن شكل التفجير

0: وفق بيان وزارة الداخلية بأنه تم زرع يعني قنبلة بدائية مع شظايا لإلحاق أكبر عدد من القتلى. هم اليوم يعانون من الضربات التي يوجهها الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى انضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش، وتحدث الإدميرال كوبر الشهر الماضي عن أن تنظيم داعش انحسر نشاطه إلى أكثر من 70% في الأراضي السورية بسبب تعاون السلطات السورية. هذا أول طرف. الطرف الآخر، وخصوصا أن المكان قريب من المحكمة التي كان يحاكم فيها فلول النظام، وبعد رسالة أتت منذ يومين من رامي مخلوف المقرب من بشار الأسد أو قريب بشار الأسد بأنه ربما تشتعل الأوضاع مجددا في سوريا، قد يكون بسبب محاكمة الفلول وقربها من دار القضاء أو دار العدل كما يسمى في سوريا قصر العدل. ربما أيضا فلول النظام اليوم لهم مصلحة بتفجير المشهد في ظل العدالة الانتقالية التي تطبقها سوريا وأمام المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد. أيضا نتحدث ربما عن أدوار لإيران محتملة، خصوصا مع أن التوقيت أتى مع زيارة الشيباني إلى لبنان، وعن أدوار سوريا في لبنان على المستوى السياسي والدبلوماسي، وعن تعاونات حتى طرحتها الدولة السورية حتى لو كانت مع حزب الله للإفضاء إلى حلول لدعم الدولة اللبنانية وتقدم في مسار العلاقات السورية اللبنانية. هذا يعني ربما إزاحة الإيراني عن المشهد، وأن أيضا الإيرانيين منذ سقوط النظام البائد وكسر شوكتهم في سوريا كانت هناك تصريحات كثيرة، سواء كانت من الخامنئي أو وزير الخارجية، بأن سوريا لن تنعم بالاستقرار. بالإضافة إلى بعض الأذرع والقوى الظلامية الداخلية، من بينها الفلول، من بينها تنظيم البيكيكي الذي ربما له علاقات مع تنظيم داعش الإرهابي. أكثر من إشارة يمكن أن توجه لأكثر من طرف اليوم يريد النيل من التقدم الذي حققته الدولة السورية.
1: كل الأطراف التي تحدثت عنها ربما تدافع عن نفسها بأنها غير مسؤولة عن هذا الأمر، وقد يتبنى طرف ذلك خصوصا عندما كان تنظيم داعش. لكن السؤال أنه عدم وصول التحقيقات إلى نتيجة فيما يتعلق حول من يقف خلف هذه التفجيرات، إلى أي مدى سيكون له تداعيات سلبية؟ والسؤال الثاني المطروح والمشروع أنه كيف يمكن للحكومة أن تمنع حدوث هكذا نوع من الهجمات من خلال ربما تأمين الأماكن الحيوية، نشر الكاميرات، ربما محاولة إجراء تحقيقات تصل إلى كل من يقف خلف هكذا نوع من هجمات، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ؟
0: بالنسبة للهجمات الإرهابية التي ضربت سوريا حتى الآن من طرف وزارة الداخلية ومن طرف الأجهزة الأمنية لم يتم تسجيل أي واقعة ضد مجهول. فرأينا العام الماضي في تفجير كنيسة مار الرياس، خلال أقل من 24 ساعة تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على المطلعين في هذا التفجير. أيضا أثناء تفجير داعش لمسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، أيضا السلطات السورية خلال أيام أعلنت إلقاء القبض على المخططين وبعض المدبرين وبعض المشتركين في التنفيذ. أيضا على العمليات الإرهابية التي ضربت دمشق وحلب، الدولة السورية لم تتوانى في تقديم التحقيقات وكانت شفافة وأصدرت بيانات، خصوصا أن تنظيم داعش الإرهابي أصدر أكثر من بيان تبنى فيه هذه العمليات، وأن الدولة السورية وجهت ضربات موجعة سواء كانت من خلال قتل والي دمشق أو والي حوران العام الماضي، أيضا من خلال تقريرها الشهر الماضي لإعلان إلقاء القبض على أكثر من 235 عنصر من بينهم 37 مقاتل أجنبي. إذن الدولة السورية اليوم تسير بنهج أكاديمي ونهج استخدام استخباراتي كبير لإغلاق المنافذ أمام تنظيم داعش. لكن أيضا بالمقابل اليوم هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة السورية، من بينها بناء الأجهزة الأمنية وبناء الجيش العربي السوري من جديد، من بينها أيضا بحاجة إلى منظومة تدريب وتأهيل، بحاجة إلى استجرار تكنولوجيا. كل هذا اليوم يساعد القوى الأمنية في سوريا على بناء قدراتها في مواجهة هذا التنظيم. أما على الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة السورية، أنا برأيي الدولة السورية اليوم من خلال تشاركاتها سواء كانت العربية أو الإقليمية أو الدولية، ربما خلال إطار زمني قصير ستصل إلى مستوى جيد، خصوصا كما رأينا أن تقرير الإدميرال كوبر والقيادة المركزية أشاد بالتعاون ما بين الدولة السورية الجديدة، ومن ناحية أخرى أيضا الفصائل الثورية التي هي اليوم العماد للجيش العربي السوري الجديد وللأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لها باع طويل في مقاتلة داعش من خلال 14 عاما، ولديها داتا كبيرة في هذا الموضوع وتعرف طرق يعني القتال. نعم. وطرق المناورة وطرق التخفي التي يتبعها تنظيم داعش الإرهابي. أيضا أنا برأيي الخطوات السياسية الهامة التي قامت بها الدولة السورية، وخصوصا عبر دمج ميليشيات قسد في الدولة السورية، هذا جفف بعض

0: المنابع التي كانت تعتمد عليها تنظيم داعش في المناطق الشمالية الشرقية القريبة من العراق التي كانت تعاند من ظلم ميليشيات قسد، في المقابل ينجبر أبنائها من الوضع المادي والوضع السياسي على التجنيد ضمن التنظيم الإرهابي. لذلك اليوم عودة هذه المناطق إلى الدولة السورية برأيي نقطة هامة في تجفيف المنابع البشرية لتنظيم داعش.
1: شكرا لك عبد الله الحمد الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من دمشق. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بددت المخاوف من أي تدخل سوري مزعوم، مشددا على أن هدف البلدين إقامة علاقات سليمة، وأن الوفد السوري أكد أهمية أن يتم التعاون عبر المؤسسات الدستورية بين الدولتين. عون أضاف بأن مصلحة لبنان تقتضي الحفاظ على الدعم الأمريكي ومواقف الدول الأوروبية والخليجية للتوصل إلى حل، مؤكدا عدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية، وأن المفاوضات ليست خيانة بل حرب دبلوماسية من دون إراقة الدماء، مشيرا كذلك إلى أن غالبية اللبنانيين يؤيدون الخروج من الحروب والوصايات لا سيما أبناء الجنوب. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني قال إن زيارته إلى بيروت تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين. نستمع.
2: كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسيعة نطاق التعاون بين البلدين.
1: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في المقابل أكد أيضا خلال المؤتمر الصحفي أنه بحث مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ومن أهمها العلاقات الاقتصادية.
3: واليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات اللي كنا بدأنا البحث فيها بزيارة إلى دمشق، وفي مقدمتها ولكن مش هيدي واحدة طبعا مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع تبادل البضائع وتسهيل حركة مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات الاقتصادية.
1: في المقابل قال وزير الإعلام اللبناني للعربية إن بلاده فتحت صفحة جديدة مع سوريا قائمة على احترام السيادة، مؤكدا أن المفاوضات مع إسرائيل تقتصر على إطار يهدف إلى استعادة كامل الأراضي اللبنانية.
4: وبالتالي فإن زيارة الوزير الشيباني اليوم وقبل ذلك المواقف التي أطلقت من قبل الدولة السورية تطمئن لهذا النحو. إنما ما قصده فخامة الرئيس طبعا يعود إليه أن يفسره، لكنه أيضا تجلى اليوم كما أسلف فخامة الرئيس بما يسمى الاحترام المتبادل الذي عبر عنه الوزير السوري، وأيضا العلاقة بين الدولة والدولة التي أيضا ترجمها في زيارته اليوم قد ترجم فعلا كلام الرئيس اللبناني، وصولا إلى أن لا تكون هنالك علاقات خارج إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مهمة لواء جفعاتي في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من تنفيذها عمليات على طول خط الحدود. قال الجيش الإسرائيلي في بيانه أن لواء جفعاتي نفذ عمليات في قرى الخيام بنت جبيل شمال نهر الليطاني وفي سلسلة جبال أشقيف، مضيفا أنه تمكن من تدمير مئات البنى التحتية واستهداف المئات من عناصر حزب الله.

ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. نيويورك تايمز تقول أن إدارة ترامب منعت إسرائيل من استهداف عراقجي وقلبا في إبريل الماضي بهدف نسف المفاوضات. ولدينا أيضا فرق الإنقاذ الفنزويلية تنجح في إخراج شخص عالق تحت إنقاذ مركز تجاري فنزويلي بعد مرور 8 أيام على زلزال فنزويلا المزدوج.

0: أهم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: تحالفات ثابتة وخصوم معروفون وحدود ردع يمكن التنبؤ بها. ولكن هل يبقى هذا الوضع بعد الحرب الإيرانية؟ أم يحتاج الخليج إلى ترتيبات أمنية جديدة؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا، كما أوردنا في بداية نشرة في الأخبار العاجلة، نعود لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها إن إيران وافقت على معظم المطالب الأمريكية خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين، واعتبر ترامب أن إيران مهزومة عسكريا. نستمع.
5: We're in many, many years in every war. I've been there for 4 months. And what have I done? I've defeated them militarily. They're totally defeated militarily. They have some missiles left. We could wipe them out too. And I hit them 3 times last week very hard because they sent a drone into a ship. I hit them. Then they did something else and I hit them. I hit them 3 nights in a row. The week before I hit them 2 nights in a row very hard. And we're negotiating, and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
4: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت في إبريل الماضي لحماية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من استهداف إسرائيلي محتمل. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب كان لها مخاوف من نسف المفاوضات وإشعال الحرب من جديد إذا نفذت إسرائيل عملية الاغتيال. وبحسب نيويورك تايمز، علمت إدارة ترامب في مارس أن قليباف على رأس قائمة أهداف إسرائيل وطلبت منها الامتناع عن استهدافه. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. قبل أن نتحدث عن ما تم تسريبه من معلومات بشأن عمليات استهداف الوفد المفاوض الإيراني، أجمل لنا أبرز ما قاله الرئيس الأمريكي في تصريحاته لسي إن بي سي.
6: الرئيس الأمريكي يريد أولا أن يؤكد للأمريكيين الجزء المتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعطي نقدا لإيران، بل إن الأموال التي هي إيرانية

0: ومجمدة في بعض المصارف حول العالم بما فيه في قطر، لو رفع عنها الحجز فأنه سوف يتم شراء سلع زراعية من الأمريكيين. أولا الرئيس الأمريكي أشار إلى ذلك من قبل، لكنه يريد أن يؤكد مرة أخرى أن المزارعين الأمريكيين سوف يستفيدون. ثانيا أن الإيرانيين لن يتلقوا نقدا لتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك أراد الرئيس الأمريكي كثيرا أن يشدد على أنه من الضرورة الدخول في هذه المرحلة في مرحلة تهدئة وأن يبقى مضيق هرمز مفتوحا، وقال خلال هذه المقابلة أنه لا يريد أن يكون مثل الرئيس السابق هربرت هوفر الذي خلال ولايته وقعت أزمة مالية في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، وكانت أزمة كبيرة جدا. لذلك أراد أن يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اليد العليا عسكريا، ولكنها في الوقت ذاته تريد أن تكون هناك فترة من التهدئة بينها وبين إيران وأن تكون هناك دبلوماسية.
1: هل صدرت بير أي ردود فعل من الإدارة الأمريكية على ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز بشأن منع الإدارة الأمريكية إسرائيل من استهداف المفاوضين الإيرانيين؟
0: في العادة لا يعلق المسؤولون الأمريكيون بشكل رسمي على معلومات استخباراتية، ولكن نستطيع القول في هذا الشأن أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أجهزة استخبارات واسعة جدا، وأنها تعرف بالضبط ما كانت تفعله إسرائيل. لذلك لم يكن من الصعب على الإدارة الأمريكية أن تعرف من مخابراتها أن الإسرائيليين من الممكن أن يستهدفوا بعض الشخصيات التي تعتبرها واشنطن على أنها قادمة على التفاوض مع الإدارة الأمريكية، وهي تنتمي إلى تيار غير متشدد في إيران. طبعا هناك هذا الخبر الذي جاء في نيويورك تايمز يحمل الكثير من المعلومات التي تشير إلى أن الإسرائيليين كانوا هم الطرف الذي يقوم بعمليات الاغتيال على الأراضي الإيرانية، وهذا ما لم يفعله الأمريكيون.
1: شكرا على وجودك معنا بير غانم مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. قال مساعد الناطق الفرنسي إن بلاده تجري محادثات مع بريطانيا ومع دول في الشرق الأوسط بهدف الشروع في تنفيذ مهمة متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن زيارة سلطان عمان إلى فرنسا بداية هذا الأسبوع قد سرعت في التحضيرات لبدء هذه المهمة.
2: زيارة سلطان عمان إلى فرنسا في بداية هذا الأسبوع سمحت بتسريع التحضيرات للمهمة المتعددة الجنسيات التي سنقوم بها مع حوالي 30 دولة شريكة لنا. بالنسبة لنا المهم هو إعادة فتح مضيق هرمز في ظروف آمنة في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. من المهم أن تكون هذه العملية ذات مصداقية، والمهمة المتعددة الجنسيات يمكنها لعب دور لضمان هذه المصداقية. المحادثات متواصلة مع شركائنا البريطانيين ومع دول المنطقة ومع الدول الشريكة لنا في المهمة المتعددة الجنسيات.
1: انضم إلينا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، أهلا بك أستاذ سعيد. اسمح لي أن أبدأ معك بما كشفته صحيفة نيويورك تايمز. واضح وكما أكد بيير غانم مراسل العربية بأنه الولايات المتحدة متفوقة استخباراتيا وتعلم حتى إسرائيل ماذا تنوي أن تفعل، وبالتالي فكرة أن إسرائيل كانت تريد نسف المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة معنية بنجاحها، كيف تعاملت معها واشنطن وتتعامل معها حتى الآن؟
3: يعني عمليا منذ بداية هذه الحملة كان واضحا أن لدى الأمريكيين أهدافا مختلفة عن أهداف الإسرائيليين. الإسرائيليون، وهذا ما دأبنا على يعني ترداده، كانوا يريدون إسقاط النظام، وكانوا يريدون الإطاحة بكل رموزه، وكانوا يقولون دوما أن إذا لم يحدث ذلك فإن إيران ستعيد إنتاج نفسها وستعيد إنتاج نفس التهديد. الأمريكيون ذهبوا لتغيير سلوك إيران إذا أردنا القول، لأن الضربات الأمريكية كانت بمعظمها ضربات عسكرية، وكانت ضربات محددة على نقاط معينة استهدفت بمجملها الحرس الثوري الإيراني كونه العصب الأساسي الذي يمسك، وأكثر من ذلك هو الذي يعني يخيف الداخل الإيراني تجاه أي تغير في السياسة. الأمر هنا الذي كشفته الصحيفة

0: لم يفاجئني صراحة، لأن هذا الأمر هو جزء من اللعبة الخفية أو التضارب الخفي بين الإسرائيليين والأمريكيين، وبالتالي حتى الساعة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة أو الاستخبارات الأمريكية لا تزال تقوم برقابة لصيقة جدا على الإسرائيليين لمنعهم من الذهاب نحو اغتيال شخصيات معينة ترى فيها الولايات المتحدة أنها أقل تطرفا من شخصيات أخرى، ويمكن يعني الذهاب معها بعيدا باتجاه يعني اتفاق أو ما شابه ذلك.
1: لكن هل يمكن نفي بأن هناك تبادل أدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصا في ما يتعلق بالأدوار التي تطلع بها إسرائيل؟ والسؤال أنه عندما تقول إسرائيل بأنها لن تستمع إلى رغبة الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية، فإنها مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، لأنه واضح عندما تضع الولايات المتحدة خطا أحمر لإسرائيل فإنها تلتزم به، فكل شيء نفذته إسرائيل كان برضا أمريكي، سواء عبرت واشنطن عن ذلك صراحة أم لا.
0: أنا لا أعتقد يعني أن هذا الأمر، ربما قد كان هناك خطوط عريضة لمهمة كل من الطرفين. هنا لا ننسى أن هنا كان هناك تنسيق كبير على مستوى استخباري وعملياتي، وحتى يعني مختلف المهمات التي كانت، حتى الطائرات الإسرائيلية ترافق طائرات أمريكية في العديد من المهمات. ولكن هناك يبقى أن هناك تباين تكتيكي يحصل بين الطرفين أثناء الحرب. قد يعني تضع الولايات المتحدة خطوطا حمراء تعتبر أن تجاوزها ربما قد يؤدي إلى نتائج لا تريدها في هذه المرحلة، ولكن يعني إذا أردنا القول أن إسرائيل تلعب تحت السقف الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أنها في أحيان كثيرة ربما قد تبادر إلى تجاوز هذا السقف، وبالتالي تجد الولايات المتحدة نفسها لزاما تحذيرهم بالوقوف عند يعني نقطة معينة، أو بعدم التمادي في التصعيد، أو في ضرب مثلا رموز معينة لا تريد الولايات المتحدة في الوقت الحالي أن يتم استهدافها.
1: طيب سؤال أخير يتعلق بقادم الأيام، هناك استحقاق تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، إذا ما ذهبت الأمور في الاتجاه الذي ترغب به واشنطن، هل يمكن أن نشهد تدخلا أو تصعيدا إسرائيليا سواء كان معلنا أم لا لعدم إنجاح هذا التوجه، كون إسرائيل غير راضية وأيضا حلفائها داخل الولايات المتحدة عن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟
0: أنا أعتقد تجاوز بشكل مباشر سيكون ثقيلا جدا على الإدارة الأمريكية أن تتحمله. ربما قد يكون لدى إسرائيل من الأدوات الناعمة في داخل الولايات المتحدة ما يمكن أن يشكل ضغطا على الرئيس الأمريكي بعدم الذهاب بعيدا، أو بعدم توقيع اتفاق قد تجده إيران
1: إسرائيل
0: غير ملائم أو لا يعني يصب في مصلحة أمنها كما عادة تدأب على القول. هذا الأمر لا يعني في النتيجة أن إسرائيل لن تقدم على ربما عمليات غامضة غدا قد يحدث هنا، لا أنا أتكهن يعني عملية معينة لا نعرف من قام بها،
1: هجمات سيبرانية مثلا أو عمليات اغتيال غير معلنة من الداخل، يعني هذا وارد، لكن تعتقد بأن الولايات المتحدة الآن تتعامل مع هذا الخطر المحدق أو الممكن أو المحتمل من خلال توجيه تعليمات واضحة لإسرائيل بأنه لا يجب أن تقوموا بذلك، نحن معنيون، وبالتأكيد سيكون لديها علم إذا كانت علمت بأن إسرائيل كانت تنوي اغتيال قليباف قبل ذلك.
0: نعم أنا أوافق على توصيفك تماما، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى خربطة كبيرة في المسار الذي تقوم ببنائه الولايات المتحدة، أكان مع إيران أو بالتوافق مع حلفائه الإقليميين. وبالتالي هذا الأمر إسرائيل في هذه المرحلة، بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، أعتقد أنه لن يجرؤ على كسر هذا الحاجز الأمريكي إلا إذا وصلت الأمور أو المفاوضات إلى يعني حائط مسدود، ربما عندها الولايات المتحدة نفسها قد تعود وتسمح للإسرائيليين يعني بالتمادي أو باتخاذ قرارات مستقلة.
1: شكرا لك سعيد البستاني الكاتب السياسي.

0: كنت معنا من واشنطن. شهدت جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن تطورات المنطقة والاعتداءات الإيرانية سجالا بين مندوبي واشنطن وطهران المندوب الأمريكي مايك وولتز، استعرض صورا لاستهداف إيران لدول المنطقة متسائلا إن كانت تلك الصور تكذب أم مندوب إيران، وأضاف قائلا إن إيران لن تستطيع تكميم الأفواه وإخفاء الحقيقة، حقيقة الصور التي تؤكد شنها اعتداءات على أهداف مدنية. وحذر والتز من أن صبر الرئيس الأمريكي بدأ ينفد أمام عدم التزام إيران بمبادئ القانون الدولي، وأشار إلى أن إيران منعت بشكل عشوائي جميع السفن من المرور عبر مضيق هرمز سعية إلى معاقبة العالم. تصريحات والتز جاءت بعدما أعرب مندوب إيران أمير إيرواني عن رفض بلاده رفضا قاطعا ادعاءات طرحتها أمريكا، واصفا إياها بالأكاذيب والمعلومات المضللة.
1: للأسف ممثل إيران بدأ كلامه بعدم جدوى اجتماع مجلس الأمن. دعوني أذكركم أين أنتم. أنتم لستم في إيران، أنتم في الولايات المتحدة، وأنتم لن تكمموا الأفواه. ما قاله مندوب البحرين وما قلته أنا وجميع الموجودين يكذبون بحسب مندوب إيران، وفي مشاهدة هذه الصور من يكذب؟
2: What here is a lie? Who's lying here? Is this...
1: هذه الأسرة العربية في البحرين في منطقة سكنية تدمر منزلها بمسيرة إيرانية.
2: An Iranian Shahid drone, are they lying? Crown Plaza Hotel.
1: وفندق جراند بلازا الذي كله سياح، هل يكذبونهم أيضا؟ المستجيبون الأوائل الذين ضرب مقرهم، هل هذا نفاق؟ نحن هنا وفي هذا المجلس أتينا لندين هذا. أطلب من ممثل إيران الإجابة، هل هذه الصور تكذب؟ أقول إنها لا تكذب.
0: مندوب إيران لدى مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني قال إن بلاده ترفض الاتهامات الموجهة لإيران بشأن مضيق هرمز، وأكد أن إدارة المضيق من حق إيران وسلطنة عمان حصرا.
3: I categorically reject the baseless allegation made by the United States. Once again, the representative of the United States.
4: نرفض الاتهامات الموجهة لإيران بشأن مضيق هرمز، ونحذر من استخدام مسارات خارج السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. إيران ملتزمة بتنفيذ مذكرة التفاهم شريطة أن تفي أمريكا بالتزاماتها، وإدارة مضيق هرمز من حق إيران وسلطنة عمان حصرا.
0: قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة في أوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الروسي الذي استهدف كييف وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وفي رده على استفسار بشأن الهجوم الروسي، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن ترامب يتمتع بحس إنساني ويرغب في تسوية الحرب لكي يتوقف القتل العبثي حسب تصريحه. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن كييف سترد بالتأكيد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له ليلا، وقال خلال جولة تفقدية للمواقع المتضررة إن روسيا تراهن على تخلي أوكرانيا عن الدولة وإحداث شرخ بين المجتمع المدني والجيش. كما جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مطالبته بتسريع الدعم العسكري الأمريكي، مؤكدا أن وتيرة تسليمها لا تزال بطيئة. يتحدث عن الأسلحة هنا.
5: نحن ممتنون للفريق الأمريكي على نقل هذه الصواريخ، لكن حتى الآن وبصراحة فإن ذلك يتم ببطء شديد. وبالطبع وعول على عقد اجتماع مع الفريق الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنرى ما الذي سيحدث. نحن لا نعرف ما الذي سيفعله بوتين ولا كيف ستسير الأمور فيما يتعلق بجميع خطط اجتماعاتنا وما إلى ذلك، لكن الأهم من كل شيء أننا نطالب الرئيس ترامب وفريقه بالضغط على روسيا. هذا هو الأمر الوحيد، ولسنا بحاجة إلى الكثير من الكلمات.
0: أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود أزمة وقود في البلاد، وبدأت السلطات في تقديم حصص الوقود في العديد من المناطق مع طوابير طويلة تستمر لساعات على جانب الطريق. يأتي هذا التطور بعدما أشعلت الهجمات الأوكرانية المستمرة منذ عدة أشهر النيران في مصاف النفط وعطلت إمدادات الوقود. تتعرض طبعا منشآت تكرير النفط الروسية لموجة متصاعدة من الهجمات الأوكرانية في تطور يزيد الضغط على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في روسيا، ويعكس اتساع نطاق الاستهداف

0: يشمل البنى النفطية وسلاسل الإمداد. مزيد من التفاصيل عن هذه المسألة في التقرير التالي.
1: منشآت تكرير النفط الروسية في مرمى الهجمات الأوكرانية، ومع كل ضربة جديدة تتسع دائرة الضغط على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في روسيا. آخر هذه الهجمات استهدفت منشأة نوفغرود التي تؤمن نحو 11% من البنزين الروسي، حيث أصابت المسيرات وحدة التكرير الرئيسية في استمرار لعمليات ممنهجة تستهدف تقليص قدرات التكرير وإرباك سلاسل إمداد الوقود. ويمثل هذا القصف حلقة جديدة في سلسلة ضربات طالت عمق البنية النفطية الروسية، من بينها مصفاة موسكو التي خرجت عن الخدمة لأشهر، ومصفاة أوفا على مسافة تتجاوز 1300 كيلومتر، ومصفاة توابسي التي استهدفت مرات متتالية. الهجوم يأتي في توقيت حساس، بعدما تعهدت موسكو باحتواء أزمة نقص الوقود وتأمين احتياجات السوق المحلية، في ظل تحديات متزايدة يفرضها تضرر البنية التحتية والعقوبات الغربية التي تعقد عمليات الإصلاح والتشغيل. تحول اللافت، بدأت روسيا استيراد البنزين من الهند مع خطط لتوسيع الواردات من بيلاروسيا لتعويض النقص المتصاعد في الإمدادات وتفادي مزيد من الضغوط على المخزونات. وفي الداخل الروسي تعكس طوابير السيارات أمام محطات الوقود حجم الضغوط التي تواجهها الإمدادات، بينما تراهن كييف على أن استهداف قطاع الطاقة سيحمل موسكو كلفة اقتصادية متزايدة.

0: أعلن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة لم تحدد بعد سبل تمويل عملية الزيادة في الإنفاق الدفاعي على الرغم من وعودها بتسريعه. يأتي ذلك بينما أكدت وزيرة الخزانة البريطانية أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تأمين كامل تعهدات الإنفاق العسكري رغم خفض مشاريع البنى التحتية في قطاعي الطرق والطاقة. وكانت الحكومة البريطانية أكدت وأعلنت عن خطة استثمارية دفاعية تقترح زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 15 مليار جنيه استرليني لمدة 4 سنوات. تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من انتشال حارس أمن كان عالقا تحت أنقاض مركز تجاري في ولاية لاغويرا بعد 8 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. لقطات مصورة أظهرت لحظة نجاح فرق الإنقاذ في تحرير حارس الأمن البالغ من العمر 43 عاما بعدما بقي محاصرا تحت الأنقاض داخل غرفة الحراسة في المبنى الذي يعمل فيه في منطقة كاتيا لامار بولاية لاغويرا شمالي فنزويلا. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. مجلس النواب العراقي يدعو الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح الملفات الكبيرة وعلى رأسها سرقة القرن داعما قرار رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد. ارتفع حصيلة قتل انفجار أبو ناسفة في محيط القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين والحكومة تتوعد وتواصل التحقيق في الهجوم.
1: مع كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتج.
0: وزير الخارجية السوري في بيروت لفتح صفحة جديدة مع لبنان وتصحيح العلاقات ونقل التطمينات واتفاق على إقامة علاقات سليمة. ترامب يقول إن الإيرانيين وافقوا على كل ما يريده وطهران ستشتري المحاصيل الزراعية الأمريكية من أموالها المجمدة. من أجل توفير ظروف آمنة فرنسا تجري محادثات مع بريطانيا ودول بالشرق الأوسط لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. This is not Tehran.

0: This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
1: في معركة جديدة أرضها مجلس الأمن سجال أمريكي إيراني ورسالة من مندوب واشنطن لطهران أوقف العقاب الجماعي للعالم عبر مضيق هرمز. نهاية النشر، شكرا لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: ما تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟
5: إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. احنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
4: هل توافق عمل المرأة كداعية إسلامية على السوشيال ميديا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: ليس هناك إثارة أكثر مما فعلتموه أنتم في اليمن.
9: الوحدة اليمنية أنا أعتبرها كان خط أحمر في المنطقة.
8: اغتيال إبراهيم الحمدي، كيف قتل؟
9: إبراهيم كان عنده مشروع دولة.
8: تقصد النهج الذي سلكه لاحقا إبراهيم الحمدي كان مختلفا عن مراكز القوة. الحديث كان عن تصفية عدد من المشايخ أيضا وشخصيات من المعارضة الجنوبية في صنعاء.
9: نقتل الرئيس ونحكم الشمال ببرنامج الحزب الاشتراكي اليمني.
8: كيف تم التخلص من الأرض؟ ما قصة حشد فريق علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ترامب يقول إن الإيرانيين وافقوا على كل شيء يريده، وطهران ستشتري المحاصيل الزراعية الأمريكية من أموالها المجمدة. الحكومة العراقية تؤكد استمرار نهجها في محاربة الفاسدين، ومجلس النواب يدعمها ويطالب بفتح الملفات الكبيرة وعلى رأسها سرقة القرن. ارتفاع حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة في محيط القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين، والحكومة تتوعد وتتواصل التحقيق في الهجوم.
1: والاحترام والتعاون والحرص.
0: وزير الخارجية السوري في بيروت لفتح صفحة جديدة مع لبنان وتصحيح العلاقات ونقل التطمينات، واتفاق على إقامة علاقات سليمة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على معظم المطالب الأمريكية خلال مفاوضات الجارية بين الجانبين، واعتبر أن إيران مهزومة عسكريا.
1: They have some missiles left. We could wipe them out too. And I hit them 3 times last week very hard because they sent a drone into a ship. I hit them. Then they did something else and I hit them. I hit them 3 nights in a row. The week before I hit them 2 nights in a row very hard. And we're negotiating and we'll see whether or not. I think they've agreed to just about everything we need.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت في إبريل الماضي لحماية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من استهداف إسرائيلي محتمل. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب كان لديها مخاوف من نسف المفاوضات وإشعال الحرب من جديد إذا نفذت إسرائيل عملية الاغتيال. وبحسب نيويورك تايمز علمت إدارة ترامب في مارس الماضي أن قليباف على رأس قائمة أهداف إسرائيل وطلبت منها الامتناع عن استهدافه. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة مستمرة في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم للقضاء، وذلك انسجاما مع المنهج الوزاري في مكافحة الفساد. ووجه الزيدي بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة، وشدد على أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، موجها بتسريع إنجاز التحقيقات في التعدي على المال العام وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. دعا مجلس النواب العراقي الحكومة إلى عدم التهاون مع الفساد وفتح أكبر الملفات وعلى رأسها ملف الأمانات الضريبية المعروفة باسم سرقة القرن، وكذلك الفساد في ملفات

0: الطاقة والإسكان والصحة والنقل وعقود التسليح وإنفاق الموازنات ووضع جدول زمني للانتهاء منها. البرلمان العراقي أضاف في بيان له أن آفة الفساد تنخر كيان الدولة وباتت أكبر تحد للنظام السياسي، مشددة على ضرورة أن يكون ردع ومحاربة الفساد منهجا ثابتا حتى القضاء على منظومة الفساد كاملة. وأشار البرلمان العراقي إلى أن رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد قرار وطني يؤسس لمحاربة الفساد. أكدت الداخلية السورية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في انفجار مقهى قرب القصر العدلي في دمشق. وقالت الداخلية في بيان لها إن التحقيقات أثبتت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع مزودة برؤوس معدنية تزن كيلوغرام واحد، وأحدث انفجارها دمارا كبيرا وأضرارا بشرية. وأشارت الداخلية السورية إلى أن التحقيقات لا تزال جارية متعهدة بملاحقة منفذي الهجوم وكل من يقف وراءه. وقد توعد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي بمحاسبة كل من يعبث بأمن سوريا على خلفية الانفجار الأخير في دمشق، مؤكدا أن هذه العمليات ضريبة طبيعية لما يحدث من تقدم وتنمية.
1: الغاية منها ليست استهداف بقدر ما هي عمليات يعني بسيطة بدائية لخلق زعزعة وتشويش معين فقط لا غير. لا يوجد أيادي هي ذات قوة تستطيع أنه تعمل شيء داخل دمشق، لكن هناك نعم أيدي عابثة تحتاج إلى يعني مجهود من وزارة الداخلية، ومشكورين يعني كثير من العمليات الأمنية اللي ما عم يدروا فيها المواطنين عم تكتشف ويكونوا خلف القضبان. هاي العمليات البسيطة للزعزع والتشويش في مقابل الكم الهائل من القفزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي أنا بتوقع هي ضريبة يعني طبيعية، ما بقول غير طبيعية، لأنه أنت عندك فلول، عندك ناس هي خلف القضبان ولها ارتباطات خارجية.
0: في زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال مؤتمر صحفي أنه بحث مع الشيباني سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ومن أهمها العلاقات الاقتصادية.
2: واليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات اللي كنا بدأنا البحث فيها بزيارة إلى دمشق، وفي مقدمتها ولكن مش هيدي واحدة طبعا مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع تبادل البضائع وتسهيل حركة مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات الاقتصادية.
0: وزير الإعلام اللبناني قال العربية أن بلاده فتحت صفحة جديدة مع سوريا قائمة على احترام السيادة، مؤكدا أن المفاوضات مع سوريا تقتصر على إطار يهدف إلى استعادة كامل الأراضي اللبنانية.
3: وبالتالي فإن زيارة الوزير الشيباني اليوم وقبل ذلك المواقف التي أطلقت من قبل الدولة السورية تطمئن لهذا النحو. إنما ما قصده فخامة الرئيس طبعا يعود إليه أن يفسره، لكنه أيضا تجلى اليوم كما أسلف فخامة الرئيس بما يسمى الاحترام المتبادل الذي عبر عنه الوزير السوري، وأيضا العلاقة بين الدولة والدولة التي أيضا ترجمها في زيارته اليوم، قد ترجم فعلا كلام الرئيس اللبناني، وصولا إلى أن لا تكون هنالك علاقات خارج إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية. بالفعل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قد يعني وصف الاتفاق على أنه إطار، وبالفعل كذلك كان فخامة الرئيس قد ذهب إلى اعتبار أنه مدخل إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان، إلى تحرير كل شبر كما أشار اليوم بالتحديد كل شبر من الأراضي اللبنانية فخامة الرئيس.
0: إذن مشاهدينا في الأخبار العاجلة، ارتفاع حصى

0: خطيرة الإصابات بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1460 إصابة مؤكدة، قضى من بينهم 447 شخصا حتى الآن. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود أزمة وقود في البلاد، وبدأت السلطات في تقديم حصص الوقود في العديد من المناطق مع طوابير طويلة تستمر لساعات على جانب الطرق. يأتي هذا التطور بعدما أشعلت الهجمات الأوكرانية المستمرة منذ عدة أشهر النيران في مصافي النفط وعطلت إمدادات الوقود. الآن إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد سايح.
1: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. فازت إسبانيا وبسهولة على النمسا بثلاثة أهداف دون رد في دورة 32 من كأس العالم، وسيطر منتخب النمسا على مجريات اللقاء وكان الطرف الأفضل وترجم هيمنته المطلقة بافتتاح التسجيل عبر مايكر أويارزابال. ومع انطلاق الشوط الثاني عزز المنتخب الإسباني من تقدمه بهدف البديل بيدرو بورو قبل أن يعود أويارزابال ويسجل ثنائيته الشخصية والهدف الثالث لإسبانيا. وبهذه النتيجة حافظ منتخب إسبانيا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي، وضمن مقعدا له في دور 16 من البطولة العالمية.

0: وفي مباراة مرتقبة سيكون المنتخب الجزائري على موعد بعد قليل مع نظيره السويسري ضمن الدور الثاني من المونديال. منتخب سويسرا وصل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية من انتصارين على كندا والبوسنة والتعادل مع قطر. في المقابل تأهل المنتخب الجزائري بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالفوز على الأردن والتعادل مع النمسا والخسارة من الأرجنتين.
1: عام 2010 خطأ فادح ارتكبه فوزي شاوشي أمام سلوفينيا في الجولة الأولى من مونديال جنوب أفريقيا كلفه مكانه الأساسي مع الجزائر. رابح سعدان لم ينتظر وأشرك رئيس بولحي في الجولة التالية كانت أمام إنجلترا، لكن المثل يقول رب ضارة نافعة. خطأ شاوشي أهدى الجزائريين حارسا كان صمام أمان لأكثر من 10 سنوات. مع مرور السنين لم يقترب أي حارس من مستوى بولحي مع المنتخب، لكن برحيله ظهرت فجوة كبيرة في مركز حراسة المرمى. خليفته كان أنتوني ماندريا لم يقنع كفاية، وبعده حرس أليكس غندوز لبضع مباريات. العام الماضي شهد انضمام لوكا إلى منتخب الجزائر. الجماهير استبشرت خيرا بزيدان نسبة إلى اسم والده، لكنه بقي دون مستوى تطلعات المتابعين. بيتكوفيتش فضل إشراك أسامة بن بوط في المباراة الحاسمة أمام النمسا بعد انتقادات حادة لأداء ابن زيزو. حارس اتحاد العاصمة أبدى ارتباكا واضحا في مشاركته المونديالية الأولى، خاصة في لقطة الهدف الأول أمام أرناتوفيتش. وفي الوقت الذي تعيش فيه جماهير الخضر قلقا كبيرا بسبب حراسة المرمى، ظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر جاهزية كبيرة لمبولحي في تدريبات فردية، لتتساءل فيما بينها: هل مبولحي الذي يتدرب وحيدا دون فريق أفضل من حراس المنتخب الحاليين؟

0: يستضيف ملعب دالاس مواجهة منتخبي مصر وأستراليا في دور 32 من كأس العالم. المنتخب المصري تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة بعد الفوز على نيوزيلندا والتعادل مع بلجيكا وإيران، في حين تأهلت أستراليا في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط إثر فوزها على تركيا وتعادلها مع الباراغواي وخسارتها من أمريكا.
1: اختار مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش خوض نهائيات كأس العالم بقائمة تختلف عن تلك التي قادت المنتخب إلى التأهل عبر التصفيات الآسيوية بعدما أجرى 4 تغييرات على قائمته قبل انطلاق البطولة. بوبوفيتش استبعد الجناح مارتن بويل لاعب هيبرنيان الإسكتلندي والمهاجم براندون بوريلو لاعب وسترن سيدني واندرز والمدافع كي رولز لاعب دي سي يونايتد الأمريكي والحارس جو غاوتشي لاعب بورت فيل الإنجليزي المعار من أستون فيلا. في المقابل منح الفرصة لوجوه جديدة يتقدمها كريستيان بولباتو لاعب ساسولو الإيطالي وتيتي يانجي مهاجم ماتشيدا زيلفيا الياباني والمدافع لوكاس هيرينغتون لاعب كولورادو رابيدز الأمريكي ولاعب الوسط بول أوكون إنجسلر لاعب سيدني أف سي. ولم تقتصر هذه الأسماء على الوجود في القائمة، إذ شارك فولباتو في مباريات دوري المجموعات وبدأ أساسياً أمام باراغواي فيما حصل ينجي على دقائق لعب، وشارك هيرينغتون وأوكون إنجسلر ضمن خيارات بوبوفيتش خلال البطولة دون أن يسجل أي منهم أو يصنع هدفاً حتى الآن. وبوجود 17 لاعبا يخوضون كأس العالم للمرة الأولى، يدخل المنتخب الأسترالي مواجهة مصر بقائمة تمزج بين خبرة ماثيو رايان وجاكسون إيرفاين والوجوه الجديدة التي اختارها بوبوفيتش لخوض النهائيات.
0: يحتضن ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية مواجهة مرتقبة تجمع المنتخب الأرجنتيني مع منتخب الرأس الأخضر في دور 32، وحجز منتخب الأرجنتين مقعده في صدارة المجموعة العاشرة إذ حصد 9 نقاط من 3 مباريات حقق فيها 3 انتصارات متتالية دون أن يتعثر بأي تعادل أو خسارة. وعلى صعيد الأهداف سجل المنتخب الأرجنتيني 8 أهداف في مرحلة المجموعات مقابل هدف وحيد تلقاه. بالمقابل حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له بكأس العالم بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية. نهاية الموجز الرياضي، يعود الآن إليك إبراهيم.
2: شكرا لديما، وقبل أن نختم النشرة نذكر بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن الإيرانيين وافقوا على كل ما يريد وطهران ستشتري المحاصيل الزراعية الأمريكية من أموالها المجمدة. الحكومة العراقية تؤكد استمرار نهجها في محاربة الفاسدين ومجلس النواب يدعمها ويطالب بفتح الملفات الكبيرة وعلى رأسها سرقة القرن. ارتفاع حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة في محيط القصر العدلي وسط دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين، والحكومة تتوعد وتواصل التحقيق في الهجوم.
3: مع كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على
2: وزير الخارجية السوري في بيروت لفتح صفحة جديدة مع لبنان وتصحيح العلاقات ونقل التطمينات واتفاق على إقامة علاقات سليمة. نهاية نشرة للقاء.

0: ما تراه الآن من مرصدك الخاص كداعية إسلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد دعاة أم صناع محتوى؟ إذا كان يقصد الترند ويقصد الوصول إلى المشاهدات العالية فليراجع نفسه. احنا نجتهد في مسألة استخدام الوسيلة للوصول للغاية. لا تستطيع ولا تجزم أن تقول كل ما هو موجود في وسائل التواصل هو آمن.
1: هل توافق عمل المرأة

0: دعاية إسلامية على السوشيال ميديا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه، فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
5: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره، كيف تعلق عليها؟
4: لما وجه بالكفر وبالإلحاد، لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
5: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس.
1: أهلا.
0: سيرة ذاتية سريعة للمشاهدين الكرام قبل أن نبدأ في هذا الحوار إذا تكرمت.
1: تفضل.
0: سيرة ذاتية سريعة قبل أن نعود.
2: ولد علي ناصر محمد في 31 من ديسمبر عام 1939 في محافظة أبين جنوب اليمن، وانخرط مبكرا في صفوف الجبهة القومية للتحرير التي قادت الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني في عدن، وكان من بين الكوادر التي أسهمت في العمل التنظيمي والسياسي الذي مهد لاستقلال الجنوب عام 1967 وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. في مطلع السبعينيات عين وزيراً للدفاع، ثم انتخب عضواً في المكتب السياسي أحد أعلى الهيئات القيادية في الحزب الاشتراكي اليمني. وفي عام 1971 كلف برئاسة مجلس الوزراء ليتولى إدارة الجهاز التنفيذي للدولة والإشراف على ملفات التخطيط والاقتصاد والعلاقات الخارجية في مرحلة اتسمت بإعادة بناء مؤسسات الدولة. في 21 من أبريل 1980 تولى رسمياً رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للحزب عقب استقالة الرئيس عبد الفتاح إسماعيل ومغادرته إلى موسكو، واستمر في المنصبين حتى 24 من يناير

0: 1986 في مرحلة اتسمت بتداخل البنية الحزبية مع مؤسسات الحكم وبمركزية القرار السياسي. في 13 من يناير 1986 اندلعت في عدن حرب أهلية دموية داخل الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم بين جناحين متصارعين عرفا بالطغمة والزمرة. استمرت المواجهات 11 يوماً وأسفرت عن مقتل الآلاف بينهم قيادات سياسية وعسكرية بارزة، وانتهت الأحداث بخروج الرئيس علي ناصر محمد من البلاد، ما أدى إلى إضعاف الدولة في جنوب اليمن وفتح الطريق لاحقاً أمام تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، ليبقى أحد الأسماء المرتبطة بمراحل مفصلية في تاريخ جنوب اليمن والدولة اليمنية عموماً.
1: أما وقد تبعنا هذه السيرة، أريد أن أبدأ معكم فخامة الرئيس إذا تكرمت بتشكل وعيكم السياسي ما بعد نهاية الاستعمار وطبعاً بعد الاستقلال. هذا بدأ خلال فترة الاستعمار واستمر حتى وصلتم إلى السلطة، نحو عقد من الزمن في رئاسة الوزراء، نحو 6 سنوات في رئاسة الدولة. نتحدث هنا عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ولكن البدايات كيف تشكلت؟
2: طبعا نحن كنا متأثرين بالحركة الناصرية وعبد الناصر وأيضا بالمقالات التي كان يكتبها هيكل في الأهرام في بعنوان بصراحة، هذه كانت أسبوعية. الشيء الثاني كنا متأثرين بالحركات القومية كحركة القوم العرب وأيضا بالبعث، وأيضا متأثرين كمان بالثورات التي يعني قامت في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. فكنا شبابا، يعني أنا أتذكر أيضا موضوع فلسطين.
1: طبعا
2: فلسطين كانت أحد الأسباب التي من أجلها يعني وقفنا وناضلنا، وكنا مشترحين تحرير الجنوب، توحيد تحرير فلسطين، توحدت الإمارات كلها والمشيخات والسلطنات حقينها في دولة واحدة سميت جمهورية اليمن الجنوب الشعبية، ثم لاحقا سميناها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بعد قيام الدولة بدأنا في بناء الدولة، وبدأنا أيضا في العمل من أجل الوحدة اليمنية.
1: تمام، بس قبل ذلك كيف استطعتم تجاوز كل العقبات السابقة؟ يعني هذه الوحدة واضح أنها لم تفلح في الجنوب، يعني قبل التحرير أيام فترة الاستعمار وإلى ما هنالك، كيف نجحتم بتذليل هذه العقبات بجمع وتوحيد كل هذه المشيخات والسلطنات وإلى ما هنالك؟
2: طبعا اللي وحد هذه المشيخات والسلطنات، نحن على سبيل المثل أنا من منطقة اسمها دثينة. دثينة ليست لا مشيخة ولا سلطنة ولا إمارة، سموها البريطانيين جمهورية دثينة، ثالث جمهورية في العالم العربي أو الوطن العربي، فسميت عندنا بجمهورية جمهورية دثينة لأنها لم تحتكم لا السلطان ولا الشيخ ولا الأمير ولا لحد. وكانت حتى في الرسائل والمراسلات جمهورية، ناس يغربوا جمهورية في ظل احتلال بريطاني. فتوحدت هذه كلها الثورة، وحدت أول حاجة الثورة.
1: ما الذي جعلها تتوحد؟ ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ الالتفاف الشعبي مثلا أو
2: ما له هذا؟ أقول لك الثورة وحدت الشعب أو الجبهة القومية لتحرير الجنوب، وحدت الشعب في أول حاجة في النضال ضد الاستعمار البريطاني، ثم توحدت أيضا في دولة واحدة من حدود عمان بالمهرة حضرموت، بعضها دخلت في الدولة بدون قتال في المناطق، في مناطق ملتهبة كانت فيها ثورة الثورة المسلحة، لكن في محافظات التفت حول الثورة، وفاني التفت حول قيام الدولة برئاسة الرئيس القحطان محمد الشعبي، وهو كان يعني أكبرنا سنا وأكثرنا خبرة وتجربة.
1: الباقي كانوا شباب،
2: شباب

0: شباب صغار كلها بس أكثر واحد كان رئيس قحطان الشعبي الذي يمتلك وأصبح رئيسا للجمهورية.
1: صحيح.
0: ثم فيصل عبد اللطيف الشخصية الثانية، شخص كان مفكر مناضل وأيضا تحمل رئاسة الوزراء في فترة حكم الرئيس قحطاني. أنا حينها أجيت محافظا للجزر في المحيط الهندي والبحر الأحمر في محافظة في مفاوضات جنيف 67، كان الخلاف مع البريطانيين حول بين الرئيس قحطاني شو وفده مع وزير المستعمرات وفده أيضا في جنيف على شيء. أول حاجة على موضوع البقاء قاعدة بريطانية في عدن، والشيء الثاني على مساعدة النظام الجديد، الشيء الثالث على باب المندب.
1: نعم.
0: باب المندب هو بوابة البحر الأحمر وبوابة المنطقة كلها، يعني باب المندب اللي جزيرة بريم.
1: نعم.
0: تتحكم في البحر الأحمر، تتحكم حتى في قناة سويس. قناة سويس بدون البحر، بدون باب المندب لا أهمية. دليل اللي حصل في الفترة الأخيرة كان مشاكل في البحر الأحمر بسبب باب المندب أثر على قناة سويس وأثر على الدخل.
1: صحيح.
0: وأثر على مصادر الدخل في القناة. فكانت هذه الجزر لما هدف تعيينها حينها كان هو إثبات حق السيادة، سيادة اليمن الجنوبية على البحار وعلى الجزر وعلى هذه المرات كجزيرة سقطرى. فأنا أول واحد كان أول قرار كان الجمهورية الرئيس تعيين رئيس قحطان الشعبي لحكومة القسم أنا الرئيس قبل تعيين محافظين، ما في محافظين، فكان كنت أول محافظ في الجنوب لأنه الهدف زي ما أقول لك كان هو إثبات حق السيادة. وقمت بزيارة الجزر، نتذكر حتى في مذكراتي سميت الطريق لباب المندب أول حاجة بدأت طريق بداية حياتي كانت.
1: ثم بس كما قلنا كنتم صغارا جدا، هل كنتم جاهزين للسلطة؟
0: تقرب السلطة لا ما كذب عليك. أنا
1: هل كانت المقاومة يعني شاركت بمقاومة مسلحة ضد البريطانيين بشكل مباشر على الأرض؟
0: نحن احنا تدربنا أول حاجة في أثناء الحرب التحرير، تدربت في تعز، وثم تدربت في مدرسة صاغة، ثم عينت في أحد جبهات ثلاث جبهات قتال يعني أينا فيها. فكنت أنا مع رفاقي، كان حتى معينا في مدرسة صاغة منهم علي سالبيض ومعنا آخرين ربيع مرة جينا حضرنا مؤتمر لله. ف يعني شاركنا في الثورة، وشاركنا أيضا في الكفاح المسلح، وشاركنا في الدولة بعدها. يعني كسبنا خبرة خلال فترة الكفاح المسلح وخلال الدورات اكسبنا خبرة في الله. فكنا أنا مثلا في لي صورنا في هذا مرحلة الكفاح المسلح، كان ما عندنا أحد الصحفيين المصري الكبار اسمه مكرم محمد أحمد اللي سمعت عنه.
1: نعم طبعا.
0: هذا الرجل أثناء حرب التحرير كان المصريين يريدوا أن يرسلوه يستطلع وضع الثورة. مشينا على الأقدام حوالي 3 أشهر وكان معنا مكرم محمد.
1: ثلاثة أشهر
0: الكتاب، وطبعا احنا استمرينا احنا نمشي ما في شيء ما في سيارات، احنا ملاحقين كنا. فكان ألف كتاب سماه الثورة جنوب الجزيرة، هو كان رافقنا في هذا. فأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل حول موضوع أنه احنا دورنا كان مكملين لبعض احنا في الأخير.
1: أي موضوع الذي لا تريد أن تدخل فيه؟
0: ما ندخل في التفاصيل يعني حول الثورة، لأنه شكلت دورات، شكلت جبهات جبهات، وبعدين عمليات عسكرية، وما لأنه الوضع الوقت قد لا يسمح لنا نتكلم حول هذا الأمور في فترة حرب التحرير. لكن كانت الثورة من 4/63 14 أكتوبر 63 إلى 30 نوفمبر 67.
1: تمام. أنا أردت أن أتحدث أيضا عن يعني الإنجازات التي حققتها دولة الجنوب أو اليمن الديمقراطية الشعبية خاصة في فترة عهدكم، إذا سمحت أن نبدأ بهذا التفصيل بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا في خانة الرئيس. فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة.
0: حصلت أحداث ربيع في 78

78 قلت له ثلاث رؤساء: الرئيس ربيع، الرئيس الحمدي، الرئيس القشمي. ثلاث رؤساء، وانا اقول لهم يعني الثلاثه من اجل الوحده او بسبب الوحده، يا من اجلها يا بسببها.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، ونتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. أريد أن أسلط الضوء على يعني الإنجازات التي قمتم بها في عهدكم في السلطة في اليمن الجنوبي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. كثيرا ما نتحدث عن الأحداث الدموية للأسف في اليمن الجنوبي، ويعني وصلني عتب من فخامتك أنه يعني أركز على ذلك في بعض حلقاتي في الذاكرة السياسية، وهذا لم يكن مقصودا، ولكن يعني لابد أن نفسح المجال أيضا للحديث عن بعض الإنجازات. دائما ما نسمع عن الكثير من التجارب الناجحة أيضا في عدن حتى الآن، يعني في فترة الثمانينات وإلى ما هنالك. ما الذي استطعتم تحقيقه رغم كل شيء؟
3: شو أنا تقديري أن أهم شيء تحقق وأننا أقمنا دولة قوية مهابة في المنطقة كلها، هذا واحد. الشيء الثاني ركزنا نحن على الإنسان والعمران. بريطانيا لم يعملوا شيء، ركزوا على المستعمر عدن فقط، لأنهم يعني كانت عدن همزة وصل بين مستعمرات البريطانية في الشرق والغرب، فكان اهتمام بعدن. لكن لم يجد اهتمام بالمحافظات أو ما يسمى بالمحميات اللي كانت والمشيخات إلا منطقتين، لحق وحضرموت. لكن بقية 22 مشيخة وسلطنة، بقيتها ما كان في شيء أبدا. حتى المدارس كانت في المحميات كلها، كان مدرسة واحدة في عدن ومدرسة واحدة في عدن. احنا 340 360 ألف كيلومتر، مدرسة واحدة في اسمها جبل حديد. الأولاد المشايخ والسلاطين بس، مش كل الناس يروحوا يتعلموا في هذا في عدن، وبعدين يودي يرسلوهم إلى السودان. لم تهتم الحكومة البريطانية لا بالتعليم. أنا أتذكر بعد خروج البريطانيين قرأت كشف بأسماء الخريجين في الجنوب على مدى طبعا احتلال بريطانيا، لكن بعضهم قد ماتوا، لكن آخر حاجة كان 56 خريج في الجنوب كلها. احنا نستلم دولة
2: 56 خريج في الجنوب ككل.
3: بس لو أعطي على سبيل المثال، اليوم في بيتنا نحن أولاد أخواني وأولادهم وأحفاد عندنا أكثر من 111 خريج من بيت واحد. أهم شيء ما كان في جامعة، أنا أسست جامعة عدن. الشيء الثاني انتشر التعليم في كل المحافظات، أصبحت التعليم مجانا، التطبيب مجانا، في في في شهيدة عدن النهضة التعليمية والمحافظات كلها. ونظمنا حملة ما سميناها حينها محو الأمية، الحملة الشاملة لمحو الأمية، جندنا لها تقريبا أكثر بآلاف عشرات الآلاف، ووصلنا إلى البدو الرحل والمناطق والصحراء والريف. واعترفت اليونسكو حينها، كان المدير العام اليونسكو اسمه أحمد مختار أمبو، فكان حضر الحملة لما أعلن عنها في حضرموت في شباب، أتذكر وكان معي.

0: فنظمنا ضمن الحملة هذه، واعترفت اليونسكو نهاية 85 أنه في اليمن أصبح في اليمن 2.5% من الأمية.
1: بعد 5 سنوات من عهدك.
0: بعد عهدي وعدنا، لكن يعني ركزنا على التعليم. الشيء الثاني ركزنا على الإنسان زي ما قلنا، وركزنا أيضا على العمران. في عدن أغبنا منشآت ضخمة، مدن أحياء كاملة في عدن، حي عبد العزيز عبد الله تمويل من الإمارات، عمر المختار بتمويل من ليبيا، ومن الوديع حداد أيضا حي آخر، مشاريع طبعا الناس المواطنين بطريق حياة ساخرة، مشروع مثلا ريمي أحياء كاملة اسمه ريمي، كان مسلسل يقولوا، قال أنه كان مسلسل فسموه ريمي. عندنا مشروع ثاني برضو مسلسل من الصنافر، حي أيضا سكري كامل. فطبعا المواطنين، فأغبنا أحياء، أغبنا منشآت، أغبنا الكهرباء، كهرباء فيه. عملنا شيء يعني أقول لك يعني أنا أعتز به، أنه المساجين في السجون كنا نعطي لهم إجازة خميس وجمعة ويرجعوا السبت، ما حصل في الدنيا كلها. هرب مرة واحد منهم فمسكنا ورجعنا، بعد منعنا خروج المساجين من الإجازة اللي يقضوها معه، كان الناس يزوروا السجون.
1: عطلة أسبوعية للمساجين. عطلة أسبوعية للمساجين.
0: عطلة أسبوعية
1: يعني ممكن يكون مجرم يعني بياخذوا عطلة أسبوعية
0: المحكوم القضايا الجنائية السياسية، لا كلهم، حتى المجرمين حتى اللي عليهم قضايا جنائية
1: بياخذوا عطلة أسبوعية
0: كل أسبوع، خميس وجمعة وسبت يرجعوا يوم يوم السبت.
1: من أين استقيت هذه التجربة؟
0: من الحياة، مدرسة الحياة. فذكرنا في واحد أنا نسيته أجا يزورني وأنا عارف إنه محكوم 15 سنة، بعرف أنا صديق كان ما ارتكب خطأ وسجننا. قلت له أنت كيف فرقوا عنا؟ قال لا عندنا إجازة اليوم. قال مش تعطونا إجازة؟ والله أنا يعني تجربة فريدة من نوعها. الشيء الثاني
1: أمل أن تكون رجعته على السجن ولا ضلوا برا؟
0: لا لا لا استمر، لا لا برا برا يقضوا. الناس عادة السجن يزورهم في السجون، يزوروا السجن، لكن نحن نزور بيوت يعني يعيشوا حياتهم العادية. الشيء الثاني أنشأنا في السجن مدارس للبناء، للنجارة، للكهرباء، مجموعة مهن. يخرج واحد مجرم يتخرج وعنده مهنة، وأحصل ورش في النجارة وورش الخاصة بالسجنة. الشيء الثاني موضوع السلاطين حكم عليهم، صار قلت لك 22 سلطان وشيخ وأمير،
1: صحيح،
0: سجن وحكم عليهم بالإعدام، لكن خفف الرئيس القحطاني الشعبي عليهم
1: الأحكام،
0: الأحكام، وبعدها أفرقنا عنه كلهم، أفرقنا جمعتهم ثم الآن أنتم تخرجوا، كلهم أفرقنا عنهم. بس أنا نصيحتي أنتم تخرجوا لكن لا تهربوا، اللي يريد يشتغل هنا في البلد هذا بلده. واحد من السلاطين يشتغل مدير عام، واللي يشتري أي منصب أنا مستعد أعطي لكم مناصب، لكن ما أشيكم تخرجوا. هنا كان في خلافات مع المنطقة وتستخدموا في حروب ضدنا أو تفتحوا جبهات على أنا طبعا يعني ما أقدرش أقول لكم لا تعملوا، لكن أنصح ولا تخذلوني، لأن في ناس كانوا ضدي. لا السلاطين لازم نخلص منهم، لا في حكم عليهم انتهى لازم يطلعوا. جلست معهم وقلت لهم اللي يريد يخرج من البلد اللي يشتري يجلس أهلا وسهلا، واللي يشتري يخرج يجي لعندي بعطي له تذكرة يشتري بالبر بالبحر بالجو، بعطي له تذكرة وبعطي الجواز. وحصل هكذا، فكان تعاملنا ليش الناس شعروا بنوع من الثقة بيننا وبينهم، حتى ثقة مع المغتربين، يعني كان مهم جدا كان تحويلة المغتربين. أنا عفوا بشير لموضوع فاتني، موضوع التعليم في السجون، كانوا يدرسوا إلى الثانوية العامة. فأحد المرات احنا نكرم أوائل الطلبة، العشر الأوائل عندنا في

0: عشان الاوائل الثانيه في الجمهوريه. ففي المهرجان في عندنا مسرح سميه المسرح الوطني نكرمهم في حفل خاص. بعدين قالوا لي في واحد الاول في الثانويه العامه سجين من في السجن مش عادة. انا اتذكر وكرمت فعلا قلت لهم اذا ناجل الاعلان حتى تجيبوا من السجن. تفاجئوا قالوا له البس وقف وحلق دادا وقف يفاجئ انه امام الرئيس
1: وكرمته وهو يعني كان في السجن
0: الاول. فاعلنت انا ان هذا طبعا في الحفل ان هذا هو رقم واحد خريج سجون. الناس صفقوا وقلت لهم من الان والله العظيم تذكرنا الموقف ما انسى في حياتي. قلت له من الليله انت حر ثاني اختار او تخلص ثانوي اختار اي بلد برسلك اختار الكويت يدرس. فالتجربه ليست احداث يعني حصلت احداث. احنا بنرجع لموضوع
1: سنتحدث كثيرا
0: كهرباء. الكهرباء كانت مشكله في زايد سعدنا الله يرحمه زايد قلنا محطتين للكهرباء في منطقه اسمها خور مكسر وفي ايضا المنصوره. لم تنقطع الكهرباء الان. الكهرباء الان ناس يعانوا في عدن من انقطاع الكهرباء بس في تحسن الان. سمعت في تحسن الكهرباء لكن يعني الكهرباء دخلت عدن 1926 11 فبراير 1926 الان مر 100 عام. اول ممكن الكهرباء تدخل المنطقه العربيه كلها او منطقه تقريبا باستثناء مصر ولبنان او بعض ال فحقنا حصلت احداث.
1: نعم بس كنت بدي اسالك هل كان جمعك لعده مناصب في يعني حضرتك يعني مستلمها المناصب العليا الكبرى هل اثر ذلك في وحده اتخاذ القرار وفي تسهيل اتخاذ القرار؟
0: شوف اول حاجه انا زي ما قلت لك كنت محافظ الجزر محافظ لاحق محافظ وزير الاداره المحليه وزير الدفاع ثم رئيس الوزراء. جمعت بين رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع. أنا بنيت جيش بنيت جيش يعني ما كان في جيش كان عندنا مجموعة كتائب أيام البريطانية. بس البريطانيين لا نخفي أنه كان لهم فضل على على على, على البلد أنه أسسوا نظام إداري مالي ممتاز ونواه للدولة لكن ما كان يعني الدولة ما كان في ما يعني كان بحاجة إلى تطوير
1: طبعا
0: تطوير
1: إلى البناء ربما من جديد. بس في فترة الرئاسة جمعت بين الأمانة العامة والرئاسة ورئاسة الوزراء
0: فبعدها كان حينها الرئيس سالم الربيع علي والأمين العام عبد الفتاح إسماعيل ورئيس الوزرائنا ثلاثي كان الرئاسة ثلاثية. حصلت أحداث ربيع في 78 في 78 قلت له ثلاثة رؤساء الرئيس ربيع الرئيس الحمدي الرئيس القشمي ثلاثة رؤساء وأنا أقول لهم يعني الثلاثة من أجل الوحدة أو بسبب الوحدة يا من أجلها يا بسببها.
1: وهو ما سنبدأ به بالحلقة المقبلة إذا تكرمت فخامة الرئيس تحديدا اغتيال الرئيسين الحمدي والغشمي في الشمال لأنه لذلك طبعا علاقة بالجنوب بدون شك علاقة أساسية بالجنوب. بس لم تجبني عن سؤالي بخصوص جمع
0: ما وجيه أنا وأنا كيف جيت بعدين لما قلت الربيع مسكت حوالي 6 أشهر أنا رئيسا ثم في نهاية 78 كان في الاتحاد السوفيتي أول معسكر الاشتراكي كانوا يعني توحيد السلطات الأمانة العامة والرئاسة مثلا في في في الاتحاد السوفيتي كان في بودغوري رئيس بريجنيف كان الأمين العام للحزب ألكسي خوزي كان رئيس وزراء فجرى توحيد الرئاسه

0: والأمانة العامة مثلا زي ما قلت لك بتجورني برجني في جمع بين ال بين ال وكل هذا حصل في المعسكر الاشتراكي في كل البلدان الاشتراكية حصل توحيد لما وحدوا السوفيت وحد الكل جينا نحن نشتري نطبق نفس التجربة
1: ورئيس وزراء كمان بس مش كل يعني اللي سبقوك أو اللي أو اللي بعدك عملوا هيك
0: بقول لك أنا ما حصل هذا لأنه ما عاد حكموا وش بقول لك مكتبة أنا بقول لك هذه ف
1: ما حكموش كيف يعني
0: بعدين ما
1: بعدين أنت نحن عم نسجل
0: لا بكمل معلش أنا بقول لا أقول لك إنه نحن جمعنا بعدين الرئاسة والأمن العام عبد الفتاح إسماعيل أنا بقيت رئيس وزراء بس بدون حتى نائب رئيس ورئيس وزراء ربيع عفوا عبد الفتاح إسماعيل بقي من نهاية 78 إلى أبريل 20 أبريل 80 يعني سنة وأربع أشهر فحصلت مشاكل أنا بوصل لك الكلام اللي فيه فحصلت مشاكل كان ملاحظة على أداء عبد الفتاح أنا بالعكس أنا كنت مرحب بتوحيد السلطات لأنه كان في لما كان ربيع وعلي ناصر وعبد الفتاح كان في يعني في مشكلة في اتخاذ القرار فهذه الدول بحاجة لرأس واحد
1: ايوه تمام فهذا الجواب اللي بدي
0: بقول لك هذا
1: بقول لك لا ألومك على ذلك بس احاول ان اعرف يعني لانه انتقدت على ذلك على جمع السلطات
0: كلها لا بقول لك انا ما بقول لك بوصل لك فجمعنا اهل عبد الفتاح اسماعيل انا كنت رئيس وزراء في سبب ظروف يعني ادت الى استغالة عبد الفتاح الله يرحمه استغال وغادر الى موسكو أصبحت أنا كنت رئيس وزراء أصبحت رئيس وأمين عام
1: صحيح
0: نفس المناصب اللي كان عبد الفتاح إسماعيل
1: نعم
0: وأمين عام ورئيس للدولة حصل استقرار في هذه الفترة
1: نعم وجمعت معها رئاسة الوزراء أيضا وهو ما
0: لا رئيس وزراء كنت رئيس وزراء
1: نعم صحيح
0: أنا كنت رئيس وزراء
1: بس صاروا كلهم مع بعض يعني صاروا
0: لا أقول لك هو يعني جمع المناصب هذه الأمانة العامة والرئاسة كان يبقى عبد الفتاح إسماعيل مش أيامي فأنا كنت رئيس وزراء بعدين اخترت أنا رئيس للدولة وبعدين رئيس الوزراء كمان في
1: تمام
0: فاستمرت أنا بين أبريل 80
1: وعام 86 حتى
0: لا 86
1: نعم عام 86 نعم بعد احداث 13 يناير الشهيره نحن نريد ان الشهيره للاسف يعني نحن نريد ان نبدا في بدايه الحلقه المقبله بما تفضلت به قبل قليل فيما يتعلق باغتيال ثلاثه رؤساء في اليمن شمالا وجنوبا من اجل الوحده او بسبب موضوع الوحده شكرا لوجودك معنا فخامه الرئيس شكرا جزيلا مشاهدينا نتابع واياكم في بدايه الحلقه المقبله مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أرجو أن تبقوا معنا إلى اللقاء شو عرض عليك؟
0: عرض علي إرسال الحق تفارش إلى إلى إلى صنعاء بدون علم الرئيس فأنا رفضت الفكرة من حيث المبدأ فالتقى مع الرئيس ربيع وجلسوا
1: وأقنعه
0: لأنه كان يقول صالح مصلحة ذكرنا يقول لي أفضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب ننقل المعركة بدل ما نختلف في عدن نختلف على أهداف كبيرة على الوحدة
1: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
0: وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وأنا رئيس الوزراء

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان.
1: Quand il n'y a pas d'autre solution, on appelle le GIGN.
0: أنت شخصيا قد أكثر من 60 عملية أطلق سراح رهائن ومختطفين.
1: Qu'elle soit aérienne dans un avion, qu'elle soit sur un bateau, ou qu'elle soit sur terre. On dit zéro, tous les tireurs tirent en même temps.
0: كثير من الدول تستعين بخبراتكم لتدريبها.
1: Un tireur de l'aide du GIGN touche une tasse à café à 200 mètres.
0: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
1: Je vais vous donner juste des chiffres pour qu'on comprenne un petit peu.
2: كريستيانو بروتو بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: سوريا ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم ما كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع. بالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر. ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات.
4: كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.